0: كبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس. أول ساعة نادي الفورتي.
1: صباحكم فل، نهاركم مبروك وإن شاء الله نهاركم زين. الناس الكل مرحبا بكم في رونديفو جديد من أول ساعة صبحية جديدة تبدأوها معنا من توا حتى للستة متاع الصباح. سلام عليكم برشا وين ما تبدأوا موجودين، وين ما تسمعوا في صوت موزايك فام، وين ما تتابعوا فينا سلام عليكم. زادا كنت تابعوا فينا على سيت www.mosaikefm.net، تحية لكم كنت تابعوا فينا على أبليكاسيون زادا موزايك فام. وسلام عليكم برشا كنت تسمعوا فينا خارج حدود الوطن، إن شاء الله تكونوا بخير وسلامة، إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة، إن شاء الله يا ربي ترجعوا على قريب، إن شاء الله تكونوا عاملين كيف، وإن شاء الله زادا ناسكم وحبيبكم والناس اللي تحبوهم الكل تتلقوا معهم في أقرب فرصة. شكرا لكم على تفاعلكم معنا، تحية لكم زادا كن تابعوا فينا ديجا جديد وثنية، كنكم في الخدمة متاعكم، كنكم توا خارجين باش تبدأوا النهار، إن شاء الله بالرزق وإن شاء الله بالقسم للناس الكل. احنا كالعادة موعدنا يتجدد معاكم باش أخبار باش جديد، استنى فيكم بعد شوية ناخذ فكرة على توقعات الجوية. أنا موعد مع زابينج زيدا، ما فيتكم شيء مع فاطمة يوميا، وما تنسيوش زيدا موعدكم مع أهم المواعيد المنتظرة. صباح برشا على مراد اللي رافقني في الإخراج تيلة الأسبوع هذية، بعد لحظات الموعد يكون مع زابينج. خلينا نبدأ قبل بصوت لينا شماميان في موتيني توت في شي وساعة. مرحبا بكم
0: أول ساعة

0: والله كاب اوف كافي ذا بوب ديلان. نهاركم زين ونهاركم مبروك الناس الكل. كان ما تبعتوش مختلف برامج مزيكا فهم في ال 24 ساعه اللي تعديت ومختلف الضيوف وتصريحات عليكم بالمواعيد يوميا لقيت ذي في زابينج مع فاطمه.
1: زابينج بالنسبه لي المخدرات خلال 9 اشهر الاولى الى حد الان تم حجز من طرف كافه المصالح الديوانيه سواء معابر سواء وحدات الحرس الديواني تم حجز اكثر من 153 كيلوغرام من القنب الهندي ما يسمى بالزتلة، اكثر من 101 كيلوغرام من الكوكايين واكثر من 291 الف حبه مخدره. هنا الملاحظه اللي تجلب الانتباه هو الكوكايين. الكوكايين الى حد الان خلال 9 اشهر الاولى تجاوزنا اللي حجزناها عمناول سنة كاملة. عمناول سنة كاملة حجزنا 94 كيلوغرام، السنة 9 أشهر فقط 101. حجزنا 101 كيلوغرام من الكوكايين.
2: احنا الحقيقه قاعدين مكثفين الجهود معناها لاتمام اشغال المشروع توسعه المدخل الجنوبي للعاصمه. عندنا ان شاء الله معناها اشغال طبقه السير اللي هي معناها مرحله مهمه لانهاء الاشغال، دونك ان شاء الله بقدره ربي معناها عندنا برمجنا انجاز طبقه السير على طول ابري معناها كيلومتر في اتجاه سوسه. دونك اللي خارجين من تونس معناها من وسط العاصمه في اتجاه سوسه جوست بعد قنطره سانغوبا، وعندنا امتداد واحد كيلومتر تقريب، ثم معناها تحويل جزئي للحركة السير مش تولي معناها سنين في سنين ممرات، وهذا إن شاء الله ابتداء معناها 13 أكتوبر، وهذه مرحلة الأولى دوم جمعة.
3: إذا تعرض طفل أو مراهق للتنمر أو لأي شكل من أشكال العنف في الفضاء الرقمي، الوزارة تعتبر أنه الولي شريك أساسي في عملية الحماية، في نفس الوقت تعتبر أنه مرافقته وتمكينه هو من أبرز أدوار الوزارة. هذاك علاش يجري العمل اليوم على تطوير أدلة وموارد تكوينية لفائدة الأولياء ومقدمي الرعاية وحتى المهنيين زادة، باش تكون عندهم معارف عملية وعلمية تساعدهم على التعرف على المخاطر هذه والتصرف السليم وقت الحاجة.
1: الديوان التونسية بيان سور لازم تواكب التطورات هذه، وكما عملنا قبل العديد التطبيقات اللي فات تونسينا بالخارج وفات المتعاملين، كيف كيف حبينا زاد نستغلوا معناها بمساهمة الخبراء نتاعنا نتاع الإدارة العامة للديوانة اللي هما ساهموا باش نعتمدوا الذكاء الاصطناعي لفايد الإجراءات الديوانية ولفايد كل المتعاملين اللي عندهم علاقة بالديوان.
4: احنا الحقيقة احتفلنا باليوم العالمي للبريد مع عالمين ويوم عالمي البريد مع مختلف المؤسسات البريدية في العالم الكل، وأعلننا خلاله على الاستراتيجية متاعنا 26-30 إن هي تعتمد على 5 محاور أساسية اللي هما محور الإدماج المالي والاقتصادي. هذه إن شاء الله باش يقوموا بتعصير الشبكة البريدية متاعنا باش توصل للفئات الكل خاصة في المناطق الأقل تنمية، باش معتدين احنا ذي عمل مستمر أنه نقوم بتعصير وإحداث مكاتب جديدة والكل. المحور الثاني هو محور التحول الرقمي، مواصلة التحول الرقمي في تناغم ومع الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وهذه أثناء احنا أعلننا على إدماج الذكاء الاصطناعي إن شاء الله تدريجيا عبر تطبيقات سهلة وتنجم تساعد في أخذ القرار وفي مسارات التوزيع وفي حتى تجربة الحريف إن شاء الله باش يكون عنده كما يقولوا دي زاجون إي آي اللي هم يجاوبوا على الاستفسارات وعلى الريكلاماسيون ساعات في كل وقت، معناتها الكل إن شاء الله باش نبداو فيها. المحور الثالث هو محور أن نجعل البريد إن شاء الله كمنصة متكاملة للتجارة الإلكترونية واللوجستيك، وهذه بدينا فيه حتى عندنا مشاريع معروفين اللي هم إيجي إكسبور والكل، دونك احنا البريد إن شاء الله باش يولي معناتها منصة كبيرة متكاملة معناتها انتجري تاع التجارة الإلكترونية تساعد صغار المستثمرين المؤسسات الصغرى المتوسطة الحرفيين هذوكم باش معناتها يبيعوا أترافير معناتها البريد وكل معناتها البرودوي بتاعهم وخدم معناتها منتجاتهم برا ولا هنا يسوقوهم. المحور الرابع الكبير ده هو اللي هو الدكتوريتي اللي هو البريد الأخضر إن شاء الله جرين بوست احنا ماشيين فيه هذا معناتها في تنقيص من الـ من الـ من الـ شاسمه من الـ الاستهلاك الطاقة، وماشيين زدنا إن شاء الله في التخفيف من البصمة الكربونية الامبرنت كربون، دونك هذوما عبر معناتها تعتمد على الطاقات المتجددة وكل شيء معناتها بشوي بشوي تدريجيا باش تدخل السيارات الكهربائية كل في معناتها العمل نتاع
0: إذا كان زابينغنا وتصريحاتنا وأخبارنا بالنسبة اليوم غدا يكون عندكم مواد جديدة مع تصريحات جديدة وأخبار جديدة، ما تبدلوش الفريكونس بتاع موزيك FM. بعد شوية موعدنا مع الميتيو، خليكم مع بابلون في منام، مرحبا بيكم.
5: أول ساعة

يوري بوينافنتورا في غفريز ne me quitte pas. مرحبا بالناس الكل, ان شاء الله صباحكم كله نشاط, كله طاقه بيه, كله انرجي خارقه للعاده, كله حركه. ان شاء الله نهاركم في كين الخير. موعدنا توتفيت في الميتيو, وناخذ فكره على التوقعات الجويه. ميتيو طقس اليوم 3 اكتوبر, الحراره في انخفاض طفيف بالشمال والوسط, في تقرير نسبي بالجنوب تتراوح بين 27 و 31 درجه. البحر مضطرب فشديد الاضطراب اغلب السواحل. اليوم سحب كثيفه بالجنوب مع امطار مؤقته عاديه. بالنسبه لبقيه المناطق باش نسجلوا سحب عابره, الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قويه نسبيا, قرب السواحل الشرقيه ضعيفه فمعتدله في بقيه الجهات. وبالنسبه للغدوه الاربعاء 14 اكتوبر, الحراره في استقرار, زينا معنيين بسحب عابره باغلب الجهات, تكون احيانا كثيفه على مستوى المناطق الساحليه الشرقيه, وريح غدوة من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قويه نسبيا, قرب السواحل الشرقيه ضعيفه فمعتدله داخل البلاد. مازال موعدنا متواصل معكم حتى الستة متاع الصباح. مرحبا بيكم, كنتوا حليتوا الراديو, كنتوا حليتوا السيد. مرحبا بصواتكم, مرحبا زيدا بتعليقاتكم, مرحبا بأراكم على واتساب موزيك فام 23 513 ألف. بعد شوية موعد لزيفينمون دي جوغ والأخبار لأكتواليتي, تلقاها شوية آخر هذا فرج سليمان مش ضروري. مرحبا بيكم. أول ساعة

0: les événements du jour.
1: الخمسة تسعة وثلاثين دقيقة إن شاء الله نهاركم مبروك، نهاركم زين الناس لكل موعد الأكتواليتي والأخبار. خلينا نبدأ ونحكيه على الاستعدادات للانتخابات التشريعية والبلدية المقبلة. رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر البارح الاثنين كان عقد بمقر الهيئة جلسة عمل عن بعد مع المديرين الجهويين للهيئة بمختلف ولايات الجمهورية، وهذا في إطار متابعة سير العمل بمختلف هيكل الهيئة والاستعدادات للاستحقاق التحقيقات الانتخابية المقبلة. وهون نحكي زاد على الانتخابات التشريعية لسنة 2027 والانتخابات البلدية. دونك الجلسة هذه تم تخصيصها للاطلاع على الأوضاع متاع الإدارات الجهوية، الاحتياجات متاعها، والاستماع إلى مشاغل المديرين الجهويين، المقترحات متاعهم زادة بشأن تطوير أساليب العمل وتحسين ظروفهم المهنية. هذا إلى جانب تدارس الخطط التنظيمية، الإجراءات زادة اللي باش تعزز الجهاز زي البشرية اللوجستية زادة للإدارات الجهوية والهيئات الفرعية، وهذا لضمان حسن الاستعداد للمواعيد الانتخابية المقبلة. في السياق هذا رئيس الهيئة كان ثمن المجهودات اللي قاعدين يقوموا بها المديرين الجهويين كافة الأعوين زادة، وأكد الدور المحوري لها الإدارات الجهوية في نجاح مختلف مراحل المسار الانتخابي، وحرص زادة مجلس الهيئة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين أوضاعهم المهنية وتعزيز الإمكانيات الموضوعة على ذمتهم، بما يضمن الرفع من نجاعة الأداء الميداني وتوفير زادة ظروف الملائمة لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية وتكون زادة في أفضل الظروف. الأخبار الثاني يهزنا الزغوين، نحكيه على الانطلاق متاع عمل مكتب لمراقبة الأداءات بولاية تونس. نحكيه بين زغوين لدار العامة للأداءات بوزارة المالية انطلاقا من أكتوبر، وهذا في إطار تقريب الخدمات من المواطنين. تعلن عن انطلاق عمل المكتب هذية، والمكتب زيداء اللي حسب الإدارة العامة للأداءات فإنه يغطي المناطق الجزء الشمالي من منطقة طيب لميري حي السلامة، واللي يحد زيداء الطريق الوطنية رقم 9 من معتمدية حلق الويد، بالإضافة إلى كل من منطقة البحيرة سيدي فرج من معتمدية الكرم وسيدي داود البحر الأزرق و كيف معتمدية المرسى. الأخبار الثالثة نختم بيها، وحدات الحرس الوطني اللي تتمكن خلال شهر سبتمبر في إطار جهودها لمكافحة المخدرات تمكنت من حجز 110 صفيحة قنب هندي و3 كيلوغرامات من مادة الكوكايين، 25 ألف قرص مخدر، وتمكنت الوحدات هذية حسب الفيديو اللي نشرته الإدارة العامة للحرس الوطني على صفحتها الرسمية من إيقاف 1515 شخص من بينهم موقوف في محل، و 50 منشور تفتيش صادرة عن هيكل أمنية وقضائية مختلفة، وموقوف آخر فار من السجن بعد أحداث الثورة تتعلق به 5 مناشير تفتيش، وصدر في حقه حكم قضائي ب 30 سنة سجن من أجل ترويج المخدرات. وكيف وحدات الحرس الوطني اللي تأكد التواصل متاع جهودها لمكافحة المخدرات.
0: أول ساعة

شلا نهاركم زين، نهاركم مبروك. الناس الكل طريق السمع لكم إنو تسمعوا فينا، مرحبا بكم. شلا نهاركم زين، شكرا لكم على استماعكم الموزايك فام. الموعد كالعادة مع لي بروغرام دي جور، نحكيو على شنو سنة فيكم بعد تقريبا ربع ساعة من توا. الموعد يكون مع مين جارة كيف. أحلى صباح الكل، تكون حاضرة معكم من 6 حتى لتسعة متاع صباح. أهم المواعيد اللي تستنى فيكم تلقى فاطمة في دقيقة حظ 46 دقيقة. الموعد يكون مع خربش تربح 56 دقيقة. كل يوم عندك فرصة باش تربح معنا كاخدو غوشارج من ايدي موزايك فام. مهما كان لوبيراتور متاعك، كل يوم عندك فرصة جديدة باش تكون انت الربح ولا ربحة معنا. ان شاء الله صباحكم كله ربح مع موزايك فام. 17 دقائق موعدنا اليوم باش يكون اعتماد او مقترح اعتماد نظام التناوب في العطل المدرسية بين الاقاليم. ذي المقترح يجينا من عند الجامعة المهنية للسياحة. ضيفنا باش يكون وليد طريتر رئيس الجامعة المهنية للسياحة مع 17 دقائق. نحكي زادة على العطلة اللي باش تكون بالنسبة للشتاء، دونك العطلة متاع سلعة الشتاء. هذا يكون باش نرجع نحكي فيه بأكثر تفاصيل. مرحبا زادة بأسئلتكم انتوما على واتساب موزايك فهم على 23 500 13. في الموعد زادة يكون في ساعتنا الثانية مع اسكندر إبراهيم 10 مينوت خنو 27 دقيقة. زوز مواعيد للربح، صباح تربح على 71 113 ألف، نجموا تربحوا معنا، تكلمونا تشاركوا تصبحوا تربحوا. وعندكم موعد زادة مع أيمن فيالو كوندكتور 200 دينار من إهداء توتال إنرجي. تنجموا تكونوا زادة أنتم الربحين معنا، تشاركوا معنا وتكونوا حاضرين بصواتكم والمشاركات متاعكم. وهكذا زادة عندكم فرصة أخرى باش تكونوا ربحين معنا حتى من غير تليفون. موزايك تكون حاضرة أنتم بحثيكم من أنتم موجودين. ساعتنا الثالثة الموعد يكون كالعادة مع إياد الدهماني في معياد الباغوميتر. زادة هو موعد الأخبار وكيف كيف موعد آخر مع الأكتواليتي والتعليقات السريعة جدا. ونختموا كالعادة فانتبه ايش قال هذه الوقت كاش غيستنى فيكم على ابتداء 3 ساعات من 6 حتى ل 9 متاع صباح. سورتو با تبدلوا لي فريكونس متاع موزايك فام. ديما عينكم على سيت www.mozaikefm.net تلقاو الاخبار الكل بالعربيه وباللغه الفرنسيه. ميرسي بوكو مراد اللي رافقنا في الاخراج. ميرسي بوكو فاطمه زيده اللي سمعتوها في زابينغ. غدوه زيده تلقاوها في موعد جديد من زابينغ. بعد شويه الموعد تلقاني مع احلى صباح. وان شاء الله غدوه موعدنا يتجدد في اول ساعه. نهاركم مبروك.

أول ساعة كل يوم الاثنين الجمعة من 5 ل 6 الصباح مع نادية الفورتي.

ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة

صباح الفل، صباح الورد، وإن شاء الله نهار مبروك سعيد. صباحية اليوم 3/13 في شهر أكتوبر 2026، إن شاء الله صباح نشاط والحيوية، وإن شاء الله بإذن الله موافقين. ربي يعطيكم أتمنى وطريق السلامة اللي خرج بكري ماشي يخدم على روحه، إن شاء الله ربي يوجه خير وربي يفتح الأبواب، وإن شاء الله بإذن الله في وجهك إن شاء الله بقدرة ربي شوية آخر. أختنا نادية ترجع معنا، هي دجا هاي مرابطة من الصباح البكر لهنا بحذانا ومواصلة معنا إن شاء الله حتى للتسعة نتاع الصباح، تكون موجودة معنا إن شاء الله في الميتيو، تعطينا لمحة حتى الطقس اليوم. فاطمة شوية آخر كالعادة في الأبراج، دقيقة حظ نخربشوا الكارتة مع بعضنا بقدرة ربي إن شاء الله مع السبعة غير درج، ونشوفوا شكون سعيد الحظ باش يربح كاردو ريشارج كالعادة الصباح بقيمة 10 دنانير. هذه مواعيدنا الساعة الأولى، نتمنى لكم إن شاء الله قوة بنينة. كان ما زلتوا في الدار تنجموا واحدة واحدة تبدأ القومة على الريتم اللي باش نرافقوكم به الساعة الأولى، بقدرة ربي لين تخرجوا من الدار، وإن شاء الله نتمنى لكم طريق السلامة. مرحبا بكم على موزيك.

28 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زينة. توقعات الجوية لليوم 3/13 أكتوبر: سحب أحيانا كثيفة بالجنوب مع أمطار مؤقتا رعدية، والسحب باش تكون عابرة ببقية المناطق. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب باش تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، لكنها ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. حتى البحر باش يكون مضطرب شديد الاضطراب بأغلب السواحل، والحرارة في انخفاض طفيف بالشمال الوسط وفي استقرار نسبي بالجنوب، باش تكون بين 21 هي بين 17 و 21 درجة. حتى غدوة الحرارة في استقرار، لكن نهار الخميس 15 أكتوبر الحرارة في ارتفاع طفيف. أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل، إن شاء الله تكونوا بخير. كهوا عاد بدينا نقرب لنهاية النص الأول من الشهر أكتوبر، مازال قدامنا برشا فرص، برشا حكايات حلوة، وبرشا أبواب تنجم تتحل في وجوهنا. أول أخبارنا باش تكون للحمل، ما تستعجلش النتيجة، اخدم على روحك وخلي أفعالك تحكي عليك. إيه الثور، الفترة هذه فرصة باش ترتب أمورك وتقرب زادة من الاستقرار اللي تحب عليه. إيه الجوزاء، راهو نهار مناسب للكلام الباهي، للتواصل والتجديد زادة العلاقة. فما خبر صغير ينجم يبدلك المود، ومكالمة وإلا لقاء ينجم يحل قدامك باب جديد. راهو عاطفيا ما تخليش سوء تفاهم الصغير يفسد عليك فرحة كبيرة. السرطان فرصة باش تعطي لقلبك شوية راحة وتقرب من الناس اللي تحس معاهم بالأمان. في العائلة فما لما صغيرة وإلا كلمة باهية تنجم تفرحك، وإذا عندك زادة موضوع مأجل وأبدأ فيها بخطوة بسيطة. الأسد رد بالك، تنسى قيمة روحك، عندك فرصة تبرز فيها وتبين شنو تنجم تعمل، سواء هوني نحكيه في الخدمة وإلا زادة في مشروع تحب انت تطوره. والعذرارة والتنظيم والتركيز ينجموا يعاونوك باش تكمل حاجة كنت مأجلها. ممكن تلقى روحك أقرب الحل المشكلة وإلا زادة تكتشف اللي تعبك ممشيش هكيك. الميزان هوني نحكيه مع مولود اليوم من برج الميزان، خلي التوازن يرجع لحياتك وما تعطيش زادة لكل مشكلة أكبر من حجمها. راهو نهارك فرصة باش يكون للتقارب والمصالحة، وممكن فما كلمة حلوة تجيك من إنسان ما كنتش تستنى فيه. في الخدمة راهي دبلوماسية متاعك باش تنفعك برشا. وانت يا برج العقرب ما تخليش زادة خايبة أمل قديمة تحرمك من فرحة جديدة، مش الناس الكل راهي كل كيف كيف، هي نصيحة وانت زادة أدرى بمصلحتك. حتى انت يا قوس، الحلم واحد وراه ما يكفيش، ما احلم نسيل شاكا حل الاحلم يعني مع خطوة صحيحة هي اللي تنجم تبدلك الحاجة مخير. اللي جدي تعبك ومجهودك يستحق التقدير، حتى كان النتيجة ما ظهرتش توا، اليوم راهي فرصة باش تراجع أهدافك وتحدد شنو تحب تحقق قبل ما يوفى الشهر. والدلو ما تخافش تكون مختلف، ساعات الحاجة اللي تميزك هي بالذات اللي توصلك للي تحب عليه. ونكملوا نحن مع برج الحوت، قلبك طيب، راهو القلب الطيب خلينا نقوله نعمة، أما تعلم زادة تحط حدود وتحافظ على راحتك.
0: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله صباح نشاط والحيويه لكل اصدقائنا المستمعين، ان شاء الله يا رب تقوموا في نشاط، وان شاء الله باذن الله تربحوا معنا وصل شراء بقيمه 100 دينار من اهداء موزايكا فام. كان تطلبونا توت سويت على 71 113 ألف، كريمه في ستاندر تستقبل تليفوناتكم. اخواتي المخربشات، اخواني المخربشين، طابت اوقاتكم. رقم البطاقه هو التالي 24 87 18 17 69 25 03. ألف مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10

0: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. كميات الكوكايين التي حجزتها الديوانة التونسية خلال 9 أشهر الماضية تتجاوز إجمالي الكميات المحجوزة على امتداد كامل السنة الماضية وفق المتحدث باسم الإدارة العامة للديوان العميد شكري الجبري. وأوضح العميد أن المصالح الديوانية حجزت أكثر من 101 كيلوغرام من الكوكايين منذ بداية السنة الحالية إلى موفى سبتمبر مقابل 94 كيلوغراما في العام الماضي، مضيفا أن مجموع المحجوزات خلال الفترة ذاتها شمل أيضا أكثر من 153 كيلوغراما من القنب الهندي وأكثر من 291 ألف حبة مخدرة، وذلك بمختلف المعابر والوحدات التابعة للحرس الديواني.
1: المخدرات خلال 9 أشهر الأولى إلى حد الآن تم حجز من طرف كافة المصالح الديوانية سواء معابر سواء وحدات الحرس الديواني، تم حجز أكثر من 153 كيلوغرام من القنب الهندي ما يسمى بالزتلة، أكثر من 101 كيلوغرام من الكوكايين، وأكثر من 291 ألف حبة مخدرة. هنا الملاحظة اللي تجلب الانتباه، كوكايين إلى حد الآن خلال 9 أشهر الأولى تجاوزنا اللي حجزناها عمناول سنة كاملة. عمناول سنة كاملة حجزنا 94 كيلوغرام، السنة 9 أشهر فقط 101 كيلوغرام من الكوكايين. دونك باش تعرف انه حتى الاقبال على ماده الكوكايين ارتفعت، وهذه الحاجه الجديده اللي في تونس اللي ما كناش متعودين بها، ولا ثم اقبال كبير على ماده الكوكايين. الشبكات تنوعت برشا وكثرت برشا، ولات شبكات منظمه تعرف هذه معناها جرائم، معناها عبر القارات تدخل فيها عديد الاطراف، الممول والوسيط والناقل والموزع والمورد والمهرب، تدخل فيها عديد الاطراف. رغم حجم المحجوزات اللي قاعدين نعملوا فيها احنا، حجم المحجوزات اللي قاعدين يعملوا فيها وخيانة في المصالح الأمنية، وقديش من عملية تم إحباطها، وقديش من عصابة تم معناها القبض عليها وتفكيكها، ورغم ذلك مازال الأقبال على المخدرات. دونك بالحق الناس الكل يزمنا في بعضنا، خاصة نحسوا صغيراتنا ونحسوا وليداتنا أنهم يردوا بالهم من هالظاهرة هذه.
0: تونس تتصدر وتصنيف العالمية من حيث حصة خريجي العلوم والهندسة من إجمالي خريجي التعليم العالي بنسبة بلغت 37.93% حسب بيانات مؤشر الابتكار العالمي التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، متقدمة بذلك على عدد من الدول التي تعتمد على التكوين العلمي والتكنولوجي في تطوير اقتصاداتها. وحلت أوزبكستان في المرتبة الثانية عالميا بنسبة 36.76%، تلتها الإمارات بنسبة 36.45%، علما أن هذا المؤشر يشمل خريجي اختصاصات العلوم الطبيعية والرياضيات والإحصاء وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والهندسة والبناء مقارنة بإجمالي خريجي التعليم العالي. انطلاق أشغال المنتدى العربي الثاني لمجابهة الكوارث واستباق التغيرات المناخية بمشاركة خبراء ومسؤولين عرب وممثلين عن الأمم المتحدة ومنظمات إقليمية. وأكد رئيس مركز جامعة الدول العربية بتونس الأمين العام المساعد محمد صالح بن عيسى أن المنتدى يهدف إلى دراسة مختلف الجوانب المتعلقة باستباق الأزمات والحد من التداعيات السلبية للتغيرات المناخية، مبرزا أن النقاش التي تشمل مخاطر الزلازل والفيضانات والسيول وغيرها من الظواهر التي باتت تتسبب في أضرار جسيمة للأرواح والممتلكات في الدول العربية وغيرها. عالميا، الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية تقرر تمديد تعليق عمل مطار الملك خالد بالرياض إلى حين التحقق من سلامة مرافقه. وجاء القرار بعد إعلان المتحدث العسكري للحوثيين استهداف المطار بصاروخ وقاعدة خميس مشيط بمسيرة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد يتواصل مع أمين في أحلى صباح. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: سبعة وتسعة دقائق على موزايك اف ام. ان شاء الله صباحكم مبروك سعيد، وان شاء الله طريق السلامة، ان شاء الله شميسة محلاها طلت علينا اليوم الصباح، جيبنا معها موجات ايجابية. تحية ليكم كانكم في الكربة توصلوا في الزائرات، ان شاء الله ربي يحميهم ويحميكم زادة كيف كيف، وطريق السلامة لكل اصدقائنا السواق. لقيت هذا صباح نور ايد.
1: صباح النور امين، تحية للمستمعين الكل، ان شاء الله موفقين يا رب.
0: امين. بونجور ندو،
2: نهارك مبروك امين. الناس اللي تسمع فينا الكل ان شاء الله نهاركم زين، والكيب نتاع احلى صباح الكل نهاركم مبروك. موعدنا اليوم في على الخوي يظهر لي يهم الأولياء الكل، ويهم زادة تلامذة الكل والتوينس الكل. بار كونسيكون نحكيو على العطلة، ونحكيو زادة تحديدا على العطلة متاع شتين. ذكروا أنه وزارة التربية وفي علاقة بضبط موعد عطلة الشتاء للسنة الدراسية الحالية، هي باش تكون من الفترة 14 لحد 27 ديسمبر 2026. هذا يخلي أنه برشا من الأولياء والتلامذة ما همش باش ينجموا يتمتعوا ويستفيدوا من العطلة في الفترة هذيك، وهذا زادة باش ينعكس على قطاعات من بينها القطاع السياحي. ذيك علاش نلقاو الجامعة مثلا المهنية المشتركة للسياحة التونسية دعات إلى مراجعة موعد عطلة الشتاء للموسم الدراسي الحالي وتمديدها كيف ما كان معمول به إلى غاية 1 جانفي 2027، وهذا ينجم يعطي فرصة للعائلة التونسية أنها تستفيد من فترة نهاية السنة، ويوفر زادة طبعا القطاع السياحي ظروف خير باش يكون فما عروض، باش يكون فما تشجيع زادة على الطلب على السياحة الداخلية. ونعرف أهمية السياحة الداخلية، لكن أنه تكون العطلة من نهار 14 ل 27 ديسمبر أكهو، إذا اليوم ينجم يحد من فرص الاستفادة من العروض السياحية خلال نهاية السنة. ونعرف زادة فترة خلال نهاية السنة كيفاش معناها برشا عائلات توينسا يستمتعوا بها ويدوروا فيها ويهزوا الصغار فيها، وهذا اللي يخلي ويخلق طبعا حركية في عدد من الولايات. اليوم هذا زاد يخلي الجامعة اللي تحدث حتى على انعكاسات متاع تغيير روزنامة عطلة الشتاء بالنسبة للسنة الدراسية 2026-2027. باش نحكيو بأكثر تفاصيل مع ضيفنا رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية سي وليد تريتر. صباح الخير، مرحبا بك.
3: صباح الخير ومرحبا بكم، صباح الخير بالمستمعين.
2: شكرا لك، مرحبا بك، شكرا لك على قبول التدخل معنا اليوم صباح. دونك اليوم دعوة جينا من الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية انها تراجع موعد عطلة الشتاء بالنسبة للموسم الدراسي الحالي. ساعة قبل ما نحكيو على دعوة هذه، خلي نفسروا الفترة هذيك بصفتك انت زادة مهني في قطاع السياحة، قديش مهم انه في الفترة هذيك من نهاية السنة
0: خنقولوا العطلة السنة كيفاش تبدلت.
2: قلت معلومة من الأول 14 ل 27 ديسمبر
0: توفى نهار العطلة نهار 27 ديسمبر exactly. في العادة من سنسة توفى نهار 3-4 exactly. جانفي
2: exactly.
0: الحق أنا ما خلطش قبل ما نثبتش أنه عطلة الشتاء كانت
2: في
0: وفيت مرة قبل رأس العام. يتذكر أنت مرة؟
1: لا أنا ديما نذكر أنه معناتها مباشرة بعد رأس العام ساعة تهدو ساعة تدروها ساعة لكات
0: نبيدي ما نذكرش أنه
1: ما قبلها ما نذكرش
0: العام. أول مرة الحق ما يتهش قبل.
2: سي وليد كيفاش يأثر هذا اليوم؟
0: راها قبل ولا لسه؟ وليدها قبل سي وليد ولا
3: لا لا لا

0: احنا معناها هذاك احنا استغربنا احنا تو كي علاش عملنا الكومينيكي دو بريس هذا، خاطر احنا استغربنا وبرشا في مانية ما كانوش على العلم بالمعلومة هذية، فحبينا نعمل الكومينيكي دو بريس باش نعبروا على رأينا ونوصحوا لوزارة التربية بالانعكاسات الاقتصادية اللي تنجم تصير على تونس، وخاصة خاصة القطاع السياحي اللي هو الفترة هذيك فترة الذروة. معنى كما قلت هما سوسيو ثم أسباب ما تصورش معنى، أما الحلول اللي لقاها هي حلول كما نقولوا سهلة باش يلقاو حل للمشكلة اللي عندهم اللي مازلنا ما نعرفوش عليه معنى أخذوا القرار. أنا متأكد اللي بونسنا ما نصورش سي التغيير، رغم هما بناء وكل الوزنانة كل على التغيير هذايا، مي وما هنا نبهنا وعطينا رأينا باش وما ما تتعودش.
1: نعطيك وجهة النظر المعاكسة. معناتها البعض يقول لك أنا توفى نهار 27 دونك يرجعوا يقرأوا نهار 28 اللي هو نهار 2 باش يكون نجموا العائلات جينيرالمون ياخذوا كونجيات مع الصغار نتاعهم في العطله هذيك، دونك يقول لك انت باش تخدم خاطر باش ياخذوا هما كونجيات في العطله مع صغارهم، ومن بعد نجم تعاود تخدم في راس العام خاطر راس العام باش يجي لو برومير، دونك فما عطله مطوله، فما عطله نهايه اسبوع باش تكون برومير 2 3.
0: معناتها يقول لك انت نجم نهار خميس.
1: لا انا قاعد نشوف
0: لو 31
1: يجي نهار خميس، البرومير يجي نهار جمعه. ما تقول لك انت هاك تنجم تخدم زادا ويكاند مطور، تنجم تخدم زادا وسط العطله كي ياخذوا كونجيات مع صغارهم، معناتها بالعكس تنجم تكون هذا جوست العباد اللي عندهم وجهه نظر مختلفه فقط.
0: ما نعرفش الفكره هو احنا ماناش العطل هو مش ياخذوا عطله، تو العطل الموجوده مش تاخذها الاسبوعين موجودين مش ياخذهم من 14 27، لكن اللي قلق اكثر هو التنقلات اللي احنا باش يتقلقوا في القطاع السياحي هم مناطق خاصه الداخليه الصحراويه
1: الشمال
0: الغربي توزر، هذوكم ديما هذوكم لازمهم عباد ما تمشيش على يوم ولا اثنين ولا ثلاث ايام اربع ايام، والرحلات تصير فيها برشا رحلات فيها برشا رحلات واللي تمس هو راس السنه معناها تصير قبل ثم عباد باش تمشي تتنقل وتمشي الوتلة وكل شيء في الأسبوعين هذوكم، لكن رأس السنة أسنام معناها نتصوروا أحنا اللي بش يكون الطلب على المناطق الداخلية أقل اللي هي الشمال الغربي والصحراوية وجربة، معناها أحنا تصورنا تحلينا الراوي اللي تكون ثم إعاقة شوية للتنقلات، لكن احنا عندنا حتى في
2: معناتها الاقتراح نتاعنا، معناتها الفكره نتاعكم استاذ هي انه معناتها الاسبوعين نتاع العطله فيهم الاكتيفيتي نتاع العطله العاديه، انه قبل كان يكون معناتها راس العام داخل في الاسبوعين هذوكم، دونك ليفينمون نتاع راس العام يستفيد من الفلو نتاع العطله، اسنان لا ديسوسياسيون والا الفصل بيناتهم باش يخلي انه راس العام باش تكون الحركه تكون الحركيه اقل في كو ما يستفيدش من الفلو نتاع العطله المدرسيه.
0: بالضبط خاطر هي العطله موجوده الاسبوعين موجودين الحركيه باش تكون موجوده في الاسبوعين، لكن اخر كما قلت انت قبل احنا ديما اخر العطله تنتهي براس السنه وتمس شريحه كبيره وتمس برشا قطاعات، النزول المطاعم الملاهي معناها
1: بون ما تنساش الملاهي في شو مصر
0: خاصة كما قلت لك الملاهي مش ملاهي الليلية
1: صار هاي بابا مش هزنا الملهى الليلة
0: لا لك احنا تصورنا
1: ساعة سعيدة ساعة سعيدة بالانجلي ساعة سعيدة بالانجلي
0: واحنا نشجعوا التوى زادها حتى في المناهة اللي ميزون اللي هما داخل البلاد واللي يجي بوليج معناها ولا ثم طلب على النوع ذاك من السياحة، وأحنا نصوروا اللي الديسيزيون هذه باش تأثر على الفترة تاع نهاية السنة.
1: ما عندكمش اقتراح؟
0: احنا اقترحنا تو فرد مرة أنا عبرنا على رأينا بالنسبة للوزنة تاع السنة هذه وقلنا احنا في المشروع معناها علاش لا، انه مش نشجعوا السياحة الداخلية وننقصوا الضغط اللي موجود في كل اسبوعين هذوكم اللي فيهم دو ويكاند، زيتا اذا انت ما حبيت نجمش تاخذ دي كونجي ما نمشوفتهم هذيك دو ويكاند دو ويكاند، علاش ما نطولوش على مستوى تونس كاملة، نطولوا في الفترة الذروة وفترة العطلة. كيفاش الاقتراح هو انه تصير مش تونس كاملة معناها تبدا العطلة فرد يوم وتنتهي فرد يوم، نجموا عنها توا عنا حسب الدستور عن 5 أقاليم، نجموا كل اقليم يبدا في دات وينتهي في دات، هذاك ديكالاج معناها تاع يومين ثلاثة، وهذا ما يحمش مش حتى باش يعاون حتى السياحة برك. انا ديما نراو في تونس ديما ثم افتضاض على نقل على برج حاجات.
1: عندي لك اقتراح نجم يحل الاشكال.
0: كيفاش؟
1: ما تزيد نهار فقط، نهار عطلة فقط للصغار اللي هو نهار 31
0: بالسنة هذه معناها.
1: اي معناتها كوالي خميس جمعة سبت احد.
0: تولي ويكاند.
1: مش ويكاند، عندهم 4 أيام.
0: 4 أيام ايش
1: هو هذا اللي يحب يتنقل لناك عنده طول. اي هاكا عنده من نهار الخميس ينجم يمشي البلاصة اللي يحب يمشي لها. هاو فكرة صباح خرجنا بفكرة بيه.
0: نجم تكون
3: واحد. يعطيك صحة سيولي، شكرا لك. يعطيك صحة، شكرا لك على حضورك معنا. مشكور جدا رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية وليد تريتر ضيفنا اليوم في عالخوي. نهارك مبروك.
4: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران. اي نعم، دو زيكران. ليكران غير تاع الاونور بلي فاسي، اكران تاكتيل جيو بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى لنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج، ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار بري بوبليك كونسي. اونور بلي فاسي، دو زيكران دو زيكسبيري. Un seul téléphone. Couillon, mais c'est des gens. Mais c'est elle que ça me passe.
5: كتالوج عزيزة جديد اللي تلقاو فيه كل ما تستحقوا، ولا اكتشفوه على موقعنا عزيزة بورتيان ولا على الفاج فيسبوك مجازة عزيزة. امشي لعزيزة.
1: ميتيو ميتيو مباشرة مع الوطني رصد الجوي صديقنا صبحي. صباح النور، مرحبا.
6: صباح الخير خويا أمين، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات موزيك.
1: إن شاء الله صباح نشاط والحيوية. شنو حول طقس اليوم؟ والله ما هذا استقرار محلاه في الليل مفرشكة.
6: نعم
1: كلماتيزوريت مرتاحين، شوية رطوبة يمكن نحسوا بها، أما سينو في وسط النهار شميسة زادة كيف تعمل كيف، طقس ممتاز بصراحة.
6: نعم صحيح، وبالنسبة اليوم الأمس معناتها تقريبا ارتفعت شوية هي درجات الحرارة في فترة ما بعد الظهر، تقريبا سجلنا يوم الأمس 29 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر بتونس العاصمة. بالنسبة لليوم معناتها تبقى بقايا أمطار في الصباح معناتها بمناطق الشمال، في الفترة الصباحية سجلنا بعض الأمطار في سيدي بوسعيد كانت في حدود 5 ملليمترات، كذلك ببنزرت وغار الملح كان في حدود 5، هنالك معناتها منخفض للضغط الجوي متمركز على شرقا معناتها في البحر الابيض المتوسط، قاعد يسير في بعض الطيارات الشماليه شرقيه محمله بالرطوبه، وبالتالي معناتها تعطي بعض الاحيان امطار ماهيش معناتها بكميات كبيره، لكن امطار متفرقه ونجم نقولوا ما زالت معناتها المناطق المعنيه هي جهه شرقيه للشمال، وكذلك المناطق الجنوب الشرقي حتى بجهه تطاوين سجلنا 5 ملليمترات بالنسبه ليوم الامس. اليوم بالنسبة للحرارة تقريبا دون تغيير أو أقل بقليل من يوم الأمس، تتراوح القصوى ما بين 24 و 29 درجة، ما عدا بأقصى الجنوب تكون في حدود 31 درجة، وبالمرتفعات الغربية 22 درجة اليوم نسجله بتونس العاصمة كحرارة قصوى، إن شاء الله 27 درجة. بالنسبة للرياح ما زالت من قطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن قطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا، خاصة بسواحنا الشمالية البحر ما زال شديد الاضطراب إلى مضطرب ببقية السواحل. وبالنسبة ليوم الغد تستقر الأجواء نوعا ما، تبقى سحب عامة قليلة تتكاثف بين الحين والآخر بأقصى الشمال، ومع ذلك ما ليس هنالك وجود معناتها لمؤشرات نتاع نزول أمطار بالنسبة للأيام القادمة إلى غاية آخر الأسبوع، مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة واستقرار في الأجواء إن شاء الله.
1: يا سيدي يعطيك الصحة، إن شاء الله.

0: 29 دينار و900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
2: دي مينوت كونو. صباح النور اسكندر.
3: صباح النور، مرحبا يا نهار
2: زين. صباح الفل، شنهار كاس عاد الايام. نحب نبدا بدي كاس اليوم. الصديق عزيز جدا هو مسؤول في الجامعه التونسيه لكره القدم. ما نحبش نسميه مع حفاظا انا
3: كلمة تنسي بعد
2: تي دي اسكت دي تو نحبش نقولوا
3: ما نسميه
2: يا دي زي به قرا معايا قبل في الجامعه. نسلم عليه برشا، هو مستمع وفي لهذه الفقرة.
3: سلم عليه
2: ومغروم بيك برشا برمو.
3: أنا بدي مغروم بيه برشا، قدوتي في الحياة.
2: أي نسلم عليه ومحليه وقداش نحبه، وإن شاء الله ربي يبارك له
3: ويفضله ويفضله للعائلة وربي يحفظه.
2: قال لي قداش نشيخ عليكم أنت وسكندر، كي يقولك باش تخليني نخدم اليوم ولا
3: إيه رايبش نتعدوا المرحلة أخرى. هذاك تسأل قبل ما تبدأ الفقرة كم تنام ولي غادي الغادي علاش جايين نحن معنا. تحية ليه وانت وكاو تحية ليه سمع فينا الكل الناس كل.
2: مباراة تدخل التاريخ في تركيا، شنو صار؟
3: هو الماتش اللي يستحق الفرجة ولا محالة اليوم. ماتش جالاتا سراي وبرشلونة اليوم عن الشامبيونز ليج.
2: اليوم يرجع
3: اي فما ماتشويت دونك
2: اينا ضايع معناتها فما اتليتيكو اليوم ماش شكون
3: ومانشستر يونايتد
2: هذا اللي باش تفرج فيه خاطر
3: جالاتا سراي وبرشلونة ماتش زاد فيه برشا كورة نتصور. ماتش تناو فيه الاتراك خاصة غاديكا في اسطنبول وفي تركيا
2: الجمهور
3: عاطينو قيمة كبيرة برشا الماتش مين لدرجة انه اليوم هو رسميا اغلى ماتش في تاريخ الكرة التركية. علاش نقولوا اغلى ماتش؟ معناها مش يدخل نورمالمون اكثر فلوس، اكثر ماتش يدخل فلوس في تاريخ الكرة التركية. نحكيوا على التذاكر وبيعان التذاكر. التذاكر راهو من قيشين، نحكي لك اكثر تذكرة واغلى تذكرة 1500 يورو تقريبا 5,250,000 دينار. دونك نحكيوا لهنا على اغلى تذكرة باش تنجم تدخل تتفرج في الماتش هذا 5,250,000 دينار. قيشين فيرمي باش تلعب الماتش، التذاكر كل تقريبا تباعت. وانتظارات إدارة الفريق التركي جالاتا سراي الماتش هذا ممكن يوصلوا مرابيح من بين التساكر والمنتوجات نتاعهم كالمراول وكلي بورتكلي وغير وغير وغير تتباع في الستور وفي السير نتاعهم توصل 5,000,000 أورو مداخيل تاع ماتش هذا برك 5,000,000 أورو. يعني هنا ما نعرفش قداش يجيب تقريبا فلوس تونس 17-18 مليار وهكاك. القيمه نتاع التيتر الافريكان كيتيز تشامبيونز ليغ في الافريك تاخو 5,000,000 أورو تقريبا. دونك من ماتش واحد شوف قداش دخلوا ماتش جالاتا سراي و البرشلونة اليوم كما قلت لك هو أغلى ماتش في تاريخ الكرة التركية 5,000,000 أورو. نعود نذكر هي قيمة المداخيل تاع المقابلة ذي.
2: بما أنه معناتها الماتش هذا مهم فأنه احنا الجمعية تكور بعد غدوة غدوة
3: ربي يسهل لكم
2: غدوة كونت روما في
3: تحكي على الريال انت مو في الناس خلي
2: تفهم يا عفوني يحب شكون
3: دورتموند سبحان الله خلال التعليم
2: يتوقع للجمعية
3: شكون الجمعية خريف هم موضوع بالضبط
2: نلعبوا كونت روما معناتها احنا ان شاء الله مربوحة مش سهلة أمورنا داخلة بعضها فرفشة شوية الأمور وإن شاء الله بيجيبنا في السويب
3: كل واحد إن شاء الله ربي يجيبه في السويب.
2: قطرة الدم قد تغير قرارات مدرب واختياراته. باش تحكي يا اسكندر؟
3: اي لا تنفسر لك. نحكيوا هنا على الكرة قداش تطورت وكيفاش كل نهار نسمعوا حاجة جديدة وكيفاش التكنولوجيا كيفاش الناس قاعدة تتطور وتحاول تبحث وتدقق في أبسط التفاصيل باش تقدم في الكرة. المرة هذي مشيو البايرن ميونخ والملاعبية في التدريبات ظهروا في التصاور تاع التدريبات كلهم تقريبا عاملين كل لصقة في الوزن كيف فما تلقى ساعات شكون كل ملاعبية اللي يلعب بالبلوطة يحط فوق كل سبرادرا وغيره هكيك بالضبط تشوفها هكيك. اما لهنا تشوف الملعبيه الكل تقريبا لابسينها وقت شكون يحكي على الموضه شكون يقول لك هذه عناد بين الملعبيه واحد ولا اثنين عملوها الباقي حبوا يعملوها معاهم عليه شنو فما كيفاش. وانتوكا الحقيقه ظهرت الحقيقه انه اللصقه هذيك حطوها للمختصين في الاعداد البدني في الفريق غادي في بايرن تتحط في الشحمه نتاع الوزن بالضبط ولهنا ترينو بها الملعبيه عاد يبقى سيونس كامله وكل ملاعبي من بعد ياخذوا من عنده قطره تاع دم من غاديك تجبد قطرة متاع دم وتعطيك قديش بعد التحليل كل ملاعبي قديش بدنه ينجم يتحمل الضغط البدني يقول لك وقديش يتحمل الإجهاد البدني وقديش يتفاعلوا مع المجهود.
2: كان التيرم سيونتيفيك اللي يحكيوا بيه اللي هو فيو دو ماكس حاجة هكا
3: هم حاجة أخرى اسمها الحق كومبليكي شوية باش منغلطش
2: خطريت انت الكونديسيون فيزيك خرجت تربط انت قديش بدنك ينجم يستوعب أكسيجين كل ما بدنك ينجم ياخو ياسيميلي أكسجين أكثر كل ما أنت تحس بالتعب أقل
3: بتيتر فما ما هني قلت لك فما منه موضوع الأكسجين أما فما الترم اكزاكتومون شنو بالضبط سبيسيفيكمون ما نحبش نقوله بتيتر نغلط فيه مش ما نغلطش أما الهدف انه مك القطره نتاع الدم هذيك يعرفوا كل واحد قداش يريزيست للمجهود، شكون معناها يلزمه المدرب يطلع له في الريتم، شكون المدرب لازم يطيح له في الريتم باش ما يجهدش اكثر من اللازم وبدنه ما يتعبش. دونك لهنا من قطره الدم يقول لك ساعات تدخل حتى في قرارات مدرب غدوه في الامات، شكون باش يلعب، شكون حاضر، شكون لا. شوف ساعات انا قلت لك التكنولوجيا وقداش ندقوا في التفاصيل الجديده، الكره الجديده تخليك على قطره الدم تنجم تقرر قرار فني اخر ما عنده حتى على والله يفهم.
2: نحن عنا الشيفونة السحرية هذي عرفت اللي في السطل نتاع الماء مهما كانت الإصابة متاعك كانوا الشيفونة السحرية
3: موجودة
2: ما تترجع لنورما سونسي ترجع لباس
3: موجودة والله في
2: هذا واحد سيق ودقدق يعملوا الشيفونة السحرية سبحان الله يرجع لباس
3: في البريود نتاع السخانة مقابلة شبين تقريبا حتى جمعية الكل
2: نعرف الشيفونة السحرية هات حاجة أخرى.
3: فما زادة في الهون ذك اللي يطيح يجيبوا له منشف على وجهه
2: منشف السحرية
3: ربي يقوم ليه بوم ما احنا عنا كمان زادة مين فما
2: استخدموا
3: ورانا عنا دي تكنيك متاعنا وقاعدين نحاولوا نحاولوا معنا انه نواكبوا
2: أسمع طول عبيد ما تعرفش فما دي جن ينجم يكون يسمع فينا طيب فما مدافعين في الأقسام المتوسطة والسفلى قبل قبل الوقت اللي كنت أنا ما نتفرج في الكورة ما كان عنده دي تكنيك متاع الفيكس برشا ما يعرفوهمش
3: مازلت
2: هو كيفاش الفيكس يجا ما مش في داوي الاخرين صار جيب حوكا فيكس في داوي الاخرين لا لا شو يعملوا بها الفيكس
3: الفيكس في المركاج في الكورنير وغيره تقام عنده الفيكس
2: شنو هذاك يعمل ضربة في صبعه وفي عينين
3: زعما عدلوا يدي على عيني اي
2: يداوي في بعضهم مسكتر علاش تفهم فيها
3: بغلط هذيك اساليب ملتويه ماشي اساليب هذيا نحكيو عليها لا اساليب ملتويه وطرق ما نجمو نحكيو عليها قدام الشيء نحكيو عليه تو ما عنده حتى علاقه
2: بالعالم فما مساك زي التكنيك المساك
3: فما
2: قطره الدم باش تفقدوا تفقد الدم تاعو
3: تحكي على الفيكس امين تو فما برشا حتى في العالم مش كان عندنا احنا ما يتحط في المريول الملاعبيه يحطوا في المريول باش يشموا باش يحلوا اكثر
2: مش يعملوا في عينين ادفيرسير اسكندر مش
3: نحكي لك انا حاول نخرج من القاعد انت تعاود تتعلم فيه للصغار حاول نخرج نعطي في حاجه اخرى
2: معناتها تتعمل نحكي لكم على اقبل
3: شكون قبل الكسترا مش لازم
2: اخويا ما تعملوش فيكس بعد شوف حاجه اخرى غير فيكس بوماده مره هاي تعدى اللي بعده والله الحفاظ على راحه المتفرجين
3: والله الدكتور تبع فيا بعت لي
2: انا الدكتور قلنا شكون الدكتور
3: الدكتور بمراد والله اللي تبع فيا تعبته في البريد
2: ما عنده علاقه يظهر لي بال
3: والله يعطيه الصحه هذه الكلمة اللي وجه للكتر هذه
2: اللي هي تعطيك قداش معناتها الاسيد لاكتيك يظهر لي قداش
3: انت يعطيك بالضبط قلت لك قداش الريزيستونس للمجهود ويخليك تفرق من بعد شكون الملاعب
2: اللي حاجه الدكتور جربها في تونس
3: ولا نسلم عليه برشا نقول له يرحم والديك سورتو تعبته ولا تعبت ويرحم والدي
2: كان لياقتك البدنيه
3: لا مش لياقتي البدنيه عندي حاجه اخرى معناها
2: تعبته
3: لا لا
2: شبهني هذا تعب وراحه
3: موضوع اخر موضوع
2: لا
3: موضوع خلينا في الموضوع
2: خلينا نفادلكم
3: كي نشكر على الاقل طبيبي خلينا نشكر بالفم
2: ربي يفضل
3: يرحم والديك والدي
2: ويرحم والديك
3: والله تو بعث يتبع فينا وديما يتبع فينا بعث انا بالضبط شنو
2: نشكر على الاعداد الذهني خاصه لحضرتك
3: اي الحمد لله هاني مقدم قاعد الحمد لله نجم نكملوا مدرجين معاك ذهنيا نجم نكمل نعيش معاك بحول الله
2: تفضل من اجل الحفاظ على راحه المتفرجين إدارة بخوم الألماني تتخذ قرار غريب شنيه
3: هو البخوم عندهم أشغال في الملعب متاعهم والأشغال هذه تتواصل حتى العام 2028 منزلوا عامين أخرين تقريبا من بين الأشغال اللي يخدموا عليهم هو المدارج الجرادان في الفيراج متاعهم بار إكزامبل فما مشكل اليوم فعملوا فحص هندسي للزون هذيك لقاوها تنجم تهز الآلاف ما غير حتى مشكل يطلعوا نورمال يتم الوزن والعدد وكل ما يقلقش لكن شنو اللي يقلق يعني اي حركه نقولوا زايده نتاع كونفه نتاع جمهور نقولوا مش جمهور الكل يتحركوا خاطر يغنيوا مع بعضهم ينقزوا فرحانين بونت وغيره تقلق الحكايه خاطر يولي كل الجرادان هذاك عباره على روسور وهنا المشكل يحبوا يتفاداوا يقول لك نسكروا الفيراج هذا كومبليتمون نسكروه حتى للطوفة الاشغال وعليه يمين مش على خاطر خايفين على الجماهير السيكوريتي امورهم واضحه فمش مشكل جوست يتحرك اما حفاظا على راحتك الناس اللي تكون موجوده في الزونه هذيك ولا بحذا الزونه هذيك وما يحبوش يقوموا يحبوا يتفرجوا في الماتش كامل قاعدين تمركبوا انتم مش لازم يقوموا ما يحبوش يخرجوا
2: من الاستاد
3: حفاظا على راحه الحباء هذوكم والجماهير هذيك هاكا خير يسكروا كومبليتمون الزون حتى توفى الاشغال دونك هذا فما شكون انتقد غاديك في بخوم القرار هذا يقول لك ابريتو فماش علاش تسكر على عباد اخرين خاطر تو سامبلومون واحد يحب يقعد يتفرج وكاو ما غير حتى حركه فما يقول لك شكون ليه الناس كل لازم تكون مرتاحه قصد تسكرته لازم من اول الماتش حتى لا داخل الماتش يتمتع بال بال بال بالماتش متاعه من غير حتى مشكل.
2: ممتاز به. انا ريت باش ناخذ المعلومه هذيا خاطر باش نمشيو شويه ثقافه عامه صباح نعطيو معلومات العباد ينجموا يفيدوهم. راهو الانسان قبل ما كانش معناتها اقل ذكاء من الانسان الان، بالعكس ساعات ينجم يكون هو يستغل في بساطه الاشياء باش يعمل حاجات ممتازه. مثلا مشيت الروما قبل اسكندر ولا
3: لا؟ حد يحد المطار اسكال ما دخلش الروما معنا.
2: مشيت الروما بطبيعه معناتها تمشي البلاد لازمك تشوف معالم تاريخيه. مشيت للكوليزيوم وما ادراك ما الكوليزيوم، بيهز 60,000 متفرج. لهنا تتربط بها بالكرة بالستاد
3: بالمسرح والفن وكل شيء.
2: لا لا لا دي جلادياتور دي كومبانتا جلادياتور
3: اسمه عندنا احنا مسرح الجم ومسرح
2: بعض كتر. الجيد قال لنا اراو ينجموا يعملوا زوز ايفينمون في نهار. قلت له كيفاش فرغوا 60,000 معناتها؟ قال لي ماكش تصدق اللي في درجين يفرغ كله. قلت له كيفاش معناتها شنو التكنيك انه في درجين يفرغ كله؟ وراني الدروج عاملينه البونت اللي فيه تقريبا 30 درجه ما تنجمش تمشي وانت خارج،
3: لازمك تزري تجري وتزرب.
2: دونك اوتوماتيكمون كتوصل غاديك باش تلقى روحك تزرب. قال لي بالعاني عاملينها باش في ساعه يفرغوا الكوليزيوم ويعاود يتعبى من اول وجديد.
3: انت صح،
2: معناتها الانسان قداش ذكي من قبل احنا
3: واللي ما نجمش يعني. يزرب ويجري زي العالم به ربي
2: يزحف
3: ويطيحوا على بعضهم بالليل.
2: لا ما يطيحوش على بعضهم، عمرها ما صارت. قال لي قلت له طب كده جست ما سالته كيف، قلت له كي يطيحوا على بعضهم؟ قال لي لا عمرها ما صارت احداث من نوع هذا. قال لي بالعكس يخرجوا فيسع وفي الدخول معناتها عندهم سيركوي واحد اخر ما تحسش بالبونت. ما تحسش بالسعده تولي من بعد وانت طالع، يدخلوا من ثنيه اخرى ويخرجوا من ثنيه اخرى. دونك الانسان قبل كان متطور جدا فيما يخص التظاهرات الكبيره هذيا. دونك فوالا كي تمشيو للبلاصه حاولوا تستغلوا مع بعض المعلومات المهمه.
3: كيما المعلومات المهمه قاعدين نعطيو فيها على استاد بخوم
2: كل مره يعطيك الصحه خويا اسكندر. يعطيك الصحه،
3: شكرا
2: بارك الله ربي خويا. سلموا على صديقنا قيس صباح
3: والدكتور مراد زاد كتير اللي سمعونا الكل يسمعوا فينا، نسلموا عليهم الكل.
2: نتقابلوا ان شاء الله معاك 8 باذن الله في سبور اكسبريس.
0: دي مينوت كرونو ما تحيرش بلا تغني.

0: دينار و900 في الشهر.
1: عندك أورانج.
2: أحلى صباح.
1: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
0: ماكس بوك 5 شي اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي، توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
1: عندك اورانج.
3: باش تستنفع ببرنامج بخصوص لك ايكونوميك، ادخل لصفحة الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على الفيسبوك، ولا اتصل بأحد فروعها ولا بستيج، وتعرف على التسهيلات والامتيازات متاع البرنامج. الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، التزام دائم ومتجدد. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: اونور والاول مره في تونس تجيب لنا تليفون فيه دو زيكران. اي نعم دو زيكران. ليكران غير تاع الاونور بلي فانسي، اكران تكتيل جيو بيه على تليفونات ميساجات وبرشا حاجات اخرين. باتري 6000 مليون بيرور تشدك حتى لنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج، ومن الاخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. ريبوبليك كونسي. اونور بلي فانسي، دو زيكران دو زيكران. Un seul téléphone.

0: أزرع تقف معك بالخير. بشتنوع بمحبة الشاوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة. صبح تربح.
1: رحمة صبح نور.
2: صباح النور.
1: إن شاء الله لك أسعد الأيام أختي الغالية. إن شاء الله صباح رباح. إن شاء الله بإذن الله موفقة، وإن شاء الله ربي يفتحها في وجهك أنت وأصدقائنا اللي يسكنوا في المروج الكل. فين مروج؟
2: مروج
1: ستة. مروج السادس.
2: أي مروج السادس.
1: باهي مروج سيسي دولي دولي ممتازة.
2: والله أنا نقلت الجيلة، أنا قاعدة نكتشف.
1: يعني وش عجبتك ولا؟
2: فما البيض فما
1: الخايف،
2: نجم
1: تكون
2: مخير.
1: سيركولاسيون
2: مثلا. سيركولاسيون في تونس الكل مستنشا
1: بيها. خاصة كان تجيب على الأوتوروت معناتها في أوقات الضوء.
2: أي.
1: معناتها تهز زادك وزوادك باش تحس روحك باش تعمل رحلة معناتها كل يوم.
2: صحيح. أي.
1: تحياتنا لسنا في مروج 1 2 3 4 5 6 كل نصبحوا عليهم اليوم، وإن شاء الله صباح رباح بإذن الله. اليوم عندنا طليعة.
2: أي.
1: اليوم اللوجو على جزيرة.
2: أي.
1: دونك شوية جغرافيا. لينونسي نتاع الطليعة نتاعنا يقول أنا جزيرة متوسطية مشمسة معروفة بأنها المهد الأسطوري لأفروديت. شكون أفروديت؟
2: والله إيه لو تاريخ وجغرافيا متحبش.
1: أفروديت معناتها متها في الميتولوجي غريك معناتها هو إله الحب.
2: أي.
1: مقسومة إلى قسمين بواسطة حدود الخط الأخضر. شكون هي؟ تبكرنو شكون الجزيرة دايما؟ أنا جزيرة متوسطية مشمسة معروفة بأنها المهد الأسطوري لأفروديت إله الحب، مقسومة إلى قسمين بواسطة حدود الخط الأخضر.
2: قبرص. صقلية.
1: ألف مبروك ليك، وصل شراب قيمة 100 دينار من أهدى موزيك. كيفاش طلعتها قبرص؟
2: في الجزر
1: المتوسطة. صحيت والله. برافو
2: برافو
1: برافو برافو. تحية لصديقنا عبد الناصر اللي طلع زيادة الإجابة وقال لي قربص. قال غلطة. قربص قربص مش مشكلة، خلينا نخصوش بعضنا على حرف. يعطيك صحة بارك الله فيك يا رحمة، عشان هلك أسعد الأيام في الأمان.
0: صباح تربح. المزرعة تقف معك بالخير. باش تنوع بمحبة الشاوي عربي وسوري. المزرعة المحبة ديما حاضرة.
3: أحلى صباح. أحلى صباح. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح. وعود.
1: مراد صباح نور.
4: صباح الخيرات أمين. صباح الخيرات اللي يسمعوا فينا وقاعدين يسوق الطون تلهول، إن شاء الله نهارهم مبروك.
1: نشدوا على أيادي أصدقائنا المجاهدين اللي في السيركولاسيون كما قلت أنا من الضواحي الجنوبية جايين في الأوتوروت.
4: ولا
1: يا أخويا
4: جايين من مروج 6 والمروج 5 والمروج 4 حتى
1: يا أخويا وسعوا بالكم، وأنا ما نقول لكم إن شاء الله في ميزان حسناتكم وكاو.
4: وانا معاهم احنا في الطريق نعطيهم في بعض النصائح ونعطيهم زادة كيف كيف بعض الالترناتيف اللي يلقاو فيها يمكن اقل كثافة في الجولان. بطبيعة الحال المحور هذا يمكن فيه شوية الليجمو معناها في السيركولاسيون خصوصا على مستوى مستشفى الحروق، وين فما معناها القنطرة الجديدة اللي بمعاش قاعدين على مستشفى الحروق، فبالتالي واللي فما في الوديتين تاع السيركولاسيون شيء زي هذا كذلك نلاحظوا على مستوى سيدي الزيك نفس الشيء زادة كيف كيف على مستوى حي شاكر في مجرين واحنا داخلين الى وسط العاصمة. طبعا نقعد في وسط العاصمة على مستوى شارع المنصبي واحنا داخلين زي كيف كيف الى ساحة 14 جانفي وين لاحظوا الحركة فيها بداية الكثافة في الجولان في السونس كونترير، واحنا جايين من ساحة باستور عبر شارع محمد الخامس نلقاو شوية كومبرومون خصوصا على مستوى شارع الويبراي شارع خير الدين باشا سينو لبقية واحنا داخلين الى وسط العاصمة باش نلقاو الحركة عادية. كيف كيف الحركة عادية نلاحظوها توا على مستوى شارع الحرية المنار زي كيف كيف واحنا داخلين عبر شارع فور التجوان داخلين الى ميتشال فيل وين نلقاو الحركة فيها بداية كثافة في الجولان كثافة على أشد خصوصا في روتيكس انطلاقا من الدندان ووصولا إلى محاول المطار. طبعا الحركة اللحظوها خصوصا فيها كثافة في الجولان على مستوى محاول باب سعدون ثم على مستوى محاول أريانا. طبعا ما ننسوا زاد كذلك مدخل الغربي للعاصمة على مستوى سيجومي كذلك على مستوى حي الزهور على مستوى حي هلال المدسين من القاو الحركة في البداية في الكثافة في الجولان الشيء اللي يطلب منها أخذا زاد كذلك بعين الاعتبار أمين بالتحولات المناخية واللي من المرشح معناها باش تكون فما نزول نتاع أمطار مع بعض الرياح نخفض من سرعه ونخليه معناها سياقه نتاعنا تكون سياقه مثاليه سياقه امنه سياقه دفاعيه. احنا ماذا بينا كيف نبداو نسوقوا نبدا عينينا 360 درجه معناها على السيارات اللي قدامنا على وسائل النقل اللي قدامنا حتى تكون معناها السياقه نتاعنا معناها ما فيهاش بعض الاخطار. بعض الاخطار هذه نجم نجنبوها كي نخفض من سرعه كي نبعدوا على المجاوزه الممنوعه كي نبعدوا على استعمالنا للهاتف الجوال. بطبيعه الحال ما ننساوش وضع حزام الامان بالنسبه للمقاعد الاماميه وكذلك الخلفيه ونطبقوا قوانين مجله الطرقات لان فيها سلامتنا وسلامه غيرنا من مستعمل الطريق.
1: يا سيدي يعطيك الصحه ان شاء الله هالكاس عاد الايام في الامان.
3: كل يوم بسيط الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح. أونور ولأول مرة في تونس جيب لنا تليفون فيه دوز إكران. إنعم دوز إكران. الإكران أغير تاع الأونور بلاي فانسي. إكران تكتيل جاو بيه على تليفونات مساجات وبرشا حاجات أخرين. باتري 6000 ملي أمبير أور تشدك حتى لنهارين. 4 جيجا رام و 64 جيجا دو ستوكاج. ومن الآخر التكنولوجي هذه الكل ب 459 دينار. ريبوبليك كونسي. أونور بلاي فانسي. دوز إكران دوز إكسبيريان. Un seul téléphone.
5: في بالك بعرض صفتين جديد ركب شوفو سولير وإلا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى أفانس.
6: شنو من غير حتى أفانس؟
5: إيه نعم زيرو ملي في الأول ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتورة ستيك. فرصة ما تتفلتش. اطلب صفتين توا على 21-49-50-05-21-49-50-05. العرض صالح حتى 31 أكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة. لو سولير سي نوتر أفير.
7: قولي لهم قديش توحشتهم، قولي لهم قديش انت فخور بيهم وقديش تخمم فيهم، قولي لهم يردوا بالهم على رواحهم. الحديث معهم ما يوفيش. وقولي لهم زادا ويسترن يونيون موجودة توفي بوست كندا. ينجموا يبعثوا الفلوس من أي بلاصة في كندا، يوصلوك في أكثر من 2000 نقطة بيع ويسترن يونيون في تونس.
8: في مونوبري جونا ديما بروموات في سير الأيام وبلاش مناسبات، وحتى الواحد نوفمبر تخفيضاتنا توصل لل 50% على اللي تستحقوه الكل من مواد التنظيف لقضية الدار وغوتي صغار، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات.
9: مونوبري ديما معك.
10: فما حاجات في الدنيا كي تتقص عليك نرمال، كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدرة ولا حتى شكون يقص لك من الشهرين. أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفبري تفبري تفبري حتى تجيك جلوبال نت تفبري. تمتع بأقوى فيبر ب55 دينار و900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش مع فيبر جلوبال نت. فيبري لا تقعد تفبري.

0: حياتك أسهل مع توتال إنرجي. ادخل على السيت mavidange.in، عمر لي دوني تاع كهربتك، اختار الوقت لوفر والستاسيون اللي تساعدك، وخلي الباقي على إيكيب توتال إنرجي.
1: توتال إنرجي تقدم لكم ألو كوندكتور.
2: ألو كوندكتور.
3: صباح النور يا أيمن.
4: بونجور أمين، بونجور عليك وعلى كل أصحابنا وكل أعزائنا وكل أحبابنا اللي بيسمعونا دلوقتي في الكياس، اللي رايحين شغلهم، اللي رايحين يوصل أولادهم المدرسة، اللي عندهم أي قضية كده يسيسوا روحهم وإن شاء الله خير يا رب. النهاردة في شميسة طلع حلوة مع شوية نسمة بسيطة كده، فمنعرفش نقول عليها إيه في الأرصاد الجوية، بس الجو حلو، الجو جميل، ورب كده بخير وصباح الفل عليكم جميعا. إحنا موجودين دلوقتي في إريانا، دي تعتبر ريانا سونتر عم محمد،
5: ريانا سونتر
4: ومعنا عم محمد الراجل الطيب الجميل ده. صباح الفل،
5: بخير
4: راس عليك.
5: الحمد لله
4: كله تمام.
5: الحمد لله،
4: انا شفتك الصبح كده مبتسم والامور
5: الحمد لله. الحمد لله
4: والله، الحمد لله. ايش ناوي تخدم عم محمد؟
5: انا نخدم طابتين سالونات.
4: طابتين سالونات
5: وريدوات.
4: نعم،
5: ريدوات بتاع ديار
4: وريدوات بتاع ديار. وعندك قديش تسوق؟
5: عندي 30 سنه
4: تقريبا، 30 سنه تبارك الله. وانت والخدمه دي انت بتخدمها عندك كم سنه؟
5: هذه من 74.
4: من 74 ما شاء الله. ودلوقتي انت لسه في بتشتغل فيها ولا في حاجه ثانيه؟
5: انا انتريت يا بقى توا، عندي ولدي علمته الصنعه.
4: اه طيب الحمد لله. اه ده بيقول لك دايما ديما الانسان اللي في عنده صنعه في ايده ده شيء عظيم، شيء جميل.
5: الله
4: رب يديك الصحه يكرمك ان شاء الله. تمام. اريانا
5: اريانا
4: حلو. اريانا السوق عندكم هنا ما شاء الله في كل حاجه. أيوة. والله
5: عيشك.
4: طب عم محمد نسالك سؤال في السياقه، نخلي ابنك يساعدك ولا بلاش؟
5: والله ان شاء الله نقدر عليه، ربي يقدرنا على خير.
4: انت راجل طيب
5: الحمد لله.
4: ده عم محمد السؤال سهل وبسيط. ده انت دلوقتي ماشي في الكياس، انا هنقولها لك. بص هو السؤال نفسه يعني ايه سهل وبسيط ان شاء الله. عند المجاوزة يجب ان لا يقل فارق السرعة عن قديش، بما معناه يعني انت لو هتدوبل على شخص معين مثلا، انت ماشي وناوي تدوبل، المفروض انت لو كنت ماشي على 80 المفروض تمشي على سرعة قديش، تزيد قديش، لا يقل عن قديش.
5: مش هتفوته هو ولا
4: انت هتفوته، هتتعدى من بعد من بحداه، انت هتعمل مجاوزه يعني هتدوبل، لازمك يبقى فارق السرعه بينك وما بين اللي انت هتتجاوزه ده قديش.
5: اقل 80
4: يعني انت ماشي 80
5: ايه.
4: لازمك تمشي قديش
5: عشان تفوت هو يمشي 100
4: يعني عشان تفوت هو تمشي 100 تقول لا يقل عن 20
5: 85 هذاك هو مش
4: يعني تقول نقول المجاوزه لا تفوق ال 20 كيلومتر، يعني 20 كيلومتر بتاع يعني انت هتمشي 100 عشان تفوتوا
5: هو. مش هفوتوا هو؟
4: ايوه هتدوبلوا.
5: ليه؟
4: اتلخبطت معايا عم محمد ولا ايه؟
5: لا انا قلت
4: قول له يا امين، هو معاك يا امين، هو سامعك، قول له.
3: صباح النور. شحالك يا عم محمد؟
5: الله يبارك فيك.
3: صح لباس؟
5: الحمد لله.
3: تو انت مثلا واحد يمشي في 80 كيفاش دوبل عليه؟ قداش السرعه نتاعك انت؟
5: هو يمشي في 80 انا باش نفوتو على قياس 95 100
3: ايه، معناتها نقولوا احنا ماكسيموم 20 كيلومتر في الساعه.
5: ايه
3: تفضل ايمن.
4: ايه يعني لو انا كنت بتكلم الله يسامحك يعني فهمت امين وما فهمتنيش انا يا راجل، ده انا جنبك يعني انت سمعته هو وما سمعتنيش انا، عم يقولوا عليا ايه؟ طيب ماشي.
3: ما يسمعني ايمن تمام. طيب محمد تصور قداش عندك تسمع فينا الصباح؟ ما تصور عندك مديده طويله نتصور.
5: والله يسمع فيكم انا ونشوف هذا الاخ
4: هذا
3: هذايا شنو فيه هذا جاي تو هذا عنده عامين هذا من الجاي
5: تو
3: عامين 14 عامين نحكي لك معناتها رمضان من اكثر من 20 سنه تالي راك تسمع فينا، ما تعرف لي علاش نمشي وعلاش نجي يا عم محمد.
5: لا لا لا
3: لا ما هذا هكا فهمنا بعضنا انا وهو، مش مشكل
5: شيء. نعرف كنت تفرج
4: انت كده بقيت راسيست على فكره. باه يا عم محمد، مش مشكلة، انت راجل
3: طيب. هذا يعطيه
4: وربحت ال 200 دينار يا عم محمد. صباح الفل
5: يبارك عايشك الله يخليك.
4: قلت لك حاول ممكن تربح.
5: الله يخليك.
4: قعدت تقول لي لا قلت لك هتربح.
5: الله يخليك.
3: لا
4: ربنا يكرمك عم محمد وصباحك فل.
3: لا
4: لا
3: تبقى معدية.
4: لا
3: وتبص عليا
4: لا تبص على الصبح كده ماشي
3: يا دي سالي عني بيه وليت انا مصري وانت تونسي طبعا شنية النهار بالليل العظيم دوخنا معاه طفولة ده ايمون
4: الله يسامحك حبيبي
3: بلا ربي يهديك ان شاء الله
4: الله يخليك نعمل قهوه بعد الراديو ان شاء الله
3: لا ما نحبش عندي ما نعمل تكلموا بعضنا عاوك باش نجيب احداك ان شاء الله في الليل يا ايمن
4: ان شاء الله
3: رايح نحن هيك
4: الله يخليك
3: مش نتعشى حدا ايمن اليوم
4: خلاص يا عم
3: هاك بالفضايح يا ايمن ها
4: يا عم خلاص فهمنا والله حاضر
3: تحب نزيد ولا يزي
4: لا لا لا كل الناس هتتفضل عادي ما فيش مشكله والله على عيني وعلى راسي
3: حل وقت افطار يعطيك صحه ايمن بارك الله فيك عشان نهارك اسعد الايام خويا الغالي 8 موعد الاخبار وسبور اكسبريس
0: الفيدانج متاع كرهبتك أسهل مع توتال إنرجي ادخل على السيت mavidange.in عمر لدوني متاع كرهبتك اختار الوقت اللوفر والستاسيون اللي تساعدك وخلي الباقي على إكيب توتال إنرجي
1: توتال إنرجي قدمت لكم ألو كونديكتور
2: ألو كونديكتور

0: فينا عنده قيم يمشي عليها ومبادئ يعلى بيها وتعطي قيمة لكل واحد فينا. القرار اللي يبدل حياتك ما يكونش كان عاطفي، يكون محسوب. كي تنظم خدمتك وتحدد الحاجات متاعك بوضوح، تنجم تحس كان بالأمان وفي كل خطوة. السيارة اليوم ماهيش وسيلة، هي وقتك مع عائلتك وخدمتك كما تحب من غير توتر من مصاريف. وبالنسبة للي حخطت على بكري ويختار طريقة تناسب وضعيته، فما حلول تمويل اتعاونك باش تنجم تشري سيارتك بخطة واضحة. تنجم تتمتع بتمويل سيارة يوصل حتى 80% من سوم الكهرباء وترجع بالاقساط اللي يناسبوك. مع تمويل سيارة اليوم وغدوة نأمنوا ونحقوا، وما تنسوش انه القيم اللي بالدنيا ما سلموش فيها وما نقدموا الا بها.
1: مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا.

0: تدلل تدلل
1: في انيفرسير جيون لهبال الكل في الكادوات. أربعة كراهب إلكتريك بوكس، زوز موتورات إلكتريك، أربعة فواياجات لتركيا، ودي زيس فانسيس، وبرشا كادوات تهبال. مالا من اليوم حتى الواحد نوفمبر في الانيفرسير متاع جيون، سكاني الكارت فيت في البورن اللي موجودة في لي زيبر مارشي جيون.
0: تدلل
2: جيون أيام دللنا.
3: مستقبلك يبدا من الاختيار الصحيح مع جامعة محمود الماتري، الأولى في مجال العلوم الشبه طبية، تمتع بتكوين جامعي عالي المستوى في الحقوق، العلوم السياسية، التصرف، المالية والتسويق. خبرة سنين، تأثير متميز، وتكوين يفتح لك أبواب سوق الشغل في تونس وخارجها. جامعة محمود الماتري، طريقك نحو النجاح. للمزيد من المعلومات www.umm.tn.
4: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau Chery Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom Chery le plus proche. Chery Imla, made for Tunisian adventure.
5: Femme حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار. كونيكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها معان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
6: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tous le حتى 100 méga et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
7: عندك Orange. C'est les Beauty Days chez Fatal. Jusqu'au 20 octobre, Fatal offre à ses clients fidèles moins 40% sur le deuxième produit acheté le moins cher. Demandez votre carte de fidélité gratuite en magasin. Fatal, la beauté révélée.
8: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش. الجمعه هذه ام جي وليلا يربحوكم 5 سمارت فون S26. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الرابحين.
9: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
10: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ما لقيمش الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول. خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.

0: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. تونس تعرب عن إدانتها الشديدة للهجمات المتكررة التي استهدفت مرافق ومنشآت حيوية وبنية تحتية مدنية في المملكة العربية السعودية وما أسفرت عنه من خسائر بشرية ومادية كبيرة. وأكدت تونس أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا لسيادة المملكة وسلامة أراضيها وتهديدا لأمن المنطقة العربية واستقرارها، مجددة تضامنها الكامل مع السعودية ودعمها جهود حماية أمنها واستقرارها. ودعت تونس في بلاغ صادر عن وزارة شؤون الخارجية اليوم إلى ضبط النفس وتغليب الحوار والوسائل السلمية لحل الخلافات ودعم المساعي الرامية إلى التهدئة وخفض التوتر وتجنب التصعيد بما يحافظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي. في سياق متصل، الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية تقرر تمديد تعليق عمل مطار الملك خالد بالرياض إلى حين التحقق من سلامة مرافقه. وجاء القرار بعد إعلان المتحدث العسكري للحوثيين استهداف المطار بصاروخ وقاعدة خميس مشيط بمسيرة. وكانت جماعة أنصار الله الحوثية قد أعلنت استهداف مطار الملك خالد في الرياض مجددا بعيد إعلان قوات التحالف بقيادة السعودية الداعم للحكومة اليمنية اعتراض صاروخ كان متجها نحو العاصمة. وقد علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هذه التطورات قائلا: إن الحوثيين يتصرفون بشكل سيء وهذا ليس أمرا جيدا على حد تعبيره. يأتي ذلك في مقالة الخطوط الجوية القطرية أمس إنها علقت مؤقتا رحلاتها من الرياض والدمام في السعودية وإليهما بسبب الوضع الراهن. في الشأن الوطني، عجز الميزان التجاري التونسي يبلغ حوالي 21 مليار دينار من بداية السنة الحالية إلى غاية موفى سبتمبر، مدفوعا بعجز تقي بنحو نصفه بلغ حوالي 10.5 مليار دينار حسب معطيات المعهد الوطني للإحصاء. وفي المقابل، سجلت مجموعة المواد الغذائية فائضا بقيمة 919.8 مليون دينار. وارتفعت الصادرات التونسية بنسبة 8.6% لتبلغ 50.4 مليار دينار مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 13.1% إلى 71.4 مليار دينار. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تعلن انطلاق عمل مكتب لمراقبة الأداءات بعين زغوان من ولاية تونس. ويشمل نطاق تدخل المكتب حي السلامة والجزء الشمالي من منطقة الطيب المهيري بحلق الوادي، إضافة إلى البحيرة وسيدي فرج بمعتمدية الكرم وسيدي داود والبحر الأزرق بمعتمدية المرسى. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد الآن مع اسكندر في سبور إكسبريس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس
2: مع لوفخ أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
1: أريدو، طور عالمك.
3: صباح النور، مرحبا بكم. النادي الافريقي يدخل اليوم في تربص في العاصمه غدوه لرحله نحو لوبومباتشي، رحله فيها لاسطنبول بعد ليله في اثيوبيا بعد الوصول الى لوبومباتشي. الماتش مع مازامبين ذكر دور التمهيد الثاني من الشامبيونز ليج مقابله ذهاب نهار السبت ان شاء الله صادق قديده اللباس. اخر كشوفات اثبتت تعافيه من اصابه المنتخب. المهاجم كانغ زاده يرجع للتمارين مع المجموعه، حاضر المقابله الجايه. زوج تعزيزات هجوميه مهمه لماهر الكنزاري قبل مقابلة السبت هذايا. في الاساس كوكي يغادر واخر يعود. نبيل الكوكي المدرب يغادر بعد 5 جولات من بداية البطولة، ومحمد الكوكي هو المدرب الجديد يرجع للاشراف على الاساس في 3 تجربة ليه مع النادي. اليوم اول حصة تدريبية منتظرة للكوكي والاطار الفني اللي معاه مع الفريق. في المقابل طارق سالم المدير الرياضي للاساس انسحب من مهام، وهذا مفهوم بما انه وجهة نظر مختلفة بين طارق سالم والمدرب محمد الكوكي. بالنجم الرياضي للصحة الاجتماع بين المدرب براكوني والمدير الرياضي زياد الجزيري في حضور أعضاء من الهيئة المديرة. الحديث كان عن النتائج الأخيرة للفريق وآخرها الهزيمة مع النادي حمنلب. تقييم المرحلة زاد. وفي آخر الاجتماع الهيئة قررت تجديد الثقة في المدرب الفرنسي. نائب رئيس الترجي الرياضي التونسي شكري الألواعي اجتمع البارح مع مدربي أصناف الشبان بعد النتائج الأخيرة للفريق خاصة في دربيات العاصمة. للتقييم كان الاجتماع ذي وطرح الحلول اللازمة للإصلاح وتطوير فرع الشبان في الفريق. في ترجي جرجيز زوز ملاعبية جدوا عقودهم مع الفريق، نحكيه على فراس غومة ومعتز شوشين في انتظار رجوعهم للتمارين في القريب العاجل. اليوم في أوروبا نحكي على الدفعة الأولى من الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا تشامبيونز ليغ أوروبا، فيها برشة مقابلات. نعطيكم التوقيت والبرنامج بالنسبة لمقابلات اليوم: 7:15 مقابلة لونس مع سبورتينغ لشبونة، زاد صباح لضرب جاني مع سلافيا براغ نفس التوقيت، مع 8 مقابلة أرسنال مع ليل، أتليتيكو مدريد مع مانشستر يونايتد، إنتر ميلانو مع كلوب بروج، غلاتا سراي مع برشلونة، لايبزيغ مع بي إس بي أندهوبن، كينغ مع البايرن ميونخ، وفيا ريال مع نابولي. هذه المقابلات تبدأ كما قلنا 8 متاع الليل. أهم المقابلات نذكر إنتر مع كلوب بروج، زادا كيف كيف أتليتيكو مع مانشستر يونايتد، ومقابلة نابولي فيا ريال، فما زادا مقابلة أرسنال ليل. كلها مقابلات تستحق الفرجة اليوم. في فما كيف كيف قلت ساراي برشلونة حكينا عليه في ديمير كورنون، عودوا من توا نذكروا هذه أكثر مقابلة دخلت فلوس على مستوى التاريخ كرة القدم التركية. 5 مليون أورو هي المداخيل المنتظرة لجلاتاساراي من مقابلة هذية. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.3.com وzykfm.net. نخليكم عامين وبقيت ليكيب في أحلى صباح.
2: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو، متاع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
1: أريدو، طور عالمك. أحلى صباح.

0: Get ready with me, bon plan. And guess what?
1: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على أبلي ماي أريدو.
2: أريدو طور عالمك. موبايل نيوز مع ميديا فوتي.
3: 8:11 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. في موبايل نيوز نحكيو على الأخبار اللي خلت تفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي, واليوم باش نمشيو لفرنسا نحكيو على الحادثة اللي صارت واللي خلت عدد من السلاسل متاع انتر مارشي والمتاجر في الشين انتر مارشي يتعرضوا لهجوم, وهذايا الهجوم السيبراني اللي استهدفهم وخليهم في وضعية صعبة برشا. نحكيو على شركة لي موسكوتير المالكة سلسلة متاجر التجس الفرنسية انتر مارشي البارح اللي أعلنت أنه سلسلة تعرضت لي هجوم إلكتروني بعد 150 متجر تابع ليهم اللي لقى رويحهم في وضعية خايبة برشا. الوضعية ذي أنه درجات متاع حرارة الثلاجة ارتفعت ل 50 درجة مئوية لمدة 6 ساعات, والشركة اضطرت إلى أنها تتخلص من المواد الغذائية متاعها الكل لتجنب أي مخاطر صحية, حسب وكالة رويترز في نفس السياق. فانه بفم تي في القناة الفرنسية قالت انه القراصنة نجحوا في تشغيل عملية ازالة الجليد وذيك عن بعد في انظمة التبريد داخل عدد من المتاجر, وقالت انه لم تتضمن المعلومات المتاحة الهوية متاع المسؤولين على الهجوم هذي ولا حتى تقدير لحجم الخسائر حسب زيادة عدد من وسائل الاعلام. فانه الهجوم بدأ من نهار لحد في الليل ومس سلاسل متاجر فرنسية كبرى, و كيف كيف زادة فما برشا متاجر اللي تابعة الشركات متاع ديستريبيسيون كبيرة معروفة جدا فرنسية اللي كيف كيف زادة لقات روحها متضرة من

0: نفس الموضوع. شفنا حتى الأضرار اللي مست فروع في الألزاس في شمال شرقي فرنسا ومن جبر نبها زيدة. أنتيغ مارشي كانت أبدت قلقها من هدر الأغذية، خسائر مالية كبيرة ناجمة عن الهجوم هذية، وحذرت حتى من مشاكل إضافية، خاصة أنه حتى بعض وثائق التأمين ما تغطيش النوع هذية متاع الحوادث. دونك حتى مكتب المدعي العام في باريس الدخل وفتح تحقيق في الهجوم هذية اللي استهدف أنظمة التبريد التابعة لسلاسل بيع المواد الغذائية الكبرى في أنحاء فرنسا. والهدف زيدة هو أنه يتم تحديد المتاجر والشركات المتضررة وتقدير زيدة حجم الخسائر الغذائية وفحص الصلة بين الهجوم والحرائق زيدة اللي تم الإبلاغ عنها في بعض المتاجر. الهجوم هذا يجي في وقت اليوم برشا مخاوف فرنسية بشأن الأمن متاع البنية التحتية، بعد ما ذكر زيدة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون الشهر اللي تعدى كان طلب اتخاذ إجراءات جديدة للحماية من الهجمات الهجينة هذية اللي برشا ينسبوها إلى جهات أخرى. ولكن اليوم الفاكس أنه عدد كبير من الهجمات اللي تعرضت لها مختلف المجالات زادة في الهجمات في مختلف المجالات في فرنسا، شركات كبيرة تمستهم حتى زادة مؤخرا شفنا معطيات تابعة حكومات ومعطيات حتى تابعة وزارات حكومية. هذا اللي خلى أنه التخوفات والمخاوف اليوم الهجمات السبرانية الواسعة هذه قاعدة تكثر وتكبر أكثر في فرنسا. كانت هذه موبايل نيوز بالنسبة اليوم، تجمو تعدوا تفرجوا فيها على الباج. أحلى صباح باي موزايك فهم.
1: موبايل نيوز مع نادي فوتي.
2: عسلمة. Get ready with me. Bon plan. And guess what?
3: مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بانكير على أبلي ماي أريدو.
4: أريدو طور عالمك.
1: أحلى صباح.
5: فغام. ما فماش صديقة في العمل، كل واحد يضرب على درابو. حب تعمل صديقة في الخدمة تتضر.
6: العلاقة ما بين زملائنا نجم تكونوا صحاب.
7: ما عندنا 90 يقول احنا صحاب. صحاب صحاب.
6: فرد بيرو وتعشرنا ونمشيو ديار بعضنا ورجالنا صحاب مع بعضهم، ولادنا كبروا مع بعضهم.
7: تو برغم اللي تفرقنا فردي دارة ما كل واحد فرع وقعدنا صحاب أكثر من قبل. عائلة ما عادش نقولوا لأصحاب.
8: ما تنجمش تكون صحاب انت وشكون فرد خدمة، خاطر باز ما يحبكش تكون خير منه. النغرة تقلقيل.
9: العلاقة في الخدمة ما فماش صحاب، فماش أصل إخوات مش أصحاب. شوف في الخدمة حتى أخوك ماهوش صاحب.
10: العلاقة بين الزملاء في الخدمة تنجم تولي صحاب عادي، عملت صحاب.
11: الحقيقة انت ربي مش نحكيك على خمتي أنا مثلا في صدق معناتها كلهم أصحابي وكلهم خياني. صحاب صحاب نخرجوا كل يوم ونتقابلوا.
12: العلاقة ما بين الزملاء في الخدمة ما فمش صحاب، ما فمش صحاب ينغر منك ما يحبلكش تكون خير منه، معناها في حاجات توكسيك على الاخر وكان بين ديك اهم حاجة.
13: الزملاء وقت اللي يوليو أصدقاء، هل أنه الزملاء اللي يتعرفوا على بعضهم في الخدمة تنجم علاقة الزميلة اللي بيناتهم تتطور وتولي صداقة؟ الزملاء اللي يوليو أصدقاء في الخدمة، هل أنه صداقتهم نجم تتأثر بالخدمة بسبب المنافسة وظروف العمل؟ أم أنه بالعكس الزملاء اللي يوليو أصحاب ينجموا يعاونوا بعضهم على النجاح والتألق أكثر في العمل؟ هل أنه صحيح وأنه في مجال العمل من الأحسن تجنب الصداقات لأنه الخدمة هي مجال للتنافس والعمل وتطوير الذات مش لتطوير العلاقات والصداقة؟ الزملاء اللي يوليو أصحاب ما ظفر من هارب لي.
14: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013
15: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة. فورم مع أمينة بنتوا.
16: فورم
15: عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
17: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ بالوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واني ليميتي، وهذا الكل ب 30 دينار اكاو مع اتصال تونس. خليك ديما قريب. وفر عمرة متوفرة في ليزيسباس تيدي.

0: 8:18 دقيقة على موزايكا فيم. بونجور اياد، صباح النور.
1: صباح النور امين، تحية المستمعين الكل. اليوم مش نحكيه على الفرق بين الفقر والفقر متعدد الأبعاد بعد شوي.
0: مش مخي الكلمة أخرى.
1: ليش مش نحكيه على الفقر العاطفي؟
0: صحيت عبد الناصر، قول عبد الناصر.
2: فرح
0: هذيك يعرفها عبد الناصر بالكده. بونجور ندو، مرحبا،
3: أهلا لكم، مبروك الناس الكل. اليوم في انتبه اشقال، مش نحكيه على جدل في مصر كبير، نحكيه على الرقص الشرعي والرقص زيدة على الطريقة الشرعية، رقص شرقي على طريقة شرعية بضوابط شرعية. شنو هي الحكاية؟ تنكتشفوها بعد شوية في انتبه اشقال.
0: والموضوع هذا عامل جدل كبير برشة تو في مصر.
3: وي
0: تنشوف كم شام جدل في تونس
3: في أحلى صباح.
0: في أحلى صباح، ولا ياخدوا معنا رجعين أحلى صباح.
4: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي، تبع تيك نيوز باي تي تي وعرف أخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. عشاق الجيمينج، أكتوبر مازال مخبي لكم برشا دي سوربريز. نهار 29 أكتوبر باش يكون الغونديفو مع فانتوم بليد زيرو اللي جاي على البي اس 5 والبي سي. اللعبة هي أكشن أر بي جي، تركز برشا على لي كومبا رابيد والهاكن سلاش مع جيم بلاي وين كل حركة وكل أكشن عندها أهميتها. واليونيفير نتاعها يمزج بين الفنون القتالية الصينية، أجواء دارك وسينماتيك وكومبا بطريقة سبيكتاكولير. يعني كأنك تحب الألعاب اللي فيها أكشن سريعة، بوس فايتس وكومبا انتونس، حضر روحك على قدر التحدي هذا يستنى فيك. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز، تحب تلعب تركز وتربح؟ تعبت من البينج العالي والديكونيكسيون في اخر البارتي؟ اليوم اتصال تونس جابت لك الحل اللي باش يطير بيك في اللعب. مع لوفر في برتيتي جيمر، عيش اكسبيريونس الجيمينج كيما تحب. مع اتصال تونس العب ماك في الفلويديتي وقل ستريس، يعني تدخل الجيم وانت مرتاح وتخلي لاج للاخرين. وهذا الكل 300 ميجا ب 189 دينار و900 فقط في الشهر. ملفش استنى، اختار فيبر تي تي وعيش الجيمينج على كيفك. اتصال تونس، فيبر تي تي، فيبر جيمر.

0: يا سياد أمور فقر اليوم باش تبدا اليوم.
1: اليوم باش نحكيو على التقرير للأمم المتحدة للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة اللي هو البنوت، واللي يحكي على تقرير حول الفقر متعدد الأبعاد في العالم.
0: دونك سلسل
1: ما يزم
0: نفهم ديمونسيون فقر
1: ولا يزم نفهم شنو الموضوع في الحقيقة. هو راهو معناتها ما يحكيش على نفس الفقر، خلينا نقولوا النقدي ولا لا بوفريتي مونيتير، اللي هي مربوطه سواء بالدخل والا بالاستهلاك نتاع الاشخاص. او باش نفهموا احنا سيريس، كي ناخذوا احنا نسبه الفقر في تونس اللي هو الفقر مونيتير معناتها النقدي، نلقاو انه ليا ناس من عام 2021 اخر تحديث لقيته تعطي نسبه نتاع 16%. الستاش بالمئة هذوما كيفاش حسبتهم لياناس؟ حسبتهم بالإنفاق متاعهم، عملت ديسوي، عملت سقف متاع إنفاق سواء للمجال الريفي وإلا المجال الحضري. دونك في الريفي نلقاو إنه الشخص، نحكيو على الفرد روا، معناتها إذا عائلة أربعة من الناس نحكيو على معناتها ضارب أربعة. دونك في المجال الحضري في المدن يلزم سوي يكون أقل من 2680 دينار في السنة، دونك تقريبا 224 دينار في الشهر للشخص أقل منهم نكونوا في تحت سقف الفقر. وفي المجال الريفي 185 دينار للشخص في الشهر. به النسبة نتاع التوانسة اللي في 2021 يدخلوا في الكريتير هذي وهما أقل من سقف الفقر هي نسبة نتاع 16%. كنجي نشوف النسبة البارح في التقرير نتاع البنود نلقاو إنه تقريبا 1%، هي في الحقيقة 0.98% هي نسبة التوانسة اللي يعيشوا فقر متعدد، معناتها ملتي ديمونسيونيل، متعدد الأبعاد. دونك 1%، تقول أنت معناتها كيفاش نسبة الفقر اللي تقولها الدولة هي 16%، واللي برشا ناس يقولوا راهو النسبة أكثر من هكاك، وفما شكون يحكي على نسبة اللي توصل حتى معناتها تفوت ال 25%، ولكن على الأقل الرقم الرسمي نتاع المعهد الوطني للإحصاء هو 16%. كيفاش البنود تقول لا راهو أقل من 1% نسبة الفقر متعدد الأبعاد؟ به هنا يلزم نفهموا إنه البنود كيف عملوا المؤشر هذايا ما تعملش باش يتقاس عدد الناس اللي ما عندهمش دخل، ولكن انطلقوا من فكرة انه باه يعني عرفت انا انه في بلاد فما 16% فقراء. ايه شنو اللي تعرف انت على المشاكل متاعهم وإلا برامج الدعم وإلا برامج التنمية كيفاش يلزم تكون موجهة؟ ايه دايور حتى بعض الخبراء ياخذوا ان اكزامبل يقول لك راهو كان باش تعمل التشخيص انطلاقا فقط من قديش يدخل وإلا قديش يصرف فلوس، سي كأنك طبيب اللي يعمل دياجنوستيك فقط من خلال إنه يشوف درجة الحرارة. درجة الحرارة واحدة تنجم تكون درجة حرارة عادية، ولكن هو عنده كسر، عنده مشكل صحي آخر. دونك المؤشر فقط نتاع قديش فلوس لا يكفي، ولهنا يلزم معناتها نفهم المؤشر نتاع الأمم المتحدة كيفاش تحسب. ساليس خذوا لا بوبولاسيون مونديال وحطوا تروا كريتير اللي هما التعليم، الصحه، ومستوى العيش. وفي كل باب من الابواب الثلاثه هذوما نلقاو دي كريتير. مثلا فيما يخص الصحه نلقاو انه معناتها لا دوني هي اساسا قائمه على التغذيه، لما النوتريسيون وإلا سوء التغذية. وأيضا الكريتير الثاني هو المورتاليتي انفانتيل وإلا نسبة الوفيات عند الأطفال، هذوما يقيسوا بهم أساسا الجانب الصحي. فيما يخص التعليم نلقاو مسألة معناتها التمدرس ومسألة السنوات التي تم دراستها في العائلات هذه. بعد نلقاو أنه فيما يخص مستوى العيش نلقاو الطبخ كيفاش شنية معناتها الوقود اللي تم استعماله للطبخ، تقولي شنو معناتها ذي شنو تأثيره. تو نفهموها خاطر راهو كينقيسوا في البوبولاسيون مونديال، فما ناس في الأرياف اللي هما تلقاهم في بيت واحدة يسكنوا ويطبخوا بالحطب، وهذاك عنده تأثير على الصحة متاعهم. نلقاو أيضا معناتها لي سيستيم داسينيسما وإلا منظومة التطهير، نلقاو النفاذ للماء الصالح للشراب، نلقاو الكهرباء، نلقاو السكن، وأيضا ما يملكه الأشخاص من أدوات الكونفور ولا الرفاهية، التلفزة، الانترنت، التليفون بورتابل وغيره. هذوما مع بعضهم يعطيو الأساس اللي على أساسه يتحسب الفقر متعدد الأبعاد حسب المنهجية ولا الميثودولوجي متاع البنود، واللي هي تسمح باش انه يتم فهم المشاكل متاع لي بوبولاسيون اللي يعانيوا من الفقر. لانه ينطلقوا من فكره انه به ناخذوا زوز عائلات في بلاد معينه اللي هما عندهم معناتها مثلا زوز عائلات هذوما عندهم نفس المداخيل، عندهم 500 دولار كل عائله على نفس العدد متاع الافراد، وحده المدرسه بعيده 100 كيلومتر وما فماش مستشفى وما عندهاش كهرباء وما عندهاش معناتها شبكة متاع تطهير. بيانسور ما نجمش نقول اللي هما الزوز على خاطر عندهم نفس الدخل راهو الزوز ما همش فقراء. دونك الفكرة هذه هي الفكرة متاع الفقر متعدد الأبعاد، واللي تعطي مؤشر طيب لتونس، لأنه كيف احنا نقارنوا تونس بالدول اللي في المنطقة نلقوها معناتها تقريبا احسن من معناتها احسن ترتيب عندها هي تجي بعد الاردن، لانه كنلقاو نسبة الاشخاص اللي هما عندهم فقر متعدد الابعاد نلقاو الاردن معناتها 0.78%، بعدها هي تجي تونس 0.98، بعد تجي الجزائر 1.38. اي دايور الرقم الاكبر هو في المغرب اللي هو 6.36%. دونك لهنا نفهموا انه الموضوع ماهوش فقط قديش تاخذ فلوس ولا كيفاش تصرفها، ولكن مرتبط بالمشاكل هذه الكل. كي نجي ونشوفوا الموضوع متاع تونس نلقاو انه 60% من الناس هذوما 1% اللي عندهم فقر متعدد الابعاد، كي ناخذوا الحالات متاعهم نلقاو 60% من المشاكل متاعهم جاية من الانديكاتور متاع التعليم اللي هو فيه انقطاع مدرسي، فيه انه راهو زادة ما ينطلقش فقط من انه طفل مسجل ولا مش مسجل، سي سورتو معناتها قداش يعدي ايام دراسة ويمشي، خاطر في الاستاتيستيك ينجم يغلطوا انه ينجم يكون الاطفال كل مسجلين ولكن عندك 5 أو 10% اللي هو مسجل، ولكن فعليا له قاعد يقرأ، له قاعد يحصل في معارف، له باش يخرج بشهادة في المستقبل. دونك لهنا اليوم المشكل أساسا في الأرياف وأساسا في علاقة بالأكسي للتعليم. القسم الثاني يجي أيضا في علاقة بالصحة اللي هو تقريبا معناتها أكثر شوية من 20%. دونك اليوم ديجا سي راسيرون راهو البلاد، خاطر هذا بيان سور مؤشر مش نتاع نهار ولا نهارين ولا عام ولا عامين، هذا مؤشر يعطيك لا توندونس في بلاد كامله. هل انه الفقر مونيتير، انه فما بطاله فما شوماج فما ناس ما عندهاش دخل، عنده تاثير على الفقر بابعاده المختلفه؟ الحمد لله بلادنا من الاستقلال اليوم رغم كل النقد اللي نقولوه، راه معناتها مش يعني انه وضعنا من احسن ما فما، ولكن فيما يخص لي ستاندار انترناسيونو اليوم وضعيتنا في علاقه بالصحه وبالتعليم، خاصه نسبه الاكسي والا الوصول نتاع الاشخاص للخدمات هذه راهي متقدمه على معناتها الدول اللي في محيطنا تقريبا الكل، ولكن هذا ما يلزمش يخفي المشاكل الاقتصادية اللي عنا. دونك اليوم حبيت أفسر خاطر باش نشوفوا الأرقام. برشا ناس يقولك كيفاش اليوم التقرير يقول انه الفقر في تونس اقل من 1%. لا، مش الفقر في تونس اقل من 1%، ولكن الاشخاص اللي عندهم فقر متعدد الابعاد دون السنس اللي فسرناه هو الرقم هذاك. ولكن ارقام الفقر في علاقة بالمداخيل والاستهلاك تقعد مرتفعة واكبر برشا من لي باراميتر اللي قدمهم تقرير البنود اللي حكينا عليه.
2: واضح، يعطيك صحة ايد، بارك الله فيك، اقعدوا معنا رجعين.
3: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع على معان وتتبرنش تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه بالدار.
4: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
3: عندك أورانج.
5: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفا سات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ملا امشي الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
6: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. غدوة في ام جي صحن بلار ديامتر 17 سنتيمتر بدينار و 890 في عوض 2790.
7: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
8: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال،
9: اما كي تتقص عليك الانترنت
8: تولي تفيبري
9: تفيبري
8: تفيبري، حتى تجيك جلوبال نت تفيبري. تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفري دو راكوردمون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفيبري.
10: بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
11: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
12: صباحكم فل، خلينا نقول صباح الخير على الناس الزينة، على القلوب الصافية، وعلى كل واحد مازال عنده أمل في غدوة. هي نصيحة ما تعطيوش للمشاكل حجم أكبر وما تخليوش حاجة صغيرة تفسد عليكم نهار كامل. راهي الدنيا ما تتعاشش بالقلقة كهو، تتعاش زادة بالضحكة، بالنية الصافية وبكلمة بهية ترد الروح. انتم يا ناريين، نحكي مع الحمل أسد برج القوس. ما تستعجلوش على رزقكم، كل حاجة عندها وقتها، واللي مكتوب لك يجيك في وقته. ما تبقاوش تحسبوا في اللي ناقصكم وتنسى اللي عندكم. احمدوا ربي على النعمة، راهي البركة مش ديما في الكثرة. وانت يا سرطان عقرب برج الحوت، افرحوا برواحكم، فرحوا قلوبكم وخفوا زيادة على رواحكم. مش كل حكاية تستاهل التفكير والسهر، ساعات كلمة تقتي عادي تريح بالكم اكثر من الف حساب. وش قولك يا دالو جوزي، خاصة نحكيه مع مولود اليوم من برج الميزان. ما تبخلش فضلك على روحك بالفرحة، انتم زادة تستحقوا شكون يفرح بيكم يسأل عليكم، خاصة في نهار كيف اليوم راهو عيد ميلادك يا ميزان. راك تستحق كين الباهي، تستحق الفرحة، الكادوات والكلام الحلو. وان شاء الله يا ربي مواليد اليوم 13 اكتوبر كل عام والفرحة مالية قلوبهم. وهي نصيحة مع اخر ايامات النص الاول من اكتوبر للابراج الترابية كما العذراء، ثور جدي. رد بالك تخلي كبريائك يبعد عليك كيك الناس اللي تحبك. كلمة سامحني راهي ما تنقص منك حتى شيء، بالعكس تكبرك في عين اللي يفهم قيمة القلوب الصافية. سيبوا عليكم يفضلكم من كثرة الحسابات، مش لازم كل شيء يكون كامل باش تفرحوا. افرحوا ميسالش بالخطوة الصغيرة قبل ما توصل للخطوة الكبيرة. ومهما كان برجك افرحوا باللي عندكم بضحكة صغيرة، بتليفون حتى من عزيز على القلب. وبصباح الجديد ربي عطيهولك، رد بالكم تقولوا تي كي تتحل امور نفرح. ميسيرش أفرح وانت تسعى باش أمورك تتحل. ويفضلكم يا أبراج ما تحسدوش حد على رزقه، قولوا ربي يزيده ويزيدني من فضله، على خاطر القلب اللي يتمنى الخير للناس يعيش مرتاح أكثر. وإن شاء الله يا ربي نهاركم يكون زين على زين.
13: ميميرا ما غني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
14: دقيقة حظ.

0: البارومتر كالعادة تصويت على الأخبار في 30 ثانية وبين سور تعليق في 30 ثانية ونحبكم تصوتوا أحمر ولا بأخضر لعبكم موجودين حاضرين. يلا نبدأ بالخبر الأولاني. مش نحكيه على تصوير دارت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي واللي خليت استنكار كبير زيادة واستغراب من عند التوينسا. نحكيه على السعر متاع كيلوغرام الواحد من الموز وصل حتى ل 33 دينار في عدد من نقاط البيع. هذا اللي خلى موجة غضب كبيرة وتفاعل واسع زيادة حتى على منصات التواصل الاجتماعي. برشا سخرية برشا انتقاد من الارتفاع متاع الأسعار هذية وبرشا مواطنين زيادة اللي يعتبروا أنه معناها وليت من أغلى الغلال في الأسواق التونسية دونك 33 دينار. ونذكر زيادة أنه ناطق رسمي باسم ديوانها التونسية العميد شكري الجبري كان في تصريح إذاعي يتحدث على أنه مصالح ديوانها قامت بحجز من اللي بدأ العام أكثر من 90 طن من الموز المهرب. تفضلوا صوته.
1: شو أخضر مش أخضر أحمر أخضر شو
2: أخضر لأنه
1: البنان مازال أخضر
2: ولا مثلا ولكن لأنه هذا يبين القاعدة متاع العرض والطلب أنه راه يزم نفهمه أنه البنان مقطوع لأنه الدولة منع الاستيراد متاعه. دونك من المفروض انه ما يكونش موجود اصلا هو راه دونك اي دايور سايكسبليك معناتها الكميات اللي تم حجزها واللي نتصور انه معناتها اغلبها تم حجزها معناتها التهريب على المستوى نتاع الحدود البريه من دول الجاره الشقيقه. دونك بيان سور انت كيف الحاجه تتقطع فانه الاسعار نتاعها باش تطلع. اي دايور الفوس بوزي لا كيستيون هل انه الدوله بمنعها للاستيراد هذية ربحت أكثر وإلا خسرت أكثر سي أن كالكول أفير
1: أحمر خاطر ما تكمش نكملوا هكا شوية ما تصغر ما عادش يعرفوا البرنامج
0: ما راه ما قبل لك اللي يجي واحد
1: قبل واحنا صغار ما حطوش عليه أنتم
0: ليه نعرف
1: ما كانش فما جملة
0: وكان يجيبوها من برا
1: معناتها نحكي علاشها زيت أحمر خاطر نحكي معناتها حاجة صارت لي وأنا صغير كان مقطوع كريمون ما تنفهميش بنان في تونس سيد ما شنو تحكي بنان ووريك ما هذا سبحان الله حطونا في امتحان الإيقاظ العلمي هل الموز مضر بالأسنان شكون يعرفه أصلا مضر مش مضر هو أصلا مش موجود حطيت نعم
0: في امتحان
1: أي والله حطيت نعم بعد كل شيء صحيح كان هذيك
2: وكان يتصوروا يتقربش البلد
1: لا لا عيطت لي المعلمة قالت لي يمين ما تعرفش حطيت على هذيك نعم قلت لها كان جيم هوش مضر بالأسنان راه يتباع الصغيرات اللي يسمعوا فينا يعتبروا الموز من الفواكه الغنية بالطاقة والفيتامينات وهو مفيد جدا لصحة الإنسان ويحبه الكبار والصغار لكنه غير موجود
2: وهو من أرخص الغلال في العالم.
0: في العالم
2: ما لو كي تمشي كل دول العالم أرخص غلال
1: هذا زي أقل من النورو على الأقل أرجع للكين
0: كبير هو مش مضر بالأسنان
1: أي من بعد مع بابا مسكين قاعد يلوج شهر من بعد بوصش كل من برا بجيب بنان بش ما تبش على الأقل خلي تفضل أي مش معاش تجيب على هذا تقول مضر بالأسنان تفضل.
0: الأخبار الثانية مش حكيو على إدانة والإدانة القوية والاستنكار اللي أعربت عليه تونس للهجمات المتكررة اللي استهدفت عدد من المرافق والمنشآت الحيوية بنية تحتية المدنية في المملكة العربية السعودية وما ترتب عليه من خسائر بشرية ومادية كبيرة. أكد تونس زيدا أن الاعتداءات اللي طالت أراضي المملكة تعد انتهاك واضح وخطير لسيادتها وسلامة أراضيها وهذا النجم يعرض أمنها واستقرارها للخطر. وتونس تجدد تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وتؤيد جهودها لحماية أمنها واستقرارها سلامة أراضيها وتشدد على رفضها القاطع لمثل الاعتداءات الإثم هذه اللي تمثل انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد لأمن المنطقة العربية واستقرارها.
1: أخضر إياد أخضر تفضل
2: بيسر أخضر خاطر اليوم البلاغ معناتها إلي دون لاليني متاع التقليد الدبلوماسي التونسي وإلا معناتها العقيدة الدبلوماسية التونسية اللي هي التضامن مع كل الدول العربية الدفاع على أشقائنا إي كومبري في الخليج العربي. راهو نذكروا أنه تونس وقت اللي عرفت صعوبات من استقلالها اليوم لقات الدعم من أشقائنا في الخليج العربي ومعناتها كان دعم سياسي ودبلوماسي وأيضا مالي في عديد من المراحل. دونك اليوم التضامن العربي مسألة مهمة إسرتو كيف يتعرض بلد كيما المملكة العربية السعودية للاعتداء فإنه مهم أنه تونس تعبر على تضامنها معه.
1: أخضر على خطر الموقف الخارجية التونسية كان ديما يدين أي اعتداء يصير على أي دولة عربية. دونك حتى كان صار الاعتداء على إيران كان نفس الموقف، كيصير الاعتداء على السعودية نفس الموقف، وجيماجين أي دولة عربية ما تتعرض لاعتداء، فإنه الموقف التونسي واضح جدا وهو موقف مشرف جدا. معناتها يبقى على الحياد ديما الموقف التونسي، وهذا ممتاز جدا للدبلوماسية التونسية. دونك ساعات راهو الحاجات كي تبدا اشو معناتها راهي تنجم تكون غلطه. دونك هذاك علاش تريض ساعات في بعض البلاغات ينجم يكون مهم جدا، خاطر هذه ليماج نتاع بلادنا قبل كل شيء. تفضل نتي.
0: الخبر الثالث باش نحكيو على موضوع يهم الذكاء الاصطناعي ودراسه زاده في علاقه بالذكاء الاصطناعي والحرب النوويه. هذه زاده لو كان نحكيو على من هنا ال 2100 لجنه علميه تابعه لمجله سيانتيفيك تحذر من أنه الحرب النووية والاستخدام الخبيث للذكاء الاصطناعي بما في ذلك تطوير أسلحة بيولوجية راهو يحمل مخاطر تنجم توصل إلى انقراض البشرية خلال السنوات 75 المقبلة، رغم أنه احتمال وقوع هالسيناريوهات يقعد منخفض، ولكن التقييم العالمي وحدد واللي قاموا به 35 خبير حدد 17 تهديد رئيسي لصحة الإنسان خلال الفترة المقبلة، تشمل إلى جانب المخاطر النووية والذكاء الاصطناعي تغير المناخ، الأوبئة، مقاومة مضادات الميكروبات وسوء تغذية الأطفال، تلوث الهواء وتراجع حسيلوا اللي حل تاور الرجو يسمع يقول لك شو مش بيهم هذوم، وتراجع المساعدات الصحية الدولية وتفاوت الاقتصادي. فضل
1: أحمر يا دكتور تفضل يا أغزب بالله خلنا نوضح لكم قبل ما يبدأ يا درا ومعتها صوت الحكمة والعقل متلوجوش عليه معايا تفضل يا
2: بو انا لهنا راه معناتها لازم ننطلقوا من حاجه انه في اخر المطاف من الخطا القول انه الخطر هو الذكاء الاصطناعي والا الخطر هو الطاقه النوويه والا الخطر هو التلوث. في الحقيقه اكبر خطر على البشريه هو الانسان. الانسان هو اللي متسبب في هذوما الكل. راه الذكاء الاصطناعي كان الانسان يستعمله في الخير ما ينجمش يكون اخطر على البشريه. ديما الاستعمال البشري هو اللي مثل اخطر على البشريه ماهيش الظواهر الاخرى.
1: معناتها الاستعمال الانساني تو نرجع نشوف الاستوريك نتاعي انا مثلا كيفاش قاعد نستعمل فيه معناتها الذكاء الاصطناعي، كيف أصلح فانوس كيف أتغيب عن العمل دون أن أعلم معناتها مديري معناتها معناتها كيفاش تبعني أنا مش يقعد سوفت معناتها جوبي دونك معمل عليكم شكون استعمالاتكم من نوع
0: مش دي. خبيثة
1: أي معناتها حتى بو خبيثة ليك كان نجم نقيمه معناتها درجة الخبث معناتها
2: نسبية
1: أي الموجودة مثلا معاش أنا كيف أقنع معدة برنامج أن أتغيب يوم الخميس اللي هو يوم معناتها عطلة مع 15 أكتوبر معناتها ما استعملت بناء أنا الرهب
2: المعدة الظاهرية ما تراهيش بناء بالحجم
1: كيف أذهب إلى المطعم مع أصدقائي وأتجنب خلاص الفاتورة استعملت بناء يد معناتها طب انت استعملتك شنو بليك نحل الرشاش
2: اما خير ولا تسألوا كيف اصنع قنبله نوويه بيسر انا نفضل استعملتك انت على كيف اصنع
1: مش دخلني انا في قنبله نوويه معناتها مش مني فيها انا معناتها انا استعمل في حاجات تصلح لي ما استعملش حاجات ما تصلح ليش واصلا ما يهمنيش فيها كملت ناديه
0: كملنا
1: تفضلوا اقعدوا معنا رجالي
3: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش. الجمعه هذه ام جي وليلى يربحوكم 5 سمارت فون اس 26. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الرابحين.
4: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
5: بادل المرسى يحتضن 32 ايتاب من سيركوي اوفيسيال البادل. اكثر من 20,000 دينار الربح من 12 ل 18 اكتوبر، وما تنساوش الانسكريبسيون توفن على 8 اكتوبر. وحتى كان مش تلعب ما تنساش تعمل طلع على خاطر عندنا برشا كادوات ومفاجآت للناس الكل. بادل مرسى برعايه جيم بوكس ايس فيغاس جولدن شيبس المزرعه بيتكا هانس جروي ايفو سبور بيك ليونا بابولا اوديليس فارما فيرا رياليتي سبورتس غاديسون بلو برجر وموزايك اف ام.

0: انتبه اشغال ناديه الفوردي.
1: انتبه اشغال اليوم باش نحكيو على اول اكاديميه لتعليم الانشطه النسائيه بضوابط شرعية. ذي هزنا لمصر الإعلان ذي اللي نشرته مدربة رياضية عمل جدل كبير. مدربة رياضية ذي جوست حكيت على ديسيسيون دورات لتعليم الرقص, لكن الرقص كيفاش بضوابط شرعية, هذا اللي خلى جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي. عبد الناصر كنت نجم تحط لنا لافيش هذه هي الافيش اللي عملت مشكله كبيره. دونك شفنا برشا ناس معناها بين معترضين اللي يراو في اقحام الضوابط الشرعيه في حاجه كيما الانشطه هذه استخدام للدين في غير الموضع نتاعو, والمدرب هذه
2: بربر
1: هي
2: يبرر نجي على ولا ما راك في راديو ما راك حد
1: هذا تعرف
3: سورتو رقص
1: مش
3: موسيقى.
1: سورتو سعيد, هي الفكرة انه جستمان المدربة هذي اللي تعرف نفسها على فيسبوك بانها مدربة رياضية ومدربة رقص, تقول انه راهو هالدورات انتع تعليم الرقص من بين الضوابط معناتها اللي وصفتها بانها شرعية هو انك من غير رقص, دونك ما فماش معناها موسيقى,
2: فما الموسيقى
1: اي من
2: على ايقاع الدف فقط,
1: لانه الدف شرعيا مقبول حسب اعتقادها هي. دونك شفنا حتى عدد كبير من وسائل الاعلام اللي طبعا نشوفوا تصريحاتها هي المدربة هذية واللي قاموا برشا لقاءات زيدة معها اللي فسرت خلالها فكرتها ورؤيتها لتعليم الرقص في بيئة تقول هي تراعي خصوصية المحجبات والملتزمات دينيا, مع إجراء زيدة مقابلات للتحقق من الالتزام بتاعهم. طبعا نسمعها بعد الحكاية.
4: كورس رقص شرقي بضوابط شرعية عامل حالة جدل كبيرة على السوشيال ميديا بين الرجالة والسيدات, والتدريب على أغاني بدون موسيقى يعني على الدفوف وبس, وما فيش بدل رقص عندها لأن كل اللبس محتشم. مدربة رقص شرقي من 2014 ومن سنة بعد ما التزمت اتصلت بدار الإفتاء وسألت عن كورس الضوابط الشرعية, وخدت إجازة بشروط إن التدريب ده يكون للترويح عن النفس أو الرقص للزوج وبدون موسيقى.
1: كنت
2: مش تقول
1: خليك تعلق
2: حسيتك. لا طبعا
1: كمل بعد خلينا نشوفوا شكون يجسمو هالمدربة هذية وكيفاش قدمت روحها زيدة للعالم العربي الكل.
5: ايوه انا اصلا مدربة راس شرقي من 2014, ما كنتش محجبة, فكنت بعمل عادي تمرينات راس شرقي جروب عادية جدا في الجيمات في كذا جيم اللي انا كنت معلقين, وبعدين جيت من سنة كده لبست الحجاب ولبست زي شرعي يعني خمار وكده, فقررت ان انا اعمل السيشنز بتاعتي بضوابط شرعية بحيث ان هي تبقى مناسبة مع القناة بتاعتي. بس فعملت ضوابط شرعية بالكلاس, بمرن بنات مستذنات بس بنات سواء مكتملات او منتقبات او حاجات, بس بيبقى كله ضوابط شرعية وغير موسيقى. تمرينات على اغاني عادية جدا بس على ايقاع الدفوف. في نوعين من الاغاني, في اغاني انا بقدمها يعني بنقص عليها, في جروب من بنات مثلا بيختار يرقص على انشودة, والانشودة دي بتبقى اغاني بيبقى عاملها في الافراح بتاعة المنتزمات, بتبقى اغاني هما اللي مألفين كلماتها ما فيهاش اي كلمات تزيئة.
1: دونك ال
2: فهمتش هذه كيفاش معناتها اغاني نتاع يترنوا عليها رقص شرقي وهي اناشيد
1: اي يعني هي دون سونس انه الكلمات
2: داري من عمل النهاري طق طق طق ما لقيتش
1: ما لقيتش
2: فورمولي
1: الفكره كيفاش
3: اخترت الاغنيه
2: مو اناشيد ايش عندنا اناشيد هذاك
3: ما تنجم تاخذ
2: قد كان عندي بلبل رق طق تفضل نديا
3: مثلا انسى السنجاب تنجح
2: لا هذاك مش اناشيد انت انا نحكي في الاناشيد اللي نعرفه من احنا صغار مش اللي احنا كبار.
1: في علاقة بالانتشار الكبير جوستمون اللي صار للدعوات هذيا والاعلانات المثيرة للجدل, خبير وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام الرقمي محمد فتحي في تصريح للشرق الاوسط يقول انه الجدل حول الموضوع هذيا بضوابط شرعية الى اخره, يقول هو لانه الجمع بين فكرتين متناقضين في نظر الجمهور هو اللي يخلي انه المحتوى في حد ذاته ماهوش هو اللي يثير الاهتمام بالموضوع, لكن المفارقة اللي يحملها العنوان, وهذا اللي يخلي المستخدمين انهم يعلقوا ويشاركوا, وفما الانقسام بين المؤيد والمعارض. ويقول انه في اقتصاد الانتباه الرقمي تجم تكون الفكرة المثيرة للجدل عندها قدرة اكثر على الانتشار من المحتوى التقليدي, لانه الخلاف يضاعف التفاعل ويدفع التفاعل بدوره. لذا الجوريتم الكل انهم يوسعوا نطاق الوصول لاكثر عدد ممكن من الناس والمتابعين, لكن يقول من المهم التمييز بين الانتشار والنجاح, لانه ارتفاع المشاهدات والتعليقات ما يعنيش بالضرورة ان الجمهور مقتنع بالفكرة والا اقبلها مجتمعيا. باش نختم بالنقطة هذه, دونك المدربة متاع الرقص هذية بضوابط شرعية تقول انه قبل ما يتقبل الفتيات اللي يجيوها ولا النساء اللي يجيوها تعمل لهم انتروتيان تحكي معهم تشوف مدى التزامهم قبل ما تقبلهم.
6: انا بعمل لهم انترفيو طبعا
7: عشان تعرفي النية بتاعتهم ايه.
6: على قد ما بقدر انا ما مرنش اي حد.
7: طيب انتي بتخليهم يرقصوا وتشوف موهبتهم ولا
6: لا انترفيو كلامي
7: كلامي علشان تعرفي
6: داخلين ايه تعرف اسلوبها واعرف هي ساكنه فين وليه عايزه تتعلم الرقص. واقعد اسمع مثلا حوالي تلت ساعه كامله لو حد انا شاكه فيه لو لقيتها مش مناسبه ما بقبلهاش.
7: بس انتي زي ما انتي بتقولي واحده عايزه تبقى راقصه هتروح ليه لحد ملتزم وبيدفع
6: عشان كده الموضوع بقى سهل علينا. يعني احنا مش محتاجين ان احنا نشك قوي في العملاء اللي بيجوا لنا يعني بسبب الحته دي. اللي هيجيب حد عندنا هترقص بسبورتس ومن غير موسيقى وبضوابط وكلام مش هيسكوا منه. يعني مش هيسكوا مش ده اتجاههم اصلا. ايه اللي هيجيبهم عندنا
2: ليه ان تيرم دو ماركتينج ديجيتال اياد ساعه مش ناخذ الموضوع من جوانب اخرى ما خطروا في بعض الافكار بالطريقه دي قاعده تدور حتى في الريزو سوسيو عنا. معناتها خالف تعرف افكار معناتها جهنميه في التسويق لبعض ليزاكتيفيتي ولا لبعض المنتوجات. شنو رايك ساعه
3: بقى هو لهنا هي العمليه كلها ماركتينج معناتها الباقي كله راه كلام فارغ. معناتها هي عمليه ماركتينج انطلاقا من انه لي ريزو سوسيو كل حاجه تعمل جدل وتثير انت معناتها الاختلاف تعمل بوز الدور. نعرفوا في المجتمعات نتاعنا كل ما معناتها حاجه عندها علاقه بالدين تعمل حاله من التشنج اللي يخلي
2: البوليميك تصير حاجه كونتراديكتوار شويه. معناتها رقص ودين
3: ينصر هو ديجا معمول على اساس انه باش تستفز قسم من الناس اللي هما باش يهجموا اللي باش يخلي لي زالغوريتم يدوروا الحكايه بعد تخرج من لي ريزو سوسيو باش احنا نوصلوا نحكيوا عليها. واللي هي تنطلق معناتها من حاجات سمحني اللي والخطير في هذايا انه يدخل في اذهان الناس حاجات اللي هي مش محسومه. مثلا ننطلقوا انه رقص شرعي بدون موسيقى. يسمحني شكون قال الموسيقى حرام ساعة؟ ما انت هي انطلقت من فكره انه اتفقنا انه الموسيقى حرام. واللي هو مساله لور لا مش غادي مش متفق فيها. اغلب معناتها الاراء تمشي في غيرها. الجانب الاخر هو انه سمحني لباس شرعي باش يوريك انه لعب على معناتها دي فيبر اللي هما مش منطقي. سمحني
2: ونساء بركة ما بيسوا
3: ياسك صح. اذا هما نساء بركة ما عادش فما مسألة بتاع شرعي ولا ما يشرعي لاني معناتها المسألة تطرح وقت يكون فما اختلاط. دونك هنا المسألة كلها سي سورفي سور الجانب المحافظ الجانب المتدين لتسويق حاجة. ايه للأسف المتلقي ما عندوش ديما ما يكفي من الأدوات النقدية
2: باش نخرج من هذا لظواهر اجتماعية قاعدين نعيشوا فيها المدة هذه. انا معناتها رأيي نحتفظ به الروحي اما قاعد تنتشر بشدة في الخارج وفي تونس زادة. معناتها دي سال دو سبور سبيسيالمون لنساء فقط معناتها قاعد تنتشر برشا. معناتها تلقى في نجاح كبير برشا.
3: انا ما يطرحش مشكل
2: والبرا وفي تونس راه الزوج
3: ما يطرحش مشكل اذا هي المراه تحس روحها مرتاحه كيف تبدا في سال دو سبور فيها كنساء. ما قلقنيش وين معناتها لو بروبليم. ما فماش مشكل في هذا. المشكل هو غسل معناتها غسيل المخ اللي يتعمل لبرشا ناس لإيهامهم بانه عمليه تجاريه القصد من وراها شرعي ولا ديني ولا غيره ولكن هي في الحقيقه عمليه تجاريه.
2: هاي عندنا مرأة خلنا نسألوها نحن بحذانا معناتها كمرأة تفضل مثلا سال دو سبور ميكست ولا سبيسيال مون نسي
1: ولا أنا زوز معناتها ما عنديش مشكل فيهم إذا تبدأ سالة بي هي معناتها فيها كنسي أوكي. وحتى الفكرة الأخرى ما تقلقش لأنه ماشي تترين أنت الهدف أنه تعمل حاجة بي هي لبدنك معناتها الحقيقة
2: وما مؤخرا السنوات الأخرى نادية قاعدين نلقاه حتى في ديكور نتاع دونس أوريونتال ولو يلقاو نجاح ورواج كبير برشا. خممتش مرة انك تقيد
1: دونس اورينتال الحقيقة اللي بوغتو عندي معناها نجم
2: دونس كلاسيك
1: دونس كلاسيك. لا الحقيقة انا نحب
2: ليزيكزيرسيس موسيقى وبلاش دونس.
1: راكم يسألوني سؤالي يقولوا لي اعطي رايك في الموضوع وبعد يقولوا لي يحكيوا
2: تو عندنا مرأة واحدة ما خلينا نخليوها تتكلم.
1: خليوها اصلا ساعة تكمل تقعد معاكم
2: هي قلنا
1: لا انا نحب ليزيكزيرسيس هاوت انتونسيتي من معناها كيسحين
2: حديد ترينا صاحبي
1: فما حديد صاحبي فما كارديو صاحبي
2: هذه جوستومون هذه المفارقات الطريفة اللي لاحظتها العوام الأخرى. البنات ولاو يترينوا حديد والولاد ولاو يترينوا دونس
1: بيه كله بيه
2: قاعدين نبدلوا الأولاد
1: كله بيه كله بيه كله بيه للبدن بالحق. الفكرة في الأخرى حاجة بيه البدنك تعمل تتحرك تتحرك.
2: نكتفي بهذا القدر.
3: ما ليه ما زيد نادي ما قلتنيش نجيونا الخميس ولا
2: انا مانيش جاي مش عليك انت انت بتبيعك ناخو غرضك بيانا ولا بلاش انت مريق اليد انت جاوك لي باهي يعطيك صحة اخويا اليد نادي يعطيك صحة بارك الله فيك شوية اخي الموعد ان شاء الله مع جيهان اخبار والله المتابعة اثار انتباهي باش تحكي عليه شوية اخر جيهان باكثر تفاصيل 1100 طن من المنتوجات الفاسدة تم حجزها زعما تخص انا مواد بالضبط اللي تم حجزها رئيس الهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه دونك شويه اخر يكون مع جيهان يعطينا اكثر تفاصيل. لا يقدر تزيد لي حاجه اخرى نتكلم.
1: لا لا ما تكلمش
2: صحيح عارفني انا ما عنديش فلتر مع المستمعين
1: اغلق نورمال. البرنامج
2: نتقابل غدوه كان احيانا ربي جوستومون شويه اخر الاخبار مع غفران في لامين
8: فغام. ما فماش صديقة في العمل، كل واحد يضرب على درابو. تحب تعمل صديقة في الخدمة تتضر.
9: العلاقة ما بين زملائنا نجم تكون صحاب.
10: ما عندنا 90 يقول احنا صحاب صحاب صحاب.
9: فرد بيرو وتعشرنا ونمشيو ديار بعضنا ورجالنا صحاب مع بعضهم ولادنا كبروا مع بعضهم.
10: تو برغم اللي تفرقنا بفردي دارة ما كل واحد فرع وقعدنا صحاب أكثر من قبل. العائلة ما عادش نقولوا لأصحاب.
11: ما تنجمش تكون صحاب انتي وشكون فرد خدمة خاطر باز ما يحبكش تكون خير منه في النغرة تقلقيل.
12: العلاقة في الخدمة ما فماش صحاب فماش أصل إخوات مش أصحاب شوف الخدمة حتى أخوك ما هوش صاحب.
13: العلاقة بين الزملاء في الخدمة تنجم تولي صحاب عادي عملت صحاب.
14: الحقيقة انت ربي مش نحكيك على خمتي انا مثلا في صدق معطى كلهم صحابي وكلهم خياني صحاب صحاب نخرج كل يوم ونتقابلوا.
15: العلاقة ما بين الزملاء في الخدمة ما فمش صحاب ما فمش صحاب ينغر منك ما يحبلكش تكون خير منه معناها في حاجات توكسيك على الاخر وكان بين ديك اهم حاجة.
16: الزملاء وقت اللي يوليو أصدقاء هل أنه زملاء اللي يتعرفوا على بعضهم في الخدمة تنجم علاقة الزمالة اللي بيناتهم تتطور وتولي صداقة؟ الزملاء اللي يوليو أصدقاء في الخدمة هل أنه صداقتهم تنجم تتأثر بالخدمة بسبب المنافسة وظروف العمل أم أنه بالعكس الزملاء اللي يوليو أصحاب ينجموا يعاونوا بعضهم على النجاح والتألق أكثر في العمل؟ هل أنه صحيح وأنه في مجال العمل من الأحسن تجنب الصداقات لأنه الخدمة هي مجال للتنافس والعمل وتطوير الذات مش لتطوير العلاقات والصداقة؟ الزملاء اللي يوليو أصحاب ما ظفر من هارتلي.
17: من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-016
18: من الاثنين الجمعة من المدي ساعتين للأربعة فورم مع أمينة بنتوا عبر خلي رأيك يبدل الأولى في تونس.
19: عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. غدوة في ام جي صحن بلار ديامتر 17 سنتيمتر بدينار و 890 في عوض 2790.
20: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
21: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار. كونيكسيون الترا رابيد تير تيران تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونيكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
22: ماكس بوك 5G اورانج ايلو برودوي دو لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
23: عندك اورانج
24: تدلل تدلل
25: في انيفرسير جيون لهبال الكل في الكادوات. اربع كراهب الكتريك بوكس زوز موتورات الكتريك اربع فواياجات لتركيا وديزيس فانسيس وبرشا كادوات تهبال مالا من اليوم حتى الواحد نوفمبر في الانيفرسير متاع جيون سكاني الكارت فيت في البورن اللي موجودة في ليزيبر مارشي جيون.
24: تدلل
26: جيون ايام دلل.
27: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
28: C'est les Beauty Days chez Fatal. Jusqu'au 20 octobre, Fatal offre à ses clients fidèles moins 40% sur le deuxième produit acheté le moins cher. Demandez votre carte de fidélité gratuite en magasin. Fatal, la beauté révélée.
29: في مونوبري جونا ديما بروموات في سير الايام وبلاش مناسبات.

أهلا بكم إلى موجز الأخبار. تونس تعمل على الترفيع في صادرات زيت الزيتون المعلب عبر استراتيجية وطنية تتضمن آليات دعم موجهة للمؤسسات المصدرة، من بينها إحداث صندوق للنهوض بزيت الزيتون المعلب على مستوى وزارة الصناعة، وفق ما أكده المسؤول بمركز النهوض بالصادرات طارق المدب في تصريح لجريدة الصباح الصادرة اليوم الثلاثاء. وتشمل آليات الدعم تغطية ما يصل إلى 50% من تكاليف الشحن البحري و 70% من تكاليف الشحن الجوي، إلى جانب منح تتراوح بين 40% و 50% من كلفة عمليات الترويج. وتهدف هذه الإجراءات إلى تشجيع التعليم وتعزيز قيمة المضافة للمنتوج التونسي، بما يدعم عائدات البلاد من العملة الأجنبية ويوسع حضور زيت الزيتون التونسي في الأسواق الخارجية. تونس تستعد لإصدار مجلة جديدة لتنظيم قطاع المحروقات، بما يتيح صيغا استثمارية جديدة خاصة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق ما أعلنه وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري. والزواري يوضح في حوار مع منصة الطاقة المتخصصة التي مقرها واشنطن أن الفترة الممتدة من 2026 إلى 2030 ستشهد تركيزا أكبر على قطاع الغاز بالتوازي مع مواصلة تطوير الشراكات مع المستثمرين الدوليين، ما من شأنه أن يفتح آفاقا لاستثمارات مستقبلية في قطاعات الطاقة والمناجم والصناعات التحويلية. الوحدات الأمنية بالحفصية تتمكن بالتنسيق مع فرقة الشرطة العدلية بباب سويقة من إيقاف شخص يشتبه في تورطه في التنقيب عن الآثار والكنوز داخل منزل تاريخي بالمنطقة. وجاءت العملية إثر التفطن إلى قيام المشتبه فيه بحفر خنادق وحفر عميقة بحثا عن دفائن، حيث تم حجز معدات للحفر وجر أثرية. وتبين أن المشتبه فيه محل تفتيش في قضايا تتعلق بتكوين وفاق إجرامي واجتياز الحدود خلصة، وقد أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به واستكمال الأبحاث اللازمة. عالميا، صندوق النقد الدولي يخفض بشكل حاد اليوم توقعاته للنمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لعام 2026، مرجحا حصول انكماش ضئيل في الناتج المحلي الإجمالي في وقت تواجه فيه اقتصادات دول الخليج تداعيات الحرب في المنطقة. وتوقع الصندوق في أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي انكماشا بنسبة 0.3% هذه السنة، بعدما كان توقع قبل 6 أشهر تحقيق نمو نسبته 1.9%. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع جيهان في سبح الناس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.

0: توجيه الميلاد.
1: نكون معاكم كما كل يوم على موزايك كافيه ونصبح عليكم ونقول لكم صباح الفل على اللي سمعونا واللي يحبونا واللي تابعونا الكل. رونديفو جديد صبحيه جديده محليها صبحيه مسحبه هكا وهكا تنكت الشميسة تنكت لجهن عبارات جهن اللي عبارات استوي محلية دوتو لك تبخنص لمطيرة تبخنص يظهر لي اليوم نهير ممطر تنخذوا أكثر تفاصيل بعد شوية. لكن خلنا نقول لكم كان على أخبار عنا والأكتواليتي بيان سيغ والأهم في هذا تلقى معنا المعلومة الصحيحة صحيح في الصحيح تلقى معنا والنغمة التونسية لازم عاد نستفتحوا بها صبحيتنا بصوت هيدي جويني. نعم مكتوب يا مكتوب.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: مكتوب يا مكتوب هكا النغمة تنسية تبدأ معنا صبحيتنا في سباح ناس 9:09 على موزايك FM. كل عادة الغنضيفو حتى النص النهار هما 3 سوايع لا يتعدوا 3 دقائق 3 ثواني. في يوم الأخبار، في يوم الحكايات، في يوم أصواتكم اللي ما تغيب الشقة علينا على 71 113 013. قبل العادة ما نبدأ في بحر الأخبار والأكتواليتي، وكما قولنا صحيح في صحيح الزبدة متاع الزبدة تلقاها معنا على موزايك كفيم. أنا اليوم معاقبة، عاقبتني المستمع، أي هزت التليفون كلمت 71 113 013 وقالت لي يا جيهان أنا نعاقبك، وهذا العقاب اللي لازم تعمله. اسمعوا معايا ترى
2: صندوق عجب.
3: لاحظتوا شي حاجة يا توانسة؟ الرقارات متاع بر تونس كل 90% الكلهم حفرين، الكلهم مكسرين الكونتور متاعهم، الدير سير متاعهم كلهم مكسر، تاكل ركزة بالكهرباء، تاكل ركزة بالموتور، كي تعرف تطيح. علاش يا لوناس؟
4: بربي مصيك يا جيهان، بربي شوف لنا شنو الحكايه هذه في المستوصف، ما حبوش يبدلوا له الفاطمه، تعمل لي تشري انت من الفارماسي وتجيب لها هي عليها مستوصف باش نبدل نشري لها ونجيب لها انا باش تبدل.
5: عارفين مزيك نوف الوجيهين، انتم الاثنين ربي يحميكم من العين. جيهان باش نعاقبك على خاطر انت قلت باش تحضر في ميدي مارك كيما حضر لك نوفل، لكن انت ما حضرتش، تعرف شنو عقابك؟ باش تروح طيب له ملوخيه، خاطر سمعته مره قال نحب الملوخيه، طيب له ملوخيه وتعمل له خبزه دياري بالزيت الزيتونه والجلجل والسينوج حبه الحلاوه والبسباس، ويزم ويشم ريحتها من راس الزنقة. أي إن شاء الله نهاركم مبروك. كل باي أمك السيدة من سوسة تحبكم برشا.
6: نهاركم زين مزيك، نهاركم أسعد الأيام. فيما يخص قرض هذاك على الشرف، يقولوا حضروا رواحكم ونهار الواحد أكتوبر وحضروا رواحكم أكا وراكم باش تكتبوا اسمكم ولقبكم ونهيتوا نمروا لكم في الأخر. مراني كان نستناو نستناو في الأخر نجيو على المنصة باش نحطوا نلقاو كمشة وفائق هاو الراتب هاو الرفنو هاو نسخة بطاقة تعريف ويلزمهم PDF. بالله امتكناتنا احنا اللي في المعامل واللي غيره واللي غيره نعرفوا PDF ووثائق حرة، قالونا باش تحضروا أساميكم وتكتبوا النوم ركاط بالاخر رفو رفو رفو.
2: صندوق عجب صباح الناس
0: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة، بالوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي، وهذا الكل ب 30 دينار اكاهو مع اتصالات تونس. خليك ديما قريب، اوفر عمرة متوفرة في ليزيسباس تيدي.

0: باش نهزكم وندخلكم لزنيقي المدينة العربي، مدينتنا المزيانة، تراثنا، تاريخنا، المدينة اللي تحبوها ديما هكا، خاطر واحد قلبه يوجعو كي مثلا يسافر يشوف المعالم البرة يقول والله بلادنا معناها شوية انتروتيان وأكثر لهوة. مش حتى أنا ديما ما نحبش نقسم بين مسؤولين وبين مواطنين، حتى المواطن راهو ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه، كتتعدى حتى في زنيقي وتشوف أنت أقل شيء لي بوبيل كيفاش بدا يخرج مورامي مكيكا تفهم انت كيفاش معناها كيستيون دو مونتاليتي. الاثنين مع بعضنا باش نعطيو صوره باهيه لبلادنا. باش نحكي لكم على معلم تاريخي، وبرشا منكم اللي باش يسمع باش يقول لي انا بالاماره المكتبه هذيا قريت فيها سنين، هي معلم تاريخي ترجع بنا للفتره العثمانيه، موجوده في تونس من القرن 17، عندها 3 سنين مسكره لانه كم كان فيها اشغال وصيانه، واليوم نجمو نحكيو من 8 متاع الصباح يظهر لي بداو يجيو لي المكتبة، مكتبة الديوان بالمدينة العربي. خناخذوا أكثر التفاصيل مع محافظة مدينة تونس مدام حفصة بوشريحة. مدام حفصة صباح الخيرات.
1: صباح الخير. صباح الخير لباس. الحمد لله. مدام حفصة بوشريحة مكلفة بتصير محافظة مدينة تونس المعهد الوطني التراث.
0: مرحبا لله. مرحبا ربي يخليك مدام حفصة. دخلنا لزنيقي المدينة العربي ومحليهم زنيقينا ومحلى جونا في المدينة العربي، كما قلت كان نزيدوا أكثر لهوة مثلا كما اللي صارت للمكتبة هذه مكتبة الديوان. حكي لي تاريخها والأشغال اللي دامت فيها 3 سنين والبارح تم إعادة فتحها للعموم.
1: بالنسبة لمكتبة الديوان، أولا هي معلم تاريخي بطبيعة كما نعرفه مدينة تونس قبل كل شيء هي مدينة مصنفة تراث عالمي منذ سنة 1979 بقائمة اليونسكو. وبالنسبة لمكتبة الديوان كما قلت لك هي معلم تاريخي منذ العهد العثماني. تأسست يقولوا إلي سنة 1574 ميلادي، ويمكن حتى قبل يكونوا يمكن كانت العهد الحفصي كما نقولوا احنا مستشفى ماريستانا يسموها هما.
0: كانت مستشفى قبل.
1: يرجح انه كانت مستشفى. بعدك كي جاوا العثمانيين لتونس حولوها الى ديوان الجند، وبطبيعة ديوان الجند هو مجلس استشاري وإداري وقضائي وعسكري رفيع المستوى وقت السيطرة العثمانية على مدينة تونس، ووقتها استعملوه كديوان الجند دونك لقضاء شؤونهم العسكرية والإدارية والقضائية. بعدك تحولت بطبيعة إلى في مرحلة إصلاح، في مرحلة لاحقة تحولت سنة 1856 ميلادي لدار الشريعة بأمر من الأمير محمد باي باشا. وكان ذلك سنة 1856 ودخل فيها عدة إصلاحات وتحولت دار الشريعة هذه. ومن أهم ميزاتها كما نقوله هي محكمة ضمت الحنفية والمالكية، معناتها ضمت الشريعة الحنفية والمالكية. وبعديك زاد تطورت في القرن 19 تطورت، ومن أهم الحاجات اللي صارت فيها إن كان المفتي من مفتي واحد تحول إلى بنهاية القرن 19 تحولت إلى 8 مفاتي فيها. وكان يترأسهم أقدمهم في الخطة، واللي لقب في البداية لقبوه في المفتي المالكية. وكانت هذه التحولات اللي صارت كلها بعد في زاد تطورت في سنة 1956 ميلادي تطورت إلى مكتبة عمومية واللي هي الآن مكتبة الديوان، وتسمت مكتبة الديوان نتيجة ديوان الجند قاعدة التسمية هي
0: قاعدة الديوان
1: سنة 1956 ميلادي. والنهج كله هو نهج الديوان يسمى نظرا لتسميتها مكتبة الديوان. وتضم المكتبة هذه حوالي 30 ألف كتاب مختلفة بطبيعة ما بين كتب تاريخ، جغرافيا، علم اجتماع للصغار للكبار، معناتها متنوعة ما شاء الله.
0: هي متعة فيها انك تقرأ كتاب هكا في جو زمني هكا في وسط مدينة عربي هكا ولا بين هالعروس اللي نشوفه في بيهم هالنافورة صغرون.
1: كما قلت مدام يعني الحاجة الباهية والممتعة انك تدخل مكان تاريخي في عمق التاريخ تقعد تقرأ وتستمتع بالعناصر المعمارية الفريدة في مدينة تونس. بطبيعة هي غنية بالمفردات المعمارية، عنا فيها النقش حديدة، عنا فيها الألواح الأسقف القباب الأجر التقليدي، معناتها ما شاء الله متنوعة هي كمكتبة. ومختلفة وفيها لمسة فنية رائعة
0: معنا. الأشغال اللي فيها ديمو ثلاثة سنين كنت مسكرة المكتبة، هل معناها المدة هذه كل كانت تستحقها ولا كان صارت شوية تأخيرات؟ خاطر نقولنا ثلاثة سنين ما نقولنا يبني جسور، ومعناها في مكتبة عروسها موجودة جوست تنتخطي، علاش المدة هذه كل؟
1: هي صحيح صارت شوية تأخيرات، ولكن معناتها في الفترة الأخيرة قمنا بالترميم وركزنا على المحافظة على العناصر المعمارية في المعلم.
0: أي مع معهد التراث.
1: أي مع معهد الوطني للتراث، من أعمدة الموجودة بحجر الكذال، من كما قلت لك قباب بالآجر التقليدي، طريقة ترميمها بالطريقة التقليدية. رجعنا معناتها للمواد الأصلية، حاولنا أن حتى الألوان متاعها حاولنا أن ناخذ اللون الأصلي للمعلم. ونستحفظوا عليه من نقشة حديدة كما قلت لك، خطر نقشة حديدة يتطلب بارشا وصعبين في خدمته، وفيه تقنيات خاصة في استرجاعه، والمحافظة عليه بطبيعة من تقشير الجدران خطر صارت فيها رطوبة عالية بطبيعة. أهم حاجة واللي هي من خلال تسرب مياه الأمطار، ومعنتها والمبنى بيدو كان مغلق ماهوش معنتها مفيش تهوية كافية، كله حاولنا نرجع المعلم لحالته الأصلية، ونحاول نستحفظ على أقصى حد معناتها ممكن من المفردات المعمارية اللي فيه والطابع المعماري الأصيل اللي فيها.
0: يعطيك ألف صحة. نستغل الكلمة اللي أنت قلتها باش نختم بها، نحاول نستحفظ كما أنتم استحفظتوا على هالمعلم الأثري اللي كما قلت أنت يرجع بنا للقرن 17 في الانتروتيان والتحسين والأشغال. احنا زادة كيف كيف نستحفظوا عليه كرويد باش يكونوا لي مكتبة الديوان بالمدينة العربية. شكرا ليك مدام حفصة بوشريحة،
1: بارك الله
0: نهارك زين.
1: تفضل كلمة اختتام نقول اللي راهو حماية المعلم هذايا التاريخي هو ضمان لاستدامة الأجيال القادمة بالطبيعة، ولصغيراتنا اللي باش يقعدوا ديما يتذكروا تاريخ بلادهم وبالطبيعة، ويقعد منارة من منارات العلم في مدينة تونس العتيقة.
0: يعطيك ألف صحة، شكرا ليك مدام حفصة، نهارك زين لله. مدام حفصة بوشريحة مكلفة بمحافظة مدينة تونس.
2: تصبح الناس تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على مزيكا فام.
0: سيئ قالك بالتطبيق هذية باش تودع تمشي أي إدارة تونسية، وباش تودع تشد الصف، وباش تودع أرجع أغدوة، وباش تودع الريزوتاح ولا علي ما هكيك ما غادي كتعمل هكا. أنا خان تكلم عبد الناصف تعمل هكا براسك ليلي عطاو تسمع ميلا بوزنيك بعد شوية شنية هالتطبيق هذية وكيفاش باش نودعو هذوما كله بتليفونك اليوم. تنجم تقضي أمورك الكل وأوراقك الإدارية بعد شوية على مزيك.
2: صباح الناس طغام.
3: ما فماش صديقة في العمل، كل واحد يضرب على درابو. تحب تعمل صديقة في الخدمة تتذر.
4: العلاقة ما بين زملائنا نجم تكونوا صحاب.
5: ما انت تسيين يقولوا احنا صحاب صحاب صحاب.
4: فرد بيرو وتعشرنا ونمشيو ديار بعضنا ورجالنا صحاب مع بعضهم، ولادنا كبروا مع بعضهم.
5: تو برغم اللي تفرقنا فرد دارة ما كل واحد فرع، وقعدنا صحاب أكثر من قبل. عائلة ماش نقولوا لأصحاب.
6: ما تنجمش تكون صحاب انت وشكون فرد خدمة، خاطر باز ما يحبكش تكون خير منه في النغرة تقلقيل.
7: العلاقة في الخدمة ما فماش صحاب، فماش أصل خوات مش أصحاب. شفت الخدمة حتى خوك ما هوش صاحب.
8: العلاقة بين الزملاء في الخدمة تنجم تولي صحاب عادي، عملت صحاب.
9: الحقيقة انت ربي باش نحكيك على خدمتي انا مثلا بصدق معناتها كلهم صحابي وكلهم خياني صحاب صحاب، نخرجوا كل يوم ونتقابلوا.
10: العلاقة ما بين الزملاء في الخدمة ما فماش صحاب، ما فماش صحاب ينغر منك ما يحبلكش تكون خير منه معناها في حاجات توكسيك على الاخر، وكان بين هذيك اهم حاجة.
11: الزملاء وقت اللي يوليو أصدقاء، هل أنه زملاء اللي يتعرفوا على بعضهم في الخدمة تنجم علاقة الزمالة اللي بيناتهم تتطور وتولي صداقة؟ الزملاء اللي يوليو أصدقاء في الخدمة هل أنه صداقتهم تنجم تتأثر بالخدمة بسبب المنافسة وظروف العمل، أم أنه بالعكس الزملاء اللي يوليو أصحاب ينجموا يعاونوا بعضهم على النجاح والتألق أكثر في العمل؟ هل أنه صحيح وأنه في مجال العمل من الأحسن تجنب الصداقات لأنه الخدمة هي مجال للتنافس والعمل وتطوير الذات، مش لتطوير العلاقات والصداقة. الزملاء اللي يوليوا أصحاب ما ضعفر من نهار ثلاث. من توا سجل رأيك ونمر تليفونك على 71-113-013
2: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة. فورم مع أمينة بنتوا. عبر، خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
12: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها أمان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار.
13: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
12: عندك أورانج.
14: عيد ميلاد ام جي 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. غدوه في ام جي صحن بلار ديامتر 17 سنتيمتر بدينار 890 في عوض 2790.
15: MG أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: إيريس برودكسيون و غومانتيني سينما يقدمان
16: أنا و هيثم قررنا بيت لارس لحد الجاي.
2: دار العرس للمخرج هيفل بن يوسف، بطولة وجيه الجندوبي،
17: حبوا عرس تاع أكابر،
2: محمد صابر الوسلاتي،
18: كورناتا صالي وكورناتا سوتي،
2: والنجوم شادي العرفاوي، سهام مصدق، جهاد الشيرني، خلود الجليدي، نبيل بن مسمية وسامي الحامي. دار العرس حاليا في القاعات بمساهمة بودينار ويدنج بلانر، أش آ إل جي وموزايك اف ام.

0: كفام، ان شاء الله تكونوا متونسين بينا ومقاعد صوت وزي كفام. يا خلتلكم تتفاعلوا معنا ديما على ريبوندورنا على 71 113 013. نعرف الدنيا سحبت، فمش كون الطقس ذي يقول لك اوه هذا هو الطقس اللي انا نحبه. اتو نحكيه بعد شويه، فما امطار قاعده توا بكميات مختلفه في عديد الولايات، ونعملوا طلب بعد شويه من المعهد الوطني للرصد الجوي نسالوا على احوال الطقس. سينو خلينا توا نحكي على أحوال الكادوات، أحوال الاحتفالات في عيد ميلاد أمجال 143 إلى عيد ميلاد اللي بالفم والملاء ما يترتاش. الربح هنقولكم، الربح راه باش يكون كل يوم وكل جمعة وكل جمعتين. باش تكون أنت واحد من الربحين يكفي باش تليشارجي ماي أمجال لابليكاسيون وتعديها بيان سور في الكاسة. الجمعة اللي فاتت الربح كان 8 تروتينات إلكتريك ربحوها من دي ام جي وفانواز. اليوم باش نعنوا على اساميهم، ونذكركم انه مازال فما برشا كادوات للربح مع ام جي. دونك نذكركم الثمانيه اللي ربحوا 8 تروتينات الكتريك، نقولوا مبروك لصالحي مونيا، الفارس فتحي، القدال اكرم، الجمال بن فرج، ليمام لميا، مبروك زاد كيف كيف نذكر دوما ربحوا كل واحد تروتينات الكتريك، بوصفاره رتيبه، يسري شيرني، ولحمر قيس، مبروك عليكم. والتروتينات إلكتريك 8 من الناس ربحوا 8 تروتينات إلكتريك، ومازالوا برشا كادوات للربح مع ماي ام جي و ام جي.
1: تعرف الأخبار وتفهم مليح في صباح الناس، تلقى صحيح
0: صحيح في صحيح كي تلقوا معنا. مرحبا بكم كل مستمعينا. اي توا قالك ما عادش باش نشدوا صف، ما عادش تستحق الإدارة. النجم نلخصها كعنوانة، الإدارة التونسية مش تولي في تليفونك. كيفاش؟ بتطبيق خدمات، التطبيقة اللي باش تنقص عليك المشي والجاي وارجع غدوة، كل شيء نجم يصير بتليفونك. كيفاش وعلاش؟ شكرا لها المديرة العامة لتكنولوجية المعلومات بوزارة التكنولوجيا والاتصال، ضيفتي مدام سناء الهواري. مدام سناء صباح الخيرات، مرحبا بيك.
2: صباح الخير ليك جيهان وجميع مستمعي إذاعة مزيكا.
0: شكرا ليك. تطبيق خدمات اللي موجودة على الأندرويد من آخر أوت أنهارين التالي وليت متوفرة زادة على الأب ستور، معناها الإضافة اللي تنجم تقدم المواطن التونسي اليوم. الهدف منها بالأساس معناها في الأخر المواطن يسمع فينا يقول لك خدمات تو موجودة على الأندرويد وإلا على الأب ستور، أنا كمواطن شنو ربحي؟
2: شنو ربحوا قبل المواطن التونسي؟ احنا كنا مواطنين
0: أكي.
2: وتجربتنا مع الإدارة ما هيش تجربة يعني 100% راضين عليها. وفي نفس الوقت الهيئة الإدارية الهيئة العمومية قاعدة كل مرة تقول نخدم في رقمنة الخدمات، ثم خدمات جديدة يتم إطلاقها ويتم رقمنتها ويتم تبسيطها، وثم برشا آليات تأكد من هوية المواطن والترابط البيني وتبسيط الخدمات، يعني ديما يسمع فيها المواطن، لكن هو ما يلقاش الخدمة هذه، ما يلقاهاش على الخط. ساعات بغزاغ يسمع بخدمة وما في بالوش بها للإدارة خدمت عليها. ممكن ساعات نقص في التوعية وفي الكوميونيكاسيون عليها. دونك احنا اش قلنا؟ قلنا اليوم جينا نشوفوا نقاو 80% من التوانسة يستعملوا الهاتف الجوي، يدخلوا بها المواقع الاتصال يعني ريزو سوشيو وفيسبوك انستغرام توسا، وحتى الشباب يعني 80% الدخول للانترنت عبر
0: التليفون.
2: دونك تليفونه ديما أكثرية يعني المواطنين التوانسة عندهم تليفون. قلنا هالتليفون هذايا يحط فيه الخدمات نتاعو الموجودة الكل. دونك أول حاجة هو يبدأ بكل محفظة نتاع الأوراق نتاعو. احنا اليوم عندنا بطاقة تعريف، عندي الباسبور، عندي شهادة رخصة السياقة، عندي كاتيجوريز نتاعي، عندي شهادة نتاعي، عملنا له محفظة إلكترونية يحط فيها كل وثائق نتاعو، مش ما يقعدش كل مرة يلوج على رقم الهاتف، رقم بطاقة تعريف وتاريخ إصدار بطاقة تعريف هذوم يلقاهم في المحفظة هذه. يعني أول حاجة حطينا له الأوراق نتاعو. وبعد هيك ايش قلنا؟ قلنا الأوراق هذوم مش يستعملهم في في في خدمات إدارية. دونك كي حطينا له لم ينالوا أكسيا، نحن وصلنا 40 خدمة اليوم مرقمنا موجودة في الهاتف الجوال هذي. يا إما عودنا إعادة الهندسة نتاعها وعودنا يعني تطويرها بطريقة تتلائم مع الهاتف الجوال. هذه مجموعة من الخدمات ما عملناها هكا، وفما مجموعة أخرى من الخدمات قلنا ما يسالش اليوم خليه يعلم بوجودها. أعطيناه يعني معطيات حسب الحول الخدمة هذه وشو تسحقه كوثائق، وأعطيناه الليان بيغ الخدمة هذه، يعني أعطيناه كيفاش ينفذلها، وهي خطر موجودة في موقع ويب تابع الكنام ولا تابع وزارة الداخلية ولا تابع وزارة المالية، هم موجودين يعني خدمات مرقنا، لكن حطينا له كل ليان هذاك كبرومير
0: ايتاب.
2: لكن احنا الفكرة انه كي تستعمل انت جوال نتاعك يبدأ الخدمة يتم يعني إعادة صياغتها باش تكون تتلاقي مع التجربة على الجوال نتاعك.
0: مادام سنة
2: في الجوال مش تدخل للسيت ويب وتقعد تنافيغ وتعمر في فورمولير، لا يلزمها تجربة سهلة. اي مواطن تونسي مهما كان يعني النيفو ديدوكاتيف نتاعو يلقى روحه في الـ في الـ في الخدمه هذه. يعني في الاخر الهدف انه نقربوا هالخدمه هذه، نعرفوا بها ويجم يستعملها بطريقه سهله على الاقل.
0: مثلا مضمون الولاده، مثلا مدام سنه مضمون الولاده نخرجوا من تليفوني،
2: تخرجوا من التليفون. احنا قبل كنت تذكروا وقت كي لانسينا الهويه الرقميه في 2022 اول خدمه حطيناها كبروف كونسيبت هو المضمون الالكتروني، يعني وقتها المواطن التونسي يدخل على الايبا ويبا ويستعمل هويته ويهبطوا على البي سي ام تي او توا ولات اسهل العمليه.
0: الوثائق الاخرى اللي نجم نتحصل عليها
2: بالجوال، خلينا جوست نكمل لك الفكره. دونك بالجوال ولا في فيزا، يعني سهله. انا خاطر عندي هويته ديجا دخل بها للتطبيق الخدمات ديريكت ما ينزل على فلسه برك يهبط له يختار، يعني هو يعني المضمون هذا باش ياخذ الروح هو الا الابناء اللي زيهم هو ديجا عنده يحبهم بالعربيه ولا
0: بالفرنسي،
2: ولات يعني دو كليك عنده المضمون بتاعو على تليفونه.
0: هل النجم نمضي عقد أو وثيقة إلكترونية عبر تطبيق خدمات وتكون عندها نفس القيمة القانونية اليوم تاع الإمضاء العادي؟
2: اليوم انك انت تستعمل في هويتك الرقميه باش تدخل للتطبيق خدمات الهويه، احنا نذكروا شنو فيها. هي فيها يعني مصادقه الكترونيه، هي في الاخر خدمه مصادقه الكترونيه دونك تمكنك من الامضاء الالكتروني. يعني اليوم اعتمادك على الهويه ديجا هذيك يسمح لك باش تقوم بالامضاء الالكتروني، وامضاء معترف به بالقانون، قانون التجارة الالكترونية اللي صدر في عام 2000. يعني اليوم تنجم تعملوا هذه الخدمة.
0: الخدمات اللي موجودة هل مجانية وإلا بعضها بالفلوس؟
2: اليوم مثلا الخدمات اللي هي احنا شو قلت لك شدينا اخذينا الخدمات الموجوده الكل وحطيناهم في التطبيق هذه باش تلقى
0: خدمات
2: هي من اصلها خدمات يعني مجانيه باش تقعد مجانيه بيان سور. وكان مثلا انت مثلا برمي الخدمات فما شراء تابع السفر ولا شراء تابع جبائي باش تتعمل
0: فما فلوس تشري
2: بطبيعته، يعني خدمه هذه بالفلوس. دونك انت باش يعني ان لوفيت اللي هي توجد في خدمات ما يعنيش انها بشولي مجانيه، انت باش تشري تامبر، باش تشري هالتامبر نتاعك نتاع الفواياج ولا نتاع الفيسكال. دونك شنو سهلت لك الخدمه انك انت باش تخلص، اما الواليت المحفظه نتاع البيمون نتاعك الواليت والا بطاقه البنكيه وكل ديريكتومون المعطيات موجوده في التطبيق، يعني سهل انك انت تقوم بعمليه الشراء على الخط باعتماد التطبيق هذه خدمات. يعني احنا سهلنا لك العمليه، هي بطبيعتها العمليه بمقابل يعني خاطر شراء نتاع تامبر، لكن ولات تجربه المواطن ولات اسهل باعتماد التطبيق بانها انت طريقة يعني لوتي دو بايمون اللي عندك في التطبيق ديجا موجود، يعني سهلني لك العملية الشراء.
0: واضح. خدمات موجودة على الاندرويد من اخر اوت وتوا نهارين وتوا في
2: أبل.
0: قديش نجمو هكا نحكيو من مواطن قاعد يستعمل فيها فعليا وحمل من نظام هذا او النظام هذا من اندرويد ولا من اب ستور؟
2: عدد كبير اللي ناكدوه لاكثر من 10,000 تونسي يستعمل اليوم في تطبيق خدمات. والعدد يعني ماشي ويتطور بالكدا.
0: شو من الخدمات الجديده زاد اللي اكيد قاعدين تخدموا عليها باش تكون موجوده قريبا في تطبيق خدمات؟
2: احنا الخدمات يعني بدينا كما قلت لك بأربعين خدمة وتو قاعدين نخدموا على بقية الخدمات اللي تخص الداخلية مثلا في علاقة بطلب البيت خوار طلب شهادة إقامة كيف كيف مع وزارة التربية خدمات تخص المتابعة يعني المتابعة المدرسية للتلميذ يعني في علاقة بالتامتيع ونوتيفيكاشون على هو كان هو أبسون ونو الأستاذ ولا المعلم كان غاب كيف كيف يسوغال نوتيفيه خاطر منها في اليوم في التطبيق ثم نصوم بإشعارات ونوتيفيكاشون قاعدين يوصولك اليوم باش نزيلوا نوتيفيكاشون في علاقة بمسار التلميذ في وزارة التربية باش نزيلوا قلت لك الخدمات كما شهادة إقامة وبيت خوا مع وزارة الداخلية يعني بقية الخدمات اللي توفرها اليوم وزارة الداخلية باش يتم إضافتها في النسخة الثانية من التطبيق كيف كيف فما خدمات أخرى تخص وزارة المالية يعني احنا الهدف نتاعنا في النسخة الثانية اللي هي في دور يعني التطوير انه نشملوا اكثر الخدمات الاكثر استعمالا من قبل المواطن
0: واضح.
2: واليوم تجربة اولى مصافحة للتطبيق القافها وثيق وقافها اكثر الخدمات المستعملة لكن بعضها وتو باش نكملوا ان شاء الله نستكنوا جميع الخدمات اللي يستحقها المواطن في تعامله مع الهيكل الاداري.
0: مدام سناء نسالك انا اليوم التحول الرقمي اللي نحبوه الناس الكل يطلب اكيد انترنت تكون متوفره وسريعه لكن مش التوانسه الكل اللي عندهم نفس الامكانيات معناها شلون باش تعملوا اليوم المواطن اللي مثلا في مناطق داخليه وكبار السن ينجموا ينتفعوا بالخدمات هذيا هل فما اليوم جديد في تحسين تغطيه الانترنت والجوده نتاعها في تونس اكثر باش تسهل اكثر التطبيقات
2: أكيد أكيد هذه ديما احنا نقوله الركائز متركنا أول ركيزة هي الربط بشبكة الانترنت ونحن كما تشوفوا يعني في ياسيدري 2025 بدينا بالسانك جي وكنا يعني أول دولة في الأفريق دو نور اللي لانسيت السانك جي سانك جي دونك جي سهل وحسن التغطية ومع هذا قعدنا مواصلين في تخطيط المناطق الغير اهله بكثير من المواطنين يعني ثم بلايص في تونس اللي تقع فيها يعني دار ولا سنين يعني المشغل الاتصالات مش مطالب باش يكوفريهم لكن احنا دورنا انه ومن حق اي تونسي انه يوصلوا للانترنت وتوصلوا للشبكه الهاتف وكيك علاش كل عام ثم قائمه من المناطق الجديده اللي فيها يعني سكان قاعدين احنا واخدينها وشارج يعني كوزارة تكوية الاتصال وقاعدين نخدموا عليها يعني مانيش باش نخليوهم على يعني إكارتي هذه حاجة لدخل كوتي احنا اليوم كان لاحظتوا ثم الشبكة يعني الألياف البصرية اللي في بغطيك قاعد يوصل للتيريتوار تونيزيان الكل احنا اليوم صحيح الثلاثة مشغلين اتصالات قاعدين يبيعوا فيه يكوميرسياليزيو في الـ في الـ في الـ في بروبتيك لكن احنا كوزارة الاتصال باش نزيدوا الفيبر هذا يبدا اكسيسيبل يعني موجود وبأرخص سوق أرخص ثمن مش ميتقالش كاهل الأسرة التونسية شو عملنا مشينا خدينا وشارش الكونيكتيفيتي بالفيبر متاع المدارس والمعاهد الموجودة في الجمهورية التونسية الكل وعليش أخذينها ونشارج احنا مش نقصوا من الكلفة مش غدوة كنت تجي يعني أولا مش توصلوا احنا نعرفوا كلنا اللي في كل مدرسة راهو بحديها فما مستشفى ولا أي فيها مساكن فما إدارات دونك كل مدرسة اليوم متأكدين منها مدرسة معهد عندها شبكة الألياف البصرية اللي هي تمكن من كونيكتيفيتي قوية دونك المساكن اللي دايرين بها تولي الكلفة أقل يعني حتى كان غدوة يمشي للمشغل اتصالات ويقول فينا حب ندخل الفيبر الداري باش نلقاها بسوم أرخص على خاطر التكلفة خديتها على عاتقها وزارة تكنولوجيا الاتصال وهذيك دورنا احنا خاطر ما يكفيش ان تكون عندك الكونيكتيفيتي لازمها تكون لدى اكسيسيبل ورخيصة واي مواطن تونسي نجم ياخذها باقل كلفة.
0: واضح. شكرا لك مدام سنة هواري نورتني. شكرا لك نهارك زين ربي يفضلك.
2: شكرا
0: يعيشك. شكرا لك المديرة العامة لتكنولوجيات المعلومات بوزارة التكنولوجيا والاتصال.
1: صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزايك اف ام.
0: حديش اليوم يلوجوا عليها غابت هي تخدم على روحها عايشة مع أخوها نهار سنين ثلاثة تسعة عشرة حداش لوين البارح يمشي بسقي ويعترف كل التفاصيل بعد شوية.
1: صباح الناس.

0: نهاركم زين كل مستمعينا على موزيكا فام 59 دقيقة. شو نقولكم؟ قاعدة نخمم بيش نبدأ نحكي. نبدأ بالنهار الأول اللي غابت فيه وما روحتش كعادتها، نبدأ بالنهار الثاني اللي العائلة ما رقدتش وما غمضتش عينيها ليلة كاملة تستنى فيها تدز الباب وتدخل، نهار الثالث ولا الرابع الخامس ولا السادس، 11 يوم غايبة على دارها، 11 يوم ما يعرفوا عليها حتى شيء، لين يتم اكتشاف جثتها. كيفاش؟ أنا سبقكم سبقت بالحديث لأنه مشي على ساقي واعترف بروحه. اسمه التفاصيل. الله يرحمها قبل كل شيء وتعازينا لعائلتها، ورجاء نعرف قاعدين يهبطوا في تصاور معناها ليها لأنهم صحابه كل، أما رجاء كي نهبطوا بدونك التعليق الناس اللي تمشي في التعليق ذي كل ديما نحترمه، أنه اليوم فما شخص توفى الله يرحمه، فما عائلة مشوية عليه. معنا زميلنا عبد الكريم السلطاني من جدة بيعطينا أكثر التفاصيل على الجريمة الفظيعة اللي صارت في حقها الله يرحمها. صباح الخير عبد الكريم، مرحبا.
1: صباح الخير جيهان، صباح الفل، صباح البركة لكل مستمعي إذاعة موزايكا فام. حقيقة ألم كبير ومرارة كبيرة، نعاودوا نرجعوا نحكوا على الضحية اللي كنا قبل أعلننا على اختفاء متاعها، وجرت الجهود من أهلها من الأمن من الناس كل حتى على شبكة التواصل الاجتماعي في البحث عليها، إلا أنه البارح يجي الخبر الصادم، البارح في ساعة متأخرة من الليل اللي تم العثور على جثة الضحية ربي يرحمها، وتعازينا الحارة لكل العائلة. في الحقيقة يا جيهان منذ 11 يوم تم إبلاغ عن اختفاء الضحية، هي في الحقيقة موظفة ما روحتش من الخدمة كعادتها، تم تعهد بموضوع اختفاء فتاة الشرطة العدلية بجندوبة بعد عملية مراقبة للهواتف الجوالة واستدعاء مجموعة من الأشخاص اللي عندهم قرابة أو علاقة زمالة في العمل بالضحية والتحقيق معهم والسماع والسماع إليهم. كان من بينهم زميلها اللي جاء واعترف أنه قتل الضحية ودل على مكان،
0: جاء البارح في ساعة متأخرة من الليل للمركز،
1: جاء واعترف بعد ضيق وليه الحق، ثم حرفية كبيرة من أعوان الأمن، نوجه لهم تحية بالمناسبة، تضيق عليه من الأول اتمهمش بعد اعترف بكل تفاصيل الجريمة
0: ودلهم على مكان،
1: ودلهم على المكان، المكان هذا معناها في منطقة منطقة ولد مناع جندوبة الشمالية في منزل مهجور على ملك عمه. داخل المنزل هذا ثم حفرة عميقة توصل فوق 4 أمتار. ألقى بها بعد ما تقتلها، ألقى بها في الحفرة هذه وغطاها بالحجارة وبالتراب. البارح الأعوان الحماية المدنية، أعوان الحرس الوطني، أعوان الشرطة، الناس كلها عملية بحث يتبعوا في بشي اللي يلقاوا الجثة، يتبعوا في الريحة منبعثة ريحة عندها عندها عندها العملية عندها عندها أكثر من أسبوع يتبعوا في الريحة.
0: هي 11 يوم مفقودة لا يرحمها،
1: 11 يوم مفقود تنتدوا للريحة هذه للجثة هذه، تم بحضور ممثل النيابة العمومية استخراج الجثة وعرضها على الطبيب الشرعي. في الحقيقة الجثة حسب الأبحاث الأولية تحمل أثار عنف، تحمل أثار عنف في أجزاء مختلفة من جسدها. ربي يرحمها، ومرة أخرى تعازينا الحارة لعائلتها وكل زملائها وكل من يعرفها في الحقيقة. اللي يعرفها واللي ما يعرفهاش إنسانة معناها على خلق كريم، ربي يرحمها. تم فتح، ما زال التحقيق متواصل
0: أكيد.
1: تم إيقاف الجاني على ذمة التحقيق، والتحقيق متواصل
0: وربي يرحمها. يعطيك صحة
1: وربي يرحمها.
0: شكرا لك عبد الكريم السلطاني، إن شاء الله ربي يرحمها ويصبر عائلتها.
2: تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 إلى نصف النهار على مزيكا فم.
0: ثلاثاء الغضب هكا سميه، وهو ينتظروا منه في فرنسا احتجاجات متواصلة لتلامذة، اعتداءات كبيرة سواء كانت على تلامذة على أمنيين زادة كيف فما حتى إيقافات عديدة. تنأخذوا أكثر التفاصيل مع زميلنا سي توفيق بجيد من فرانس 24، نأخذ عليه أكثر تفاصيل. هذا شوية من البرشة اللي بزل أكيد أخبارنا تستنى فيكم على بداية ساعتين اللي ما زالوا معكم على موزيكا فام من صباح الناس.
2: بعد الأخبار نهزوكم ونعمل طلع على أسوأ المرشي كل يوم على موزيكا فام.
3: فغام ما فماش صديقة في العمل، كل واحد يضرب على درابو. تحب تعمل صديقة في الخدمة تتضر.
4: العلاقة ما بين زملائنا نجم تكون صحاب.
5: ما عندنا تسيين يقول احنا صحاب.
4: فرد بيرو وتعشرنا ونمشي وديار بعضنا ورجالنا صحاب مع بعضهم، ولادنا كبروا مع بعضهم.
5: طيب برغم اللي تفرقنا فردي دارة ما كل واحد فرع، وقعدنا صحاب أكثر من قبل. عائلة ما عشان نقولوا لأصحاب.
6: ما تنجمش تكون صحاب انتي وشكون فرد خدمة، خاطر باز ما يحبكش تكون خير منه في النغرة تقلقيل.
7: العلاقة في الخدمة ما فماش صحاب، فماش أصل خوات مش أصحاب. شوف في الخدمة حتى أخوك ما هوش صاحب.
8: العلاقة بين الزملاء في الخدمة تنجم تولي صحاب عادي، عملت صحاب.
9: الحقيقة نتربي مش نكيك على خمتي أنا مثلا بصدقا، معناتها كلهم أصحابي وكلهم خياني، صحاب نخرجوا كل يوم ونتقابلوا.
10: العلاقة ما بين الزملاء في الخدمة ما فمش صحاب ينغر منك، ما يحبلكش تكون خير منه معناها في حاجات تكسيك على الأخر، وكامبين ديك أهم حاجة.
11: الزملاء وقت اللي يوليو أصدقاء، هل أنه زملاء اللي يتعرفوا على بعضهم في الخدمة تنجم علاقة الزمالة اللي بيناتهم تتطور وتولي صداقة؟ الزملاء اللي يوليو أصدقاء في الخدمة، هل أنه صداقتهم تنجم تتأثر بالخدمة بسبب المنافسة وظروف العمل، أم أنه بالعكس الزملاء اللي يوليو أصحاب ينجموا يعاونوا بعضهم على النجاح والتألق أكثر في العمل؟ هل أنه صحيح وأنه في مجال العمل من الأحسن تجنب الصداقات لأنه الخدمة هي مجال للتنافس والعمل وتطوير الذات مش لتطوير العلاقات والصداقة؟ الزملاء اللي يوليو أصحاب ما ضعفر من نهار ثلاث.
12: من توا سجل رايك ونمر تليفونك على 71-113-013.
2: من الاثنين الجمعة من مدى ساعتين للأربعة فرام مع أمينة بندوة. عبر خلي رايك يبدل. الأولى في تونس.
13: مغرم يا ليل يا ليلي، مغرم يا ليل بسهر الليل.
14: راغب علامة بتونس.
15: في إطار مهرجان كارتاج إيفانت شو تنظم ناداس إيفانت حفل فني استثنائي يحييه السوبر ستار راغب علامة.
14: وذلك يوم السبت 24 أكتوبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة، المسرح الأثري بقرطاج، وأجنس بوكي تريب سوس، أو على تذكرتي بوانتين.
16: اللي بعنا خسر دلعنا، رح لحلو يلا يودعنا بالسلامة والقلب نسيب.
14: بمساهمة أجيل أمين بانك تونس باي نوفالير وموزيكا فام.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. عدة مناطق من تونس سجلت كميات متفاوتة من الأمطار خلال 24 ساعة الماضية إلى غاية اليوم الثلاثاء وفق معطيات المعهد الوطني للرصد الجوي، وبلغت الكميات المسجلة 7 مليمترات بسنين من ولاية بنزرت و5 مليمترات برفراف و4 مليمترات بكل من غار الملح من ولاية بنزرت وسيدي بوسعيد من ولاية تونس وبير الأحمر من ولاية تطاوين، كما تم تسجيل 3 مليمترات بالقصرين الشمالية. يشار إلى أن طقس اليوم يتميز بظهور سحب أحيانا كثيفة بالجنوب الشرقي والمناطق الساحلية لأقصى الشمال مع أمطار مؤقتا رعدية حسب توقعات معهد الرصد الجوي. ودرجة الحرارة القصوى تتراوح عامة بين 24 و 29 درجة وتكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية. لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تشدد على ضرورة ترشيد النفقات العمومية وتحسين توجيه الدعم وتسريع إنجاز المشاريع العمومية مع المحافظة على الدور الاجتماعي للدولة وضمان استدامة المالية العمومية. وناقشت اللجنة أبرز المؤشرات الاقتصادية والمالية وانعكاساتها على توازنات الدولة إلى جانب التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة. عجز الميزان التجاري التونسي يقارب نحو 21 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، ويعود نحو نصفه إلى قطاع الطاقة حسب نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية لشهر سبتمبر 2026 التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء تقرير سيف الدين المهري.
1: أظهرت نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية لشهر سبتمبر من سنة 2026 والتي نشرها المعهد الوطني للأحصاء أن عجز الميزان التجاري التونسي بلغ 20,997 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، ويعود نحو نصفه إلى قطاع الطاقة الذي سجل عجزا بقيمة 10,480 مليون دينار، مسجلا بذلك زيادة ب 2,373 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من السنة المنقضية. هذا وسجلت الصادرات التونسية ارتفاعا بنسبة 8.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 لتبلغ قيمتها 50,400 مليون دينار مقابل 46,419.8 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 13.1% لتبلغ 71,397 مليون دينار مقابل 63,146.7 مليون دينار. وحسب القطاعات سجلت الصادرات التونسية ارتفاعا في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 9.9% وفي قطاع المنتجات الفلاحية والغذائية بنسبة 20.3%. في المقابل سجلت الصادرات تراجعا في قطاع الفوسفات ومشتقاته بنسبة 16.5% وفي قطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 4.7%.
0: وللإشارة عجز الميزان التجاري التونسي يقارب نحو 21 مليار دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. جامعة قرطاج تعلن فتح باب الترشح للحصول على منحة تنقل جامعي إلى جامعة قدس الإسبانية في إطار برنامج إيراسموس بلس خلال السداسي الربيعي من السنة الجامعية الحالية الممتد من فيفري إلى جوان 2027. وحددت الجامعة يوم 23 أكتوبر الجاري آخر أجل لتقديم الترشحات التي تقتصر على طلبتها المستوفين لشرط إتقان اللغة الإسبانية بمستوى B2، داعية الجامعة الراغبين في الترشح إلى الاطلاع على إعلان الترشح ونموذج اتفاقية التعلم المرفقين للتعرف على الشروط والإجراءات المطلوبة. عالميا، تدفق هائل للنفط والغاز في منطقة صحراوية نائية في شرق النيجر يتسبب في حادث بيئي بالغ الخطورة وفق ما أعلنته وزارة الطاقة في البلاد. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والمواعيد يتواصل مع جهين في سبح الناس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
2: الأولى في تونس.

0: نور مهنا وحشتني على وزيك فم. ومارشي نهاركم زين كل مستمعينا. العشرة وحداش دقيقة كالعادة عادة نعملوا وبكم طلة كل مرة في مارشي, واليوم موجودين في صفاقس مع زميلنا فتحي بوجناح بجبلي تحديدا. فتحي صباح الخيرات.
1: صباح الفل والاثنين زيان انت كل اللي يسمعوا فينا في موزايك.
0: ربي يخليك. هاي نبداو كالعادة بجبلي بسوق الحوتة.
1: نبدأ بسوق الحوت لتوام بالنسبة للسبارت موجود مع 10,000 يوصل حد 15 دينار. الحمراء على 30 دينار. الخلط تم خلط شراب يوصل حتى 40 دينار. في البوري والكحلة بالنسبة للفكرون 6,000. السردينة قيناها بسومة 8,000. الكروفيت 18 دينار. الشوابي من 28 حتى 30 دينار. الكالمار هنا صغير يا جهان بين 16 حتى 20 دينار. دميلة نلقاه من 20 وتوصل حتى 35 دينار. القاروس على 26 والوراطة من 22 ل 23 دينار. النزلي من 12 حتى 15 ألف. المل موجود على 12. التريليا من 14 وتوصل حتى 20. بومسك على 25 دينار. الفار ب 28. المناني على 60. النعاس ب 12. بالنسبة للقطات من 14 حتى 18 دينار. والمحراث والحمام 14 دينار يا جهن. هذه بالنسبة لسمك. نمشي لبعض الحوت اللي تحب نمشي واللحوم البيضاء. بالنسبة للسكالوب دينت هو وستيك 20 دينار. الكويز دينت والمرمز ذا كيف كيف 16 دينار. والكبدة الدينت على 24 دينار. بالنسبة للدجاج الكيلو على 8,950. صدر الدجاج ب 15 دينار. كويس الدجاج على 14 دينار. والسكالوب الدجاج ب 20 دينار. وبالنسبة لكبدة الدجاج 23 دينار. على مستوى العلوش, العلوش السوم تاعه العادي بين 50 حتى 55 دينار. وبالنسبة للكبدة وقلب ب 60 دينار. وقينا زاد يا جهين على العلوش بان يكون كبير سير السوم تاعه ب 44 دينار و 800. بالنسبة للعجول الكبدة وقلب والهبرة 48 دينار. بالنسبة للعظم معجول من 38 حتى 42 دينار. الكرشة من 8 إلى 9,000. الحمراء تبكري على 22. نمشي للدوارة إذا كان ناقصة ما فيهاش كبد وقلب على 30. أما الدوارة كاملة الثوم هيوصل 60 دينار.
0: 60 دينار
1: بي راس العلوش والكروع نتاعه أكيد من 25 حتى 30 دينار. بالنسبة للبقرة يعني الكبير الهبرة 38 حتى 40 دينار. الكبدة وقلب متاع البقرة على 30 دينار. العظم من 22 إلى 27 دينار. والكرشة ب 5,000. المرقز العادي يصومه في حدود 20 والسبيسيال ب 40 دينار يجي هنا. شو اللي مازلنا على
0: مازلنا على الخضرة وغلتنا
1: بالنسبة للبطاطا نلقاها على 2500. الطماطم 1480. الفلفل الحلو 2480. والمسكي ب 1980. السناري على 2000. القراع الاخضر ب 2000 زاد كيف كيف. والقراع الاحمر 1500. بالنسبه للفقوس 1480 ويوصل حتى 1980. الكرنب على 3,000. الكناويه موجوده ل 20 واللي اجود منها ب 25 دينار
0: الكيلو.
1: بالنسبه الكيلو بنسي. بالنسبه للورقيات السلق والكلابس والمعدنوس الربط على 800. بالنسبة للتابل على 2000. البسباس 3,000 الحارة. والخص والليتي على 2000 بالضبط. بالنسبة تول اللي مزلتنا هي
0: الغلة
1: الرومان من 3,000 ل 4,300. بالنسبة للخوخ 2,850 يوصل حتى 8,750. الكريمونتين بدأ موجود من 6,000 ل 10,000.

0: العوينة 8750، التفاح كنا على 7500 ونلقاه حتى أقل منه يعني بثلاثة آلاف، 3500. العنب سومو بالعشرة آلاف وخمسمائة، النجاس على 12 دينار، البطيخ مازال موجود 2250، البلح يوصل سومو من 4600 حتى 5000، والدقلة بالأنواع متاعها من 3000 توصل حتى 11 دينار يجيهن.
1: واضح لي اليوم دورتنا في مارشي ببجبلي في صفاق. ساتيك ألف صحة فتحي بوجنا، حتى حيا لكل مستمعينا. العشاء و15 دقيقة.

0: جديد دافيد قطع على موزيكا فام العشرة و18 دقيقة وهذه صباح الناس. كل يوم تلقاو معنا كل الاخبار علينا مشكلنا في تونس علينا بارتو هكا الاكتواليتي اللي صايره وقاعدين اكيد نتبعوا في الاحتجاجات والمظاهرات اللي صايره في فرنسا والمواجهات امام المدارس. كان البارح زاد اطلاق نار داخل مدرسه بحذا مرسيليا اصابه مدير مدرسه ومعلمه. زاد نحكيوا على الاحتجاجات اللي تتواصل واللي يحكيوا حتى مغدي نوار هكا سماوها عديد وسائل الإعلام. ينتظرون اليوم نهاير باش يكون زادا نهاير ساخن بين الاحتجاجات والعنف. شنو اللي قاعد صاير في فرنسا بالضبط؟ الإعلامي زميلنا بقناة فرانس 24 سي توفيق مجيد. صباح الخيرات سي توفيق.
1: أهلا وسهلا.
0: مرحبا.
1: ثلاثة أبيض مش أسود.
0: مرحبا. أنا غرت في بالك ولا لا؟ نعطيك الكواليس. ما هو احنا عائله مع بعضينا. غيرت المره الاخرى نسمع فيك تتعدى مع نوف.
1: يا اخي حتى نوف ما تعديتش معه.
0: هكا عملك كخلصي. نورتنا سي توفيق نورتنا. الاحتجاجات متواصله في فرنسا وعنف كبير واصابات كانت سواء في صفوف الامنيين والا الطلبه زاد كيف كيف واطلاق نار وكل. وين ماشيه الامور سي توفيق؟
1: والله هذه نسخة الخامسة من المظاهرات ونهار اللي باش تكون أصعب وأصعب نهار السبت نهار 17 لأنه سطرات الصفراء الصفر باش يعطوا وباش اخترط الحابل بالنابل مثل ما يقولوا. لأنه المظاهرات اللي كانت متوقعة يوم 17 هي ضد غلاء المعيشة وخاصة غلاء سعر الوقود توا باش تدخل عليها الطلاب وباش يدخل عليها الأساتذة. اليوم الجديد هو أنه حتى الأساتذة دخلوا في المظاهرات الأساتذة لأنهم هما بيدهم تعرضوا لعمل عنف وخاصة مديري المدارس ولات المشكلة كبيرة. والغريب في الأمر هو أن مقترحات الحكومة هي ما نجحتش باش تهدي الوضع لأنه كيف خرج وزير التربية يقول والله عندنا 3000 أستاذ ينجموا يعوضوا الناس اللي يغيبوا. قالوا له كيف انت عندك 3000 لو ما خليش بيك تو تفكرتهم
0: اش بيتو تفكرتهم اي هاي هاي
1: علاش احنا انا مثلا نقول لك انا نحضر في الباك انا ما عنديش استاذ نتاع فلسفه وانا ما عنديش استاذ نتاع مات ايش نو باش نعمل كيفاش ناخذ باك انا. هذه المشكله لانه فما غيابات كبيره فما مشكله نتاع
0: إيه اما السؤال قعد علاش معناها اللي نسمعوه الكل من اللي عايشين ويقراوا البر يقول لك نفس الوضعيه معناها ما زادتش تأزمت.
1: لا شوف هي وضعية المدارس حتى تشوف انت حتى التصنيف نتاع بيزا فرنسا وخرت برشا على مستوى التعليم انا تراجع بشكل كبير وخاصة في اللغة الفرنسية وهذه هي الكارثة الكبيرة من الناس ما كانوا ما يعرفوا يكتبوا بلغتهم الام واللغة فيها في في في في فرنسا. هذا اولا وثانيا ثم مدارس ما فيها صيانه ثم مدارس وانت شفتك الفتره اللي صارت في السخانه ناس ال44 عندهم هم 52 معناها ثم مشاكل كبيره لدرجه ان بعض المعاهد سكرت. ولكن توا يظهر لي جهان ان ثم صراع جيل توا الجيل هذا ما فماش يكون يفهمه عنده أفكار ما عايش تتماشى أصلا مع السياسيين الموجودين.
0: أي هاي هاي وهذا اللي قرينيه في شعاراتهم معناها
1: توا أنت واحد سمعت واحد يقول لك أنا جبتونا تحكونا على الكورونا تحكونا على أنه الطقس باش يولي سخون ويفوت 50 درجة بعد مش عارف شنو
0: تحكونا
1: اللي كونا ما عندكمش مستقبل خطر الذكاء الاصطناعي سي باش ينحي
0: باش يخلى بلايصنا
1: باش باش تحبونا نعملوا احنا شنو باش نعملوا. وزيد حاجة أخرى سعر البنزين تو كل واحد يوصل عمره 18 عام اول حاجه يفكر فيها شنو هو
0: تقريبا قديش الليتر وصلت في فرنسا؟
1: شنو
0: هي الليتر قديش وصلت في فرنسا؟
1: زوز اورو 40 45 معناها والديزل واللي كان فرخص واللي ما عندوش الامكانيه من الفقير ياخذ ديزل يجب يخلص اغلى من اللي عنده الامكانيه باش ياخذ
0: مش ياخذ اسانس
1: والدوله ما تحبش تخفض في الضرائب اللي هي تاخذ فيها في الرسوم تاخذ فيها على الوقود. هذه هي مستفيده منها واللي هي بنسبه 30% من السعر الاصلي. معناها مشكله الناس مش فاهمين فما برشا حاجات يقول لك لازمها تتغير. والمنطق الاخر اللي ما يفهموه السياسيين قال لك احنا خرجنا بشكل سلمي ما جبنا حد شيء يظهر لي الناس ولا يفهموا إلا بلا بلا بلا بلا. وهذا هو المشكل الكبير، وهذا هو الخطر الكبير ولا في فرنسا، هو إنه نخرج باش نكسر باش نحرق البوبالات باش نعمل كذا اللي حكيت عليها في أوباني. هذه مثلا ظاهرة جديدة هذه نشوفها في الولايات المتحدة، لكن حتى الآن ما هوش أكيد أنه عنده علاقة بالحراك الطلابي. الولد مشى دخل المدرسة في أوباني اللي هي بجنب مرسيليا، خرج
0: بندقية صيد،
1: هزة طرف جهزة هزة فك التوي نتاع نتاع الجيتار، حتى وكأنه هز جيتار في قدار
0: مخبيها، كانوا انسترومون
1: مخبيها. دخل المدرسة ضرب، حتى الآن فماش تأكيد بلي ما يعرفوش هو شنو، ما عندوش سوابق ما عندوش كذا، ما يعرفوش علاش العملية هذه صارت حتى التو. ولكن المشكلة الأخرى هو أنه ما زالوا شدين الطلاب المعاهد والجامعات القصة متاع اليد ضربت اتقصت
0: في شدك البوم لكريموجين
1: بالضبط، واللي فقد عينه واللي فقد كذا. والمنطق منطق مختلف، عندك أقصى اليسار يقول لك شنو، يقول لك ثم عنف مفرط من قبل قوات الامن، وعندك اقصى اليمين يقول لك لا ثم اقصى اليسار هو اللي حرض، ثم ناس جايين قاعدين يحبوا يكسروا مش حابين يظهر، مع انه كل الاحزاب السياسيه موافقه بلي كون المطالب هذه مطالب يعني مشروعه، انه الطالب يحب ظروف. ولكن شوف هو التفكير في انسداد الافق والنوع هذا من التشاؤم اللي يسمعوا فيه يوميا هو اللي يخلي. وزيد حاجه اخرى ما يحبوش يقولوها، ولكن راهو منع القاصرين انه يستخدموا الموبايل هبلتهم، تعرف الناس قدام لي سيقول خلي البردات
0: خلي التليفون.
1: والتو المشكله اليوم تعرف شنو المشكله الاخرى اليوم، هو انه فيه نداءات الى مظاهرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير مرخص بها. انت كيفاش تلقاها مثلا، انت تبدا مركز مع الشرطه في بقعه مثلا اليوم في البلاس ديتالي،
0: وجروب اخر يعمل على الفيسبوك يجي نتقابلوا في البلاس هذه
1: بالضبط. هذا التشتت هذا باش يزيد المساله الامنيه، لانك شفت انت تو ضغط التلاميذ والطلاب شنو ادى الى انه وزير الداخليه اعطى تعليمات باش ينقصوا شويه في حجم استخدام القوه مع المتظاهرين. او كان حاول ذوك القنابل لتشتيت المتظاهرين هذوك منعوها، ما عادش باش يستخدموها، وقولوا لهم امشيوا بشويه ده، وخاطر فهموا بلي كونه كل ما تستخدم العنف كل ما
0: تزيد تهيج اكثر.
1: بالضبط يعني هو المنطق، هو اي وزير يتكلم توا المشكله هو ما عادش فما حوار طرشان، انت تحكي في كلام احنا ما نش مقتنعين به، وهذه هي المشكله. يعني السياسي حاول يبذل جهد، ولكن الجهد مقارنة باللي بانتظارات الطالب وانتظارات التلميذ، ورغم أنه المظاهرات هذه رأي في صالح حتى الطلاب الأجانب، خطر النقابات الكل مجمع على أنه الرسوم اللي طلبتها الدولة على الدراسة في الجامعات للأجانب تتعرف مش تولي 3500 يورو أعتقد دي أجنبي خارج الاتحاد الأوروبي، معناها طلعوا في الأسوام بشكل تول، قالك حتى هذه ما عاش نحبه نسمع بها، تحبوا الناس كلها عندها الحق تقرا اجنبي وغير اجنبي، يلزم الناس تجي وتقرا، والجامعات لازم تكون عندك الجاذبيه اللي كانت عندها قبل. انا اشوف تم مطالب اللي يطلبوا فيها اللي هي ما نسمعتش انا سياسي يقول والله هذا من انا ضد انه تصلح المدارس، ضد الصيانه، ضد انك توفر اساد دائما، يعني مش واحد يغيب ما عندكش كنت تعوضه، خاطر المشكله انك ما عندكش كنت تعوضه، هذه مشكله. وراه حتى صور الاتوالات في وضع صعيب برشا في العديد من المدن، وبداوا يقولوا خطر في الأول قالك لا ثم الدوائر الأغنية فيها معاهد وفيها جامعات أفضل من المناطق اللي تعتبر ضواحي وما لديه، حتى في الدوائر لا بالعكس كل المدارس تركت. والجديد أيضا هو حتى المدارس الخاصة دخلت في اللعبة، وحتى هي طالب بإصلاحات وطالب التضامن مع القطاع العام، القطاع العام يشكو، والدولة كي تسمع بالمطالب نتاع الطلاب اللي طالبين 10 مليار يورو لصيانة المدارس والاهتمام بالتربية، ما عندهاش الدولة عشرة، تقولك ما عنديش أنا عشرة، ما عنديش 10 مليار، لأن الدولة أصلا قبل نهاية هذا العام يلزمها توفر 54 مليار يورو، أصلا قاعدة تحلب من كل بقعة تحاول تجيب وما نجبتش. وزيد اليوم كيف تبدا مناقشه الميزانيه، لانه البلاد اذا كان ما عندهاش ميزانيه قبل 31 سبتمبر هذه مشكله اخرى باش تقعد بالميزانيه الاخرى، معناها ما فما حتى زيادات، ما فما حتى شيء يصير، حتى شيء يصير حتى تغيير، نقعد على الميزانيه 23.
0: واضح، يعطيك الف صحه سي توفيق مجيد، ربي فضلك، نارك زين، شكرا لك زميلنا الاعلامي بقناه فرانس 24 سي توفيق مجيد.
2: تربح الناس تربح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار من 9 لنصف النهار على مزيكا فم.
0: ذكروني تراش مازال عنا أخبار ما حكيناهمش. شو عبد الناصر تفجعت ليه بالحق؟ لازمني كنت نصوره لكم ليه بالحق تفجع. تلفت عبد الناصر بيت يقول لك صار هذا كله. مازال عنا أخبار مازال عنا أخبار. بدأت تبرد الدنيا ولا ليش عبد الناصر؟ بدأت هكا الدنيا تصحب ولا ليه؟ ردوا بالكم وبعيد اللطف عليكم إن شاء الله ديما ربي يشدكم بصحتكم. باش نحكي على فاكسان الجريب وقتش يكون متوفر وقتش لازمنا نخمو باش نعملوا الفاكسان وشكون. هذا هو في إطار التذكير بعد شوي على مزيكا فهمه.

0: يا جمالو هذا آدم على موزيكا فام العشرة واحد وثلاثين دقيقة.
1: اسمع أخبار البلاد مع جيهان ميلاد.
0: إن شاء الله يا ربي كل شيء بكل شيء يشد لكم بصحة البدان إن شاء الله يا ربي. ذيك هي صحة البدان اللي بالحق بالفم والبلان بتتشريش مال الدنيا. توا مع الدنيا وبشتها يا بردتها هي سخنتها والنسمة بردتها وخففنا هنا نقصنا هنا ثقلنا دونك مش نكونوا أكثر عرضة لفيروس الجريب اللي بشبدا يهل علينا. فيروس الجريب وقتاش كيفاش بنبدو نحكي وزادة كيف على التلقيح اللي باش توفروا كالعادة وزارة الصحة والناس اللي تسأل ما هو نفس تلقيح عمناهم شي جيبوه ولا لا ولا زعم الجريب من عام العام يتبدل ومن هكا يتبدل زداء التلقيح متاعه. دكتور ريم عبد الملك الأستاذة في الأمراض الجرثومية هي اللي باش تعطينا أكثر تفاصيل. نورتني دكتورة صباح الخيرات.
2: صباح الخير
0: جهاد. وقيت نبدو نحكيه على الجريب توجد هو قبل كل شيء الفيروس ولا تقولي على طول العام ولا توا يبدأ يتحير أكثر؟
2: هو في بلادنا وفي الطقس المعتدل في بحر المتوسط جينيرالمون جينا في أول الشتاء ويجم يتوالي شوية حتى للربيع أما يجم يبدأ من الخريف شوية شوية وبعد يعمل البيك في ديسمبر جانفي فيفري كل عام كيفاش خاطر هو ساعات يجي بكري أكثر من العادة ساعات يجي مخر شوية بارابور للعادة البيك وبعد يبدأ ينقص بشوية بشوية حتى يوليو حالات قليلة على الأخر حتى ساعات في الصيف خاطر الناس اللي تسافر للشطر الجنوبي متاع الكرة الأرضية وقتها ما يكون عندهم الشتاء يجمو يجيبوا معهم حالة متاع غريب.
0: معناها احنا توا مثلا في الخريف معناها احنا توا بدا الفيروس يظهر توا في مي اكتوبر
2: يجم يكون فما حالات قليله
0: حالات
2: احنا توا الفيروسات الشتويه الكل تبدا من الخريف هي فيروسات خريفيه وشتويه وربيعيه اللي برشا منهم يبداو في سبتمبر اما واحد يطلع وواحد يجي في بلاصتو ساعات يبداو مع بعضهم دونك الناس كل يظهر لهم اللي ديما مستبردين وديما مقربين اما مش ديما راهي قريب خاطر فما اكثر من 15 فيروسه تنفسيه تتحول علينا في الوقت هذايا من بدايه الخريف حتى الاخر الربيع واللي هي مش كلها اختراق فما اللي حال ما تعطي جوست بروده وكهو فما اللي تعطي تجم شويه ديغي اكهو اما من اصعب الفيروسات التنفسيه هي فيروس الجريب
0: من أصعب اللي احنا تظهرنا اسهل معناها المواطن توصي يقول لك جربت معناها كينو خفيفه وانت تقولي وني من اصعب الفيروسات
2: هو احنا ما توينس ساعات نحبوا نفرنسوا كل شيء البروده اللي كانوا يسميوها بيتنا وامتنا بروده ولا
0: احنا نسميها غريب
2: اما البروده راهي مش معناتها غريب البروده تجم تكون انواع اخرى من الفيروسات التنفسيه اللي تعطي جوست تشيشه قلق وتشيشه خشم مسدود ولا يجري تشيشه حريقه في البريجم اما ما تعطينيش سخانه 40 تقعد ايامات وجيعه في المفاصل كيما هكاك وجيعه في الحم وكحه ساعات توصلنا للانعاش وقصور في التنفس وساعات جلطه في القلب والا التهاب في العضله نتاع القلب الغريب معناتها مرض اللي هو متداول عليه كل عام خطو يجينا في الفصول هذية أما هو مرض خطير اسانسيلمون عند العبيد اللي عندها أمراض تنفسية مزمنة أمراض في القلب أمراض في الكبد ولا في الكلاوي اللي عندهم نقص المناعة كسسوا وراثي ولا مكتسب المرأة الحبلة الصغيرونات اللي أقل من 5 سنين وعامين خاطرهم ما يعرفوش يكحوا حتى هم مازالوا صغيرات على الأخر وكيف الصغار اللي عندهم الأمراض المزمنة ما كي نقولوا أمراض مزمنة راهو عبد كبير ولا عبد صغير كلهم كيف بعضهم عندهم حاجة تخلي أنه الفيروس متاع الجريب يولي يعني تعكرات كبيرة اللي تجم توصل للسبيتار وإلا للإنعاش ولا قدر الله بعدين مضاعفات مزمنة تقعد مع الإنسان وإلا للموت.
0: اللطبة. دكتور ريم نجمو ناخذ فكرة معناها من عام العام فيروس الجريب مش هو على ذي حتى التلقيح مش نفسه هكا ولا الفاكسان احنا عنا فكرة على جريب ناسنا جريب 2027 خلنا نعرف ونقول به مثلا
2: هو الجريب فيه ثلاثة أنواع من الفيروسات توا كانوا أربعة فما واحد اختفى من عام 2020 قش موجود لذلك الفيروسات الثلاثة فما ديما A H1N1 فما A H3N2 وفما B اكتوالمون ما فما كان الفيكتوريالي ما قاتلت نحا لذلك عنا ثلاثة فيروسات اللي هما ما يجيوش مع بعضهم وما بيناتهمش مناعة متعارف عليها كيف نمرض بواحد ما نمرضش بالآخر ما يشبهوش لبعضهم ياسر دونك هما نفس العائلة أما كي أنا نمرض بواحد مش معناتهم نمرضش بواحد آخر معناتها نجم نعمل تروى غريب كل عام.
0: واضح.
2: والفيروس يبدل روحه كل عام خاطر هو الجينات نتاعو من نوع الايرين، وعنده ميزه اللي هي موجوده بالكل عند الفيروسات الاخرى اللي الجينات نتاعو مقصوصه لديمات دينات. دونك يبدل روحه تخيف سيما كل عام، كأنه يعمل ليفتين، كأنه يبدل حوايجه كومبليتمون. دونك وقت اللي يجينا من عام لعام نتاع السلامه شو باش نعملو، هذاك علاش المناعه اللي اكتسبناها عام لول ما تحمينش عام جي. وهذاك علاش يلزمنا كل عام فما سيستم نتاع مراقبه للجريب اللي هو قديم توا عمره اكثر من 65 سنه، من اقدم لي سيستم دو سورفيانس في الدنيا اللي هو تونس مشاركه فيه. واللي احنا الناس اللي تبدا عندها غريب وترقد في السبيطار والا فما عندنا اكثر من 75 سنتر نتاع مراقبه في البلاد في المستوصفات وفي السبيطارات الجهويه. اللي كيف يجي انسان عنده حاجه تشبه للغريب فما تخلفمون ريسبيراتوار يتعمل، ونعرفوا شنو هما الفيروسات اللي قاعده تدور. وحسب هذيك الخريطة اللي هي مبنية على حالاتنا نحن وحالات الدنيا الكل، المنظمة العالمية للصحة كل عام ليزكسبير يقولوا أنهم الفيروسات اللي مش تجي سنة واللي هي مش تكون مخطرة واللي هي لازمها تتحط في وسط الفاكسان. وهذا يتعمل مرتين في العام، مرة للشطر النصف الشمالي للكرة الأرضية ومرة للنصف الجنوبي للكرة الأرضية، خاطر كي هما عندهم شتاء احنا عندنا الصيف، وكي هما احنا عندنا الصيف هما عندهم شتاء.
0: معناها تلقيح نقول انا فاكسان اثنين مش يكون مختلف على فاكسان عامني ولا بتاع القريب.
2: كل عام يتبدل، كل عام. ساعات يتبدل بكله ساعات تتبدل خاطر هو فيه ثلاثة انواع نتاع الفيروسات، ساعات يتبدل فيروس برك، ساعات يتبدل زوج، ساعات ثلاثة. احنا وشنو اللي قاعد يدور في الدنيا؟
0: واضح. بالنسبة لنا احنا عامني والدكتورة نذكر معنا الأستاذة ريم عبد الملك أستاذة في الأمراض الجرثومية، قديش وفرنا عدد تلقيح بالنسبة للقريب تقريب؟
2: هو تقريبا خاطر مانيش حاضر الرقم بالصحيح 100%، 280 ألف كان ينذكر عملاه اللي عملنا وفرنا عبر الشراء في معناتها سي دي زابيل دوفر انترناسيونو، خاطر احنا ما نسمعوهش في تونس.
0: نعم.
2: واحنا عندنا دو لابوغاتوار يجيبوا لنا كل عام حسب لابيل دوفر يوصلوا لنا الكميات اللي تطلبهم الدوله التونسيه.
0: اي وسنا وقتاش في توفر ان شاء الله الفاكسان معناها؟
2: ان شاء الله نورمال ما في اخر اكتوبر،
0: في اخر اكتوبر
2: مش يجي الفاكسان، ونورمال ما وزاره الصحه مش تحط اخبار اللي هو هبط ان شاء الله وقت اللي يتوفر في الصيدليات.
0: وديما هوني نقولوا للي يقول لك لينا مرض ديما نعاودوا نذكروا راك ما تكتسبش مناعه، معناها الناس كما قلت انت اللي اكثر عرضه باش يتقلقوا من فيروس الجريب ماذا بهم يمشيوا يعملوا التلقيح. معناها التلقيح عنده مدة، معناها أنت تقولي مثلا ماذا بيك قبل ما تبرد الدنيا بجمعتي مش يعطي الليفي متاعه؟
2: هو ماذا بيه ديما قبل ما يجينا يولي ياسر موجود الجريت نكونوا على الأقل عنا جمعتين ولا أربع جمعات من اللي عملنا التلقيح. هذاك علاش ماذا بيه يصير في أخر أكتوبر أو نوفمبر، هيكي البريود الباهية باش تكون المناعة تكونت باش كيف يجينا الجريب ما نمرضوش به بطريقة اختيرة، خاطر الفيروس الفاكسان سمحني يحمي من حالات الاختيرة، يحمي من التعكرات اللي توصل للإنعاش، ويحمي من التعكرات اللي توصل للموت. هذا هو اللي فهمتيه. دونك احنا باش ما نمرضوش نعملوا الفاكسان للعباد اللي عندهم الفئة الهشة هذه اللي كنا نحكيوا عليها، وان بلوس ماذا بينا كي عبد مريض وخشمه يجري ما يمشيش عند عبد عنده مرض مزمن عنده لبس كانسير يخوف شيميوثيرابي ولا حاجة خطرية كمان يعطوا ياسر مشومة، نحاول نقصوا شوية كالعادة في هذيك التسليم، يجينا نخصم دينا مليح قبل ما نسلموا على عبد باليد، نحاول نهويه، نحاول كي نخرج من بلاصة مسخنا البلاصة باردة نشوف كاسماء قبل نبرد شوية قريج باش نعملش لك الشوك تغنيك اللي عاون الفيروسات اللي في الهواء واللي هي ديجا في حلقي باش تدخل وتعمل لانفكسيون، نعمل كشكول نغطي على كرومتي وعلى خشمي وفمي باش نقص في الريف، كنت هكا شوك تكنيك. نحاول نرقد مليح، معناتها فما برشا حاجات اللي نجمو نعملوها توا في الوقت هذايا باش نحضروا بدننا والمناعه نتاعنا. فيتامين دي كل يوم اون بتيت كانتيتي، فما العباد الكبار ما تاكلش اللحم بالكل، يجمو ياخذوا شهر زانك. المغنيسيوم زاد به للمناعه، دونك هذوما الكل حاجات نجمو نعملوهم توا في شهر سبتمبر واكتوبر باش يبدا البدن حاضر للامراض الفيروسيه اللي مش تجينا في الشتاء. اما العباد اللي عندهم انتماء للفئات الهشه اللي كنا نحكيو عليها، راهو الفاكسان يحميهم من انهم يوقدوا لطف عليهم في السبيطار، انهم يغيبوا على خدمتهم، انهم يتمرمدوا هما يمرمدوا عائلتهم، لانه الواحد هيك الوجع وهيك القلق، ولا قدر الله نرقدوا في الانعاش ولا نمشيوا، معناتها اللطف عليهم الناس كل نص الحالات وفيات، ولا امراه حبلها تهبط صغيرها ولا تتوفى هي وياه، عطيتهم حالات صعيبه اللي نراهم كل عام، واللي يخلي انه الناس وقتها تفيق للجريب حاجه تقتل وحاجه خايبه وحاجه تخلق. احنا شعب تونسي كما قلت لك البروده يسميها جريب، اما هي البروده بروده والجريب جديد.
0: يعطيك الف صحه دكتوره، نورتني ربي فضلك، شكرا على تدخلك معنا، يعيشك. دكتور ريم عبد الملك الاستاذه في الامراض الجرثوميه.

0: صباح الخير ان شاء الله تبقى نسمعوا على بلادنا. تحيه لكم مستمعينا اي مزيتوا تسمعوا معنا في صباح الناس, وننسوكم كالعاده حتى لنص النهار كل يوم اثنين حتى الجمعه. احوال الطقس بدات المطيره تبارك الله في عديد الولايات بكميات مختلفه, مشكل من اليوم حتى من البارح. اليوم مثلا تونس سبحان ربي شيره مسحبه مغيمه والشيره اسمها زرقاء. والسؤال اللي برشا سالوهونا قالوا لنا شوفوا الشقيقه ليبيا فيضانات كبيره كرهب غارقه, هل المنخفض, انا وليت نعرف لترم من عشرة وبعد يصلح لي, هل المنخفض الجوي اللي تعيش تحت تاثيره ليبيا ينجم يوصل تونس؟ يجاوبنا صبحي بن احمد من المعهد الوطني للرصد الجوي. صبحي صباح الخيرات.
1: صباح الخير اختي جيهان, تحيه ليك فريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات مزاج.
0: ربي فضلك الكلمه العباره اللي استعملتها صحيحه, تحسني عندي خبره معاكم وليت.
1: صحيحة.
0: نبدأ بالوضع في تونس الجوي.
1: نعم نعم, هو بالنسبة منذ ساعات الصباح الباكر ما أنت قاعدة تنزل الأمطار في مختلف الجهات وخاصة المناطق الجنوبية, ما أنت مناطق الجنوب الشرقي. سجلنا حد الآن ما أنت منذ الصباح بجهة تطاوين 8 مليمترات, كذلك ببني خديش كانت في حدود 7 مليمترات. الأمطار كانت فاضرة أكثر بالواجهة الشرقية المطلة على البحر للجنوب وكذلك الشمال, والآن منخفض الضغط الجوي موجود شرقا شرق البحر الأبيض المتوسط, قاعد يسير في تيارات شمالية شرقية وشمالية غربية محملة برطوبة البحر مع تزامنا مع منخفض صحراوي موجود الآن معناتها في معناتها ما بين ليبيا وتونس, هو اللي قاعد يسير في تيارات جنوبية صحراوية وبالتالي معناتها يتلقى الهواء البارد معناتها رطب مع التيارات الجنوبية في تقريبا في المناطق الحد ما بين تونس وليبيا. هيك علاش شفنا معناتها طرابلس هي المنخفض أكثر معناتها موجود أقرب الغادي, هيك علاش حطت كميات هامة من الأمطار في مدة زمنية وجيزة. هي واضحة تقريبا في صور القمر الاصطناعي قاعد نشوفوا فيها توا معناتها من الجيل الثالث القمر الاصطناعي اللي قاعد يعطينا في كميات هامة من الأمطار فوق طرابلس بالضبط. المناطق الجنوب باش يكون فيها أقل بطبيعة الحال معناتها التأثير بتاعه قاعد يؤثر على مناطق الجنوب الشرقي بصفة أقل, وبالتالي الكميات ماهيش باش تتجاوز تقريبا 15 مليمتر من اليوم حتى الغدوة. ما عدا ذلك بقية المناطق تكون فيها سحب عابرة تتكاثر بين الحين والآخر بأقصى الشمال. قاعدين نشوفوا كما ذكرت معناتها مناطق قاعدة تصب تنزل فيها الأمطار
0: ومناطق
1: لا أمطار ضعيفة تعتبر النجم ونسميوها بقايا أمطار احنا نسميوها بلغة الرطب الجوي. المنخفض هذه تأثيراته ماهيش باش تدوم, هو قاعد يتنقل نحو الشرق ونعرفوا معناتها تدقلات نتاع المنخفضات من الغرب الى الشرق, وبالتالي ما انت ماش باش يشملنا في الساعات القادمه باش يمشي شرقا معناتها باتجاه الشرق ما عادش يشمل بلادنا جمله معناتها المنخفض هذا, وبالتالي ما انت تبقى توا الوضعيه نحو معناتها النجم نقولوا نحو الاستقرار.
0: واضح
1: الايام القادمه ما معناتها سحب عابره لا اكثر, حتى معناتها الحراره باش ترتفع شويه درجه الحراره, هناك ارتفاع طفيف الايام القادمه. اليوم نسجلوا ممكن 27 درجه بتونس العاصمة, في حين غدوه نسجلوا 28 وتوصل حتى 29 درجه يوم الخميس والجمعه. طقس عموما
0: مش قلت الويكاند معناها عادي استقرار ما فماش امطار او
1: استقرار ارتفاع طفيف في درجه الحراره, انخفاض كذلك وتقلص في سرعه الرياح, وبالتالي بالنسبه لليوم وغدوه مازال بحر مضطرب الى شديد الاضطراب ان شاء الله. بداية من يوم الخميس والجمعة تبدأ تقل سرعة الريح وبالتالي البحر يصبح معناتها قليل الاضطراب. ما عدا ذلك إن شاء الله إن شاء الله الأيام القادمة أو الأسبوع القادم إن شاء الله إن شاء الله ربي ما يرحمنا بالغيث الناس إن شاء الله.
0: إن شاء الله شكرا ليك صبحي بن أحمد.
1: يعيشك
0: نهارك زين. شكرا ليك, تحية لي كل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي.
2: صباح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 إلى نصف النهار على مزيكا فم.
0: سيد المخرج مازال عنا تليفون آخر, قولي أعمل ترتيحة أعطي الكلمة للناس يا جيهان يزيك غزرولي لسنين مذبية تحط كاميرا ونوريكم كيفاش يغزرولي يكحرولي هاتي الكلمة لنأيزيك ما حكيت يا جيهان. هيا تتسفيت كلمة ليكم في سنة انتق رفيقين ورفيق أكا انتق
2: صندوق عجب
3: صباح النور مزيك، ان شاء الله نهاركم مبروك وان شاء الله جمعه كامله تتعدى بيا للناس الكل. بربي نحب نفهم حاجه انا لتو لاني فهمتها في الماديات، البلايص اللي فيهم ماديات اللي زعما عندهم لا شانس دافواغ ماد، علاش ديما تلقى حاجات وظيفتهم الوحيده هما كانهم يعكلوا كيطيحوك؟ ترفع حديد، ترفع عقاب بوتو تنحى وقاعده العقاب نتاعو، ترفع مسامر طالعين من القاعه، عندك الانواع الكل معناتها. وبخلاف هذا الزجاج المعوج هذاك قال لهم اسكت اما ما يسيرش نحيوا لنا زجاج زايد، والزجاج المعوج توا نتفاهموا معاك.
4: الو على السلامة صندوق عجب، انا مواطنة من فندق جديد، والله نشكر المدير الجديد نتاع الندرة الاعتدائية نتاع فندق جديد ونقول له بارك الله فيك في القرار اللي عطيته، يعطيك الصحة يعطيك الف صحة على البنات كينهم ماشيين للسي كينهم ماشيين للوتية، قم عليهم المكياج لي والبورتابل لي، احسن قرار خليته في حياتك يا سي سيد المدير، ونشكر نشكروك نشكروك نشكروك وبارك الله فيك يا سيدنا يا مدير يا غالي.
5: صباح الفل ياسمين يا جيهان عزيزتي، قداش فرحت بالخبر نتاع الكاميرا اللي وليو في الحافلات، ان شاء الله تولي في كل شبر في تونس، فما كاميرا تراقب المفسدين وفما عقاب شديد زاده مش تحليل مخالفه فقط، وان شاء الله يكون فما صيانه ليهم، خاطر الاغلبيه ديما كي نسمعوا فما حاجه صارت ربي يعفو عليك ويقولوا للاسف الكاميرا معطلي.
6: بالله احنا في القوانين مش نطلع في المعلومات بالسوري، فين البلديه قالت لك وين مولود انت؟ تونس برا مش يجيبوا من تونس، هو ذا كلام يمضمون واش يخرجوا من هنا ولا من غادي شنو برا تونس يا اخي سهله، هو الواحد يتنقل تونس 160 كيلومتر فوا دو بلوس لي ديبلاسمون في وسط البلاد على ورقه اللي لازم كانت تنجم تخرج من هنا، في التيوري يقولوا نحن تقدمنا وشنو في البراتيك كيف نو تقول اعطيني مضمون ولا حاجه تقول لك وين مولود انت؟ تقول برا جدر جدر شنو تو نحن نضربوا زيتون هنا.
2: صندوق عجب.

0: صباح الناس.
1: فغام ما فهميش صديقة بالعمل، كل واحد يضرب على درابو. حب تعمل صديقة بالخدمة تتذر.
2: العلاقة ما بين زملائنا نجم تكونوا صحاب.
3: ما عم تسيني دول، احنا صحاب
2: صحاب صحاب. فرد بيرو وتعشرنا ونمشي وديار بعضنا ورجالنا صحاب مع بعضهم، ولادنا كبروا مع بعضهم.
3: تو برغم اللي تفرقنا بفردي دارة، ما كل واحد فرع وقعدنا صحاب أكثر من قبل. عائلة ما عادش نقولوا لأصحاب.
4: ما تنجمش تكون صحاب انت وشكون فرد خدمة، خاطر باز ما يحبكش تكون خير منه. النغرة تقلقيل.
5: العلاقة في الخدمة ما فماش صحاب، فماش أصل إخوات مش صحاب. شوف في الخدمة حتى أخوك ماهوش صاحب.
6: العلاقة بين الزملاء في الخدمة تنجم تولي صحاب عادي، عملت صحاب.
7: الحقيقة انت ربي مش نحكيك على خنتي أنا مثلا، بصدق معناتها كلهم أصحابي وكلهم خياني، صحاب صحاب، نخرجوا كل يوم ونتقابلوا.
8: العلاقة ما بين الزملاء في الخدمة ما فماش صحاب، ما فماش صحاب. ينغر منك ما يحبلكش تكون خير منه، معناها في حاجات تكسيك على الاخر، وكان بين هذيك اهم حاجة.
9: الزملاء وقت اللي يوليو أصدقاء، هل أنه زملاء اللي يتعرفوا على بعضهم في الخدمة تنجم علاقة الزمالة اللي بيناتهم تتطور وتولي صداقة؟ الزملاء اللي يوليو أصدقاء في الخدمة، هل أنه صداقتهم تنجم تتأثر بالخدمة بسبب المنافسة وظروف العمل، أم أنه بالعكس الزملاء اللي يوليو أصحاب ينجموا يعاونوا بعضهم على النجاح والتألق أكثر في العمل؟ هل أنه صحيح وأنه في مجال العمل من الأحسن تجنب الصداقات لأنه الخدمة هي مجال للتنافس والعمل وتطوير الذات مش لتطوير العلاقات والصداقة؟ الزملاء اللي يوليو أصحاب ما ظفر من نهار ثلاث.
10: من توا سجل رأيك ونمرو تليفونك على 71-113-013.
0: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة، فرام مع أمينة بنتوا.
10: فرام
0: عبر خلي رأيك يبدل. الأولى في تونس.
11: Fréquence à Kumwehati Tunes. Mosaïque FM.

0: الأولى في تونس. راديو موزايكا فم تونس. الأخبار.
1: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. الوكالة التونسية للتعاون الفني تعلن توفر فرص انتداب جديدة لفائدة الكفاءات التونسية للعمل بكندا في قطاعات الصحة والتعليم والطفولة المبكرة، إلى جانب مهن البناء والميكانيك الصناعي وصيانة المعدات الثقيلة، محددة يوم 16 من أكتوبر الجاري آخر أجل للتسجيل. وتشترط الوكالة خبرة مهنية لا تقل عن سنتين في الاختصاص المطلوب، إلى جانب شهادة جامعية أو مؤهل مهني يتناسب مع الوظيفة وإتقان اللغتين الفرنسية والإنجليزية. والوكالة تدعو الراغبين في الترشح ممن تتوفر فيهم الشروط إلى تعمير استمارة التسجيل الإلكترونية المخصصة للغرض، مؤكدة أن الاتصال سيقتصر على المترشحين الذين يجتازون مرحلة الفرز الأولي. وزارة الصحة تشدد اليوم الثلاثاء على أهمية التلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية، مؤكدة أنه آمن وفعال ويحمي الفئات الهشة من المضاعفات الخطيرة، خاصة منهم كبار السن والمصابون بأمراض مزمنة والنساء الحوامل ومهنيو الصحة، موضحة أن الأنفلونزا التي تعود مع كل خريف قد تتسبب رغم كونها عابرة لدى الكثيرين في مضاعفات خطيرة تستوجب الإقامة بالمستشفى أو بأقسام الإنعاش وقد تؤدي إلى الوفاة. ووزارة الصحة تشير إلى أنه يتم تحديث اللقاح سنويا ليتلائم مع تطور الفيروسات، داعية إلى استشارة الطبيب أو الصيدلي أو التوجه إلى أقرب مركز صحي لتلقيه. يواصل زيت الزيتون التونسي تعزيز حضوره في الأسواق العالمية، مؤكدا مكانته كأحد أبرز المنتجات التصديرية للبلاد ومصدرا مهما للعملة الأجنبية. أرقام جديدة تكشف عن ارتفاع ملحوظ في عائدات صادرات الذهب الأخضر خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية، في وقت سجل فيه الإنتاج الوطني مستويات قياسية في الموسم الحالي.
2: بلغت قيمة صادرات تونس من زيت الزيتون 4 مليارات دينار إلى موفى سبتمبر 2026، مقابل 2.9 مليار دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، لتسجل بذلك زيادة تناهز 1.1 مليار دينار، أي بنسبة 37.4%، وحسب معطيات نشرها المعهد الوطني للأحصاء. تعكس هذه الأرقام الأهمية الاستراتيجية لقطاع زيت الزيتون في منظومة الصادرات التونسية باعتباره من أبرز المنتجات الغذائية الموجهة إلى الأسواق الخارجية، وموردا مهما للعملة الأجنبية، فضلا عن دوره في توفير موارد الرزق لآلاف العائلات خاصة في المناطق المنتجة بالوسط والجنوب. وعلى مستوى الإنتاج، سجلت تونس خلال الموسم الماضي إنتاجا قياسيا من زيت الزيتون بلغ حوالي 500,000 طن، ما يعزز مكانة البلاد ضمن أبرز الدول المنتجة على المستوى العالمي. من أهم عوامل ارتفاع قيمة ترويج زيت الزيتون التونسي في الخارج السمعة العالمية الكبيرة التي يحظى بها هذا المنتوج، من خلال تواصل حصد العديد من العلامات التجارية التونسية لعدة جوائز وميداليات ذهبية في مختلف المسابقات الدولية التي يتم تنظيمها. وإلى جانب هذه المكانة المحترمة، توفقت العديد من المؤسسات التونسية في تثمين المنتوج عبر العمل المتواصل في مجالي التعبئة والتعليم. ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، يبقى التحدي المطروح هو مواصلة تطوير الإنتاج والتحويل والتسويق وتعزيز حضور زيت الزيتون التونسي في الأسواق العالمية في ظل المنافسة المتزايدة وبروز دول جديدة منتجة للذهب الأخضر.
1: إذن كان هذا تقرير الزميلة خولة الكعبي. وفي العالم الآن، ملك إسبانيا فيليبي السادس يتوجه إلى سبتة اليوم في زيارة نادرة وحساسة دبلوماسيا بعد أكثر من شهرين على التدفق الهائل للمهاجرين إلى هذا الجيب الإسباني الواقع في شمال إفريقيا والذي يطالب المغرب بالسيادة عليه. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، ولا موعد يتواصل مع جهين في صباح الناس. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس.

0: الأخبار. ما تنسيش صباح الناس معكم حتى النصف نهار.
1: ما زالت عبد الناصر ورفيق الموزيكا الأخبار والتليفونات ما توفيش على موزيكا فام لحداش وستاش دقيقة. تتويت أستو سنتي. فرحانة تكون بحضانا اليوم طبيبة الأسنان دكتور إيناس هنانا. دكتورة صباح الخيرات.
2: صباح الخير.
1: شو أحوالك؟
2: الحمد لله ميرسي دو بوغ انفيتاسيون.
1: يعطيك الصحة أنت على حضورك. شكرا ليك. باش نحكي اليوم على موضوع مهم. كلي كنت كي تفكر عرفتك اللي يبدا ياكل في سنيه ماكلة. هذه اللي تاكل في سنيك ماكلة هوني باش نحطوك في سيتواسيون. مش أنت وقتها تغزل على حد ولا قلبك ملينا على حد كلي هكا نقول لنا تقدم سنيك ولا كيفاش. لا لا لا مش نحكيو على البروكسيزم اللي ما تفيقش بروحك انت ريقد قاعد هكا نقول لنا تقصقص في سنيك هكا ولا لا. اما اللي بحذك يبدا يسمعك نقول لنا ترحي في سنيك راحين. فمش كون يقول لك انا فقت بها خاطر بحكم مثلا وحدي ما فق بها حتى حد فقت انه السنية قصاروا والا السنية اتحكوا تاكلوا. نقول انا خلينا نفسروا هل التقصقيصه نتاع السنية مش على خاطر انا بيت متغشش ليلتها. لا نوضح شو معنى البروكسيزم دكتورة.
2: alors le bruxisme هو المعنى نتاعو ديجا بالعربيه كي نلوجوا عليه هو صرير الاسنان يقولوا وكبس على الاسنان. هو ان فيت سي اون بارا فونكسيون. اش معناتها؟ معناها حاجه يعملها الانسان دون فاسون انفولونتير معناها من غير ما يشعر من غير ما يفيق جوستمون. هي حتى تظهر في المنام يفيق بها هو يفيق لو بارتنير مش يفيق بها هو يفيق البارتنير. يقول لك يعمل في حس وهاو شهق هو قزقز على سنيه. دونك سا سي لو بروكسيزم نوكتورن. وفما زاد لو بروكسيزم ديورن اللي هو في النهار وقت اللي باغ اكزومبل نعطي ديما دي زيكزومبل باش لي باسيون يفهموا. اوتوروت سيركولاسيون طويله برشا تستني ان بوشون ولا تنرفيزا في الخدمه ولا حاجه يبدا يكبس على سنيه وقت اللي يبدا ستريسي والا يبدا كونسنتري وتصير عند صغير ولا عند الكبير. وكان صارت مرة في الفيل كما قلت انت في تنرفيزة ولا في حالة معينة
1: تتعدى.
2: أما كي تتعدى أما كي تولي اون ابيتود اشاك فوا الباسيون يبدا وقت اللي يل سو كونسنتر مثلا في خدمه ولا في قرايه مهمه ولا يحضر في كونكور ولا حاجه كي تولي ديما يوليو دي كونتراكتور. كيما واحد باغ اكزومبل يبدا يحرك في في في ساقو كي حركها مره مرتين مي كي تولي كوم اون سورت دابيتود دو تيك وقت تولي تنجم تعمل مشاكل.
1: التيك هذاك تشوفوها كيما قلت انت دكتور واحد يحرك في ساقو يبدا هكا ولا في يده ولا بسنيه معناها ستريسي معناها نوع من ستريس. البروكسيزم معناها زادا كيف كيف ينجم نفسروه بانه ستريس يظهر في الليل. تو في النهار انا نبدا واعي بروحي اما في الليل وقت اللي انت قلت لي هو لا ارادي.
2: لا ارادي جوستومون فما لو فاكتور ستريس كي ان فاكتور موجود بكثره خلينا نعرفوا اللي لو ستريس سي لا مالادي دي تان مودرن
1: اكزاكتومون.
2: وفما زادا لو فولي كي ني با لو ستريس اللي هو باغ اكزومبل بروبليم دو ريسبيراسيون.
1: عنده مشكله في النفس.
2: عنده مشكله في النفس عنده كيما نقولوا مثلا لحمات في خشمه ما يخليهوش فمه مسكر مرتاح. دونك البوزيسيون كونت ني با ستابل نتاع المشوار لي دو مشوار بارابور لبعضهم ينجم هو يلقى يلوش في البوزيسيون اللي هو باش يبدا مرتاح فيها ويبدا يقزقز على سنيه. alors que il n'a pas de stress il n'a pas de c'est dû à un autre problème عنده موجوده عند لي رونفلور موجوده عند العباد يزون دو تروبل دو سوميل معناها عندهم ان تروبل دو سوميل عندهم مشكله في النوم راهي مشكله
1: واللي يشخروا زاد كيف
2: واللي يشخروا واللي عندهم لي بوليب نازو اللي نقولوا احنا نقولوا عليهم لحمات اللي عندهم دونك فوالا تو تيب دو تروبل دو سوميل لي personnes اللي عندهم des activités في النهار يخدموا معناها مثلا ولا يخدموا بالليل لازمهم يرقدوا في النهار اي حاجه اللي هي تنجم ان فيت تاثر على عنه. وفما زاد لو فولي بيان سور لو تيران اللي هو تلقاه باسيون يبدا دو ناتور انكسيوز فهمت كيفاش. هي هو ان جينيرال سي لو ستريس لانكسيتي مي با كو ما لازمش نقولوا
1: خاطرني ستريسي.
2: فوالا اكزاكتومون تنجم تكون هكاك باغ اكزومبل ما نعرفش نخسر السنه ولي قزقز على سنيه ما عادش لوكلوزيون ما عادش ستابل فوالا هو سي ان سيركل فيسيو بالوقت السنين باش يتهريو دونك تغازكيز باش يقوى باش يزيد اكثر وفوالا بيان سور بعد باش نوصلوا للكويستيون اللي بعد كيفاش باش نفيقوا فيه
1: دونك اللي كيفاش باش نفيقوا عرفتي كيفاش نسالك دونك فوالا خاطر فما هوني شكون كيما قلنا البارتنير اللي بعدك ينجم يسمعك تعمل في الحس بسنيك وفما شكون يفيق بسني خاطر يقول لك سنيه قصرت والا سنه ولات
2: تلقشت ولا يوليو يوجعوا سنسيبيليتي فوالا دونك هذوما جوستومون سو سون لي برودروم سو سون لي بروميي سين اللي ما زمناش
1: نقولوا
2: نعديوهم اكزاكتومون خاطر سي با الفو ان تونير كونت خاطر احنا نخافوا من المشكله هذه نتاع البروكسيزم اللي هي معناها كي تسمعها هكا تحسها حاجه نتاع ستريس كيما كيما نقولوا اون موفيز بيتيت ابيتود اما كيف تولي برشا تولي مشكله تولي
1: سنين تقلق كيفاش تقلق
2: كيفاش تقلق دونك تنجم تقلق دونك كي تهريو سنين شنو يصير يصيروا دي سنسيبيليتي او شو او فرو يولي باسيون يتقلق ما عادش نجم ياكل حاجه بارده حاجه سخونه
1: يحس كالكورون في سنيه
2: يولي الكورون في سنيه يتهريو سنين حتى d'un point de vue esthétique, d'un point de vue fonctionnel, ou en plus de ça, l'articulation, la TM, il y a l'articulation, متاع الفك اللوطاني على كامل الوجه اللي هي موجودة بحذا الوذن, هذه كتنجم تتهشش على طويل, vu que elle est sollicitée فوق اللازم معناها نستعملوا فيها أكثر من اللي هي, فهمت؟ دونك هذوما هما المشاكل, دي ميغرين, وحاجة تجيب حاجة ما هو يتقلق ما يرقدش كوم الفو, دونك يقوم متعب يقوم المسكل متاع وجهه يوجع لزارتيكولاسيون يوجعوا السني يوجعوا
1: راسه يوجع يقصاروا زاد كيف كيف
2: السنين يقصاروا ويوصلوا حتى لين يتاكلوا كومبليتمون سي اون تريت با
1: يتاكلوا كومبليتمون
2: كومبليتمون وي
1: داكور معناها انت كي تغزل سنيك تحس فما هكا نقول لنا جروح في السنين
2: من الاول تبدا هكاك من الاول تبدا لي برومي سين تلقى جرحات صغار في السنين القدامين دي بتيت فراكتور بعد ساعات
1: ظهري
2: تكسيرات صغار في السنين زاد من القدامين تكسيرات صغيرات على الاخر والتهريه صغيره في الكانين اللي هما نورمالمون يبداو مذبين دونك هذا ان اج جون ان اج بلوز افونسي لا باسيون كيف يبدا في من الاربعينات وانت طالع سي وقتها سي تانستالي يتهري كومبليتمون لي كانين يوليو بلات ويبداو الزروس حتى الزروس يبداو يتهري
1: حتى الزروس يتهري
2: اكزاكتومون وبعد عاد ان اج تري تري افونسي سي تهري كومبليت حتى توصل للسنه بريسك ما عادش تتشاف
1: واو بي دونك اليوم اللي يحكي ويقول لك فما دي بروتيز نجمو نلبسوهم باش يحميو السنين دونك شنو لو تريتمون اللي يصير هو دابيتود
2: باه هو لو تريتمون لو بروكسيزم هو سي ان سيمبتوم de quelque chose d'un problème sous-jacent avec علاش واحد
1: لازم نعرفوه
2: ديجا لازم نعرفوه
1: لازم
2: نتريتيه est-ce que c'est dû à l'anxiété ou au stress هذاك وقت نمشي نولي تولي بلوس ان فولي psychologique كاين حاجه grave وقت un professionnel de la santé comme un psychiatre un psychologue كاين حاجه moins grave يولي يترينه يعمل des activités sportives pour les enfants qui sont hyperactifs ou عندهم des examens كل شيء مثلا يعملوا des activités sportives قبل ما يرقدوا مش باغ اكزومبل كشدين التليفون ولا زيكرون
1: قلت لي دكتور مهم بيس اللي قلت لي عليه الصغيرات معناها البروكسيزم ينجم يظهر اتوتاج
2: اتوتاج
1: معناها ساعه ساعه فما مثلا يتبعوا فينا تقول لك اي والله انا فقت بولدي صغير يبدا قاعد بعدها حتى يقيل يقصقص هكا سني نبدا نحاول هكا برشا يقولوا لنا نبدا نحاول نحلوا فمه ولا نفيقوا يعاود يرجع
2: Peut-être il faut suspecter un problème dans la respiration. Il faut savoir il y a la respiration nasale. Oui, il faut chercher le problème. Oui, consulter le médecin dentiste, consulter le médecin ORL. فهمت ونشوف نلوجوا المشكله وين هذا هو بور تريتي لو فاكتور لي فاكتور ما هي مولتي فاكتوريال اي احنا ان طونك ميدسان دونتيست شنو نعملوا اون بريكونيز دي غوتيير دو ريلاكساسيون اسمهم على جسمهم بور اتيري ان كلك سورت لي موسكل باش نعملو كي ستريتشين كي يوغا
1: نلبسوهم في الليل
2: نلبسوهم في الليل بور ديتوندر سا فا دو 1 ملم 2 ملم 3 ملم احنا والحاله باش اون فا ديتوندر نرجع كيما نقولوا نجبدوا على لي موسكل نجبدوا على لي توندون موسكولير خاطر فو سافوار راهو الموسكولاتور تري تونيك تري بويسانت نتاع المشوار لي موسكل دو لا ديجا حتى كي تشوف انت عبد كيف يتنرفز كيف يسكر على سنيه تتشاف المشكل دو لا
1: مشواري اي اي
2: يتشاف هذيك زاد صنعه هذاك اش نقول زاد وقت اللي في المنام اوكي من نلبسوا الكوتيير نتاعنا وقت اللي نبداو فاقين فما حتى لي كيني زاد ينجموا يعملوا دي مساج فما دي كيني كي سون فورمي بور لي مساج دو دي مشكل دو فيزاج خاطر بالحق وحاجه اخرى زاد تهبط على الرقبه البروكسيزم معناها يوجع الوجه والمفاصل لي زارتيكولاسيون نتاع الفك وحتى توصل حتى تعمل دي دولور سيرفيكال دونك فوالا لي مساج الريلاكساسيون قبل واحد ما يرقد ما نشربوش قهوه قبل ما نرقدوا خاطر الفا بيرتوربي لي ستيمولون سيغتان ميديكامون ما ناخذوهمش في الليل نحاولوا قبل ما
1: نرقد الناس اللي اكثر عندهم لونكسيتي هوني بربي دكتور يتفاعلوا معنا فشكون قالت مثلا دكتور هل زاد كيف انه مغرومه بشوينغوم ولا باللوبينوم صغير معناها النوع من البروكسيزم زاد كيف هذاك ينجب زاد يرحي السنين رحيان
2: اي كي تبدا برشا اي حاجه راهي برشا راهي تهلك سي سا فا اوزي لي دون تنجم المغدان الشوينغوم يعمل بروكسيزم
1: فوالا
2: فهمت كيما لو بروكسيزم اي لي سولاجي هي تلقاها بروكسومان تنزل على سليها تقول لك باش ما ننزلش على سنايا ناكل شوينغوم سا نو ريزو با لو بروبليم
1: فوالا
2: Voilà. خاطر c'est une suractivité des muscles de la face اللي بالعكس احنا on doit les détendre كي يوليو ستيمولي فوق اللازم معناها هذيك المشكله هذيك هو اللي يعمل البروكسيزم
1: ميرسي بوكو دكتور يعيشك دكتور ينس انا طبيبه اسنان على البروكسيزم دونك اليوم حكينا لا كبسول موجوده على الباج بتاعنا صباح الناس على الفيسبوك
0: استو سونتي صباح الناس

0: نهاركم بداية معنا، وصلنا ديجا لحديش وتسعة واربعين دقيقة. انتم اللي تشاركوا معنا على البوندورنا على 71-113-013. كيف تكلمونا باش تنقضوا باش تلاحظوا باش تعطيونا رايكم باش تتفاعلوا زيادة معنا كيف كيف في كل برامجنا. وده يوم وده مش بدنا على البرامج محلي موضوع فروم تاع أمينة اليوم. أنا يمثلني الموضوع كيفاش من أصدقاء من زملاء توليو أصدقاء. أنا نكمل لك التوم اللي بعد أمينة. أنا بديت الحكاية من زملاء فوليت أصدقاء فولينا خاتشيبي فتوى زوجي وملك في بيت زوجي. ريت كيفاش مراحل يا أمينة. أنا نجم نشارك معك لا أما خليني كيفاش من زملاء وتبدأ بيلتكم أول هكا تبدأ العرك اللي هي اللي يتعاركوا بعد يتحابوا وبعد توليوا عرايس. دونك مش شاركوا مع أمينة كيف كيف على ريبوندونا على 71-113-013 كل يوم مع أمينة في فورم. نشوف فيه جاي من غادي. استنى نشوف فيه أين هكا فوالا نصطاد فيه جاي من غادي. تحب تشارك معنا اليوم موضوع فورم يهمنا نوفل. خلطت بيك عاد دخلت. تفضل اقعد معنا. دارك هوني دوك قريب يدخل عزيز وإليس بعدنا. إيش أقول لك فروم اليوم مسني الموضوع.
1: لا فأمين أنا مش نستدعى نحكي مع الفروم. شو مدخلك أنت وليد تكلنا حتى
0: ليه على الموضوع.
1: الموضوع أنا مش نتناوله
0: من زملاء الأصدقاء. قلت لهم أحنا تعدينا مرحلة أصدقاء فولا خاتشيبي ومن خاتشيبي وليد في بيت زوجي ملكة في بيت زوجي.
1: أوكي ميدي معك اليوم معنا
0: برد
1: ميدي ماغ.
0: ميدي ماغ اكيد اسي رفيق ونحكم في بلكشتي. عنا الانيفرسير وراجعين.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: أنا مريم من بني خيار، حبيت نقدم أحلى التهاني وأحلى الأماني لأختي عتاب سليمان، ونقول لها كل عام وانت حي بألف خير، وربي يعطيك الصحة والعافية، يعطيك ما تتمنى، ويفضل لك أمير وآدم وسيلة، وراني نحبك بارشة. ميرسي مزيك.
2: أنا مدام نعيم النهدي، نحب نعمل ديكات لولد بنتي يحيى نزي، نقول له يا يحيى ان شاء الله يا ربي راهي ماماتك تحبك برشا برشا، وربي يفضلك لامك صافي الشيباني وبوك حاتم، ونقول لهم يا ربي ان شاء الله نشوفه في اعلى المراتب.
3: نقدم تهنية الخاصة لولدي العزيز على قلبي غيث عليك، ونقول له يا ربي ان شاء الله كل عام وانت حي بخير، يا ربي ان شاء الله بالصحة، يا ربي ان شاء الله بالتوفيق والهنا يا ربي.
4: اليوم عيد ميلادي توأم روحي هفوفة، وكل عام وانت حي بألف خير يا هيك، وربي يفضلنا صغيراتنا.
5: اليوم عيد ميلاد بنتي، ويداد بالمبروك، قولها أمك تتمنى لك الصحة وطول عمر، ربي يفضلك وربي يفضلك زوجك أحمد. شكرا مزيك.
6: أنا اليوم عيد ميلادي، حبيت نقول لروحي إن شاء الله كل عام أنا حيا بخير، نحب نقول لأولادي وراجلي وأخواتي راني نحبكم برشا، حتى كان مانيش معاكم راني ديما نحبكم برشا، وراكم أغلى حاجة في حياتي.
7: نهني سنتا سكوحي بيوم عيد ميلادها، ونقول لها إن شاء الله ربي نجحك يا سندودة الغالية، وإن شاء الله تولينا مهندسة كبيرة، وربي فرحنا بيك. ميرسي مزيك.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013. تصبح الناس تصبح الناس كل يوم الاثنين الجمعة من 9 لنصف النهار على موزايك اف ام.
8: وبعد النصف النهار عاد
9: دونك موضوع فروم ممتاز.
8: رجعنا الموضوع فروم.
9: ايه موضوع فروم ممتاز، وتحية الأمينة من مساعتين الأربعة كل يوم فروم.
8: نشاركوا اليوم
9: باستثناء نهار الخميس،
8: نشاركوا اليوم في موضوع فرق، ونخليه حتى من زملائي ولي وأزواج،
9: خاطر احنا فزدنا الصديقة عرسنا.
8: لا احنا كملنا.
9: اي فزدنا الصديقة،
8: اي ما تسميش فزدنا، تسمى احلينا الصديقة.
9: لا معناتها ما عادش فما صديقة،
8: اي مشينا لما ابعد
9: ما يهمناش ابعد اقرب، فزدنا فزدنا الصديقة،
8: نحلوا الاثنية للفلا ميدي ماك.
9: ميدي ماك دونك الصديقة اللي فزدت بين السعودية وإيران.
8: نسخة صديقة مع مين تكمل.
9: باش نحكيو على السعودية وإيران، أهم موضوع، باش نحكيو على الاقتصاد التونسي، وبرشا مواضيع مهمة برشا، وبرشا جدا مواضيع تهم العالم الكل. دونك كيب كاملة، خليل، ناجي، ناهد، جيهان،
8: صلاح،
9: صلاح وكامل الفريق إن شاء الله باش يكونوا حاضرين من نص نهار مساعتين. ميدي ماك على موزايك كافي.
8: حقا باش سمعت المستمعه اللي قالت لي جين انت وعدت البارح في الوقيت هذايا
9: المراه في القهوه، انا نشري في قهوه، وقالت لي الملوخيه جايه، قلت لها انا ملوخيه
8: مو انا البارح في الوقيت هذايا قلت لك انا باش ندخل معاك تو في ميدي ماك.
9: انت قلت باش تعمل ملوخيه؟
8: لا هي عطتني عقوبه، قالت لي انا قعدت نستنى فيك بحكم ما دخلتش معنا، ولات امور عائليه هوني سيدي نريد ناخذ موقف
9: نوفر كمونشتي ميدي ماك بيتسال
8: لازمك تعمل له ملوخية، وعطتني الخبز بالحبة الحلاوة عطتني الرسيت كاملة.
9: الجو ذاك عايش وأنا في الدار الحمد لله به.
8: شيء طيبة
9: صديقة، يعطيك الصحة جيجي، ربي يوفقك. تحية عبد الناصر، معناتها متميز معاك، تحية رفيق متميز برشا، وديما نبدو نشكره فيه، هو يحب برشا الشكر، يعطي الصحة،
8: هو قد الشكر قد الخدمة عبد،
9: يعطي الصحة تبارك الله عليه. كيب كاملة موزايك فهمت، تنجموا تسمعونا على الويب على السيبور الكل. شكرا جيجي،
8: ميرسي. نوفل دونك بعد شويه، نوفل في ميدي ماك، نتقابلوا غدوه، شويه طيبه في الامان، باي باي.

0: حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجه 4K تلمع لمعان وتتبرنشه تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينه من الدار.
1: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 méga et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
0: عندك Orange.
2: Weekend le film.
3: في ليلة البارح فما شكون تقتل.
4: شكونكم كان نلعبوا لوكارو.
2: شنو هذا؟ بطولة محمد علي بن جمعة، سميرة مجرون، خليل العبدولي ومريم بوقديدة. إخراج مطيع الدريدي وإنتاج الفاضل بن عمار. في القاعات بداية من 14 أكتوبر. ويكاند دو فيلم برعاية نسمة تي في، هاشتاغ ميديا، كونكت كونتنت، ماتش تونيزي وموزايك اف ام.
5: في بالك بعرض صفتين جديد، ركب شوفو سولير وإلا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى أفانس.
6: شنو؟ من غير حتى أفانس؟
5: إي نعم، زيرو من لي في الأول، ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتورة ستيك. فرصة ما تتفلتش، اطلب صفتين توا على 21-49-50-05-21-49-50-05. العرض صالح حتى 31 أكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة. لو سولير سي نوتر أفير.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. رئيس الجمهورية قيس سعيد يصدر بمناسبة الذكرى 63 لعيد الجلاء عفوا عن 2288 محكوما عليهم بالسجن، ما أدى إلى سراح 1573 سجينا. ورئيس الدولة يسدي تعليماته أيضا بتمتيع 424 سجينا بالسراح الشرطي وفق ما ورد في بلاغ لرئاسة الجمهورية. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يتفق خلال لقائه برئيس التحالف الألماني للصحة على تنظيم منتدى تونسي ألماني للصحة لبحث مشاريع استثمار مشتركة وتنظيم زيارة لوفد اقتصادي ألماني إلى تونس يضم مصنعي الأدوية والمعدات والتقنيات الطبية، وذلك خلال سنة 2027. في تونس يتزايد الإقبال على التأمين على الدراجات النارية، لكن الأرقام تكشف عن فجوة كبيرة بين عدد الدراجات المتداولة وتلك المسجلة رسميا. فما أسباب هذه الفجوة وما الذي يعيق تعميم التأمين على هذا الصنف من المركبات؟ تقرير غفران العكرمي.
1: رغم الارتفاع الملحوظ في عقود التأمين على الدراجات النارية في تونس، ما زالت الفجوة كبيرة بين حجم الأسطول المتداول وعدد المركبات المسجلة رسميا. فحسب الجامعة التونسية لشركات التأمين، بلغ عدد الدراجات النارية المعنية بمطالب توزيع عقود التأمين أكثر من 30,600 دراجة إلى موفى سبتمبر 2026، بزيادة تفوق 50% مقارنة بكامل سنة 2025. فيما ينتظر أن يتجاوز العدد 40,800 مع نهاية السنة. ويفسر هذا التطور بتوسيع العملية لتشمل دراجات بسعة محركات تصل إلى 125 سنتيمترا مكعبا، إلى جانب تكثيف حملات المراقبة الأمنية. لكن التحدي الأكبر يتمثل في حجم الأسطول، إذ تشير تقديرات المرصد الوطني للسلامة المرورية إلى وجود نحو 2,000,000 دراجة نارية في تونس مقابل قرابة 20,000 دراجة مسجلة رسميا. وتعود صعوبات التأمين إلى غياب الوثائق الرسمية لدى بعض المالكين وتعقيدات الترسيم، فضلا عن تراجع البعض عن التأمين ومخاطر الحوادث.
0: في شأن دولي، رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله اللبناني علي دعموش يقول إن الجماعة ستقدم مساعدات مالية تصل إلى 14,000 دولار للعائلة الواحدة من العائلات التي دمرت منازلها الأساسية أو صارت غير صالحة للسكن خلال حرب هذا العام مع الاحتلال الصهيوني. وكانت رويترز قد أفادت في الأسبوع الماضي بأن الجماعة تلقت 200 مليون دولار من إيران لمساعدة العائلات اللبنانية النازحة، نقلا عن مصدرين على علم مباشر بتحويل الأموال، رغم تشكيك الولايات المتحدة في قدرة طهران على تقديم مثل هذه المساعدة المالية. أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يعلن أن الحرب في الشرق الأوسط أدت إلى تعطل جزء مهم من صادرات بلاده، ما انعكس سلبا على المالية العامة للدولة وتسبب بخفض الإيرادات بنسبة 42%. طقس اليوم: سحب أحيانا كثيفة بالجنوب الشرقي وبالمناطق الساحلية لأقصى الشمال مع أمطار مؤقتا رعدية وسحب عابرة ببقية الجهات. الريح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب سواحل الشرقية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق. تتراوح الحرارة القصوى عامة بين 24 و29 درجة، تكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 31 درجة الجنوب الغربي. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل الآن مع نوفل الورتيني وكامل فريق ميدي مايك.
2: الأولى في تونس. موزايك FM.

0: الوردي.
1: يا مرحبا مرحبا وسهلا بكم. الحصة اسمها ميدي ماج من اثنين للجمعة من نص النهار حتى الماضي ساعتين لخصولكم ونفسرولكم ونحاول نحلولكم كل أهم الأحداث اللي تصير داخل وخارج تونس. تتفرجوا فينا على لايف اليوتيوب، تتفرجوا فينا على لايف الفيسبوك، تسمعونا على الهواء بطبيعة، تبعثونا مساجاتكم على 23513000 على الواتساب 23513000. نحاولوا نتواصلوا معاكم. مشويق في الإخراج الرقمي، مرحبا بك سليم في الإخراج. مرحبا مرحبا سيناجي زعيري، شنحوالك؟
2: الحمد لله.
1: مرحبا بك سيناجي. يعني قوة سيناجي بخلاف المسؤولية الكبيرة عنده تاخو منه انرجي
2: والتركيز المكثف
1: والفرحة دي، ما يبدأ شيخ يعني يخدم
2: مش
1: كل
2: فرحة
1: تخلي
2: ساعات تجيك شويه منغصات.
1: اي منغصات
3: خرج الموجات الايجابيه.
1: لا اما ساعات قدره يعني واحد كيبدا عنده بث انه ال 12 درجه يتخلص من المنغصات ما ساعتين يرجع لهم. سينيت شنحوالك؟
4: صباح النور نوفل، مرحبا بك. اما نسيت حاجه راك في التقديم،
1: تفضل.
4: مسنين للجمعه باستثناء
1: نهار الخميس.
3: انساني انا خليش نحوالك شي خليل،
4: بس لو باش يجي
1: ماني كل يوم راني نعمل ترتيب مختلف. أيه. سي خليل شنحوالك؟
3: اهلا وسهلا.
1: ما ننسوكش انت خاطرك ما عندكش منغصات.
3: الحمد لله.
1: مرحبا مرحبا. سلاح يكون معنا في الساعه الثانيه، جيهان باش تكون معنا في الساعه الثانيه، ونخمو باش نبدلوا الاسلوب بتاتر من الجمعه الجايه نرجعوا لكلنا نحضروا من الساعه سويفون. معناتها الناس كيفاش تعلق وكيفاش تحكي. اليوم باش نعملوا دور على كل الاحداث في الساعه الثانيه، باش نحكيوا على السعوديه الحرب ام الحوار. فما برشا بلدان الخليج ناهت اختارت الحوار، وكي اختارت الحوار الضربات ما عادش تجي الحمد لله.
4: خاصة المعلومة اللي جاتنا اليوم الصباح من صحيفة أمريكية يقول لك أنه إيران قاعدة تحشد في قواتها، ربما فما إشارات لعودة الحرب مع أمريكا، ما نعرفوش. وانتوكا وول ستريت جورنال هذي إيش قالت؟ قالت رأي قاعدة تحضر في روحها إيران وتحضر في دفاعاتها. شنو قاعد صاير في الكواليس؟
1: خاطر هي إيران عنده شهر لضربة أمريكا لإسرائيل. يعني ما
4: فما حركة غير عادية،
3: تفاوض بالنار على خط النار. معناها أخطر أنواع التفاوض اللي تصير كيف.
1: هو ترامب وإيران عندهم نقاط شبه متاع كلي نجموا يعملوا أي حاجة في أي وقت. معناتها فوالا باش نحكيو في برشا مواضيع، باش نحكيو ما فاتك شيء مع صليح. أمر مرعب جدا. البيرات طلع شنو بيراتي وسينيجي؟ بيراتيو الثلاجات في الجراند سيرفاس وزادوا في السخانه نتاعهم وصلوها ل 80 درجه. صبحوا الجراند سيرفاس اللي في الفريجيدرات الكل سخنوا في سد في فرنسا. في فرنسا فئه كبيره بالطبيعه. حاجه مرعبه كيفاش بيراتيوها، طريقه غريبه وغريبه جدا.
4: شو الهدف من وراء
1: البيرات؟
4: يخسروا
1: خسروا بيرات،
3: يزيدوا يفاخموا المشاكل. وهي ما فرنسا تو في مشاكل قد تؤدي الى متغيرات
4: شو مربوح
3: هكاك الناس هكاك
1: جوستمو. مع جهين برنامج الصمود للانذار المبكر ضد الفيضانات، شنو يعني هذا؟ تنعرفوا التفاصيل الكل. يلا نبداو دقيقه نيوز نهد.
0: دقيقه نيوز
5: دقيقه نيوز
0: دقيقه نيوز.
4: نبدأ مع تونس اللي تعرب عن إدانتها الشديدة للهجمات المتكررة اللي استهدفت مرافق ومنشآت حيوية وبنية تحتية مدنية في المملكة العربية السعودية، وما أسفرت عنه من خسائر بشرية ومادية كبيرة. وأكدت تونس أنه الاعتداءات هذه تمثل انتهاك لسيادة المملكة وسلامة أراضيها وتهديدا لأمن المنطقة العربية واستقرارها، وجدت تضامنها الكامل مع السعودية ودعمها جهود حماية أمنها واستقرارها. قيمة صادرات تونس من زيت الزيتون بلغت 4 مليارات دينار موفى سبتمبر 26 مقابل 2.9 مليار دينار خلال نفس الفترة من عام ناول، سجلت زيادة بقيمة فاقت 1.1 مليار دينار، نحكيه على 37.4%. تونس سجلت نذكره في موسم 25-26 انتاج قياسي من زيت الزيتون بلغ حوالي 500 ألف طن، واحتلت بهذا مكانة ريادية في الدول المنجة للذهب الأخضر عبر العالم. مديرة إدارة حماية المدن من الفيضانات، مدير إدارة حماية المدن من الفيضانات بوزارة التجهيز والإسكان

0: باش تاخذها بدورها الاجراءات الاستباقيه اللازمه. رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكري عقد البارح بمقر الهيئة جلسة عمل عن بعد مع المديرين الجهويين للهيئة بمختلف ولايات الجمهورية، هذا في إطار متابعة سير العمل بمختلف هيكل الهيئة والاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، لا سيما الانتخابات التشريعية لسنة 2027 وأيضا الانتخابات البلدية. وحدات الحرس الوطني تتمكن خلال شهر سبتمبر الفارط في إطار جهودها الرامية لمكافحة المخدرات من حجز 110 صفيحة من قنب الهندي ذات له 3 كيلوغرام من مادة الكوكايين و25 ألف قرص مخدر.
1: دقيقة نيوز.
2: دقيقة نيوز.
1: دقيقة نيوز. شكرا لك ناهد. المنصة الجديدة اللي يقولوا انها انذار، انذار هذية باش نوليو نفيقوا بالكوارث قبل ما تصير،
3: معناها في اطار
1: قبل ما تشعل الحريقة نفيقوا بها
3: في اطار التوقع. شوف انت تو شوف منتدى عربي لمجابهة الكوارث، بمعنى انه الفهم تو ولا مؤكد عند الناس الكل والقناعة الثابتة انه ما ستقدم عليه الانسانية في السنوات القادمة هو انعكاس المتغيرات المناخية تفوق الاستعدادات العادية والاستعدادات المادية الحقيقية والتجهيزاتية للشعوب والدول، بمعنى أنه كما صار عندنا منخفض عن الماء وخذينا منه دروس كبيرة برشا،
1: شفنا دبي فاضت، سعودية فاضت كذا،
3: وصارت لنا معناها دي كومبليكاسيون كبيرة برشا، وتقريبا اكتشاف إلى أنه طاقة استيعابنا المياه الأمطار في مستوى القنوات في مستوى التجهيزات كانت ضعيفة جدا إلى درجة أنه ثم أحياء عزلت بالكامل معناها ولات في بركة نتاع ماء، بمعنى أنه اليوم وقت تقول انذار مبكر وثم حاجتي الانذار المبكر هذا باش يخليك أولا تنذر العباد اللي خاطر أرواح الناس هي الأساس، بمعنى أنه الناس تبدأ على بينا قبل بمدة أنه شي يلزمني نعمل وكيفاش مش نتوقع من كذا، لكن قبل ما تنذر العباد يزمك تحذر الإطار متاع استيعابك المتغير هذاك المناخي في شكل فيضانات ولا رياح قوية وكذا، استيعابه على مستوى استعداداتك المادية الواقعية على مستوى جهاز الحماية المدنية على مستوى كل ما يخلينا نستوعب معناها المتغيرات هذه بشكل ما يضرش بالإنسان.
1: هو احنا ما نعملنا انترونو في الكواليس اجتماعاتنا سي ناجي قلنا هاكا قص الماء هذيك النهارين قالوا باش المرسى ما عادش تفيد، هانا نسناو في المطر
3: هو في إطار التوقي من الفيضانات هذيك مش نهارين روثاء صارت برشا تجاوزات وبعد بنهار يعود يقص 6 سوايع 7 سوايع وكذا،
1: احنا كي ما تقصش عليا 20 يوم تتسمى سلكتها. دونك انذار نحاولوا معناتها لانه فما برشا مناسبات التوقي وحتى عم ناول في الفيضانات التوقي منعنا من برشا خسائر حتى بشريه الحمد لله.
4: بالضبط هذا مهم جدا والخطوة هذه كان لابد منها لأنه اللي كانت تعاني منه تونس هو أنها دائما تتفاجأ بحدوث أو بحصول الكوارث هذه، مش فقط يعني في مستوى مش في مستوى الحرائق فقط اللي هو مش تونس بركة معناها اللي تعاني بالمشكلة هذه، شفنا الصيف هذه معناها كان صيف معناها صيف الحرائق تقريبا بامتياز، اللي شفنا اللي صار في فرنسا اللي صار في إسبانيا في اليونان وفي العديد من الدول الأوروبية نتيجة الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة، لكن مهم أنه الإنذار المبكر يكون زاد في التوقي من الفيضانات من الكوارث الطبيعية اللي تصير خاصة في فصل الشتاء، وإحنا عندنا مشكل كبير في المستوى شبكة القنوات قنوات تصريف
3: مياه الأمطار
4: تصريف مياه الأمطار هذا مشكل نعاني منه عنا سنوات وما توصلتش لليوم، معناها نحكي هنا على الديوان الوطني للتطهير نحكي على البلديات لعدة أسباب معناها مختلفة منها نقص الإمكانيات منها التقصير البيروقراطية الإدارية اللي خلتنا معناها كل شتاء وإحنا في بعض المناطق المعروفة خاصة في تونس المعروفة بالفيضانات خاصة المناطق القريبة من السدود وكذلك حتى وسط المدن حتى وسط العاصمة حتى داخل المدن الكبيرة خليت على المشكلة هذه ما تروح، لكن الخطوة الأهم هو أن الأجهزة المكلفة بالحماية والإنقاذ تكون على الأقل على علم بشكل مبكر باللي باش يصير،

0: وهذه طبعا راهو ماهوش مشكل مطروح في تونس فقط, معناها كما كنت حكيت على الحرائق.
1: لكن بالأمطار مثلا نتذكروا فما حادثة صارت, هي حادثة إيجابية نظر إليها بحادثة سلبية. وقتها سيد ولي تونس قال ما ثلاثة توفى القراية نخرجوا, برشا الناس قالوا تم الإعلان عليها بصفة متأخرة. لكن كي تبحث على أسباب تلقى قبل بنهار المعهد الوطني الرصد الجوي ما خرجش انه باش تصير فيضانات, خرجت صبحتها ومع كذا وكذا, معناتها معناتها يلزم امكانيات
2: الوقت بحسابوي,
1: معناتها هل عندنا ماكينات كافيه في المعهد الوطني الجوي تنجم تفيق لنا بالحاجات قبل الوقت؟ معناتها اللي عملوا ولي تونس الهدف منه ايجابي باش يمنع الكلام ذا, ولكن الاولياء تشكيو قالوا مخري, قالوا مخر لانه الوالي ما كانش قدامه الاوراق قبل بنهار.
2: التايمينغ مش صحيح.
1: اي والوالي شنو هو ما وثائق قدامه؟ الوثائق جاتو متأخرة, معناتها لانه انا ثبت انه نشرت البارح الميتيو ما فيهاش باش تصير في العاصمة, من غدوة صباح قالوا راهي باش زادوا العاصمة زيادة. تفضل سي نجي, معناتها هنا الإمكانيات التقنية مهمة.
0: فوالا إلى جانب الإمكانيات التقنية زادها فما السافوار فير توا المعهد الوطني للرأس الجوي قاعد يقوم بواجبه, معناها هذا اللي قاعد نرفيه,
1: معناها تكون إمكانياته ناقصة
0: في الاتصال. فوالا يعني تنجم تكون الإمكانيات ناقصة, التوقعات ميزمهاش, معناها براو فيها ديما هامش من هامش من الشك.
1: أي طبعا
0: هذه حاجة معروفة معناها في العالم الكل, لكن راهو عندنا آليات للتوقي من الكوارث ومجابهة الكوارث. هنا نقصد في اللجنة الوطنية لمجابهة الكوارث اللي ترأسها وزير الداخلية, اللي هي لجنة على المستوى الوطني, وفما لجان جهوية راهو في كل ولاية ثم لجنة لمجابهة الكوارث يترأسها والي كل جهة. والمهام تاعها اللجنة هذه هي مش فقط التدخل وقت اللي باش تصير لا قدر الله الكارثة, يعني سواء نحكيو على المطر فيضانات ولا نحكيو على الحرائق, راهي تجتمع للتوقي زادة وتجمع المعطيات والمعلومات الكافية. المعلومات مصدرها أساسا من يجي
1: من
0: المعهد الرأس الجوي,
3: وهنا السويفي يكون
1: احنا باش نقولوا كلمة حق. تذكروا في أيامات المطر وكذا طريقة تعاملهم مثالية معنا, وانا نعرف انهم حتى يكونوا الناس باش يعرفوا يحكيوا مع الاعلام, فما مسؤولين سي خليل رانا نطلبوه كل ساعتين مرة ويعطينا كذا وتعاملهم مع موزايك وكل وسائل العلم كان مثالي.
2: وحتى في الاستشعار والعمل العلمي أنا نعطيك زوز بنسبات ونذكره معنا في الإعلام. مثلا المنخفض الجوي شفناه حتى في التصاور كيفاش مع الرصد الجوي وضحونا وين ماشي وقت شي وصل تونس كل شيء من قبل تقريبا بأسبوع. كيف كيف القبة الحرارية اللي صارت في الصيف راه متكهنوا بها ووضحوها اون ديتاي قبل ما تصير,
1: بمعنى
2: ما عندناش مشكلة إمكانيات مش كنا يا ناد بالأساسي هو في الوسائل. احنا عندنا نقص في الوسائل المادية للتصدي للكارثة كيف تجي سواء حرارة ولا فيضانات. هذا اللي يلزم تركيز عليه في منظومة مجابهة الكوارث, هل لدينا الوسائل الكافية باش نقللوا من المخاطر ولا لا؟ مثلا عمنا اكتشفنا وين القنوات يا اخي, طلع مثلا حي كامل مبني ما فيش قنوات, ما فيش قنوات جملة.
0: هذا خليل يطرح توا يطرح مشكل التحضير والاستعداد, استعداد على بكري. الاستعداد للشتاء راهو يبدا من شهر ماي وجوا, الاستعداد للحرائق ايضا على فما خدمة على مستوى وزارة الفلاحة والحماية المدنية. دونك الاستعداد راهو يبدو لي حسب رأي أهم بكثير حتى من مجابهة الكارثة.
1: صحيح, هذا هو الإشكال. تو إن شاء الله ربي تسترنا سنة, وشكرا للي يخدموا معناتها اللي يخدموا في الحماية في الوزارات وكذا. بصراحة مع الرصد الجوي زاد وقت تصير حاجة كل ساعة ينجموا يحكي ويتواصلوا, معناتها الناس تعمل في مجهود
0: بصراحة. حتى الاتصال متاعهم في مستوى المعهد الرصد الجوي
1: ممتاز
0: ممتاز ومثالي نموذجي.
1: يعطيهم الصحة بصراحة. يلا فاصلوا بعد عملوا طلعة جرايد
4: تدلل في انيفرسير جيون لهبال الكل في الكادوات. اربع كراهب الكتريك بوكس, زوز موتورات الكتريك, اربع فواياجات لتركيا, وديزيس 26 وبرشا كادوات تهبال. مالا من اليوم حتى الواحد نوفمبر في الانيفرسير متاع جيون, سكاني الكارت فيت في البورن اللي موجوده في لي زيبر مارشي جيون. تدلل جيون ايام دللنا.
5: ميزي ماك كل يوم السنة جمعة من نصف نهار لمدة ساعتين. نوفل وردني
1: مرحبا شكرا على مساجدكم قاعدة جينا على 23513 نعرف تنحلوا نقراوها نعملوا طلع على الجرائد في الجرائد نقرأ لكم مقال تحقيق جاء في جريدة شروق 14 مليون تذكرة تبخرت سيناجي بخط قطار أحواز تونس قيمتها 7 مليارات دونك هذا تحكي على التقرير النهائي زميلتنا وحيدة المي لهيئة الرقابة العامة المالية عن وجود إخلالات وتلاعب بمداخيل وسندات نقل المسافرين على خط أحواز تونس وانتهت إلى ضرورة رفع الأمر إلى القضاء اختفاء 340 حزمة ورق بين 2010 و2020 دون سرقة ولا حرائق ولا فيضانات حرق آلتي تذاكر نهائي أيا الماكينات وش عملوا لجأوا إلى التذاكر اليدوية وغموض لم يحسم علاش ماكينات نحاو يدوية رصد فوارق في المداخيل ومسلك موازي لتذاكر تحمل نفس الأرقام أنت تحمل نفس الأرقام دونك
3: نفس النمرو سليم
1: نفس الأرقام دونك شبهات فساد وتلاعب بمداخيل نقل المسافرين على خط أحواز تونس وتلاعب بمداخيل السندات حيث صدر التقرير الأول في 2023 دونك برشا شكايات للرقابة العامة دونك ولاحظوا مسؤولات وغيره وغيره وغيره دونك معناتها قريب ال 14 مليون تذكرة بين 2010 و 2020 أي ما يعادل 340 حزمة ورق والقيمة المالية للنقص المسجل في كمية تذاكر قدر ب 6 مليارات و 920 مليون دينار سي خليل يعطيهم صحة شروق و
2: يعطيهم صحة شروق ويعطيهم صحة الإفاق ويعطيهم صحة هيئة الرقابة ويعطيهم صحة نحن كل مرة نكتشف حكايات يعني خطرنا وفي الريتة هذا الكل حرق الآلات وشنو وتعويض الإلكتروني باليد وشنو
1: يعني يعني تقنيات مبدعة
2: تقنيات مبدعة في لكن تلقى وراها نية متاع اختلاس ونية متاع معناها أنه الحسابات تدخل بعضها ونية متاع أنه المرفق هذاك اللي مجعول باش يرحم المواطن يتهتك ومعناها ويتضرب وتجهيزاته تطيح
1: ما يلقاش باش الإدارة تقبل ويخسكر باليد
2: في الحالة هكي وقت اللي مثلا
1: تفسق
2: أي بان اش يقول لك تسكر باليد تولي وسيلة إثبات خير خير من اللي بلاش معناتها
1: خاطر هو
2: تم برشا هدر لهذيك المبلغ القليل اللي يدفع المواطن في النقل العموم فما برشا هدر فيه
1: ماهوش قليل
2: اي تفضل اي تسمى به مدعوم معناه نقل مدعوم هذا شنو انا نقول انا راهو النقل مدعوم
1: لا قول مبلغ مدعوم مش قليل
2: اي معناه يقول مبلغ قليل معناتها سي بون معناها مقدور عليه او باسي هكا هكا مدعوم ولكن
1: انت ساعات راه كي تركب في ترين وتقول المبلغ كبير اللي دفعته كي تشوف خدمات الترين
2: خاصة في خطوط المدن بين المدن بين تونس صفاقس بين تونس جابس بين كذا بين تونس الكاف بين تونس لا
1: مخيمات
2: تحسس لا ودي
1: ناس قاعدة ليه اللي دخلت على كرسي سلكها مخيمات
2: بك الاحساس بالدمار الشامل يعني دمار العصر هكا علاش قلت لك كان توا الحوايج هذه ريتها هذه اللي تخلي الحاجه المدعومه اللي هي رحمه للناس تخلي نهار اخر يقول لك ما نجمش نصرف على التراب باش نركح شبابك وباش نصلح الماكينات لانه معناها اموال عموميه مهدوره
1: شكرا للرقابه معناتها ما دام فما رقابه اما خليل ولا ينقد برشا سي نجي احنا يعني ما
2: ينقد
1: برشا على مش
2: على موضوع نجاوب
1: انا كاوت تقول لك يسر على اعصابك ساعه تفضل سي
0: دوزه نتاع النقد
2: تصرف تلقائي راهو نحب ننقد نحب ما ننقدش هذاك هو حسب السؤال
1: حسب السؤال سي نجي دونك فوالا معناتها شركه اخرى من الشركات الوطنيه اللي كي ركزوا معاهم في برشا حكايات رانا وصلنا طيارة باش تتصلح يهزوا قطعتها ويهزوا لشركة أخرى يعني وصلنا للإبداعات
0: هي راهو على فكرة الشركة التونسية للسكاك الحديدية مش أول مرة يثار فيها ملف نتاع فساد
1: الترينوات اللي ما يجيوش في السكة يا معلم
0: وال معناها فوالا أهمها الحكاية الغريبة اللي العقل
1: يعني
0: بيصدق
1: يعني كواحد يسرق مش يجيب ترين وما يجيش في السكة كمين مبالغ فيها
0: والمشكلة أنه كان عنده تأثير كبير على السلامة سيكوريتي على سلامة الراكبين راه مشكل كبير ومعناه والحمد لله الملف مشى للقضاء والقضاء أصدر أحكامه كانت أحكام معناها كبيرة في القضية هذه وفما
3: تصير كارثة
0: طبعا كانت تصير كارثة تخيل أنت لا قدر الله معناها يعني ترين ويخرج على السكة نتاعو الشركة لسنسيفتي قاعدة تعاني من مشكل آخر زاد اللي هو مشكل تراجع الخدمات نتاعها ومشكل فما عجز مالي تقريبا تشترك مع تونسير ومع برشا شركات مؤسسات عموميه اخرى فيها المشكل المالي ومشكل الحوكمه لا جوفيرنانس مشكل الحوكمه اللي خلى الشركات هذه ما نجمتش تقلع وما نجمتش تقف على تعاود تقف على ساقيها من الجديد لانه حتى التعيينات اللي صارت على راس المؤسسات هذه كانت تعيينات معناها مرعاتش المعيار الكفاءة خليني نقول مغيب ما نحكيش على المعايير الأخرى معيار الكفاءة سيدي جيب لي واحد كفر حتى بالولاء الحزبي حتى بالانتماء الإيديولوجي حتى كي جيب بتعين شخص كفر نجم يغطي على الأعوار والعيوب الأخرى أما وقت اللي تعينوا ناس ما همش أكفاء وما عندهمش حتى علاقة بالمرافق هذه بالمؤسسات هذه بمجال العمل راهو النتيجة اللي نستنوها هي الخراب وهذا اللي صار في برشا مؤسسات عمومية
1: وفما زاد إشكالية عدم التعيين فمؤسسات كيما تونس ما عندهمش مدير
0: أي تونسير قاعد التوى ما بلاش بي دي جي
1: أي جوستوما معناتها اما خير تعيين
0: فصفات قفصه هنا وين تم تعيين
1: اما خير سي خليل تعيين واحد مش كفء ولا عدم تعيين
2: والله عدم تعيين سي خاطر بالحق خاطر انت رقم واحد في الشركه كيف يغيب ثم ستاف نتاع مديرين عامين نجم يكونوا عندهم الكفاءه باش اثناء غياب
1: يامنوا الخدمه
2: والعكس صحيح بمعنى انه لازم نختاروا الناس اللي قادره على المسؤوليه هيك واللي عندها الكفاءه وعندها المصداقيه
0: في خليل وضعيه المؤسسه اللي من غير رئيس مدير عام راي وضعيه كارثيه
1: اي معناتها المشاكل الكبرى ما تحلش المشاكل الكبرى المشاكل كل يوم يحلوها ما تحت المدير اما المشاكل الكبرى كما هالروتار والمحاسبه والبلاغات وكذا
2: المسائل الماليه والقرارات
1: معناتها تونسير تحسها بكل ميم باي هابطر او تحكي عليه ما تحكيش حتى حد ما يرد الفعل تونسير يعني ما فهمش كون يقول هاي نقعد نلقاو حل ما فهمش تحس
0: راهو ثم قرارات مهمه استراتيجيه مصيريه تم تصير المؤسسة بنجم يصح فيها كل المسؤول الأول راه شفت اللي مكلفين بالتسيير ما يصحاش على ورقة يقول لك يانش دخلني نصح على ورقة نصح على قرار ونصح على تعيين وبعد نلقى روحي نمشي
2: رحمة اللي عنده تفويض بالأنظرة مؤكد ما يتكلفش بالتسيير كيك عنده تفويض بالأنظرة في بلاست البي دي جي حتى في القرارات المالية وغيره
0: يا خليل وقت اللي يبدأ شخص يعرف روحه اللي هو
2: عبر سبيل
0: عبر سبيل وقتي راه ما
2: يجتهدش
0: ما يجتهد أول إنسان ما يجتهدش
1: ويخاف من ريسك
0: لأنه الاجتهاد يحل على روحه يحل عليه باب معنى
1: الخطأ قرار يتسبب في خسائر مادية تحل فيه معناتها بالحق المدير كي يتحط ويتعين يدخل في الريسك يعمل هكا يعمل هكا
0: خاطر يتحمل مسؤولية
3: ما كي تكون أنت في البروفيزوار كي جوي راي شعمل
0: هذا المشكل اللي عانيت منه برشا مؤسسات اللي فما مؤسسات توا مازالت معناها بالتسيير المؤقت
1: فما حتى وزاره مازالت
0: تسيير عندك وزاره الصناعه توا بلاش وزير
1: جوستومون ان توكا معناتها نحكي 14 مليون تذكره تبخرت يعني قيمتها 7 مليارات ما لقاوهمش
3: ما لقاوش تراس
1: يعطيهم الصحة في التحقيق ما شوف معناتها الوسائل كل ممكنة بصراحة
0: مش فما انسبكسيون في السنسيف
2: هي الانسبكسيون هي اللي كشفت
1: الرقابة السنوية ذاك الرقابة المالية العامة تذكر الرقابة المالية العامة انت ديما تقول كي تقدم لنا راو تكشف الرقابة المالية العامة تكشف خوارد الحمد لله انه بعدها يصيروا متابعات
0: ثم محكمة المحاسبات اللي ديما تعمل معناها
1: تقارير الدوخ
0: عملية وعندها تقارير سنوية ثم CGF الهيئة العامة للرقابة المالية وفما الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية دونك راهو عندنا برشا هيك الرقابة وعندنا يعني تفقديات في كل وزارة في كل وزارة تلقى تفقدية التفقديه اللي هي معناها
1: من تاع الغاب ما غير شهاده طبيه
0: لا لا لا لا حد لا لا ترافق حتى كبر. التصرف المالي والتسيير الاداري
2: فوالا متفقد مالي واداري يسميوه
0: معناها برك الله راهو كي تجي تحسب عدد الهيكل
1: نظريا الرقابه كبيره
0: كبيره لكن كي تشوف خور من نوع هذا معناها شوف الخسائر اللي تكبدتها الشركه معناها اللي هي عليها شركة وطنية شركة عمومية
1: حاجة كبيرة وكبيرة برشا ترى فاصل بعد نكملوا معكم في موزايك 24 مرحبا بكم هذه ميدي معك
5: قول لهم قديش توحشتهم قول لهم قديش انت فخور بيهم وقديش تخمم فيهم قول لهم يردوا بالهم على رواحهم الحديث معهم ما يوفيش. وقول لهم زيدا ويسترن يونيون موجودة توفي بوست كندا، ينجموا يبعثوا الفلوس من أي بلاصة في كندا، يوصلوك في أكثر من 2000 نقطة بيع ويسترن يونيون في تونس. راغب علامة بتونس، في إطار مهرجان كارتاج إيفانت شو تنظم ناداس إيفانت حفل فني استثنائي يحييه السوبر ستار راغب علامة. وذلك يوم السبت 24 أكتوبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة، المسرح الأثري بقرطاج وأجنس بوكي تخيب سوس، أو على تذكرتي بوانتين.
6: اللي بعنا خسر دلعنا، رح لحلو يلا يودعنا بالسلامة والقلب نسيه.
5: بمساهمة أجيل أمين بانك تونس باي نوفالير وموزيكا فيم.
1: يا مرحبا يا مرحبا، رجعنا لكم في ميدي ماك. شكرا على المساجات قاعدين تبعثوهم لنا على 23513000. اي قاعدين تحكيوا برشا، قالوا لنا حكيوا على غلاء الاسعار، حكيوا على غلاء الاسعار. مثلا محمد راو الدجاج رجع ب 9500 الغله الحوت، وبصراحه ياسر الدنيا غاليه، علاش وزاره التجاره ما تتحركش؟ ما تعلي ما تتحركش وي فما غلاء، بون فما اغلى الدنيا، اغلى من العاده الناس
0: طبعا. الغلاء مش نحسوه فقط، معنا نشوفوه حتى في ارقام المعهد الوطني للاحصاء. شفت في اخر نشريه الاستهلاك العائلي، نسبه التضخم طلعت، النسق زياده في الاسعار طلع برشا، طلع برشا اكثر من اللازم.
3: فهم فيه
0: معناها راهو اليوم
3: السلم تاع المواد الغذائيه
0: بالضبط، معناها في البانيه كل تشوف المواد الغذائيه بالاساس، يعني الخضر الطازجه، اللحم، الحوت، الدجاج،
1: الغليل شغليت
2: هذا ذكرتني نجي شوف
1: الغليل قلدوا في بعضهم.
2: هو ما عادش في مشكله بتاع اسعار في العام، برك تفاوت الجهوي بين الاسعار. انا علاش كي جبت لي على اللحوم خويا جامس فقط قال لي راهو ثم بلايص ب 42، هنا هذه حتى في المنام ما تشوفهاش، معناها تنجم تلقى ب 60 و 65 هكا ولا لا، معناها
3: 42 يعني مستحيل هذا.
2: سيدي مالا ثم بلايص في ولايه فاخس في العامره في جبريان كذا، العلوش ب 42 والبقري ب 38. هذه ناس شريت تحكي لك، معناها اللي يحب يبيع بسعر معقول ويربح راهو يبيع، معناها ثم كونسنتراسيون تاع مصالح واطماع في بلايص دون اخرى، وعند تجار دون اخرين. هذا لازم نقولوه، ثم عباد تحب تفرج كرب العباد، وثم عباد تحب تزيدهم هم على هم. هذا هو
1: اللي يحبوا يفرجوا كرب العباد، يعني مقطوعين شوي، يعني مش موجودين اللي في اثنين
0: نسبه كله. قليله راهو تعرف مليلة. هو راهو الغلاء نحسوه اكثر في المدن، في العاصمه مثلا في تونس الكبرى ولا في مدن كبيره كما صفاقس، كما المناطق الساحليه في السياحيه ايضا.
1: مثلا كي ناخذ الغله، اي باش نسالك هنا الغله، نحس فما تتبيع. كيفاش يجي العنب يقول لك خويا باش نبيعه ب 4000، علاش الدنيا كل غاليه؟ اي برا حطوا 9، معناتها يقلدوا في بعضهم، خاطر الدنيا الكل غاليه غلي، ما عادش يعني ما عادش حتى غله مقتنع انه يعمل كيلو ب 2000 لا ولا 3000.
2: انا كش حبيت نقول لك مثلا
1: الدنيا الكل يخي الدقله، الفلاح يبيع فيها ب 3000 تخلط لنا 12، مش معناتها معناتها الناس تحب تغلي.
0: يا نوفل، وقت اللي تغيب الرقابه، غيب عين الرقيب، راهو الناس يعملوا اللي يحبوا، الخضار يعملوا اللي يحبوا، الجزارة يبيع كما يحب، يبيع حتى ب 70 دينار. قلت البارح بتعدي في منطقة من المناطق، معناها في العاصمة، نلقى العنب تتباع ب 12 دينار و 800، في أماكن أخرى أقل. وزارة التجارة ما عندهاش العدد الكافي من المعاون الرقابة الاقتصادية باش يغطيوا كل مناطق الجمهورية. أول البارح خرجوا شفت في الرائد الرسمية عامش يعملوا مناظرة باش ينتدوا عدد آخر من المربي.
1: تذكر وقتها عامين تيلي، وقتها بدينا ننقضوا هبطوا كل قانون اللي غلي كذا وأسعار وشد الحبس وعشر سنين، ما لا تنفذ يعني ما هيش.
0: وهي راهو فما تعلى ساعات، يعني طول مثلا الغرف التجارية، مثلا غرفة التجار التفصيل ولا تجار الجملة، يقول لك الأسعار حرة. إيه حرة الأسعار، لكن حرة إلى أي حد، حرة بالمعقول.
1: أي صحيح. حرة هي مش ربح من 15-20%.
0: صحيح. صحيح. عندك 15% معناه كي تشري كيلو لعنب كي تشريه على 2000 فرنك ولا 3000 من المارشي دو جرو
2: هو يربح 400%.
0: معناها يسمك تزيد 15%.
1: قولوا 3500.
0: مش ربح 70-80%. راهو السعر يمشي ساعات أكثر من الضعف.
1: صحيح. في رواد العلوش 39500. صديقي أبعث لي اللوكاليزاسيون قريبة رواد نمشي مع مساعتين سيناجي. سؤال سيناجي، شكون يتحمل مسؤولية؟ الباعة، المضاربين، الوزارة، الحكومة؟ من يتحمل مسؤولية الغلاء؟ كي تقول لي أنت وزارة التجارة ما عندهاش، المواطن يحس، سمحوني نعتذر، أنه حتى جوالاتك اللي وزارة التجارة تبدأ تهبطنا فيهم جوالات شكلية، وتم القبض على 6806. معناتها يعني اللي يكتبهم إنسان يكتب في روتين. من يتحمل المسؤولية؟ لأنه تذكر في العلوش وحكينا يعملوا اللي يحبوا في البنان،
2: على حقائق صدمة.
1: البنان به لهنا في الحصة هذه البنان حكيتش عليه 100 مرة هنا، هاكم 33000 الكيلو. معناتها يعملوا اللي يحبوا، العلوش يعملوا اللي يحبوا، الخبز سيناجي قالنا ماهوش باش يتعمل، ما تعملش رغم اللي هبط في الرايد الرسمي. معناتها الناس المخالفين قاعدين يعملوا اللي يحبوا ولا أحد يحاسبهم، والمواطن شو يقول؟ أكل بلغات اللي تهبطوهم وحملة مراقبة رانا ما عادش يجدوا علينا. خليل، من يتحمل المسؤولية؟
2: الإجابة الدقيقة وواضحة، إذا التجاوزات موجودة على عين المكان وجهار النهار فهو ثم حاجتين، فما اللي يعمل في التجاوزات وفما اللي يطفي الضوء على اللي يعمل في التجاوزات، وهذم الاثنين جزء منهم عنده علاقة بحلقات إجرامية احتكارية اللي تحب تسميها مضاربية، وجزء منه عنده علاقة بأجهزة رقابية تحتوي على مسؤولين ائتمنتهم الدولة التونسية على مراقبة السوق. هكا نقولوها
1: واضح،
2: أو كمان نحبش
1: خطر يقولوا البنان خلص هو معلق في الخطر كله.
3: لا عجبوني تلقاه معلق ساعات وساعات. لا
2: أنا عجبوني
3: تجي المعلومة يتنح وبعد يرجع
2: وقت العيد الكبير، الشخص المسؤول قاعد يخرج يقول ممنوع البيع خارج نقاط المنظمة اللي فيها ميزان واحد. البلاصة اللي هو يتكلم فيها فيها 11 نقطة بيع غير منظمة، هو الزنقة اللي متعدي منها وقتها فيها 11 نقطة بيع. أنا ساعات نبدأ نحسب فيهم في الكيس.
1: لا ما فهم نهج ذكاء، نهج في حياة خضرة وين فهم وزارة الفلاحة نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك، تعرفوها؟
2: أيه.
1: بعدها بثلاثة متر وكاميون يبيع في البطيخ
2: مثلا.
1: والله ليه كل يوم جيتش نصورها ما تقول تختاني، يعني من المنتج المستهلك بعد الباب بثلاثة متر وكاميون يبيع في البطيخ.
0: شوف نوفل، فما عجز في مستوى الحكومة. يقول الحكومة يعني الهياكل، الوزارات المعنية بمراقبة ومتابعة معيشة الناس. هنا نتحدث على وزارة التجارة ووزارة الفلاحة أساسا، إذا مش نحكيه على المواد الغذائية سواء المدعمة ولا الحرة. وثم في المقابل ثم تبوريب الغالب، ملقيتش تسمية أخرى للكلمة هذه، ملقيتش توصيف آخر إلا تبوريب. معناه تبوريب، تمرد ولا مبالاة بالقانون، ولا مبالاة بحوال الناس، ولا مبالاة بالقدرة الشرائية متاع التوانسة اللي هنا نحكي راو على جزء كبير من التوانسة اللي سميقار، خاصة اللي يخو مارتين دوفوا تروفوا سميك راو ما عادش يخلط.
1: يخزر الغلة ممنوع. ليه الغلة ممنوع عليه؟
0: يعني كتبيع له انت كيلو لانجاس بعشرين دينار وتبيع له كيلو العنب باثناشن دينار وتقول له راي الدقلة التونسية، مش نحكي على وعلى فكرة
1: راي في فرنسا أرخص من تونس،
0: أرخص. وعلى فكرة الدقلة اللي تجي من برا ثم دقلة
1: متزاير مثلا
0: تتبع أرخص من الدقلة التونسية. معناها وكي تسمع اللي الدقلة في الانتاج، الفلاح اللي يزرع واللي يتعب واللي يجنيها واللي يحطها في الصنادق يبيعها الكيلو على 4 دينارات 4000 فرنك باش توصل، وجي بعد سي فلان اللي هو من اللي جاي من الكارتيل متاع الوسطة، نقول كارتيل خطر في المهم، معناها كارتيل يعني لوبي مهيمن، لوبي قوي جدا، لوبي ما قدرتش عليه الدولة، اللي هو لوبي الوسطاء هذوما الحلقة الوسطى هذية. الدقلة ياخذها بأربعة دينارات، يهز كميون من غادي، يهزها من غادي من توزر ولا من قبلي يجيبها هنا للعاصمة بحالك ب 14 دينار
1: وما عندك
0: اشرب ولا تاير قرن
2: ثم حالات
0: وكان ما عجبكش شوف تقول لي انا حكيت بك على وزارة التجارة وعلى عوائر الرقابة الاقتصادية مش دفاعا عن وزارة التجارة معناها انا اعطيت معلومة اللي هي تتعلق بعدد العوائل الرقابة الاقتصادية اللي بالحق ما ينجموش يمشيوا يلزم راهو اضعاف اضعاف اضعاف العدد الموجود باش ينجموا يغطيوا باش ينجموا يعملوا مثلا كما تقول انت عملية رقابة في الاسبوع اما راهو مسؤولية ايضا وزارة الفلاحة اليوم الحكومة عندها الحل موجود الحل اللي مشيت فيه برشا دول أوروبية حلت المشكلة هذا شو يعملوا يربطوا السيلة بين المنتج والمستهلك
1: قلنا برشا مرات هذي
0: راهو سهل برشا
1: حل بسيط
0: نحي الوسطاء
1: يبدو أنه الوسطاء يا ربي سمحني ما يحبوش يعملوا الحل هذا
0: طبعا بطبيعة الخطر
1: ما يحبوش دونك هذا الحل الموجود السهل البسيط ما يحب ينفذه حتى حد تره نمشي فاصل خط باش نمشي موزايك 24 الكبدة بقري بسبعة دينارات في دبي توينسا والكبدة علوش بعشرة دينارات واحد قال لي خالي فلاح بيع الفلفل ب 700 مليم يلقاه في الخضار ب 4000 مليم البنان في فرنسا سنتيم معناتها يجي 2000 فرنك تونسية تقريبا معناتها شوفوا الاسعار حاجه
0: دغله تونسية قدش تباع لبرا
1: اي ارخص من تونس ارخص من
3: قدش انت والعام 2-3 ساعات
2: احنا راهو نجم الدغله الفاخره تاخذها برخيص وقتاش بعد ما تكون كلات ضربة شمس كما نعرف أنا وفهمتي وأخذ منها الدهر وما أخذه
1: يا سي خليل كان باش تقعد كل يوم تحكي على رخيص باش نعملوا لك حصة نتاع أسعار كل صباح مشي قبلنا
2: قلت له بعد ما كلات ضربة شمس
1: أي كلش من ضربة شمس
2: عدمت
1: ولا متاع عمني واللي مدولك يلا فاصل صغير وبعد نرجع لكم
7: فغام ما فماش صديقة في العمل كل واحد يضرب على درابو تحب تعمل صديقة في الخدمة تتضر
8: العلاقة ما بين زملائنا نجم تكونوا صحاب
9: ما عمتنا تسيني دول احنا صحاب
8: فرد بيرو وتعشرنا ونمشي وديار بعضنا ورجالنا صحاب مع بعضهم ولادنا كبروا مع بعضهم
9: طيب رغم اللي تفرقنا بفرد دارة ما كل واحد فرع وقعدنا صحاب أكثر من قبل عائلة ماش ندخلوا لأصحاب
10: ما تنجمش تكون صحاب انتي وشكون فرد خدمة خاطر باز ما يحبكش تكون خير منه في النغرة تقلقيل
11: العلاقة في الخدمة ما فماش صحاب فماش أصل إخوات مش أصحاب شفت الخدمة حتى أخوك ما هوش صاحب
12: العلاقة بين الزملاء في الخدمة تنجم تولي صحاب عادي عملت صحاب
13: الحقيقة انت ربي باش نحكيك على خدمتي انا مثلا في صدق معناتها كلهم اصحابي وكلهم خياني صحاب نخرج كل يوم ونتقابلوا
14: العلاقة ما بين الزملاء في الخدمة ما فماش صحاب ينغر منك ما يحبلكش تكون خير منه معناها في حاجات توكسيك على الاخر وكان بين هذيك اهم حاجة
15: الزملاء وقت اللي يوليو أصدقاء هل أنه زملاء اللي يتعرفوا على بعضهم في الخدمة تنجم علاقة الزمالة اللي بيناتهم تتطور وتولي صداقة الزملاء اللي يوليو أصدقاء في الخدمة هل أنه صداقتهم تنجم تتأثر بالخدمة بسبب المنافسة وظروف العمل أم أنه بالعكس الزملاء اللي يوليو أصحاب ينجموا يعاونوا بعضهم على النجاح والتألق أكثر في العمل هل أنه صحيح وأنه في مجال العمل من الأحسن تجنب الصداقات لأنه الخدمة هي مجال للتنافس والعمل وتطوير الذات مش لتطوير العلاقات والصداقة الزملاء اللي يوليو أصحاب ما ظفر من نهار ثلاث
16: من توا سجل رايك ونمرو تليفونك على 71-113-016
17: من الاثنين الجمعة من المدى ساعتين للأربعة فورام مع أمينة بنتوا عبر خلي رايك يبدل الأولى في تونس
18: Carthage Event Show présente Desert Bloom Festival le 29 et 30 octobre 2026. Préparez-vous à vivre une expérience hors du commun au cœur du Sahara tunisien dans un décor mythique digne de Star Wars. Engagement Touzer, deux jours de musique, de lumière, de magie et d'émotions sous les étoiles du désert. Sur scène, deux artistes internationaux de renommée mondiale, Mahmoud Orhan, Francis Mercier. Accompagné par la nouvelle vague de la scène électronique tunisienne, Mali Maghraoui, Samir Sultan, Jouara, Fakey Station, Luigi, Hannibal. Réservation sur l'application IJA, Desert Bloom Festival, Where the Desert Meets Music, Magic and Imagination. Ne racontez pas cette expérience, vivez-la avec la participation de Agile Energy, MM Bank, Tunis Bay, Nouvelle Air et Mosaïque FM.
1: يا مرحبا يا مرحبا. شكرا مساجدكم على 23-5-13. فقعدتوا تحكيوا لنا في الأسعار. هاو خالد قال صدقني بنتي تعيش في أمريكا، التن والهريسة والدقلة والزيت متاع تونس أرخص من اللي في تونس. دونك نجيب باش نبعث لها تقول لي لا بابا وهنا أرخص. زيد تبعث لي تراه نمشي للموزايك 24.
18: موزايك 24.
1: أيوة
3: جوستومون باش نحكيو على الصادرات التونسية اللي ارتفعت بنسبة 8.6%. نحكيو اليوم على 50.4 مليار دينار مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 13.7 و71.4 مليار دينار. هوني اللافت هو أنه مجموعة المواد الغذائية سجلت فائض بقيمة 919 مليون دينار، ولكن في المقابل راهو نحكيو على عجز الميزان التجاري التونسي اللي يقارب نحو 21 مليار دينار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. نحو النص متاع العجز هذا يرجع طبعا
1: الطاقة،
3: صحيح قطاع الطاقة حسب نتائج التجارة الخارجية. هذا بالأسعار الجارية لشهر سبتمبر 26 اللي انشرها المعهد الوطني للإحصاء. لكن شنو تقول الأرقام الأخرى يحكينا عليهم زميلنا سيف الدين المهري؟
19: أظهرت نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية لشهر سبتمبر من سنة 2026 والتي نشرها المعهد الوطني للأحصاء أن عجز الميزان التجاري التونسي بلغ 20,997 مليون دينار خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، ويعود نحو نصفه إلى قطاع الطاقة الذي سجل عجزا بقيمة 10,480 مليون دينار، مسجلا بذلك زيادة ب 2,373 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من السنة المنقضية. هذا وسجلت الصادرات التونسية ارتفاعا بنسبة 8.6% خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026 لتبلغ قيمتها 50,400 مليون دينار مقابل 46,419.8 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 13.1% لتبلغ 71,397 مليون دينار مقابل 63,146.7 مليون دينار. وحسب القطاعات سجلت الصادرات التونسية ارتفاعا في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 9.9% وفي قطاع المنتجات الفلاحية والغذائية بنسبة 20.3%. في المقابل سجلت الصادرات تراجعا في قطاع الفوسفات ومشتقاته بنسبة 16.5% وفي قطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 4.7%.
1: واضح. دونك والله العجز بسبب الطاقة واضح، ونجم نقوله من النقاط اللي تشكر عليها
3: نص مش كله. اي نحكيه على النص.
1: اي ما هو العجز
3: هو كبير برشا، ولكن راه فما دفاع اخرين
2: فما المواد الاساسية الغذائية. ما هو هناك نربطوها. شوف كي انت تشوف
1: مواد استهلاكية نلوموا الدولة في مواد الطاقة. نشكر الدولة انه ما زادتش في النفط. جاه ربي العاد تقولوا ما زادتش لا جا مفكر وزيد
2: استيراد المواد الغذائية. جوج حاجات عندنا هما اللي يستنسفوا في العملة الصعبة وتحير. هيك علاش نوفل كي نقرأ انا نسب العجز التجاري هنا نشوفها نسب معقولة قياسا للوضعية العامة متاع البلاد. انت كي تقول لي نوفل ما في التحليل متاعه قريته كي نخرج انا 100 دولار نصرف 100 دولار نصرف 100 دولار رجع منها بالصادرات 71 دولار، هكا ولا لا؟ به وكي نمشي توا للأساس العجز هذايا نلقى عندي حاجتي. نلقى روحي مثلا الدولة عاملة والبنات التقديرات على 63 دولار للباريل. السنة تقديرات 27 ما بين 75 و82 دولار للباريل. كيف كيف في استيراد القمح في وسط الظروف العالمية ثم معناها تقديرات ما بين الطن 260 دولار ولا 291 حتى 291 دولار. إذن هذه حالات انفاق في الحالات متاع برشا دول خاصة دول الليبرالية القصوى. شامل يثقلها على كاهل المواطنين. لا احنا تزيد مصاريف الدعم الموجهة للمحروقات والمواد الأساسية، وفي المقابل الدولة تحاول ألا ينعكس ذلك على كاهل المشتري اللي هو المواطن. هذه النقطة اللي الإيجابية اللي يلزمنا نثمنوها، أنك ما تتخلاش على الدور الاجتماعي للدولة رغم ارتفاع التكاليف ورغم العجز التجاري ورغم كل ما ستكابده من مصاريف زايدة في التوريد. هذه النقطة اللي نعتقد أن تونس ربما حقت بها جانب إيجابي أو التأكيد على أنه يجب ألا تكون هذه المتغيرات المتسارعة في العالم في مستوى الأسعار على كاهل المواطن توصل تو على درجة التالي كنا نحكيه على مكابدته لأشياء أخرى ومنها الأسعار والحياة اليومية والمعيشية. هذا هو
1: الطاقة كأهم جزء. سينجي شنو ترى الأرقام؟
0: طبعا الطاقة وعندك زادة الحبوب أيضا، وتونس من الدول اللي تستورد في القمح اللين.
2: قمح اللين
0: القمح اللين اللي في السوق العالمية تقريبا طلع إلى حدود 276 دولار للطن الواحد، يعني زيادة كبيرة. وفما التوقعات تقول أنه يمكن يوصل المعنى من هنا لآخر 2026 يمكن يوصل إلى حدود 290 أو 291 دولار معناها للطن الواحد من القمح اللين. وهذا بطبيعة الحال السبب فيه هو الاضطراب سلاسل التوريد العالمية واللي قاعد يصير في مضيق هرمز وغيره في مضيق باب المندب، وال الارتفاع الكبير في أسعار النقل وتكاليف الشحن. دونك هذا اللي خلى مع الطاقة وتراجع أيضا تراجع تصدير الفوسفات وتراجع صادرات النسيج والملابس، يعني تراجع صادرات الفوسفات رو نحكيه على تراجع ب 16.5% ونحكيه على أيضا
1: سمحني صادرات الفوسفات مقارنة بعمنية ولا؟
0: أي أي تراجع كبير، تراجع كبير برشا
2: يودي ثروة مهدورة.
0: لا لا
1: لحظة
0: ثم تراجع وترى وحكينا عليه
2: الفوسفات فرصة تونس
1: في عمل شوت كبيرة وتوا قاعد يرجع دبا هو حتى بعد
2: فترة معينة
0: هو الانتاج رجع تقريبا بنسق شبه طبيعي، ما وصلناش للمستوى اللي كان عليه 15 عام التالي. تحسن شوية الانتاج لكن بعد توقف، صارت عملية حالة من الاضطراب في الانتاج. لكن وهذا بطبيعة الحال معناها انعكس على الصادرات متاعنا، معناها تراجع كبير ب 16.5%. التكستيل أيضا النسيج والملابس والجلد تراجعت ب 4.7%. هذا اللي خلى العجز الميزان التجاري، يعني احنا توا
1: هو دي معنى العجز. العجز الطاقي خلنا نعطي الرقم 10.48 مليار دينار السنة مقابل 8.11 مليار دينار في 2025، مبلغ كبير زاد بثلث
2: زاد تقريبا بزيادة الأسعار العالمية
1: ويمثل نصف العجز التجاري. معناتها ولكن عن عجز تجاري ب 10 مليار دينار حتى كي نبعدوا على الطاقة.
0: لكن هو اقل شوي الحقيقه انه في المعنى احنا توا مثلا عملنا سادي معناها تقريبا عندنا 50 مليار دينار الصادرات و71 مليار دينار الواردات. شو اللي يطلع الواردات نتاعنا؟ اللي يطلعها هو الطاقة كما قلت لك
1: احتياجاتنا. باش نزيد نقول راهو مش وارداتنا الكل سلبية، كي تبدا واردات باش نستوردوا آلات ومواد أولية اللي تنجم تخدم الاستثمار والإنتاج راهي تنفع، راهو مش الواردات كلها
2: كان نستوردوا آلات لاستخراج الفوسفات حديثة نكونوا بها لا تمكن من مشاكل الفوسفات هو أنه الآلات متاع الاستخراجية ما هيش
3: مش كان ذاك عندك مشكلة في التربة، عندك مشاكل جيولوجية راهو ما يتحكيش عليها برشا. أما حتى الأرض معناها اللي يتم استغلالها على مستوى الجيولوجيا راهو فما مشاكل كبيرة لوجستية اللي لازمنا نحطوها زيادة قدامنا. مش المشكلة كان في التجهيزات
2: فما حجم الانتاج وفما الطاقة الانتاجية، قداش انت تنجم تنتج وقداش قاعد تنتج. الخبراء الكل يتفقوا انه في المستوى الفوسفات الثروة الوطنية هذه اللي اسمها الفوسفات عندنا طاقة انتاجية اكثر برشا من ما ننتجه فعليا هكا ولا لا. هذا كيفاش نتفاداه؟ بعض الناس من ضمن المشاكل هي الوسائل، وسائل العمل
0: كي تبدا
2: معناها فاتها الزمن ما عادش تنجم تعطيك الرنتابيليتي هذيك نتاع الانتاج.
1: خلينا نكمل نحكي نذكر النقاط الايجابيه. فما حاجات صادرات تونسيه تحسنت، الطاقه زادت 43%، الصناعات في الحيويه والغذائيه زادت فوق 20%، الصناعات الميكانيكيه والكهربائيه زادت 9.9%، نسيج ملابس جلد طاحت قريب 5%، والمناجم والفوسفات كما انت قلت 6%. مثلا زيت زيتون طلعت من 2.92 مليار الى 4.01 مليار دينار تقريبا، معناتها زادت الصادرات.
0: هو قطاع الصناعات الميكانيكيه والكهربائيه هو اللي قاعد يحقق بالحقيقه في السنوات الاخيره في نتائج ايجابيه مهمه. معناها الزياده في زياده الصادرات في القطاع هذا 9.9%. المنتوجات الغذائيه والفلاحيه، ونحكيوا هنا على زيت زيتون ونحكيوا على الدقله وغيرها ونحكيوا حتى على القوارص، معناها نسبه الزياده في الصادرات ب 20.3%، مهم جدا. كما ارتفعت زادة، معناها انت حكيت على قطاع الصادرات، قطاع الطاقة راهو الزيادة ب 43%، يعني زيادة مهمة جدا. ارتفاع ايضا صادرات المواد المكررة، هذا اللي خلى راهو العجز الميزان التجاري متاعنا مربوط بعدة ظروف، مربوط بالسوق العالمية، مربوط بالاسواق العالمية، النفط والحبوب وغيره.
1: فما سؤال نحب نسألك، كل فترة تجي حكومة يقولوا باش نحدوا من الواردات الواحد، وما عادش نجيبوا الغلة وما عادش نجيبوا الواحد وكذا، ويعملوا قائمة والقائمة تزيد وتنقص. علاش ما نمشيوش فيها؟ ديما تتعمل قائمة ما عادش نجيبوا، فما أمور ما عادش تصلح نجيبوها.
0: هو راهو مشينا فيها راهو،
1: ومن بعد قصينا
0: مشينا لا فما مواد راهو تقريبا شبه محظورة تقريبا توريدها. وقت اللي تعمل اجراء انه ما عادش نجم تاخذ ليني دو كريدي من البنك سنترال، معناها باش تستورد حاجه، باش
2: تستورد موارد تجميل
0: مواد اللي هي تدخل في باب معناها الكماليات، يعني المواد اللي غير الضروريه، دونك نقص برشا التوريد نتاعها. لكن راهو المشكل نتاعنا يقعد
2: ثم توريد مفروض علينا بحكم النقص الموجود في السوق نتاعنا،
0: وعندنا انفلاسيون معناها امبورتي، حتى راهو في نسبه التضخم
2: المستورد
0: فوالا، ثم التضخم المستورد. يعني وقت اللي ترتفع اسعار الطاقه فوالا، يعني هذا مفروض عليك معناها فوالا، انت تتاثر بالسوق العالميه. لكن كنت لاحظ نوفل في ارقام المعهد الوطني للاحصاء، فما شفت انا تغيير في مستوى التوزيع الجغرافي للصادرات نتاعنا والواردات. معناها صحيح قعدنا الصادرات هذاك معناها الاتحاد الاوروبي
2: الوجهه الرئيسيه
0: بنسبه تقريبا 70.2%، طبعا فرنسا اكبر تقريبا من اكبر المستقطبين للصادرات التونسيه بنسبه 5.4%، ايطاليا وفما زيادة معناها في الصادرات، ألمانيا 3.9%. الصادرات نحو البلدان العربية هي اللي صار فيها تغيير. احنا مثلا نحكي لك على الصادرات التونسية نحو مصر مثلا اللي زادت بنسبة 78.6%، ثم صادرات المملكة العربية السعودية بنسبة 52%. في الوقت اللي شهدت فيه صادراتنا في اتجاه ليبيا والجزائر والمغرب تراجع، تقريبا صادراتنا المغرب تراجعت بنسبة 22% والجزائر 1.1%.
1: المفروض العكس ولا خطر أقرب لنا هما جغرافيا، نقصد أقرب لنا. أما هو مصر والسعودية مرشيات كبار، معناتها نجم نستنفع بهم برشا. أما علاش البلدان قريبة منا وتراجعت؟
0: ربما معناها ثم تغيير في وجهة الصادرات التونسية، وراو تتغير ما فماش
2: ولا في سياسات التوريد نتاع الدول هذيك،
0: ما فماش قواعد ثابتة. وخاطر حتى مثلا ليبيا والجزائر والمغرب حتى في ارتباطاتهم في توزيع وارداتهم راهو تتبدل الخارطه كل عام،
1: يعني حتى ساعات قرارات لا اقتصادية.
0: يمكن تؤثر يمكن أمارة وفما زاد التغيير حتى وجهة الواردات متاعهم يعني الجغرافيا تتبدل راهو نوفل اليوم العالم كي تشوفه راهو بسبب هالقرارات الجنونية يعني متاع الرئيس الأمريكي
1: أي
0: وحرب في روسيا حروب في كل مكان
1: تقريبا يبدأ فما استقرار سي خليل نحو الاتحاد الأوروبي 70% عندها 30 سنة وإحنا 70% من صادراتنا الاتحاد الأوروبي يعني ما يتبدلوش مع فما حتى كان علاقتي تتوتر مع الدولة ذيك ولكن الصادرات ما تمسش احنا اخويا تتذكر أزمة الخليج الطيارة ما عادش تتعدى ولا كذا معناتها مازلنا
0: حتى لو فما دول أخرى تراجعت صادراتنا ليها مثلا كما إيرلندا تراجعت 7% سلوفاكيا بنسبة أقل دونك الخارطة
1: تتبدل شكرا لك سي ناجي شكرا لك سي خليل الخاولة تقدمنا الأخبار نرجع لكم في الجزء الثاني من ميدي ماك
17: ميدي ماك السهرية على موزايك هي بنت لفام برشا موزيكا تستنى فيكم لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كالعادة واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا كالعادة تكلمونا على 71 113000 وسنة زادة عندكم واتساب موزايك 23 513000 فك بلاستيك زوز متبارين كل ليلة ربحين
20: ايه اما وين التحدي

أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب تعقد يوم الغد اجتماعا لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم أحداث محاضن ورياض الأطفال. ويهدف مقترح القانون إلى تنظيم الضوابط وشروط أحداث وتسيير مؤسسات الطفولة المبكرة لضمان بيئة آمنة وتربوية للأطفال وضبط المعايير المهنية والتنظيمية للقطاع. الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بجندوبة تؤكد في بلاغ أن دائرة الاتهام قررت إحالة محامية على دائرة الجناحية بابتدائية جندوبة مع رفض الإفراج عنها لمقاضاتها من أجل قضية تعود إلى سنة 2025 حين تعمدت المتهمة التحيل على إحدى حرفاتها التي كان ابنها مدرجا بالتفتيش بعد أن أوهمتها بأن لها القدرة على إبقائه بحالة سراح قبل الحكم عليه بعدم سماع الدعوة وقبضت منها مبالغ مالية على مرات متعددة. الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة سوسة الشمالية تتمكن من الإطاحة بسائق تاكسي تورط في ترويج المخدرات بالمنطقة السياحية وذلك إثر توفر معلومات أمنية بشأن نشاطه. وجاءت العملية إثر نصب كمين محكم مكن من إلقاء القبض على المشتبه به حيث أسفرت عملية تفتيش السيارة عن حجز 35 كيسا بلاستيكيا تحتوي على مخدر الكوكايين إلى جانب مبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات الترويج وسيارتين وخمس هواتف جوالة. والوحدات الأمنية تتمكن إثر نصب كمين ثان من القبض على 4 حرفاء للمشتبه به ونيابة عمومية تأذن بالاحتفاظ بجميع العناصر. ولاية تطاوين تشهد نزول كميات من الأمطار تزامنا مع سيلان مياه وادي القمح وسط مدينة تطاوين في مشهد يعكس عودة الأمطار إلى الجهة بعد فترة من الترقب ما أعاد الأمل إلى الأهالي والفلاحين ومربي الماشية في إنعاش المراعي وتحسين الوضع الفلاحي ودعم الموارد المائية بالجهة وفق ما نقله مراسلنا في تطاوين لحبيب الشعباني. دوليا التحالف بقيادة السعودية يقول إنه دمر 3 طائرات مسيرة شمالية مدينة الرياض في ظل استمرار الأعمال القتالية مع الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن. انطلاق موجة احتجاجات جديدة للتلاميذ في فرنسا وسط الحراك الرامي إلى تحسين الظروف التعليمية في ظل مخاوف السلطات والمشاركين من اندلاع المزيد من أعمال العنف. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع نوفل في ميديماك. الأولى في تونس.

0: وفي الوردني.
1: مرحبا، رجعنا لكم في الساعه الثانيه من ميدي ماغ. عسلامه جهنا،
2: اهلا وسهلا. مرحبا نوفل، مرحبا نهد، سلاح ليكيب الكل والمستمعين بيان سور.
1: مرحبا نهد،
3: اهلا وسهلا. مرحبا نوفل ومرحبا بكل المستمعين والمستمعات، وكيف كيف اللي تبعوا فينا زاده من كل بلاصه واللي تفرجوا فينا
1: حتى اللي ما تبعوش. تحيه لهم. سلاح، اشرح لك.
4: تحياتي ليك نوفل، تحياتي ليكيب الكل، نسال مزاده على كل مستمعينا ومشاهدينا وين ما كانوا موجودين. ان شاء الله ربي بتبيع اليوم نهار ثلاث نهار محليه.
1: أي أنا نقري البارح ولدي في المات
4: في بيت قري خصوصية،
3: يقول لي في الفاك.
1: تحية المستمعين كل حطوهم فاكتور قدر ثلاثة، قلت نفس التحية.
4: برحب برحب.
3: أنا نقلت في سلاح.
4: نسلم على جميع الواتساب اللي سورتو لي أبطوا فوكاليت
3: يتغشوا عليك جميع.
1: أنا نخاف ما نجمش نحلهم في المباشر خاطر
4: أبعثونا مساجات.
1: أنت تلهي بلايف اليوتيوب، شكرا نتابعوا فينا على لايف اليوتيوب. برشا ملاحظات، وكي غاب صلاح نهار جمعة والخميس والأربعاء الفايتين، دونك ما تقالوا دونك جاوبونا على 23513000. نقرأ في ارتيكل البارح، والله رجع لي الأمل ناد، يحكيوا على خريف معقد لمبابي. قالوا مازالوا ماتش متوسط وبعد شو يلعب مع البرسا، اي سورتو ماتش روما، لانه اذا مبابي ماتش روما ونسيت شكون اخر ماتش عندهم، بعد زوز ماتشات ساهلين وماتش صعيب في الشامبيونز ليج. اذا مبابي مش باش يوري روحه، فانه باش تتعقد اموره اكثر، لانه معناتها الديسيبلين وكش مشى يسهر وكذا. دونك وروما معناتها نتذكروا الماتش اللي ربحته اللي فات، الريال ربحته حيله مع عكسيات، معناتها ما لعبتش مليح. وقالوا ماتش روما في الشامبيونز ليج
4: مزيان ما تلعبش
1: الشامبيونز ليج اللي تعدى.
3: لا لا، مش احكي لك على ماتش روما، احكي لك على الماتش الاخراني بتاع الشامبيونز ليج
1: ليفربول ولا مشكون.
3: ريال
1: الانتر
3: مع الان

0: التصرفات نتاعو الاخيره, حكايه التصاور زاده اللي خرجت لفات انه فما مشاكل في الفيستير بينه وبين فينيسيوس وبيلينغهام. اذا كل قاعد يتقال معناها انه ماهوش في بلاصتو كيما يلزم, معناتها ماهوش قاعد يعطي في الروندمون اللي يستناو فيه وقت اللي خذاو مبابي. دونك حتى لي ميديا في فرنسا يحكيوا على ماتش روما اليوم في الشامبيونز ليغ اللي باش يكون غدوه, ماتش باش يكون مهم وتيست اكزامان نجم نقولوا امتحان بالنسبه لمبابي اللي يقول لك لازم يوري فيه روحه في اول ماتش اوروبيان
1: السيد هي كوب دي موند وخالد فينال كوب دي موند سنه في ماتش روما باش يثبت روحه
0: كون نتجاوزوا
1: هكا معناها
2: يا سنة في ماتش روما
0: يتجاوزوا
2: اي 27 لحظه
1: تثبت روحها في فينال في كذا في كومبيتيشن مهمه في مومون فور في السيزون باش فيه وشي ماتش هكا بين في 8 ماتشات اللي باش تلعبوا في الشامبيونز ليغ.
2: انا اول ما طلع مبابي ما توقعتش انه ال 27 سنه ومش يهز حتى بالون دور ومش باش يهز حتى رابطه ابطال اوروبيه, ما توقعنيش. دونك فما فشل
1: ما توقعنيش يعني. مازالت كاريره ما فاتش نجم يكمل كي برشا جوارات ما يهزوش البالون دور ولا ما يهزش الشامبيونز ليغ, برشا جوارات هكاك صار لهم نفس الشيء.
2: اي جوستومون معناتها توقعني
1: فما الفكره انه اللي تاخذ تيتر انديفيديوال ساعات ولا تيتر مهم مع بلادك تنجم فما تيترات تكون نقصتك, وعلى هذا فما 200 مثال
2: جوستومون. هالاند بون يلعب في منتخب ضعيف, يلا نمشي ولا مش هكا نرجعوا لجهنا
1: مش هكا. مش بخذيتش راي جهان في ماتش الريال والبرسا والريال وروما علاش ما خديتش رأي؟ ماكش عندها ما تقول
3: هما تلعبوا ولا بشي تلعبوا؟
2: لا فعلا جيستم جاوباتك
1: حبيت تحطها معانا في
2: يلا جيهين احكينا على الفيضانات وعلى الحرائق وعلى الكذا. قالك اخترعوا حاجة باش تولي قبل الحريقة نبلغوا عليها يعني جديدة
1: معنا قبل ما تصير الحريقة
2: نتوقعوا صحيح جيهين
3: نوعا ما مجلب للصويب معناها. دونك انت تحكي باختصار على منظومة الانذار المبكر اللي معمول بها في العالم الكل, معمول بها زادة في تونس قاعدين نحسنوا فيها تدريجيا. شنو معناها انذار مبكر؟ هو انه تكون على علم بالكارثة الطبيعية ولا اللي تستنى فيك قبل ما تحدث. ريح قوية نجم تشكل خطر, مطر نجم توصل الفيضانات, حرائق نجم تجي على مساحات كبيرة من الغابات. واليوم مش
0: تبروري نجم يضر الفلاحة زيدا
3: نجم يضر الفلاحة وديغ الفلاحة. وزارة الفلاحة هي من بين الوزارات المعنية بالمنظومة اللي باش نحكيوا عليها, منظومة الصمود لمجابهة الكوارث والتغيرات المناخية تأثيراتها. كيفاش بدت الحكاية؟ هي مش وليدة اليوم, مش وليدة اللحظة. الحكاية بدت من 8 سنين التالي. لو كنت تذكروا سيسور منسيتوش مشاهد الفيضانات اللي صارت في ولاية نابل في 2018. شنو صار وقتها؟ أضرار على الممتلكات, البنية التحتية, الفلاحة, القطاع الفلاحي اللي تضر بنسبة كبيرة برشا, والممتلكات الخاصة زيدة, والخسائر وصلت تقريبا لمئة مليون أورو. من وقتها بدت تخمة من أنه اليوم نحكيه على كارثة طبيعية, فيظهر لي ما عادش يزم نتصرفوا معاها كرد فعل بعد ما تصير الكارثة. كيفاش ندخلوا, كيفاش ننقذوا, وكيفاش نعوذوا؟ فاليوم الحديث ولا على انه ندخلوا قبل ما تصير الكارثة. دونك كنا نحكيه على البرنامج اللي هو برنامج الصمود, مشروع مجابهة الكوارث الطبيعية. دونك هو البرنامج المندمج ضد الكوارث الطبيعية, ممول من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية. بعد 2018 بدأت الدراسات باش نفهموا الوضع المناخي في تونس شنو يستحق البنية تحتية وهذا الكل. دونك نجم نقولوا 2018 فيضت نابل اللي ما تتنساش كانت هي الدرس وحجر الأساس في نفس الوقت للمشروع هذية. التمويلات هي تقريبا 460 مليون دينار تونسي. الميزانية مقسمة على 53% منها مشيت للاستثمارات الميدانية. شنو معناها استثمارات ميدانية؟ دونك نحكيه على أودية, على التوسعة متاحة, على التطهير, على تصريف مياه الأمطار خاصة في المناطق اللي يمكن فيها الخطر أكثر من غيرها اللي معرضة أكثر للفيضانات. فما
0: احنا جين كنت تذكر مرة خلينا معك ضيف زيدا في فقرتك انت حكينا وقلنا راهو عنا تقريبا انبوب واحد هو اللي يمشي مياه الامطار ويمشي مياه الصرف الصحي. قعدت لي في مخي المعلومة معناها هل ربما في اطار البرنامج هذايا نجم نصلح المسألة هذه؟
2: لا لا 460 مليون دينار لا. الإشكالية أنه يا ناس رأوا كل الفيضان تقوي باش تفيد عليش, لأنه عنا الأنابيب الصرف الصحي وتتعدى فيها مياه الأمطار, ماناش بنين في تونس
1: مية قلت لها هل مش تبدل معناها
2: تتبدل إلا يا إما عاصمة جديدة ولا تخيل

0: انت باش تحفر عشرات الامتار اللوطة باش تبني.
1: اي مش الكل باش تصير فرد مرة هنا, باش تصير على اجزاء على احياء.
0: تعتقد انت مستحيلة توا مع لا عندنا البيوتجي لا حتى شيء. ما تسألت عليه خاطر خيبة الامل كبيرة, والناس يقولك ما نحبوش نفهموا الوطنين يا ولادي, راهو عن ما عندناش انابيب نتاع امطار. احنا ما عندناش عندنا تصريف مياه تدخل فيها الامطار
2: على خاطر الوقت اللي تبنيت المدن نتاعنا ما كناش وقتنا نعيشوا كميات كبيره من الامطار.
0: لا شو ما كناش
2: نحكي على سنوات
0: امطرت صبحيتها كل كيف كيف, شنو
2: مش بنفس الوتيره, مش نفس القوه,
3: مش نفس البني اللي كان موجود قبل كيما طور,
2: ومش نفس
0: الدنيا تفيض عبر ديما تفيض.
3: ليه هي مش راهو فرق بين تفيض وتفيض, راهو فما فرق. خاطر انت كي تشوف مثلا توا اللي زوربانيست كي يخدموا مثلا على دي بروجي وكي يبنيهم والكل بيقدموا راهو كل المدن ولا الاحياء مش نفسها الاحياء نتاع قبل مثلا حي النصر قبل ما يتبني حتى حد ما يتشكى من المطر, تو فيه ديار وقهاوي وفيه دنيا. دونك العباد تتشكى خاطر فما بلايص ما كانش فيها ناس, ما كانش فيها عباد تخدم وكل شيء. دونك سي نورمال مش كوم شكاك
1: توسع العمراني
3: زاد التوسع العمراني والضيق زاد. خلينا نقول تير موش تكنيك برشا ضيق, فما معنى البني نتاعنا تحصل اليوم.
0: نقول لك اشكاليتي انا شنو, انه حتى في المدن والاحياء الجديده ما عملناش نتاع مياه, قعدنا بالسيستم بني فرنسا. هذه الاشكاليتي انا, انه ما جاتش الدوله تقول اي ابارتير من اليوم نهار اكس كل
1: حي جديد.
0: حي ولا حاجه جديده نعملوا تصريف مياه ونحفروا اللوطه وكذا, ما فماش ما صارش. يعني علاش فما شويه تشاؤم في الحكايه؟ تفضل جيهان سمحنا قصينا.
2: كيما نعاود نغسلكم الحكايه بدات 2018 تقريبا, التفكير في المشروع هذا اللي بدينا نشوفه في خطوات تنفيذه. ال 50% مشيت للاستثمارات الميدانيه, فما 30% من الميزانيه هذه مشيت للتطوير التكنولوجي. شنو هذايا باش نوليو نعرفوا الخطر قبل ما يصير, معناها نوليو نتوقعوا بدقه اكثر المخاطر اللي تنجم توقع في علاقه بكميه الامطار, نجم توصل الخطورة متاحة أن هي المناطق اللي تهددهم. نجم نقيس وزيدة حتى نسبة امتلاء بعض الأودية, لأنه مازلنا في مشروع نموذجي ماهوش يطبق على تونس الكل, لكن في المستقبل إن شاء الله يولي يطبق على ثلاثة مناطق تقريبا توا, وإن شاء الله يولي يطبق على تونس الكل. دوك الأطراف المعنية هما جملة من الوزارات. حسب رأيي الشخصي فما وزارة نقصة نجم نحكي فيها, فما وزارة المالية هي الرئيس القار في البرنامج هذا لأنه تحت تصرفها الأموال والميزانية. فما وزارة الداخلية, وهون نحكيه على الحماية المدنية في علاقة بعملية الإنقاذ الإجلاء التدخل الميداني
0: حتى الجيش ساعتين
2: والجيش بيان سور. دونك ما تمش ذكره هوني. فما وزارة النقل دونك في علاقة بالرصد, وزارة الفلاحة حماية الأراضي والسدود زيدا, وزارة البيئة اللي هي تقيم الخطر البيئي واختر التغيرات المناخية والتجهيز للأشغال والبنية التحتية. دونك شفت قديش عدد وزارات مدخلة وقت اللي نحكيه على تغيرات مناخية ونحكيه على مخاطر فيضانات وكوارث طبيعية نجم تهدد. من بين وزارات يمكن اللي كانت نجم تكون موجودة هنا هي وزارة الصحة مثلا, انها تكون على استعداد لاستقبال مثلا بعض الناس اللي تعرضوا للخطر كما قلت انت. الجيش اللي يلزم يكون موجود زيدا علاش ليه, لانه حتى شفناه مثلا في التدخلات اللي صارت في اطفاء الغابات, ويمكن زيدا نستحقوا للجيش علاش ليه في عملية انقاذ مثلا نستحقوا فيها طائرات لانه نعرفوا المسلك
1: ورينيهم حتى تدخلوا قبل وزارة الدفاع بشحنات الكبيرة متاحهم باش في مستويات, فما مستويات متاع أودية متاع مياه اللي غمرت ما عادش نجموا يتعديو فيهم الكراه, برينا الشاحنات الكبار متاع الجيش اللي قاموا قبل بعمليه جلي معناتها الفور نتاعهم وزاره الدفاع ديما موجود في الكوارث هذو.
2: وراو اللي صار مؤخرا مثلا في المتلوي لا يرحموا الاب وولده اللي ما نجموش يوصلوا لهم, ما نجموش يلقاوهم. يمكن لو كانت عمليه الانقاذ بالطائرات ولا تفركيس عليهم بالطائرات يمكن كان وصلوا لهم اسرع, يمكن كان تم انقاذهم. وهذا كله يدخل في منظومه الانذار المبكر اللي هو المراحل نتاعو أو الحاجة أنك تعرف الخطر وقتش بش يصير. منش نحكيه على التوقعات الموسمية, معناها شتى بش يكون قوي صعيب بس يفسخون مش سخون ليه, نحكيه على التقديرات متاع ينجم يكون شتى هذي ما تصبش في برشا مطر, ولكن نجم تكون فما أي ميت فيهم مطر قوية في شوية وقت فيزيد خطر الفيضانات. وين المناطق اللي نجم ندخلوا فيهم؟ الثاني هو فرق التدخل والإنقاذ. دونك نحكيه على اللجنة الجهوية والوطنية لتفادي الكوارث. دونك وين نلقى فيهم الحماية المدنية, نلقى فيهم الولاد هوني اللي ياخذوا القرار. مثل كنت تذكروا مؤخرا الامطار اللي صارت في تونس الكبرى في دقائق الاخرى تم تفطن انه باش تصير امطار قويه, فتم اتخاذ القرار انه نسكروا المدارس يروحوا الصغار, ولو انه القرار هذاك جاء مخر شويه ولكن في اطار زاد كيف التوقي. سامحوني كيفاش متداخلة جملة الوزارات هذه في منظومة كاملة لمجابهة الكوارث الطبيعية وبرنامج الصمود. خلينا ناخذ فكرة بين وزارة التجهيز ومختلف الأطراف اللي في علاقة بها، كل واحد شنو دوره في المشروع هذا وكيفاش يساهم أنه نتوقع ومنختار الفيضانات. نسمع شكري الخريفي، هو مدير إدارة حماية المدن من الفيضانات وزارة التجهيز.
4: ثلاثة مشاريع موزعة على ثلاثة ولايات بنزرة نار المستير، وانطلقت الأشغال هذه في سنة 2022، وفي مرحلة ثانية تم إضافة ثلاثة مشاريع أخرى في نفس الولايات وانطلقت الأشغال فيهم سنة 2023. بالنسبة للمشاريع هذه انتهوا، بقى المشاريع اللي موجودين في ولاية مستير في اللمسات الأخيرة. المشاريع هذه هي تهيئة مسيلات وتهيئة الأودية، تقوية طاقة استيعاب بعض الأودية، إنشاء منشآت لاستقبال المياه هذه وتوجيهها نحو المصبات النهائية اللي من شأنها باش تخفف وتنقص من خطر الفيضانات. زدنا توصلنا مع الممول وتمكننا باش نزيد نضيفه بعض مشاريع أخرى على غرار تهيئة وادي قريان على مستوى منوبة، كيف حماية أجيم جربة حومة السوق ميدون، قسط ثاني من تهيئة واد جابس وروافده. كل هذه المشاريع تنضوي تحت برنامج هذا، واللي من شأنه باش يخلي المدن بتاعتنا تستوعب المياه الأمطار هذه في ظرف تجهيز. القطاع اللي نهتم به هو الحماية القريبة، وتبقى الحماية البعيدة واللي هي من مشمولات وزارة الفلاحة، واللي تتمثل أساسا في إنشاء البحيرات الجبلية وكل السدود وكل الأشغال متاع المحافظة على المياه والتربة، اللي من شأنها بشد المياه وشد والرواسب في المرتفعات وتخفض على المدن هك المنسوب المتأتي. ثم تأتي الحلقة الأخيرة واللي هي الحلقة بتاع تصريف مياه الأمطار داخل المناطق العمرانية، واللي هي من مشمولات الجامعات المحلية، اللي هي تهم تصريف مياه الأمطار داخل الأحياء السكنية، وتتمثل أساسا في إنشاء شبكات تصريف مياه الأمطار داخل المناطق العمرانية وربطها بالمسيلات والمنشآت اللي نخدموها احنا. لكن تتم العملية هكا تكون عملية متكاملة وتعطي دورها في الخفض من خطر الفيضانات.
2: فما مشاريع
1: انجاز لي كما قلت لك انت، كما قلت لك بالتقسيم يعني بالمناطق، انه يحاولوا يصلحوا ربما الاغلاط نتاع الماضي، خاطر وقفوا على الكونستا اللي راهو ما تجمش اليوم بالتغيرات المناخيه وبالكميات الكبيره نتاع المياه اللي تصب في وقت قياسي. رينا اسبانيا راهو اللي صار في كاتالونيا، انا نمشيو لدوله متقدمه، اللي صاروا في كاتالونيا راهي كارثه بيتم عن الكلمه. الماء وصل للمترو واش معناها مالجرين، وعندهم مياه قنوات لمياه صرف الصحي وقنوات لتصريف مياه للأمطار. دونك يلزمك اليوم تبدا سيرتان مومون، يلزمك تبدا ويلزمك تصلح حتى اللي فات والاغلاط نتاع الماضي، تحاول انك اليوم تصلح بور سوفي ام تي بو لي مبر، على خاطر راهو كي باش تصلح حاجات كيما هكا راهو نحكيو على حياه نتاع اشخاص باش يمنوره
2: المجتمع. وهذا اللي نجم نقولوا قاعدين نطوروا فيه بشويه بشويه. ما ننسيوش مثلا خرائط اليقظه اللي يصدرها المعهد الوطني للرصد الجوي، الحمايه المدنيه اللي تكون في حاله تاهب واستعداد باش تدخل، والبنيه التحتيه اللي مهم نخدم عليها للمستقبل اللي جاي. التغيرات المناخيه ما نعرفوش شنو ينجم يصير فيها في العالم مثلا، اللي يزيدوا علينا في حاجات معينه، انه مثلا الاختار في منطقه جغرافيه الاعلام ما يقتصرش فقط على ما يهبطوا على سيت نتاعهم ولا في وسائل الاعلام، لا يحدوا جغرافيا التليفونات اللي موجوده في منطقه الاختار ويبعثوا لهم رسائل على تليفوناتهم الاختار وين وقتاش يخرج من داره وما يخرجش.
0: رغم ذلك تصير كوارث في كل دول العالم،
1: والتركيز نتاع الانقاذ يبدا على المنطقه هذه كي يعرفوا بالوقت. ربما التقسيم يكون خير حتى للوحدات تاع الحمايه المدنيه نتاع الجهود، باش ما يبداوش جهودهم معناها متفرطه بين الجهات الكل، يعرفوا انه في الوقت الفلاني لازمك تركز على المنطقه هذيك، باش حاول تمنع اكثر ما تنجم من عبيد.
0: شكرا جهين. على 23 5 13 ألف برشا تبعثونا. بلاي احمد من ايطاليا تبع فينا من المستشفى، ان شاء الله ربي يشفيك وربي يحفظك ويحفظ لك العائله. الفيضانات معقولة، للحرائق أمر مش معقول. فخري لازمك دروس في الكرة، ديما كي تمثلهم الريال ولا حاجة لازمك دروس في الكرة. بلاي أشويق الارتيكل بلاي هابطوا ارتيكل مبابي ميسيلش هابط في الكيب. دونك اليوم الكالندري في الريال بوزيشنمون موديفي عند البلو اللي كي خذي بلاست ديمبلي هاجوا عليها أكثر، يحب ياخذ البالون دور وما هوش باش ياخذها لوتون موفمونتي دو كيليان مبابي.
1: حتى ليكيب مي فيهموش في
0: الخريف الداخل بعضه لكيليان مبابي. دروس في الكره مبابي. انا ملي خرج من ريال وجيت قلت له ملي خرج بي جي جيت قلت له ردوا بالكم راهو غداد راهو يربح هو. شكون
3: قلت ردوا بالكم؟
0: انت تحب ريال من عامنا
3: قلت لك انا حاضر زياد غادي
0: راهو غداد راهو ياخذ جائزه احسن هداف ب 46 هدف وجمعيته ولا تهز كاس لبطوله.
3: فوالا معناتها دونك نمشي انا نبيعو.
0: ليه مش تبيعو معناتها نحكي
5: يعطي في رايه
0: نحكي انا ريت كي غلبناه اقنعناه دونك نمشي نبيعو. جبد روحو جبد روحو
3: ما قنعتنيش انت ما خليتنيش نحكي دونك خليتك وحدك
0: شنو
3: انت ما سكتش كمل احكي انا ليه في حاجه اخرى.
0: فينيسيوس يدخل في دقيقة 50
3: واش
0: نسالك فينيسيوس يدخل في دقيقة 50 ويتنحى وكذا ومبابي حتى بمردود تحت الصفر كيما لحد اللي فات يلعب 90 دقيقة عادي
3: وفيه سؤال
0: ما يخرج. تفضل جاوبني على هذا.
3: لحظة برك هو انت تحكي على ماتش بتاع الشامبيون
0: ماتش قلت لك ديما مبابي اساسي وما يخرج.
3: انت على الماتش اللي فات تو
1: في ريال
3: انت الماتش الاخراني به اي شنو يخرج شكون خرج فينيسيوس؟
0: فينيسيوس ما لعبش اساسي اصلا.
3: فينيسيوس اي بناك به ومن بعد كي دخل خذا ورقه حمراء خرج دونك وقتها بناش باش يبدل دخل خرج من التيران
0: مبابي يلعب ديما
3: نكمل لك عاد ديما
0: يلعب مبابي مش جاي من اصابه مش المفروض يجي من اصابه يلعب دوزيام ميتون.
3: نفس الشيء اللي كان موجود قبل من قبل برشا جوهرات مثلا كيما برشلونه كان عنده ميسي والريال كان عنده كريستيانو نفس الشيء كان في مانشستر.
0: فينيسيوس موش ستار ما لعبش على البالون دور. فينيسيوس قرب من البالون دور اكثر من مبابي.
3: انت مش سيد تحبني نجاوب
0: اي فينيسيوس موش ستار كي مبابي
3: هاني نجاوب فيك. هو فينيسيوس عنده تو عام عام ونص ما عادش في نفس النيفو اللي كان بيه وقت اللي هزت الريال تشامبيونز ليج عام 2022
0: طاح في فينيسيوس تحت الريال
3: مش طاح. اما مورينيو انت قاعد تبع في مورينيو ايش يحكي
0: نتبع نتبع كي طاح فينيسيوس لحظه كي طاح فينيسيوس تحت الريال نعرف الكواليس ونعرف اللي عمل عركه لمبابي على السهريات واحد اللي عمله.
3: مشكله الريال انه هي الميليو تيرام تاعها من اللي خرجوا لوكا مودريتش توني كروس ما جابوش لي رومبلاسون تو سامبلومون.
0: واضح به به
3: سهل الحكي
0: واضح.
3: بالنسبه للي كيب معني اللي تحكي عليها راهو هبط ديزرتيك قبل اشترهم غلطين
0: لي حد
3: مش فيها منهم واحد يخص منهم واحد يخص زيادة الناخب الوطني نتاع
0: الناخب الوطني
3: اللي هو صبري لموش حكايه اشترها غلط وانت بلسان في اونتي موزايك قلت اللي عداله حكي اللي كيب خير دونك ماشي ريفيرونس.
0: انا قلت عداله خير من الكيب
3: قلت اللي حكيها على التفاصيل هذيك اللي حكيهم اللي حكيهم التفاصيل هذوك وقلتها في اللونتين وقلتها في الاوف. دونك ما تقوليش ليكيب تو فاز في
0: البيت ريتك شي يدور ويخرج على الموضوع ترى فاصل.
3: انا جاوبتك
0: فاصل وبعد نرجع
6: فغام. ما فماش صديقه في العمل كل واحد يضرب على درابو. تحب تعمل صديقه في الخدمه تتضر.
7: العلاقه ما بين زملائنا نجم تكونوا صحاب.
8: ما عندنا 90 يقولوا احنا اصحاب
7: فرد بيرو وتعشرنا ونمشيو ديار بعضنا ورجالنا صحاب مع بعضهم ولادنا كبروا مع بعضهم.
8: تو برغم اللي تفرقنا فردي داره ما كل واحد فرع وقعدنا صحاب اكثر من قبل العائله ماش نقولوا لاصحاب.
9: ما تنجمش تكون صحاب انت وشكون فرد خدمه خاطر باز ما يحبكش تكون خير منه في النغره تقلقيل.
10: العلاقه في الخدمه ما فماش صحاب فماش اصل اخوات مش اصحاب. شفت الخدمه حتى اخوك ماهوش صاحب.
11: العلاقه بين الزملاء في الخدمه تنجم تولي صحاب عادي عملت صحاب.
12: الحقيقة انت ربي باش نحكيك على خدمتي انا مثلا بصدق معناتها كلهم اصحابي وكلهم خياني صحاب نخرجوا كل يوم ونتقابلوا.
13: العلاقه ما بين الزملاء في الخدمه ما فماش صحاب ينغر منك ما يحبلكش تكون خير منه معناها في حاجات تكسيك على الاخر وكان بين هذيك اهم حاجه.
14: فغام. الزملاء وقت اللي يوليو اصدقاء هل انه زملاء اللي يتعرفوا على بعضهم في الخدمه تنجم علاقه الزماله اللي بيناتهم تتطور وتولي صداقه. الزملاء اللي يوليو اصدقاء في الخدمه هل انه صداقتهم تنجم تتاثر بالخدمه بسبب المنافسه وظروف العمل ام انه بالعكس الزملاء اللي يوليو اصحاب ينجموا يعاونوا بعضهم على النجاح والتالق اكثر في العمل. هل انه صحيح وانه في مجال العمل من الاحسن تجنب الصداقات لانه الخدمه هي مجال للتنافس والعمل وتطوير الذات مش لتطوير العلاقات والصداقة. الزملاء اللي ولي واصحاب ما ضعفر من هار ثلاث.
15: من توا سجل رايك ونمرو تليفونك على 71-113-013
16: من الاثنين الجمعة من مدي ساعتين للأربعة فورو مع أمينة بندوة.
17: فورو
16: عبر خلي رايك يبدل. الأولى في تونس. ميزيما
0: يا مرحبا يا مرحبا، يلا نحلو دوسي.
16: حل دوسي.
0: السعودية والاعتداءات.
1: هو الحقيقة من الأول كي بديت نخدم في حل دوسي، أنا في بديت نخدم في المتابعة على طبعا الهجومات اللي صارت من الويكاند اللي فات في السعودية، ولكن لفت انتباهي أرتيكل في صحيفة وول ستريت جورنال اللي بدل لي شوية في الزاوية اللي خدمت منها حل دوسي. خلينا نرجع لأصل الإشكال ربما في منطقة الشرق الأوسط اللي قاعدين اليوم عينين العالم الكل يتبعوا في شنو قاعد يصير. مرحلة دقيقة كما وصفتها الصحيفة في ظل تصاعد التوتر السياسي وأيضا العسكري وتزايد المخاوف من أنه رقعة المواجهة تزيد تكبر بعد ما تجدت الهجمات وضربات العسكرية في السعودية. رجعت المخاوف من أنه تتحول النزاعات الإقليمية إلى حرب أوسع نجم تهدد الخليج الكل واستقرار المنطقة. واللي يقول استقرار المنطقة والخليج يتحدث طبعا على الاقتصاد عالمي لعديد السلاسل تنطلق من غادي أو تمر عبر منطقة الخليج. وهوني نطرح السؤال، هل تستطيع الدبلوماسية اليوم أنها تقوم باحتواء الأزمة أم أنه منطق سلاح باش يدفع الأطراف نحو مواجهة يصعب ربما التحكم في نتائجها؟ دو كما قلت لك نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقرير تقول فيه أنه إيران قاعدة تكثف في استعداداتها الداخلية لاحتمال استئناف الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. تحدثت الصحيفة على تحصين مواقع حساسة على منشآت نووية، على تعزيز استعداداتها وقدراتها العسكرية مع التهديد بردود أشد إذا تعرضت لهجمات جديدة. في المقابل واشنطن ربما هي زادة قد تستعد لاحتمال تجدد المواجهة، وهو ما يثير مخاوف من تصعيد على جبهة أخرى. ما عادش نحكي وكان على الحوثيين والمملكة العربية السعودية. كما قلنا التوتر هذا بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية اللي ما توقفش تقريبا هو منذ وقف إطلاق النار، خطر كل مرة نشوفه في تصريح من هوني ومن غادي، ولكن يمشي مع استمرار الأزمة بين السعودية والحوثيين في اليمن. تقارير إخبارية عربية تحثت على هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة اللي حاولت أنها تستهدف منشآت ومطارات سعودية ونسبة للحوثيين فيها، اللي تحدث فيه الأمن السعودي على إحباط محاولات متاع مسيرات وغيرهم أنهم يدخلوا للأراضي السعودية. استمرار الهجمات والردود العسكرية قاعد يرفع من خطر اتساع المواجهة، خاصة إذا كان امتدت الضربات إلى منشآت الطاقة وإلا ممرات البحرية ولا دخلت أطراف إقليمية أخرى. ورينا حتى الحوثيين كيفاش هدوا الولايات المتحدة الأمريكية، نوفلها قالوا إذا كان مش تدخلوا عسكريا ولا بأي طريقة ما فالرد بش يكون قاسي وقاسي جدا ضد المنشآت التابعة للولايات المتحدة الأمريكية. دونكوني الحقيقة السؤال الأساسي أصبح هل أنه لغة الحوار ينجم يغلب منطق القوة، خاصة وأنه عنا أطراف متعدة في الأزمة هذه. نحكي على السعودية من جهة ومن وراها التحالف العربي اللي تقوده، عندك اليمن فيها الحوثيين وفيها الجيش الحكومي اليمني اللي عنده هو بيدو دعم من السعودية وغيره، وعندك إيران من جهة الأخرى، وعندك أيضا الولايات المتحدة الأمريكية. دونك الحقيقة معقدة شوية اليوم الخارطة قدامنا فالتوتر اللي قاعدين نعيشه فيه. إيران دعات السعودية لأنهم يتحاوروا، ولكن هوني مسألة الثقة اللي مهتزة بنزوز أطراف هذوما، هل باش تنجح الحل الدبلوماسي أو الجهود الدبلوماسية وتتوقف ويتوقف التصعيد ويفتح الطريق أمام السلام. هذا اللي كانت اشترطته مثلا إيران بشكل غير مباشر كما قالوه برشا من الناس، أم أنه باش تكبر الرقعة العسكرية والردود العسكرية وتكبر رقعة الحرب في المنطقة يا نوفل؟
0: هذا هو السؤال والتساؤلات الحائرة، لأنه الحرب كما أنت قلت باش يكون نتائجها كارثية. معنا المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي المصري أستاذ طلعت طه، مرحبا بك.
5: اهلا بحضرتك يا فندم.
0: مرحبا بك، شكرا لك. دونك السؤال الرئيسي والاساسي نخلي لك الجواب، حرب ثم حرب اقليميه واسعه ام الحوار هو الذي سينتصر؟ كيف ترى الحكايه؟
5: لا حوار نهائيا ولا مفاوضات نهائيا. الان هو وقت استعداد لحرب، حرب كبيره جدا حرب طاحنة لن تكون أبدا على إيران ولا على مضيق هرمز. ربما تصاب كثير من دول المنطقة وجميع الدول العربية سوف تتأثر, يعني حتى الدول البعيدة حتى يعني إن لم تتأثر عسكريا أو سوف تتأثر اقتصاديا. هذا أمر. أمر آخر, يعني أي حوار, أي حوار بعدما تم استهداف المدنيين الآمنين المعتمرين في مطار كانوا ما بين سفر وعمرة وعمل, ليس لهم علاقة بالحرب وليس لهم علاقة قواعد أمريكية كما تقول إيران, وأقول إيران ولا أقول الحوثي الآن. أي حوار هذا؟ يعني السعودية الآن يعني تحضر لأمر ما لا أحد يعلمه, لا أحد يعلم المفاجأة, خاصة أن إذا ربطنا الأحداث وأن البرلمان التركي الآن أرسل إليه عن طريق السيد رجب طيب أردوغان بيان بالبيان كامل كيف سيتعامل مع الحلف ويأخذ مشروعية الدولة كاملة. كان من الممكن أن يتجه الحلف إلى ضرب الحوثيين, لكن واضح أن المشروعية أو الشرعية سوف تأخذ حيز كبير جدا. هذا أمر. أمر آخر, أي حوار الذي يمكن أن يقال في هذه الفترة والبوارج الأمريكية السفن حاملات الطائرات ما زالت مرابطة في المنطقة, أيضا هناك حاملة طائرات هي ممكن تكون أن تصل اليوم أو غدا. أيضا ترامب إذا قال في كلامه الجدي, يعني بعض كلماته معظم كلماته أنا لا أتعامل معها أو لا أخذ على محمل الجد, لكن في كلامه الجدي سوف أني حرب إيران قريبا, سوف أجنب كل ذلك وألجأ إلى ما يبث من الكيان الإسرائيلي.
0: يعني أستاذ فسرنا طلعتها أنت الخبير الاستراتيجي المصري, الحرب من سيعلن الحرب؟ لأن السعودية ليس من مصلحتها أعلن حرب, لأن الشرق الأوسط منطقة حساسة جدا.
5: هنا لابد أن نفصل الأمور. هو دائما يعني أولا قبل أي شيء, دائما داخل الحرب حروب صغيرة ومفاوضات, وداخل المفاوضات هذا هو المتبع في كل الحروب وكل النقاشات التي تحدث. لكن السعودية هنا لن تحارب, السعودية هنا سوف تتأخذ معنى الثأر والرد على استهداف مطار مدني واستهداف مطارات المدنيين. ليس هنا حرب, يعني إذا كان حتى المنشآت التي تقول عنها الحوثيين أنها منشآت أمريكية مثل أرامكو يعمل فيها مسلمين, يعمل فيها بشر, يعمل فيها إناث, يعني مسلمين وغير مسلمين, يعني أقصد أنهم بشر مدنيين يعملون ولا يحاربون ولا يمسكون السلاح. أيضا هناك استهدافات لكثير من الأماكن في المملكة العربية السعودية والدول الخليجية ليس لها علاقة نهائيا بأمريكا لا من قريب ولا من بعيد. هذا أمر. أمر آخر, أنا ما أتحدث عنه الحرب ليست الحرب السعودية, أتحدث عن أمريكا وإيران. هذه هي الحرب التي يدخلها حروب أخرى, يعني دخلها حروب أخرى هو ضرب حزب الله, استعمار أو احتلال جزء من الجنوب اللبناني, احتلال باقي الجولان وحتى جبل الشيخ.
0: أي ولكن فشلت حربه ضد إيران, هل هو معناته متأهب اليوم لإعادة حرب جديدة قد تستمر لأسابيع ثم تفشل؟
5: ما فات اسمه حرب استنزاف. القادم هو الحرب, بمعنى أنه الملف أخذ أكثر من اللازم, هناك استعدادات إسرائيلية, هناك تحشيد عسكري كبير في تل الربيع في إسرائيل المحتلة الكيان, هناك شحن لكثير من حملات الطائرات التي هي تزود الوقود مرابطة في إسرائيل المحتلة, هناك أسلحة وصلت إلى إسرائيل, وهناك أيضا يعني كثير من دعم جوي ولوجستي وعسكري لإسرائيل حتى تشن حرب. إذا قلنا أن الحرب متى تكون, أجزم أنها ستكون أمر من اثنين, إما بعد الانتخابات الترامبية, أقول الترامبية وليس الكونغرس لأنه في هذه الحالة سوف يكون فاقد لبعض الصلاحيات, لكنه يملك أمر آخر أنه أعلان الحرب,
1: والتي ستكون في نوفمبر.
0: أي ما يعني في اتجاه أنه سيخسرها.
5: انت اسمح لي, هنا ستكون الحرب هي بمعنى ان الرئيس الامريكي حتى في حالة عدم صلاحياته او تقليل صلاحياته, في حالة تشكيل او تهديد الامن القومي الامريكي, هنا له الحق ان يكون حرب. أي أمن أمريكا هنا أن يقول أن إيران لديها بالفعل مخزون نووي ويعلنه صراحة؟ لكن ليس هذا هو المقصود. سيقول أنها تشكل خطرا لإسرائيل، لأن هناك اتفاقية تعاون أمني ما بين إسرائيل وأمريكا أنه في حالة تهديد خطر إسرائيل الوجودي أو خطر إسرائيل وهو خطر على أمريكا وليس العكس، يعني تساعدها أمريكا، ولكن إذا كان خطر على أمريكا قد تساعدها إسرائيل. هذا جانب. جانب آخر وهو الاحتمال الثاني أن تكون الحرب في وقت الانتخابات، قبلها بيوم يومين في أثناء الانتخابات، أقصد انتخابات الكنيسة. هنا سوف يهرب نتنياهو من الانتخابات إذا شعر أو تأكد، عفوا إذا تأكد أنه سيخسر الانتخابات ويمينيه المتطرف سيخسر الانتخابات، يعلن الحرب. هنا يستطيع أن يأخذ هذه الحرب درع لحمايته هو، درع لحماية إسرائيل، لأنه سيربح كثيرا، يعني فيما يقال أن إسرائيل ستربح كثيرا من هذه الحرب. ستربح بمعنى أنها إذا دمرت، إذا أصيبت، سوف يزود فكرة الاستعطاف والمظلومية، فيأخذ كثير من المساعدات وينعم بخيرات كثيرة لإسرائيل من أوروبا ومن أمريكا.
0: واضح دونك هذه الاحتمالات. شكرا لك أستاذ طلعت طه الخبير السياسي والاستراتيجي المصري. احتمالات أخرى معناتها، لأنه أما تحركات نشوفوا فيها والله أعلم، معناتها أحيانا تصير حرب، أحيانا معناتها إيران وأمريكا قاعدين يتحركوا بكيفية.
1: فما حشد على جميع الجبهات. كان يتحدث أستاذ طلعت طه يقول لك الاحتلال اليوم قاعد فما حركية معناها على مستوى العسكري. حكينا على إيران لتقرير متاع وول ستريت جورنال يقول لك قاعدة تحضر في دفاعاتها، يعني ربما فما حاجة تطبخ. هل باش تنجح المفاوضات أم لا؟ هذا سؤال يقال.
0: واضح. شكرا نهد. يلا سلاح ما فاتك شيء.
17: ميدي ماغ ما فاتك شيء.
3: فيما فاتك شيء بعد شوية باش نحكيه على سيارة فرنسية ترجع بقوة. السيارة ذي كان الهدف منها تسهل حياة الناس العادية، الناس اللي تنجم توفر كهرباء، ولكن توا ترجع بفيرسيون أخرى. باش نحكيه على زاد مواطن صيني زويل على روحه بتبيع عطاه مهر تقريبا يتجاوز $4 مليون وما صارتش العلاقة باش تنجح، فطالب انه رجع المهر نتاعه. اسكو هذا قانونا مسموح به ولا لا؟
0: احنا نقولوا صرفت عليك قاوي وكذا.
3: هو يسمعوا فينا في الصين المهر يتعطى للعائلة من الأول، هو داخل في تقاليدهم يعني يعطي فلوس للعائلة، هو يسمى المهر.
0: وخرجنا نتعشى وكذا احنا كيك
1: وكي صرفوها على العائلة كيفاش يرجع
3: هو اللي منتجم ترجع ما يهمش لهنا، هو هذاك المقيد ينجم يرجع. مقبل لقيت نحكيه على كوريا الجنوبية ومعناها في تونس. كوريا الجنوبية موجودة في تونس، اسمها صوفيا وتعيش في سوسة حسب ما شفنا الفيديو متاعها، لكنها تحكي بالتونسي مليح وتوري اللي العيشة في تونس هي وزوجها بتبيع عائلة كاملة موجودين لهنا. نسمعوا كيفاش تحكي على واحد من أياماتها في تونس، وركزوني مليح على السعادة في الصوت متاعها.
18: عسلامة يا صحابي، نوريكم الروتين نهار الجمعة. ناخذ تاكسي جامعي، نخلص 950 وماشي السوق. كيف نشوف الغلة وخضرة في السوق نجم نعرف فصل. السوق أرخص من مغازان وفريشك أكثر، ونختار بيدي مش كيما في كوريا. نحس أنا حية ونعيش حياتي. مراد يعرف يختار فقوس أكثر مني. كي نختار أنا يجيني حاجات كيما موسم تجارية.
3: كما موسم تاع الجراب دونك الناس مقول هي كوريا جنوبيه، لكن حقيقه تونسية ما تحقش الناسيوناليتي تونسيه اكيد معناها. دونك شفنا حتى في الفيديو هي مقيمه في تونس ماهيش سائحه حول الكل، وكما سمعتوا كيفاش الحين
1: راجلها مراد
3: الحاجه شنو هي
1: راجلها شو اسمه؟
3: معلومه مراد حاجه هكا مراد معناها
1: مراد. الوجه مش تاع مراد
3: هما نورمالمون هو لا موش مراد خاطر رجلها تقريبا ينجم هو تسميته، اما حسب السياق نتاع الفيديو في المرشي معناها اي بوتيتر اي باهي باهي
2: مش خايفه يمكن
3: اي هي اسمها صوفيا.
0: فهمتك انت باهي
3: اي اي اما هو قيمتالك اما لا حتى ساعات اللي لقينا حتى دي كومونتير نسيت بارتاجي الفيديو هذه اللي موجود على انستغرامها. دونك يقول لك الحاجات اللي ساعات التونسي يفد منهم الصباح معناها غريبه، معناها انه كيفاش تلقى ناس خاطر هي مثلا تحكي خذيت تاكسي جامعي تحكي في نورمال يعني في تونس ساعات فما برشا يخدم في الصباح مزيك معناها يمشيوا تبدا فما معبي وكذا وبرشا ناس
1: اترونجي في دوله اخرى وقاعد تكتشف في الـ في الـ في الكوتيديان بتاع الدولة هذيك وكل شيء سنورمال باش تظهر لك حاجة انت بيدك نصورك سليح كن نحطك في سيول باش تحكي نفس الحكاية باش تكتشف حاجات مزيانة حاجات مزيانة بالنسبة ليهم
0: الفكرة بتاع سيول كجيتك انت برك الله
1: بالنسبة ليهم هما حاجة عادية سنورمال هذيك
3: الحق لي
1: شو ليه بتحب سيولة
3: ليه نحس انه البلدان الاسيوي كما كوريا الجنوبية والصين هما معناها حتى اقول اليابان زادة برشا التوانسة عاشوا تجارب غاديكا قال لي انه فما نوع من الضغط كي تعيش راه مش كسائح كي تعيش فما نوع من الضغط اللي ما ينجموه كان ولاد البلاد هذيك هذيك علاش كسائح يمكن تفرق اما نحكيو لنا تونسي هذه مقيمه لهنا معناها
2: في كوريا
3: هاي كوريا مقيمه لهنا
2: فما حاجات جديده شفتهم مش متعوده بهم عايشه عمرها الكل في النظام كل شيء بالدقيقه والثانيه حكيت على الخضره والغله ما تنجمش تختار في بلادها هوني تمس وتهز وتختار وتقلب
0: دونك اهم ملاحظه انه في الغادي ما يخلوهاش تختار وحدها الخضره
3: هذا هو معناها ثم ثم الضغط في كوريا الجنوبيه
1: هذاك الضغط اللي متعبها
3: نحكيو سيدي العلي نمشيو لفرنسا نحكيو على كرابري دو شوفو ستوين الشركة بتبيع هي عاودت رجعت النسخة الأصلية النسخة الأصلية كانت دورت عام 1948 الفكرة كانت بسيطة برشا وقت حبوا على سيارة اقتصادية عملية تنجم تتحرك في المدينة وفي الريف وما تكونش حكر على الناس اللي عندها برشا فلوس قاعدة الكرابة ذي في الانتاج حتكش العام 1990 ولات واحدة من أشهر السيارات الفرنسية دو في أكتوبر أخرج نموذج جديد نجم نشوفه على الباج فيسبوك متاعنا موزيكا فام وشين يوتيوب موزيكا فام خرجت في معرض باريس للسيارات وماكرون بيدو مشى وطلع في الكهرباء ذي حب يشوفها رغم انه برشا نقد جاء للمعالم نتاع وجهه كاينه مش يخبرش على الكهرباء ذيك علاش
0: حتى وجه الدوشوفو ما يشبهش للدوشوفو
3: اي ما نبدل كان مخاطر
0: جديده كانوا خارجين ودنيا
3: جديده اللي رجعت هذه هي سياره كهربائيه هي صغيره
0: الدوشوفو رايصلح اسطوره
3: اي ليجوند
0: حكينا معناتها وقتها صغير لاميويت الدوشوفو ولا معناتها كهرباء أسطورية دوشوفو
2: صحيح ديزاين مزيان
0: القديمة ولا الجديدة
2: لزوز خطر الجديدة
0: جديدة من داخل الشكل البراني أما من داخل الدوخ محلة هاي
3: ما بش يعمل حاجة متاع للعهد متاع
2: اللي يحبوا الانتيكا ينجموا يشيخوا عليها
3: اكزاكتمو هذيك علاش نحكيو على السيارة نورمالمون اللي معني بش تكون نفس الهدف بتبيع بش تكون مناسبة للمدينة الطرقات الضيقة حتى معناها الناس اللي عندهم مشكلة اكزاكتمو بش يمشيوا بتبيع بالكهرباء ذي لحد الان السوم تقريبا مش يكون 15,000 أورو يعني لهنا في تونس باش تكون سومها بلدي وانا احسب انت كل شيء باش يكون عالي برشا
1: 200 مليون
3: يسالوا قداش تنجم تتكلف
0: لا ما معناش ديوان عاد في الالكترونيك
1: في الالكترونيك فما حوافز جبائيه
3: دونك لهنا حتى سومها حتى يقعد غالي راه حتى ما غير حوافز يقعد غالي بالنسبه خاطر هو الهدف نتاع الكهرباء هذه في فرنسا تكون للناس اللي نقول احنا الطبقه المتوسطه والاقل شوي احنا اللي الكهرباء ذي باش يكون غريب شويه كان تطلع فوتو
0: لا نجم اذا 15,000 نجم تجيب 70 مليون هنا في تونس
3: برشا 70 مليون بالنسبه للعائله بالنسبه للعائله برشا
1: باهيه 70 مليون
0: شكون انا جبت باهيه
1: لا نحكي لك معناها ما ظهر لك سوم معقول
0: اخي 70 مليون سمحني كهرباء شعبيه تو 60
3: لا شعبيه غير ما هنا
0: لا كهرباء كتشوفوا يا ربي كهرباء كتشوفوا ب 60 70 هذيك هي
3: إيه اللي هو يتسمى حتى
0: يا وليدي ما قلتش رخيص انا قلت معناتها سومها طبيعي
3: لا هو السوم طبيعي نظرا للاداء برشا كهرباء ما هي بحكم هذه سياره كهربائيه بتبيعها مش باش يكون سومها معناها مش باش تتحمل نوعا ما الكونسيسيونير حتى والكل المشكله هذه
0: ما تجيش في الفتره
3: لكن هو الى حد الان تجاريا مازال ما تمش عرض السياره هذه باش تكون من هنا ل 2028 باش تكون في تونس موجوده ولا هذا الى حد الان معانا عليه حتى معلومه لكن نعاود نقول انه الفكره الاساسيه نتاع دوشوفو هذه انها تحاول ترجع الفكره الاصليه نتاع 1948 سياره بسيطه صغيره عمليه لكن المره هذه باش تكون بالكهرباء زاد هذا يطرح مشكل اخر في تونس سيارات الكهرباء ديما تحكي على الانفراستركتور معناها والكل
0: هذيك اكبر مشكل
3: اكزاكتومون باش نمشيو توا نكملوا ونحكيو على فرنسا وين نلقاو صار بيراتاج وبيراتاج غريب في لي سوبر مارشي صار غاديكا بالطبيعة البيراتاج هذا دخلوا على لي سيستيم تاع التبريد معناها انظمه التبريد ونظام التبريد هذاك ردوا يسخن 50 درجه
0: ممصتهم
2: علاش
0: يعني
3: شمت
2: تفدليك
0: والله الدوخ مع انت فريش دير دوخ
3: إيه معناه إيه اذا تفدليك معناه
2: فما
0: لا لا لا استعراض عضلات استعراض قوه
3: إيه. هو خسائر نحكيو بالملايين بالنسبه إيه. للسوبر مارشي اللي موجودين في فرنسا والى حد الان مازالوا ما يعرفوش شنو هو الهدف اساسا من انه نظام التبريد هذا يعطله وتولي معناه يطيشوا في السلعه نتاعهم الكل سورتو برشا مواد غذائيه تعتمد على التبريد.
19: Des dizaines de kilos de produits frais jetés à la benne. Yaourts, viande, surgelés, tout doit être détruit. Scène surréaliste dans ce supermarché de la capitale. La conséquence d'une surchauffe des frigos du magasin après une cyberattaque d'une ampleur inédite. Partout en France, les mêmes scènes et la même incompréhension, comme ici à Poitiers, où une grande partie des rayons ont été vidés. Le système frigorifique de nombreuses enseignes est géré par un prestataire, Danfoss. À distance, les cybercriminels ont réussi à prendre le contrôle des thermostats et à changer les températures des frigos et congélateurs connectés. Selon le parquet de Paris, des départs de feu ont aussi eu lieu.
3: دونك نحكي لهنا للقراصنة هذوما اللي كانوا بتبيع الحكاية بدأت في ليلة لحد 11 أكتوبر تواصلت حتى تكشي نهار الاثنين والهجوم هذا استهدف أنظمة التبريد في عدد كبير من المتاجر نحكي لهنا برشا سلاسل أخرى اللي تأثرت أما لهنا الهاكر الهدف متاعو علاش عمل الحاجة من نوع هذا إلى حد الآن مازال مش معروف نحكيه على برشا معناه برسنا نجم نحكي على مليارات معناه
2: مرة نسمع بيراتاج هكا معناه بيراتاج عادة فلوس بنوك كوارت بيراتي في اشتريت
3: هو الجهة إلى حد لم يتم تحديدها أما الشركة اللي هي تعمل الأنظمة هذه متاع التبريد اسمها دانفوس اللي هي توفر تجهيزات وأنظمة التحكم في التبريد هي اللي تم اختراقها خاطر هي اللي نورمالمون تتحكم في البرمجيات هذه إلى حد التحقيقات اللي موجودة حاليا ما فماش جهة واضحة وما فماش حتى جهة أعلت هذا عكس اللي قبل انه القراصنة الالكترونيين كانوا ديما يعلنوا على العمليات نتاعهم مهما كانت سرقه فلوس ولا حاجه اما انه يجي نظام تاع تبريد يعمل له هكايا ما تنجم تكون حسب هكا خبرتي القليله في نتفليكس ما تنجم تكون كان حاجه تاع شمات
0: اي استعراض عضلات كيما الكوارجي اللي يبدا جنجل بالكره قبل ما تكمل معنا بالله نستقبلوا زميلتنا امينه بن دوعه عسلامة امينه
2: بالله سامحوني
3: ما دام
0: امينه نستمتع معها فروم كل يوم نحب نشكرك على موضوع اليوم في فروم الشارج مونتال كيفاش كثره المسؤوليات والتفكير المتواصل ينجم يتعب الانسان
2: يعطيك الصحه انا في هذا موضوع غدوه كان كتب
0: موضوع غدوة موضوع غدوة
2: يظهر لي ظاهر عندك شارج مونتال
0: برشا
2: خدمة برشا ستريس مسؤوليات يومية خلي الإنسان عرضة للشارج مونتال أما هي راي موضوع غدوة يعطيك الصحة
0: موضوع اليوم يهمني زيادة مش مشكلة
2: موضوع اليوم مهم جدا يهمنا الكل الناس اللي تخدم وتنجم تكون فما صديقة وإلا لا بين الزملاء هذا اللي باش نسألوهم بعد ونطرحوا موجود ماذا بينا نتجنبوا صديقة في وسط إطار العمل وإلا لا تنجم تكون فما صداقات
0: جوستومون فما صديقة
3: هوني ما فماش صديقة
0: الصديقة أمينة معناتها كيفاش نعرفوها الصديقة معناتها بعد الخدمة نتقابلوا في يعني في حاجات ما يهموش الخدمة
2: لا وقت اللي نولي ونتقاسموا أشياء معناها حياتنا أي. نحكي ببعضنا نسروا بعضنا تولي أي. صديقة أنا يظهر لي صديقة تجي في أي لحظة معناها نجم تتعرف على أصدقاء في خدمة في قضيات في الحياة سيغ انترنت يظهر لي تنجم تقابل أشخاص
3: صديقهم يولي اللي تخدم معاه معاه وقت أكثر من عائلتك
2: أما نجم نكون زميل فقط يعني نخدمه بعضنا مش صديقة العادي
3: إنه فما دي رولاسيون
2: محترمة وطيبة
3: فهمت مش يقول لك فما دي زافينيتي
0: وقتاش تفيق بها مش صديقة كي تبدلوا الخدمة مع حد يكلم الآخر صار ظهرت مش صديقة صليحة
3: هو حتى قبل يقول لك إنه معناه الإنسان ملي صغير معناه هذيك هو العرضة لأصحابه وين في الحومة في المدرسة في الليسي ولين بعد يخلط الخدمة فما حتى التير من عارف صحيح ولا يقول لك أصحاب خدمة عادية معناه اليوم يفطروا بعضهم في البوز نتاع الفطور ولا حتى ساعات يتقابلوا بعد الخدمه لكن قبل برشا ينصحوا يقولوا في الخدمه ماذا بيك حتى اصدقاء الخدمه ذوكم ما تبارتاجيش برشا حاجات يمكن مربوطه بعائلتك
2: يسميهم زملاء
3: اي زملاء اما صحيح هذيك
2: اصدقاء نقسم معاهم
0: زملاء مقربين
3: فما زملاء مقربين
2: وفما اصحاب ديزافينيتي معاهم تتقاسموا نفس المبادئ نفس القيم نفس طريقه التفكير وهي حاجه عاديه مش حاجه خايبه
3: انا في بالي اللي من غدوه باش نولي واصدقاء انا وسلاح مع زملاء في بالنا نتفرجوا مع بعضنا في ريال مدريد وروما يا اخي رفض
1: دونك باش نقعدوا زملاء وما نيش مروا لمرحله الاصدقاء
0: ممتع برشا الموضوع
3: خذوا معك مدام يمينا من بعد
0: ممتع برشا الموضوع هذا يعطيك صحه امينه دونك كل يوم بس الاثنين على الخميس من ساعتين حتى الاربعة
2: يوميا
0: يعطيك الصحه شكرا لك امينه وان شاء الله ربي يوفقك يلا نكملوا معك سلاح
3: دونك جوست نكملوا في الاخبار الاخراني نحكيوا على الصين بعد ما اعطى مهر ب 4 ملايين ونص دولار نحكيوا على سعر كبير بالطبيعه يطالب تو باسترجاع فلوسه
20: دفع مهر 4.5 مليون دولار ليتزوجها ولأن ما تم الزواج كلف محامي ليستردن ملياردير العملات المشفرة الصيني جاستن سون لعجب بالممثلة الصينية جينغ تيان يلي حجز لها سينما كاملة ليطلع معها أول ديت أعلن بعده علاقتهم ب 27 أغسطس 2026 جاستن اعتبر علاقتهم جدية والتزاما بالتقليد الصيني دفع لأهلها مهر قيمته 4.5 مليون دولار وأكثر من هيك هو وجينغ كانوا عم بخططوا لإنجاب طفل عن طريق الأم بديلة يلي طلب تأجير رحمة بخمسين مليون دولار ولما جاستن استشار روبوت الذكاء الاصطناعي كلود نصحه يرفض الدفع وهون قال لما رفض انهارت علاقته بجينغ يلي اعتبرت انما كانت موافقة باختيار الرجال ومستحيل تستبدل الحب بالمال خاصة بعد ما رفعت جاستن دعوة على اهلها بهدف استعادة 4.5 مليون دولار مهر العروس كون الزواج ما رح يتم على جاستن سان يلي قدرت فورد ثروته بحوالي 8.5 مليار دولار.
3: دونك نحكي على جاستن سان اللي هو مؤسس منصة بلوكتشين اللي هي ترون اللي هو من الناس اللي يخدموا برشا في العملة الرقمية في العالم
1: الكل تلقوه الفلوس هذا محسهم معناها
0: نحسهم حتى انا ما تعبوش على فلوس
1: حسيتهم
0: انا ريتك ايلون ماسك وكذا الكل نحسهم كيك جاتهم الفلوس الدنيا جات معاهم وربي معاهم
3: حتى قصص النجاح في الكل وهذا هذوما معناها ايلون ماسك مارك زوكربيرغ والكل معناها اغلبهم قصص نجاح نجم تكون تنطبق مثلا على ناس معينة ناس أخرين لا يبقى وهذوما ناس استثناءات بالطبيعة اللي عملوه بفهم زاد شوية بيرسيفيرانس من عندهم باش ينجموا يخلطوا أما في الموضوع هذا بالذات 4.5 مليون دولار هما ما يمثلوا شيء بالنسبة لي هو الثروة هذه بالنسبة لي أحكي فرغة لكن يقولوا أنه حسب المحامي متاع جاستن سان زوزة تراف كانوا في علاقة عاطفية حكيوا حتى على الزواج لكن بعد ما العلاقة انتهت في النصف الأول من عام 2026 قرر سان أنه يرفع قضية لاسترجاع المبلغ من الممثلة اللي هي أكتريس بالطبيعة وزاد لبارون تاعها في اواخر اوت وقالوا انه حسب تقارير اعلاميه المحكمه قبلت النظر في القضيه ما فماش لحد الان حكم هل انه باش يرجع والا الفلوس نحكيوا لهنا انه القانون الصيني في نورمالمون في المحكمه الشعبيه العليا في الصين اللي حسب القانون نتاعهم هي تميز بين مهر الزواج الحقيقي والهدايا والمصاريف العاديه خلال العلاقه وتسمح باسترجاع المهر في حالات محدده مع تحديد ظروف القضيه.
0: عجبتني الممثله قالت المال لا يصنع السعاده ضربت 12 مليار وقالت المال لا يصنع السعاده
3: كما ياسمين صبري كي خذيت ابوها شيما قال له شنو يعجبك شنو يعجبك في قد يضحكني
1: رجع له من المال
0: وقال له ما دام اعطاها الفلوس يضحكها ما تو بريت ابوها شيما تحيلي تحسوا كل يتعب لما فلوس
3: ما تصرفهم على فواحد ما نعرفوش فما تعب فما تضحيات ما نجمش عبد عنده فلوس هكاك برشا هو ما تعبش مستحيل اللهم ربحهم في مسابقة ما عرفش مليار في برومو سبور كيما عرف في تونس ساعات هذاك وهذاك ما يقول لك ما تعبش عليهم ما دام فما خدمة في الحكاية أكيد فما تعب كيلكو بار ما نعرفش
0: واضح واضح يعطيك الصحة سلاح شكرا لك ناهد شكرا لك جيهان شكرا لك أشواق سليم يعطيك الصحة كيما نقولوا فروم باش تجينا بعد شوية مع أمينة بن دوا خولة باش تقدم لنا الأخبار مكي باش يقدم لنا أخبار الرياضة نتقابلوا احنا غدوة إن شاء الله شيء طيب في الأمين
17: ميدي ماغ هذه البرمجة الشتوية على موزايك فام برامج نجحت تجدد أصوات ترجع وحكايات جديدة تبدأ أول ساعة نيتل فورتي أحلى صباح أمين جارة صباح الناس جيهان ميلاد ميدي ماغ نوفل سلاح ونهب وجديد كل رخميس أفرو ماغ برنامج الأرض وحكايتها مع نهد الجندوبي ولأول مرة ميدي ماغ ويكاند أخبار الجمعة بأسلوب متميز مع ليندا الرحالي وأمينة بنتوا ترجع برشا جديد في فورا حسن الهمالي قدم لكم على كل لسان سامي الحامي في كولتور بلوس
4: وشاكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس يوسر جديدي في بنها الكافان. وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك موند إلياس الغربي إسماعيل بن عيسى في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي في هيت كلوب أند ترينز وعدن حوات في جلسة الفان. موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال سبور كالعادة سبور إكسبرس ريك أب سبور سامدي سبور وفاغون سبور. كل قسم الرياضة حيدر الشارني سكندر إبراهيم مكيلوني فامي البرهومي وأحمد عدالة والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي. البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كافيه.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. تونس تستعد لإنجاز أول تعداد عام للفلاحة على أن تستكمل عمليته قبل بداية الموسم الفلاحي 2027-2028، وذلك بكلفة تقديرية تبلغ نحو 5 ملايين دينار، بهدف تحيين قاعدة البيانات الوطنية للقطاع وتوفير مؤشرات دقيقة لدعم السياسات والاستثمارات الفلاحية. والمكلف بتسيير الإدارة العامة للدراسات والتنمية الفلاحية بوزارة الفلاحة نبيل زروق يقول لمزيك إن التعداد سيوفر معطيات معينة حول المستغلات الفلاحية وخصائصها وتوزيعها الجغرافي، بما يساعد على تحسين التخطيط وتطوير البرامج التنموية وتثمين الأراضي الفلاحية. ويوضح أن العملية ستنجز لأول مرة بالاعتماد على منظومة رقمية متكاملة باستخدام لوحات رقمية لجمع البيانات الميدانية التي ستخضع للمراقبة والتدقيق والمصادقة المركزية.
1: التعداد العام للفلاحة هو الحقيقة مشروع وطني كبير، يعتبر كأكبر عملية إحصائية شاملة وسعة النطاق تتم على مستوى دونك البلاد التونسية. الأهداف نتاع التعداد العام الأول للفلاحة بتونس هو توفير قاعدة بيانات مرجعية ومؤشرات رقمية حديثة حول القطاع الفلاحي. التعداد هذايا باش يعاوننا احنا الإدارة التونسية على وضع استراتيجيات قطاعية مبنية على أسس متينة، وفي نفس الوقت يمكننا من تحسين وحوكمة البرامج والمشاريع التنموية في البلاد. احنا مش نقوم به ان شاء الله في الموسم الفلاحي 26-27، وان شاء الله يلزم الانتهاء منه قبل بداية الموسم 27-28.
0: المكتب التنفيذي المنتخب حديثا للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يعلن توزيع المهام داخل المكتب بالتوافق بين جميع الأعضاء والاتفاق على زياد دبار رئيسا لنقابة الصحفيين، وحبيبة العبيدي نائبة الرئيس، وجيهان الواتي أمينة المال، وبشرى السلامي عضو مكلف بالتطوير المهني والتدريب والسلامة المهنية، وعبد الرؤوف بالي عضو مكلف بالشؤون المهنية والقانونية، وعادل الرياحي عضو مكلف بالنظام الداخلي، وأمين الضبيبي عضو مكلف بالشؤون الاجتماعية، وكريم والناس عضو مكلف بالثقافة والاتصال والعلاقة مع المجتمع المدني، وسوار عميدية عضو مكلف بالعلاقات الخارجية. دوليا، التحالف العسكري بقيادة السعودية يطلب من المدنيين إخلاء موقع شركة نفط يمنية في صنعاء، وذلك بعد وقت قليل من إعلان أنه سيصدر إنذارا لإخلاء موقع في العاصمة اليمنية تمهيدا لتنفيذ عملية نوعية. أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يعلن أن الحرب في الشرق الأوسط أدت إلى تعطل جزء مهم من صادرات بلاده، ما انعكس سلبا على المالية العامة للدولة وتسبب بخفض الإيرادات بنسبة 42%. بيانات حكومية تظهر أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية تجاوز 9000 شخص في وقت يواجه فيه العاملون على مكافحة الوباء صعوبات في الحد من انتشار العدوى عبر عدة بؤر. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع مكي في سبار إكسبرس.
2: في تونس
3: مع لوفر احلى بونوس نتاع اريدو متع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والاكثر. سوم دقيقه 190 مليم.
2: اريدو، طور عالمك.
4: مرحبا بكم في سبور إكسبرس. البداية مع آخر أخبار فرقنا التونسية اللي تشارك نهاية الأسبوع هذا في ذهاب دورة التمهيدي الثاني من المسابقات الإفريقية، والبداية برابط الأبطال. من العبيد النادي الإفريقي دخل اليوم في طرابلس قبل السفر غدوة للكونغو في رحلة بشكون من إسطنبول، من تونس إسطنبول ثم أثيوبيا، وين يعدي الفريق ليلة وبعد يسافر لوبومباتشي في الكونغو. آخر الكشوفات الطبية أثبتت تعافي إنكانغ بكيف كيف بالنسبة قديدة، مبدئيا باش يكونوا موجودين زهوز على ذمة الإطار الفني. نذكر أن المقابلة ضد تي بي مازيمبي نهار السبت مع ماضي ساعتين. قبل مواجهة النادي الافريقي، إدارة ملعب تي بي مازيمبي قررت منع تنظيم أي تظاهرة أو مقابلة حتى الإشعار آخر. قرار هذا بطبيعة ما يشملش مباراة الافريقي نهار السبت، ويجي بعد أحداث العنف واقتحام الميدان في المقابلة الاستعراضية اللي نظمها اللاعب السابق تي بي مازيمبي تريزور مبوتو. نذكر أنه قرار الغلق ما يشملش مباراة تي بي مازيمبي والنادي الافريقي اللي مش تلعب في ملعب لوبومباتشي نهار السبت مع ماضي ساعتين. في رابط الأبطال زاد الترجي الرياضي التونسي يلعب نهار الأحد مع 6 نتاع العشية بتوقيت تونس في مصراتة في ليبيا ضد السويح الليبي. سفر الترجي باش يكون في طيارة خاصة نهار السبت. في كأس الكاف اليوم محمد الكوكي يشرف على أول حصة تمارين بعد عودته للنادي الصفاقسي، والفريق يسافر غدوة للكوديفوار وين يلعب نهار السبت 5 نتاع العشية ضد أكاديمية أمادو ديالو في أبيدجان. بالنسبة لترجي جرجيس يلعب مباراة الذهاب في تونس نهار السبت مع 3:30 في ملعب طيب المهيري في صفاقس. بتبيع ترجي جرجيس يواجه ريال باماكو المالي. في النجم الرياضي الساحلي تقرر عقد جلسة عامة انتخابية استثنائية نهار 7 نوفمبر لانتخاب هيئة مديرة لاستكمال الفترة النيابية للهيئة التسييرية الحالية. باب الترشحات تحل اليوم بعد نشر البلاغ قبيلة شوية، ويتسكر نهار 3 نوفمبر ويكون بنظام القائمات. وقبل الجلسة العامة الانتخابية فما جلسة عامة استثنائية لتنقيح القانون الأساسي للنجم. مهاجم الاتحاد الرياضي المنستيري والثاني هدفي للبطولة أحمد بوعسيدة باش يرتاح لمدة 3 أسابيع بعد الإصابة اللي تعرض لها في مباراة السي بي. ومتوسط ميدان الاتحاد زاد ميراس بن حسين عمل تدخل جراحي على الركبة وباش يرتاح لفترة مطولة توصل ل3 شهور. الرابطة عنت اليوم على برنامج الجولة 7 من البطولة، تلعب على دفعتين. دفعة الأولى نهار الجمعة 23 أكتوبر شبيبة العمران ضد أولمبي البيجي، مستقبل مارسا ضد نادي حمام لم، في نادي البنزرتي ضد أمل حمام سوسة، واتحاد بن قردان ضد الملعب التونسي. دفعة ثانية نهار الأحد 1 نوفمبر الترجي الرياضي التونسي الاتحاد المنستيري، نجم السيح لنادي صفاقسي، تقدم سقيط الدير نادي الإفريقي، ونجم المتلاوي ضد ترجي جرجيس. مقابلات الكل يتلعبوا مع ماضي 2:30 بتبيع التأجيل بسبب التزامات الأندية التونسية المشاركة في المسابقات الفرقية. وقبل الجولة السابعة فما الجولة السادسة اللي تلعب على 3 دفعات كيف كيف فيها مقابلات مؤجلة بسبب الكاف والشامبيونز ليج. الدفعة الأولى نهار 17 أكتوبر، الدفعة الثانية 18 أكتوبر، والمقابلات المؤجلين باش يكونوا نهار 29 أكتوبر. منتخب كرة القدم السيدات يلعب اليوم 5 نتاع العشية بالدور الثاني من التصفيات الإفريقية المؤهلة للجوز أولمبيك ضد السنغال في السنغال. منتخبنا يسعى لتدارك هزيمة الذهاب 1-0. أهم المقابلات اليوم خارج تونس باش يكونوا المقابلات هذوما في رابط الأبطال الجولة الثانية من دور المجموعات، مع الستة غير بعض لونس ضد سبورتينغ لشبونة، صباح اف سي ضد من أذربيجان ضد سلافيا براغ، مع 8 متاع ليل أتلتيكو مدريد ضد مانشستر يونايتد، غالاتا ساراي ضد البارسا، أرسنال ضد ليل، لينتر ضد كلوب بروج، فايكينغ النرويجي ضد بايرن، فياريال ضد نابولي، ولايبزيغ ضد بي اس في أيندهوفن. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فان بانات. نخليكم مع أمينة وكامل فريق فورم.
3: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو متاع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
2: أريدو طور عالمك.

سلامتكم، مرحبا بكم، الله يعينكم، شكرا لكم على اختياركم لي فريكونس نتاعنا. هذا موعد جديد من فرام يبدا من توا يتواصل حتى الماضي ساعتين حتى الاربعه نتاع العشاء. سامحوني، تحيه لليكيب الكل، صالح في الاخراج، اشواق في الاخراج الرقمي، غسان في التنسيق والعمل الصحفي. تحيه كبيره الشكر اللي اليوم في تقبل مكالمتكم الهاتفيه على 71 113 ألف. تحيه زيد السني بن عبد الله، باحث في علم الاجتماع، مستشار البرنامج. في الميكرو معكم أمينة بندوة. نجموا تتابعونا على الشين يوتيوب موزايك اف ام، مرحبا بكم باللي تشات متاعكم، رانا نتابعوكم ونشوفوكم. زيد تحية لكل مستمعينا اللي نجموا يتابعونا على الباج متاعنا فورم باي موزايك، وإلا على الباج اوفيسيال متاع موزايك على فيسبوك. تحية لكم وللي كومنتير متاعكم. 23 513 ألف هو نمرو الواتساب كان تحبوا تعطيونا رايكم من طو في موضوعنا اليوم اللي هو الصديقة. فما صديقة في العمل وإلا لا؟ هل من الأحسن تجنب الصديقة في العمل؟ لازم تكون علاقة زمالة فقط لا غير. انتوكا نحبكم تشاركوا معنا وتحكيوا لنا. كل الطرق موجودة للتواصل والتفاعل معنا مع الإذاعة ككل، مع موزايك فهم ككل، وإلا في فرام زيدا. دونك مرحبا بكم في اللايف متاعنا على يوتيوب ولا على فيسبوك، وإلا زيدا ما تنساوش اللي

0: أنا أنت شنو تعمل أنا شنو نعمل، فما عقد نطبقه فقط لا غير. البعض الآخر يقولك ليه عليه، معنى صداقات تنجم تتكون في أي مكان وفي أي زمان، مش بشرطه إلا ما نكونوا باش نكونوا صديقة، نجم نكونوا صديقة حتى في مليون بتاع العمل، في مجال العمل اللقاء اليومي، الخدمة مع بعضنا بصفة يومية، الحديث أحيانا في البوز، ساعات في الفطور، تخلي شخص يقرب للزميل أو زميلته. أحيانا فما ديزافينيتي، تفيقوا ببعضكم زوز تحبوا ولا تشجعوا نفس الجمعية، ساعات تفيقوا ببعضكم زوز مثلا تحبوا الموسيقى، تحبوا الغناء، تحبوا بعض معنى الأنشطة الرياضية ولا غيره. دونك تتكون لك الصداقة، تولي ما عادش زمالة وإنما ترتقي لمستوى الصداقة. أحيانا فما البعض اللي يكونوا زملاء ولكن بشوية بشوية تولي صداقة، يوليوا يعرفوا عائلات بعضهم، يمشيوا الأفراح بعضهم، أحيانا يتزوجوا، يتعرفوا على أزواج بعضهم، أصدقائهم يكونوا أبنائهم بلوتو، يوليوا أصدقاء وتلقاهم يصيفوا مع بعضهم، يعيشوا أيامات مع بعضهم، وساعات حتى طوف التجربة المهنية هذيك ولكن تقعد العلاقة بيناتهم. دونك تشاركوا معنا على 71 113 ألف، أحكي ولنا كان أنت شخص، كان أنت مرأة أو راجل عشت التجربة هذه، يعني كنت أصدقاء أو زملاء مع شخص وبعد بالعلاقة الزمالة تطورت وأصبحت صديقة. كان أنت شخص زيدة عشت الزمالة هذه اللي أصبحت صديقة ولكن ندمت على الفكرة هذه وتقول راهو الزميل ماذا به يقعد في إطار العمل، في حدود العمل، لأنه كانوا ساعات الشخص كي يعرف عليك أشياء خاصة ربما يمشي يحكيها لأشخاص أخرين، أو كأنه يولي يحكم عليك بعض الأحكام المسبقة، أو كأنه يحكي معك في حاجات أخرى ما تخصش الخدمة أو يجبدها في مواضع ما تتجبدش فيها الحياة الخاصة. أنتو كاحنا نحبكم تعطيونا آراءكم تجاربكم على ذمتكم الواتساب، كانتوا ما تحبوا تحكيوا 23 513 ألف، وكان تحبوا تكلمونا وتوصلوا أصواتكم بصفة مباشرة في فورام 71 113 ألف، كالعادة ولا لا يقطع لنا عادة 71 113 ألف على ذمتكم نمر التليفون. وشاكر وائل في تقبل كلماتكم الهاتفية، ونتحدث اليوم على الصداقة في العمل، بلاصتها ولا مش بلاصتها، تقول الخدمة ليه راي ماشي متاع صداقات، ماذا بيك علاقات عمل فقط. البداية كالعادة بأصواتكم.
1: فرام. ألو بونجور توت ليكيب موزايك، حبيت نعطي رأيي في موضوع فرام اليوم، موضوع هايل صراحة. صداقة بين الزملاء وي نجم تكون في بعض الأحيان زمالة وصداقة ومن با تمشي الأكثر، معناتها تولي علاقة أخوة، إذا كان الزملاء هذوما عندهم نفس التربية والأخلاق والمبادئ وعندهم نفس النيفو انتليكتويال افيك ليسبري دو كولابوراسيون اي ليسبري ديكيب، نجم تكون بالحق زمالة وصداقة ورولاسيون معناتها حلوة برشا.
2: ما فماش علاقة صديقة ما بين الزملاء الحق أختي، ما فماش جملة، بين الغيرة معناها يبين لك اللي هي تحبك ومعناتها صديقتك، ما لا بين الغيرة على وجهها، لا لا ما فماش صديقة بين الزملاء بالكل.
3: أسلامة أمينة يا غالية، إن شاء الله ربي يوفقكم وينجحكم في البرامج نتاعكم نتاع مزيك الكل. نحب نشارك في موضوع اليوم بالنسبة لتكوين صداقات بين الزملاء في ميدان العمل. نكون صداقات ونتعرفوا على بعضنا وعشرة محلاها في إطار احترام، باش تولي منافسة غير شريفة وتولي غيرة وتولي حتى حسد. أنا واحدة من الناس نجبد روحي وما خليش معتها من غير ما ندخل في نقاش ولا عرق ولا مشاكل ولا مهم، معتها نجبد روحي على الأخر. أما نكون صداقات وعشرة بين زملائي التويكة بعد تويكة 20 سنة خدمة، نتكلم أنا وياهم متفاهمين وحتى نعرضهم نخن وامر تليفونهم ونتحدثوا عشرة محليها مع في إطار الاحترام والمنافسة الشريفة.
4: أنا عندي صاحبي يخدم معايا زميل في الخدمة، صدقني لنبدلي ولنبدلي لنبذب ولنمال الدنيا، عندي عشرة تو عشرة أكثر من 15 عام.
5: أنا بدو زون سيرفيس في شركة صناعية، صدقوني نوب الخدمة خاطر راجلي مسؤول غادي فما شكون رجالهم يخدموا زادة معاهم، صدقوني بدو زون لا ركزت على زميلة ولا زميل ولا، صدقوني كلهم عاديين يخدموا معايا وقتها، منيت عندي صديقة وتقعد تواصل معايا وتشوفوا ليدي وحدي يدي وتشوفوا كيف معنا وحدي يدي، أما الغالب أهلا مزيك، أنا خدمت شركة الحمد لله، عندي صحبات محليهم زملاء وزميلات محليهم معايا، عشرنا عشرة طيبة يرحم يديهم، حتى من المديرين كلهم محليهم ما تبارك الله. صارت لي حكاية إنها مثلا ما حبتش توريني الخدمة بالكدا وأنا كنت داخلة جديدة بشوي بشوي.

0: تهيش اني معتها ونبكي وحدي بيني وبين روحي بهجيك معتها نوريه اللي انا راضية وفرحانة ومسالش وعديت وصبرت ووحدة وحدة نتعلم بشوي نتعلم نبدأ نسمع نتعلم مش ما نحرجهيش بعديك تعلمت الخدمة قعدت انا وياها علاقة طيبة عن الخط ووحدها وحدة قبل ما تخرج في التقاعد طلبت مني يا سماح سامحني ما وريتكش سامحني خفت لا انتي تكون خير مني ولا المهم الحمد لله كانت علاقة طيبة وخدمنا بالبداية مع بعضنا وتعاوننا.
1: نحب نشارك في فورو خطر أصحابي بالرسم يستحقوا أني كرمهم يستحقوا أني نشكرهم أصحابي معايا في المعمل باهي اللي معايا برشا سختو عرفتي أختنا مش معناها عارفة وأصحابي أخواتي مش أصحابي ياسر نحبوا بعضنا في كل شيء مع بعضنا دفعوا على بعضنا في غيب بعضنا صراحة إخوة مش أصحابي يستحقوا أن العبد يشكرهم.
2: ربي حبيت نحكي في الموضوع متاع أصدقاء في العمل ما فلناش أصدقاء في العمل وشيء هالبيه والخير موجود في كل بلاصة أما مكسرتها تحطت لها على ظهرك يلقي لك فرصة ما يرحمك غالب كانوا الشر غالب على الخير.
3: فرام مع أمينة بن دوا من الاثنين للجمعة من المدي ساعتين للأربعة متاع العشية على موزايك اف ام.
4: رانيكم من جديد مازال واصل معاكم في فورام على موزايكا فيم تحية لكم نسكل في الاستماع شكرا لكم على اختياركم لي فريكونس متاعنا 71.13 نرفع عظمتكم كان تحبوا تشاركوا معنا في فورام اليوم هل أنه فما صديقة في العمل وإلا لا من الأحسن تجنبها ولا بالعكس شخص يكون عنده أصدقاء ساعات في العمل ولا زملاء ولي أصدقاء ولي فما وضعية خير يخدم مرتاح أكثر تنجم تكون فما مناسبة لتطوير العمل للتألق للنجاح أكثر أنتو كاعتيونا أراءكم أنتوما بركلا عندكم قولوا اليوم دجاع على الواتساب على 23513000 برشا من أراءكم وبرشا من تجربكم بديت توصل لنا أيمن مبروك من توزر قال الصديقة في العمل أكبر غلطة كان خدمت مع صاحبك ترسيلك تخدم في خدمة صاحبك وما تنجمش تتكلم خاطركم أصحاب ولازمك تتحملوا وخلي كان تترقى أنت وتولي عارفه وتولي مشاكل أكثر ها وتبدل علينا ولا ترسيلك تغطي عليهم باسم الصديقة وتكلها أنت في عظامك. هذه موقف امتاع أيمن من توزر تحية لي شكرا لك يا سيدي. مستمع آخر حمزة قال باش تسلكها في تونس لازم تكون زميل تحية الزمالة ما فماش قالك صديق من المستحسن صديقة لي. بالنسبة للمستمع هذا قالنا نحب نشارككم رأيي في موضوع الصديقة في العمل بالنسبة لي وبعد التجربة أنا مراش اللي الصديقة في العمل هي صديقة بالمعنى الحقيقي للكلمة نراها أكثر زمالة تفرضها الظروف تجمعك بعبيد كل يوم بحكم الخدمة أما هذا ما يعنيش بالضرورة اللي بيناتكم صداقة حقيقية خاطر في بلاصة العمل المصالح والمنافسة والظروف تنجم تبدل العلاقات هذه في أي لحظة. بالنسبة للمستمع زده هذه قالت لنا مستمع ما قالتش اسمها قالت أنا عندي صديقتي وأختي كل شيء مع بعضنا واللي تستحقوا أنا نستحقها تعاوني قالت خوات مانيش أصدقاء فقط. المستمع الأخرى قالت أنا خويا في الخدمة خدمة وتبدل عليا وانتم تقولوا لي زميلة وصديقة في العمل انتم كشاركوا معنا على 71113000. المستمع قالت انا اخويا اصلا مش حد براني في الخدمة واللي تعدوته خلي عبد براني ما عادش فما زميلة لا من قريب لا من بعيد انتم كلمونا 71113000 على ذمتكم 71113000 على ذمتكم كان تحبوا تشاركونا تجربكم اليوم نتحدثوا فما صديقة في العمل وإلا لا من الأحسن تجنبها وإلا لا أحيانا نجم تكون التجربة جميلة وطيبة. 71113 في البداية بأصواتكم معايا آمنة مرحبا
5: وي عسيمة
4: عايشك يا آمنة مرحبا بيك 43 سنة من المروج
5: اي
4: مرحبا لله
5: أول مرة نتكلم راو في الراديو ديجا خط الموضوع ظهري بخيز انتريسان
4: هايبي
5: وانا مواضيع كل تعجبني ويعطيك الصحه يعني قيمه في لي سوجي وفي البرنامج نتاعك دونك جيت فرصه باش نشكرك يعني
4: مرحبا يا لاله شكرا ليك وهذا الكل تسمعنا ومعني عمرك ما هزيت تليفون شاركت معنا
5: اول مره
4: مرحبا يا لاله يحكي
5: لي انا بحكم الموضوع جبدني خاطر بحكم عندي خبره طويله في العمل جو بريفير ما نقولش قداش نقول انا حسب رايي الزميله في العمل لازم تقعد حد زميله خاطر كي تتطور اكثر تولي تمس حتى من الخدمه في حد ذاتها خاطر احنا عقليتنا في تونس ماهيش متطوره او بوان كو تو بو اتر بروفيسيونيل دون ان دوغري معين يعني تعمل لا سيباراسيون دي سورس يعني بالبيرسونيل على روحه والبروفيسيونيل على روحه
4: الشخصي وحده والمهني وحده كل ما يخص الخدمة حاجة
5: نخلطه برشا. يعني يفوى أنت مع شخص آخر في العمل زميلك يعني حليتوا قلوب لبعضكم وحكيتوا لبعضكم على أموركم الشخصية وكل في أي مناسبة بتاع خلاف في الخدمة هذي كي ينجم يستغلها ضدك.
4: عشتها هذه آمنة معناها ولا جوست هكا من رأيك؟
5: عشتها في برشا مناسبات خاطر مالوغزمون العقليات كما حكيت للي طلبني قبيلة في التليفون محليه يعني محليكم كل كيكي
4: وائل تحيالي
5: أي قلت له راهو أنا من رأي 10 سنين التالي يعني سيدي دغني زني العقلية تبدلت برشا في الخدمة. قبل كانت بالحق كل واحد يخدم على روحه وكل واحد يخدم في خدمته والعبيد تعاون بعضها فما اسبري دي كيب وناس تعاون بعضها وتقفل بعضها وتغطي على بعضها. توا ولينا كيفاش نقول انا نقول المستوى طاح بتفاسون وليت فما حاجات اخرى ظهرك في الخدمة معاش ظهر روحك بمستويك العملي بالحق وانت ظهر روحك بالتقلقيل والقيل والقال وهزن الكلام ونخو حكي على فلانة نحكيها وحكي لها على فلتين نحكي دونك دو بريفيرونس واحد يكون حد وحد روحه في الخدمة جست زميل حد الزميل.
4: شنو انت يعني وصلت مرة حكيت حكي حياتك يا اخي في يوم ما شخص تعملها ضدك؟
5: فما تحكي له حتى حكايه بيرسونيل هكا حكايه مليها معنى يعني دونك يستغلها ضدك دون لو سونس حتى يحكي اون تيرم دو ضعف شخصيه ولا حكايه فهمتي كيفاش يستغلها المعروفاتك مش هو كوا سوا ديزون يظهر في بوزيسيون معينه ويطلع على حسابك يعني اللي هو تافه يعني في حد ذاته واللي يسمع فيه زاد اتفه من
4: دونك انت تقول راهو كي تدخل تخدم انسى حكايه الصديقه ماذا بيك تكون علاقات عاديه فقط لا غير.
5: اي علاقات عاديه كما قال السيد في الواتساب نفطروا مع بعضنا كلمه منا كلمه قال لي نحكي على امور صحيح نحكي على امور عاميه عموميه بريفيرونس فهمت ميم سي عندي 10 سنين التالي عندي عبيد خدمت معهم 10 سنين التالي مازلنا نسالوا على بعضنا ونكلموا بعضنا وكل اما كيما قلت لك العقليه تبدلت برشا يعني دونك انا من رايي خلينا بروفيسيونيل في الخدمه وبيرسونيل بر
4: تمام معقول جدا. يعطيك صحه يا امنه شكرا ليك لله ميرسي تحيه ليك وكل مستمعينا في المروج. نمشي والبنزرت مع ألفة. مرحبا الله يخليك لاباس يا ألفة.
6: انا نشكرك على المواضيع هذه انا مدزيه من انترفونسيون هذه معاكم
4: مرحبا لله
6: ربي يحفظك. دونك انا نتشاطر
4: سمحني بعد اذنك يا ألفة تسوق
6: اي هاني فيك
4: من بين النقاط المهمه جدا ما تكلم كان ما تقف يا ألفة رد بال عليك رد بالك على روحك ساعد روحك دونك راه مهم جدا انه شخص كيشارك معنا في فراغ
6: يخيفك على شو ما يعطيك صحه ان توكا ميرسي
4: واقفة تو سي بون لاباس على اليمين الامور هانيه
6: نايبه
4: احكي لي
6: دونك انا نشاطر مدام امنا على الاخر رايها انا بون انا تنقلت بين 3 خدمات الخدمات من الاول فيها يعني ايكيب اكثر حاجه بون خدمت وحدي وبعدين مع ايكيب وبعدين تو اكشوالمون نخدم في اداره عندي 12 نسمه الإدارة وإلا الجانب دو ترافاي نتاعك سابقاً أنت وكيفاش مع الإكيب يعني فما خدمة لازمها سيكونشين مثلا الإدارة اللي أنا نخدم فيها سيكونشين نتاع
4: محتاجين بعضنا ونيوبليجيش نخدموا بعضنا ونشوفوا بعضنا بصفة يومية
6: باش نشوفوا بعضنا حتى لي ديفيرون سيرفيس اي سون انشوريتري يعني لازم فما ان باساج دانفورماسيون اللي لازم يصير مرة ولا أكثر من مرة في النهار دونك يعني انك 8 سوايع تقعد في هكا ما تحتكش بالعبيد ولا ما يصيرش ما بينكم ان كونتاكت فيما ولا ما يشوفوش اللي انت متخشه ولا متقلقه ولا ما يشوفوكش فرحه صعيب على الاخر وصعيب برشا انك انت تعمل ديلي ميت تري بروفيسيونيل ديجا ما يخليوكش كيفاش حتى كان تقاوم ما يخليوكش دونك بون من الاول 5 سنين الاولانيين ولينا اصحاب على الاخر شفتوا ليكيب الصغيره بداي وكل شيء ولينا اصحاب وكل هذين بعضنا في الخدمة على الاخر وبرشا حاجات لكن مالوغوزمون في اول اختبار يعني انا استحقيت اني انا باش نخرج في كونجي نتاع عرس يعني فهمت كيفاش يعني اكل كونجي يعني العبد يعرف مره في حياته
4: هكا
6: ولا لا الوغ لا ونلقى عندي عدوين ما نلقاش اصحاب نلقى الناس طيحت الخدمه باش يوريو لا سوفرونس نتاعهم كي ينقص عليهم بشر
4: باش يخدموا رويحهم هما معناها.
6: يعطيك الصحه.
4: اما على حسابك انت.
6: على حسابي انا باهي عديناها. 4 mois après جيتي دون لوبليغاسيون انا ياسر بالنسبه لينا صحابي ويعزوا عليا وان بليس ما نحبش حاجه بالنسبه لينا ما ناخذش كونجي مالادي انا ما نبدا مريضه دونك انا عائلتي مرضت عائلتي اختي استحقتني وامي استحقتني خذيت ان كونجي سون سول شهر سون سول ان كان ميوس الواحد ياخذ سون سول
4: يعني من بياخذ في شهريه محتاج انه ما عادش ينجم ما يلزموش يمشي يخدم وكا
6: نو سولمون خذيو دي كونجي كونجي انوال وكونجي مالادي والو لا وخليو خدمه مكدسه ورجعت خدمتي اللي ما خلصتش عليها وتو بلوس كو 2 ans احنا في نفس الخنار هذيك ودو بلوس اون بلوس نشوف في عباد العباد تتسلق على ظهرك اللي انت ماشي بيك اصحاب راهو اللي كنا نشرب قهوتنا جميع واللي نحكيوا على حاجاتنا واللي نعاونوا بعضنا في برشا حاجات دونك كيما الصحبه في الزماله كيما الخل الودود والعنقاء عرفت حاجات ما همش موجوده تبقى ايش نقول لك نقول زيدا كيف كيف
4: ترجع لكلام المتنبي راهو الغول والعنقاء والخل الودود
6: الودود لكن
4: هو من وقتها قالها احسب انت قديش من عام اللي قالها
6: يعطيك الصحه هي ظني الطبيعة البشرية وزيد فوق هكا فما مصالح يعني هو أنا كي نظهرك أنت خايب أنا نطلع وشفتوا على كما قالت مدام أمينة اللي كيف كم تسجد غاد وإلى المشي اللي قبل في الواحد
4: في الواتساب صحيح
6: يعطيك الصحة راهو تعرفش معناتها قاعدة نشوف في حرب ضروس حتى مش في الإكيب نتاعي أنا حتى في إكيب أخرى وإذا كيف راهو قلة الأخلاق راهو أزمتنا الحالية في وقتنا الحالي أخلاق على خاطر راهو نجم تحاربني ونحاربك نجم تكون فما إن كونكورونس لكن تكون نزيهة ما تكونش وتكون بالخدمة مش إني أنا
4: هوني وأنت تتكلم يا ألفة زيدة ما تراش اللي زيدا كأنه المؤسسة عندها دور أسي كان توضح العلاقات كان تنظم الأمور كان فما دياراش قوي يعرف يسمع الناس يعرف شنو مشاكلهم نشوف اللي ألفة تعبة تخدم في خدمتها كوميل سودوا فهمت أحيانا زيدا المؤسسة الاقتصادية لازم يكون عندها دور في إنها ترد بالها تشوف تلاحظ فهمت
6: سكالك توجور لماج متاع البلاد سكالك شفتوا الإدارة راهي أقوى إيماج وأقوى ميغواغ على الإدارة هي لماج متاع السياسة متاع البلاد شفت كي تبدأ الأمور ما هيش واضحة وما عندوش لموية شفت عنا قديش فراغات قانونية في إن الأنجير برشة دي سيتواتيون هكيك في الإدارة راهم بشر وراهو كيف يحط كاميرا على كل واحد باش يحط واحد يعمل له إحصائيات على خدمة كل واحد على كل واحد وقتش يدخل وقتش يخرج على شنو قال زميله
4: ليه معناها راهو الغسوخ سيومين من بيت خدمته حتى انه يكون يعمل دور وساطة اذا كان فما زوز من الناس ما يتفهموش ولا تعاركوا ولا غيره خاطر يلزم الخدمة تمشي في جميع الحالات وتتحسن الوضعيات واحيانا بطرف ميدياسيون يا ألفة تتحل المشاكل واذا كان في اكيبة معينة باش نزيدوا شخص اخر يخدم تتحسن الوضعية والنفسية والتعب ينقص واللي باش يخرج كونجي يخرج اللي باش ياخذ بوز على خاطر عنده شكون مريض زاد ياخذ فهمت شنو ألفة معناها راهو علم كامل معناها لا جيرانس تصرف الموارد البشرية معناها
6: صدقني هذا كله موجود على خاطر لو ترافاي نتاعنا نعرفوها ولا شارج نعرفوها ولا شارج دو 4 بيرسون يعني احنا نخرجوا دي كونجي فهمت كيفاش ينجموا يهزوها 3 بيرسون يتراسروا شويه سي فري لكن حتى لا ديريكسيون سنترال عاونتهم دونك ايجا نقول لك
4: تقول انت كان فما لا بون فوا النيه الطيبه راهي الامور تمشي اما فما نيه خايبه اللي فهمتوا معنا في الوضع نيه
6: خايبه ومش حتى نيه خايبه برك ظهرت مالوغوزمون قلت لك ظهرت وقت اللي ما العبيد كي تستحق ريالمون يعني انت تصور اللي انت بنيت حاجة بنيت يوناميكي بنيت دي غولاشون انسان تلقى روحك راهو يعني لازمك تكون محذر روحك
4: للضربة
6: للضربة يعطيك الصحة نفسانيا وكل شيء فهمت والله المستعان
4: ان شاء الله بالتوفيق يا لله ان شاء الله الوضعية تتحسن خير يا ألفة نشكرك برشا على المداخلة بالنسبة للأمنة والألفة الحذر ثم الحذر الخدمة خدمة والأصدقاء أصدقاء نزيدوا نواصلوا مع التليفونات معايا بشير مرحبا بشير
7: الو عسلامة
4: مرحبا سيدي
7: او بيك عايشك
4: الله يخليك 36 سنة من سوسة
7: بون انا من قفصة اما نعيش في سوسة وساحل
4: في سوسة يا سيدي ما نسلمه على سوسة كاملة وعلى قفصة وسي تحية ليك بشير
7: هيا
4: حكي لي سيدي
7: اول مرة نكلمكم
4: هاي بي اسمع موضوع اليوم جاب لنا برجاء مستمعين أو في عمرهم كلمونا يا كلمونا أو عنا آمنة وبشيرة
7: يومياً تونسوفية في الكيان.
4: مرحبا مرحبا يا سيدي تنورنا يا سي بشير الله يخليك. هاي احكي لي سيدي.
7: قبل كل شيء نشكر الحقوق قبلي je me pose la question علاش تشاؤم هذا الكل في الريلاسيون هيومان
4: هاي بي هاي احكي لنا كيف
7: انا باش نحكي دابري اكسبيريونس بيرسونيل
4: طبعا
7: واللي تعدى عليا انا خدمت قبل في شركه انا نخدم سيكتور بريفي مانيش ستاتيك خدمت قبل في شركه ثم زوز خدمنا مع بعضنا انفيت احنا كنا دي كوميرسيو وانت تعرف لي كوميرسيو ديما كونكورونس نار بيناتنا شكون ياخذ الاوبجيكتيف شكون توسا مي زوز هذا مولو اخوتي اللي ما جابتهمش امي
4: شنو هو الاكسبسيونيل اللي فيهم اللي خلى العلاقه تتطور للدرجه هذه
7: والله يمكن الحاجه الاكسبسيونيل فينا الكل اللي نجمنا نفرقوا بين الوقت متاع كل علاقة معناها الأميتي والصحبة صحبة والخدمة خدمة ما ندخلوش هذا في هذا وحتى كيف ندخلوا الخدمة في الصحبة تدخل بفاصون سمحة معناها بار اكزامبل احنا نبدو كل شهر كل واحد عنده أوبجكتيف دو فونت أنا فينا خلطت الأوبجكتيف قبل الأخرين الاخرين صارت لهم مشكله ولا سوق ما جاوبش او نمبارت اللي خلط الاوبجيكتيف يعاون الاخرين
4: ايوه ما يقعدش يقول هاني انا خلطت لولاني هاي برا انا خديت اما ممشي ناس حابين
7: يعاونوا
4: اما سمحني يا بشير وصلتوا للوضعيه هذه متاع انكم تعاونوا بعضكم عليه خاطر حسيتوا فما قرب انساني بيناتكم فما حاجات تشتركوا فيهم شنو اللي خلى انه اللي يخلط فيكم يعاون الاخر معنا كيفاش قربتوا ديجا لبعضكم
7: احنا عرفنا بعضنا في كادر متاع خدمه منعرفوش بعضنا قبل في الدنيا عرفنا بعضنا في كادر متاع خدمه مين من نهار اللي عرفنا بعضنا تصرفنا مع بعضنا من غير لي ماسك
4: باه
7: كل واحد فينا تصرف على طبيعته شوي كوم جو سوي تقبلني ولا ما تقبلنيش عرفنا غش بعضنا عرفنا فرحة بعضنا داير دخلنا من بعد ديار بعضنا ولات صحبتنا معناها عرفنا لي فامين تاع بعضنا عرفت نحكوا لبعضنا نفرغوا قلوب بعضنا
4: دونك كان فهمتك مليح بشير كي وليتوا صحاب وتعاونوا بعضكم في الخدمة نتخيل أحسن المردود واحد متاعه يكون كذا كان زملاء ونفس خدمته ويعاونوه معناها
7: بالضبط بالضبط ريت مام احنا معناها كل واحد يبدأ في السكتور يخدم والكل بالتليفون مع بعضنا نتبعوا بعضنا شو عملت شنو عندك عندي مشكلة نكلم إكس ويجريك شوف معايا حل هذه عرفت حتى الانفيرونمون تاع الخدمة بالنسبة لي
4: مريح
7: فوالا نمشي نخدم شيخ عامل كيف على الخدمة على العباد اللي تخدم معايا على كل شيء خير من اللي نبدأ نخدم اون ستريس سامحني في الكلمة لابس كاسكا من السيد اللي يخدم معايا خايف لتجيني الضربة أتو مامو احنا سيتياسيون معناها ديجا نوف البكري حرق لك السوجي نتاع غدوة احنا من عند ربي عايشين في ستريس وضغوطات الحياة بالحق مشارجيتنا تزيد حتى كيف تمشي تخدم تبدا ماكش عاطي جنب وخايف وأتو مامو تجيك ضربة قداش
4: منه واحد صحيح
7: فوالا واحنا في الخدمة معناها التو انا اللي يخدموا معايا نرى فيهم اكثر من بناتي اصلا بناتي يمكن نراهم ساعتين ثلاثة في النهار اللي يخدموا معايا نراهم 8-9 صوايا اذا كان انا باش نعدي 8-9 صوايا ستريس خدمة وستريس خوف من اللي يخدموا معايا اكوا سافير بالحق اكوا سافير داير معناها تو حتى احنا ثلاثة بدلنا الشركات بدلنا الخدمة التوى مش نقول لك كل نهار مي ما تعداش جمعة ما نحكوش مع بعضنا ما نسألوش على بعضنا اخبار بعضنا الكل عنا بالباهي بالخايب والخايب قبل الباهي
4: داكوغ توى خدش عندكم مع بعضكم بشير ما زلتوا في الخدمة نفسها
7: لا لا لا لا خرجنا كل واحد فينا بدل شركة
4: وفي نفس الدومين متاع الخدمة ولا اختصاصات مختلفة
7: لا بون براتيكمون زوز بقينا برافك نفس الدومين نستبدلنا الشركات ولو تروازيام ريكروتمون ميليتا معناها.
4: وقعدتوا تخدموا معناها قعدتوا اصدقاء مع بعضكم ولا
7: بالتو اليوم كنا ساعة غير بوال تالي آخر تليفون
4: دهك. قديش عندها العلاقة بيناتكم تقضي عمرها؟
7: 6-7 سنين.
4: دهكور يعني فينالمون موجودة الصديقة راي في العمل روش بيكم يا ناس.
7: نزيد نعطيك ان دوزيام اكسبيريونس. عارفي اللي نخدم معه توا ان فيت هو عارفي وبروبريتير نتاع الشركة. انا جيت نخدم معاه اصحاب عندنا توا 11 سنة. نهار اللي حب يحل الشركه هالتليفون كلمني قال لي نحبك معايا. ايجا
4: اما انا باز انتوما اصحاب.
7: انا بس اصحاب
4: داكور.
7: مشيت ما خممت في حد شيء دايور التوا. انا ريلاسيون نتاع عرفوا خدام في الخدمه وعندنا ريلاسيون نتاع اصحاب كما فهمش خدمة باش نحكو فيها
4: باه.
7: مي وقت اللي باش نحكو في خدمة اون اسي داترو بروفيسيونيل.
4: وي
7: هو عنده لي تاش اللي حاجته باهم وانا عندي لي تاش اللي مطالب نعملهم نقطة. اون فيت معناها
4: هذا حكيتو فيها قبل
7: تخدم مع بوك.
4: صحيح اما هذا حكيتو فيه قبل وقت اللي جيت باش نمشي تخدم معاه ولا ما تفهمتوش مع قلت رانا اسمع صديق على جنب والخدمة على جنب ورا كان حاجتك بخدمة وتحب تصلح لي قل لي وانا كان عندي رمارك قل لك
7: ما تفهمنا في حد شيء. مشيت الحكاية تالكيلي عرفت انا في الخدمة نحكو خدمة
4: به واضح جدا
7: شنو اللي يلزمني نعمل شنو اللي يستنى تك تك هيك خدمة. كملنا خدمة ان دوزيام كاسكيت ثاني
4: ما راوي الفول فيه خاطر ساعات ناس من غير ما تنجمش تفصل الصديق على الخدام اللي يخدم معايا ولا اللي انا مديره في العمل نجم ننسى روحي نقعد مديره حتى وانا خرجت من الخدمه سي معناها انا خارج الخدمه اصحاب باش نشربوا في قهوه فوالا باقي نحكيوا على الخدمه ولا غيره به
7: انا الكونسيون دو مونتاليتي
4: وجيريز شويه وعي صحيح
7: كلك سواء ريلاسيون فيرتيكال والا هوريزونتال زوج يخدموا مع بعضهم والا خدام وعارف لازم تبدا عندك دو كاسكيت كاسكيت بروفيسيونيل وكاسكيت دامي
4: تري بيان واضح
7: لازم نعرف وقتاش نلبسوا كل كاسكيت.
4: اما راو الصداقه موجوده في العمل شبيكم معاك شبيكم خايفين وحذرين
7: نو نو نو نو الحمد لله يا ربي انا اللي حكيت لك عليهم الكل شاركنا بعضنا
4: سلم عليهم ملا يا بشير خلينا نسلموا عليهم الاولاد.
7: وبالنسبة للأولاد حسام فوراتي ومحمد دنيادو واللي نخدم معه توا عبد الجاف
4: تحية ليهم الكل يا سيدي
7: لتروى.
4: يا ربي داوم عشرتكم يا بشير تحية
7: ليك
4: شكرا ليك وشارة ديما في الاستماع سلمنا على أهلينا في قفصة في سوسة مرة أخرى شكرا ليك صديقي خلينا نزيد نواصلوا سامية معايا مرحبا.
8: ألو يا عسليمة
4: عايشك يا للا مرحبا بيك. سامية 32 سنة من سوسة.
8: اي
4: مرحبا يا لاله احكي لي
8: عايشك بي اني تو مجتمع وفي انا راه ما نطلبكش عمري ما كلمتك
4: اول مره تطلبنا اسمع اليوم ديجا عنا امنه وألفة وبشير وسامية كل مستمعين اوفياء ولكن اول مره يطلبوا مرحبا بيكم مرحبا 71 116000 كانكم كيفهم كلموا زاد راه
8: اي عايشك حكي له اني تجربتي الحقيقه خايبه ما فماش صحاب في الخدمه على خاطر اني ديجا كنت عندي صاحبتي معناها في الخدمه على الاخر ميكي صارت سوء تفاهم ديريكت معناها هذه كيستيوني خاطر هي بيرسونيل معناها تخدم سيرفيس ارهاش ديريكت لكيستيوني وليت تعمل في الحاجات بيرسونيل باش تعمل لي مشاكل فهمت دونك وعملت لي برشا مشاكل في الخدمه دونك اني توا ديجا ما عنديش صحاب في الخدمه على روحي ما حتى الفطور ما نفطرش معاهم
4: كيف معناها انتوما في الاول وليتوا صديقات معناها شنو اللي صار باش وليتوا صحاب هكا باش حسيت روحك اللي تنجم تستثيقها تحكي لها
8: فوالا احنا دخلنا مع بعضنا معناها كيما نقولوا هي دخلت قبلي بجمعه
4: ما تعرفوش بعضكم انتوما وقتها اكتشفتوا بعضكم غادي به
8: فوالا من الاول كانت هكا هي تجيني حبت هكا تدخلني شويه في الشو وتحكي معايا هي شنو البيتو نتاعها البيتو نتاعها تاخذ من عندي ديزانفورماسيون معناها شنو يحكيوا عليها البرا العبيد خاطر هي ارهاش تحب تعرف شكون البيه شكون الخايب
4: ايه
8: عطريقي انا فهمت
4: وانت حكيت على نيتك
8: وين على نيتي انا نحكي معني حكيت وقال هذيك قال هذيك قالت على نيتي دونك هي استعملتهم ضدي يعني ها عند الجيران ولا تحكي له في حاجتها هكيك هي قالت بعدين ما عادش ما عادش نجم نفيقها في حتى شيء اما لو كنا صاحبات وهي تخليك راوة تخليك تستفيقها و... وكل شيء معني ما تخممش ولو لدقيقة هي مش تعملك حاجة خايبة.
4: وانت علاش حكمت اللي العلاقه بيناتكم صديقه ساميه معني علاش عشتوا حاجات معناها خرجتوا من بعضكم ما حكيت لك حكيت لها
8: شنو اللي توصلني مثلا هي خات الموتوريتين اللي توصلني نتعدي مثلا تقضي نمشي معاها تحكي لي على لحيتها الخاصه فهمت من بعد تضمت معني الحقيقه
4: كيف يعني مشيت قالت راو فلان حكيت
8: اي وصار لي انكيستيونير ودوسيام كيستيونير وفهمت صارت معليها مشاكل وليت حتى الفطور مثلا تراني اني مثلا دخلت باش نفطر تخرج هي ممتع وما تقولش صباح الخير ما تحكيش معايا ولت هي قلبت لحكي علي اني انا خايبه وانا نحكي على العبيد فهمت
4: فهمتك
8: اي اللي هي ما تجيش اللي انا من الاول كنت مستفقتها حتى وكان تعاركنا معناها تناقشنا قلت لها انت راهي صاحبتي انا راني حسبتك صاحبتي قالت لي ليه فمش منها الحكايه انا دي كوليك احنا لا اكثر ولا اقل يعني هذيك وجعتني الحقيقه الجمله قالت لي يعني رانا حسبتك انسانه عاديه معناها مش صاحبتي انا حسبتها صاحبتي نحكي لها حتى مشاكل خاصه فهمت اللي هي بعد ولات تحكي معناها قلبتهم عليا فهمت واحنا دخلنا بعضنا في الخدمه معناها هي
4: قضي عندكم
8: مش
4: خدمه يا سامي
8: توا عني
4: والأجواء كيف تحسها أجواء مشحونة هكا
8: مشحونة
4: معايك هاو ولا مع الزملاء الأخرين الكل
8: معاها هي معناها معاها هي أما هي خاطر عندها جروب معناها الجروب متاعها الكل ما يحبنيش نصير كوركي هيك تعمل جروب تولي هذوكم الكل ما عادش يحبوني ما عادش مثلا حتى تقول يقولوا لي صباح الخير أما يحكيش معايا عن صباح الخير وكا هاو فهمت أنجري أنا معناها خايبة أنجري أنا من
4: يعني تحس في روحك كأنك هكا معزولة
8: ما تروش معايا مثلا إني ندخل وما يخرجوا ما برش حاجات معناها نقول صباح الخير ما يجاوبني حد نقول صباح الخير ما يجاوبني حد دونك أنا الحقيقة عرفتي بيه يا سينو ما نقعدش الحقيقة
4: أنا خاطر العدل أجواء خايبة هكا واحد باش يخدم فيها يحس روحه مقلق معناها
8: إذا كان إنسان تحكي معاها تسكر عليك هكا الباب من بعد خليك تحكي معاها تقولها مثلا من حاجتي خطري إرهاش وكسيلوجيت نحكي معاها
4: معني شو خدمتها
8: مين هي قالت لي قالت هي ما عشتها معايا جملة يعني حتى حطها بحاجة نمشي أنا العارف
4: انت هذه تجربتك الأولى في الخدمة يا سامية
8: لا أنا عندي تجربة قبل أما ديما نخدم وحدي معناها في
4: ما فيهاش إكيب
8: فوالا معناها نخدم ديما وحدي ما نستنس بديت الزاده ديفو فيا يعني نستنس وحدي راه
4: فهمت انا على نيتك تتصرف عادي بالنسبه لك الناس كل طيبين الناس كل اصدقائي حكينا مع بعضنا معناها اصدقاء فهمتك
8: هي انسانه تتنمر حتى على ستيل مثلا انت ستيل فيستيمونتير نتاعك انا هكا معناها نلبس انت علاش تبدا تحكي في حاجات مش باهين فهمتي هذيك طبيعتها
4: تبدا
8: تحكي اللي هي خايبه اللي هي ما تجيش فهمت
4: سختن مو
8: دونك هذيك علاش معني ولي وناس كلها يشوف فيه انا خايبة وانا انا نحكي على عبيد
4: عاجلا ام اجلا معناها سختن مو توتضح الامور يا سامية اما انت بالنسبة لك معناها من تجربتك الحذر كل الحذر
8: لا لا ما فهميش انا اصلا ما نمنش بالاميتيب كلها معناها
4: سرتي بكلها لا في الخدمة لا في غير الخدمة باهي واضح جدا يا لالا يعطيك صحة شلا بالتوفيق يا سامية شكرا لك على المداخلة ما تفقدوش الأمل قلكم قبيلة بشيرة وتنجم تلقى أصدقاء وكما زادة ماذا بيك انت حب تحافظ على علاقات طيبة ولكن علاقات زمالة مش بشرطه صديقة انتوكا شاركوا معنا 71-113-ألف على ذمتكم 71-113-ألف 71-113-ألف نواصلوا معايا إيميل
9: حسنا
4: مرحبا لالا
9: وبيك أمل
4: أمل مرحبا بك يا لالا أمل
9: وبيك أكثر يعني
4: أمل وأمل يتكتبوا كيف كيف ولا
9: يتكتبوا كيف كيف
4: ما قيناش حل أمل أمل عرفت ما أبخي بالعربي كيفاش يتقراو ذيك هي الحكاية كما مالك ومالك
9: بالضبط
4: فهمت
9: أي نفس الصنف
4: برشا أمل برشا أمل ولا أمل واحد أي لا أمل 27 سنة من سوسة
9: أي
4: قداش عندك خدمة يا أمل
9: كيف كاني
4: بريسك
10: عامين في البوات أرشيتكتور. احنا بوات ديز أرشيتكت ليكيب ماهيش كبيرة. العرفة متاعي من الأول ديجا من أول ما حكينا هكا، هذيك الحاجة اللي شجعتني على الأخر أني نكمل، أني كنت نخدم في سوسيتي أخرى ومن الشهر الأول حفيت لي أني ما نجمش نكمل، خاطر الحقيقة ساعات سورتو بور أن نوفو ديبلومي لونفيرونمون دو ترافاي تولي أهم برشا من السالير ومن حاجات أخرى. دونك إنسان مرتاح نفسيا ينجم يخدم ويقدم ويتعلم خير من اللي يلوج على شهرية وإلا على ديزافونتاج أخرين وبليمات وحاجات هذوك. دونك كاني من دول من أول شهر خدمت في سوسيتي حسيت الحقيقة لونفيرونمون دو ترافاي هكا متاع فما عباد تكبس شوية لبعضها وتنسلز في المشاكل، معناها إذا صارت فوترة وشي دزور في واحد أقل إكسبيريونس وإلا جديد. جاتني الفرصة هذي إيه بالنسبة لي الحقيقة الحمد لله في عامين تعلمت برشا برشا حاجات منه وبيرو والعرفة أوكي هي عارفة هي الأرشيتكت برانسيبال في البيرو وتصلح لي ونخدمه الكل في مثلا بعد الخدمة بعد الستة تليفون بريفي نحكيه في الحياة أخرى جملة نحكيه أنطنك أصحاب أخوات نخرج ونقضي مع بعضنا كتير مشاكل هذا التليفون نحكيه مع بعضنا
4: هكا من أول نهار العلاقة
10: مش من أول نهار
4: شوي بشوي.
10: هي مش من أول نهار هي العلاقة كانت طيبة في البداية، يعني هي كإنسان ما تحبش تتعامل بفيرتيكاليتي وسوبيريوريتي
4: هي ترتاح هكا
10: فوالا هي كانت سوبل سورتو اللي احنا جون مانيش بعد برشا على العمر، هي أكبر مني 3 سنين هكاك
4: قراب في العمر
10: قراب في العمر على الأخر كانت الرولاسيون من الأول هكا ماشية أنها تنجم تكون هي عطات شوية وكسرت الحاجة نتاع بعد وقت الخدمة كسرت الحاجة نتاع عارف وخدمة والكل كاية وإني كنت نستنى وفيت إنه يكون الإنسان اللي نخدم معه يعني نجم يكون أصحاب معه فطبعا الحقيقة الحمد لله يا ربي حتى كي يصير شوية تنسيون في الخدمة والكل كاية تحس إنك بينك وبيروحك تقولتي هو نعرف اني انه فما حاجة اخرى في حياتها الشخصية اثرت عليه وهي دمان كي اني نبدأ سفطة ولا حاجة هي تعرف اني فما حاجة ممكن اثرت عليها شوية فكمان يقفوش ما نشدوش فرع على اي غلطة ولا على اي عركة ولا مش عركة فيت هكا مالنطنبو ولا حاجة سفطة خدمة اني حسيت انه هذه خليت الفوندمون والخدمة واني اني نعطي باريكزومبل ساعات بعد الوقت وإلا حاجة لازمها تكون حاضرة ما عاش نحسب خطر هذيك ولات كاينها حاجة هكا مع بعضنا البروجي نحبو ننجحو مع بعضنا بار كونتر لو كان جيت ما نعرفش اني علاقتي بها جوست عارف كل كي جات وقتي كاو انا ما عادش نلوج والا جاي هكا يعني ما عادش
4: فهمتك ايه ماكش تحسب تحس روحك اما فما افينيتي بيناتكم اللي فهمتو انسانيا معناها مش على خاطر يعني العلاقة كأنها كنتوا تنجموا تكونوا أصدقاء كان مثلا جيتوا جيران كان جيتوا قريتوا مع بعضكم في الفاك فارت بيريود فهمت شنو قصد أمل لفينيتي موجودة كأني بيناتكم كزوز ذوات بشرية معناه
10: هو ما نتصورش برشا في الفات بعنيش برشا حاجات نحبوها كيف كيف وما نخموش برشا كيف كيف معناها فما حاجات مانيش كيف كيف الخدمة هي اللي لمتنا وعن لو كانت قابلنا في الفات لا ما نتصورش كي كنا
4: معنى الخدمة هي اللي
10: هي اللي لمتنا أي ما نخمنش
4: لفات دات اكسبوزي لان تشالنج تولي جور هكا ولفات باش تعمل دي بروجي باش تقنعوا دي كليون اتسيتيرا هذا اللي قربكم أكثر
10: أي احنا ما تشبوش لبعضنا حتى هي ديجا تقول لي معنى يعني نعرفك هكا يا برا ولأني
4: يعني تتكاملوا في الخدمة انتم ما نحسكم ما أكلي فما النقاش المتواصل والدائم نعملوا هذه هكا لا ما تجيش هذيك هكا رغم الأحسن نعملوا هكا
10: وي وي نتفهموا في هذيك ومش كان ما عارف في حتى معناها في البيرو نتاعنا عندنا معنا شكون يخدموا اخرين والحقيقه الريلاسيون طيبه جدا جدا كنقول طيبه جدا يعني مثلا نحكيو اور الخدمه والا نتقابلوا اور الخدمه نتفرجوا في ماتشات مع بعضنا بتاتر كيما قلت قبل زميلك الحقيقه العمر هو يفرق شويه
9: بيرسونيلمون حسب ما شفت انه العمر هو اللي خلينا هكا نقربوا لبعضنا.
4: القرب معناها كلكم فار جينيراسيون، قولوا احنا بيناتكم عامين ثلاثه
9: جينيراسيون.
4: اي تحسوا روحكم كانكم اصحاب ماشي تخدموا مش
9: يعطيك الصحه ما فهميش اي تحس فما اصحاب حتى كي نعرفش اني اوتوريزاسيون على باش تخرج بكري والا ماكش باش نجم تخدم ولا حاجه، تحس هكا فما احترام فما تولي انت ما نعرفش احنا انسان ساعات هو ما يعينوش باش يخدم يلوج كونجي دو مالادي ولا حاجه اني فرانشمون دي اما نجي نقول اسشو نحس روحي تابل والانرجي نتاعي صفر ومانيش باش نعطي الحقيقه نحس اود ونحب نرتاح ديريكتومون.
4: يعني الاجواء تخدموا دون لا جوا اي لا بون هومور
9: هو
4: والاحترام المتبادل.
9: اكيد هو ماهوش كي نحكي هكا تحس لا في اون روز، ممكن هو ما يعرفوش اصلا بيرونا. اما
4: سي نورمال. اسمع النقاشات في العمل والا ساعات تصير الحساسيات ولا ساعات تطلع هكا الكونفرساسيون، اما مادامو في الخدمه ومادام ما ينساش لو بيرسونيل ومادام ما فماش حاجات كلام خايب تقالوا علاش ليه، معناها النقاش حاجه عاديه في العمل، بالعكس حاجه محموده، لانه خاصه في الخدمه نتاع الكرياسيون اللي فيها خلق ابداع هكا كيما نتوما مثلا اركيتكتور ولا موسيقى ولا فن ولا اللي فيها لازم خلق وابداع وافكار جديده، بالعكس النقاش به. واذا كان يصير النقاش ساعات ينجم تصير هكا تحس كاينك تنرفزت على الشخص ولا الشخص الاخر تنرفز عليك، ما دام فما احترام وفما قدر وفما كلام ما يخرجش على الحدود نتاع فهمت الاحترام فماش مشكل، معني عادي باقي كل يتعدى تتواصل حياة ما دام ويخص الخدمة ما دام لاباس. رانا ما نتفهموش في النقطة ذيك في الخدمة، مش معناها ما نحبكش ولا ما نحترمكش ولا نكرهك يا إنسان كشخص، لا راهو في الخدمة الأمور ناقشنا فيها وكها به. سلام بالتوفيق يلا أمل، تحية ليك وكل أهلينا في سوسة، سلمنا على زملائك في العمل إن شاء الله موافقين يا للا إن شاء الله بمزيد تألق والنجاح. 71-113-1000 مازال عذمتكم، شاركوا معنا في فورم اليوم. سنيم صديقة ما تمشيش في مجال العمل، ماذا بينا نتجنبوها، ماذا بينا انقاغد علاقة هكا متاع زمالة واحترام وكها ونخدم خدمتنا ونروح على رواحنا؟
11: هو بقطع النظر عن الموقف الوسط المهني هو إطار فضاء تتطور فيه العلاقات الإنسانية كسياقات أخرى، والناس خاصة اللي درسوا لمدة طويلة في المؤسسات التعليمية عارفوا زمالة وينجم يكون عارفوا صديقة، ونعرفوا الارتباط الوثيق بالمؤسسة التربوية والمؤسسة التكوينية وعالم العمل. فالناس لما تنخرط في مؤسسة مهنية ينجم يكون عندهم حذر، فما ناس اللي يبدوا عندهم نوع من التحفظ أو التردد في ربط العلاقات، لكن لا يمكن تجنب تطور العلاقات الإنسانية، لأن من الناس كي باش يخدموا فما تفاعلات اجتماعية، والتفاعلات الاجتماعية تخضع لديناميكية الجماعة، وعادة في ديناميكية الجماعة نحس روحنا بانجذاب نحو أشخاص، في أحيانا نفور من أشخاص أخرين، وساعات لا مبالاة من أشخاص. فهذه ما تنجمش تمنعه حتى وإن كان الحياة المهنية تركز بالأساس على القيام بالمهام، القيام بالأنشطة، المردودية، الإنتاجية، لكن لا يمكن للمؤسسة أن تمنع إمكانية تطور علاقات إنسانية ربما يمكن التعبير عنها بالصداقة. لذلك صعوبة وقتاش نجم نبدأ نحكيه على الصداقة، لأن النجم نتعامل في إطار الاحترام المتبادل، في إطار التعاون، في إطار العرف الاجتماعي مع أشخاص بألفة باحترام وبود ما غير ما نكون أصدقاء. وهنا كأنه وقتاش ننتقل إلى هذا النوع، وين الناس يراو انه فما خطوة تم قطعها نحو اننا اليوم اصدقاء، فكأنه نحن وقتها قررنا من شخصين على الاقل انه يكون هناك ارتباط يتجاوز الارتباط الاول اللي هو المهني نحو علاقة اللي فيها المودة، فيها الألفة، فيها التبادل الكمبليسيتي، فيها إمكانية القيام بأنشطة تتجاوز الإطار المهني. وهذا عادة يستوجب وقت، مش من اليوم الأول إنسان باش يرى روحه في أريحية وسهولة باش أنه يتفاعل مع الآخرين. يبقى إلى أي مدى هذه العلاقات نجم تكون عنصر مع عناصر الاندماج وتطوير التعاون والتضامن في المؤسسة، أو بالعكس نجم تكون سبب في
4: عزلة شخص كما كانت الفعالة قبيلة
11: في المستمع. ظهور التوتر، خلافات، صراعات. ولذلك يعني هناك نوع من صعوبة من التموقع أو على الأقل تبني موقف واضح من هذه العلاقات، لأن الناس ماذا بها تكون في وسط مهني تسود علاقات إنسانية فيها الاحترام المتبادل، لكن الاحترام المتبادل غير كافي لبناء هذه الصداقة اللي هي تتجاوز الإطار الضيق للعلاقة المهنية اللي هي فيها توزيع مهام، اتخاذ قرارات، وخاصة لو إنها الصداقة هذه تنجم تكون مثلا سبب في تنافس، في نوع من الكونفليت دانتيري، تضارب مصالح، محاباة. يعني والمؤسسات على ذلك عندها صعوبة باش كيفاش تعمل، ماذا بين الأجواء تكون طيبة، لكن أنه لو يكون عندي صداقة بين شخصين أو أكثر ينجم هذا يكون كيما مصدر علاقات طيبة يسودها التناغم والانسجام إلى آخره،
4: وتحسن في وتطوير في الخدمة، كيما ينجم يكون العكس.
11: يدك صح، لأننا ساعات وقتها حتى نضعف نجي نقول لك، وقت حاجة ما نعرفهاش نجي نقول لك تنجم تعاوني، تنجم تقف معايا، تنجم تعطيني سر، تنجم تعطيني ليزاستوس. فالصداقة في المطلق لو أنها كانت في مصلحة المردودية الإنتاجية وفما رضا من الأشخاص على أنهم هما عنده المصداقية الاحترام، بل بالعكس نجم هذا عنصر أم بلوس، ما تتجم تكون قيمة مضافة ونقطة قوة. لكن هذه العلاقات أيضا بقطع نظر أنه بعد نفصله أو نتعارك، أو هي تنجم تصبح تمثل خطر، لأنها تنجم تخلق لحمة بين أشخاص ضد في أشخاص آخرين، ضد مصلحة المؤسسات، طفي عليها الضوء متى حتى في حالة الخطأ أنا نعمل روحي ماريتش. وهناك
4: قبيل المستمع البشير الكوميرسيال اللي قال احنا تخوا كوميرسيو أما نعاونوا في بعضنا، هذيك المصلحة الشركة، السيد اللي خد فيهم ثلاثة مع بعضهم يعاونوا في بعضهم سيختن ما بشي عملوا الكل نتائج جيدة والصالح الشركة، دونك هو رابح فيها الحكاية. ما باركونتر كان نهار تصير بيناتهم مشكلة سيختن ما ليفونت بشتيح ولا غيره، خاطر ما عادش باش يعاونوا بعضهم. دونك حتى مصلحة الشركة ذولي انها ولا المؤسسة الاقتصادية ككل انها تكون الاجواء طيبة وقت اللي صار تصير المشكلة، زادا ندخلوا بالميدياسيون بالوساطة.
11: هو الامر يبقى نسبي، والصعيب انه واحد ينطلق فقط من تجربته باش يعمم على انه العلاقات باش نقولوا غير ممكنة او ممكنة، لانه كان لازمنا نكونوا اكثر انصات للتدخلات والشهادات. ولذلك فما معناتها كانوا فما دوز اكستريم بين الشخص اللي يرفض وبين الشخص اللي يحب، في حين انه نحن للتحليل لازمنا نفهموا هالديناميكية هذه وتداعياتها او اثارها على الشخص وعلى المؤسسة ككل، وكيفاش انه يكون هذا اما تصبح الصداقة مورد وتولي في مصلحة الأشخاص والمؤسسة، أو بالعكس نجم تكون مصدر للصراع والتوتر في مؤسسة وتنجم تهدد استقرارها.
4: يعطيك صحة سنيم، احنا مازال مواصلين معاكم 71-113 مازال عمدكم. كنت حابة تشاركوا معنا في فورم اليوم نتحدثوا على الصداقة في العمل، ومن المستحسن تكون فما زمالة فقط وإلا لا. بعد شوية موعد الأخبار مع خولة الكعبي، راجعين، مرحبا بكم.
12: نهار لحد من العشرة متاع الصباح النص نهار موزايك العالمية، نافذة مفتوحة على العالم. أحداث عالمية، أرقام، تحليل وتفسير لإيقاع العالم.
13: This continent knows have both been perpetrators of racism.
14: وببندقية الثائر في يدي فلا تسقط الغصن الأخضر من يدي.
12: I have a dream. علوم، سياسة، تاريخ وثقافة، شخصيات وتصريحات وتغطيات ميدانية على مدار الكرة الأرضية.
15: بغداد foudroyée semblant surgir de nulle part les missiles américains.
16: The bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate.
17: لكن رأينا أنه من الواجب أن نعود سريعا رغم كل شيء.
12: مع الياس الغربي بسافر كل نهار أحد من العشرة النص نهار إلى عالم أرحب. موزايك موند.

0: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. تونس في المرتبة الأولى عالميا في حصة خريجي العلوم والهندسة من إجمالي خريجي التعليم العالي بنسبة تبلغ 37.93% وفق بيانات مؤشر الابتكار العالمي التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية. تقرير مراد الدريدي.
1: يعكس هذا المؤشر المكان التي تحتلها الاختصاصات العلمية والهندسية ضمن منظومة التعليم العالي التونسية في وقت تزايد فيه أهمية الكفاءات العلمية والتكنولوجية في دفع الابتكار وتعزيز التنمية الاقتصادية. وحسب البيانات المنشورة جاءت أوزبكستان في المرتبة الثانية عالميا بنسبة 36.76%، تلتها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 36.45%، فيما احتلت ألمانيا المرتبة الخامسة بنسبة 35.76%. ويشمل المؤشر خريجي العلوم الطبيعية والرياضيات والإحصاء وتكنولوجيا المعلومات والصناعة والهندسة والبناء مقارنة بإجمالي خريجي التعليم العالي، غير أن أهمية هذا التقدم لا تقتصر على الترتيب العالمي بل تتجاوز ذلك إلى مدى القدرة على توظيف هذه الكفاءات في خدمة الاقتصاد الوطني وتطوير البحث العلمي ودعم المؤسسات الاقتصادية وخلق فرص عمل تستوعب أصحاب الاختصاصات العلمية والهندسية. كما يطرح هذا المؤشر تحديا يتمثل في ضرورة تثمين الكفاءات التونسية وتوفير الظروف ملائمة لاستثمار معارفها وخبراتها بما يعزز مساهمتها في الابتكار والتجديد ويربط التكوين الجامعي بحاجيات سوق الشغل. وبين مؤشرات التميز الأكاديمي ورهانات التنمية يبقى الاستثمار في الكفاءات العلمية والهندسية أحد المسارات المهمة لتعزيز قدرة تونس على مواكبة التحولات التكنولوجية والاقتصادية.
0: فرقة الشرطة العدلية بأريان المدينة تتمكن من تفكيك شبكة نسائية إجرامية منظمة تورطت في تكوين وفاق إجرامي وافتكاك متاع الغير بالسلب تحت طائلة التهديد بسلاح أبيض إلى جانب ترويج المواد المخدرة. والعملية تسفر عن حجز كمية هامة من المخدرات في عمليتين أمنيتين متزامنتين شملتا حي الملاحة بتونس وفشان ببن عروس. وتعود تفاصيل القضية إلى تعرض رجل أعمال أجنبي إلى عملية استدراج محكمة من طرف أفراد العصابة المتكونة من فتاتين ورجلين، حيث عمد الجنات إلى سلب هواتفه الذكية ومبلغ مالي بعد تعريضه للتهديد بواسطة سكين كبير. ونيابة العمومية بأريانا تأذن بالاحتفاظ بجميع أفراد العصابة ومواصلة الأبحاث في انتظار إحالتهم على أنظار القضاء. دائرة الغابات بجندوبة تعلن عن إحداث مركز للإنذار ومراقبة حرائق الغابات بمعتمدية غار الدماء، وذلك تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للحد من الكوارث الطبيعية الموافق للثالث عشر من أكتوبر من كل سنة. ويهدف إحداث هذا المركز إلى ضمان سرعة التدخل في إخماد الحرائق والتوقي من توسع دائرتها، لا سيما في ظل المخاطر والتهديدات المتأتية بسبب التغيرات المناخية. المدير الجهوي للصحة بالقصرين عبد الغني الشعباني وأكد لمزيك بداية استغلال قسم الاستعجالي بالدائرة الصحية بمعتمدية جدليان، وتبلغ كلفة المشروع ما يناهز 600,000 دينار. في شأن دولي، تحالف تقوده السعودية يحث المدنيين على إخلاء محطة الصباح المركزية التابعة لشركة النفط اليمنية في العاصمة صنعاء قبيل عملية عسكرية مزمعة. في المقابل، الحوثيون يحذرون جميع الموظفين والمواطنين المتواجدين قرب أي منشأة تابعة لشركة أرامكو السعودية وينصحونهم بإخلائها والابتعاد عنها، ويعتبرون أن هذه الشركة هدف مشروع مشروع لهم. رسالة وجهتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين إلى قادة الاتحاد الأوروبي تظهر أن التكتل وقع اتفاقية لتقديم تمويل إضافي بقيمة 25 مليون يورو لتوسيع نطاق التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية ليشمل شرق ليبيا. وسيدعم هذا التمويل حسب الرسالة أنشطة إدارة الحدود والبحث والإنقاذ ومكافحة التهريب في شرق ليبيا، وهذا مؤشر إضافي على زيادة تعامل الاتحاد الأوروبي مع شرق ليبيا الذي يسيطر عليه القائد العسكري خليفة حفتر، في الوقت الذي تسعى فيه بروكسل إلى الحد من الهجرة غير النظامية عبر البحر المتوسط. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع أمينة في فرم.
2: في تونس موزايك FM فرم. فرم كل يوم الاثنين الجمعة من 9 للرابعة العشية.

0: موزايك فهم.
1: رجعنا لكم وما زال مواصلين معاكم في فراهم على موزايك فهم. تحية لكم نسكل في الاستماع وشكرا لكم على اختياركم لفريكانس متاعنا 71 116 ألف. شاكر ووائل في تغلب كلمتكم الهاتفية. نتحدث اليوم على الزمالة في الخدمة تنجم تتحول إلى صديقة وإلا لا، حاجة باهية وإلا لا، تنجم تصير مشاكل ولا بالعكس تنجم يصير واحد تحسن في الكاريير متاعه وفي يزيد أكثر نجاح.

0: نجم زاد الخدمة تأثر على العلاقة الإنسانية اللي بين الأشخاص، ساعات يكون عندها أن امباكت نيجاتيف كما يقول. يقولك زاد ثاني حاجة، العلاقة العاطفية في الخدمة زاد سيتون كاتاستروف، هي كارثة حسب رايو. يقولك بكل بجميع معاني الكلمة دون تو لي سونس دو مو، يقول خاطر يا إما تأثر على سلبا على العلاقة العاطفية إلا ديتروي كاريمون، وإلا ساعات تؤدي المشاكل متاع غيره وغيره. ويقول par expérience من لي دو كوتي، كو سوا من الراجل للمراه ولا من المراه للراجل. قل ميرسي على الموضوع، تحيه ليك وشكرا ليك. المستمعه زاده تقول انا حبيت اشارك معكم في فورام في مخصوص موضوع اليوم، على خاطر من المستحسن ما تكونش فما صحبه في الخدمه، خاطر فما برشا غيره وبرشا استغلال ومنافسه كونكورنس وحرب تقول متواصله وخبث، خاطر ينجموا ياخذوا فرصة باش يحكيوا عليك وتقول انه اشخاص ساعات يستعملوا ولا يستغلوا الشخص ومن بعد يتقلبوا عليه قال شنو اصحاب. مستمعة الاخرى تقول اصحابي في خدمتي نشكرهم، ام ادم تقريبا قالت عرفتنا اختنا مش عرفتنا، نضحكوا مع بعضنا ونبكيوا مع بعضنا والعلاقة طيبة بيناتنا. مستمعة سمر تقول خدمت في الليتاتيك 5 سنين وصحيح اللي قالوه من كامبيس كامبين حتى على الكونجي، أما زادة تعرفت فيها على زميلتي قعدنا فرد بيرو وليت صاحبتي وأختي وكل شيء، قالت حتى توا خرجت أنا البرة وهي قعدت في تونس أما قعدنا اون كونتاكت. ونحب نقولها نحبك برشا يا فاطمة، تحية ليك يا سمر وتحية الفاطمة زادة 71 113 ألف عزمتكم. كما قلت لكم كان تفضلوا تكتبوا على الواتساب راو 29 513 ألف عزمتكم. الصديقة في العمل موجودة وإلا ليه، من الأحسن تجنبها وإلا ليه، زي كل نحكي فيه معكم انتوما. معايا وحيدة، مرحبا لله.
1: ويا سلامة لله، مرحبا بك.
0: عايشك يا وحيدة، مرحبا بك. 60 سنة من تونس.
1: من تونس.
0: أيه. نسمع عايش. فيك.
1: يعيشك. أنا بالنسبة لي أنا تجربتي بالنسبة للصديقة زميلة وتتحول صديقة، أنا تجربة بوزيتيف الحق. ناجحة برشا. الحمد لله. حقا أنتر بارونتيز أنا راني نسمع مزيك وأول مرة نشارك.
0: زيدة. اليوم حلقة أول مرة نشارك يا فاني.
1: بالحق موضوع ياسر حلو برشا ويعطيكم الصحة، على خاطر بالحق بالحق تجني صديقة هيلة تولي تفوت الصديقة تفوت. زميلة تفوت تولي صديقة ومش صديقة تولي أخوة أصل. أنا عندي صاحبتي زميلتي كنا هنا نحكي لك من عام 94 خدمنا مع بعضنا، وأنا بالمناسبة نقدم لهم تحية فتحية وهندة منيرة، كذلك زوجي اللي هو كان زميلي في يوم من الأيام وتوا زوجي ويكثر منه الناس وربي ان شاء الله يفضله لي.
0: غبالة تشارك معنا زيد في زملاء في العمل، أزواج في المنزل عاد
1: أزواج في المنزل، وصلنا خدمنا فرد بيرو مع بعضنا مقابلين بعضنا وخدمنا معناه بيريود.
0: تنسى روحك ساعات في الدار ولا في الخدمة؟
1: لا لا لا لا لا والله بس عاملين سيباراسيون معناها
0: كل حاجة في بلاستها. أما ما تحرقلناش المداخلة متاعك في أزواج في العمل، أزواج في المنزل، أصدقاء في العمل، زملاء في العمل. هاي صديقاتك مالا، كيفاش بديت العلاقة بيناتك؟
1: أكثر منهم الناس الحق. أنا أول ما دخلت عام 94 معناتها صار أنتي ديبي وكل في الصحة في ولاية بن عروس حسيلو. هذه نقول أختي أنا هندة، نقول أختي علمتني الخدمة هي ومنيرة تعلمت.
0: عماش هذي عرفت
1: هذي عام 94 مدام
0: عام 94 انطلقت
1: 94 إلى حد اليوم معناها الحق.
0: تذكر أول نهار معناها دخلت فيه للخدمة وشفتهم وحكيت وكل
1: نتذكر نتذكر واستقبلتني بالضحكة نتاعها هذي هندة سورتو، خاطر فتحية اللي أنا معناها نحبها برشا زادة فتحية وقتها كانت مش موجودة معناها والدة وكل مش موجودة في
0: تتفكر لديتاي وحيدة.
1: اي ما ننساهمش. انا خاطر ياسر نحب العبيد البشوشين هكا اللي يستقبلوك استقبل محليك اللي انا خاطر النمط نتاعي هذيك حتى بعد معناها كي خديتها الخدمة وخديت عليهم وكل الحق قعدت هذيك السيستم نتاعي فهمت. الحق هذه هندة هي ومنيرة، هي ومدام منيرة باقي لتوا نقدرها ونحترمها برشا يكبر منا وكل، واستقبلوني وعلموني الخدمة وراوني. والحق ما بين قوسين هنا مش نحب نذكر العرف عنده دور كبير كبير كبير كبير، خاطر العرش هو يخلق التوازن في الخدمة، وهو لكن فما مشكلة.

0: ما حاج احنا وصلت هذه عرفتنا زيدا في الوقت هذيك وصلنا معناها عملت لنا جمعية رياضية نمشي ونترنيو وعملت لنا دي ويكاند راو تابعة لتاتيكا تابعة سبوري ترابال ونمشي ونخرج دي ويكاند ننسي والخدمة ونعود ونسي من جديد النهار نهار الاثنين مدام صدقني كي ندخلوا هي مديرتنا وإحنا الأعوان نتاعها سي فلان عندك كذا سي فلان عندك كذا مدام فلان الله على وقت مدام فلان عندك كذا بالحق بالحق العرف عنده دور كبير باش يخلق التوازن في الإدارة والتوازن بين الزملاء
1: وكان فما مشاكل ولا كان فما حاجة باهية في العلاقات
0: شوف احنا في كل شيء في كل شيء العلاقات الباهية والعلاقات الخايبة معناتها حتى كان فما علاقات خايبة ديما تبدا هي على باج نتذكرها وقتها وتعرف اللي عنده مشكلة واللي عنده فهمت هي زادة يرحم والديها كانت خلقت لنا توازن باهي برشا في الخدمة معناتها وكي نمشي ومن أصلا حتى نتعب وما نحسوش به التعب فهمت وصلنا احنا في الانفونتير في الوقت باش نسكروا الميزانية نوصلوا نقعدوا بعد الوقت بعد الوقت وبعمرنا ما نتكلموا بعمرنا ما نقولوا حتى شيء وتاك تاك تاك باش يريقلوا الامور تيقف الخدمة على ساقيها وديما امورنا ماشية والحمد لله معناها وبالنسبة للعلاقة هذيك الحق قعدت مع الزملاء ولينا أصحاب من الأصحاب ولينا أخوات معناتها نسألوا على بعض
1: كيفاش معناها أحب نفهم وحيدة كيفاش درجة العلاقة يعني هكا بإن نشوفوا بعضنا كل يوم إن نسمع بعضنا كل يوم
0: والله سمحني بس قلت عليك والله لا نشوفوا بعضنا كل يوم ما نشوفوش بعضنا كل يوم كنا نخدموا مع بعضنا فرد بيرو صحيح ولا مثلا فرد إدارة ونتلقاه ونخرج ونعملوا قهوة البارة كل توا حتى ما نشوفوش بعض ريت توا فما روح مزروعة فينا فما حاجة لداخل إينا ما نعرفش نوصفها الحق إن يوصل نوصل نحسوا ببعضنا كتبدا واحدة مثلا ما عندها نهز تليفون نقعد قادريش ما نطلبهاش ونهز تليفون وينك شنحويلك لبس مثلا ما نعرفش كوتي سنتي ولا كوتي ما نعرفش لازم فما حاجة وإلا حتى نقعد ونقعد ونقعد هز تليفون قل تعرفني من والله في قلبي رك موجودة راني نخمم فيك رو والله غير برك الوقت وتعرف أنت مشاغل الحياة في الدنيا واحد كل ولي توزها وفي جرته صغار وفي جرته معناها برشا مشاغل
1: فهمتك
0: حتى كي نقعد ونقعد نهزوا التليفون نفرحوا ببعضنا كان ما وصلناش زادة برمجنا خارجة ونعملوا قهوة ونعملوا دورة ولا نمشي ونعبطوا مع بعضنا البلاسة فهمت معناها الحق
1: والتوى العلاقة بيناتكم معناها من عام 94 هي بيدها أصدقاء ما عادش زملاء
0: هي قلت خبير قلت خويت انا هدية قلها اختي هندة انا اختي هندة حظي نوجه لها تحية واستحستها تحب معها برنامج باش نتلقى
1: ما عادش تخدم فرد خدمة ما عادش
0: انا واحدة من الناس نقلت من عام حسيلو 2003 نقلت من الادارة اللي كنا فيها مع بعض وبعد فرق كل حد بشي البلاد بالنسبة معناتها نفس نفس الإدارة الجهوية نفسها معناتها فهمت أما البلايس بعدنا شوية على بعض مي القلوب ما بعدتش مدام ما بعدناش القلوب ما بعدناش على بعض نقعد وما نتكلموش من بعد لازم نهز التليفون ويك وكان معناتها لقينا فرصة نبرشوا خارجة نمشي ونشربوا قهوة مع بعضنا ولا نتلقى ولا ونمشيو ولا كنا قبل كي ولادنا صغار نمشيو على بعضنا ونجيو ياسر ولادنا معناها عرفوا بعضهم وتوا صحاب انا تو مثلا فتحية هذه صاحبتي اللي هي كي اختي ما عادش صاحبتي فتحية معناها بنتها بناتي وبنتها صحاب
1: اي معناها حتى كلمة تتقابلوش كل يوم ما العلاقة موجودة معناها علاقة موجودة طيبة مدى. ومتواصلة من عام 94 لليوم معناها ربي يفضلكم لبعضكم ويدوم عشرتكم في الخير
0: والله ونتمنى كل حد يحط ربي في بيله ويحسب العبيد اللي تخدم معاه بالحق راي هي مسؤولية الخدمة وعبد يزمي يتقنها خدمته ويكون معناها سيريو فيها واحد وكل اما العلاقات تحفظ عليها والله ما يمشي خبيع. ما يقعد حتى شيء كل شيء يمشي راه ريت الخدمة وانا هم قلت لك انا عملت 32 سنة سيرفيس خرجت دنيرمون وقاعدين بقي احنا اصحاب وبقي يستحضروا على العلاقات راهم يدوم حتى شيء راهو دايم وجه ربي وراهو يدوم العباد لبعض يدوم لبعضها فهمت ساعات والله ذيك انا كصديقة اللي قلت لك انا ولات اختي اقرب لي من اختي تعرف شنو عندي وشنو يوجعني وشنو نحب وشنو نكره وتودني بالحاجة الباهية والله صدقني أنا ننصح لعبتي
1: معنى العلاقة الطيبة ينجم شخص يلقاها في أي لحظة متعرفش عليه معنى واحد يدخل للخدمة أما ينجم فينا الماك الأصدقاء ذوكم اللي كان يعتبرهم زملاي واللي وأصدقاء أنتو كان نشكرك برشا ربي يدوم عشتكم وحيدة يعطيك صحة يا للا مرسي نواصلوا معايا دليل
0: عسلامة
1: مرحبا للا
0: مرحبا
1: عايشك دليل 49 سنة من نابل
0: من نابل هي.
1: مرحبا بكم كل مستمعينا وأهالينا يا للا في نابل هي. احكي لي
0: عايشك عايشك أنا عجبني الموضوع حبيت نتدخل حبيت نقول يعني أنا نؤمن برشا بالعلاقة اللي في الخدمة أنا من 2007 نخدم في إدارة عمومية أنا وعنا 400 معايا نخدم أصحاب علقة بشوية شوية طورة العلاقة لين أكثر من أخوات علاش خاطر احنا 8 سوايع نقعدوا مع بعضنا دونك انا ما نجمش نخدم في جو خايب ولا نبدا انا صاحبتي ما نكلمهاش ولا خلاف هكا يصير ما بيناتنا بشويه بشويه كل ولا كل شخص ما بيناتنا اللي عندها مشكله دي الاخرى تقولها راك عملت لي معناها كل مشكله نحلها
1: شغلتها في وقتها
0: اي على البلاصه
1: اسمع راك عملت لي كذا وكذا اش فما لاباس شنو عين نلقاو حل
0: هكا صحيح والله هكيك بالضبط لدرجة ان العلاقة بشوية شوية تطور اثنين ولينا معناها نخاف عليها انا صاحبتي وهم يخافوا عليا احنا حتى كنا نخمو دوسيات فيه شوية هكا حساسية اذا شوفوا معايا دوسية زي خاطر انا نحبها معايا سوتيا ليا انا وانا وهي معناها نعاونها وهي تعاونني لدرجة معناها حتى خرجنا من البيرو للعائلات البرة معناها نمشي لها في فرحة وديوني في فرحة في افراحهم معناها مش عادية العلاقة حتى لين ولينا حتى عيد ميلادها ما ننساهش ونعملوا لها كادو ونخرجوا ونعملوا قهوة أصحاب على الخ... بشوية بشوية حتى لين العروفات بتاعنا معناها يعرفون اللي احنا لحمة واحدة معناها من صدقني حتى العارفنا ولا أصحاب معنا معناها يقول الناس ذوما عندهم أخلاق إنا نؤمن برشا بالعلاقة فيها أخلاق إنك صاحبتي تقول لي حاجة وتقول لي دليل ما تقول ليش ما تقول ليش هي صاحبتي معناها عطتني سر ما نيش أنا نهار كنت عارفة معها قولها ريلي اللي بيه كل
1: فيه سلام شو زي علي فما ناس ما يعملوش
0: ليه فما ناس والله ليه هاك اللي كانت متدخلة قبليك معناها صاحبتها ولا عملت لها كاستيونير ليه أنا صاحبتي ما نضرهاش صاحبتي معناها كيما أنا نحب الخير ليا نحب لها الخير حتى كنا نترقى ونفرحوا لبعضنا على الأخر ونشجعوا زميلتنا باش تترقى ونعاونوها ونحضروا معاها
1: إيه أما يا دليل أنت كي دخلت في الخدمة هذه اللي فهمت وقلت ما نحبش نخدم في أجواء مشحونة دونك أكل حطيت الحدود من الأول معناها قلت أسمع واللي يتقلق مني يا أخويا يتفضل يقول لي ما نحبش تبدأ
0: والله كأنك حاضرة صدقني اللي يتقلق مني ولا أنا وجعته بحاجة يجي يقول هذه من الأول باش أنا نقول لك وجهة نظري ما تبديش تبني وحدك أنت وتعلي معناها في حاجة غالطة
1: هذا عندكم تو تخدموا مع بعضكم
0: من 2007 والله من 2007 وساعات اختلفوا راهو أما ما نجمش أنا نرقد ما نكلمهاش في التليفون قلنا سامحني راني غلطت معاك واللي أنت قلتوا لي هي تكلمني قول دليل راني أنا غلطت ما قصدت الشكاكة ونرجع كاين له شيء ما صار صدقني صدقني احنا كل 5 سنين يتبدل عارف كي جي ماشي قلب صراحة توما ما حاجة معناها مش ما كمش عاديين 4 بنات كاينكم حيط معناها صندوق أسود حتى حد ما نجم يخترقها باش يقول لك صاحبتك بيها وفيها وإنا نتغشش وهو عملت لي نو كل شيء نقولوه لبعضنا كل شيء بيه صراحة على الأخر دونك إنا نؤمن بالعلاقة تكون فيها أخلاق مدني أنا عندي أخلاق وصح وصحابي ونحبهم بأخلاق عالية ومعني وليت مني هلية نتمليهم ليهم ليهم هما دونك ما فماش عليش تتوتر العلاقة من صار هذا رأيي أنا الحق في الموضوع
1: يا للا سلام عليهم برشا شكرا لك يا دليل
0: عايشك يا للا عايشك
1: تحية كبيرة لكل أهلينا في نابل شكرا لك دليل مرسي 71 113 ألف دنيا بعثت لنا مساج على الواتساب تقول اللي هي كانت دخلت للخدمة تقول توا عندي 5 سنين تقريبا فيها الخدمة هذه وتقول راو كنت عندي زميلة نخدم معها تطورت العلاقة بيناتنا ولينا أصدقاء نمشي لهم تمشي لنا جينا للدار نخرجوا مع بعضنا نسهروا مع بعضنا نمشي القهوة مع بعضنا عندي أصدقائي وعندها أصدقاء ويعرفوا بعضهم متتغى تقول إلى أن في يوم من الأيام كي وليت هي عرفتي الأمور ما عادش ماشية بيناتنا وليت نحسها كأنها تتحكم فيها حتى خارج الخدمة هي زادة وليت كأنها مش مرتاحة معايا بالتالي تقول العلاقة بيناتنا تقصت وهذايا بسبب أنه هي وليت عارفتي في الخدمة تقول ممكن زادة ياسر شوية مني أنا اللي ما تفهمتش المنصب الجديد متاعها ولا كيني لازم تفهم طريقة جديدة للتعامل معها، وهي زادة كيف كيف تقول كأنه ما فهمتش العلاقة اللي عندي معها وما لقيناش الطريقة، مش كما كي كنا زوز فرد مستوى في الخدمة. تقول طوى ما عادش وفات العلاقة متاع تقريبا 4 سنين انتهت كي وليت الخدمة تبدلت. دونك أحيانا الخدمة راي تأثر على العلاقات متاعنا إن كانت صديقة ولا غيره. دونك 71 113 ألف على ذمتكم كانت تحبوا تشاركوا معنا في فورم اليوم. نتحدثوا على الزمالة، هل فيها صديقة ولا لا؟ الخدمة من المستحسن وأنا نجنبوا فيها علاقات الصديقة، وماذا بينا ما نبنيوش فيها صداقات على خاطر نجم تعمل لنا مشاكل ويتدخل الشخصي في المهني، وإلا بالعكس أحيانا كما قالوا بعض المستمعين يقولك بالعكس كي نبدأوا أصحاب في الخدمة نجم تتحسن الخدمة متاعنا وننجحوا أكثر ونتطوروا أكثر والخدمة تكون خير. 71 113 ألف عزمتكم شاكر وائل في تقبل مكالمتكم الهاتفية سنين.
2: وفي أغلب الشهادات لما العلاقات بين الزملاء تتطور إلى علاقات بين الأصدقاء فما معطى مهم هو الانفتاح عن الحياة الخاصة أو تمكين الشخص المقابل بأنه يصبح على اطلاع بالحياة الخاصة. وهناك يعني النقطة المفصلية، لأنه نجم نكون في إطار مهني تسود فيه علاقات الاحترام التعاون التضامن، لكن بالتدرج وبيعامل الزمن ممكن هذه العلاقات بين الزملاء لما الناس تعرف بعضها تطور العلاقة بالتدرج، خاصة لما نوليو نحكيه على المسائل المهنية ساعات فما تحديات فما صعوبات اللي نجمو نتبادلوا فيها معلومات معينة، ساعات نمر إلى مرحلة أخرى اللي هم نحكيه على الحياة العامة الحياة اليومية واللي فيها الناس تبدأ تتعرف على بعضها شيئا فشيئا. العنصر اللي يخلي العلاقات هذه تتطور هو هذا القرب اللي فيه خطوة يتم القيام بها، وهو أني أنا نجم نشرب قهوة معاه خارج العمل، نجم نطلع على معطيات أو مسائل شخصية، وهذا تقال في أكثر من تدخل، وهناك كان بداية الصدق، وهناك كان هو إحساس وانطباع. خاطر ساعات الناس وقتاش بديتوا بالفعل العلاقة تطورت من الزميل إلى الصديق كاينها فيها نوع من الغموض، يعني فماش تاريخ، يعني يمكن تعرف تاريخ الالتحاق بالمؤسسة، تعرف تاريخ الانتداب، أما كل كومبليسيتي أو هذا التقارب اللي يتم ساعات تلفون بوست كافيه لأنك مشيتوا شربتوا قهوة مع بعضكم أو فطرتوا مع بعضكم أو واحد جاب ماكلة وذوق صاحبه أو في احتفال، وكاينه هذا التدرج أو هذا التطور هو اللي ينظر أو يمهد لإمكانية بروز أو تطور علاقة صداقة. وربما ما الناس ما تصرحش بشكل علني ورسمي أنك صاحبي أو وليت صاحبي، إلا أنه من خلال هذه العادات الممارسات الليجست اللي تخلي الشخص باش أنه هو يصبح يمر إلى مرحلة أخرى في إطار علاقة انطلقت بالزمالة كما هو الحال في المدرسة، وساعات زميل ينجيك وحتى بنتهم تنافس ساعات في الدراسة، باش تمر من بعد إلى مرحلة فيها خطوة يتم القيام بها واللي فيها عادة الناس يكونوا أكثر قرب نتيجة الاطلاع المتبادل على الحياة الخاصة للطرف المقابل. فما متدخل قال في الساعة الأولى اللي يجمعهم زاد هم كانت العلاقة أفقية، ما كانتش العلاقة عمودية. فإلى أي مدى نحن الوضعيات اللي جاتنا بالأساس إنه الناس يكونوا في مناصب أو مواقع أو رتب متقاربة، واللي كينوا الصداقة تفترض لغيسيبروسيتي والتبادل في العلاقات في المشاعر في الأحاسيس بين أشخاص متساوين في الرتب. والسؤال اللي يطرح اللي يمكن يكون أنا صديق العرف أو العرفة، ونظن هذه اللي كينه على الأقل من خلال الرسالة اللي جاتنا على الواتساب تقول وقت هي ترقات ولات هي في وضعية أخرى كينه الأمر يصبح أكثر صعب. فكينه انطلاقة من الشهادات العلاقة الأفقية بين الزملاء تسهل أكثر إمكانية تطوير علاقات الصديق. في نفس الوقت كي نسمع الشهادات بتنوعها وتعددها بين أنه الموقف النهائي يصبح أني أنا بالعكس أني انثمن ونعترف بأني أنا نجحت في تطوير علاقات صديقة في إطار العمل، واللي خلينا المدخلة الأخيرة تقول حتى في وقت الترقي نبدأ نشجع في بعضنا وكان نزم نحضر ملفات بعضنا ونساعد كل شخص الطرف المقابل. وهنا يتفاكن المنافسة وممكنية الغيفاليتي، وبين أني نحن نصبح عندي هذه النظرة السلبية تجاه العلاقة الصديقة في العمل، لأن نصبح كنا مصدر خطر ومصدر تهديدات، لأني أنا نجد تكون جت منها الإساءة. وهنا نبحث عن الأسس اللي قامت على هذه الصداقة، هل هي بالفعل كانت أسس صلبة وتحتمل هذه الصداقة اللي تم تطويرها فيما بعد؟
1: أنتوكا احنا مزينا مصلين باش نزيدو نسمعكم أكثر. 71-113 نعرف مازال عظمتكم، نتحدثوا على صديقة جي في مجال العمل وإلا لا. ماهر من فرنسا قالنا بربي اخدموا لنا فورام على وقت اللي نكونوا أصدقاء أما نبدأ نخدموا مع بعضنا، كيفاش نجم تكون العلاقة وشنو تبعات العمل على الصديقة متاعنا. أنتو كان شاء الله مرة نعملوه الفورام هذا يا ماهر. 71-113 نعرف مازال عظمتكم، نواصلوا مع التليفونات. معايا ليلى، مرحبا.
3: عسلامة. مرحبا.
1: عايشك يا ليلى. 37 سنة من رينا.
3: أي
1: مرحبا ليلى، نسمع فيك
3: وبيك. عايشك يعطيك صحة على على السوجي هذي. وانا طريقة طلعت في الكهرباء مروحة، ديما ديجا كي نبدا مروحة نسمعكم، ديك عرفت السوجي نتاع فروم ديريكت قلت لي نكلمو.
1: هاي بي مرحبا بيك، اول مرة تكلمنا.
3: لا ثاني مرة. على الاخر بي انا باش نختصر بوغ موا ودابري ليكسبيريونس بروفيسيونيل اللي عندي توا صافي 13 ans معناتها في دون لا في بروفيسيونيل. نحب دابري موا نحب نقول لك اللي غير ما فهمي صديقة في العمل.
1: هاي بي شنو صار في 15 سنة باش خلطت للتجربة هذه القناعة؟
3: 13 سنة بلوتو. بي انا ديجا 13 سنة نخدم في نفس البلاصة معناتها ما بدلتش سويت معناتها العرفي اللي هو انسان باهي برشا معناتها واللي وبرشا حاجات معناتها في الخدمه تخليني من ساتيسفيت معناتها ببلاصتي وقاعد على روحي. مي باغ كونطخ كي نرى روحي كي نكومباري بلوتو اول نهار خدمه باغابوغ لتوا نشوف فما اون ديفيرونس كبيره برشا اللي هو المره الاولى دخلت شفت ايكيبا محلاها عبيد جون يخدموا بعضهم اليد في اليد يفطروا مع بعضهم كعبه تفاح نقسموها من الاخر معناتها فهمت دور على اربعه ولا خمسه من الناس. بعديك بدات القلوب نحس فيها ماهيش صافيه يجي فلان يحكي على فلتين وبعديك تبقى يضحك في وجهه وانا هذه الكل ما نجمتش نهضمه الحقيقه نتاع ربي حاسيلو من الاخر كنا جروب دو 8 ولا 6 بيرسون بعديك قعدنا نتفرقوا بشويه بشويه منا اللي خرجوا منا اللي كل واحد على روحه ما لقيت نخدموا فرد سوسيتي اللي قعدنا زوز انا وواحده اخرى معناتها فهمت الانسان هذه اللي انا قعدت معها صحبة بالكدي راهو معناتها نعديو 8 سوايع في الخدمة وبعديك نروحو نحكيو مع بعضنا بالتليفون نجيو باش نرقدو باش نفهم انت العلاقة معناتها كيفاش كانت.
1: علاقة عميقة
3: جدا فوالا معناتها في الخدمة نخدمو مع بعضنا وفي الليل كي نروحو نبدأ نحكيو على دي بيرسونيل نتاعنا معناتها كل واحدة عندهاش ما عندها شي توزع فهمت الى ان جا اليوم اللي ولات هي عرفتي.
1: ايوه
3: كي وليت عرفتي الطفلة بدت تتبدل بدت تحكي فاسون درا كيفاش بدات اونتر جيمي وسامحني في الكلمة تتعرف معناتها بلغتنا نحن فهمت
1: الفاسون بالك انت حسيتها تتعرف يا ليلى ما خدمة يلزمها تكون عرفت الناس كل ولي
3: لا فما فاسون باش تتعرف بها معناتها انت حتى كي نبدو نخدمه مع بعضنا وعندك غناق كونفير موان ساعة فما ان مينيموم وفما ان نيفو نحكيو به مع بعضنا دو ها دو دو ما فهمش علاش تقلل من احترامي فا اكزامبل قدام العبيد اوكي انت عرفتي
1: لا فهمنا
3: ايش من احترامي سامحني دونك عديت الاولى الثانيه الثالثه الخمستاش وبعديك خديت ديسيزيون باش شاكان بور سوا ميم سي انت عارفتي اما راني ما عرفتش نحكي معاك وتقعد علاقتنا تتمحور في حدود ان كي تبدا عندي خدمه معاك تبعث لي ميل كي تبدا انا عندي فيدباك نبعث لك ميل ومعناتها ماشي في بالي اني الحكايه بالشقف غاديك معناتها سي بون سي بون معاش نتفهم وكل واحد على روحه وانت تفيا شوازي باش تكون هكاك في في الميليو بروفيسيونيل انا جو ريسبكت فهمت اما يفو با ديباسي لي ليميت هذا فهمت اكا يا اخي ني نلقى فيها تحرش في العبيد عليا والعبيد الكل تقلبت عليا يا قلت لهم انتم ترى هذا اللي فيكم تيجوا مفهوم العبيد الكل انا ايا من الاخر ما عادش نحكي مع حتى واحد انا دونك انا توا عندي براتيكمون 6 سنين نمشي نبوانتي نخدم على روحي ونروح اي عندي علاقه ديريكت مع عرفي اللي هو ربي يرحم والدي معناتها ويلي ريسبكتيو ويحترمني ويقدر لي كومبيتونس نتاعي وبرجع حاجات معناتها تويكا سي بون فار ديفو انا وهي مانجر وانا مانجر على على روحنا اما باقي تلقى كل اكيد كومبي سامحني في الكلمه اكل اللي فهمت اكل اللي مش عاجبها لكن هي تحب هي تحب تكون سنتر دانتيغي عرفت لو جونغ
1: ما عادش عرفتك انا اللي فهمتو نو
3: لا لا لا سيبو ما عادش عرفتي ولينا فرد كاليبر خاطر اوني على بس فرد كاليبر معناتها جوست هي من الاول اترقات على خاطر هي دخلت قبلي ني فلوس ني موا معناتها فهمت
1: فهمتك انتهيت الصداقة وانت منذ ذلك الحين قلت راهي الصداقة ماهيش موجودة في العمل يكذب عليك
3: ماهيش موجودة انا حكيت لك فخاتيك مع على الطفلة هذه خاطر كنا قراب وما حكيت لكش على عبيد دخلوا وقفت معاهم وكنت معناتها نضرب عليهم بالبونية ونهارك لي خرجوا مراولي شبيه وصا هذاك ما نحكيش عليه هذاك موضوع اخر معناتها ولقيت روحي الحقيقه نتاع ربي لقيت روحي سين على الاخر هكا نمشي نخدم
1: ارتاح سيغتينمون
3: ارتاح برشا لا لا لا ارتاح برشا ارتاح برشا الحقيقه نتاع ربي
1: دونك انت بالنسبه ليك العمل لك هاو ما تعملوش صداقات في العمل زملاء اوكي على السلامه بالسلامه في الامان مرحبا صحه مبروك هكا هاو غادي
3: صباح الخير جاوبني صباح الخير تقفل على الحكايه غاديك
1: معناتها
3: فما حاجه كي كونسيرن كي كونسيرن لو ترافاي نشاركك فيها سينون شاكان بور سوا
1: واضح يا ليلى واضح
3: فهو
1: تري بيان ان شاء الله بالتوفيق ليلى
3: يعيشك يعيشك بارك الله فيك
1: شكرا لك على المداخله نمشي لالياس
4: ويا سيرا مدام
1: مرحبا سيدي
4: بفضلك يا مدام جي لونور اللي انا نشارك معاكم وفرحان برشا اللي انا مع المذيعين
1: نتشرفوا بيك سيدي الله يخليك
4: اكثر عايشك
1: فينا 40 سنه برد والياس
4: اكزاكتومون بالضبط je travaille comme chargé logistique et achat international. خدمت في plusieurs entreprises internationales. Donc, عندي une expérience de 15 ans. 15 ans et شوية حق. Donc, juste حبيت نقول لك مدام اللي الصديقة في العمل تنجم تكون موجودة وكينا تنجم تكون مش موجودة. شو الاكس الاكس من رأي الافي بتاعي نقول اللي هو الاكس برمي اكس هي استراتيجية دونتربريز علاش قطر الاستراتيجية دونتربريز هي اللي تكون تبني تخلي الكيت بتاعها هي تخدم مع بعضها كم انفامي وهكاك ناس تفهم اللي كلها دون من باتو اذا كان ناس كلها على الباتو باش تنجح رأي باش توصل للكي وتعبت وفرحانة وبسيبور ومرها واضح إذا كان الناس تبدأ تكون مع بعضها الانتركوليك يكونوا مع بعضهم وما همش متفاهمين وكل شيء دونك الخسارة راهي باش تكون للانتربريز وكل الناس كل اللي هما دوني من باتو دونك الاستراتيجي دونتربريز كي هي تبني ديزاكتيفيتي وهي للانتربريز تشاركهم في ديزاكتيفيتي باش يكونوا مع بعضهم ويكونوا معناتها ايكيب سوليدير ويكونوا معناتها عندهم لي زوبجيكتيف سون لي زوبجيكتيف كوما و بيان كما اوبجيكتيف دو مانجير وهما اللي ما ما ما ما ما ما
1: تولي ارباحها تولي مضاعفه لونتربريز اللي تخلق اجواء طيبه اي سي فري
4: بيان سور بيان سور هو سي ديجا الكان باش يتبنى الكان الربح باش يتبنى من شكون من يد العامله راهي اختي امينه راهي القاه راو القاه تويك ما عادش نوجو على القاه احنا في لي مارشانديز ما عادش نوجو على القاه رانا احنا في ترونسبور قداش ترقد وتقوم تنجم تلقى تلف تلقى كان تويك تعبي وانت مثلا تشارجي في جينا بورتوكوا باليت باش تجيبها ايريان مثلا كولي جيبو ايريان يوم 100 اورو تنجم نورمال غوديك يطلع 180 اورو
1: تو تافي
4: باش ما دونك الجاي هو يصير من غادي اي اون بليس كو سا لونتربريز هي اللي تبني الحاجه هذه بارابور كوا بارابور لونفيرونمون اللي هو تحطو بارابور لي ريكروتمون نتاعها اللي هي تعرف في لي ريكروتمون مع في زونتروتيان تكنيك ولا بسيكولوج بسيكولوجيك تفهم تعرف اللي السيده هذاك راه باش يدخل باش يعمل مشاكل مالوريزمون مادام ثم شكون راه يحب يدخل يعمل مشكله ويروح راه مالوريزمون لكن احنا الحمد لله طيب كانت لونتربريز اللي انا فيها الحمد لله احنا كنا فاميليا
1: تعاونوا بعضكم تقفوا مع بعضكم
4: احنا احنا احنا احنا نسو نعملوا دي كوليكت لبعضنا في العروسات في الافراح يعمل اوبيراسيون نبعثوا له بوكي دو فلور كذا البيرسونيل وحدنا
1: من غير تدخل الشركه نتاعكم يعني
4: وحدنا لكن هو شو مدام هنا تبني تفهم اللي لونتربريز هي اللي افيك بو كيفاش احنا لونتربريز مثلا نكلموا جينا بورت احنا ديرير مو عملنا معناتها اندو معناتها ديزيكول مثلا كي ديزيكول معناتها زين انا معناتها دي فورنيتور سكولير وكل شيء واحد شعلنا لونتربريز مونتون احنا لميناها ضربت هنا في الاثنين احنا لمينا كيما احنا نقولوا 400 دينار بعثونا ميل قانونا اسمعني 400 دينار ذوكم رانا زدنا لكم عليهم 500 راهو اللي فاضي ويعطيكم الصحة وبارك الله فيكم ونشاركوا في هذه الشجرة نمشيو لعيدو الشجرة تلقانا مع بعضنا نمشيو نزرعوا الأشجار في الغابات نمشيو للبلاصة اللي احنا فيها نزرعوا مع بعضنا الأشجار وما ثمياش هذا يخدم في بوست سامحني كنت نسمع في كلكان كيما الداخلين معناتها سيليكيتي هو البريمي فالور معناتها إذا كان أنت مثلا فام دي ميناج ما تعمليهاش كيما معناتها البي دي جي دونك سماح معناتها هكاك ما تجيش معناتها الناس الكل سي كيف كيف معناتها خاطر كنا على اوبجيكتيف واحد احنا فينالمون في الاخر بون باش نعطيك اكزومبل اذا كان جاك بيف للدار وما يلقاش الدار نظيفة بروبر ومعناتها وكل شيء راهو ليماج هذيك راهي في صورة العائلة الكل
1: بيان سور
4: واذا كان يجي انسان معناتها يلقى دار بروبر وكذا ومنظمة وكل شيء يقول والله ياتي الصحة فولا
1: اي فينالمون الياس صحيح لي كوليك هما يصنعوا جو مريح لبعضهم ويكونوا يلزم يكونوا في مستوى انساني معين حتى كان ماناش اصدقاء رانا نخدموا مع بعضنا نعاونوا بعضنا نقفوا لبعضنا اما زاد يلزم لونتربريز تستشعر الفكرة هذيك وتبني عليها وتزيد تحسنها وتخلق لهم وضعية مخير تخلق لهم زادة معناها إمكانيات باش يتقابلوا لبرا ولا باش يعملوا كما كنت تتحدث ديزاكتيفيتي وغيره مش بالعكس سياسة فرقت سد وخليهم كل واحد وحده ويجي هذا حكي لي على الآخر والآخر شنو قالك والآخر شنو قالت وشنو عملت وشنو عملتوش
4: لأنه مدام أمينة أنت عليش قلت لك أنا سيتاناكس تبني الانتربيز هي عليش خاطر هي كولتور ماناجريال الكولتور دي ماناجير دونك الكولتور دي ماناجير وعندها امباكت كبيرة لو تاع ليكيب دونك الكولتور دي ماناجير ساعات تما دي ماناجير انا خدمت في اوتر انتربيز مدام وجيتي ريسبونسابل دي بليس دو 45 معناتها مجازيني 245 مجازيني ما ساعدتهمش كيفاش انا يحبوني ليكيب تاعي كل
1: هذه تجربة
4: ما ساعدتهمش ومن با ما تعيطولي معتها منه نهار قالوا لي كيفاش انت معتها هذوما ما تفطر معها معتها كيفاش تفطر في الكيب مع الكيب تاعك انا اتحكت لحقيتها وجوب جواب سامبل على الاخر هاو من الانديكاتور بتاعي هاو احنا وين كنا هاو احنا قديش ربحنا هاو شو عملنا انا راهو ذو يقول الخدمه هذه كلها والقاه اللي عملناها احنا سنة راهو جراس لي ليكيب هذيك وليكيب هذيك
1: الاجواء الطيبه نتاع الخدمه اللي بيناتنا اللي انتوما مش عاجبتكم تقريبا
4: والله يا مدام امينه نوصل لشكون اذا نروح مثلا الاربع ونص مثلا نقول له تنجم تزيد ساعه والله يا مدام امينه يحشم يعاود يرزق واللي بتبيع النجم ويبدا فرحان كل نجم انا كان جيت انا مثلا معاه ما حسوش خاطر هو علاش خاطر هو يحس بزميله اللي هو قاعد زميله هذاك قعد وكذا باش يتعب هذاك شويه وهو بفادو كيما احنا نقولوا احمد الجماعة ريش دونك تولي كلها مع بعضها كل شيء تولي ما عادش باش تشدك اكسيون هذيك 10 ايام باش تولي تشدك نهارين
1: توتافي واضح
4: سي سا لسبري ديكيب والسبري ديكيب مدام امينه اللي هي اللي تطلع الانتربريز وهي اللي تطيح الانتربريز دونك احنا لهنا نحكيو رانا تويكا كان على بريفي مما لازمو مدام تو ندخلو معناتها حتى الموضوع انا نخدم برشا معناتها حتى مع ليتاتيك وكل شيء من لازمو مدام ساعات راك انت تمشي مثلا معناتها مثلا اكسبور مثلا بمجرد ثم علاقه خايبه ما بين زوج زملاء وانا اكسترن ما عندي حتى دخل مثلا في السوجي هذاك انت تولي انت معطل علاش على خاطر هذا يفاليدي وهذا يصحح مثلا هذا يفاليدي سيستم وهذا يصحح ما دام هو فاليدي لك ليه مثلا انا ما دخلت تغوديك
1: اللي فاليدي صحح ما هو فاليدي هو يعني نجم يصحح نورمالمون ما يتحمل مسؤوليه الفاليداسيون نتاعو بالتصحيح معناها فهمت اي معناها فينا
4: نحل لهم في مشاكلهم
1: اي
4: مبينات بعضهم باش انا باش انا نربح وما نريدنا ما نزمش نحكيها أنا الحق بتاع ربي البي دي جي مثلا نتاعي ولا كذا علاش على خاطر بشولي إيماج على بلاد أنا إيش بيا
1: فهمتك دونك فينالمون إلياس هي سيت اون كولتور وثقافة كاملة متاع المؤسسة هذيك اللي يلزمها بالعكس تكون في مصلحتها أنه العلاقات تكون طيبة أنتخ لي كوليغ أنتو كان نشكرك برشا يا إلياس تحية ليك مرسي واصلوا معايا تليفون عند عايشة
5: الو عسلامة
1: مرحبا لله
5: عسلامة مدام أمينة
1: عايشك يا لله مرحبا بك يا عايشة
5: مدام هيفا معك
1: هيفا مرحبا يا هيفا
5: مرحبا
1: يا لله هيفا قلت لك عايشة كيفاش توا توا شو جايبة سامحني هيفا العايش تو معقول هكا يا يجي هكا يا هيفا مش حلو راح أنا لله مرحبا بيك يا هيفا 40 سنة من تونس
5: ايه اول مره نشارك معك
1: اما تسمعنا قبل
5: اكيد جدا
1: اي مرحبا مرحبا يا عزيز
5: عندي 18 سنه خدمه
1: اي به تجربه طويله هيفا
5: تجربه طويله برشا وبرشا عروفات وبرشا زملاء ونجم كل عام عامين تخدم ما عرف تخدم ما عرف ومع زملاء جدد وتنجم تتاقلم مع زملاء الكل كيما تنجم لي اما انا مع تجربتي انا معناها العرف هو الكل في الكل هو اللي نجم يقرب الجروب لبعضها كما ينجم كما ينجم بالحق يخلق مشاكل فصل
1: شنو مثلا انت كيفاش كانت العلاقه بيناتكم
5: انا العلاقه بدات 2022 اي انا كونجيد ماترنيتي نشوف في تليفون طلبني عارف جديد خد انا الخدمه اللي كنت فيها عندي فيها 14 سنه ورا بعضها ايه تطلبني عارف جديد قالوا عسلامة مدام هيفا انا العارف جديد ان شاء الله مبروك الوليده نتاعك ومرحبا بيك كي ترجع من الكونج ما نعرفوش ما نعرفش شكون هو طلبت نسال عليه شكون العارف هذايا باهي خايب راه طلبني بارك لي رجعت للخدمه نلقى اجواء اخرى مش كيما انا مستانسه نخدم فيها معناها كنت نمشي نخدم المركز تاعي عسلامة بسلامة وكها معناها بيناتنا كان الخدمة ما راني إلا العرف الجديد ما ناكلوش كل واحد واحد أي بدأ يدور علينا بالواحد بالبير وبالبير ويا وينكم وقت فطور أي نتلموا الناس الكل أي ناكلوا مع بعضنا نتلموا على فرد هولا ناكلوا اللي كتب من ربهم الناس الكل مع بعضنا ما عناش إذا شكون ياكل وحده في بيرو عنده ولا ما عندوش ما عندكش الناس الكل تاكل مع بعضها بديت العالق هكيكة نلقى زميلي معايا اللي كثر منه الناس يرحم الدين ويزيه ولينا العالقة متاعنا أخوية لا أحد نفهم بعضنا الأيام مشاكل بعضنا ما بعضنا الكل أمور مادية مغير حسابات ما نحسبوهاش فلين ناقص فلوس ما يشلقش هو ما يعرفش مين جيته الفلوس كان مرض كان عائلته كان أي حكاية نقليها ما بين بعضنا ما يسمع بينا حد نلقاو رويحنا تخلنا العائلة بعضنا ربي كثر منهم الناس أنا بركة نفعت طلبت باش نشكرها خط نتعديه معاهم 3 سنين من أعز فترة في حياتي
1: رغم اللي يا هيفا نفس الخدمة معناه
5: نفس الخدمة
1: هي بيدة أما العارف هو اللي تغير
5: العارف هو اللي عمل العلاقة هذه بيناتنا يبدأ يدور علينا أول ما يدخل من البيت باخير الناس الكل كل واحد باخير وحده كل واحد
1: قربكم معناها كنتوا قبل كل واحد على روحه يخدم خدمته يا أخويا في لمن باي باي خلينا هيفة. هكا على روحي إيه وعلى روحك
5: إيجا هيفا ش عندك شطم اليوم ما صباع لباس عائلتك لباس يوميا راه يوميا يسألني راجلك لباس ولادك لباس ما فهم حتى مشكلة الحمد لله عندي مشكلة كلمني أنا بالتليفون ما غير ما تجي وتقعد المشكلة نهار كامل ومن يوم غدوة يسأل عليها وبعد غدوة وشنية ناقصة، ناقصك فلوس تستحق أي حاجة نجيكم، هو العرف الله يرحمه يدين ويدي هو اللي لمنا. مش نحكي لك حاجة مدام عمينا، أنا جيت 2025 مش نقل، مش نقل نخدم خطر عندي بشرة فيها نلقى الزمالين بيعكي هبطت النقل الكل هاي تبكي في البيروت يا وليدي شام ناس كل تبكي عيطلوا مقتل إيجارهم الناس اللي يبكي نجيب يبكي وما يبكي سكتهم ادخل لهم سكتهم برعني كان أمي جيت دور عليهم بروح سكت فيها أمي مشيت للعمرة قالوا هايفة ناصر بنته قداش تلبس، قالوا هايفة نجيب بنته قداش تلبس ولده قداش يلبس جايب أمي من عمرة كل واحد عطاني فلوس اشري الحلو اشري الغلة لأمك اعملها لما امتاحها نلقى رويحنا مشاكلنا مشاكلنا العائلية تتحل حتى البر. انا في الخدمة علاقتنا في الخدمة تقعد أكثر تجمع على المسار بتاع الخدمة خدمة ماشية وبالعكس
1: وتوا ما اللي فهمتوا اللي انت نقلت من الفرع هذاك الفرع اخر مثلا
5: كم قعدت علاقتي
1: اما قعدتوا عندكم علاقة طيبة ببعضكم
5: علاقة طيبة ببعضنا اولادهم رجالنا نسينا ببعضنا
1: والفرع الجديد اللي نقلت له هيفا فيه العلاقات مقريبة بعيدة
5: لا مش كيف انا قلت لك مدام مين عندها على العرف
1: قداش عنده دورة فينا المول المانجر
5: عنده دور كبير برشا عنده دور كبير باش انه يدخل العرف يسأل على العوين ولا يخدم معه بالواحد
1: شو هو حتى كان ما يسألش مش هذا الاشكال اما تقريب العلاقات انه تكون فما هكا اسبري ديكيب معناها روح متاع مجموعة قاعدة تخدم مع بعضها وفريق كامل يخدم مع بعضه انه تكون فما هكا لحظات يتقاسموها مع بعضهم خارج الخدمة فيها لابونيومور فيها الجو اتسترا معناها ترتب الاجواء الحقيقة متاع الخدمة خاصة كان خدمة فيها برشا ستريس معناها مهمة الحقيقة هذي
5: تكايعت
1: تك صحة لك انت هاي فسلمنا على زملائك واصدقائك الكل والله ما بينا تسلم عليكم مزيك كاملة سلام عليكم مرسي هايفة تحية ليك يا للا شكرا سنيم نختم معك
2: وفي أكثر من تدخل تم التأكيد على جملة من القيم لما تتوفر في وسط مهني تنجم تكون الأجواء أفضل وينجم يكون هذا عنده انعكاس إيجابي على العاملين وأيضا على المؤسسة ككل وبالأساس على المردودية بتاع المؤسسة فمش كون حكاية على الاحترام على التضامن على التعاون على القرب وعلى أن هذا الانشراح وقته يمشي يكون الصباح الشخص للخدمة ويكون فرحان أنه هو بشي يخدم وفما تفاهم وتعاطف مع الزملاء في العمل هل أنه ينبغي الاستناد للصداقة باش أن تكون هذه القيم متوفرة أو تنجم هذه القيم تكون متوفرة بقطع النظر عن الصداقة فنظن اللي يبحثوا الناس فيه هو أنهم توفر علاقات إنسانية فيها الكثير من الانسجام والتناغم والتضامن والتعاون بقطع النظر أن نحن نعطيه المعنى أو الدلالة لهذه العلاقات بأنها صداقة أو زمالة فالناس كانها تبحث أكثر على علاقة إنسانية صلبة فيها هذا التعايش السلمي اللي يسود الاحترام هذا القرب ونظن هذه مسألة أساسية فلو أنه نحن اليوم في حاجة إلى هذه القيم هل أن ينبغي تصفية الأجواء تنقية الأجواء وتكون الزمالة قائمة على هذه القيم أو أني أنا ينبغي أن أستند إلى الصداقة باش نبحث فيها عن قيم تنقص علاقات الزمالة الجافة والباردة فنظن أنه هذه اللي تقال اليوم الأكيد الناس لأنها تقضي وقت طويل في العمل محتاجة إلى أجواء تكون طيبة فيها الانسجام فيها المودة فيها المحبة فيها الكمبيسيتي بقطع النظر عن المرجعية اللي تستند لها هذه العلاقات الإنسانية إن كانت زمالة وفيها علاقات نقية لما لا أو الناس يمشيوا إلى مستوى آخر للصداقة علما وأنه العمل هو شنو خاصيته هو عادة يختار أو ينتدب في الغالب ناس تتقارب في مولات معينة لأنه الخدمة كي تلم صنف معين نوع معين من الأشخاص تجمعهم أحيانا نوع من الميولات المشتركة أو الزافينتي المسبقة. يعني هو العمل لأنه ينتمي لقطاع الصحة، لأنه ينتمي إلى قطاع الإعلام، لأنه ينتمي إلى قطاع النجارة الحداد، فكينه هو مسبقا
1: لا فما سبب مهم ينجم يلمهم.
2: فإنه حتى مش نحكيه نحن على مواضيع معينة، إن كانوا بحارة إن كانوا فلاح، عندهم هذا القرب لأنهم المجال يربطهم. من بعد كينه الحاجة الثانية اللي يبحثون عنها الناس هي هذه الأجواء اللي تودع الانسجام والتناغم، اللي هي يا إما توفرت لأنه فما أخلاقيات مهنية، لأنه فما عارف كما ذكرت المدخلة الأخيرة اللي سهر على أنه الأجواء تكون متوفرة، أو يلتجؤوا إلى خلق قنوات أخرى ولما لا الصديقة اللي تنجم تعطيهم هذا السند. ونرحبوا برشا بحسن لأنه هو صديق أيضا، واليوم نحن نحكي في موضوع
1: حتى على الصديقة والزمالة بالفعل.
2: نحن عندي برشا عاد علاقات بالداخل أنا معاه بين الحياة الدراسية والطالب والزميل
1: المهنية
2: والاستشارات والخبرات.
6: الحمد لله باقي السطر يا ولدي، خليني
2: قائمة طويلة
6: اسمع أخوي اختار خلينا رايدي
2: ويجمعنا الكابو برشا أجيات تجمعنا.
1: ايوه
6: كيفاش الافينيتي بركه لبيه اكثر من كل شيء هكا ولا
1: صحيح.
6: انا كنت نسمع قبيليك والله برشا متدخلين محليهم اللي معناها اللي تيمونياج نتاع العبيد هذي هو اللي نحبوا نحكيوا فيه على خاطر به نحب نحييك امينه خاطر دي المواضيع هذيه وبحذنا عالم من علماء الاجتماع نتاعنا ومن اساتذتنا انه اون دو غوفوار اوسي لا كوبي نتاع المجتمع نتاعنا اليوم الى اي مدى نجم تكون انت صديقتي اما زميلتي في نفس الوقت والزميله عندها متعاركوا في الخدمه ونخرجوا نشربوا قهوه ما فما حتى مشكله ما نخلطوش هذا بهذا ما نقولش خاطر صديقتي امينه انا جو في ابوزي اي فيس فيرسا دونك ليه مهم برشا مهم برشا. انا نجم نعطيك وتور سو اكسبيريونس، انا خدمت برشا بقايع في الخارج وفي تونس نمن برشا بمفهوم الصديقه في العمل. معناها لليوم عندي صداقات تجمعني بجنسيات اخرى، يعني خدمنا مع بعضنا عام 6 شهور ساعات في سيميناي خدمنا مع بعضنا معناها وسي كوتويي بوندون كلكو سيمين ولا كلكو جور باهي برشا انه تخلي الاثر الطيب ويقعد العبد هذيك ديما يتذكرك. والحقيقه معناها خرجت باصدقاء العمر
1: اصدقاء ولا بيار
6: أصدقاء
1: public relationship
6: no, no. أصدقاء العمر لا لا لا أنا عندي برشا معارف ما عنديش برشا أصحاب
1: منعرف كي أبدأ شخص صحافي مستحب كغني دادغي
6: لا لا بديتو بديتو لا لا أنا خرجت أصحاب أصحاب عمر معليها
1: خويت يزبرا نعملوا فورام على النقطة هذية مستمع قبيلة قالنا أعملوا كي يكونوا أصدقاء قبل ما يدخلوا يخدموا اسكو الصديقة تتنجم تأثر بالخدمة متاعهم وإلا ليه؟
6: ليه والله تتقوى. أنا نعطيك مثلا هاجر تليلي صديقتي اللي نحييها أختي تحية كبيرة لها صحاب من باكري وشيئة الصدف أن أول تجربة في موزايك كنت كنا نخدمنا من بعضنا دونك حيتنا كيف نحب نخدم من بعضنا بالعكس أو كونتخيغ العلاقة زادت قويت أكثر فأكثر. نجم نعطيك أو تيمونياج
1: خاطر هاجر
6: خاطر أنا صعيب هاجر سهلة لينا ولا عكس من بين
1: السؤال مهم
2: الخمسة شنو فما في البرنامج
6: لا لا خويا عندنا برشا حاجات من بعد شوي نرجعوا على ظاهرة تقتيل النساء هو الكل اي حاجة بالحق توجع على الاخر كيف كيف باش نحكيوا على تونس تصدر عالميا في حصة خريجي العلوم والهندسة بنسبة 37.9% مهم برشا معظمهن من الفتيات وباش نحكيوا زادة كيف كيف على موضوع مهم ومهم جدا اللي هو دعوة الجامعة المهنية للسياحة إلى إعادة النظر في رزنامة العطل. تعرف لأول مرة منذ عقود 1 جانفي الناس تقرأ فيه معناه 31 ديسمبر تقرأ ترتاح
1: غريبة معناه عليه
6: غريبة صحيح
1: غريبة هذا هو يقول لك اليوم بالعطلة متاحة وصغيرات مع
6: حياتنا كاملة هكا ولا حياتنا كاملة متربينا كذلك
1: احتفال براس السنة الإدارية
2: ورمضان فما مشكل في الكالندرية
6: وقال حتى الحد في رمضان بعد خد حتى معناها رزنامة الامتحانات في الأيامات الأخرى متاع رمضان دونك لهنا التماس لوزارة التربية أنها
1: الغوا سا كوبي وتراجع مازال بكري مازال عنا اكتوبر ونوفمبر ديسمبر يعني توا مازال دونك عندهم
6: ليه مينا حسيت قالوا من الفتوى الشرعيه
1: ليه عندهم الامكانيه باش يبدلوا باش يصلحوا علاش نخلطوا حتى لين نعيشوها الحكايه والناس تتقلق يعطيك الصحه يا حسن
6: مينا عايشك
1: بعد شوي احسن هميلي في على كل سنه مع ليكيب الكل يونس وسونيا تحيه لليكيب الكل في فورام صالح في الاخراج اشواق في الاخراج الرقمي غسان في الاعداد تحيه ليه وشاكر وائل في تقبل كلماتكم الهاتفيه بعد شوي موعد الاخبار مع مراد الدريدي موعدنا معكم غدوه في نفس التوقيت في لمن وسلامه
7: فورام يتواصل على الباج اوفيسيال موزايك اف ام على فيسبوك فورام هذه البرمجة الشتوية على موزايك اف ام برامج نجحت تجدد اصوات ترجع وحكايات جديده تبدا اول ساعه نيتل فورتي احلى صباح امين جارا صباح الناس جي ام ميلاد ميدي ماك نوفل سلاح ونادم وجديد كل رخيص افرو ماك برنامج الارض وحكايتها مع نادر الجندوبي ولاول مره ميدي ماك ويكاند اخبار الجمعه باسلوب متميز مع ليندا الرحالي وامير بندوا ترجع برشا جديد في فوغا حسن الهمالي يقدم لكم على كل لسان سامي الحامي في كولتور بلس وشكر بسباس كل يوم يقدم لكم واحد من الناس يوسف جديدي في بنا الثلاثين وفي الويكاند صباح الخير ويكاند مع ميرا موزايك موند إلياس الغربي إسماعيل بن عيسى في كلوب ويكاند وسوسن الغريبي في هيت كلوب أند ترينز وعدن حوات في جلسة الثلاثين موعد النجوم والحوارات مع صلاح على ديجيتال سبور كالعادة سبور إكسبرس ريكاب سبور سامدي سبور فورم سبور كل قسم الرياضة حيدر الشارني سكندر إبراهيم مكي العوني فامي البرهوم وأحمد عدالة والموسيقى في كل وقت أحلى ميكس وأحلى دي جي البرمجة الشتوية تحب تعرف تسمع تضحك ناقش تعيش الحكاية كل شيء تلقاه على موزايك كافيه

0: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الأمين التنفيذي لمرصد الصحراء والساحل نبيل بن خطرة يعلن عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية وتمويل بين الوكالة الفرنسية للتنمية ومرصد الصحراء والساحل لتنفيذ مشروع يعنى بجمع وتوثيق وتبادل المعارف والخبرات المكتسبة لمساعدة بلدان شمال أفريقيا على التأقلم مع التحديات المناخية المتسارعة، بكلفة إجمالية للمشروع تبلغ 150 ألف أورو بتمويل مشترك من المرصد وفرنسا. وأوضح بن خطرة في تصريح لموزايك اليوم الثلاثاء أن هذا المشروع يهدف إلى دراسة النماذج التي اعتمدها الفلاحون في التكيف مع التغير المناخي وتطوير طرق عمل تمكن سكان شمال أفريقيا من التكيف مع ظواهر الجفاف ونقص المياه.
1: مشروع هدايا يعنى بجملة المعارف والخبرات اللي تمكن من التأقلم مع التغيرات المناخية. البلدان تاعنا خصوصا بلدان شمال أفريقيا سكانها طوروا العديد من النماذج والطرق في ميدان الفلاحة، في ميدان المراعي، التصرف في الثروات الطبيعية بصفة عامة، يمكنهم من التأقلم مع التغيرات المناخية. كما تعرفوا بلداننا معروفة بالجفاف، معروفة بندرة المياه. شفنا بالملموس انه التغيرات المناخية أصبحت أسرع من اللي كنا نتصوره. هذا الكل يخلينا نبحث عن جميع الحلول، فما حلول يقدمها البحث العلمي، لكن كذلك فما معارف، فما تجارب اللي فيها الكثير مما يمكن تثمينه في هذا الإطار. المشروع هذايا باش يقوم بجمعها، توثيقها، خاطر العديد منها هو في بصدد الاندثار، لكن كذلك البحث فيها مدى نجاعتها، شنية المخلفات والمؤثرات متاعها، باش نقوموا بتجربتها، باش نقوموا بتوثيقها، باش نقوموا تقييمها تقييم علمي، ثم تقديمها لصناع القرار، تقديمها للمسؤولين على التصرف في الثروات الطبيعية، بغية إدماجها في برامج وسياسات التنمية.
0: عضو المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية ورئيس الجامعة الوطني لتكنولوجيا المعلومات والاتصال قيس السلامي يؤكد الثلاثاء بتونس أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد موجة تكنولوجية عابرة، بل أصبح ثورة إنسانية تعيد تشكيل طرق العمل والإنتاج ورافعة استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات وتطوير أدائها. وأضاف السلامي في كلمة افتتاحية خلال يوم إعلامي انتظم حول التمكين الرقمي للمؤسسات التونسية في عصر الذكاء الاصطناعي أن توظيف هذه التقنيات يتيح فرصا هامة لتحسين الأداء المؤسسي وتطوير أساليب العمل وتعزيز النجاعة التشغيلية، مشيرا إلى تنامي اعتماد المؤسسات الأوروبية على حلول الذكاء الاصطناعي للاستفادة من إمكاناتها في هذا المجال. نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار يؤكد أن الدفاع عن الحريات الصحفية وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين وتعزيز سلامتهم المهنية ستكون من أبرز أولويات النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال العهد الجديدة، وذلك عقب تجديد انتخابه على رأس النقابة وتوزيع المهام بين أعضاء مكتبها التنفيذي الجديد اليوم الثلاثاء. في أخبار العالم، قناة المسيرة التابعة للحوثيين تفيد الثلاثاء بوقوع هجوم على شركة النفط اليمنية في صنعاء، وجاء الهجوم بعد وقت قصير من إصدار التحالف الذي تقوده السعودية أمرا بإخلاء المنشأة تمهيدا لعملية عسكرية. قبيل الهجوم أصدر الحوثيون تحذيرا للرياض من استهداف صنعاء مهددين برد قاسي ومؤلم، وفي السياق ذاته دعت السفارة الفرنسية في السعودية مواطنيها إلى تجنب مطارات الرياض وجدة والدمام مع تواصل هجمات الحوثيين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجر تحصينات عسكرية مهجورة في قرية مزرعة بيت جن في ريف دمشق الغربي اليوم الثلاثاء، كما توغلت قواتها في قريتي كودنا وبريقة في ريف القنيطرة الأوسط، فيما جددت الأمم المتحدة دعوتها لضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق فضل الاشتباك لعام 74 و 900 ألف واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع حسن الهمالي وكامل فريق على كل لسان مع أجمل تحيات مراد الدريدي.

0: مرحبا بكم في على كل سنة على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا مستمعينا وين ما وصلكم صوتنا. مرحبا بالجميع في الاستماع لأربعة ودرجين. مسيكم بالخير وبالرضا على كل سنة. سويعتين من زمان من الاثنين للجمعة كالعادة ترافقونا فيهم بالموسيقى بالأخبار بالربح. بعد شوية عنا 1700 دينار كاش من هذه الموسيقى فيهم. البارح ربحوا 500 دينار وتحية كبيرة للمستمع اللي كان كريم البارح وتبرع بالمبلغ اللي ربحه 500 دينار لديار الأمل. ودعوة اليوم للتبرع للجمعيات هذه اللي تنشط في القطاع الإنساني. رحب بخونا خالد قطات في الإخراج. أهلا وسهلا بقائد الرحلة. مرحبا بشيكر في الصندوق يستقبل تليفونك 71-113-1000. مرحبا سونيا.
1: مرحبا بيك.
0: كيف الحال؟ شنو الأمور؟
1: الحمد لله.
0: الأمور طيبة؟
1: الحمد لله.
0: تطبيني؟ جونا به؟
1: الحمد لله.
0: الحمد لله. الجميلة أميمة علي معنا كالعادة في البرودكسيون والعمل الصحفي. لبنى لوبي السريعة يا سيدي لبنى معنا اليوم في الإخراج الرقمي. مرحبا لبنى. تسرع تسرع جدا لبنى. تعجبني اليوم لابسة بلاك أند وايت جوها حفلات. مرحبا بك سيونس. أهلا وسهلا. كيف الحال؟ صباح
2: الحمد لله.
0: الأمور طيبة؟
2: صباح لبس
0: جو به
2: الحمد لله.
0: لوك جديد ماشي معك على الأخر. بعثوا لي برشا ناس. شنو الحكاية؟ قلت لهم أنا ما نقول حتى شيء.
2: بعثوا لك برشا ناس؟
0: برشا ناس.
2: لوك شنو لوك؟
0: قالوا لي مالا لوك عنده سيونس. قلت لهم هذاك لوك جديد
2: يا خالد.
0: هذاك لوك جديد ومازال مش يبهركم. حيبهركم مازال. قدر ما ريتو حتى شيء. تشوفوا الايام الجايه بتشوفوا فيها دي لوك خرين. واضح ولا ايش قالت سونيا؟ صحيح ولا حتى سونيا بدلت
2: شنو اللي ولي
0: بدات الميسيون
2: وانت شوفي
0: بدات سيزون. حتى سونيا بدلت لوك ومازالت باش تعمل لكم لوك اخر. عندك بها في نوفمبر معاه كل شهر باش تعطيكم لوك. زاد سونيا بيانتو كل شهر
1: وجو قرر يبدل لنا اللوكات.
0: ما قررتش انا. لا لا لا انا ما قرر. نقرر كاين حاجات تهمني انا. اما انا نجم هكا نقول تقريبا استشعر شنو باش نجم يصير. واضح ولا انا نعرف
2: استاذ في
0: سبتمبر. سبتمبر كان عندك لوك. اكتوبر عندك لوك. في نوفمبر عندك لوك جديد. دونك ان شاء الله ديما فيفمون بور دو نوفو لوك. كيف ما جيت قال كيفاش كانت الاجواء البارح هكا ولا
1: يلا بينا.
0: يلا بينا خلينا نرجعوا نشوفوا صوت سوني البارح كيفاش كان بيفور اند افتر. كيف الصوت فهمتني اللي اليوم ماهوش في لوك طياره ياسر فهمتني. دونك نمشي وتتسويت البيست اوف. يلا جو
3: بيست اوف.
0: كيف اختنا العزيزه البنوته تحتنا لبنى السريعه. مرحبا لبنى. اهلا وسهلا. في فورما لبنى كالعاده وحرقوس ودنيا. ان شاء الله كي قريب فرحتك يا لبنى يا مزينه.
4: لا حلو بقى ونجيب اسمه اللي بيغني.
5: مين ده؟
4: الموتي بالعاطفي سيد ازايا.
5: مين
4: سيد ازايا؟
5: سيد ازايا ده
4: اخو الراقصه الموقره نعيمه مسخره.
0: دي مخرج الحسه اخونا خالد قطار الانيق. واضح ولا اليوم خويا ما شاء الله على خويا دائما انيقه كي قمرايه ودنيا واجواء.
4: والنبي ما تبقاش تقول عشان الناس بتقر الايام دي معروف.
0: سيب.
2: اي علاش لا؟ علاش لا؟ انا والغايب تحكي لي.
0: الغايب نحكي لك اللي غاب
2: الانسان.
0: من الغايبه.
2: اي هيك
0: من غيبه الامام. ذيك هاو.
6: نخليكم تحكيوا على راحتكم تو نرجع في وقت اخر.
1: والله يا سيستم هم تعبوا لما حالة من الطبعان وانا بدي تعبت من المستني انا محل. في اطار البلديه
0: والعمل
1: عمليه الحجز.
7: يا بنيتي تريثي ولا تتسرعي.
1: ملا كرهبة وملا هدية. أما ما نجمش نقول ملا حب.
8: شم دخلك أنت علي حسود يعني قلبي يك دغمي عيسابة.
1: إنا نحشم مثلا. أنا نحط روحي في بلاصتهم نحشم.

0: إذا هو إحنا جايين على موسم ممتع مواسم تو تبارك الله روا عاد كبير نحضر للريفيون والتونسي معناه ريفيون دخول معناه سيدنا عيسى
1: حلويات
2: ملكة
0: تول الدجاج محطوط الدجاج
3: عايش عام 80 تبدا
0: الدجاج يزمها الدجاج
2: محمد
4: إيه ماشي نكح
0: بيست اوف ما عادش يختاريش باش نكيح يا خويا انت ترجم بالتونسي يلا السلام عليكم وين ما كنتم 71 18000 على ذمتكم 23 500 13000 نمرو واتساب ابعثوا لنا الميساج نتاعكم واقتراحاتكم الغنائيه كيف كيف ملاحظاتكم وتفاعلاتكم مع مختلف لي روبريك نتاع نبداو باي فولو ريفرز على موجات موزايك اف ام

0: موجات مزيكا فام الأربعة 18 دقيقة. مرحبا بكم جديد في على كل سنة.
1: غنية المبوتياج
0: بمناسبة عيد ميلاد الهضبة عمرو دياب اخترنا لكم زوز من أحلى الأغاني، أغاني البدايات، ديما البدايات دائما تكون جميلة. سي خالد هكا الغنية اللي كان عندك حق.

0: قداش عمره عمرو دياب؟ ما عندكش فكرة كي تخزر له كي تخزر له انت
1: كي نخزر له اصغر من عمره
0: قداش تعطيه؟
1: يدولي 60 هو.
0: انت قل لي قداش يظهر لك، فهمني

0: يظهر لي 50 47. لا ما مش أصغر.
1: مش أصغر. تعرف تقيس. تعرف أنت يا سيونس
2: بس ما نزلوش برشا. أنا ما عنديش بيه علاقة كبيرة.
1: ما تحبوش
2: والله
1: حتى غنية عمرو غياب
2: نسمع ساعات في اللعبة والله من يعني ما نتقصدش أحسن لأنه نسمع أغنية نمشي أبش نحطها أغنية
1: حتى أغنية لعمرو ذيب ما تعجبك معناها
2: فما ذيك أمرين وش هك
1: أمرين إيه؟ أمرين دول ولا عنيك خيط خبير أنا مش نقعد في التسعينات عام 95 خرجنا الأغنية ذي وتعرف الكليب متاحة يهمك خاطر هو في السينما الكليب متاحة عامله زعمة زعمة ويلو مونية

0: سنين واضح ولا
1: بارك الله لي.
0: شفت كيفاش
2: عمره قد ايه؟
0: 64.
2: مانيش بعيدة مانا برشا.
0: ايه فما فرق يظهر اقل ب 20 سنين، يظهر عمره على الاقل في ال 45 47.
2: ليه
0: انت 47؟
2: ليه انا نعرف دي سبورتيف معناها نعرف اعمار معناها رجال كي نغزرهم نعرف واحد يظهر اصغر من عمره قديش يظهر معناها نعرف عمره نعرف كيفاش يبان امبوسيبل تعطيه 55
0: لا لا لا
2: انت تغزر الجينيراسيون نتاع توا ال 50 نتاع توا مش كيما 50 نتاع قبل
0: فهمت
2: هو يمكن ولا كاينو جيل توا معناها فهمت كاينو جيل توا
0: عامل انتي ايجنج كيور امور واضحه
2: كاريزماتيك هو
0: كاريزماتيك انت احسن اغنيه العمر ذي بشني
2: برشا اغنيات ونحبهم
0: مثلا معتين ترى
2: تعجبني هذيك ليلي
0: هادي تعال حبيبي اي
2: ثواني نغني بالصوت هذا تو علي
0: هي شو غير
2: نعبو في المستمعين
0: علاش غير هادي تحب اخر
2: انا عايش ومش
0: اوكي ذو الفينيات الكل فوالا اكزاكتومون كله كل واحد كيفاش انت تحب امارين هكا ولا
1: عاملين الغريل نذكر
0: امارين امارين فوالا عنده برشا اغنيات رومانسيه مزيانين هذاك علاش برشا برشا اغنيات على كل يلا سيدي نمشي وتسويت التصريح اليوم في قالوا هاليوم معه
3: ويكاند لو فيلم
4: في ليله البارح فما شكون تقتل
5: شكونكم كان نلعبوا لوكارو
6: شنو هذا
3: بطولة محمد علي بن جمعة سميرة مجرون خليل العبدولي ومريم بقديدة إخراج متيع الدريدي وإنتاج الفاضل بن عمار في القاعات بداية من 14 أكتوبر
5: أنا فجعة
3: ويكاند لو فيلم برعاية نسمة تي في أشتاق ميديا كونكت كونتنت ماتش تونيزي وموزايك اف ام
7: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة متاع العشية قالوها اليوم
0: قالوها اليوم عطلة الشتاء في تونس نجم تتبدل الجامعة المهنية المشتركة للسياحة عندها مقترح جديد يهم العائلة التونسية والقطاع السياحي الجامعة تطالب بتمديد العطلة المدرسية إلى 1 جانفي 2027 الهدف هو إعطاء فرصة أكبر للتونس باش يستمتعوا بعروض نهاية السنة وفي نفس الوقت تحرك السياحة الداخلية تنتعش الحركة الاقتصادية شنو هو تفاصيل المقترح وعلاش الجامعة تعتبر التمديد مهم للقطاع بحسب رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة وليد تريتر في تدخل ليه اليوم الصباح في أحلى صباح مع نادية وأمين قال بأنه برمجة العطلة من 14 إلى 27 ديسمبر نجم تحد من فرصة التوانسة باش يستغلوا عروض نهاية السنة خاصة في الفترة اللي عادة تشهد إقبال على السفر والخروج والأنشطة العائلية وضح بأنه زاد الموضوع ما يهمش العائلات فقط بل عنده تأثير مباشر على القطاع السياحي من وكالات الأسفار النزل إلى دور الضيافة والمطاعم وبقية المؤسسات اللي تخدم في المجال وبين من بين المقترحات الأخرى اعتماد نظام تناوم في العطل المدرسية بين الأقاليم الخمسة بما يسمح بتوزيع الحركة السياحية على فترات مختلفة التخفيف من الضغط على المؤسسات السياحية وأيضا الحد من ارتفاع الأسعار مع استغلال أفضل لطاقة الإيواء والخدمات
8: احنا استغربنا احنا تو كي علاش عملنا الكومينيكي دو بريس هذا خاطر احنا استغربنا وبرشا مهنيين ما كانوش على العلم بالمعلومه هذه حابين نعمل الكومينيكي دو بريس باش نعبروا على راينا ونوصحوا لوزاره التربيه بالانعكاسات الاقتصاديه اللي تنجم تصير على تونس خاصه القطاع السياحي اللي هو الفتره هذيك فتره الذروه معنا كيما قلت هما شوشو ثم اسباب ما تصورش معناها مثلا اما الحلول القاها هي حلول كما نقولوا سهله يلقاو حل للمشكله اللي عندهم اللي مازلنا ما نعرفوش عليه اسمعنا خير القرار ما نتصورش يصير تغيير خاطر هما بناء وكل البنان كل على التغيير هذا مي اوموا هنا نبهنا وعطينا راينا باش ما تتعودش تقل هما باش ياخذوا عطله تو العطل الموجوده باش تاخذها الاسبوعين موجودين باش ياخذوا من 14 27 لكن اللي يقلق اكثر التنقلات اللي احنا خاصه الداخليه الصحراويه الشمال الغربي توزر هذوكم ديما هذوكم لازمهم عباد ما تمشيش على يوم ولا اثنين ان شاء الله ثلاث ايام اربع ايام والرحلات تصير فيها برشا رحلات اذا فيها برشا رحلات واللي تمس راس السنه معناها تصير قبل ثم عباد باش تمشي باش تمشي تتنقل وتمشي وتلك وكل شيء في الاسبوعين هذوكم لكن راس السنه اسنام معناها نتصوروا احنا اللي باش يكون الطلب على المناطق الداخليه اقل اللي هي الشمال الغربي والصحراويه وجربه معناها احنا تصورنا تكون ثم إعاقة شوية للتنقلات لكن احنا نظمنا حتى في اللي ميزون دوت اليوم داخل البلاد واللي يجي بوليج مناص ولا تم طلب على النوع ذاك من السياحة. احنا نصوروا اللي الديسيزيون هذه باش تأثر على الفترة نهاية السنة.
0: وهذا يا وليد معناها نعاودوا نذكروا تويتر نجموا تلقاو الانترفيو انتغرال على الباج نتاعنا احلى صباح باي موزايك فام ولا باج ميغ موزايك فام. اضاف زاد كيف كيف سي وليد تويتر اليوم صباح في الانترفيو نتاعو في احلى صباح بانه مصلحه التلامذه وراحه العائلات من جهه وانعاش السياحه الداخليه ودعم المواطن الشغل من جهه اخرى يبقى المقترح مطروح للنقاش. القرار النهائي يستحق الدراسه وان يتم الاخذ بعين الاعتبار جميع الاطراف من أول الدنيا من اللي هكا وعينا على الدنيا دي من نشفية على الدنيا ديما 1 جانفي يكون تقريبا ينذرنا بنهاية العطلة معناها الدراسية الأولانية. نذكر بأنه عطلة معناها منتصف الثلاثي الأول باش تكون إن شاء الله في آخر أسبوع من شهر أكتوبر. إما ماذا لو أنه اليوم يتم تأخير العطلة على أساس تبدأ من 21 ديسمبر حتى الثلاثة بمعناها جانفي وهكيكا الأمور الكل تمشي مريقل. هذا مقترح من المقترحات مش عجبها أميمة من الجموش تعملت الرزنامة ديريك تتعارك معاه وزير التربية أميمة تحس هذا شد بخيس عنده يا خويا غلط سبحان الله ما يجيش ما نعملوش خطوة إلى الوراء.
2: نجمو نعملو خطوة إلى الوراء معناها نتفهم أنه قطاع قطاع سيعيشك معنى القطاع يحب يخلق حركة في نهاية العام والعائلات زادة باش نجم تستفيد من العطلة رغم نعرفه أن العطلة المدرسية كما قالت أميمة معنى هي جزء من رزنامة تربوية فيها ترتيحة للصغار تنظيم للدروس الامتحانات وفيها زادة ترتيبات للأولياء وزادة وقت نحكيه على السياحة الداخلية ما نحبوش فقط للعائلات اللي تنجم تمشي للوتيل وعندها الإمكانية تسح عليها زادة ما نحبو نسألو زادة على عروض في المتناول ترانسبور متنوع معناها متوفر أنشطة ثقافية زيارات آمنة خاصة للمدن الداخلية ومسارات نهار واحد يعني عطلة تنجم تعيشها العائلة حتى من غير ميزانية كبيرة.
0: صحيح.
2: أما فكرة توزيع العطل بين الأقاليم فهي تستحق دراسة قبل ما تطبق بصفة آلية كيفاش تتنظم عائلة وأنها أولادها يقرأوا في مناطق مختلفة وكيفاش تتوافق عطلة الصغار مع عطلة الكبار الأولياء نقصد وهل تنسيق المؤسسات التربوية يسمح بهذا. أنا مش ضد المقترح بالعكس نحب الحوار بين التربية معناها والسياحة يكون فما اجتهاد أما السؤال يكون كيفاش نخليه العطلة تخدم راحة التلميذ ولمة العائلة وفي نفس الوقت تنعش الاقتصاد من غير ما تكون مصلحة طرف على حساب طرف آخر. حبوا عطلة تحرك الاقتصاد أما قبل العطلة تنجم تعيشها العائلة مش فقط تسمع بعروضها.
0: هذا هو اللي به الفايدة اكزاكتومون زيادة كيف نطالبه بأنه أيضا يكون فيما تخفيضات خاصة بالنسبة العطلة أيضا نتمنيه أنه اليوم السياحة الداخلية تنتعش أكثر فأكثر يمكن اليوم هذا المطلب نلقاه له لجيتيميتي فيما يتعلق بالسياحة الداخلية معناه يقول لك اليوم كسياحة داخلية أي ما حتى العائلات سيونس جرات العادة أنه الناس الكل تنظم أمورها دوزيام كنزين متاع شهر ديسمبر حتى أول جانفي الناس مرتاحة السنة ما نعرفش ما اللي دبر معناه تو راهو امتعاض حتى من الأسرة التربوية راهو على الرزنامة هذية وقلنا راهو ماهوش معقول عمرها ما صارت في تاريخ تونس أنه 1 جانفي معناه 31 ديسمبر نهار قراي.
1: صحيح. أما المتأكد معنا أحسن مقيل في المسألة هذه هو أنه كانوا يزمنا نظل تحت مبدأ المشاورة والتنسيق بين وزارة التربية وبين الجهات أو الهيكل المعنية الأخرى سواء وزارة السياحة أو غيرها والجمعيات السياحية وغيره بيش تتنسق المسألة لأن المسألة هذه كما كنت تحكي وما ما قالت ما الرزنامة وفيت معناها واللي يسأل في المدارس واللي يسأل واللي يشوف البرامج متاع التعليم الابتدائي أو غيره يرى أنه فما اكتظاظ كبير فما زمن مدرسي معناها مكتظ جدا دونك هما بيدهم الأسرة التعليمية عندها مشاكل في توزيع التلامذة والأقسام وتكملة البرامج التعليمية من هون حتى نهاية العام. وحاجة مهمة زادة أنه بالنسبة لأنه حتى في العطل لو عندهم صغيرات عندهم ما يقرأوا زادة باش ينجموا دونك مسألة أنه باش نخزروا المسألة من جهة جهة نظر واحدة المسألة أكيد السوق السياحية تنتعش شوية في العائلات القادرة أن تنتقل والطلبات كونه زادة تخفف الضغط على المؤسسات السياحية إذا كان يتم العمل بهذا الاقتراح المقترح الجديد أو حسب الأقاليم أعتبره ماهوش موضوعي معناها ما نجمش معناها
0: في فرنسا معمول به نيلي بدون
1: سنسيب احنا قد تعرف الكل
0: خذيك لأسباب أخرى فما غاية أخرى دونك نيلي
1: دونك بالنسبة لي من أجل معنا دورة اقتصادية أوكي تنعش دورة اقتصادية كيف كيف ولكن أعتقد كون التنسيق يزمو يكون من قبل لي حسن مسألة توا قديش توا احنا مثلنا معنا قريب نوصل للعطلة هذه معنا مخر جدا معنا إذا كان فما تنسيق ولا مشاورة ولا أن الناس تقعد مع بعضهم وأن تتشارك كيفاش ينجموا يخزروا للعطلة منين ملين يزم ما تصير قبل الرزنامة قبل البرامج يزم يتفهموا وهذه معنا أعتقد أنا من السنن الحميدة أنه معنا خلينا نتفهموا مع بعضنا
0: فاهم اليوم خطوة إلى وراء رأي بالعكس
1: وهي الحكاية رأي يظهر لي أحسن فيها النهار من زمان اللي هو نهار الخميس اللي هو لترونتين لأنه فينا الماء توفى العطلة معناها لو برومي لو دور 3 هو يجيب جمعه وسبت وحد كملت جمعه معناها كملت
0: لو برومي نهار جمعه دونك باش ترجع باش ترجع لو دو يقرا وشكون اللي باش يرجع
1: مستحيل ترجع سبت ولا ترجع لحد
0: مستحيل دو شيء مستحيل معناها مهما نعرفوا قمح بلادي قال الاخر ونعرف دونك اوتوماتيكمون العباد باش تعمل ما باش تعمل بون باش تخمو الجمعه كامله بون معناها باش يرجعوا في عاد يرجعوا صغارات نهار اثنين حتى خموا فيها يا خويا لوجيكا منتي خير ربي يعطينا عقل
1: ما نساوش حكايه النقل يا حسن راهو
0: النقل يا خويا
1: مشاكل كبيرة على مستوى النقل خاصة بالناس اللي يمشيوا للوسط واللي يمشيوا للجنوب يبعدوا خاص دونك فما مشاكل كبيرة وفما مشاكل العائلات اللي تنقل تبعد معناها 200-300-400 كيلومتر كيفاش باش ترجع فرد وقت دونك فما مشاكل زي كيف
0: اكزاكتومون هذا هو اليوم من المشاكل معناها معناها من الحاجات المطروحة اليوم هذايا تداخل اليوم دعوة من وزارة السياحة معناها لوزارة السياحة أنها تتدخل وزارة التربية اليوم وبيغ وفوغ لكوبية خطر ما خمنيش في المصلحة الفضلة للتلميذ للولي للعائلة للمجتمع للسياحة التونسية فما حتى مشكلة اليوم راه مهيش قوة معناها مهيش سيني متاع ضعف معناها لو كان اليوم وزارة التربية تقول سيتم التعديل في رزنامة العطل وكيف كيف في انتظار البت في رزنامة الامتحانات لذيك أنا الحق متاع ربي عملت لي مشاكل كبيرة رزنامة الامتحان ليه مسخفني المجتمع التونسي راه والله كان سمعته البارح مع أمينة على الكور بارتيكولي والتوينس قدش يعني راه ما عادش التونسي ما عادش عايش سيونس
1: يعني في التفرغ ما نبش يمشي يهز ويجيب
0: يهز ويجيب ويخلص ما عنده ما يعمل
1: برشا فلوس
0: يا ولدي نعطيك حاجة فما بعض الماتيريال انت في بالك بقديش يقريو جروب دو 20 يقرب 150 الف هذا مازال في الكوليج راهو وكان حب تقري ولدك انديفيديوال بين 800 ومليون
1: انت في بالك فما في الابتدائي
0: هذا كلام يا رجل يا رجل
1: في الابتدائي يقرأ الدروس الوسطية
0: إيه بالفلوس نحكي لك
1: بالفلوس
0: 150 ألف شهر نحكي لك 200 ألف شهر معناه وسا سيفيو سا مفهم حتى معناه الحقيقة ما نفس نشايت من العبيد يتقري معناه الأساتذة والمعلمين أما اليوم اللوم على وزارة التربية اليوم لأنه مسايب المياه البطيخ مش معنا قانون اليوم يمنع دروس خصوصية خويا هون عملوا عين رات وعين مرتش معناه إذا هو دونك الخم اليوم
1: والله يحسن العينين نزول ما يراوش خاطر وريني ترى العين اللي رات شاوش عملت
0: ما عملت حتى شيء بون اصلاحات بالجمله نستناو شنو كيفاش باش يكون رده الفعل من قبل وزاره الاشراف
7: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعه من الاربعاء للسته متاع العشيه كي تشري السخان الشمسي صندوق الانتقال الطاقي يساهم معك ب 400 دينار للسخان 200 لتر و 700 دينار للسخان 300 لتر والباقي تقسطهم لك استاق على 5 سنين على فاتورة الضوء الطاقة الشمسية بلاش والماء سخون ما يوفاش للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعاء للستة متاع العشية
0: الهاشتاج يحكي السلام عليكم الناس الكل تفاعلاتكم على 23513000 مرحبا بالمساج نتاعكم في تونس، تونس في المرتبة الأولى عالميا في نسبة خريجي العلوم والهندسة بنسبة تقارب 38% من مجموعة خريجي كيف ما قلنا التعليم العالي. هذا موضوعنا بعد شوية في الحدث اللي على كل
1: سنة، العلوم والهندسة
0: أي ولا هذا حدث على كل سنة، ولكن قبل هذا باش نمشيو احنا نحكيه على الهاشتاج يحكي. في الهاشتاج يحكي اليوم من جديد جريمة تهز الرأي العام التونسي وتعاود تطرح ملف تقتيل النساء في مينيسيد والعنف المسلط عليهن في جندوبة مرأة في العقد الرابع من عمرها اختفيت لمدة أكثر من زوز أسابيع قبل ما يتم العثور على جثتها مدفونة داخل منزل مهجور. جريمة بشعة تكشف تفاصيلها الأبحاث الأمنية في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات حول ملابسات الحادثة والدوافع متاحة. الوحدات الأمنية بولاية جندوبة عثرت على جثة مرأة في العقد الرابع من العمر متاحة مدفونة كيف ما قلنا بأحواز مدينة جندوبة الشمالية بعد اختفائها عن الأنظار لأكثر من أسبوعين. عدت الضحية أبلغت في وقت سابق عن اختفائها وانقطاعها عن العمل هو مدفع الوحدة الأمنية لتكثيف التحريات للكشف عن مصيرها. بعد سلسلة من الأبحاث انحصرت شبهة في أحد زملائها في العمل اللي اعترف خلال التحقيق معه بارتكاب الجريمة ودفن الجثة في المكان المذكور قبل حوالي أسبوع. تحولت وحدات الأمن والحرس الوطنيين والحماية المدنية لمكان الحادثة بمرافقة ممثل النيابة العمومية بمحكمة الدائية بجندوبة. تم استخراج الجثة متاع المرحومة الله يرحمها. المعاينة الأولى كشفت عن وجود أثار عنف على أجزاء مختلفة من الجسد متاع الضحية الهالكة في انتظار ما استكشف عنه نتائج الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة. أذنت النيابة العمومية بفتح تحقيق في الحادثة مع الاحتفاظ بمشتبه به على ذمة الأبحاث في انتظار استكمال الإجراءات القضائية وتحديد المسؤوليات. وراء كل جريمة من نوع هذية ثم امرأة تتوفى وعائلة بتعيش وجيعة الفقدان. وأسأل اليوم تتجدد حول أسباب تواصل العنف ضد النساء وتقتيل النساء وسبل الحد منه هالجرائم هذية. جريمة جندوبة مش مجرد خبر أمني بل ملف يعاود يسلط الخطورة على الضوء على خطورة الظاهرة وضرورة التصدي اليوم لأشكال العنف ضد المرأة حتى ما تحاولش حماية الأرواح مجرد ردة فعل بعد فوات الأوان. ربي يرحمها وينعمها ربي صبر أهلها. حملات كبيرة متاع تضامن قاعدين نشوفوا فيها على شبكة التواصل الاجتماعي فيها صورة المرحومة كلام دي تيمونياج متاع زميلاتها وزملائها اللي يقولوا كانت على خلق كانت مرة خدامة كانت لعيبة تخرج منها. والحقيقة اليوم جريمة أخرى معناها في تقتيل النساء تسامبلمون صني.
2: والله الخبر موجع ومعناها بالحق يعجز اللسان انه يحكي ومزلنا نحكيه في تونس على امراه تتقتل وتكون ضحيه عنف وتتقتل. انسانه فقدت حياتها وعائله تعيش صدمه ويلزم نتعاملوا مع الخبر بانسانيه مش بفضول. ما نحبش خاطر شفت التعليقات نحبش اول سؤال يكون شنو كانت علاقتها بيه شنو كيفاش عطاتو ثقه علاش مشيت وكيفاش مشيت منين تعرفوا، لانه الاسئله هذه اللي يحتاجها تحقيق حاجه والتلميح بانه الضحيه مسؤوله على اللي صار لها حاجه اخرى. مهما كانت طبيعه العلاقه ما فما حتى خلاف ولا رفض يبرر الاعتداء على انسان وما نعرفوش يعني إلى حد الآن كل ملابسات القضية. أما النقاش العام اللي تفتحه مهم وقت اللي امرأة تبلغ على عنف أو خوف أو تهديد لحياتها، هل تلقى شكون يسمحها؟ هل تلقى طريق واضح وسريع لحمايتها أو يطلبوا منها باش تسكت ولا تصبر ولا كان تعودت لك أرجع؟ نحب النقاش يكون على الحماية والمسائلة مش نقتصر على كلمة رد بك على روحك ما أعرف شكون تخالت أعرف وين تحط ساقيك، والمسؤولية تكون كان على المرأة كهو وزيدة دورنا كإعلام مهم نحافظوا على خصوصية الضحية ما نشروش إشاعات ونفرقوا بين المعطيات الأولية والحكم
0: النهائي ما تصدر معناه ما سيصدر عن السلطات القضائية
2: بالضبط. وسؤال المطروح وقت لي مرأة تقول أنا مهددة شنو المسار العملي اللي نجم يحميها وكيفاش نعرفوا إنها ما تتعودش
0: اكزاكتومون كيفاش اليوم نحميو هالمرأة سورتو وهي تنجم تكون ضحية لهالعنف فيمينيسيد. تقريبا ظهر تقتيل النساء تعود بقوة الى واجهة الاحداث. يونس الفارح
1: عام 2018 فما 6 جرائم قتل للنساء، عام 2023 فما 25، عام 2024 فما 29، 2025 30، قاعدين يرتفعوا بشكل ملحوظ وقاعدين ما عندناش احصائيات دقيقه للظاهره هذه اللي انا اعتبرها ظاهره مش حادثه معزوله اللي هي عند ثم مسؤولية سياسية مؤسساتية منظومة كاملة فشلت في أن توفر آليات حماية ناجعة للمرأة. دونك خاطرنا قعدنا توا عنا 8 سنين نحن نحكيو في نفس الحكاية. دونك عملنا رقم أخضر اللي هو الرقم الأخضر يخدم النهار يخدم وقت يديري راهو معناها اللي حب يقتل المرأة يقتلها بعد 8 به معناها ما يخدم السبت واحد كيف دونك هذه الارقام هذا الرقم الاخضر. دونك وزمنا ننتبهوا زاده للسياقات الثقافيه معناها سياقات ثقافيه اللي تشرعن وتبرر احيانا للعنف وللتحرش وللاغتصاب. وشفنا اخيرا وقت اللي صارت عمليه الاغتصاب للشابه الافريقيه فما برشا من التوانسه شرعوا وبروا اغتصابها معناها ما فماش مشكله معناها ما دامها
2: مطبعين
1: صحي الطبع
6: مش مبني جلدتنا.
1: هذا السياق الثقافي اللي هو يمتد اكثر لانه مساله عرف زاده كيف وعاده وبالذفر ما يعني داخل حتى في السؤال العقائدي كيف معناها فما ناس حتى متدينين تمشي تسأل وتقول له اسكو هكا يقول لك يعطيك يعطيك يعطيك مبررات لانك تضرب مرتك وانك على دونك زمن نتجاوز الحكايه هذه. فما مساله سياق اقتصادي كيف اللي خلى المراه في حاله من الهشاشه الاقتصاديه اللي خليها تنجم تكون الكائن او العنصر الاضعف اللي خليها تنجم. خاطر مساله الهشاشه الاقتصاديه مهمه جدا في المساله هذه. تولي المرأة تستكين تطلب الرحمة هاني في داري هاني رايدة ما عنديش من نصرف ما عنديش مش نوكل روحي إيش نوكل صغاري دونك حتى كي نضرب مغلوب أمر حتى كي نضرب ولا يمارس معايا العنف ما يسيلش. ثم عنف يعني نعرفوه فما زاد أنواع أخرى متاع عنف ما نعرفوهش العنف النفسي ما نعرفوش العنف الجنسي ما نعرفوش. اسكو فما إحصائيات دقيقة ثم خارطة دقيقة توضح لنا الظاهرة هذه وننتبه مرة أخرى لأنه مسألة الظواهر هي الظاهرة لا تمتد في الزمن هي ما عادش ظاهرة ما عادش حركة لا هي ولا الثقافة قاعدين نتعايش معها بشكل طبيعي لأنه الحادثة هذه صارت سيفغي توا وتقبلنا توا وعملنا تعليق بها وقلنا الله يرحمها ومش معقول وكذا. وفما شكون يقول شكل آخر زادا يحمل مسؤولية أحيانا للضحية أحيانا كما صار علاش تلبس هكاك علاش تخرج الوقت هذيك علاش تتكلم فيه علاش تمشي مع البقعه هذيك. دونك فوالا دونك حاجتنا ساب احصائيات دوله لازم توفر احصائيات دقيقه باش تعرف الاسباب الاولى. راهو المساله مساله ثم بعض الفلاحه العشيبه الطفيليه يقتلوها مازالت قبل ما تنبت وفما اللي يخليوها تطلع اذا كان طلعت تغلبهم. احنا ماناش قادرين على حماية المرأة ساعة من مثلا خلينا نشوفوا الأسباب العميقة اللي خليت الرجل ما ناش خلينا مش في منطقة المجتمع الذكوري لأنه فما مجتمعات ذكورية وما يصيرش فيها شيء هذايا معناها. دونك احنا تبارك الله في مرات متقدمة جدا على مستوى العالم الإسلامي والعربي في مرتبة الثالثة يظهر لي في معناها ظواهر تقتيل النساء. دونك حققنا قفزة نوعية فهمتني كبيرة برشا بعد ما كنا نتذيلوا الترتيب كما يقولوا. دونك المسألة كما قلت لك جريمة وراءها سؤال سياسي جريمة مؤسسة جريمة منظومة غير قادرة على حماية المرأة
6: حميت المرأة اكزاكتومون هذا هو. وظهرت تقتيل النساء اليوم لانه المعالجة تستدعي انه اليوم بالحق طرح جديد طرح يكون سوسيولوجي تكون زادة كيف نفساني الحق معناها متشعب الامور يونس هكا
1: وي بس خاطر احنا في نهاية الامر احسن وقت تصير حكاية حادثة في مسائل مثلا العنف مثلا العنف راه هو هذا العنف ومدخل صغير معناها ليه جريمة اكبر اللي هي التقتيل معناش كنت لها بالمرأة
6: معنيش اليوم برشا ناس قاعد يتفاعلوا معنا على اللايف فيسبوك متاعنا ويقولوا لنا تحراوا في اخذ المعلومه. نحب نقول لكم بانه تلقاو مقال منشور اليوم الصباح مع 8.6 دقائق على موقع موزايك فين.نت. اختفت منذ اسبوعين عثور على جثه امراه متونه في منزل مهجور. مراسل موزايك فين في مجندوبه عبد الكريم السلطاني مدنا بالتنسيق مع الوحدات الامنيه بكل التفاصيل. يقول لك انه الوحدات الامنيه بجندوبه عثرت على جثه امراه في العقد الرابع من العمر مدفونه داخل منزل مهجور
1: في جراج مدينه
6: تحديد في جراج في مدينه جندوبه الشماليه بعد اخفاء عن انظار. دونك الامراه الله يرحمها الجثه نتاعها الديبوي نتاعها تم معناها العثور عليه. دونك العثور على هذا الجثه نتاعها. دونك المعلومه راهي نشرناها على موزايك فين وفقا لمصادر أمنية، مصادر أيضا معناها لا تقبل أنه اليوم التشكيك فيها. هذا هو دوك حبينا نترحمه على المرحومة أميل ربي يرحمها وينعمها، صبر غزواني فلا ربي يصبر أهلها، ربي إن شاء الله ما يعاودش علينا مثل هالمصائب هذه، وتبقى دائما المرأة الحق لما ينفي بالمرأة ومالغزمها، معناها في مجتمع ذكوري بحت في في في في وسط مجتمع اليوم تغيب عليه الثقافة. حتى اليوم رجال الدين، اليوم أنا ندعو اليوم رجال الدين إنه نهار الجمعة هذية على المنابر، معناها يدعيوا التوينسة ويدعيوا الناس المصلين كيفاش يجب أن نتعامل مع المرأة، كيفاش يلزم الكلمة اللين، وكيفاش يلزم ما نستعملوش العنف لكن المادي ولا لفظي. دونك هذية اللي يلزم ويتقال، وهذية هو اللي في صميم ديننا الحنيف.
7: هاشتاج يحكي على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الأربعة للستة متاع العشية.
6: احنا مكملين معاكم بالجود فايبس.
7: جود فايبس.
6: اخترت لكم شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم في أنا ما فيه.

مرحبا بكم من جديد. قبل توب 3 نذكركم 71 من التشنال، بعد شوية نلعب 1700 ديال كاش من هداء موزايك فام. توب 3 اليوم بيلبورد، توب 10 نلقاو بوستن في المرتبة الثالثة. توب 3 توب 2 في البيلبورد، نحكيو على تشوزن تكساس. توب 2 توب 1 جديد تايلر سوفت في سويفت عفوا سوفت تايلر سويفت نلقاها في المرتبة الثانية، غنية بيشنت زيرو.

0: حدث على كل لسان.
1: حدث على كل لسان، والحدث المره هذه يجينا من الجانب العلمي. تونس المرتبة الأولى عالميا في نسبة خريجي العلوم والهندسة بنسبة تقارب من 38% من مجموع خريجي التعليم العالي. تونس تصدر التصنيف العالمي، تتقدم على دول كما ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، بحسب البيانات والبيانات المنشورة لمؤشر الابتكار العالمي التابع للمنظمة العالمية للملكية الفكرية. بالنسبة لبقية الترتيب، نلقاو أوزبكستان في المرتبة الثانية بنسبة 36.7%، بعدها هي الإمارات العربية المتحدة بنسبة 36.4%، في حين جت ألمانيا في المرتبة الخامسة بنسبة 35.7%. المؤشر هذا يشمل خريجي اقتصاد متنوعة بين العلوم الطبيعية، رياضيات، الإحصاء، تكنولوجيا المعلومات، الصناعة، الهندسة، البناء، مقارنة بمجموع خريجي التعليم العالي ككل. الأرقام هذه تبين الوزن الكبير للاقتصاد العلمية والهندسية ضمن منظومة التعليم العالي في تونس. تسلط الضوء أيضا على أهمية الكفاءات المتخرجة في مجالات اللي عندها دور متزايد في تطور التكنولوجيا والابتكار. الرقم هذا يطرح سؤال مهم، كيفاش نجم البلاد تحول رصيد العلم والكفاءات الشابة إلى فرص شغل ومشاريع مبتكرة وقيم مضافة للاقتصاد؟ لأنه النجاح مش كان في صنع الكفاءات، بل زاد في توفير الظروف اللي تخليها تبدع وتخدم وتبني مستقبلها في تونس. والحاجة المفرحة بأنه معظمهن فتيات يسني، هكا ولي
2: حاجة تفرح. ورقم يبقى مهم، خاطر ديما يذكرنا أنه عندنا قاعدة بشرية علمية تستحق الاستثمار فيها. والسؤال المطروح يعني بعد التخرج، حكينا فيه المرة الأخرى، شنو المسار؟ كيفاش تتحول المعرفة إلى بحث، والبحث إلى منتوج أو خدمة، والمهارة إلى فرصة مهنية محترمة ومدعومة؟ لأنه في التقرير نفسه تونس تحت المرتبة 71 في الابتكار العلمي يشير إلى أنه قاعدة المواهب والبحث ما زالت تحتاج ارتباط أقوى بالمؤسسات والاستثمار وتحويل المعرفة إلى تطبيقات اقتصادية. بالنسبة لي هذا مش تناقض يخلينا نقلوا من إنجاز التكوين، أما سؤال يلزم نخدموا عليه. يمكن نكونوا قويين وشاطرين في أعداد الكفاءات، أما الطريق من الجامعة إلى المختبر ولا المؤسسة ما يكونش بنفس القوة. لذلك نتمنيه ونسمعه بشراكات معناها بحث واضحة، تربصات عندها قيمة، مشاريع تخرج تلقى متابعة، تمويل يسمح الفكرة أنه تخرج من تتحرر من الوراق. نفرح ونحتفلوا بالتصدر أكيد، وخاصة كيكونوا أغلبية فتيات، وهذا يزيدنا فخر واعتزاز. لكن أحسن احتفال هو أنه الكفاءات تلقى الدعم والاستيعاب. تكوين العقول مكسب، وتمكينها من العمل والإبداع هو اللي يحول المكسب إلى قوة للبلاد.
1: هذا هو المطلوب اليوم. سونيا يونس، نمشي ونحكي على أهمية اليوم التعليم في تونس، وأهمية أيضا اليوم التعليم العلمي، لأنه بالرغم من إمكانياتنا المتواضعة، لأنه اليوم والحمد لله ما زلنا على الأقل عنا من قلو في رواحنا،
3: عنا ما زلنا قويين في على مستوى الرصيد البشري والكفاءات. ما زال فما خيارات الدولة تأسس أو تسهل معناها الولوج إلى مثل مع الاختصاصات هذه في القرايه، نظام التعليمي اللي هو بدائل جديده معناها باش يواكب الاقتصادات العالميه كيف لكن في كل كما كان تحكي سونيا، وجب الانتباه الى الفجوه القادمه اللي هي فجوه هيكليه مقبله، اللي هي كيفاش تتم الترجمه، كيفاش يتم تحويل هالخبرات هذه والقوه هذه الى قيمه مضافه، الى مشاريع، الى معناها تدخل في سوق الشغل وتكون في مشاريع قائمه. لانه اذا كان عندك فائض انتاج شنو باش تعمل به؟ تاكل منه، تعطي منه للجيران، تتصدق منه، في الاخر باش تخلص منه لانه باش يفسد لك دارك، ما عندكش كنت تخزنه. دونك هذه باش يهزنا الحاجه اللي ديما نعاني منها اللي هي الهجره. اذا كان انت عندك الخريجين هالنومبر هذا العدد الكبير مهيمن من الخريجين، وانت تصدرت اللوائح العالميه، اوكي داكور متفاهمين، لكن باش تعمل به؟ السوق نتاعك غير قادر على استيعابه، مشاريعك غير قادر على استيعابه. دونك مطالبين باش نعملوا خطه وطنيه مهمه باش ترجم الشيء هذا، باش تحول الشيء هذا، باش تفتح له مجالات اخرى، باش تعاونوا، باش حتى اذا كان مشى لبرا في اطار هجرات منظمه تستفيد منه، مش يمشي كما هو الحال. ونحكيو قداش من مره
1: حاليا
3: بلاش تدفع لي فلوس
1: باش يمشي. تدفع اليوم يمشي غير هذاك الكل ما تستفدش منه. اليوم انت المجموعه الوطنيه ويحس روحه في بلاده ما عندوش قيمه وما عندوش اعتبار. رايكم كده العادة نكون مطيع على الباج نتاعنا موزيك فين. مازلنا مكملين معاكم احنا في ساعة ثانية من على كل سين. ذكركم بعد شوية واتساب عجب نقبل الهاتف نتاعنا نعاود نذكروا به 23 500 23 500. فرح به ملي مساج نتاعكم الكل. نرحبوا تشويت بمراد ديدي في ساعتين اخر الاخبار الوطنية والعالمية في موجز الخامسة على الاولى في تونس. بعد هو عندنا موزيكا تعمل كيف. اعطينا للمرسل

0: قصد ربي للعمرة وتحب تبقى اون كونتاكت مع العائلة؟ باللوفر عمرة متاع تشينيزي تيليكوم تم العزيز عليك. تمتع ب 5 جيجا انترنت وقبل مكالمات متاع حبيبك بلاش واوني ليميتي. وهذا الكل ب 30 دينار اكاو مع اتصالات تونس. خليك ديما قريب. اوفر عمرة متوفرة في ليزي سباس تي دي.
1: في مونوبري جونا ديما بروموات في سير ليام وبلاش مناسبات، وحتى الواحد نوفمبر غولو اسويتو ليلا جامبو دو بلي بعشرة دينارات وثمانمائة وتسعين مليم اكاهو، ومعاه الثاني بلاش، وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل بروموات.
2: مونوبري ديما معك.
3: فما حاجات ما تستحقش شهر، تستحق تجربها في الدار. كونكسيون الترا رابيد تير تيران، تحسها امان وكاليتي تنطق نطقان. فرجة 4K تلمع لمعان وتتبرنشة تك تك، وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة من الدار.
4: ماكس بوك 5G اورانج ايلو برودوي د لاني بكونيكسيون تري او ديبي توصل حتى ل 100 ميجا ابتداء من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
5: عندك اورانج. قولي لهم قديش توحشتهم، قولي لهم قديش انت فخور بيهم وقديش تخمم فيهم، قولي لهم يردوا بالهم على رواحهم. الحديث معهم ما يوفيش. قول لهم زيدا ويسترن يونيون موجودة توفي بوست كندا، ينجموا يبعثوا الفلوس من أي بلاصة في كندا، يوصلوك في أكثر من 2000 نقطة بيع ويسترن يونيون في تونس.

0: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. ماهر خضر الرئيس التنفيذي لشبكة الحكمة يعلن خلال لقاء لمنظمة الأعراف حول التمكين الرقمي للمؤسسات في عصر الذكاء الاصطناعي عن إطلاق منصة تونسية جديدة تنطلق من تونس نحو العالم، تهدف إلى مواكبة التحولات الكبرى في عصر الذكاء الاصطناعي وفق تأكيده. وأوضح خضر أن الهدف الأساسي للمنصة هو خدمة المؤسسات من خلال توفير مجموعة متكاملة من وكلاء الذكاء الاصطناعي، وهي أدوات عادة ما تكلف المؤسسات مبالغ طائلة، مؤكدا أن شبكة الحكمة ستوفرها اليوم بشكل مجاني وموحد في منصة واحدة متاحة لجميع المؤسسات.
1: انفستريدرز هي منصة جديدة تونسية الأصل تنطلق من تونس نحو العالم. الهدف متاعنا هو خدمة المؤسسات في عصر الذكاء الاصطناعي وتوفير مجموعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي اللي عادة تتكلف أموال كبيرة بالنسبة للمؤسسات. اليوم احنا نوفرها بشكل مجاني في منصة واحدة يعني تستخدمها المؤسسات. الحاجة الثانية اللي ممكن ربما احنا نعتز بها اللي هي انه المنصة هذه جمع ولا توفق بين أصحاب المشاريع وبين الممولين سواء كان من تونس أو من الخارج. حاجة مهمة جدا نركز فيها ومصيب المهم جدا بالنسبة لنا في انفستريدرز هو تشغيل أصحاب الشهادات في مشاريع التخرج متاحهم لبي اف او اللي كانت عادة يعني حاجة تتكلف على المجموعة الوطنية في مسار دراسي كامل، قادرين من خلال مرافقة الشباب هذوما في أنه يرفعوا المشاريع متاحهم إلى على المنصة منصة انفستريدرز، ومن خلال منصة انفستريدرز يتحصل على تمويل سواء كان من داخل تونس في يعني صناديق الاستثمارية اللي مسجلة معنا من داخل تونس أو من خارج تونس. ولهنا يعني ممكن نعالجه حتى مسألة أخرى اللي هي مسألة الهجرة. الشباب في بلاده وقاعد في بلاده وقادر أنه يتحصل على تمويل لمشاريعه من خارج تونس من العالم الكل، يدفع ويدعمهم في ذلك الذكاء الاصطناعي وأدوات الذكاء الاصطناعي الموجودة في الباك أند في المنصة.
0: سفير كندا بتونس ألكسندر كوفي يبحث فرص تعزيز الاستثمارات والشركات الاقتصادية مع تونس مع التركيز على قطاعي الصناعات الجوية والابتكار، وذلك خلال لقاء جمعه بمقر كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت بمسؤولين عن المنظمة ومجمع إنوفيشن أكت. وشارك في اللقاء المستشار التجاري الكندي فرانسوا لاسال ورئيس كونكت أسلم برجب ورئيس كونكت الدولية طارق الشريفة ورئيسة مجمع إنوفيشن أكت ماريا عبد جواد. وتناول الاجتماع أفاق تطوير التعاون الاقتصادي التونسي الكندي واستكشاف فرص جديدة للشراكة والاستثمار بين المؤسسات في البلدين، بما يدعم المبادلات التجارية ويفتح المجال أمام مشاريع مشتركة خاصة في القطاعات التكنولوجية والصناعات الجوية. الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS تعلن أن رئاسة الحكومة منحتها ترخيصا لجمع التبرعات من العموم في إطار آلية جديدة تعتمدها الجمعية لأول مرة في تونس تتمثل في جمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى. وتقوم هذه الطريقة على إتاحة إمكانية التبرع الاختياري بدينار واحد أو أكثر عند خلاص المشتريات بطلب من الحريف على أن يدرج مبلغ التبرع ضمن وصل الشراء، وهي آلية معتمدة في عدد من الدول الأوروبية وتوفر طريقة بسيطة وشفافة للمساهمة في العمل الاجتماعي. كما تتم هذه العملية دون أي معاليم أو عمولات لفائدة المساحات التجارية المشاركة، حيث يتم تحويل كامل مبالغ التبرعات إلى الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS لتوظيفها في برامج دعم الأطفال، ليمتد هذا الترخيص لمدة 13 إلى تاريخ 2 جانفي 2027. في الختام، اللجنة الدولية للصليب الأحمر تكشف عن تحديات معقدة تواجه انتشال جثامين القتلى الفلسطينيين من تحت أنقاض قطاع غزة والتعرف على هويتهم، وحذرت من أن فرص تحديد هوية الضحايا تتضاءل مع مرور الوقت. وفي تصريحات نقلتها شبكة CNN الأمريكية، أوضح المتحدث باسم اللجنة في القدس أن هذه التحديات تتفاقم في ظل الظروف الميدانية والطبية التي خلفتها الحرب الإسرائيلية على القتلى. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل الفريق على كل لسان، مع أجمل تحيات مراد الدريجي. الأولى في تونس.

0: زونا ميوزيك على موجات موزايك اف ام 5-4. السلام عليكم الناس كل، مرحبا بكم جديد، مرحبا يونس، مرحبا سونيا، مرحبا أميمة،
1: أهلا وسهلا.
0: يلا ناخذ معاك فكرة على حالة الطرقات تسويت.
1: باش نبداو بالمحمدية فوشينا في المروج في شارع شهداء، شارع الفوز، شارع الحبيب ثامر في المروج واحد في المدينة الجديدة، في شارع فيصل ابن عبد العزيز، في رادس شارع محمد علي، شارع فرحات حشيد، وفي الزهرة زادة في شارع طيب المهدي فما حركة مرورية كبيرة، في سكرة في برج الوزير شرقية 1 و2، في الإكس 2 وشارع محمد البعزيزي فما اختناق مروري كبير، في منوبة في خزنة دار وسعيدة والدندين فما حركة كبيرة، كيف كيف زادة في باردو في شارع الحبيب بوغاتفا وشارع الحبيب بورقيبة فما اختناق مروري كبير، في العاصمة كيف كيف في الشوارع الرئيسية والأنهج المتفرعة منها تشهد كثافة مرورية كبيرة كيما محمد الخامس وشارع طيب المهيري شارع الحبيب بورقيبة. دونك سيسر وحكم وطريق السلامة للجميع.
0: سيزين عليكم الكل، طريق السلامة للجميع، مرحبا بكم مجديد. هذه على كل سنة حتى لستة، عاود نذكركم 71 متشنط ديما على ذمتكم، وبعد شوية الموعد الجديد كالعادة مع رقم على كل سنة واتساب عجب وكالعادة هايتك.
2: C'est les Beauty Days chez Fatal. Jusqu'au 20 octobre, Fatal offre à ses clients fidèles moins 40% sur le deuxième produit acheté le moins cher. Demandez votre carte de fidélité gratuite en magasin. Fatal, la beauté révélée.
3: بادل المرسى يحتضن 32 ايتاب من سيركوي اوفيسيال البادل، اكثر من 20000 دينار الربح من 12 ل 18 اكتوبر، وما تنساوش لي لانسكريبسيون توفن على 8 اكتوبر، وحتى كان مش باش تلعب ما تنساش تعمل طلة على خاطر عندنا برشا كادوات ومفاجآت للناس الكل. بادل المرسى برعايه جيم بوكس، ايس فيغاس، جولدن شيبس، المزرعه، بيتيكا، هانس جروي، ايفو سبور، بيك، لايونا، بابولا، اوديليس، فارما فيرا، رياليتي سبورتس، غاديسون بلو، برجر، وموزايك اف ام. على كل لسان، من الاثنين للجمعة، من الاربعة للستة متاع العشية.
0: مرحبا بكم من جديد في على كل لسان، نمشي وتتسويت رقمنا المفزع اليوم في رقم على كل لسان.
3: رقم على كل لسان.
0: مثلا نحكي اليوم على الحرب ضد المخدرات، المخدرات هذه الآفة التي تهدد المجتمع التونسي. ناخذ آخر الحصيلة معك أميمة.
1: 110 صفيحة زطلة، 3 كيلوغرامات من الكوكايين، 25 ألف قرص مخدر، وأكثر من 1500 شخص تم إيقافهم في شهر واحد. هذه حصيلة وحدات الحرس الوطني في إطار مكافحة المخدرات خلال شهر سبتمبر اللي فات. أرقام تكشف حجم المجهودات الأمنية في وقت توصل فيه تحركات لمراجعة التشريعات وتعزيز الوقاية من آفة المخدرات. وحسب فيديو نشرته الإدارة العامة للحرس الوطني على صفحتها الرسمية، العملية هذه أسفرت زيادة على إيقاف 1515 شخص، من بينهم موقوف مطلوب في 52 منشور تفتيش صادر عن هيكل أمنية وقضائية مختلفة، كما تم إيقاف شخص آخر فار من السجن منذ أحداث ثورة صادرة في حقه 5 مناشير تفتيش وعنده حكم قضائي بسجن مدة 30 سنة من أجل ترويج المخدرات. وبالتوازي مع المجهودات الأمنية في تونس، تتجه زادة نحو تنقيح القانون عدد 52 المتعلق بالمخدرات الصادر في 18 ماي 1992، بهدف تطوير آليات مكافحة التهريب وتفكيك شبكة الجريمة المنظمة، خاصة مع تطور نشاطها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية واستعمالها لتكنولوجيات الاتصال الحديثة. وفي تصريح إعلامي بتاريخ 10 سبتمبر 2026، أكد رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بالإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني محمد علي شعيبي، توجه تونس نحو مراجعة الإطار القانوني لمواكبة التحدي الجديدة في مكافحة الجرائم هذية. وبخصوص الوقاية، قامت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن منذ شهر سبتمبر في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات بالتعاون مع وزارات أخرى ومؤسسات الإعلام العمومي وعدد من المنظمات وجمعيات الشركة. بين الحجز والإيقافات من جهة ومراجعة القوانين وتعزيز حملات التوعية من جهة أخرى، تتواصل المعركة ضد المخدرات في تونس على أكثر من وجهة، لكن التحدي ما يقفش عن تفكيك الشبكات وحجز المواد المخدرة، بل يشمل زادة حماية الشباب من مخاطر الاستهلاك والترويج وتعزيز الوقاية والتوعية، لأن مقاومة الآفة هذه مسؤولية مشتركة تبدأ بالأمن والقانون صحيح وتكمل بدور العائلة والمدرسة والمجتمع، وهذا الأهم.
0: هذا هو الأهم اليوم. نحيي نساء ورجال الأمن على الخدمة الكبيرة اللي يخدموا فيها، وحدات الحرس الوطني، كافة الفرق حمل السلاح، تحية كبيرة للديوانة زادة، لأنه المحجوزات اللي تعمل فيها الديوانة والحملات هذية متنجم كان تنصب في هذا المجهود الوطني لمكافحة آفة المخدرات. اليوم الرؤية لا يجب أن تكون أمنية فحسب، بل يجب أن تكون أيضا فيها معناها هتنقوله أبعاد أخرى. يونس الفارحي هكا ولا

0: خلينا نجاوزوا مسألة الإحصائيات وقديش شدوا وقديش حزوا، لأنه حكينا فيها الجمعة اللي فاتت وجمعة اللي قبلها. خلينا نبعدوا شوية. اللي قاعد صاير توا هو يعبر بشكل ما على خيبات ما بعد الثورة بشكل صريح. الدولة فشلت في إدارة الفئات الهشة، لا هي مدمجة بالكامل ولا هي مقموعة علنا، بالتالي الشباب هذا يفركس على هوية جديدة. السؤال هويتي، بمعنى كان طفل هامشي عاش في عيش في حي هامشي معطل عن عمل، ما عنده حتى شيء، ما عنده معنى، خارج عن المعنى وعن السياقات الكل. الانتماء إلى طائفة تزطل بالنسبة ليه بحث عن هوية جديدة،
1: بحث عن هوية جديدة، وكذلك
0: يحس روحه منتمي لشيء ما، المجتمع ما، الطائفة ما. لأنه في نهاية الأمر هالأحياء هذية نحكي مع الأحياء بكلها، معناها يعني الشباب اللي قاعد الأحياء المهمشة والمقسية قاعدة تعمل في إنتاج ثقافي جديد يعيد صياغة العلاقة بين الشاب هذا وبين المجتمع وبين الدولة. كأنه التدمير الذاتي اللي يعمل فيه الروح هو رغبة في بش يقول مسألة رمزية، بش يقول أنا ضد، أنا قاعد مقاوم، أنا فعل، يعني فعل التدمير الذاتي هو بالحق الآن ولا فعل مقاومة بالنسبة لي. يحب يظهر لأنه ملقاه حتى حد يأطروا، لأنه كانت قبل ثم مؤسسات تقليدية وطر اجتماعية، مثلا كانت المدرسة وكانت العائلة وكان حتى الجامعة كيف كيف، وحتى كانت جمعية الرياضية وكانت الكشافة وكانت شباب المدرسية، كان ثم أطر تخليه تصنع له هوية، الآن ما عادش موجودة. دونك هو الآن يبحث عن هوية، معناها الروح.
1: دونك خلينا بلغة أخرى، هو بيدو ليفري لوي ميم، معناها اليوم احنا هو معناها ما فما حتى شيء اليوم يخليه يشوف الضوابط نتاعو، يحدد له الهوية نتاعو، يحدد له
0: ثم منظومة قيمية جديدة،
1: منظومة قيمية جوستومون قيمية، معناها ما هي سيت خودي منظومة قيمية، معناها غياب القيمة اليوم. احنا
0: صحيح
1: احنا ديما نقولوا احنا شو نقولوا، ديما نقولوا عندنا مشكلة كبيرة اللي هي مشكلة اليوم، انه هذه الجينيراسيون هذية بدون هوية، بدون تقريبا انتماء، ما هيش وطنية. راه ما نحبوش معناها، مانيش قاعد نسبوا فيكم، راه انتم تقعدوا بناتنا ولادنا
0: وتعيش حالة من الهشاشة المزمنة.
1: اكزاكتومون، فما برشا فراجيليتي، فما برشا فراجيليتي. وزيد فوق ذاك الكل غياب اليوم لمن يعطي المثل. شكون يعطي المثل؟ الشباب اليوم اللي يستهلك اليوم يكونسومي، معناها تقول انت لأقل من 30 سنة، هذا الشباب اللي عاش في أجواء مشحونة، حل عينيه وهو مراهق على تكسير كل ما هو مبادئ، تكسير كل ما هو دولة، استقالة زادة من الدولة، على خطر الدولة زادة في وقت معين كيف كيف، معناها سيبة الماء على البطيخ، مش نبدأ واضحين، معناها لسنوات وسنوات
0: ما كانش عندها القدرة،
1: معناها كلها مو احنا مهبولة وزغرتولها في ذنها ولا ليه. مثل تونسي قديم، احنا ذيك الشعب التونسي قالوا ثورة والناس الكل مشيت وأسمعني وتخمرت وولد كعكيشة، معناها عرفتك اللي قيدوهم بسلسل ويبدأوا هما يمشيهم البلاصة للبلاصة، معناها ذيك المشكلة الكبيرة إنه أنا بيردو أوسي لي فوندامونتو.
0: فما حاجة بسيطة بالكل، كنت تسأل التوا الشباب ذا يقول لك عنده ثم كلام معروف اللي هي من كلمة الشيخة مثلا، نشوة سعادة، يحاول هو يختنس يسرق لحظات من السعادة والنشوة والفرح والشيخة اللي يستحيل يلقاها في الدنيا. دونك سرقه، قاعد يسرق من الواقع، يعني يسرق من الموجود، من خطر،
2: هارب من الواقع،
0: مش لاقيها في الدنيا،
1: هارب.
2: وفما استقاله انت قلت عليها، فما استقاله العائله زاد،
1: خاطر
2: انا مش كلهم كيف كيف،
0: صحيت
2: خاطر الفئه ذي مهم، فئه كبيره اللي حكيت عليها اللي هي هاربه واللي ما عندهاش هويه واللي تعتبر روحها تنتمي للاغلبيه واللي احنا معاكم، لكن فما زاد فئة أخرى اللي هي ضحية استقالة العائلات، يعني العائلة ما تلوش على أولادها، يصرفوا بفلوس مهولة ويسهروا ومدولهم المفاتح الكرهب ومدولهم الإمكانيات الكل وما يسأل عليهم حتى حد. استقالة العائلة أن ندقوا ديما بيحتى نقول العائلة ويني وكيفاش ما تلاحظش، لأنه الصغيرة ذيك ما مش في لحظة هو ولا مدمن، هو بشوية بشوية سهرية الفلوس اللي برشا، كان العائلة ما تسألش أذيك هو بيدو ضحية استقالة عائلته.
0: فما يا سونيا قبل الأطر الاجتماعية متتواصلة في بعضها، قبل حتى اذا كان ما فقدش العائله كيمشي الكشافه القائد نتاعو يفيق فيه يقول بوه
1: اكزاكتومون
0: كيمشي المدرسه المعلم نتاعو يفيق بيه يقول البوه وكيمشي اللي يصلي اللي في الجامع ولا حد
1: يشتق بيه
2: الجمعيه
1: الرياضيه
0: غياب التواصل زاد هذا
1: يعني هو غياب التواصل حتى وسط العائله اليوم راهو زاد كيف كيف ولدك معناه كل ما يجمعك بيه انه اعطيني الكارني ولا البولتان قداش جبت الى ما اخر ذلك ما تشكاوش منك وقداش انت تنجم تعطيه فلوس فقط معناه اليوم كان تتسائل اليوم مع معظم العائلات ما عادش تقعد على طاوله واحده مره على الاقل في النهار باش تاخذ وتعطي مع بعضها باش تحكي باش تشوف شو نقصها شي زيده غياب الثقه اليوم بين الام وولدها وبين البو بنته ما نعرفش بدي واضحين مو ديما جينيرالمون تلقى الولاد قريب من امه اكثر والبو
0: وتخبي عليه امه
1: وتخبي عليه
0: فلوس بالسرقه
1: اكزاكتومون وكان حست بيه فوالا كان حست بيه معناها حتى حاد على طريقك وليد مثال شاب طفله لا واضح ولا هذا يزداد في التربيه نتاعنا دونك اليوم بالحق مشاكل كبيره مشاكل نتاع اهمال مشاكل تخلي اليوم الشباب هذيا فوق هذاك الكل زاد ما نجموش ننكروا زاد اليوم انه حتى في الدراما نتاعنا عطينا تصويره جميله
2: بطولية
1: للي زطل وللي كونسومي واللي معناها وليس ادل من الموديل تاع اولاد مفيده معناها اللي هما بالحق معناها شفت فيديو اليوم النسيم تحيه كبيره ليه الممثل اللي يتكلم يقول انا ندمت اللي معناه انسقت في مساله المخدرات وندمت اللي مثلت الدور هذاك على خاطر الدور هذاك اللي يعطي تصويره نتاع انه الوليد كي تكيف معناه ولا كي كونسومي حاجه يولي هو
2: الجارح زينها
1: اكزاكتومون زينها
0: شوف ثم مجتمعات محصنه ما تاثرش فيها مسلسل ولا فيلم ولكن اسكو شو مش نحكيو في المسلسلات ولا الافلام زعما نحكيو في شيء هذا
1: نحكيو في هذاك
0: ولا دونك المشكله في المقاربه اللي من خلالها تعمل
1: تم الطرح
0: صحيح
1: هي في المقارنه هذه سوني انت تحس اليوم انه معناها طريقة اليوم المحاربة معناها والحرب هذه اللي يلزمها تكون بدون هوادة على المخدرات يلزمها تكون أيضا إعلامية يلزمها تكون أيضا في المجتمع يلزمها نخدمه في العمق بالتوازي مع الخدمة الأمنية
2: بتبيع أحسن هي مقاربة كاملة يعني فما مسارات كلها تمشي مع بعضها يعني مواجهة شبكة الترويج الوقاية قبل التورط في الإدمان وكما كنا نحكي ومعنى انه واجب الاشعار يزمك انت تنصح يزمك انت مش الجار مهموش المعلم مهموش الاستاذ مهموش الولي مهموش الزميل مهموش وزيدة امكان العلاج لمن يحتاجه
1: هذا هو اليوم مشكلة العلاج ذا اليوم هي مشكلة كبيرة
2: بالضبط نجف والمنابع انا نفرح انه هما انه الحرب ذي مش تيقف مش نفحة تو
1: هكا مش افمير
2: يعني
1: زي ما تكون
2: بالضبط يزم تتواصل الحرب ذي خاطر بالحق منا وحش فتاك قاعد يفتك بأجيال كاملة دونك لكن في المقابل يلزم إمكان العلاج راو اللي تورط واللي كان ضحية واللي جرب مرة واللي مرتين واللي أدمن دجا يلزم نمكنوهم من العلاج والعائلات زادة كيف تحتاج توعية أكثر خاصة إذا حست أو شكت لازم تعرف شنو الخدمات المتاحة للعائلة وين يتوجهوا وكيفاش يتصرفوا نحبوا معناه الطريقة ذي نقطعوا طريق الترويج ونحلوا طريق باب المساعدة والعلاج والوقاية
1: لأنه الأرقام تتكلم بنفسها تعود حطنا الفيديو تعمل مزية صديقتنا لبنى وميما تعمل مزية عود ذكرنا أيضا بكميات المحجوزة معناها لهنا وأيضا وين وصلت العمليات هذية متاع المداهمات
3: نذكروا انه هذا كل في شهر واحد نحكيه على شهر سبتمبر كهو اللي تم حجز فيه اكثر من 110 صفيحه زطله 3 كيلوغرامات كوكايين 25 الف قرص مخدر واكثر من 1515 شخص من بينهم موقوف ومطلوب فيه 52 منشور تفتيش صادر عن هيكل امنيه وقضائيه مختلفه وتم ايقاف زاده شخص اخر اللي هرب من الحبس في احداث الثوره صادر في حقه 5 مناشير تفتيش وعنده حكم قضائي بسجن مده 30 سنه من اجل ترويج المخدرات دونك ديجا الارقام وحدها كافيه وتوري حجم الخطر اللي قاعد يعيشه شبابنا شوف قديش من حربوش 25 ألف قرص مخدر يعني 25 ألف شاب يعني نجم يخو حربوشة نحكيه على 110 سفيحة زطلة اللي قديش تتقسم وقديش من شيء بنجم يتكيف سيجارو زطلة. نحكيه على 3 كيلوغرامات من الكوكايين اللي كان كتقسم كل جرام هذيك شنو تنجم تعدي لفيه متاحة. وكل ما هم 3 مع بعضهم نحكيه على الكونسوماسيون هذية متاع المواد المخدرة شنية العبد نجم يعمل كيف يخلط المواد هذية كل مع بعضها. دونك نحكيه على جرائم بشعة برش
1: جرائم بشعة هذا قال آخر فيض من الغمر معناه مازال وما خفي كان أعظم. تحية كبيرة لوحدة الحرس الوطني لكل إنسان اليوم منخرط في هذه الحرب الحرب دون هواد اليوم على آفة المخدرات.
4: رقم على كل لسان على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعاء للستة العشية.
1: احنا مكملين معكم في على كل سين حتى للستة امتع العشية. توتسويت الموعد بش يكون مع الموزيكا شوي خلنا نسمعكم هيدر وجاكا.
5: مغرم يا ليلي يا ليلي مغرم يا ليلي بصهر الليل.
6: راغب علامة بتونس في إطار مهرجان كارتاج إيفانت شو تنظم ناداس إيفانت حفل فني استثنائي يحييه السوبر ستار راغب علامة.
5: قلبي عشقها
6: وذلك يوم السبت 24 أكتوبر بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بمدينة الثقافة المسرح الأثري بقرطاج وأجنس بوكي تريب سوس أو على تذكرتي بوانتين.
5: اللي بعنا خسر دلعنا رحلة حلو يلا يودعنا بالسلامة والقلب نسيه.
6: بمساهمة أجيل أمين بانك تونس باي نوفالير وموزيك فيم.

0: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة بالعشية.
1: هذه على كل لسان، واليوم في على كل لسان عندي لكم أنونس تعمل 66 كيف أنت اللي تسمع فيا توا على موجات موزايك فام. نحب نقول لك بأنه الناس الكل نستناو في العيد ميلاد متاع جيان. اي نعم، نحكيه على عيد ميلاد جيان، وما أدراك ما عيد ميلاد جيان. مع جيان 21 سنة كلها إدلال كدوات هبال اللي ما يخطروش على حتى بال. اي نعم، ما هو جيان يمدللنا او كوتيديان ولا إدلال يا سيدي في العيد ميلاد باش يزيد أكثر وأكثر. كالعادة جيان يزيد يدللنا بالفاريات وبرشا برشا برشا كدوات، إن شاء الله يكونوا أنتم من نصيبكم. كيفاش نشارك يا عمي حسن خويا؟ نقول لك أنا وللا العزيزة بالمناسبة سعيدة هذية نحطوا على ذمتكم حتى الواحد نوفمبر أن غران جو. ينعم أن غران جو باش تعيشوا معاه فرحة العيد ميلاد امتاع جيان يمدللنا. نربحوكم برشا كدوات، شد روحك من توا. نقول لكم بأنه الكدوات هذية هي كدوات هبال في هبال. شد عندك أربعة فواياجات لتركيا. إيه نعم، أربعة فواياجات لتركيا، نلقاو زوز موتورات إلكتريك، نلقاو زي تليفونات دي اس 26 يعملوا الكيف، ولا كرهبة ولا اثنين ولا ثلاثة، إنما أربعة كراهب إلكتريك كاملين. وفوق هذي الكل بمناسبة العيد ميلاد 21 عنا لكم 40 مليون فلوس في الكارت فيد امتاع جيان. ونقول لكم بأنه الحقيقة الكادوات هذية وكادوات أخرى زي كيف كيف يستنوا فيكم كادوات دو فالور. صحة للي باش يربح في العيد ميلاد 21 امتاع جيان، باش تشاركوا وتكونوا من الرابحين. سهل برشا برشا برشا، ركز معي انت اللي تحب تربح الكادوات اللي سميتهم لكم وكادوات أخرى كدوات أخرين. نقول لك وقت اللي تمشي تقضي من جيان يكفي أنك تسكاني الكارت فيد متاعك متاع جيان. وين سكانيها يا سي حسن؟ تسكانيها في اللي بورن اللي موجودين على ذمتكم في اللي زيبير مارشي جيان. اي نعم، تو سامبلومون هذية اللعبة متاعنا. عندنا الكارت فيد متاعنا متاع جيان، ما عندكش الكارتة مفما حتى مشكل. سابخون دو مينوت تمشي لك الديسك هذاك الموجود لك البيرو هذاك وتقولها عسلمة مدام، عسلمة مسيو، نحب نعمل كارت فيد نتاع جيان. وبالوقت تكون عندك الكارت فيد وهكاك تسكاني ديريكتومون في لي بورن اللي موجودين واللي موجودين على ذمتكم في لي سوبر مارشي جيان، وتشيخوا بدلال وتدخلوا اوتوماتيكمون في القرعة. وان شاء الله تكونوا انتم من الرابحين ومن الفايزين حتى الواحد نوفمبر في لو غران جو كيف ما قلت لكم بمناسبة العيد ميلاد 21 نتاع جيان. ان شاء الله تكونوا من الرابحين. من اللي نقول نحب نقول لكم من توا امشيوا الاقرب جيان بحذاكم، شاركوا في لو غران جو، عيشوا فرحه العيد ميلاد 21. برشا افاريات، برشا ربح، برشا كادوات يستنوا فيكم حتى ال 1 نوفمبر 2026. اعملوا طله زاد على لي ريزو سوسيو نتاع جيان وين تلقاو برشا دلال وبرشا افاريات تعمل 66 كيف بمناسبه العيد ميلاد 21 لجيان. وما ننساوش ديما جيان يشنو يمدللنا، جيون يمدللنا في عيد ميلاده 21.
0: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة بالعشية.
1: السلام عليكم الناس كل، مرحبا بكم جديد في على كل لسان 71-113. بعد شوية نشوفوا شكون باش يكون معنا سعيد ولا سعيد العاد يربح معنا الفلوس. بعد شوية 71-113، مرحبا بكم وين ما كنتوا الناس الكل لأحباء التكنولوجيا. هذا موعدكم اليومي في هاي تيك على موجات موزايك فما.
2: عسلمة، get ready with me bon plan and guess what. مع أريدو تمتع بتخفيض 10% على الفورفي انترنت كل ما تخلص بالكارت بنكير على بلي ماي أريدو.
3: أريدو طور عالمك.
4: هذا موعد جديد مع هاي تيك. اهلا وسهلا بكم الناس الكل. شركة ميتا اعلنت على جينيراسيون جديدة من الانتيجونس ارتيفيسيال نتاعها اسمها ميوز ووندر، ومعها زادا فما فيرسيون اخرى اقوى اسمها ميوز ووندر فول. وبالنسبة لي دو موديل هذوما طورتهم الشركة باش يكونوا مواجهين بالاس اس للي زاجون ايا بالنسبة للاستعمال الشخصي والاستعمال المهني. شركة ميتا تحب الموديلات هذوما انها تنافس مباشرة اوبن اي اي وانثروبيك خاصة في المهام المعقدة والطويلة طويله كيما مثلا كيفاش يفهموا لي كونطرا، تحليل المسائل الماليه والا بعض الاستعمالات في الصحه، وزاده الكودينغ والديفلوبمون تاع لي زابليكاسيون. الشركه قالت انه فما زوز ميزات مهمين بالنسبه لميوز ووندر ووندر فول. الحاجه الاولانيه هي اكتيف ميموري، تخلي الانتيجنس ارتيفيسيال تتفكر المعلومات ولي بريفيرونس المهمه نتاع المستخدم بين المحادثات، يعني وقت تحكي معه اليوم وتحكي معه المره الجايه ما ينساش شنو قلت له في المره الاولى. الحاجه الثانيه اسمها اكتيف فوكس، وتخلي لاجون يواصل يخدم على لوبجيكتيف نتاعو، يبدل الطريقه اذا كان يلقى مشكله، يصلح لي ديفو ولا الاخطاء، وما يوقفش اذا كان يلقى اوبستاكل قدامه. من بين الحاجات الاخرى زاده اللي موجوده في الخدمه الجديده نتاع شركه ميتا هو انه الموديلات هذوما يعتمدوا على ديفينيتور نتاع كونتكست توصل للمليون توكنز، ما يسمح لها انها تتعامل مع كميات كبيره برشا من الداتا، من تكست والا دي دوكيومون والا معلومات في نفس التاش. وشركه ميتا قالت انها بالنسبه لميوز ووندرفول وصل لمستوى اللي موديل متقدمين نتاع اوبن اي اي وانثروبيك من حيث البنشمارك، خاصه في الكودينغ والا الريزونمون طريقه التفكير، وخاصه زاد للتاش اجنتيك. اما فما بعض الاختبارات المستقله اللي صارت تعطي صوره نجم نقولوا فيها اكثر توازن. الفيرسيون اللي حكيت عليها ميتا وقالت انها فوت اوبن اي اي وانثروبيك جي في مستوى الموديل هذوما، لكن ماهيش هي الاولى ديما في لي تيست. ميتا زاد حكيت على الاستعمالات وحكيت على السيكوريتي، وقالت انه الاساس بالنسبه للخدمه نتاع لي دو موديل هذوما هو حمايه المعلومات الشخصيه، خاصه انه لاجون بيرسونيل ينجم يوصل لي ميساج والكالندري ولي دوكيومون نتاع المستخدم. والموديلات الجدد هذوما معمولين باش يقلوا من كشف البيانات الخاصه بالمستعملين، وتقاوم زاد الاستعمالات اللي سميتهم هي استعمالات خبيثه. بون حكايه كيما هكا تحكي على شركه ميتا، يعني فما برشا نقاط استفهام بالنسبه للموضوع هذا ميتا والخصوصيه. نيوز ووندر متاح للي ديفلوبر على ميتا موديل API والا ميوز كود، وميوز ووندر فول متوفر للمشتركين في ميوز كود. وشركه ميتا ناويه انها تدخل بشويه بشويه ووندر تدريجيا في الاجون تاعها نيوز اللي لانسيته منذ اسابيع، عمل ضجه كبيره ياسر في الولايات المتحده الامريكيه وكندا. البدايه قالت باش تكون مع المشتركين. ميتا كما قلت لكم كنا نظن انها خرجت من السباق بالنسبه للذكاء الاصطناعي بعد الغيبه بالنسبه للميزاجور نتاع لاما منذ 2025، لكن الشركه رجعت بقوه عن طريق خدمه تعتمد على التجربه اجنتيك، كسوسو بالنسبه للمستعمل العادي والا بالنسبه للمهنيين. ويظهر ياسر انه ميتا ماشيه في ثنيه باش تكون في العام الجاي لاعب اساسي بالنسبه للذكاء الاصطناعي قدام اوبن اي اي وانثروبيك وجوجل. اليوم ماضي ساعتين شركه ابل عملت ليفينمون تاعها الثاني بالنسبه للرونتري نتاع 2026 2027، ويلكم هوم. هذا هو اسم ليفينمون، وويلكم هوم هو ليفينمون اللي ركز على سمارت هوم. شركه ابل اعلنت على 3 برودوي. البرودوي الاولاني هو برودوي جديد وحكينا عليه برشا مرات قبل، خرجت الاخبار الاولانيه اللي تحكي على البرودوي هذا منذ اواخر 2024. ابل اعلنت على الهوم فيو، نجم نقولوا الهوم فيو هو ايباد في اوبرلور، ولا نجم نقولوا زادا هو عباره على هوم بود في ان اكرون. المهم هو انه هوم فيو يعتمد على تجربه جديده بالنسبه لشركه ابل، بما انه فيها ان اكرون دو 7 بوص، ان اكرون ليكيد ريتينا ومربوط كيف قلت لكم بكانها يونيتي سنترال صغيره، ولا انه ما فيها حتى شيء الا لوبرلور اللي ظاهر، وفيها انتراكسيون كبيره ياسر مع الايفون واليونيفير كامل نتاع شركه ابل. تلقى بقعتها في كوجينه ولا في الصالة ولا في أي بقعة في الدار، مع تجاوب مع كل ما هو كونكتي بالنسبة للدار، كاميرا سيرفيونس وإلا الضوء وإلا البريزات وإلا التليفونات ولا الترموستا ولا السيرور متاع الباب. على كل حال كل شيء نجم يكون واضح ويتعامل معاه الهوم فيو بطبيعة كيف قلت لكم مع بقية الزوبجي كل اللي تعتمد عليهم أبل، الأبل ووتش وإلا الايفون. الحاجة الثانية هو أنه أبل أعلنت على هوم بود بود ميني جديد. الهوم بود ميني يجي بشكل مختلف بالنسبة للكونفيغوراسيون بارابور الهوم بود ميني القديم. وأبل زادة عملت ميزاجور للأبل تي في، أبل تي في 4K، ومع استعمالات قاعدة تخدم عليهم شركة أبل منذ سنوات بالنسبة لتطوير الأبل تي في والونيفير متاحة بالنسبة للتلفزة وكل ما يدور في الأبل تي في اللي ولات مش فقط تصلح كان للفرجة كو حتى للجيمينج. هذا بالنسبة لهاي تيك. اليوم هاي تيك تقع على سيت بتاعنا موزايك فين بوانت.
0: روح تربح،
1: روح تربح على موجة موزايك فيم. اليوم عن 1700 دينار كاش من هدية موزايك فيم في الكنيوتا. ستأسل في الثقافة العامة، نبدأ نلعب على 200 دينار وبعدها هي نكبروا في الكنيوتا. كل مرة معنا مدام هاجر نور الدين موفى من ريانا. عسلمة لهاجر، أهلا وسهلا.
5: عسلمة عسلمة،
1: لبس عليك أمور طيبة لله. الحمد لله
5: الحمد لله.
1: شنو الأمور، شنو حوالى ريانا؟
5: صافا صافا،
1: فما نوار فما ورد كالعادة
5: كالعادة
1: خيط خيط بيان. اي لله نبدأ أسأل سهلين مهلين، نفش نفرح بيك اليوم مديم هالابتسامة الجميلة وجايتنا من مدينة المرود. يلا نبدأ، واحد اثنين ثلاثة جو. كملي المثل هذية، لو كان أرينا فيها بحر
5: ما يدخل حد للقبر.
1: هذا مثل قديم مزيان برش، هذا ديجا بونيوس. شكون تقدم برنامج فورام على موجات موزيك فهم؟
5: أمينة بندو.
1: أمينة بندو، ممتاز. أي. جدا مدام. شنية أي. عاصمة الفلبين؟ بالميم تبدأ. هاي هاي قل لازم قولك باس، قولي باس نتعدى واليوم بعد هاي.
5: في على ترتوش تلفين
1: ميسير شان الوقت عنا. شكون الكاتب التونسي اللي كتب رواية أسد معروف عدد ذي؟
5: المسعدي،
1: محمود المسعدي. جاوبت على ثلاثة أسئلة من نقول لك أنا مبروك عليك ال 200 دينار كاش من هذه موزة كفام. إن شاء الله تصرفهم في الخير يا للا. ما شاء الله عليك، تحية ليك. وأنا من خلال المثال هذا حبيت نحييك أنت وأهلنا في أريانا. أخونا خالد قطاد زدك كيف كيف سكن في أريانا وقرأ في ليسي أريانا وأريانا الجميلة، وإن شاء الله ترجع أريانا أشب أكثر وأكثر. عش كنت حاب تسلم على هجري؟
5: والله نحب نسلم على بنتي،
1: ربي فضل
5: فضلها، ما زالت تخرجت انجينيور
1: ما شاء الله. هي شرا تفرح بها يا لله. ايوه الف مبروك، هذه الفرحه الكبيره راه تاع التخرج. راه ان شاء الله تشوف في اعلى المراتب ان شاء الله وبعد في فرحتها ان شاء الله يا ربي.
5: ان شاء الله يا ربي عايشك يا حسن وعلى ماما، ربي يفضلها ان شاء الله.
1: ربي يفضل الوالده، تحيه لها وتحيه لخوك زيده ونحييك برشا والمسيو زيده كيف كيف. ربي يفضلك يا هجر يا باهي، تحيه للعائله الكل. شكرا ليك، تحيه ليك هجر نور الدين، نورتنا اليوم من ولاية أريانا. تسمعوا فينا على 94.9 FM.

الدنيا كي تتقص عليك نرمال، كيما شكون يقص عليك الكياس ولا يقص عليك الهدرة ولا حتى شكون يقص لك من شهرين. أما كي تتقص عليك الانترنت ما عادش تتحكم في روحك وتولي تفبري تفبري تفبري، حتى تجيك جلوبال نت تفبري. تمتع بأقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفخيد راكوردومون بلاش مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفبري.

0: فول اتش دي.
1: فول اتش دي كل مره نقترح عليكم فيلم مسلسل كتاب كل مره حويجه كي فيلم غنائي، كل مره نحاولوا نهزوكم المند والثقافه. اليوم بايك اميمه في فول اتش دي هكا ورلي
2: بشبدنا خالد قبل
1: بشبدنا سي خالد. يلا جو
3: في حاجه.
4: تفتكر الدكتور مجدي يعقوب بيصحى الساعه كام؟
3: ايه السؤال ده؟
4: بلاش الدكتور مجدي يعقوب، ابن سينا كان بيصحى الساعه كام على الساعه الرمليه بتاعته؟
3: ما عرفتش مجدي يعقوب على الساعه العاديه. بابا حعرف ابن سينا على الساعه الرمليه؟
4: كانوا بيصحوا الساعه كام؟
3: بيصحوا 7 حبيبي.
4: ايوه، ودلوقتي 7:10. ايه، مش المفروض النهارده تصحى بدري عشان تروح تستلم التكليف بتاعك؟ مش ده اليوم اللي احنا بنستناه من زمان؟ خلاص يا عاطف، خلاص هتبقى دكتور وتكشف على العيانين.
3: بص يا بابا، انا مش هبدا شغل النهارده، انا مجرد بس هعرف مكان التكليف يعني حبيبي.
4: ايوه، ما يلا برضه عشان تعرف، مش خايف تتاخر؟
3: اتاخر على ايه؟ اتاخر عليه وفي حاجه بتفتح الساعه 7 يا بابا؟ انا اسف يا حبيبي، انا اسف ان اتاخرت 10 دقايق عن ميعاد ابن سينا، انا اسف.
4: من هنا ورايح المفروض تصحى بدري، السهر قدام المسلسلات وبرامج الكوره ده مش هيفيد المرضى بحاجه. يلا قوم، يلا خد تمرينك، خد دشك، خد ديلك في اسنانك واجري شوف تكليفك فين. يلا
2: اليوم مش نحكيه على مسلسل مصري كوميديا، ما مش اي كوميديا، كوميديا تضحكك وفي نفس الوقت خليك تخمم. هو مسلسل بالتو من بطولة الممثل عصام عمر. المسلسل يحكينا على طبيب شاب يتعين في وحدة صحية في الأرياف، يلقى روحه فجأة قدام برشا مسؤوليات ومواقف ما كانش متوقعها. من غادي تبدأ الأحداث الطريفة والمواقف المضحكة اللي تخلينا نضحك معاها، ما زاد نكتشفوا جوانب مهمة من الواقع اللي نجموا يعيشوها الناس الكل في حياتهم اليومية. اللي يميز المسلسل هذا هو انه ما يعتمدش على الضحك كهو، بل يطرح مواضيع مهمة، كيفاش المسؤولية في الخدمة، صعوبات اللي نجم يواجهها الإنسان في بداية حياته المهنية، وأهمية التعامل مع الناس بالصبر والتفاهم. من خلال شخصية الطبيب الشاب هذا نفهموا أن الإنسان مش لازم يكون كامل من الأول، أما المهم أنه يتعلم من أخطائه، يتحمل مسؤولياته، ويحاول ديما يكون أحسن فيرسيون من اللي كان عليها. الرسالة اللي وصل هنا المسلسل هي أنه الكوميديا تنجم تكون وسيلة باش نفهم واقعنا، نشوفوا مشاكلنا بطريقة مختلفة، خاطر ساعات الضحكة تخبي وراها حقيقة تستحق أنه نقفوا عندها ونتأملها. مسلسل بالتو يثبت لنا أن العمل الفني ناجح مش كان اللي يضحك الجمهور، بل زاد اللي يخليه يخرج بفكرة، بعبرة، بنظرة مختلفة للحياة. هذيك علاش كنت حابوا تفرجوا على العمل هذية اللي يجمع بين الضحك والمعنى. بالتو ينجم يكون الاختيار اللي يستحق المشاهدة. المسلسل خرج سنة 2023، يتكون من 10 حلقات من إخراج عمر المهندس وتأليف أحمد عاطف فياض. تلقاه زيادة على منصة واتشت وتلقاه زيادة على سيت الكل. كنت تدخلوا على الجوجل وتكتبوا مسلسل بالتو. الحلقة ماهيش طويلة برشا، دونك 30 دقيقة تنجموا تتفرجوا فيهم، خاصة نحن جايين على ويكاند هاكو، حطوه في الليست دوها كيكا، تنجموا تتفرجوا فيه اون فامي، خاصة انه مسلسل معناتها عائلي بامتياز ويضحك اون ميم طون.
1: باهي باش تنزيدوا حل تو ليست نتاعنا ونتفرجوا في بالتو الويكاند هذا، علاش لا؟ ما عرفتش تفرج فيه ولا لا سونيا؟ معناها من المسلسلات اللي ضاربين ابارامون، دونك هذاك علاش. دونك بالتو باهي يستحق مزيان، وميمة قالت لك مزيان ويستحق، معناها عندي ثقة في الذوق نتاعك. كذا هو كل مرة نقترح عليكم حميجة، تنشوفوا الايمات الجاية يقترحوا علينا كالعادة يونس وسونيا المقترحات نتاعهم الجميلة والجميلة جدا. انتوما زدك كيف اكتبوا لنا قولوا لنا شنو هما المقترحات اللي تحبونا نحكي لكم عليهم في فول اتش دي، الموعد اليومي اللي يتجدد ديما في على كل سن في المقيت هذايا.
0: فول اتش دي على كل سن من الاثنين للجمعة من الاربعاء للستة متاع العشية.
1: هكا نختم معكم اللفان دو على كل سن لليوم 13 أكتوبر 2026. نشكر ليكيب الكل، مرسي يونس الفرحي، مرسي أمي معلية، مرسي سونيا اليونسي، شكرا ليك، شكرا ليك لبنى السريعة كنت معنا في الإخراج الرقمي، شكرا لصديقنا شيكر كان معنا في ستوندار، واستقبل بكل محبة تليفونك 71 111000. مرسي بكو خالد قتلت كان معنا في الإخراج. باش نعطيكم فكرة على برامجنا شوية آخر، الموعد اليومي يتجدد مع ركاب سبور مع حيدر شيرني، وأيضا ليكرونيكور دو موزي كفام، عودة على أبرز المستجدات على الساحة الرياضية التونسية. شوي خرج ده كيف كيف الموعد يكون مع سامية الحامية، أخبار الثقافة منذ الثقافة، جديد الفن نلقاوه في كولتور بلوس. الموعد اليومي من 7 إلى 8 متاع الليل، من 8 حتى 9 نسمعوا شيكر بسبيس وضيوف أيضا خارجين على المعطيات كيف ما يتقال. في واحد من الناس كل مرة ندقوا باب من معناها من أبواب الاختصاصات المنصات وأيضا المجالات. وبعد هي السهرية تكون مع زميلنا المتميز يسري أجديدي. أنا حسن الهمالي يقولكم في أمان الله. خليكم تويت آخر أخبار تونس والعالم في موجز السادسة مع مراد الدريدي. بعد هي آخر الأخبار الرياضية جينا في سبور إكسبريس على الأولى في تونس. فاتكم أي حاجة تلقوها على موقعنا mosaikfm.net وإلا تلقوها زيدة كيف كيف على الصفحات متاعنا على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. تقابلوا غدوة إن شاء الله باش نختموا افيك ان كود كور. هذه بوثينة النابولي غنية حلوة ياسر دوليشة فنية تعمل الكيف أدمان إن شاء الله.

0: الجديد ركب شوفو سولير والا ستاسيون فوتوفولتايك ولا زوز من غير حتى افونس.
1: شنو من غير حتى افونس؟
0: اي نعم، زيرو من لي في الاول، ركب توا وخلص بالتقسيط على 5 ولا 7 سنين ديريكت مع فاتورة ستيك. فرصة ما تتفلتش، اطلب صفتين توا على 21 49 50 05 21 49 50 05. العرض صالح حتى 31 اكتوبر وفي حدود الكميات المتوفرة. لو سولير سي نوتر افير.
2: تدلل
3: في انيفرسير جيون لهبال الكل في الكادوات. 4 كراهب إلكتريك بوكس، 2 موتورات إلكتريك، 4 فواياجات لتركيا، وديزيس 26 وبرشة كادوات تهبال. مالا من اليوم حتى 1 نوفمبر في الانيفرسير متاع جيون، سكاني الكارت فيت في البورن اللي موجودة في لي زيبر مارشي جيون.
2: تدلل
4: جيون ايام دللنا.
5: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ملا امشي الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خذ جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.
6: راديو موزيك فم تونس الأخبار.
7: مستمعي موزايكا فام، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. البنك التونسي للتضامن يعلن اليوم الثلاثاء عن تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 20 مليون دينار لفائدة صغار الفلاحين بولاية قبلي وتوزر وقفص وقابسة في شكل قروض موسمية موجهة لتمويل عمليات جمع التمور وتخزينها وصيانة الواحات والعناية بها، وذلك في إطار السداد للموسم الفلاحي 2026-2027. ويتم إسناد هذه القروض حسب بلاغ للبنك بنسبة فائدة بنكية قارة دون اشتراط توفير ضمانات أو تمويل ذاتي وبشروط ميسرة وإجراءات مبسطة، مع الحرص على صرفها في أجال مضبوطة تتلائم مع حاجيات الفلاحين خلال الموسم. المكلف بالبرامج في مؤسسة كوريدا ليراور سليم جواد يؤكد أن خيارات المؤسسات التونسية في مسار الذكاء الصناعي أصبح مسألة لا تقبل التأجيل، باعتبار أن المؤسسة اليوم مطالبة بأن تعيش في قلب التحولات العالمية. ووضح جواد أن الذكاء الصناعي يجب أن ينظر إليه كفرصة حقيقية، داعيا المؤسسات إلى استغلال هذه الفرصة من خلال إعداد استراتيجيتها الخاصة لما يوفره من أدوات تمكن العامل داخل المؤسسة من تطوير أدائه والارتقاء مؤسستي.
8: البيئة هي فرصة، لازم تستغلوا الفرصة هذية كمؤسسة، وفاش تستغلها باش تعمل الانفستيسمون في البيرسونيل نتاعها، على خاطر تنجم اترافير البيئة تمكن الهيما اللي هو او سنتر اللي هو اللي يشتغل في المؤسسة باش يتمكن بالادوات اللي تخليه قدم المؤسسة نتاعو. واحنا عملنا تكوين للمؤسسات في عام 2024 على البيئة، وقتها ما كانش يونيكمون المؤسسات، كانت حتى العاملين في منظمة لوتيكا. دونك دوكو احنا ديما كنو نحاولوا نكونوا سباقين، نحاولوا افيك الشركاء نتاعنا اللي نحبذوا نقدموا بالمؤسسات التونسية. هي لادوبسيون، وكاين واحد اللي هو مجبور باش يساهم، مجبور خاطر كل شيء جاي بسرعة. اوكي، لازم تكون مقتنع، والاقتناع ما يكونش اقتناع هكاك، لازم تشارك لي ديسيدور اللي هما اللي يحكموا في المؤسسة، والعاملين اللي هما اللي باش يخرجوا والطاقات هم كان ما يبداوش عندهم الموتيفاسيون.
7: لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تخصص اجتماعها اليوم الثلاثاء لمتابعة النظر في الملفات ذات الصلة بالخدمات العمومية والتنمية الاجتماعية، وذلك في إطار دورها في تقييم السياسات والبرامج الحكومية واستجابتها لمشاغل المواطنين. وأعضاء اللجنة يؤكدون أهمية اضطلاعهم بمسؤولياتهم في دراسة الملفات ومتابعة تنفيذ البرامج والسياسات العمومية عبر التقييم مدى تقدم إنجاز المشاريع والوقوف على الصعوبات التي تعترضها، استنادا إلى معطيات دقيقة تساعد على تشخيص الإشكاليات المطروحة وصياغة التوصيات الكفيلة بتحسين أداء المرافق العمومية في القطاعات الحيوية، أساسا منها الصحة والتربية والنقل والتجهيز والإسكان والتشغيل والتكوين المهني والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة. في أخبار العالم، مجلس الوزراء السعودي يعلن اليوم الثلاثاء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن جماعة أنصار الله الحوثيين ستواجه عواقب اعتداءاتها على مطارات المملكة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنشآت المدنية والاقتصادية. الجمعية الفرنسية تصادق اليوم الثلاثاء على مشروع القانون الشامل لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي، وهو مشروع يعد ثمرة سنوات من التعبئة الجمعوية في فرنسا، وطالما أثير جدل كبير حول نقاط مختلفة من مضمون القانون تتعلق بالوقاية من العنف وتحسين استقبال الضحايا في مراكز الشرطة. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع أحمد عبدالله في سبوت إكسبرس مع أجمل تحية مراد الدريتي.
6: الأولى في تونس
1: مع لفخ أحلى بونوس متاع أريدو، تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سومة دقيقة 190 مليم.
6: أريدو، طور عالمك.
9: مساء النور، مرحبا بكم الناس كل في ثالث نشراتنا الرياضية. البداية ببلاغة الترجي الرياضي التونسي اللي أصدر منذ دقائق في خصوص مباراة الفريق ضد السويح الليبي في ذهاب دورة التمهيدي الثاني من رابطة الأبطال الإفريقية. الترجي يلعب نهار الأحد 6 متاع العشية في ملعب مصراتة، دونك نهار الأحد 6 متاع العشية في مصراتة يواجه نادي السويح الليبي، ومباراة هذه باش تم نقل على ليبيا الرياضية مبدئيا في انتظار قنوات أخرى يمكن تنقلها. لكن الجديدة هو كون الترجي الرياضي التونسي أصدر بلاغ قال فيه كون بمثابة المباراة هذه وتفادي ما حصل سابقا في بعض التنقلات، تقرر عدم قبول ورفض عدد التذاكر التي تم تخصيصها لأنصاره من قبل الفريق الضيف. يحكي على السويح الليبي وقال الترجي في بيان وكان العدد ذا إذ يعد قانونيا بالرجوع إلى لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. تفسر عليش قانوني لأنه لا يلبي حاجيات جماهيرنا العريضة المتعودة على مصاحبة الفريق، ولا يمكن من ولا يمكن من ضمان مبدأ المساواة بينها في فرص الحضور، وذلك نظرا للطاقة الاستيعابية المحدودة لملعب مصراتة. بالنسبة للترجي التونسي قال أنه لا يتحمل مسؤولية أي تنقل أي من أحبائه إلى ليبيا لحضور مباراة عبر وكالات أصفار أو بطريقة فردية، وأن كل عملية تنقل تم في الإطار ذي تكون على مسؤولية أصحابها والجهات المنظمة لها. ويجدد الترجي اعتزازه بجماهيره الوفية. علاش الترجي قال قانوني الأمر ذي؟ لأنه لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تقول كونه 5% فقط من طاقة استيعاب الملعب يتم تخصيصها لجماهير الفريق الضيف، وبالتالي الملعب نتاع مصراتة مش كبير برشا، طاقة الاستيعاب بين 8500 و10000 تذكر على أقصى تقدير. وحتى في ليبيا جماهير نادي السويح اللي ما نجمش تتحصل على التذاكر، دونك 5% ما يكفيوش، 5% ما يكفيوش جماهير الترجي التونسي، عليك علاش الفريق أصدر البيان هذايا. النادي الافريقي بدوره يستعد للسفر الى لوبومباتشي، رحله تونس اسطنبول ثم اسطنبول لاديس ابيبا، وين باش يعملوا اسكال وباش يباتوا في بعث النادي الافريقي باش تبات في اديس ابيبا باش يعملوا سيونس دي كراساج، ومن غدوه يسافروا الى لوبومباتشي باش يواجهوا فريق تي بي مازيمبي نهار السبت ماضي ساعتين. الرحله هذه نعرفوا كل كونه باش يواجه خلال دونك تي بي مازيمبي، والجديد هو كونه ريان جبالي وريان تيتوغو الزوز موجودين مع قيامة الفريق في انتظار القرار النهائي حول سفرهم، واللي هو سفر غدوة. لك بنسبة كبيرة برشا باش يكونوا موجودين في المقابل صادق جديدة، لحد اللحظة ما تأكدتش مسافرته مع السفر متاعه مع البعث النادي الافريقي الى لوبومباتشي. بالمواجهات النادي الافريقي، دارت ملعب تي بي مازيمبي قررت عدم تنظيم او منع تنظيم اي تظاهرة او مقابلة في الملعب ذي حتى اشعار اخر. ملعب لوبومباتشي شنو اللي صار؟ هو كونو تريزور مبوتو عمل زوز مباريات ودية استعراضية في ملعب هذي نهار لحد 11 اكتوبر، صارت فيه برشا مشاكل، وحسب البيان الرسمي ثم دي تيك توك من اللي عندهم دي كونت تيك توك هما اللي هبطوا دي فيديو نتاع شغب، وبالتالي قالوا راه ما صار حتى انسيدون غراف، ولكن قررنا باش نحميوا الملعب ما يعملوا فيه حتى تظاهرة. قرار الغلق ذي بالطبيعة لا يشمل مباراة النادي الافريقي وتي بي مازيمبي. في كأس الكونفدرالية الافريقية، النادي الرافز فيقس شاع اليوم في تدريبات في تونس تحت اشراف المدرب محمد الكوكي، غدوة التحول الى ابيجان. ذكروا كون النادي الرافز فيقس يواجه اكاديمية امادو ديالو في كأس الكونفدرالية الافريقية، كما ترجي جيجيسي يلعب مباراة الذهاب في تونس 3:30 ضد فريق ريال باماكو. النجم الرياضي الساحلي قرر عقد جلسة عامة انتخابية استثنائية نهار 7 نوفمبر، وتم فتح باب الترشحات، والترشحات مفتوحة حتى نهار 3 نوفمبر. احمد بوعسيدة مهاجم نجم الاتحاد الرياضي منسير يتعرض الى اصابه تتمثل في التواء في مباراه السيابيو وباش يغيب على الميادين لمده 3 أسابيع. كيف وكيف ميراس بن حسين يتعرض لاصابه خلال تربص المنتخب الاولمبي، عمل تدخل جراحي على مستوى الغضروف نتاع الركبه وبالتالي باش يغيب 3 شهور. مباراه النجم مباراه التقدم الرياضي بسقيط الدير ضد الاتحاد الرياضي منسير باش يغيب عليها رايد بوشنيبا، عثمان دياني وابو بكر بنغالي، عندهم ثلاثة انذارات كل واحد، في المقابل مجهودات كبيرة لتجهيز ياسين العمري اللي كان غاب على مباراة السيابية. الاتحاد الافريقي لكرة قدم قرر تعيين تحكيم طاقم تحكيم مغربي لإدارة المنتخب الوطني التونسي ضد ليبيا في الجولة الثالثة من تصفيات المؤهلة كأس افريقيا. حمزة الفارق باش يكون حكم ساحة، عبد الصمد أبرتون معاه مساعد لحسن نزكا ومصطفى كشاف هذوما الحكام الأربعة. ماتش تونس ليبيا في ملعب حمادي العقربي بيراتس نهار 13 نوفمبر 5 متاع العشية. رابطة الأبطال الآسيوية الثانية تشامبيونز ليج 2، شرطة العراقي فاز خارج ميدانه على إيست بنغال 3-2، والمهم هو كونه الفريق الشرطة العراقي دربه سامي طرابلسي اللي يحتل صدارة المجموعة الرابعة. المعدل ليلة مباريات الشامبيونز ليغا الأوروبية، ديجا ثم زوج مباريات بداو. سبورتينغ غاسين كلوب دولونس متأخر أمام سبورتينغ لشبونة 1-0 في البولارد. صباح الأذربيجاني متعادل مع سلافيا براغ دون أهداف. في الثمانية نتاع الليل في المتروبوليتانو أتلتيكو مدريد تلعب ضد مانشستر يونايتد، ينجم يكون آخر ماتش ميكائيل كاريك مدرب مانشستر يونايتد، وينجم يكون كونتي هو المدرب القادم. الإنتر يواجه في جوزيبي مياتزا كلوب بروج 8 نتاع الليل. جالاتاساراي تواجه برشلونة. لايبزيغ يلعب ضد بي اس في اندوفن. فايكينغ يلعب ضد بايرن ميونخ. وفيا ريال في السيراميكا يستقبل نابولي. انا شاهدي كل اخبار الرياضيه تلقاها موقعنا موزايكا فان بوينت. خليكم تو مع حيدر وكامل الفريق في ريكاب سبور.
1: مع لوفخ احلى بونوس نتاع اوريدو، متع 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر. سوم الدقيقه 190 مليم.
6: اوريدو طور عالمك.

0: في تونس. ريكاب سبور. ريكاب سبور. كل يوم اثنين الجمعة من 6 ل 17. حيدا الشيرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايكا فام. عودكم اليومي مع ريكاب سبور، عودة على أهم وآخر المستجدات الرياضية. جديدة النادي الفريقي في خصوص التحكيم، الفريقي يحتاج لدى إدارة التحكيم، وتفاصيل أخرى نرجو عليها بعد شوية. ترجي هذه تونسي يرفض حسته من عدد التذاكر في مقابلة الذهاب في مصراتة ضد سويح لليبي، وتفاصيل والأسباب كيف بعد شوية. نرجع شوية على التحذيرات والأخبار والاستعدادات لأنديتنا الأربعة لمقابلة الذهاب في التمهيدي الأول، ترجي، نادي الإفريقي، نادي صفاقسي وترجي الجيس، وعديد الأخبار والمعطيات الأخرى في ريكاب سبور اللي رفقني فيها اليوم في تحليل وتعليق لعب سابق المحلل الفني وليد الهيش. يا صار وليد، مرحبا.
2: أهلا حيدر، مرحبا. مرحبا بجميع المستمعين.
1: رحب يوسام، شو الأمور؟
3: مرحبا حيدر، مرحبا وليد، ومرحبا بالمستمعين والمشاهدين.
1: صليح، أهلا وسهلا في الإخراج يسري، في الإخراج الرقمي كالعادة. نبدأ من كيما اليوم، لاعبي اسمه برينو، مش معروف برشا الاسم، ما قصته شهيرة، قصة فيها برشا دراما، فيها برشا مشاكل، فيها برشا حكايات، نعرفها ثم نعودها.
4: كيما اليوم ريكاب سبور.
5: القصة الكلاسيكية للملاعبية البرازيليين، من أدنى درجات الفقر في الفافيلاس إلى أعلى مراتب الثراء والمجد في الأندية الأوروبية. لكن اليوم نحكي لكم حكاية مختلفة، بما أنه ترتيب أحداثها كان مغاير المرة هذية. نحكي على قصة بدأت بالتصفيق في الأليانز أرينا وفات بكارثة وراء القضبان. كما اليوم 13 أكتوبر 89 تولد المدافع البرازيلي برينو، مشروع الأسطورة اللي دفع فيه البايرن برشا فلوس باش يعوض لوسيو، يا أخي لقى روحه محكوم بالحبس زيادة على وضع نفسي صعب جدا. لازمنا نرجعوا ل 2007 باش نفهموا الحكاية. برينو عمره 18 عام، مدافع صلب قوي ذكي، فيه كل المواصفات اللي تأهلوا باش يلعب في أعلى الأندية الأوروبية. كبار أوروبا وقتها كانوا الكلهم يتبعوا فيه. البايرن حط عليه 12 مليون يورو واختف الموهبة. لكن الصدمة بدأت من اللي حط برينو ساقه في منشن، طقس بارد برشا، لغة صعيبة وعقلية احترافية ما ترحمش. برينو حس روحه معزول، وحدة قاتلة، وزادت كملت عليه الكورة بغدرها، ضربة خايبة على مستوى الأربطة المتقاطعة طيحت له المورال لصفر. الشاب اللي عمره 20 عام لقى روحه في بلاد غريبة.

القضاء الألماني ما يرحمش، تحكم عليه بثلاثة سنين وتسعة شهور. الملاعب اللي كان يدرب مع ريبيري وفيليب لام وجفان شتايجر لقى روحه ورا القضبان. قصة برينو ماهيش مجرد حكاية ملاعب يفشل، هي درس كبير لكل الأندية والمسؤولين. الكرة ماهيش تكنيك وتكتيك وفلوس وموهبة فقط، الكرة قبل كل شيء مخ، إحاطة نفسية. كي تجيب ملاعب صغير من قارة أخرى، إذا ما توفرلوش الإحاطة وتقف معاه أوقات الضعف، الملايين اللي دفعتها الكل تنجم تتحرق بالضبط كما دار برينو.

0: ريكاب سبورت.
1: شكرا صالح على بياج المزيان يسري كذلك. هاي كلمة على الحكاية ذي ضاعت الكاريير لاعبي كان مشروع مدافع مهم ياسر على المستوى العالمي مش فقط على ال...
2: شوف حيدر راو كنا نحكيه على البلدان سورتو اللي تستقطب اللاعبين واللي عدة لاعبين نجحوا فيها واللي يحب ينجح يتعدى بالبلدان هذوما. من أفضل البلدان في العالم هما هي ألمانيا. ألمانيا الحقيقة تكوين ممتاز إحاطة ممتازة لكن بارفوا يجيوك لاعبين يجيو في سيتواسيون اللي تكون صعيبة حتى باش تأثروا. ما نصورش في البايرن ما فماش ناس إحاطة نفسية وكذا لكن فما لاعبين اللي الحقيقة تبدأ شخصيتهم ضعيفة شوية مع الغربة مع يلقى روحه وحده مع الكليما مع اللغة مع كذا تنجم تكون صعيبة عليه. راه مش هو يعني مش الاكزامبل هذا مش الوحيد اللي في العالم يعني نعرفوا عدة
1: وحتى في تونس عندنا لاعبية ضاعت بطريقة صعب عليه الأمور ما يتأقلمش هو مش جاي من برا هو من تونس وتنقل فقط غير المدينة ولا غير الفريق ويذيع
2: يعني كوراج حيدر. شوف أنا عشت وخلطت برشا عدة لاعبين يعني كبار واللي كانوا دي فيتور نجوم وبعد تعديوا بجنب كاريير كبيرة. أنا نقول لك الانتوراج مهم جدا وزاد كيف اللاعب والقناعة وتفكير اللاعب زاد مهم لكن السيتواسيون هذه متاع اللاعب هذه الحقيقة انا متاكد اللي فما حاجه سواء عائليه سواء كذا اللي خليته يتصرف التصرف هذايا خاطر ماهوش عادي باش انسان يوصل اوكي يعني تنجم بارفوا في ديبرسيون تعمل حاجات مثلا الكحول وكذا لكن باش تحرق دارك وتقعد تتفرج فيها
1: حاله يعني نفسيه صعيبه
2: اي حاله يعني. نفسيه صعيبه شوف وصار تقبل الاكزامبل الكبير نتاع ادريانو اللي الناس كل وقتها يعني اللاعبين معاه وقت نذكر يعني دي ليجوند معاه حبوا يرجعوه ياثروه وكذا من بعد صغير في المخ تسكر معاش ينجم يرجع والله غالب يعني فما عدة لاعبين ممتازين تعديوا بجنب كارير كيما اللاعب هذا كيف اللي الحقيقة كيما نقول لك راهو إحاطة مهمة وما نصورش في البايرن ما فماش إحاطة لكن زاد راهو فما زاد لا بولونتي نتاع اللاعب اللي هي زاد مهمة برشا.
1: وليد
3: حيدر والله
1: انا ما فهمتش علاش مواضيع هذوما كان كي تبدا انت اسامه معايا على البلاتوم
2: صدف اسامه القديم معايا
1: اسامه القديم
3: جديد شوف
1: وليد ما فهمش فيرسون جديده
2: نقول لك جيست بارونتيز واحده اقسم بالله يا حيدر تو انا عندي يمكن 3 شهور 4 شهور صدقني يا هو انت ميساج اللي عشته وخليني نقولها بصراحة راهو اللاعبين اللي لعبوا معايا ولا حتى اللي قبلي العيشة اللي عشتها صعيب برشا باش تلقى مثلا واحد ولا زوج عاشوا العيشة اللي عشتها انا اللي اكوتي من كرة القدم
1: اقسم سونس نيجاتيف تقصد
2: اي سونس نيجاتيف اقسم بالله يندمت
1: اسمع هذا اعتراف كبير
2: يعني نقول لك اندمت ما عندك حتى فكرة راهو شنو نقول لك تو نحكي لك على الـ4-5 شهور هذوما اللي عايشهم الوقت اللي نقوم فيه تو ما كنتش نعرفه قبل بصراحة خليني نقول لك ما كنتش نعرفه قبل سونساسيون تو كي تمشي تترين تشوف المورفولوجي تتبدل وتشوف النظام في الماكله وكذا
3: اللي نفسوا لي سونساسيون
2: كل شيء وليد حتى تركيزك وحتى وقتك وحتى كذا هذا الكل يا حيدر هذا ميساج للي جان خاطر شوف بارفوا ينجم مثلا واحد ينصحك ما عاشش اما نقول لك حاجه فما عده لاعبين ولا عده شبان اللي ماشيين في ثنيه نحب نقول لهم راني ثنيه اللي ماشيين فيها انتم راني انا جاي منها عندي مده ولذلك راهو ثنيه غالطه وكام
1: باهي مهم ياسر نحيك عليها هذا وليد
3: الليجند دو في مهمه لاعب كره قدم معناتها كي يحب يعمل بيرفورمانس وكي يحب يعمل كارير باهي يلزم ينضبط دي فوا واحد يدي رابي ودي فوا معناتها ساعات يعمل اغلاط. بالنسبه للكا نتاع اللاعب البرازيلي انا بالنسبه لي عندي فكره على البرازيليان وعشت زاد فتره وانا وحدي في روسيا عمري 21 سنه ودبرمت وعندي
1: بالبيتاسيون
3: حرقت روحي

0: ليه معناه انتر بارونتيز ليه عشت فتره صعيبه اكلارا شمو هذاك ريتكي واحد يكون مع عائلته في الحومه وعنده دي معناتها ديزابيتود يخرج يلقى روحه في انفيرون اخر يتقلق برش وهما لي بريزيليان في حد ذاتهم يعيشوا اون جروب تريت تشوف انت نيمار يمشي يلعب في بلاصه دار كامله يجيب فيها اصحابه كذا رونالدينو كيف كيف معناتها هما تومبيرامون نتاعهم هكاك بالنسبه للموضوع زاد نتاع اللي يكون في فريق يولي في فريق زاد راهو كالشوك هذاك ولا كالشانجمون راهو عنده قيمه الفلوس زاد تتغير في البشر طريقه التفكير وسافوار فيفر منين خرج وين مشى ينجم راهو العبد يدخل بعضه موسامه معناتها كي يكون صارت عندنا في تونس هنا امثله يكون لاعب في فريق صغير يمشي فريق كبير يدخل بعضه
1: ونوني وعندنا برشا
2: ريبير عليه جال ترج من اهم الحاجات اللي كونوا المعيشه في تونس مثلا تتاقلم فيها خير
0: يجيبوا فيها العيش تونس
2: مثلا او اكزامبل صغير وكاو
1: صحيح دونك كانت هذه حكايه اللاعب البرازيلي اللي حرق كاريره للاسف دونك فاصل قصير ومن بعد نمشيو لاخر مسار فما جديد في النادي الافريقي وجديد في الترجي الرياضي التونسي
3: ويكاند لو فيلم
4: في ليله البارح فما شكون تقتل
5: شكونكم كان نلعبوا لوغارو
6: شنو هذا
3: بطولة محمد علي بن جمعة سميرة مجرون خليل العبدولي ومريم بوقديدة إخراج متيع الدريدي وإنتاج الفاضل بن عمار في القاعات بداية من 14 أكتوبر
5: أنا فجعة
3: ويكاند لو فيلم برعاية نسمة تي في أشتاغ ميديا كونكت كونتنت ماتش تونيزي وموزايك فام

0: عجيل للطاقة، أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل.
1: آخر مسار ريكاب سبور.
2: تواصلوا معنا على رقم الواتساب 23513000. تنجموا تابعونا على اللايف متاعنا على سبور باي موزايك فام، ولو شفت بعض الملاحظات على الصوت كان فهم حاجة نحاول نصلحوها. اليوتيوب للأسف معناش بث، الإشكالية قاعدة تتعاود على غالب ميساج. تابعونا على الفريكونس متاعنا، ولا الناس اللي ما دخلتش، خاصة نحكي على متابعينا متاع كل يوم اللي زوديتور في ديال متاعنا، تلقاهم إن شاء الله بعد شوية كاملة الحصة كاملة والحلقة كاملة بتاع ريكاب سبور على يوتيوب. به خلينا نبدأ من النادي الفريقي. فما جديد خاصة في الترجي التونسي بعد شوية نحكيو فيه. إدارة النادي الفريقي ستقدم احتجاج رسمي لدى الإدارة الوطنية للتحكيم في خصوص أداء حكم الفار في المقابلة الأخيرة ضد اتحاد بن قردان. حكم الفار أمين فقير، بعد فما لقطات اللي عليها جدل، وإدارة النادي الإفريقي ستطلب زادة من إدارة التحكيم عدم تعيين فقير مستقبلا لأي مقابلة يكون فيها النادي الإفريقي طرف، لا في الفار ولا حكم ساحة ولا حتى حكم رابع حسب مسؤول من النادي الإفريقي. هكا الحكام اللي يدخلهم الإفريقي للبلاك ليست هما خالد قوي، محرز المالكي، والثالث هو أمين فقير. نخو تعليق من عندكم وسلمة مواليد.
3: من حق النادي الحقيقة بش يعارض على حكم وقت اللي يصير ظلم في مباراة، وهذا عادي جدا. الفريق يبدأ يخدم وكي يبدأ في سيكل متاع انتصارات، من مش تجي انت مثلا تظلمه في مباراة حتى لو يكون رابح، مش لازم كي تبدأ مباراة في خسارة ولا تعادل. هذا من حق اي فريق، بينسير من حق النادي الفريقي اللي الحقيقة اللي نحن قلنا سنين ان شاء الله يكونوا الحكام، ومن حبوش نحكيه برشا على الحكام ويكونوا الحكام في المستوى. هذا مساج جاي من النادي الفريقي، ان شاء الله ما يجيش مساج من فرق اخرى، على الاقل اللي كل فريق ياخذ حقه، وهذا العادي وهذا المطلوب في اي مباراه كانت.
4: وليد فما شوف، فما سوء النيه وفما حسن النيه، ذي موجود في كره القدم. نحكيه على الليزاربيتر، معني فما ناس تغلط بحسن نيه، فما ناس تقصد باش تظلم، ومن حق اي فريق باش ياخذ موقف وقت اللي يكون فما مشكل مع أربيتر أي كان. أي اسم صارت قبل، فما برشا أمثلة، فما ديزربيتر معناتها ظلموا جمعيات، مش مرة مش نيم مش تاخ وقتش تكلم ليكيب، مش انت مرة تغلط لها، كي تغلط لها برشا مرات تولي تقول لك خويا شنية، ما تلعب مصير النادي انت، وفما ترتيب وفما كذا وفما ديزوبجيكتيف، دونك من حقها باش تقول خويا نحب نعين أربيتر آخر. ولهنا زادة يلزم أنت الإدارة الوطنية للتحكيم تاخذ بزمام الأمور وبعين الاعتبار هل ديتاي هذوما باش ما تقعش في الفخ، وتبدأ الأمور ماشية بسلاسة ودون لريجل دولار. الأمور هذه الكل تيفيتها، معناها تاخذ معناتها المعطيات الكل، وتاخذ معناتها من الارشيف وتشوف من الفيديو ماتش شكون شد لشكون وش صار في الماتش هذاك، خدمة كبيرة هي. أما هنا باش أنت تبدأ في أمان والناس الكل تاخذ حق.
2: دونك خلينا نذكر بالخبر، غدوة سيقدم النادي الفريقي احتجاج لدى الإدارة الوطنية للتحكيم على أداء حكم الفار في مقابلة اتحاد بن قردان أمين الفقير، وسيتم مطالبة إدارة التحكيم بعدم تعيينه مجددا لمقابلات النادي الفريقي في أي مقابلة يكون فيها الفريقي طرف في أي موقع فار ولا حكم ساحة وحتى حكم رابع. دونك كما قلت لكم البلاك ليست بالنسبة للنادي الفريقي خالد قويدر، محرز المالكي، ويلتحق الآن أمين فقير. خلينا نمشي للترجي دي تونسي اللي نشر بلاغ من ساعة تقريبا، قالوا أن إدارة الترجي قررت عدم قبول حصة جماهيرها في مقابلة الذهاب في مصارعة ضد السويح الليبي. قالت أنه رغم اللي النادي الليبي أعطى أو تعامل بالشكل القانوني اللي نعرفوه حسب لوائح الكاف 5-7% للجماهير الفريق الضيف، لكن في علاقة زادة بمقابلة الرتور في رادس باش تكون مش متكافئة، لأنه ملعب مصارعة 15-20 ألف على أقصى تقدير، ملعب رادس أكثر برشا، دونك العدد متاع الجماهير في مقابلة الياب بش يكون أكثر بالنسبة للجماهير اللي بيها. فبالنسبة لإدارة الترجي هذه تونسي رفضت حصتها في هذه المقابلة. ما نعرفش إذا كان فما أسباب أخرى، لكن إدارة الترجي تشدد وأنه ما تحملش مسؤولية اللي يسافر وحده ولا يمشي بطريقة مش واضحة، لأنه ما فهمش تذاكر بالنسبة لجماهير الترجي هذه تونسي. وليد نخو معك تعليق.
4: هو بصراحة معناتها في الليمومو هذوما وفي المواعيد هذية ديما الفرق التونسية الجماهير نتاعو معناتها تتنقل معاه وفيها الحكايه جو كبير وشارم وفرحه كبيره معناتها الناس في الديبلاسمون يحبوا يشجعوا يحبوا كل المغامرات هذيك كوسوا في ليبيا في الجزائر في المغرب في افريقيا دو سود كونغو كذا راهو فما فئه وفما نوعيه نتاع الجماهير واحدهم غادي الجو نتاعهم في الديبلاسمون يقول لك انا اخويا هنا ساعات ما نتفرجش اما كيبدا ماتش اون ديبلاسمون نمشي له ان شاء الله معناتها يلقاو فورمول باش تمشي معناها يمشي نومبر معين ويدخل يتفرج ويشجع الفريق نتاعو بالنسبه للترجي كيف كيف حتى بالنسبه للنادي الافريقي في التنقل يلزم ريت حتى راهو مينوريتي كي تمشي كي انت ملاعبي تهبط في الستاد تشوف حتى سيدي 30 ولا 50 واحد معناها من جمهورك تزيدك معناها موتيفاسيون الحكايه هذيك مش كيما تشوف ستاد كامل معبي بجمهور ليكيب ادفيرس وانت عندك كان اربع مسؤولين قاعدين
2: هذيك جوست فما
4: زيد معناها الملاعبي واحد
2: متفقين متفقين انا اسمع راي اسامه
3: شوف انا حسب رايي كامل من اداره الترجي حسابيا انت باش تحسب قداش باش يعطيك غاديك يعني في ليبيا
4: يقول 500
3: النومبر بعد كي باش تعطيه 5% لهنا النومبر اكثر ونعرفوا نحن اخواتنا واشقائنا الليبيين موجودين بكثره في تونس يعني يقول لك انا ترجي خليني نفس الموضوع خاطر انا وليد مش نحكيو زاد راهو امور احباء وتنقل بركه نحكيو على تاهل نحكيو على مباراه على روتور مصيريه للترجي وبعد نحكيه زاد على النادي الافريقي يعني هو اداره ترجي ماذا بها تقول لك انا نلعب اوكي على الاكستيريور باش ناخذ مثلا كما قلت انت مثلا 300 ولا 400 مشجع وبعد نجي لهنا نعطي مثلا 5000 ولا 6000 للفريق الليبي نقول لك انا جيفيت نخلي خويا جمهوري بركه لهنا في تونس يعني انا رايي
4: اما قبل الحكايه ما صارتش انا نتفكر
3: ما هوش قال لك حاجه
4: يسافروا ويمشيوا باعداد كبيره وحتى لهنا جاء جمهور نتاع اسمها المولديه جاء
3: فما ديتال مهم
2: ينجم يكون فما اي نمبر
3: مهم وليك تعطيني انت 5000 غادي الترجي تنجم توافق لك على 5000 هنا اما كي تعطيني 5% ندخل منهم 300 انا غاديك ونعطيك 5% لهنا ندخل منهم 5000 يعني تولي مع ساعدني انا كترجي رياضي وهذه حاجه عاديه شوف راهو في الامور هذيه الادارات الكل نتاع الفرق الكل مصالحها قبل كل شيء مصالحها قبل كل شيء انا مصلحتي باش نتعدى من بعد يا خويا نجم نعمل يقول لك نجم نعمل ماتش ويكلو ماتش اميكال يا خويا تنحطوه 50-50 للناس الكل اما انا تو عندي اوبجيكتيف نحب نتعدى نحط الظروف الكل مصلحتي انا باش على الاقل نجم نتعدى وهذا عادي راهو
2: ينجم في دوزيام ليكتور معناها ينجم يكون فما اسباب اخرى معناها احنا نعرفوا التنقل بعدد كبيره معناها وهذا الجماهير الكل ساعات يكون فما شويه توتر فما اشكاليات ونسبه التسامح في هذا تختلف من بلاد لبلاد ونوضح
4: مشاكل ينجم يكون الجمهور على مصر 10000 راهو 8000 و7000 معني قاهرة ليبيا تسمى خطوتين هنا معناتها شوف مستحيل مش
2: قطر والإمارات والجابون
4: حتى كان باش يقول له تحمل مسؤوليتك أنا نتصور اللي فما برشا ناس باش تمشي للمقابلة
2: ما احنا ما ننصحوش لأنه ترجي واضح البلاغ نتاعه يقول لك أنا راني ما نتحملش مسؤولية اللي باش يمشي ولا الجهة اللي هزته معناها راهم فماش
4: مقربين يا ودي جمهور سبيرونس والكلوب والاتوال وقاعد وتخرج وصفاقس كيلعبوا لبرا يتبعوهم جماهيرهم ما يهمهمش يقول لك نمشي نشجع انا
2: فقيت كلمه اخرى في بلاصه مقربعين
4: شوف اي كلمه اخرى فلاتيك على الاخر
2: مثلا
4: وشجعان وما يخافوش ويزدموا
2: اوكي كملنا مع اخر مسار بعد شويه نحكيو تحذيرات الانديه الاربعه لمقابلات هذا الذهاب دور التمهيدي او الثاني
1: اخر مسار ريكاب سبور
0: عجيل للطاقة أكثر من 230 محطة على ذمتكم وفي خدمتكم في تونس الكل للتوانسة الكل

0: برودكسيون وغومانتيني سينما يقدمان
1: انا وهيثم قررنا نبدل العرس لحد الجاي.
0: دار العرس للمخرج هيفل بن يوسف، بطولة وجيه الجندوبي،
2: حبوا عرس تاع أكابر،
0: محمد صابر الوسلاتي،
3: طرناطة صالي وطرناطة سوتي،
0: والنجوم شادي العرفاوي، سهام مصدق، جهاد الشيرني، خلود الجليدي، نبيل بن مسمية وسامي الحامي. دار العرس حاليا في القاعات بمساهمة بودينار ويدنج بلانر HALJ ومزيك FM.

0: لنبدأ التحذيرات من نادي صفاقسي بما أنه مدرب جديد كما تبعته الأكتواليتي البارح في السياسة فتحي بوجناح وآخر المعطيات في خصوص التحذيرات لهذه المقابلة. فتحي أهلا وسهلا. مرحبا.
1: أهلا وسهلا بك حيدر أنت كل مستمعينا في موزايك.
0: مرحبا. دونك نأخذ آخر الأخبار وآخر المعطيات قبل هذه المواجهة.
1: المواجهة هي مشكون نهار السبت الجاي 5 بتوقيت تونس في ملعب هوفر بوانيي في أبيجان مع فريق أمادو أكاديمية أمادو ديالو. نادي الرياضي الصفاقسي اليوم أول حصة تدريبية للمدرب الجديد المدرب العايد محمد الكوكي مصافحة مع الملاعبية وما عندوش الحقيقة وقت كبير برشا باش يحضر. اليوم حصة تدريبية كانت في صفاقس وفي العشية ليكيب تحولت لتونس وغدوة صباح تريبي حصة تدريبية في تونس العاصمة وفي الخمسة نتاع العشية تنطلق السفرة على متن الخطوط التونسية في رحلة مباشرة. هذا على الأقل مهم باش يريح الفريق من الأتعاب. رحلة مباشرة من مطار تونس كارتاج إلى أبيجان. دونك وفي البرنامج أكيد بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي عندوش غادي حصة أولى نهار مشكون نهار الخميس حصة نتاع إزالة التعب ونهار الجمعة حصة في ملعب في على أرضية الميدان الرئيسي نحكيو على ملعب هوفويد بوانية في أبيجان. دونك الوقت هذي الحقيقة المدرب محمد الكوكي يلزم يستغله باش على مستوى خدمة ولا تحذير الفريق بالكذا في نفس الوقت التحذير الفريق المنافس أكاديمية أمادو ديالو باش يعرف فكرة عليه على مستوى الرصيد البشري. تقريبا كل اللاعبين جاهزين وفي الموعد إلا مؤمن الرحماني لأسباب صحية وكيف كيف هشام بكر مكتار من بداية البطولة هو مش موجود لأسباب صحية. مثل بقية اللاعبين يعني بمقدوره التعويل على اللاعبين الموجودين في الزمام تاعه وينجم في المقابله هذه كما في غيره من كما غيره ينجم يعول على اكثر عدد ممكن حتى من اللاعبين الاجانب. نتصور نبيل محمد كوكي عنده فكره كذا على اللاعبين نتاعه لانه عمناه وكان يراني فيهم ونتصور انه
0: هذاك الافونتاج معناها بالنسبه للمدرب تعتبر معناها على الاقل جاي راجع ما يعرف مليح الافكتيف هذا وهذه حاجه مهمه تلعب المصلحه والمصلحة اللي كيف نتاعه بكل تأكيد
1: برشا من الركائز نتاع الفريق موجودين كما عملناه اللي رأيناهم وكمل بهم السيزون كما توا يرجع لهم. ان شاء الله النادي الرياضي الصفاقسي يكون في المعاد حيدر ان شاء الله ياكد على الاقل السباقيه نتاعو شويه على الانديه الايفواريه في المسابقات نتاع كاس الكونفدراليه. نتذكر انه كان ترشح حتى في 98 على حساب الجيش الايفواري في 2015 زاد كيف كيف على ارسيكا بيجون. ان شاء الله يدعم الانتصارات هذه النادي الرياضي الصفاقسي كما قلت لك في ملعب بيجون. وبالنسبه للمدرب ياسر كما قلت لك يعرف معظم اللاعبين جيس اوكي ياخذ الليمات اللي ما عندوش وقت الكافي باش يحضر حصه كامله لان تعرف اليوم اول حصه وبعدين ثم التنقل ما يلزمش يتعب الملاعبيه غدوه زاد حصه ماهيش مشكون قويه قبل رحله طويله في اتجاه بيجون. ونهار الخميس مشكون حصه ازاله التعب وحصه الاخيره بيصير قبل نهار الجمعه كما قلت لك. لكن اكيد ان شاء الله بالعزيمه نتاع الملاعبيه وكيف كيف بالنسبه للمدرب محمد الكوكي يحرص على تقديم مقابله ونتيجه ايجابيه غادي قبل ماتش الروتور اللي مشكون الجمعة اللي بعد في صفاقس وبيان سور إذا كان ترشح يضمن دور المجموعات وهكا يخلي الفريق يعني وحتى المدرب يشتغل في أجواء بالكدا ويحضر مقابلات نتاع البطولة نتاعه الجاية.
0: هذا هو. شكرا فتحي يعطيك صحة على كل هذه المعطيات. نخو رأيكم. شكرا فتحي بجناح. بعد شوية يكون معنا عزيزين مسلم آخر أخبار ترى جرجيس. خلينا نقول أنه عادة وقت يبدأ فما ماتش كبير كما هكا عندي بوندامون من نسم الأدفرسير شنية تغيير المدرب ماهيش فكرة باهية يقولك خلينا نكملوا الماتش كذا. أما الحاجة الباهية بتتل ساس أنه ما هوش تغيير بالمعنى الكلاسيكي متاع تغيير مدرب راجع يعرف على الأقل 80-90% من الإفكتيف متاعه ويعرف يوظفه.
2: صحيح حاجه مهمه برشا كي تبدا تعرف الافكتيف وسورتو اللاعبين هما اللي يعرفوا المدرب نتاعه ويعرفوا الشيما اللي فضلوا المدرب اللي نصور ما مش باش ياخذوا برشا وقت. لكن حاجه مهمه زاد حيدر اللي كونه توا سيل ماما فما مباريات اللي تطلب بنتي من اللاعبين باش يكونوا في المستوى. اوكي المدرب باش يخدم مثلا اربعه ولا ولا ولا خمسه سيونسات، لكن المباراه هذه الحقيقه انا نتصور اللي اللاعبين هم مطالبين برده الفعل. اللي شفنا يعني المباراه الاخرانيه كانت السي اس اس نيفو ما كانش في افضل حالات واللاعبين كيف كيف، نتصور المباراه هذه هو على الاقل على الاقل مباراه للجماهير اللي خرجت غاضبه، اللي خاطر نعرفوا بارفوا فما مباريات تصير فيها قرارات كبيره، وهذا اللي صار في النادي الرياضي الصفاقسي. تو فما دي كادر في السي اس اس اللي هما لازم يتحملوا المسؤوليه في المباراه هذه.
0: وليد
3: والله يشوف هو المقابله بون دور التمهيدي الثاني بس القديمه جنيرالمون ايكيب اقوى من الدوري دور التمهيدي الاول، وهذا شيء عادي. ليكيب هذيا عامله نتائج محترمه ياسر الموسم اللي فات، حتى كي رجعوا عاملين ماتش نيل مع تقريب مع سيك ميموزا كان صدقني ربي، معناتها ايكيب لازم تحضر لها بالكدا. الحاجه الباهيه كما قلتوا انتوما محمد الكوكي عنده معرفه معناها بالمجموعه والجمهور كادر نتصور يعاونوه، وهو معناها خدم معاهم موسم كامل تدريبات وماتشوات يعني يفهموه، معناتها حتى ما مش باش يستحق وقت كبير باش يحضر ليكيب. عنده فكره على الشمالي باش يبدا به، ممكن غياب هشام بكار اللي كان معاه موسم كامل في الشيما نتاع 3-5-2 اكيد معناها باش يخلي بلاصه خاطره اكسيال جوش وزيد مالي بلاسته وكذا ويتعمل عليه. اليوم يلزمه يلقى الحل في لاعب اخر ولا يبدل شيما، الله اعلم ذي امور تخصه هو، لكن نتصور ان الصفاقسي عنده الخبره اللازمه وقادر معناتها يتخطى الدوره ذي.
0: هذا هو به. خلينا نمشيو للترجيس اخر الاخبار قبل المقابله نتاعو. عزين مسلم موجود معنا بالتليفون. عزين اهلا وسهلا مرحبا.
4: اهلا وسهلا حيدر، تحيه ليك وجميع المتابعين.
0: مرحبا
4: بك. ترجيس باش تواجه الريال باماكو اليوم السبت 17 اكتوبر الساعه 3:30 في ملعب الطيب المهيري، في وضعيه مشابهه للنادي الصفاقسي. ترجيس استلم شكر الخطوي اداره الاتحاد منذ اسبوعين، خاض مباراه اولى مع الفريق ضمن البطوله وفاز فيها على امل الحمام سوسه. الفريق الرصيد البشري متنوع لكن يشهد بعض الغيابات بسبب عده اصابات في صفوف الفريق. نذكر اهم الغيابات البشري باش يكون غايب على المباراه القادمه: خليل قصاب اللي باش يرتاح 3 أسابيع، ضياء جويني وصادق توج اللي تضرب في اخر مباراه. لكن ترجي الرئيس ينتفع بمعناتها لاعبين متميزين اهمهم دافيد نينجيل والدولي الكاميروني اللي شفنا مشاركته في المنتخب الكاميروني، المشاركة الأخيرة كانت مشاركة مهمة جدا وفاك بلاصته كأساسي ضمن الفريق. ترجيس اليوم بدي التحضيرات لهذه المباراة بأول حصة تدريبية، شهدت عودة فراس غومة ومعتز شوشان لكن مش باش يكونوا موجودين ضمن الفريق لأن مش مؤهلين دوليا. لكن لمجد الرجيلي باش يكون حاضر اللي ماهوش اللي ما كانش مؤهل في الدوري التمهيدي الأول، اليوم باش يكون المرة هذه باش يكون حاضر في الدوري التمهيدي الثاني. كيف عندنا حصة تدريبية يوم غدوة الأربعاء، ونهار الخميس ينتقل يتحول الفريق إلى عشية الخميس إلى صفاقس حيث باش يعملوا حصة تدريبية حصة إزالة إرهاق، ويوم الجمعة آخر حصة قبل المباراة في موعد مباراة 3:30 بملعب طيب المهيري.
0: واضح، شكرا لك عزدين يعطيك صحة على كل هذه المعطيات. نتمنى أن رحلة تواصل فرقنا الأربعة الحقيقة في المسابقات الأفريقية. كلمة على مقابل ترجيس.
2: جرجيس الحقيقة توا في ديناميك ممتازة، اللاعبين اون فورم، شفنا المباراة الأخرانية في البطولة عديد الفرص وهذه حاجة ممتازة للفريق جرجيس اللي سيفريك أضاع عديد فرص، لكن ديجا كي بيستخلق فرص حاجة ممتازة سورتو للفريق. شكري الخطوي إذا اللي عنده الاكسبيريونس الكافية اللي باش تخوله باش يحضر الفريق على أحسن ما يكون. إن شاء الله بالتوفيق بيان سور لجرجيس، وإن شاء الله الريوسيت اللي غابت في مباراة الأخرانية سورتو للمهاجمين نتاع جرجيس ان شاء الله تحضر على الاقل المباراه هذه, خاطر فما مباريات اللي الحقيقه الفرصه بحسابها والهدف بحسابه, وان شاء الله بالتوفيق بيان سور لجرجيس.
0: وليد
3: نتمنى من كل قلبي معناها الفرق التونسيه الكل باش يمروا لدوري مجموعات, سورتو جرجيس اللي فريق معناتها مسابقة معناتها مش متعود بها برشا, ونتمناه واللي يترشح ويلعب ونشوفوه معناتها في أدوار متقدمة. ديامبرس أضعف من الفريق هذا معناتها, شفنا حتى جرزيس كلعب هنا في اللالي اكتسحوا معناها بثلاثة
0: سنة ربما طلعنا في نيفو مشينا للدور الثاني.
3: فوالا ريال باماكو يكيب كامل التروازيم ويكيب معناتها بدأت بدي ماتش كوب معناها في أول السيزون, عندها يوم بوني كيب الحقيقة إن شاء الله معناتها كما قالوا سامة شكري الخطوي معناته يبريبار بيان سي ماتش, حتى كي كان في ملعب التونسي مدرب ذكي يعرف شي يعمل, إن شاء الله يكون دارس مليح, وأكيد نتصور دارس مريح المنافس إن شاء الله بالتوفيق, وعلاش لا يروحوا بنتيجة إيجابية من الماتش هذا.
0: بالضبط إن شاء الله بالتوفيق اليوم في كأس الكاف نادي سفيرسي ترجرجيس. خونا طلال مديوني يعيش في أبيجان يتابع فينا, قال لي أنا من حبايب ترجي هذه تونسيا من نهار السبت, احنا باش نلموا بعضنا الكل نمشيو نشجعوا الأساس في حومتنا في أبيجان. إخويا سلمنا على الحومة الكل وبرافون, باش تكونوا مع فريق يمثل تونس بكل تأكيد. بعد حضرات يكون معنا نطق رسمي باسم إدارة النادي الإفريقي في خصوص موضوع التحكيم.

0: سي هشام مناعي، اهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا بك سيدي، مرحبا حيدر، مرحبا بالحضور.
0: مرحبا، اهلا وسهلا. دونك في خصوص التحكيم الاخطاء والاحتجاج اللي باش تقدموه على لإدارة التحكيم.
1: صحيح، احنا باش نقدموا احتجاج لإدارة التحكيم كتابيا، تبقى نفس السيناريو معناه اللي كملنا به الموسم الفارط اللي هو مقابلة بن قردان، بدينا بها الموسم هذه مقابلة بن قردان، صدفة هي ولات، لكن الإطار اللي صار فيه معناها الطريقة اللي كانت معناها ضد النادي الافريقي في مقابلة الموسم الرياضي الماضي نفهم كل شيء، والكواليس اللي دايرة بها ذاك الكل نفهمه، لكن الأخطاء اللي صارت في المقابلة هذه خاصة الهدف اللي هو معناها في وضعية تسلل بشهادة كل الرياضيين وكل عارفين بالميدان الرياضي، أنا أقول حاجتين هنا، ما نيش نطول عليك خاطر الموسم مازال طويل، ما نيش نطول على سيادتك وعلى الحضور والمستمعين، هما حاجتين. كانوا هو خطأ راهو كان من الممكن تلافيه بحسن العمل، معناه واحد يخدم خدمته كيما هي، كان هو معناها ما يعتبرش خطأ معناها بالنسبة لي للسيد الحكم متاع الفار، هذاك تقديره كيف كيف يولي خطأ، يعني في كلتا الحالتين الخطأ موجود، وكان على الناس اللي تخدم باش تقوم بواجبها اللي زي ما تقوم به. كما قلت مانيش نطول، احنا في بداية الموسم ان شاء الله ما نمشيوش الوضعيات متاع لا دوزيام جامي دو سون تروا، ان شاء الله هذه تكون الاخرى وما عادش نراو بعدها حاجة اخرى.
0: باش طالبوا بعدم تعيينه مجددا في مقابله يكون فيها، في اي مقابله يكون فيها نادي الافريقي طرف فامي الفقايره.
1: والله هذا شيء مفروغ منه، احنا عملناه ولا حكينا وقلنا معناه وشككنا في التحكيم وغيره، وبعد انا قلت باش نواصل ونعطيه الثقه في التحكيم، لكن هاني قلت مانيش نطول عليك خاطر مشوار البطوله مازال طويل، فهمتني؟ نحترموا الأندية ونخدموا خدمتنا كحكام، نخدموها بطريقة واضح، انت معناها حاجة واضحة قدامك ما شفتهاش بالوضوح هذاك الكل، ما نجمش تشوفها. دونك جو بريفير ماريتي لا اي نو بلو بارلي دو لاربيتاج ان شاء الله، باش ما نطولش عليكم.
0: واضح، شكرا لك سي هشام مناعي الناطق الرسمي باسم إدارة النادي الافريقي. الخبر اللي بدينا به يتأكد من خلال تدخل الناطق الرسمي باسم إدارة الافريقي. انتم علقتوا على الموضوع، معاش كان عندكم إضافة على هذا به. شكرا لسيد هشام المناعي. نمشيو بعد شوية، بعد ما حكينا على الكاف نحكيو على رابطة الأبطال الافريقية، تحذيرات واستعدادات وأخبار ترجي دي تونسي والنادي الافريقي.

0: أعود نذكر بالإخبار أن إدارة الترجي هذه التونسي رفضت حصة جماهير تعتبرها عدد قليل جدا لجماهير الترجي، ويقول بلاغ أنه معناها جماهير الترجي معروفة بالديبلاسمون تاعها وكذا، الرقم صغير برشا وما نحبوش يصير كما صار في تنقلات أخرى اللي يكون فما العدد قليل جدا وتصير إشكاليات بعد والناس تبدأ قدام الملعب، فترجي رفض هذا العدد من التذاكر. خلينا نمشي كورة، وترجي قاعد يستعد ويحضر للمقابلة ذي. اختار ترجي انه يكمل بقرار من المدرب، اختار انه يكمل تحذيراته الكل، معناها تقعد حصة واحدة تكون في السنترال في الملعب باش يحتضن المقابلة، وكل التحذيرات باش تكون في تونس. يتنقل نهار السبت ترجي هذي تونسي، يعمل حصة تدريبية، يلعب نهار لحد ثم يعود الى تونس. كما قلنا التنقل باش يكون على متن طائرة خاصة. بعض التغييرات اللي باش تعرفها التشكيلة مقارنة باخر مقابلة في البطولة على مستوى وسط الميدان. بالنسبة لآدم عليلات مدافع الجزائري، صعيب جدا كان يكون موجود في التشكيلة الأساسية، فمبدئيا باش يثار المدرب الإسباني يلعب بالديول، يلعب في المقابلات الأخرى وهما جلاسي ورايد الشيخاوي. دونك فما زاد الفكرة أنه إما بلايلي أو ريبيرو باش يكون واحد منهم على البنك، مش باش يبدأوا الزوز في هذه المقابلة حتى يزيد لاعب آخر لوسط الميدان، وهذا مفهوم ماتش أون ديبلاسمون. ناخذ تعليق من عندك أسامة وثم وليد.
1: الحقيقة مدرب واقعي، عنا مديدة ما شفناش مدرب سيرتو ياخذ قرار في نجوم تاع فريق. هذه أولا. ثانيا كنا نحكيه على ماتش الاكستيريور ونحكيه تشامبيونز ليج، يعني لازمك تجري برشا، ونعرفوا تيران ذا اللي ترتان غاديك بستكون الكوتي فيزيك طاغي على المباراة. ولذلك كنا نقولوا بلايلي وريبيرو سيفريك في الانيماسيون فانسيف، يعني عندك برشا شوا، لكن زادة وقت اللي تبدأ ما عندكش الكرة مطالب زادة بستجري وراء الكرة، وهذا عادي. وذاك هو رأى المدرب المحترف، رأى كل مباراة فما مدربين اللي عنده مثلا 11 لاعب يلعب بها من الاكستيريور الانتيريور في ماتش اميكال، ويقول لك انا يا اخويا انا هبط النجوم وكهو، وبعد هما يدبروا ليوسم. لا، المدرب هذا حكينا عليه حيدر اول ما جاء، قلنا اللي عنده فكر اخر. الحقيقه يعني كي تسمع المدرب يقول لك انا باش نختار الشوا نتاع فلان وباش ننجكتي لاعب في وسط الميدان، تفهم ان المدرب هذا يتفرج في الفريق السويحلي، يعرف معناها للمباريات الاكستيريور، يعرف معناها تيران ترتون، يعرف معناها يعني عده الظروف خليه باش ياخذ القرار هذايا. وهذا عادي جدا في فريق كبير. كي نحكيه على الترجي الرياضي، نحكيه على بنك الترجي زاد كيف عنده الشواء. فما فرق اخرى اللي مثلا اللي توبليجي باش يلعب مثلا كان جا
2: في
1: تيتولير، علاش؟ على خاطر فم البنك ضعيف. لكن في الترجي عنده شوا، ينجم يعمل الشمال يحب عليه الكات كات دو لوزانج، يلعب الكات دو تروا ان الكات تروا تروا. ولذلك نتصور اللي قرار بون بعد نجم نحكم عليه كان بعد المباراه، لكن حاجه عاديه جدا باش المدرب يفكر في مصلحه الفريق قبل اللاعبين.
0: هو فما راهو معناها متطلبات لكل مقابل. ريبيرو الان معناها الماتش الاخر لعبوا بليو تيران تحت لاتاكون، وفما لي دوزيلي فراج ويوسف البلالي ولاتاكون، ما ينجمش يلعب بالطريقه هذه. لازم ثلاثه ملاعبين يكون عندهم بروفيل نتاع انهم يفكوا الكره زاده، ما ينجمش ريبيرو يكون ملاعب اللي يتكلفوا بمهمه كيما هكا. فراج اون فورم معناها قاعد واحد من الكلام تاع اللعب تاع ترجي مؤخرا، فيبدو انه ممكن ديما نحكيوا على فرضيات اللي قاعد يصير في التمارين، ممكن ريبيرو يكون على البنك في المواجهه هذية. شنو تنجم تضيف في الفكره هذه وليد، ولا اذا كان فما فكره اخرى بالنسبه لترجي في ديبلاسمون هذا؟
2: شوف، بالنسبه للماتش هذايا لازم معناتها ما ننساوش اللي هو ماتش علي، فما الروتور، والترجي هذا التونسي بحكم الخبره اللي عنده نتصور اللي تعامله مع مثل هذه المباريات باش يكون تعامل واقعي، ويلزم معناتها ياخذ معناتها برشا حاجات اون كونسيديراسيون، ليتا دو فورم، ليتا دو سونتي نتاع علاش معناتها التفكير في الاستحفاظ على البلالي، خاطر البلالي زاد راجع من ضربه ما نساوش، صحيح تو تدرب الفتره الاخرى وكذا، لكن تحط في مخك اللي هو راهو مازال ما استرجعش كامل اللياقه نتاعو، حتى لي موفمون نتاعو لي زابوي نعرفو مليح انا بالكدا بلالي، ونعرف معناتها لي موفمون نتاعو وقوته البدنية وتحركاته مازال
0: أحسن من بداية الموسم.
2: بتبيع أما الضربة بلوزو مو حادة معناها خليت شوية مخلفات وهذيك بالوقت معناها يتعداها ويلزموا يتحط في دي كونديسيون باهين. راهو تيران سانتيتيك راهو يقلق برشا
0: الركاب هو عشب طبيعي هو
2: عشب طبيعي خاطر كبير وسام قال ممكن اي نجم يكون خاطر في ليبيا فما برشا ملاعب سانتيتيك. نتصور اللي فما معناتها افكتيف لارج اللي يخلي اليوم لونترينور حتى كان يرتاحهم الزوز معناها بليلي وريبيرو
1: عنده
2: شوي ينجم يبدا بفراج. فما اونتونت بين فراج وبين الماستوري شفناها في اخر ماتش من لو تيرا ينجم يلعب كوناتي ينجم يلعب بون شهاب جبالي معناتها ما عندناش معلومات عليه
1: صحيح
0: كوناتي عنده شونس اكثر
2: يراه وشوف يقرا حسابه في لي دو ماتش بليلي وريبيرو بالنسبه ليه ينجم يقول لك انا خويا ماتش روتور نبدا بهم ماتش عليه ينجم حتى يرتاحهم الزوز راه ولا يعطيهم طون دو جو مثلا واحد يدخل بريمير ميتو يخرجوا من بعد كذا. ما هذه راهو حسابات مع إطار طبي ومع التشاور مع الإطار الفني اللي معاه. أنا قلت لك فما دي دوني اللي هما عندهم يعرفوا شكون الملاعب اللي ينجم يبدا وشكون اللي ينجم يكمل. الأجانب باش يكونوا ديسبونيبل الكل خاطر ماتش الشامبيونز ليغ دونك لومبارا دو شوا عنده ينجم قلت لك يرتاحهم الزوز والترجي تكون واقفه وتكون إيكيليبري ومعناتها ما فماش مشكل. نتصور
0: بخلاف الريشيس على مستوى الإفكتيف فما
2: مش يرتاحهم راهم يلعبهم
0: اي واضح واضح
2: يعني
0: واضح الفكرة واضح الفكرة بخلاف كما قلت الثراء على مستوى الرصيد البشري فما زادة معطى مهم ياسر انه فما حاجة اللي بتتم سميوها عودة الروح بالنسبة للترجي انه رجع الفريق يلعب في كورة يدور في كورة فما ثقة رجعت بالنسبة للفريق وهذا مهم جدا زادة
1: مهم ومفروض باش يكون حيدر خاطر راك تبدا نحكيو على نيفو معين نتاع لاعبين راه فما لاعبين اللي ما يرضاش زادة باش يتعدى مثلا الفريق بأربع خمسة مباريات يبدا كوتي ولذلك راه فما لاعبين عندهم مسؤوليه ويتحملوا المسؤوليه زاد كيف كيف ولي تالون اللي موجودين في الترجي الحقيقه تنجم تعمل مباراه زوز سيئه لكن مش مسموح لك باش تعمل ثلاثه واربع مباريات وهذا عادي وكيف كيف راه شوف فما مدربين حيدر اللي يخليك مثلا حتى كي تبدا عندك افكتيف ممتاز جدا راه ما يخرجوش طاقات الكل علاش خاطر الشمال يعمل يلعب بيه هو يخليك مثلا ما يعطيكش ليبرتي مثلا في 30 40 متر الاخراني فما دي زونترينور ما يعملكش سور نومبر في 30 40 متر الاخرانيه اللي ما يخليلكش برشا شوا مثلا نحن كنا نحكيوا على بلاي ليكزامبل اسرتان مومون ديما يلقى روحه مثلا ان كونتر ان ولا ان كونتر دو يجي مدرب اخر يخليه في سيتواسيون نتاع ان كونتر ان ومام حتى دو كونتر ان مثلا للترجي الرياضي وهذا هي قوه المدرب وهذا هو قوه الشيما نتاع المدرب كي يجي يخلي لك المساحات يخلي لك يعمل لك سورنام بالقدام. نتصور انا المدرب هذا كيما حكيت وتفرجت فيه انا متينه هذه نتاع المدربين اللي يعطي ليبرتي اكثر للمهاجمين وما يهموش في الـ في الـ في الـ في الديسبوزيتيف مش في الديسبوزيتيف ما يهموش في اللعب هذا رقم تسعة لازم يكون في ديزيومتر وشفنا نحن الهدف متاع المستوري اللي جاء من تالي في البرة من ديزيومتر يعني يعطيك الليبرتي المفيد هو شي يقول لك المدرب المحنك يقول لك في الزون مثلا الزون متاع الديزيومتر نحب مثلا أنا نطالبك بزوز لاعبين غاد ميهمنيش راه في رقم فلان ولا راه لازم يكون حيدر أنا في الديسبوزيتيف لازم زوز لاعبين غادي لازم في الكولوار مثلا لازم يكون فما لاعب موجود وهذه طريقة المدربين اللي الحقيقة الناجحين الكل يخدموا هكا وهذاك علاش شفنا الترجي الرياضي الحقيقه كان يعمل في السور نمبر كانوا اللاعبين ايبانوي خلينا نقولوا في المباراه وهذا كل زاد راه عنده دور كبير فيه المدرب اوكي الفنيات ممتازه لكن المدرب راه هو اهم حلقه
0: بالضبط وقت اللي لازمك تستنى زاد ودافع ما موش شيء معناها
2: دي فوا باش نعطيك نختم لك اكزامبل معناها تيبيك
0: لا مش بعد اختم لي توا خاطر ما عادش عندي وقت
2: وقت اللي تخلي ملاعبيه معناها يعملوا لك الديفيرنس على البنك راهو كي دخلهم يجيبوا لك تروح كيما زيدان عمل مع اوليزي وشرقي ماني في ليكيب دو فرانس مش قاعد كومباري
0: لا لا نحكيو على ماتش تبدل
2: نجم معناتها تلعب برفيعه وبكاستي وبحاج محمود نجم بحاج علي نجم بجبالي من التيرا ما عندوش مشكل فهمت اوكي الاوتوماتيزم لكن هذوما ملاعبين مستنسين ببعضهم نجم فراج يحطه على اليسار ويلعب مايلي معناها على الجهه اليمين ما نعرفش كان ديسبونيبل ولا ما نتصور موجود معناها
0: صعيب كان يتخلى على ريبيرو والبلايلي واحد بارك
2: ينجم هاني قلت
0: ينجم يبدأ واحد
2: ينجم أفكار هي واختيارات
0: باهي. احنا اليوم لو ذا فونغو علينا باش نكملوا الأيامات هذوما الكل نحكيوا أكثر عن المسابقات الإفريقية ترجي الإفريقي ترجي جيس وسي اس اس نكملوا الخمسة دقائق الأخيرة مع نادي الإفريقي وآخر الأخبار.

0: نادي الفريقي الرحلة تبدأ غدوة من مطار تونس كرتاج. الحقيقة رحلة طويلة وشاقة جدا. دونك غدوة الفول العشرة العشرة ونص، الوصول لإسطنبول يكون ساعتين ونص، ومن إسطنبول لأثيوبيا يعديوا الوفد ليلتهم في أثيوبيا، ومنها لبومباتشي، معناها الوصول متاع نادي الفريقي يكون بعد غدوة نص نهار ونص، يعني نحكيه تقريبا 24 ساعة في اثنين. معناها رحلة طويلة وشاقة الحقيقة على مستوى الفكتيف، باستثناء قديدة اللي صعيب ياسر كان يلعب المقابلة هذية. بقية الفكتيف حاضر، حتى كانغ ينجم يكون موجود، خذي الفافير بشي يكون موجود في المقابلة هذية. دونك غياب قديدة، خلينا نقول انه مسألة تحير شوية ستاف تكنيك، لانه تحكي على هداف رقم واحد في الفريق.
1: طبعا طبعا كنا نحكيه على قديدة الفور اللي يعملوا في أبار الأهداف بيانسير اللي هي مهمة جدا، زادة الفور اللي يعملوا في المباريات مهم جدا. ذاك علاش غياب مؤثر خلينا نقوله للنادي الافريقي، لكن ان شاء الله بيانسير ماهر بالاكسبيريونس اللي عنده ان شاء الله يلقى الحلول. لكن حاجة مهمة حيدر في السفرة ذي، لكونه اهم حاجة اللي هما الاطار الطبي لازم يكون بيان سور باش يكون حاضر 100%. نعرفوا خطر التعب اللي موجود والالتيتود وكذا وطياره وكل شيء، يعني برشا تعب. نتصور الاطار الطبي محضر كل شيء. يبقى من بعد المباراة، الحقيقة مباراة اللي عكس، نحكي لنا مباراة عكس البطولة جملة، يعني الكادر متاع المباراة، وبيان سور نحكيه على تشامبيونز ليج اللي الناس الكل زي ما تكون مجندة المباراة هذية. بيان سور الشواء زادة متاع المدرب بس تكون مهمة جدا،
0: فما ملاعبية وقيد زادة باش تعطي أكثر
1: رنجل،
0: معناها مناسبة كما هكا معناها ما لازمك اشتراتي معناها كم لاعبي، فما ما نقعدوش نسميه، فما ملاعبية اللي التومر رو شاي في
1: طبعا طبعا حيدر. شوف رو فما مباريات اللي تنجم تفسخ بهم أربعة وخمسة مباريات اللي كنت انت مثلا خمسة معدل خلينا نقوله في المباريات السابقة، مباراة كما قلت لك مهمة للفريق للاعبين للإطار الفني للناس الكل. نتصور اللي التحضير باش يكون بدايه التحضير من من من البارح، مش حتى من غدوه. نتصور التحضير بدا، فما لاعبين بيان سور متاكد اللي هما راجعوا رواحهم، فهمت؟ ولذلك نحن نحكيه على مدرب اللي يقعد مع اللاعبين ويحكي، واللاعبين بيدهم مطالبين زادة بش يقعدوا مع رواحهم. نتصور اللي الناس الكل يزمها تكون حاضرة إن شاء الله بالمباراة هذية. وفما حاجة مهمة في المباراة حيدر للفريق، يعني الميدان صعيب. أنا بيرسونيل ما متأكد اللي زادة مير كانزاري بش يختار لو بون شوا في الزون دو ريكوبيراسيون نتاع الفريق، خاطر كان باش تلعب بلوك با وتلعب مثلا بخمسه ولا باربعه التالي وقدامهم اربعه مثلا وسط ميدان كولي للديفونس، راك باش تتعب. ولذلك نتصور زاده مهمه جدا وين باش تفك الكوره، وين باش تفرض على مثلا الفريق، باش تحطه في زون معينه باش تنجم بعد على الاقل تكون عندك سور نومبر في فكان الكوره. وفي اي مباراه في العالم راه فما تون فور وفما تون فيبل. لو تون فور تي دوا بروف فيتي متان فور بالفرصة فورستين اللي بشي جاوك، وبيان سور يكون ليكيليبر يكون ممتاز جدا كي تبدأ انت قاعدة تفك
0: خذلك وقتك لكل وليد
2: مسيل شو مباراة هي مباراة صعيبة. النادي الفريقي بالنسبة للفول ما يقلقش، معناها ديستانس معناتها ساعتين ونص فول، معناها التركيا ومن بعد اديس ابابا ساعات تعمل 9 و10 سوايع ديريكت تتعب اكثر، معناتها الموضوع هذايا راهو ينجم
0: بعد مش متعب
2: ينجم ويريكوبيري، وفما دو جور واحد حاجه بركه. راهو الوقت اللي باش تلعب فيه مباراه وقت خايب، معناتها قايله سانتيتيك راهو يتعب. الملاعبيه لازمهم يكونوا ذكيين في تقسيم الانرجي نتاعهم، وماهر اكيد محطات، واكيد معناها باش يكون بريدون يسكر مليح معناها الميلو تيران، وكما قلت لاكس دو بوت وسورس دو لابال، وان شاء الله بالتوفيق. علاش لا، النادي الافريقي معناتها ينجم يلعب غادي بطريقه ذكيه، ونجم حتى يسجل هدف يزيد معناتها حظوظ وتقوى في الترشح.
0: بالضبط، شكرا لكم وليد وسامة، يعطيكم صحة. شكرا صالح، وصلنا لاخر كاب سبور. شكرا لصالح مخرجنا كيف كيف يسري في الاخراج الرقمي، تلقاو بعد شويه كاب سبور كامله على الشانل نتاعنا على يوتيوب موزايك فام. دونك يجيكم ورا توتسويت الاخبار وبعد ساميه في كولتور بلس.
3: السهرية على موزايك هي بنت لفام، برشا موزيكا تستنى فيكم، لي بون بلان لي ميكس ولا بون هومور كالعادة، واللي يقول بنت لفام يقول ربح وكاش. زوز مواعيد وزوز فرص باش تشاركوا معنا. كالعاده تكلمونا على 71 بيو 13000 والسنه زاده عندكم واتساب موزايك 23 513000. فك بلاستيك زوز متبرين كل ليله ربحين.
4: اي اما وين التحدي؟

0: الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، مساء الخير من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية عماد الحزي يدعو إلى ضرورة حوكمة الذكاء الاصطناعي بوضع قواعد وضوابط تضمن جودة البيانات وحمايتها بما يضمن استخدامها المسؤول والأخلاقي، وفق ما وردته الهيئة على صفحاتها بمنصة فيسبوك. وأبرز عماد الحزي أثناء إشرافه أمس الاثنين بمقر الاليسكو بالعاصمة على افتتاح أشغال الملتقى العربي الثامن للحوكمة الإمكانيات الكبيرة التي توفرها تطبيقات الذكاء الاصطناعي اليوم في مجالات التدقيق والرقابة، والتي تسمح بالانتقال من رقابة دورية لاحقة إلى رقابة استباقية وذكية. المستشفى الجامعي سهلول بسوسة ينظم دورة تدريبية حول استخدام روبوت جراحي بقاعة العمليات بقسم جراحة المسالك البولية لفائدة الإطارات الطبية والأطباء المقيمين بمختلف الاختصاصات الجراحية، وذلك بهدف التعرف على تقنيات الجراحة الروبوتية والتدرب على استخدامها. وأوضحت الإدارة العامة للمستشفى في بلاغ لها اليوم الثلاثاء أن هذه المبادرة تندرج في إطار انفتاح المؤسسة الإشفائية الجامعية على أحدث التكنولوجيا التكنولوجيات الطبية وتطوير الكفاءات الطبية ومواكبة التقدم التكنولوجي في المجال الجراحي. تواصلت اليوم الثلاثاء في باريس احتجاجات طلاب المدارس الثانوية والجامعات بمشاركة نقابات عمالية وتعليمية للمطالبة بتحسين ظروف الدراسة وزيادة الإنفاق على التعليم العام. منظمة الدول المصدرة النفط أوبك تخفض اليوم الثلاثاء مجددا توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2026 في ظل الضبابية المرتبطة بالعربة في الشرق الأوسط، وذلك رغم الانتعاش الملحوظ في إنتاج النفط السعودي. القوات المسلحة اليمنية تعلن عن تنفيذ 2200 عملية استهداف دقيقة ضمن عملية فجر اليمن المستمرة، شاركت فيها الطائرات الحربية والمسيرة ومدفعية الميدان ورجمات الصواريخ وحدات القناصة. حزب الله يعتزم مساعدة اللبنانيين النازحين الذين تضررت منازلهم ولا يملكون سكنا بديلا من خلال برنامج دعم مالي يشمل بدل إيجار وأثاث بحد أقصاه 14,000 دولار تسدد خلال عام، وفقا لما أكده رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله علي دعموش الثلاثاء. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع سامي الحامي ودري بن أحمد في كلتر بليوس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: في تونس. كولتور بلس. كولتور بلس كل يوم مثل الجمعة من 7 إلى 8 متاع الليل. سامي الحامي.
2: 7:04 أسلم ومرحبا بكم إن ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس موزايك فين من 8 متاع الليل. يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية، لو رونديفو 100% كولتوريل. اليوم في كولتور أكتو نحكيو على مهرجان سينما للفنون، شوية خليكم بحذنا. سي محمد علي العقبي قدم لنا كل تفاصيل البرمجة والأفلام اللي تستنى فيكم في قاعة لاغورا في المرسى. الانترفيو بالنسبة اليوم نحكيو على فيلم ويكاند المتعة دريدي، غدوة يكون في مختلف القاعة التونسية ضيفتنا واحدة من أبطال العمل سميرة مجرون تعطينا تفاصيل دورها فريدة في ويكاند، ونحكي معها على الباركور هذا وعمل آخر في الشاشة الكبرى شوية آخر في الانترفيو. هذا كل بطبيعة ما يكون كان مع فريق كامل، معنا الوثق بلي في الأعداد، معنا اليوم أيوب في الإخراج الرقمي، مسلم برشا على دالي في الإخراج. توتسويت نبدأ مع الموسيقى توليد قريئة قوي، خليكم معنا على الأولى في تونس. نسلم عليكم إن ما كنتوا في الاستماع، سيسر وحكم كنكم في ثنية ولا على سيتنا موزيكا فانبانات.

0: 7:07 نسلم عليكم من ما كنتم في الاستماع على الأولى في تونس. هذه كولتور بلوس حتى 8 متاع الليل. تابعونا على سيتنا موزيك كافيم بونت وين تلقاو مختلف لي بودكاست متاع البرنامج متاعنا على موزيك كافيم. توت سويت جديد الساحة الفنية والثقافية في كولتور أكتو. في كولتور اكتو بالنسبة لليوم نحكيه على مهرجان سينما للفنون، من السينما للموسيقى، من سيرة الفنانين إلى أسرار العطور الشرقية في مهرجان فيو سور ليزار. الشاشة الكبيرة مش فقط حكاية تروى، بل مساحة نكتشفوا من خلالها الفنون والتاريخ والإنسان. من 14 حتى 18 أكتوبر الموعد في المرسل اللي تحتضن الدورة السابعة من المهرجان هذايا سينما للفنون. شوفوا في برنامج يجمع بين أفلام روائية وثائقية، أعمال تحتفي بالإبداع مختلف الأشكال متاعو. محتنا مدير الدورة السابعة وكل الدورات كي نحكيو على سي محمد علي العقبي. مرحبا بيك، نورتنا.
1: أهلا وسهلا عايشة.
0: يا لحويل
1: الحمد لله.
0: ساعة فيليسيتاسيون على البروغراماسيون هذية، وكون المهرجان مازال مكمل في دورة السابعة، لأنه نقول اليوم كونوا أي مهرجان مازال متواصل، كونوا أي جروب قاعد مازال يخدم مازال يحقق في بروغراماسيون كيما هذية، منجم نقولوا كان يعطيك صحة سي محمد علي.
1: والله حاجة صعبة حتى هي على هذا التواصل بالمهرجان هذية مش حاجة سهلة، خاطر كل عام نقولوا هيا بس نكملوا ولا لا، خاطر الإمكانيات صعيبة شوية بالنسبة للأفلام، وما عندناش الدعم اللازم باش نعملوا أفلام كيما المهرجانات الكل الأخرى. هذا سي ان بيتي فيستيفال، وبالأخص في الثقافة والفنون، حاب يقول المحتوى نتاعو عنده خصوصية، هي هذوما الخصوصية نتاعو.
0: وعنده خصوصية المهرجان كونه اليوم فيو سور ليزار، نحكيو على هوية مختلفة على بقية المهرجانات، لأنه يربط السينما بالرسم بالموسيقى بالأدب بالتراث وحتى فن الطبخ. فكيفاش حولتوا الفكرة هذه المشروع الثقافي متكامل بروجي كيما فيو سور ليزار؟
1: احنا مشينا بار برانسيب سيتيام ار سبعة فنون، حاب يقول عندك الأدب والشرع والشعر والرسم هذوما الأشياء الكل اللي هما رصد الفن السابع، حبينا نعملوا عليهم أفلام كل واحد مختص بالتام متاعو. كان رسم نعملوا فيلم على الرسم، على التياترو، على السينما البيوبيك، على الموسيقى، على حتى سبيتر ميم دمان ليا، كان لازمنا نعملوا فيلم ليا
0: الذكاء الاصطناعي،
1: كل شيء نجم يدخل في الميدان الثقافة والسينما. هذاك الكل عملناه موقع باش هالفروع الكل يكونوا في مهرجان
0: يلمهم المهرجان هذا. نعم. يمنهم يلمهم المهرجان هذايا. الناس اللي تسمع فينا توا تعملوا طلع على موقع لاغورا بوينتين، تلقاو فيه كل تفاصيل العروض اللي تستنى فيكم من 14 حتى 18 اكتوبر. نحن نبدا مع فيلم الافتتاح سي محمد علي، اللي هو ليميزيراب، اللي عاود يطرح اسئله العداله الرحمه الخلاص من الماضي. علاش اخترتوا الفيلم هذايا بالذات يكون فيلم الافتتاح؟ شنو رمزيه الاختيار؟
1: هو احنا ديما نحبوا نوصلوا نقدمه للجمهور فيلم عصري وفيلم عنده أهمية ثقافية. وقت تقول لي ميزيراب تقول فيكتور هوغو، وقت تقول فيكتور هوغو والفيلم مازال اون افون بروميير، مازال ما خرجش، بمعنى هذه حاجة
0: تحسب للمهرجان.
1: اكزاكتومون تحسب للمهرجان. والقصة نتاع فيكتور هوغو معروفة، جان فالجان وكل الحياة نتاع لي ميزيراب وكوزيت، ما نجمش يكون حاجة خفيفة، حاجة عندها وزن. هذاك هو، والفيلم عنده شهرة كبيرة بالنسبة للناس اللي كتبوا عليه واللي شافوه بعد، خاطر احنا مازلنا ما اكتشفناش عليه، اما باش نشوفوه غدوة ان شاء الله.
0: دونك باش يكون موجود غدوة في الافتتاح، وحاجة 8 متاع الليل، 8 متاع الليل في قاعة لاغورا في المرسى في البرمجة. نلقاو زادة افلام معاصرة، اعمال تغوص في التاريخ، سيارة ذاتية كيما فانسو فان جوغ، افلام تكتشف عوالم الفنانين هذا اللي ركزتوا عليه. من بين الافلام اللافتة زادة في البرنامج نلقاو بارفان دوريون العمل يرجع بتاريخ صناعة العطور للشرق الأوسط ويكشف علاقتها بالطب بالدين والحياة اليومية. نلقاو زادة أعمال مستوحاة من قصص حقيقية في الموسيقى. شنو المعايير اللي تعتمدوا عليها باش تختاروا الأفلام؟ صعيب اليوم باش تختار عدد من الأفلام تكون موجودة في البرمجة كما اللي شفناها؟
1: احنا والله بالمجد حاجة صعيبة على خاطر لازمنا نفتشوا برشا على الجون غذية اللي نحبوا عليه. ماهوش حاجة اعتيادية, ماهيش حاجة سهلة. لازم نقولوا لتروفي ان فيلم كي بارل دي بارفان لازمك تقوم بكري كما يقول. عندنا فريل بن محمود كي ريليزاتريس تونيزيان وعملت دو داليدا ام كلثوم, حاب يقول على سي توجور بلوز او موان اورينتال سكال في. وقت اللي قدمت لنا الفيلم هذايا اللي هي تاريخ العطور, قلنا لها هيا نشوفوه ترى, سي توجور تري تري اغريابل تري انتريسون تاع كي توا العطور من ديبي لو ديبي دي سيكل ياي des parfums. Et elle raconte comment tous ces parfums, ou elle est au lieu des parfums qui sont utilisés par Dior, Chanel ou Hervé il est là من قرن 5000 قبل المسيح. Donc c'est l'histoire du parfum et c'est très intéressant. Et عندها تبارك الله عليها اسلوب بحلوب وقت تبدا تتكلم على الحاجات اللي تحب تحكي عليهم.
0: وهذوما الكل خليني نقول الافلام مع البعد الفني نحكيوا على بعد إنساني موجود في مختلف الأعمال. هذا تركزوا عليه في المهرجان هذايا في فيو سور ليزار, مهرجان سينما للفنون. اخترتوا أن المهرجان يبتعد عن منطق المنافسة, مانيش نحكيو على كومبيتيشن, نحكيو على الجمهور هو لجنة التحكيم, وتقولوا أجمل جائزة هي تقاسم متعة الفن والسينما مع الجمهور. علاش الموقف هذايا مهم بالنسبة لكم سي محمد علي؟
1: أنا نقول مهم على خاطر من حبوش برشاك الهيلمان متاع المهرجانات الأخرى, بمعنى احنا مهرجان تاع الناس اللي يحبوا الفن والثقافه. فمش كل المهرجانات الكل عندهم تابي روج وناس وممثلين
0: في العالم الكل,
1: هذيك في العالم الكل
0: في تونس.
1: احنا في المهرجان هذايا اولا ما عندناش امكانيات باش نجيبوا ايزابيلا جاني ولا روبرت دينيرو, وثانيا ما حسناش بالهال الشخصيه هذو

0: دو لا ريوسيت. وقت تشوف ناس شافوا فيلم ويخرجوا فرحانين ويحكيوا عليه، هذاك الهدف نتاعنا.
1: واليوم نتصور تحدي كبير يظهر لي مش فقط في المهرجان هذا، ولكن على مدى العام الافلام اللي تكون موجوده في لاغوغا في وقت المنافسه فيه كبيره، نجم نقول على انتباه المشاهد خاصه مع منصات البث المحتوى السريع. نحكيوا على عصر الترند كما قلت انت، كلمه بوز ولا غيرها، كيفاش تنجموا الجمهور يكون حاضر بعدد كبير، الجمهور حاضر بالذمه للسينما المؤلف والافلام اللي تطلب منه تركيز وتفكير. ربما
0: احنا نخدموا برشا على ريزو سوسيو، on a une grande couverture باش نعلموا شنعملوا وشنو المحتوى متاع الفيلم وش عنده تاريخه ولا أسلوبه، باش الناس تتحذر باش تعرف كنت يحب يمشي يشوف ولا لا. مانيش سي با دي لا بيش لا ليني، فهمت؟
1: أي.
0: مش حاجة نلوحوا هكا في الماء وكل واحد يستعدها، بل نقولوا لهم راهو الفيلم هذا المحتوى نتاعه يتكلم على هذا هذا هذا. فما ناس يحبوا يسمعوا على فيكتور هوغو ولا يسمعوا على فان جوغ، يعرفوهم الأشخاص هذوما،
1: ولكن حابوا يكتشفوا القصة، يمكن
0: القصة نتاعهم وشكونهم، وفما ناس تجي تتكلم عليهم، وهذا الكل يعمل المهرجان يعطي نوع من الثقافة للمتفرج. هذاك الهدف نتاعنا أيضا، خاطر فما حوارات أيضا بعد
1: بعد كل فيلم، فما نقاش،
0: فما شوية نقاش، وفما ناس تجي زادة تناقش بصفة رسمية مع ديكران زوتور كي فيان بارفوا دو فرانس ولا من تونس. الناس عندهم علم لازم باش ينجموا يتحدثوا على الفيلم هذا. دونك النقاش كان موجود، هذيك المركز
1: مبادرة نتصور طيبة جدا سي محمد علي، هذه نشوفوها زادة في المسرح، مثلا تظاهرت الخروج إلى المسرح ديغنيغمون كونو راو نقاد يكونوا حاضرين صحفيين والجمهور العادي اللي نجم يسأل أسئلته على الأفلام أو على أي أوفر أرتيستيك يكون موجود. نحكي زاد على كور أونتر دو ريف اللي هو قسم يربط تونس إيطاليا المغرب كيف كيف عبر عروض للأفلام القصيرة في مهرجانات البلدان الأربعة هذوما. علاش اخترتوا الكور ميتراج هذوما؟
0: احنا ديما في لاغوغا حبينا نشجعوا الافلام القصيره. قلنا خاطر ما عندهمش الحظ باش ينجموا يوزعوا الافلام نتاعهم، والصغار لازمنا نشجعوهم باش يكونوا افلام باش ينجموا غدوه يعملوا باغ اكزومبل دي لون ميتراج. دونك الفكره جات من فما جمعيات تعمل في الافلام القصيره كيما كوبميد في الكورس، مولي سينما في ايطاليا، احنا في تونس، وفي عنا ايطاليا ولا كورس،
1: عنا المغرب
0: والمغرب اكزاكتومون فيلم تاع طنجه، هذوما اللي فيلم دو طنجه. قلنا نعملوا نختاروا المخرجين اللي كونوا اللي عملوا فيلم بعده وعملوا ريزيدنس دارتيست في البلدان هذوما الكل، يتنقلوا من تونسي يمشي للمغرب ويمشي الكورس ويمشي للمغرب للفرنسا لفرنسا وليتاليا ويجعل هوني، والإيطالي يمشي المغرب
1: والتونس
0: وكلهم يتلموا في الاخر في تونس باش
1: يعرضوا أفلام،
0: يعرضوا دابور الأفلام نتاعهم وبعض مرات ياخذوا جائزة.
1: دونك اليوم نحكيو على انه المهرجان هذا، نحكيو على فيو سور لي زار ومهرجان سينما الفنون، ولا اليوم منصه جامعه للافلام هذوما كون اليوم الافلام القصيره. واحنا في كل مره نحكيو على مشكل توزيع الافلام القصيره اللي نجم مخرج وفنانين ودي تكنيسيان يعملوا فيلم يضمحل بعد ما يتعدى مرة قبل يمكن اللون ميتراج. شفنا أوقات ولا شفنا مهرجان تعمله فقط ما تنساو الأفلام،
0: وانا نشوف الطريقة هذه باهية لخاطر نجموا يمشيوا في البلدين هذوما يتعلموا عندهم آراء أخرى. وقت يمشيوا لإيطاليا ولا يمشيوا المغرب ولا يمشيوا الكورس يعملوا دي ريزيدانس دارتيس، حاب يقول يكونوا السيناريو متاعهم، يكتبوه يتعلموا يكتب سيناريو، وبعد وقت يصوروا فم واحد منهم يربح الجائزة. سافيد لا سيمولاسيون.
1: ومش هذا كهو تخدموا على شركات ثقافية بينكم انتوما وبين دي فيستيفال اخرين.
0: اكزاكتومون. او تو عملنا عندنا زيدا الفيستيفال في سور لي زار ايت اسوسي او فيستيفال دو كليرمون فيرون qui lui est un grand festival de court-métrage.
1: Festicourt.
0: Festicourt, exactement. Où nous avons 4 films

0: دي عندهم جائزة باش نوريوهم للجمهور التونسي وهما دي كوميتراج دو 15 à 20 minutes. اي سي تري باسيونون تو سا خاطر ينجمو يشوفوا اللي يعملوا في يقوموا اللي كوميتراج يشوفوا واش تعمل برا ويصير ما بيناتهم
1: تبادل
0: اكزاكتومون ايشونج واحنا نحبوا نشجعوا هذا.
1: يعطيكم صحة على المبادرة هذيا. ديما نحكيوا على مشكل الافلام القصيرة اللي تضمحل كما قلنا نشوفوها مرة وبعد ما تشراوها. دونك المهرجان قاعد يتطور قاعد يقدم عام ورا عام يحتفي بالفنون. لكن سي محمد علي كما حكيت انت في بدايه الحوار ان الفنون نفسها قاعده تتبدل يوم مع التطور التكنولوجي مع الفن والذكاء الاصطناعي. دونك تفكروا غيالمون في ادماج المحاور هذية في الدورات القادمه ولا كيفاش تشوفوا في التحدي هذية اللي يطرحه الذكاء الاصطناعي مع الابداع والسينما؟ كيفاش تشوفوه كمهرجان؟
0: ما عنديش وين نمشيو. لازمنا نتكلموا على هذا خاطر سي فريمون لو سينما دو دوما راهو منش بعاد عليه. وكان واحد ما يتكلمش وما يخممش عليه ما فهمش القرن اللي هو عايش فيه. دونك سي تري امبورطون دو فير انتغري اوسي اون نوسيون دو لانتيليجنس ارتيفيسيال دون لو موند دو سينما دو سبيكتاكل دو لار. كل شيء باش يتبدل كل شيء. لهذا حتى من اون ستاسيون دو راديو va peut-être changer d'ici 20, 30 ans ou 40 ans max. Ça va être une révolution mondiale avec ce phénomène.
1: Donc,
0: il y a un peu de temps pour le travail. Mais là, il y a un peu de temps pour le travail. Nous avons dit, par exemple, nous avons dit que nous avons dit que nous avons l'intelligence artificielle, nous avons dit la traduction intégrale.
1: مع استعمال الذكاء الاصطناعي في السينما مثلا. فما شكون كيما وجه جندوبي كانت بحثينا مؤخرا سيحط عليه تقول لك انا ما نقبلش نمثل سيناريو مكتوب بالذكاء الاصطناعي.
0: لا مكتوب لا هذا كم ولا ما عادش كتيبه نتاع شخص ولا كتيبه نتاع ماكينه. لا انا ما نقولش هذا
1: بحدود معناها بالنسبه
0: على حدود ابسوليمون تيوا. فما كتاب بالفرنسويه خرج توا من با اون سيمين او دي جور قامت عليه القيامه على خاطر فطنوا اللي تكتب بال انتليجنس ارتيفيسيال كيما تقول انت
1: والكاتب يقول مع يقول انا علمت كونه مكتوب بالذكاء الاصطناعي ما يقلقش
0: ويعانى هذيك ما هو مش حاب يقول اللي كتبوا الانتليجنس ارتيفيسيال. هو تركز على الانتليجنس ارتيفيسيال خذي حاجه منها كيما انا نجم وقت نقرا فيكتور هوغو ولا باسكال ولا ناخذ من عنده اراء ونردهم تاعي ما قلدتش الشخص في العمل نتاعو. الثقافه هي راهي تنبرش حاجات نجم تاخذ من هذا ومن هذا ومن هذا. اما اللي تكتبه انت هو نتاعك.
1: دونك الابداع الفني للانسان ما يعوضه حتى شيء بالنسبه لي.
0: شيء ما يعوضه ما ينجمش يعوض.
1: ان شاء الله هالراو علاش لي الديسكوسيون هذه تصير في المهرجان علاش لي عام الجاي نشوفوا دي بانيل في المهرجان هذا في مهرجان سينما الفنون للناس اللي تسمع فينا توا على موزايك كافي من 14 ل 18 اكتوبر. الموعد يكون في قاعه لاغورا بالمرسى. نحكيوا على مهرجان فيو سور لي زار. قول لي سي محمد علي.
0: وبجانتي كان سكوب احنا باسكو فوز ايفوكي الانتليجنس ارتيفيسيال باش نعملوا محاضرات على الاثار تاع الانتليجنس ارتيفيسيال دون تو domaine dans la culture, dans le patrimoine, dans le politique, dans la sociologie.
1: Qui fait chier
0: Asser, d'accord. Qui fait chier Asser avec des grands professeurs qui vont venir et qui vont parler.
1: Dans le cadre
0: de la Moustawa.
1: Ah, ok. Il y avait programmé.
0: Dans l'Agora. Inch'Allah. Nous avons dit. Oui,
1: علمنا سي محمد علي ونكونوا حاضرين.
0: نعلموا قبل الله.
1: باش نكتشفوا. باش
0: نفهموا شنو هو القرن نتاعنا ولا القرن اللي جاي.
1: واضح ان التطور مهم برشا اليوم كانوا نحكيوا على المستقبل مستقبل الفنون في ظل الذكاء الاصطناعي. خليني نكمل بحاجه سي محمد علي اللي احنا نحكيوا على الدوره السابعه من فيو سور لي زار. شنو اللي تبدل بالنسبه ليك؟ هل نجحتوا حاليا في انه يكون فما جمهور عنده فضول يكتشف سينما مختلفه؟ وشنو ابرز الرهانات اللي قاعدين تخدموا عليها؟
0: انا نقول لك الحقيقه اللي كان كملنا حتى التو للفتره السيديه حاب يقول اللي فما نجاح كل عام ولا رانا بطلنا. الناس كان ما تجيش للسينما باش تشوف الافلام اللي نقدموهم لشكون نعملوه المهرجان هذا. دونك لو فات ميم كيل كونتينيو هذاك نجاحو بالامكانيات اللي عندنا. واحنا الهدف نتاعنا باش يكون يزيد من من من كيفاش الناس نقولوها من المطعم تاعه بالامكانيات بالكشي اللي نجمو نلقاوها غدا بالسبونسورينغ بافيك دي بالكشي لازم نجيبو النجوم ولا نجيبو ناس اللي تنجم تحدث على الحاجات اللي هما ثقافيه ولا فنيه
1: ويكبر
0: في النمط هذا نجم نحسنوه وان شاء الله غدوه نجيبو لكم حاجات اخرى.
1: والمهرجان يستحق. عملوا طالع الناس اللي تسمع فينا توا على صفحه لاغورا ولا على سيت lagora.in تلقاو كل تفاصيل مهرجان سينما للفنون. برشا قصص برشا حكايات في مختلف الافلام المختاره برشا عنايات نجموا تتفرجوا فيها في قاعه لاغورا في المرسى. هذه الدوره 7 من 14 حتى 18 اكتوبر في سور ليزار. كونوا في الموعد. اسعار التذاكر في المتناول سي محمد علي.
0: فما افلام اللي هما بدون فما افلام اللي ما جايين من الشركاء اذا كان فماش ما يخلصوش
1: ما فماش بيتري والاخرين بالبيتري. عملوا طلع على صفحه لاغورا. شكرا لك سي محمد علي.
0: نعيشك على السيفا لا وان شاء الله في مجال اخر
1: ان شاء الله ديما معاكم وديما نويك بمختلف التظاهرات الفنيه. نسلم زاده من خلالك على هجر الشابي اللي هي المديره الفنيه للمهرجان وكل الفريق اللي يخدم على فيو سور لي زار. هذه كانت كلتور اكتو بالنسبه اليوم.
2: Culture Actu. Culture Plus. كل يوم مثل الجمعة من 7 إلى 8 متاع الليل على موزايك FM.
1: مازال مكملين معاكم في كولتور بلوس على موزايك FM. شوية خلينا نحكيو فيلم ويكاند. المتعة الدريدي غدوة في مختلف القاعات التونسية بتكون معنا واحدة من بطلات العمل سميرة مجرون. خلينا نسمع أغنية الفيلم وفات إيه لي رجعينا.

0: وفايت جديد إيليت وصلنا خطر 27 دقيقة. أنتم معنا في كل جوخ بلوس على مزيكا فام. السلام عليكم من ما كنت في الاستماع وتسفيتوا قاية الانترفيو.
1: الانترفيو
0: غدوة 14 أكتوبر الموعد يكون مع فيلم ويكند في كل قاعات السينما التونسية. عمل مطيع الدريدي نلقى فيه محمد علي بن جمعة، سميرة مجرون، خليل عبدولي، مريم بقديدة، نلقى نسيم زيدية، بلقيس القصوري، ملك الحدوسي، علي دكدوك في أول تجربة ليه في التمثيل، صبري البوهيلي ورفيق عوي. نحن نستقبل معنا واحدة من بطلات وأبطال العمل، الممثلة سميرة مجرون. مرحبا،
2: عايشة
0: شنو الحويس؟
2: طبعا
0: هاني نتابع في الستوري، تابع في أجواء الفيلم، فما هكا برشا فرحة، فما برشا خدمة على البرومو متاع الفيلم هذا. يا سميرة، نحسك أمبليكي في كل عمل تكون فيه، تكون أمبليكي بالقديمة.
2: هذه كمان قال الرجل الأثيكس، معناها هذه كمان أخلاقيات المهنة، أنك تكون كي تتعمل أم بروجي يزمك تحاول لك البروجي أي حاجة تنجم تعملها تعاون أنه البروجي هذيك يوصل لأكثر من شخص تعملها. عندها أنك تخدم شخصيتك بالقدية، تحذرها بالقدية، هذيك الكل وما يكفيش، على خطر بعد ما يوفى الفيلم فما يوم بروموشيون أفير تاو ما عادش كما قبل الفيلم يمشي يدبر راسه تاو. تبو يدي احنا بالانستغرام معنا عبيد يعملوا تيك توك يوتيوب وكل شيء، نجم تعاون البروجي انه يوصل اكثر عبيد.
0: تفرجت في لافون بروميير نتاع الفيلم هذايا، كنا حاضرين معاكم من نهار لحد سميره. اليوم كونوا تتفرج اول مره في الشاشه الكبرى في العمل، تنقد روحك تقول كاني عملت هكا ما كانيش كديت هكا، فما اللوم هذاك ولا بنعين تتفرج؟
2: هو اول مره تفرج فيه ان جينيرال، راح انا جي في شويه معناها كي مشيت بحذي وتفرجت شويه، نحبش نحرق الفيلم، راه على بعضه الفيلم كيما المشاهد العادي. بيان سور ديما عندك راهو عين كريتيك على روحك، ديما مهما تعمل اي حاجه باش تعملها، حتى ديما عندك ديما تنقد روحك، لازمك تنقد روحك.
0: فريدة انا هكا في الاكسسوار شويه شفتها تشبه لك سمير، ما نعرفش
2: اكثر شويه
0: زايده شويه على سمير.
2: انا نحب الاكسسوارات، انا نحب الذهب ونحب الشاي، شوف يان دي سود حطوا برشا ذهب ونحطوا برشا، حب توسكي بغي وكل شيء. وفريدة جولي دوني سا من عندي انا الحقيقه، خاطر هي فريدة هيبي شويه تمن ياسر بالطاقه وكل شيء، اون جينيرال
0: العالم روحاني
2: يحبوا يلبسوا الحجر واللوح والحاجات وكل شيء. يذولي انا هزيتها شويه لسميره في هذاك، في الكوتي هذاك
0: ريتها عرضتك فريدة في الحياه، فما فريدة ريتها الشخصيه هذيك،
2: مش فريدة فما فريدات بون فما فما هي عندها بوكو دو تخ بروبليم راهو ماهيش سي با ان بيرسوناج سي ان بيرسوناج كومبلكس، على خاطر
0: اي شفنا كثر ما نحبش نحرق الفيلم،
2: اي حتى ما نحبش نحرق، خاطر تشوفها حاجه وهي الفيها اوتر شوز سي كيفي اللي هي ديزيكيليبري، تتسمع شويه معناتها لا دام الشخصيه اللي انا نقدمها. دونك قابلت منها برشا، اما معناتها هي فما حاجات في فريدة برشا مع بعضهم، فهمت برشا حاجات مع بعضهم، اما نقابلوا منهم حاجات. شوف
0: هي معايشه في عالمها كما قلنا، عالم روحاني سيسا فينو فيها منك كما قلنا سميره، وفي الواقع فيش بعيد عليك
2: في كل شيء، تصرفاتها كل ما اسمع ما تشبهنيش بالكل، خلاص بشوفوا الفيلم دوا. فريدة سي با دو تو موا، بالحق ما سي با دو تو موا، بعيده برشا عليا في الشخصيه، بعيده برشا، مش ما عنديش حاجه مني، معناها تصرفاتها اللي في الفيلم اللي باش يشوفوهم العبيد شخصيه كي كومو لي هي اصلا لي بس قامش تعدي في ويكاند مع دي جينزي، مش جينزي هي فريدة، ما فهمت
0: ما سالت الحب والعمر سمير
2: ليك يبدا بعيد برشا. انا ما نحبش الحقيقه، انا منحب لا نحب انا نفرض تجربتي على حد اخر، خاطر انت كي تجي العبد نقولوا بيناتكم 15 سنه انت باش تفرض عليه الماتوريتي نتاعك والتجارب نتاعك وباش تحرق له مراحل من حياته. انا نمن انه حتى وكان فما جاب ميزموش يبدا كبير برشا، ما يفوتش 5 سنين هكا في تقديري انا الحقيقه،
0: 5 سنين اكثر تولي
2: اكثر يولي تنجم انت تظلم ولا تظلم روحك مع الشخص هذاك. مع تفريده انا ماشي تعادي في ويكاند مع ناس ما تعرفهمش، مع طفل اصغر منها برشا، سي با دو تو موا، جو فري جامي سا جامي.
0: خلينا نعطيو فكرة على الفيلم للناس اللي تسمع فينا، فيلم ويكاند اللي هما مجموعة نتاع أصحاب مش بعديو في ويكاند، ولكن تختلف وتتبدل الأحداث فجأة، تصير حادث غامض ومنه هو نكتشفه يمكن الجانب الثريلر اللي هو
2: هو الفيلم الثريلر، هو يزمك أنت تعيش بك في المنتهى، يلزم فما برشا تنسيون، لازمك تعيشك التنسيون هذيك في الفيلم. وذيك البارح أنا ريتها خاطر احنا في لافون بروميير كوميم توما صحفيين ودي بروفيسيونيل ما تجمش ترى ريالمون الامباكت الحقاني نتاع الفيلم على المشاهد. البارح كي مشينا لسوسة سيتي مثلا احنا موجودين الممثلين نتاع الفيلم مي الناس الكل مشاهدين عاديين اي بيتريف فوالا ما تسمعش حس في السالة روك يبدأ فيلم ساعة وثولي ساعة واربعين دقيقة هو الفيلم ساعة واربعين دقيقة تسمع معناها الرياكسيون العاديين على اللي ساير اما ما تسمعش عايش تكلم ما تسمعش ترشنوا دونك انت ديجا شديد
1: ما تحس في الـ في كانوا فما ضيوف وصحابي
2: لا لا ما ركزتش في الافون بروميير عمري ما ركز لا عمري ما ركز ما ركزش خاطر نعرف
1: البارح تفرجت في الفيلم
2: البارح تفرجت في الفيلم بالكدا وقعدت مركزه معهم هما قلت شفت كي تسالى تسكت جمله في فيلم ثريلر اللي هو فيه التونسيون اللي انت قاعده توي اون طران تفهم ناراسيون نتاع حاجه اللي انت تحب حتى اللي دخلت لي دينومون نتاع العبد يقول لك اش باش يصير اش باش يصير اش باش يصير دي مومون وهو سكت ومنتبه معناه تو افي ديجا ان بون فيلم ثريلر خاطر سي با ايفيدون.
1: وكيفاش خدمتوا التحضير خليني نقول للعالم هذايا العالم الشخصيه هذه من صاحبك راجل الويكاند مع متي عدريدي ما نعرفش نفس الوقت في التصوير ولا حاجه كنت بعيده على حاجه كيفاش زوز افلام
2: كنت بعيده فيه. كنت بعيده احنا صورنا فيلم ويكاند في بون او اخر ربيع وقتها جاء صاحبك راجل هبط وعشناه ودوك
1: عشت النجاح نتاع صاحبك راجل
2: وعشنا النجاح نتاع صاحبك راجل لان فريمون ان بروجي كنحبو برشا وحقيقه نحبو ياسر هذاك توا ديجا اوني اون بلان تورناج اما بعيد على بعضه الخروج نتاع صاحبك راجل وبدايه تصوير صاحبك راجل الثلاثه بعيد ياسر على ويكاند. ويكاند سيتي اون بيريود ما عندي فيها حتى شيء راجعة من عملية ما كتعرف غي إدوكاسيون وكل شيء جافي ريان أفير كلموني مشيت قريت فما بيت يخافوا منهم لدوار هذوم على خاطر يخافوا لا يربطوهم بالواقع الناس ما كتعرف انت فهم برشا إسقاط ما انت المشاهد خاصة تونسي جو كوا يسر ما يعرفش يفصل بين الشخص والشخصية.
1: انت ظهر لي التوعي تقولك سيرين
2: انا سيرين تتفات ما مرت عمي سيربان صغار اللي في عمر بنتي معناها تتفات ما مرت عمي سيربان اللي هو كريم غربي في صاحبك راجل ما يعرفوش يفصلوا حتى الكبار ما يعرفوش يفصلوا راه دونك فما ناس تخاف انها تقدم شخصيه هكا كي بو اتر كريتيكي ان بو ولا حاجه انا الحقيقه نحب الشخصيات
1: ما خفتش منها شخصيه فريده
2: كممثلة أنا إذا كان شخصية حسيتها وحسيت روحي نجم نحط فيها من روحي ونعملها بالكدين عملها
1: كمشاهدة اليوم كنت أتفرج في ويكاند في القصص اللي حكيهم ويكاند في الأوقات يمكن شفنا حاجات فيها بعض الجرأة في عالم متاع جينزي متاع جينيراسيون زيت كيف شريته سميرة؟
2: هو الفيلم شوف هو الفيلم يحكي قصتهم هذوكم قصة فريدا وغابي وسليمة وفهمت معناتها قصة ونور والكل الفيلم يحكي قصتهم هما يعبر على شخصيتهم هما في الإنسانية عموما فما الخير والشر والباهي والخايب ما تجمش تعملي شخصيات بيرفكت ديجا انت باش تعمل ان جروب داميز مك كل واحد وشنيا مش هو مشاكل وشنيا الديفون تاعو وكل شيء وشنيا قصته دونك هذيك قصتهم هما. انا كمشاهد مثلا انا متفرج عادي جي با بيزوان اني نربط روحي بيهم ولا نحط روحي في بلاصتهم ولا نحسبهم اخلاقين على اي حاجه خاطر هذيك شخصيه قاعده تلعب في فيلم وعندنا اون بتيت مارج دو ليبرتي احنا في السينما خليوها باهي راهو باهي على خاطر نجم انت تقدم بها شخصيات مختلفه على اللي نشوفوا في التلفزه وغيره دونك اكثر في ليبرتي اللي هي مي شوكونت. انا سالت ناس نهار اللي احنا في لافون بروميير فما صحفيين اكبر منا في العمر واحترموا رايهم معناها والله مشيت ديريكتومون ما انت فلان ربيش اسكو حسيت اللي هو اللي شوكان اسكو ستا شوك قال لي ليه بكل وعبد نعرفه متى يعتبر محافظ نوعا ما قال لي ليه بالكل خاطر انت كي تشوف الفيلم الكل على بعضه فما قصه محكيه بالكدا كي تشوف فيديوهات مطيشه في تيك توك سي نورمال تو فاكروار كو فيلم هكاك
1: انا هوني نرجعوا سميره يمكن للحاجات اللي تنجم تضر بالاعمال اللي هو كون انا نشد نصور سيكونس من فيلم ونهبطها في تيك توك
2: اي حاجه راهي تخرج من سياقها راهي تنجم تظلمها برشا نجم نقول لك جمله تاو كنت تقص شطرها تطلع سبه اما هي بقيت الجمله سمباتيك فهمت اش قصدي معني انت كي تشوف فيلم الكل على بعضه مستحيل تخرج تقول الفيلم راهو تراش ولا هكا ولا
1: خلينا نحكيوا على حاجات من الفيلم نطبقوها مع سميره مقرون نبداو الفيلم حكي على
2: نقراك الورقه اللي قدامك هذيك
1: ورق هو قدام خليني نبدا سميره من اول جمله كتبت من الفيلم وهي على الانتقام كيفاش ترى موضوع الانتقام سميره مقرون
2: أنا
1: الرغبة في الانتقام.
2: ما عنديش حتى طرف, ما عنديش مثلا اكزيستو باش, ما انت حتى كي تغلط معايا وكل شيء. عندي طريقة واحدة في الانتقام ونحسها يسر افيكاس, خاطر انا شخصيتي نعرفها, لان ما انت كان حبيتني ولا كنت اوتور دو موا ان جور جو سي كو مون ابسونس يقلقك, خاطر نعرف اللي انا ما نضركش, من ما انت جو سي كو ما بريزونس في حياة عبد تعطيه برشا حاجة باهين. الحاجة الوحيدة اللي ننتقم بها العبد نخرج من حياته, خلي لك كل فيد هذاك اللي انت باش تفهم وقت هذاك, الطريقة الوحيدة. عمري في حياتي ما حاولت ننتقم من حد
1: تغيب
2: نغيب, خاطر هذيك وحدها دجارة تدور بها العبد برشا اذا كنتي بلاستك معبية.
1: صارت
2: برشا. شنو صارت؟ طلقة زوز رجل. شنو صارت؟ صارت
1: جاني مساج انا تاو في اللايف قالوا لي سميرة كي تحب تنتقم هاي كتعمرني انا تخليني نغلي لي لننتقم.
2: نعرف شكون نعرف شكون يبدا يقول لي ما عادش تحكي لي
1: في اللايف,
2: يقول لي ما عادش تحكي لي راني انا ننتقم. اي هو ما انا لي انا مسالمة راني والله مسالمة, حتى هو مسالمة
1: مسالمة بنسبة
2: لي بون بالنسبة مانيش ملايكة, اما بالنسبة اكبر من نسبة الشر اللي فيا. معناها ما نحبش نكون خير مطلق, ما نحبش, عندي كوتي شرير شوية نجم نستعمله وقت لينا نحس لينا في خطر.
1: الرغبة في الانتقام دونك ما تحبش الانتقام سميرة بعيدة.
2: عندي انرجي اخت
1: فيلم حكي على الانعدام الثقة, حكي على الصاحب الذيب والصاحب القريب. انت لاقا من رمزية لوغارو, كان نحكي على كلمة هذية ونسألتكم في الافون بريمير, صاحب الذيب والصاحب القريب. سميرة كانوا عرضوك اكثر الصحاب القراب البهين ولا العكس؟
2: العكس
1: في حياتك.
2: العكس سامي, خاطر
1: صاحب الذيب
2: اي عرضوني برشا ناس ذيوبه في الحياه اللي هما اصحاب, اللي هما يقربوا لك على اساس اصحاب يتقربوا منك وكل شيء, من بعد ترى منهم برشا حاجات خايبين. خاطر احنا في دومين نتاعنا تولي معروف وعندك نوتوريتي وكل شيء, ما تجمش تفرز برشا صحابك, معناها ما تجمش تعرف شكون صاحبك وشكون هو صاحبك, خاطر نجم تكون سوليسيتي مي مش على خاطرك محليك ولا على خاطر يحبوا يكونوا في حياتك وصحابك, على خاطر ما مش يضروك بحاجة. لا اللي شفتهم خايبين أكثر من البهين, من الحمد لله عندي برشا ناس بهين في حياتي. زيد
1: البهي أكثر اليوم؟
2: لا اليوم
1: غربل
2: اليوم البهي أكثر
1: برشا. باش نيق عنده غنية يقول صفي يا غربل زماني. صفيت غربل زماني
2: مع العمر مع الخبرة والتجربة واللي تعرف تغربل.
1: الغيرة سميرة كيفاش تتعامل معها؟
2: أنا هي منهم برشا انواع تاع
1: الغيره في العلاقات. نحكي ديما نربط باحداث الفيلم.
2: اوكي الغير ما انت كي تغير على البارتنير تاعك. انا نغير مغياره مي جو غيرتي جو جير على قد ما نقدر, على خاطر انا نحب انها انه اللي قدامي زيد يجري غيرته معايا. دوك فهمت القصد, ماني خاطرين عانيت منها الغيره في حياتي.
1: صراحه انت في اكثر من مره تقول كونه البارتنير نتاعك لازم تكون فما غيره بحدود.
2: اي عانيت قصيت منها ساميه بالحق, معانيت في حياتي انا الغيره. العبيد القراب اللي تعرف انا عانيت في حياتي من الغيره اللي ما عنديش حدود, اللي ما يعرفوش يحطوا لها حدود. دونك ما نجمش نعملها لغيري, خاطر نعرف شنو تعمل في حياتك. نجم تدمر حب, تنجم تدمر علاقه باهيه اكيليبري, تنجم تدمر لك انت مستقبلك المهني, على خاطر انا ينجم كل عبد هذاك يحبك من غيرتك انت مسكين, يولي ان بوكو ديفور باش يرضيك يخسر هو برشا في حياته هو. دونك جو نيم با فيغ سا, نغير ونحمل ونسكت ونقول سي با غراف.
1: انك تصلح غلطه بغلطه تعملها؟
2: اكيد عملتها, اكيد ما بس ونقول مثال شو نعمل بقل عليها في التوزي شو نعمل نغلطه بيان سور. نجم تعمل غلطه وتزيد تصلحها بغلطه, نجم كنت عملتها بيان سور.
1: وتتبدل مع العمر النظرة للأشياء سميرة كما كنت تحكي.
2: ابسوليمون هذيك لي ديسيزيون كو تي بران انت عمرك 20 مش 30 مش 40, برشا حاجة تتبدل, نظرتك للعبيد لي رياكسيون نتاعك يتبدلوا, تولي يسر تاخذ وقتك اكثر, تولي تلقى اعذار للناس اكثر على خاطر شفت وعشت وجربت. باسكو احنا نتعاملوا مع ناس ما نعرفوش هما شنو عايشين, زيد راهو تعشك الشخص هذيك يروح لداره شنو عنده في داره. دونك لي وليت تبدلت برشا على قبل,
1: خاطر حبيت شكون يرى بنفس النظرة هذيك سميرة. بتات
2: نتمنى لكلنا نراو بعضنا هكيك, نتمنى لكلنا نراعي وإحنا نراعي منين جاي أنت الباكجراوند متاعك, شنو عايش في دارك, شنو عايش من داخل, ومنيتي الناس كون راعيو بعضنا, خاطر كين كل واحد يقول تيش عندي فيه بالك شي عايش حاجة خايبة, تو تشوف قداش الدنيا تولي بوكو بلو جنتي بوكو بلو كالم, والعبيد يوليو يحسبوا كلامهم زيدا كسبين على فيسبوك على انستغرام ترى حط روحك في بلاست وقول مثلا انا كان نقرا كلمه كي من هذه على روحي شنو باش يصير لي، ترى قداش تنقص برشا حاجات كي نراعيو بعضنا.
1: تجريح، الثلب، الشتم،
2: كله كله، اي كلمه مال بلاسي باش تكتبها العبد عليه هو على حياته وعلى شكله. تدخل تقول اوه مخيبها مسكين، تجي مخيبها هذيك تضرها ياسر نفسيا، ولا مخيبه ولا تسب له صغيره. وساعات يبوستي وصغارهم تقول له شو درا شنو، عيب عيب عيب، راهو كنا الراعي وبعضنا تريف بركه لما نوليو ارقب ياسر.
1: فما مره تعليق جرحك وجعك ولا كلمة قالت لك حتى في الكارير من الأول للتوا بقات فيك قلقتك؟
2: كلمة تقعد فيا لي على خاطر الكلمة تمشي على روحها ما تنجمش تأثر فيك برشا. لا لا ما يصيروا بيان سور، جيو دي كومونتير خايبين، وراهو المشكلة اللي ساعات معناتها تجيك من شخص اللي انت تقول انت مسكين انت اش دخلك انت داخل، وتفهمت تدخل تشوف بروفيل وتقول عليه لا ميشونستي اللي انت تتسايب فيها، وانت بيدك انا متأكد انت تعاني في معاناة اكبر بيسر من معاناة متاعي. فما
1: ناقصنا رحمة، ناقصنا محبة سميرة،
2: ناقصنا مراعاة. والله الكلمة هي نراعي وبعضنا. زينة تغني ماما
1: زينة بعدين في الاستوديو،
2: زينة
1: زينة نسمع فيك
2: انت تغني والميكرو يسمع.
1: زينة تكمل تغني، نسمعك تغني،
2: تحب تغني ولا تحب تسكت؟
1: باي باي زينة. زينة مشغولة، تحية بنت سميرة معنا هنا في استوديو في موزيكا فام. دونك قلنا ناقصتنا محبة، ناقصتنا أن يمكن نرقف على بعضنا أكثر.
2: والله ناقصنا برشا الحقيقة أن نديريو على بعضنا، أنه نرجعوا للعادات متاع قبل، العيب وراهو ذا ما يصيرش، الكلمة ذي عيب، وحاول يقول لك دورها في لسانك الكلمة قبل ما تقولها. هذوما الكلك اللي كان يقولوهم لنا جديدنا راهم مهمين ياسر، خاطر يقول لك قبل تو ما عادش فما احترام، مش ما عادش فما احترام، أما الناس ما عادش تخمم قبل ما تقول، وليت فما برشا بريسيون سي نورمال كنا نعيشوا فيها. معناها راعي وبعضنا يا جماعة، والله نوليو نهبلوا مجتمع مثقف. انا نعتبر توينسا راهو انا درت المجتمعات العربيه ويمشي لوروب والكل، رانا مجتمع مثقف، هذيك الفكره. احنا ناس مثقفين، احنا ناس عندنا بوكو دو كاليتي، جوست يا بوكو دو ان، برشا كره بيناتنا كان يتنحى نتحسنوا برشا.
1: وبالحق انا في كل مره سميره يمكن نسمع الانترفيوات نتاعك ولا كيفاش الطريقه اللي تحكي بها على سورتو المبادئ هذوما، نحب نسالك اليوم على، واحنا بحذينا زينة في استوديو ووالدك سيدنا مجهوله تحيه، وانت حكيت على المبادئ اللي يتربيوا بها الصغار ولا قلت اللي كبرنا عليهم. اليوم نفس الطريقه هذه هي اللي تربي بها صغارك، وهنا نرجع في كل مره حتى الفيلم ويكاند اللي هما يمكن الصوره اللي تتحط على جينيراسيون زيد، انه فما برشا دلال، انه فما همش رسمين حدود معينه، فما قطع مع الصوره هذه بالنسبه ليك.
2: هو سي با فغير، نقول لك افضلي انا تو عندي بنتي هذه صغيره برشا، ولدي تسمى جينيراسيون جو كرو الفا. جينيراسيون زيد نتعامل معاهم زيد في الحياه عموما، عندي اختي جينيراسيون زيد، عندي عبيد هاني نخدم معاهم توا، راهي من احسن لي جينيراسيون اللي جات على خاطر عندهم وعي كبير، واعيين ياسر، ناس متربيتش كيفنا، مغيبه نسمعوا في كل موسيقى اونيتي تري الحياه رومانتيزي ياسر بالنسبه لينا، وما بعاد ياسر هما ياسر واقعيين ياسر، ناس يقول لك انا يقولك اعطيني الحلول، يزيني من فهمت، ما ترقدنيش بزريقه درا شنو، يسمعوا موسيقى تعرف انت الجينيراسيون هذو ما يسمعوا برشا راب، احنا ما عشناش على راب، الراب هو فن واقعي، يسهروا على الراب تو، يشطحوا على الراب في سهريتهم. دونك ناس يسون سي دي اكتيفيست، يسون انجاجي في لا ناتور، المواضيع نتاع خايفين على الانفيرونمون، خايفين على بلادهم، خايفين من احسن لي جينيراسيون تاع ديو على تونس، وما جينيراسيون زيد خليهم يكونوا ليبر مثالش، شو المشكلة معنا؟
1: واعين أكثر
2: واعين أكثر بمشاكلهم وبمشاكل اللي داير بيهم وبلدهم، واعين برشا أنك يكون عندك حالات أنت تسلط عليها الضوء، وإحنا يسيروا راهو حتى قبل في حومنا وين تربينا والكل، كان يصير مشاكل، كان فما حوادث، كان فما إجرام وكل شيء، لكن توا ولا نحطوا عليه الضوء بالبرشا، سافا با ديغ لي هو كثر، سافا ديغ لي نحطوا عليه الضوء بالبرشا.
1: وزيد جينيراسيون قاعدة تخدم، قاعدة تبدع، وأنت سميرة في حوار ليك قلت كونك دخلت معترك الحياة صدفة وقت اللي الوالد سافر للجزائر الله يرحمه واضطريت انك تخدم. هالمسؤولية هذه اللي تجي في عمر مبكر بالنسبة ليك ولا حتى نحكي للشباب اليوم تعاونوا في الباركور متاعه سواء في الباركور اكاديميك ولا نحكي في الخدمة متاعه في الحياة.
2: انا يفعلي تعاون برشا سيسكي في كل بار ان اوروب ولا ان امريك يجبروا صغارهم انهم 18 عام تمشي تخدم تعمل سامر جوب تمشي نهار في الصيف وقت تبدأ اوف من قرايتك تخدم حتى كيبدي ولا بس عليهم تلقى ولده يخدم في واحد يبيع في برجر يبيع في حاجة على خاطر مش يعرف شنو معناها انك تتعب عليك الفرنك هذيك اللي انت باش تصرفه. إيسا يعلمك برشا مسؤولية يعلمك يعني مش معناها انك تتعب راه فما صغار فما رجال يخلط عمره 30 سنة ما يعرفش معناها دخل دينار للدار على خاطر قال لك انا باش نقرا وانا باش اي نقرا وخدم سيسكو جي في توت ما في
1: دلال بحدود بالنسبة ليك سامي
2: بحدود كبيرة برشا انا حتى صغار يا عايزة انا تسمعني انا نجم ندخل بلاصة نقولها ماما راه عندك هذه باش تشري بها ما تفوتهاش هذه هي اللي باش تشريو بها برا شوف روحك شنو تحب تشري وتقعد تفرس حتى نص ساعه وانا نستناها حتى لين هي تمد الديباس با السوم اللي هذيك اللي عطيتها لنا
1: انت تعلمها الحكايه ماش تعود
2: تعلموا يقول لك اي الحمد لله ماهمش مدلين الحمد لله
1: برافو زينه
2: ناجحين قارين ولدي عامني وخذي نوفيام احسن واحد في ليكول نتاعو الحمد لله ربي وهي زيد
1: ربي فضلها عمري صغار شنو بدلوا فيك سمير
2: كل شيء معني انا اعطوني هدف في الحياه اعطوني نشوف ماذا هما وي نخدم على روحي وكل شيء مي الهدف انه نوصلهم هما قبل كل شيء دونك لي رزنوني برشا اولادي
1: ولات سميره اخرى فيرسيون اخرى نسخه جديده
2: رزنت برشا نخمم عليهم هما نخمم على مستقبلهم اكثر من نخمم على روحي مي الحمد لله انا جو سي فير ليكيليبر اندر هذا وهذا نحب نعيش زيد سي امبورطون دو فيفر باش نكون فرحانه عليهم هما
1: ربي فضلهم وقاعده تقدم قاعده تخدم اليوم في السينما في السينما التونسيه في الويكاند الناس اللي تسمع فينا نذكر غدوه موجود في مختلف القاعات التونسيه غدوه 14 اكتوبر عمل مطيع الدريدي نذكر نلقاه في الكاست محمد علي بن جمعه سميره ماجرون ضيفتنا اليوم خليل عبدولي مريم بوقديده نسيم زيديه بلقيس القصوري ملك حيدوسي علي دكدوك صبري بوهيلي ورفيق عوي التركيبه هذه نتاع الممثلين
2: نستثني رانيم مخمير
1: دونك هذوما جينيراسيون اخرى من التمثيل بار بعض الاسماء اللي نستثنيهم ولكن نشوف بيكي شفنا خليل عبدولي في تجربه في السينما ملك حيدوسي اول مره تكون في قدام كاميرا كيفاش كانت الخدمه معاهم وانت في وسطهم سميره لأنه الأكس متاعك كان أكثر معهم هما من
2: كل شيء معهم محمد علي أنا محمد علي كنت عندي معك التاك المزيينة في الأخر ومحمد علي بن جمعة غول متاع تمثيل لنا نقول من أحسن ما أنجبت التلفزة التونسية والمسرح وكل شيء ربي فضله لنا ما عنيش برشا ممثل
1: علي برشا
2: اسمع كي تبدأ تخدم مع ناس يحبوا ينجحوا عندك الموهبة ولا ما عندكش هذيك حاجة أخرى بعد يحددها التجربة أما أنك أنت تبدأ ما انت عندك ديفومون وعندك الانفي دو ريوسير تحترم مواعيدك تحترم زملائك اللي في سابقك بخبره تحاول تاخذ منه هذيك يكون لك ان تورناج يفتق ولو حتى المخرج لي جون
1: شنو اكثر حاجه شدتك في الاكيب هذه حبيتها فيهم
2: اي حبيبي اون تري بيل امبيانس اسمع ال تعرفك البهجه البدايات خاطر احنا توا ساعات تخدم مع ممثلين قدم ما عادش فما نفسك اللهفه على التورناج وكل شيء بدو شيخين وكل شيء تعدينا وعملنا تورناجات وكل شيء دونك يولي كل واحد يجي حافظ درسه ويصب ويروح
1: انت مازال شغف
2: انا مازال شغف وهم زادوا اعطاوني كل بوش هذيك انا نحب انا كي نمشي للتورناج التورناج نخرج منه من غير ما نشيخ وبتجربه ابار التجربه التمثيل التجربه ايمان نتغشش نتقلق
1: كيكل
2: وتحسها
1: كيكلمك مطيع اول مره باش تكون موجوده في ويكاند كي قريت السيناريو كان فما تردد بالنسبه لك انت كان فما هيزيتاسيون ولا طول قلت له هاني معاك في البروجي هذا عجبني البروجي عجبتني الحكايه
2: ما ترددتش الحقيقه دوبا قريت كلمت قلت له عندك حكايه مزينه برشا قصه مكتوبه بالكدا بيان ريفليشي في تو ان بون كاستينغ وانت على روحك جو سوي افيك تو
1: كنت معاه بدلت حاجات كان فما مارج نتاع امبروفيزاسيون دخلته في حاجات ولا
2: حاجات صغيره على خاطر فما حاجات صغيره بيان سور ماهوش قال لك مش كل من نوع نتاع المخرجين اللي يقول لك نسي قران فما حاجات نجم تحكي فيهم معاه وانا من نوع اللي نعيط المخرج على جنب ونحاول نقنعه بالفيرسيون تاعي كما قنعتوش يقنعني الي اوفير ماهوش متسلط
1: كان متسهل في العمل.
2: اي اذا كان يحس حاجه باش تنفع ماهيش بتضر الشخصيه يخليك تعملها عاد.
1: وذا باش نكتشفوه من خلال شخصية فريدة. فريدة في ويكاند بعيدة شوية على سميرة مجرون ولا برشا من خليك؟
2: بعيدة برشا حبش نحرق لهم خرطر مش بعيدة بعيدة يجي هادو غيك
1: ما تقولش عليك عندها عذرها معها هكا نقوله
2: اي عذرها معها يعني سيبا موا الله لي وصلني الحقيقة نحبش
1: هي صارت لها مسكينة كارثة في حياتها خليتها
2: هي شخصية باش تحبوها نعمل موانا اللي تفرج فيه قولي محلية حبيتها فريدة مش معناها تتكرهها الشخصيه ما نحبش ما نحبش نقارنها بروحي خاطر ما عندها حتى علاقه بيا نو
1: ماهيش انت
2: اما باش تحبوا الشخصيات الكل كل شخصيه فيها من الشر والخير نسب فما نعرفش باش تحبوهم ولا باش تكرهوهم اما فما دوزاج نتاع الخير والشر فمش شر مطلق فمش خير مطلق
1: فمش احكام دايخ شفناهم على الشخصيات يمكن معناها الجمهور هو اللي باش يحكم على
2: صحيح الجمهور باش يحكم ما انت باش تبدا قلبك يهزك ويجيبك اسكو هذا به اسكو خايف
1: تشك في الكل
2: صحيت خير شر شكون هذا شفهمت هاني قلت لك هذيك الحاجه اللي عجبتني لعبت تفرج حتى لين حل لهم العقده في الاخر وقال لهم هاي القصه شنو
1: واللي عايشونا في هذا الكل يمكن الموسيقى اللي تخدمت تحيه المهدي مشفر اللي هو اول عمل ليه نحكيه سينما هو اللي خدم الموسيقى نتاع الفيلم وسمعنا اغنيته فيت الايلي سميره كيفاش الكونتاكت قلت لي اخت ايلي
2: هي اخت علي هي اللي وصلت صديقه عزيزه جدا انا ان شاء الله يا ربي يخلصوا حلو انا عجبني التيتر وفات خاطر ان شاء الله الفتره هذه باش توفى على قريب وتقعد في التاريخ فتره من حياه علي نقصد معنا الفتره الخايبه اللي تعدى بها هذه كلها هنا حطيتها في كونتاكت مع مطيع وليكيب الكل بيسك مهدي مشفر هو ديجا يخدم مع علي على المزيكا بتاعه وهو يخدم في مزيكة الفيلم نقلت لها شوفوا مع بعضكم اذا كان فما اغنيه تحسوها ارتستيكمون تجب تخدم الفيلم والفيلم يخدمها سي ان كولابوراسيون انا مثلتها قلت لهم شوفوا فيلم سيف حلق الويد انت ما تنجمش تذكر فيلم سيف حلق الويد من غير ما تخمم في اغنيه لطفي بوشناق حلق الويد دوك اكلي كولابوراسيون ارتستيك اللي دومو جو بونس كو فيت باش تكون وحده منهم خاطر انا راها دور الاغنيه بارتو اللي تري ليي وفيلم وسي سكو جو فولي اون كولابوراسيون ارتستيك اللي هي تخدم الزوز
1: قلت لي في الافون بريمير تبقى بالنسبه لي انا الاقرب لقلبي نص الليل نجم تخلو شويه
2: انا العبده انا العبده انا مثلتها
1: دونك فيت تنجم هكا تفك منها شويه ولا
2: وفيت قريبه برشا ليا ودندن فيها في راسي 24 على خاطر نسمع فيها بارتو مي نو نسليل سي ماي ستوري يعني انا وانت حتى كيفاش صورناه وكل شيء ونا فيكو حاجه محلية ما كانش هكاك الكليب ما كان حتى شيء هكاك كل شيء دور لو بدلناه سوغ بلاس وصورناها في نهار واحد وخرجت محليه على الاخر والناس حبتها برشا وقصتها مزيانه ويا اون استوار دو دون كي تري ما تفهمهاش القصه تحزنك ولا تفرحك
1: علاش قلت لي حكيتي قصتي
2: ليه ما انت سي مون بروجي انا نعتبره مش قصتي انا ما عندها اللي في وسط الكلام شو سوي سامية وين تحب تهزني
1: نسأل على الغنيه
2: نسأل بكل براءه ليه حكيتي معناها دون لو سونس نتاع هذيك سميره اللي لعبت في الكليب نحبها برشا نص الليل
1: نكملوا بدندينا نص الليل هو كان بحذنا هنا الممثل فرحات شديد نوجه له التحيه قال كونه لازم الممثلين الكل يكونوا عندهم هكا درايه شويه بعالم الفن بعالم الموسيقى
2: سامية خاطر كنتي ممثله وتغني حرام عليك احنا صوتنا خايبين انت ماكش ممثله قاعدة عامله بروجيل توا تبارك الله
1: دندن
2: حرام عليك دندن انت
1: بهتودة لي حطنا شوية إكستخي من نص الليل نكملوا بيه سميرة نشكرك برشا يعطيك صحة
2: عايشك نحب أقول سمحني سامية قصة عليك نحب أقول نشوفوا الفيلم عيشوا مع الشخصيات حكايتهم هما من غير بريجوجي اش عندكم في كلي دور وكلي فيديو وكل شيء راه الفيلم إلي با دو تو شوكون باش تضحكوا باش تتشدوا باش تتغصروا وباش تعجبكم الحكاية برشا برشا
1: كان سميرة تعطي تيتر آخر بخلاف كانت شنو يكون
2: لوغارو
1: نمشيو تفرجوا في ويكاند غدوة نهار 14 أكتوبر غدوة في مختلف القاعات التونسية في الويكاند المطيع دريدي نورتنا سميرة مجرون نشكرك في كل مرة تكون بحضنا هنا على موزايك كافيه تحية لكل فريق الفيلم هذي نذكر زدا غدوة فيلم آخر في القاعات التونسية اللي هو واتيلز فنمحط بوش تتحط الندى مزني حفايض قريبا زدا فيلم باكمان عبد الحميد بوشناق نفرحوا بعدد الافلام
2: ان شاء الله بالنجاح للناس الكل. انا فرحانه ياسر اللي فهم برشا فيلم فرنسا وتمشوا نشوفوا بعضنا الكلنا ونبركوا لبعضنا وكل شيء
1: بقلب كبير
2: جدا
1: جدا. شكرا لك سميرة مجرونة. وابقى لي كيف نقول لكم باي باي, تصبحوا على خير الناس كل, نتقابلوا غدوة في موعد جديد من كولتور بلوس على موزيكا في من على الاربعة. تلقوا لو بورتري غدوة ضيفتنا الممثلة القديرة لطيفة القفصي, نحكي معها محطات من مسيرتها. شوي آخر يكون موعد الأخبار مع سيف الدين المهري, بعد يجيكم كالعادة شكر بس في واحد من الناس. باي باي, تصبحوا على خير. وشكرا لكل فريق الوثق دلي وأيوب, باي باي.

0: يمشي توفات.
1: آخر الأخبار فلاش دلاتشينتي كل ساعة على موزايك فام الأولى في تونس. راديو موزايك فام تونس الأخبار.
2: مستمعي إذاعة موزايك فام تحية طيبة. برنامج النمو النوعي للتشغيل مكن منذ انطلاقه سنة 2022 من الإحاطة بأكثر من 570 مؤسسة صناعية وتعزيز قدراتها في مجال التجديد وتطوير التكنولوجي وتحسين أدائها البيئي، إلى جانب مرافقة أكثر من 250 مؤسسة في تنفيذ مشاريعها الابتكارية، من بينها 40 مشروعا تم تمويلها عن طريق الصندوق الابتكار المشترك، وفق ما أكدته رئيس الديوان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة عفاف شاشي الطيارية. والمسؤولة ذاتها تضيف أن البرنامج أتاح كذلك تخصيص 170 مشروعا لتحسين الأداء البيئي للمؤسسات واستدامتها، فضلا عن إحداث أكثر من 60 خدمة جديدة لفائدة المؤسسات الصناعية. ضبط برنامج زمني لاستكمال إنجاز 99 مشروعا بلديا بكلفة جملية تناهز 53.5 مليون دينار، محور جلسة عمل التأمت اليوم بمقر ولاية القيروان في إطار متابعة تقدم تنفيذ المشاريع الممولة من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية. وأكد والي القيروان في هذا الإطار على ضرورة الالتزام بالأجال المحددة لاستكمال مختلف المشاريع والعمل على تذليل الصعوبات الإدارية والفنية التي قد تعطل تقدمها. في تطورات الشأن الدولي، التحالف العسكري بقيادة السعودية يؤكد منذ قليل اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما الحوثيون باتجاه مدينتي حرض والظهران. والمتحدث باسم التحالف اللواء الركن التركي المالكي يفيد بسقوط أجزاء من شظايا الاعتراض بمنطقة سكنية بالظهران، مشيرا إلى أنه يجري مباشرة الموقع. وزارة الخارجية الإيرانية تذكر أن طهران استدعت السفير البريطاني لديها على خلفية اتهامات تربط الجمهورية الإسلامية بما يشتبه بأنها مؤامرة ضد قاعدة فيرفورد الجوية في بريطانيا. ويأتي هذا التحرك بعد أن قال رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام أمس إن من المرجح جدا أن يكون ما يشتبه في أنه مخطط كان يستهدف قاعدة فيرفورد الجوية جرى تنسيقه في إيران، ونفت طهران أي صلة لها بالأمر. ختاما، الملك فيليبي السادس يؤكد خلال زيارة إلى سبت اليوم أن الجيب الواقع بشمال إفريقيا جزء لا يتجزأ من إسبانيا، مضيفا أن مدريد تريد الحفاظ على علاقات جيدة مع المغرب. وتأتي هذه الزيارة في خضم أزمة الهجرة المتواصلة بالمدينة الخاضعة لسيطرة مدريد، إذ قد تزيد حدة التوتر بين إسبانيا والمغرب. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع شاكر بسباس وكامل فريق برنامج واحد من الناس. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس، الاثنين الجمعة من 8 ل 9 متاع الليل. شاكر بسباس.
3: شو ما تسمعوا في واحد من الناس على موزايك فام، مرحبا بكم في حلقة جديدة كالعادة يومين من الاثنين للجمعة من 8 ل 9 متاع الليل. معركة بنزرت ومعركة الجلاء، المعركة اللي فيها برشا تفاصيل التونس فيهم اللي يعرفوهم تفاصيل غد تغيب عليهم، وهي معركة لا تزال تثير الجدل. سعيد بنحكي فيها مع الدكتور فيصل الشريف، مؤرخ واستاذ جامعي مختص في التاريخ العسكري والتاريخ المعاصر. فيصل الشريف مرحبا.
4: مرحبا بك سي شاكر، مرحبا بالسادة مستمعي إذاعة موزايك.
3: شكرا لك انت على قبول هذه الدعوة. بعد الفاصل تفاصيل معركة بنزرت، قعدوا معنا، راجعين في واحد من الناس على موزايك.
1: واحد من الناس من الاثنين للجمعة من 8 ل 9 متاع الليل على موزايك فام. تبعوا الفريكونس رقم واحد في تونس، موزايك فام.

0: الناس. واحد من الناس بالاثنين الجمعة من 8 ل 9 متاع الليل على موزيك فام.
1: فيصل شريف مؤرخ ومختص في التاريخ العسكري والتاريخ المعاصر. علاش معركة بنزرتة ومعركة الجلاء لا تزال تثير كل هذا الجدل؟
2: فعلا يعني معركة بنزرت في الذاكرة الجمعية التونسيين هي المعركة الفاصلة التي أخرجت نهائيا الجيش الفرنسي من البلاد التونسية. والإشكال اللي مطروح إلى اليوم هو عدد القتلى. نشوف ونعرف في المقبرة متاع بنزرت تقريبا بعدد 640 يعني شهيد هناك. ولكن كما قمنا يعني بعديد زيارات ومحاضرات في بنزرت السكان يقولوا العدد هو أكبر بذلك بكثير، لأن العديد من القتلى في تلك المعركة اللي ما دامتش برشا، راه من 19 23 جويلة تقريبا 4 أيام
1: شهداء هذه المعركة،
2: هو بالألاف الشهداء. وبالتالي الرقم ذكره مغلوط هنا يعني الإشكال. ثم الإشكال الثاني، هل كانت تلك المعركة ضرورية؟
1: هذا واحد من الجدليات اللي حتى هذه اللحظة في سيشرف التحكي. هل كانت هذه المعركة ضرورية؟ هل كان بورقيبة عليه الانتظار أنه يكون ثم مفاوضات بدل التصعيد ودخول في حرب يعني مع أقوى الجيوش في العالم الجيش الفرنسي في الوقت ذاك؟
2: رابع قوة يعني أن نتكلم وقتها، لأنه الآن يتكلموا يعني كانوا صراع ونحن عنا جيش وعنا سلاح، ما عندها شيء تونس. يعني من نجم نفهموا الصراع هذا اللي وقع يعني، والمعركة المعركة الأخيرة يعني في ما قلنا
1: في بلاد
2: معركة بنزرت بالذات، أن الجلاء بيجي بعد 15 أكتوبر تقريبا، بعد بعامين من 19-23 جويلية، إنما نرجع الأصول يعني استقلال البلاد التونسية والإشكال اللي طرحته مدينة بنزرت. مش نعرفوا أهمية مدينة بنزرت، هي تدخل في استراتيجية العسكرية متكاملة للجيش الفرنساوي آنذاك. يعني أولا قاعدة بنزرت هي قاعدة بحرية وجوية، فهمتني، العباز ايرونافال يسميوها لبيزرت. فرنسا بعد الحرب العالمية الثانية وبدأ السباق نحو التسلح، هناك صراع القطبين، القطب الاشتراكي الشيوعي والقطب الرأسمالي الليبرالي. دخلنا في ما يسمى بفترة الحرب الباردة، وكانت يعني اشكال كبير بالنسبه لاوروبا وقتها اعاده البناء بعد الحرب العالميه الثانيه، وما نتذكروا من بلان مارشال يعني مخطط مارشال لاعاده بناء اوروبا ودخول امريكا بقوه يعني في اوروبا. فبالتالي خرج برز الصراع هذا بين القطبين، قطب كما قلت الرأسمالي والقطب الاشتراكي الشيوعي. الصين مازالت ضعيفه، لكن روسيا وقتها وهي منتصره في الحرب كما مع الحلفاء يعني. تم تدمير تقريبا المانيا وقسمت الى ألمانيا الغربية وألمانيا الشرقية، ثم إضعاف إيطاليا يعني ونهاية موسوليني آنذاك. فبالتالي برزت وقت السباق نحو التسلح، والسباق بعدما استعملت أمريكا يعني القنبلة النووية آنذاك ضد هيروشيما وناكازاكي في اليابان، وكان أفتك سلاح يعني استعمل في التاريخ. فبالتالي كان هناك السباق نحو امتلاك ذلك السلاح. روسيا نجحت في امتلاك ذلك السلاح، فرنسا باعتبار المستعمرات متاحها يعني تونس والجزائر والمغرب، ليبيا استقلت باعتبار أنه كان يعني احتلال إيطالي. كان هناك سباق نحو التسلح وحماية فرنسا لأراضيها، فكانت القاعدة الأساسية بالنسبة لها في الدفاع يعني عن حرمة فرنسا، لأنه لو وقع هجوم على فرنسا ما هي القواعد الخلفية لحماية فرنسا أو حتى أوروبا؟ هي بالأساس قاعدتين عسكريتين مهمتين جدا، هي مرسل كبير
1: بنزرت.
2: مرسل كبير في وهران في الجزائر، وتعرفوا اللي من عام 1871 بعد ثورة المقراني أصبحت الجزائر تعتبر امتداد طبيعي لفرنسا. يعني كل ما هو مولود في الجزائر هو فرنسي. برشا يبت يقول لك مشى لفرنسا وخذ الجنسية، لاعتبار أنه المولود قبل 62 أي جزائري يمشي يقول ما أنا تولد في فرنسا، يأخذ الجنسية مباشرة، لأنه يعني وقتها معتبرتها
1: اعتبرتها فرنسا قطعة منها الجزائري.
2: وذاك علاش طورت من بعد حرب الجزائر ونفهم من بعد من 1 نوفمبر 54 إلى 5 جويلية 1962. فبالتالي كانت الحرب قائمة أنذاك، من معناها يملك السلاح النووي، كذلك من يحمي أراضيه وتربه من أي حرب قادمة.
1: يعني حسابات عسكرية في البحر
2: المتوسط. حسابات عسكرية بالأساس. وكما قلت ديما الجيش عندما تكون دولة موجودة ديما تحب تحمي مظهرها، فبالتالي بنزرت و وهران كانوا الفرنسيس يسميهم لي بيفو دو لا ديفونس. معناها
1: كان ثم اتفاق فيصل الشريف في وثيقه الاستقلال، معناها علاش قعدت فرنسا قعدت بنزرت تابعه القوات الفرنسيه رغم انه ثم وثيقه الاستقلال، رغم انه ثم استقلال، يعني شنو اللي صار؟
2: هذه النقطه المفصليه. يعني عندما استقلت تونس برشا يتخيلوا انه وقت استقلت تونس يعني السيد فرنسيس الكل خرجوا، الجيش التونسي يعني يمتلك القدرات، وكان عندنا شرطة، وكان عندنا يعني حرس وطني. والواقع يختلف تماما. يعني في كتابي الأخير يعني تاريخ الجيش التونسي زمن الاستقلال يفسر بالتفصيل يعني كل هذه الحيثيات آنذاك.
1: هيتني فهموا شنو اللي صار في الاتفاقية الاستقلال حتى تقعد بنزرت خارج استقلال البلاد التونسية.
2: كانت بنزرت خارج المفاوضات أو مفاوضات الاستقلال. لأنه وثيقة الاستقلال، هنا باش نجاوب على برشا يعني مضاربات اللي وقعت وجاوبنا عليهم حتى من خلال مؤتمرات، أنه أول شيء يجب نعرفه أنه وثيقة الاستقلال الداخلي أسقطت بمفعول الاستقلال التام 20 مارس. ما عاش عنده حتى قيمة هذيك الوثيقة هذيك.
1: هو مرحلة
2: ما دامتش يرى في بالكم. يعني باش لعلم المستمعين انه عندما امضي على الاستقلال الداخلي كان سيمتد الى 3 سنوات، ولكن عندما تسارعت الوتيرة مع المغرب واعلن عن استقلال المغرب في 2 مارس سارعت تونس كذلك المطالبة بالاستقلال. قالت المغرب تستقل 2 مارس، 20 مارس تم الاستقلال البلاد التونسية، لكن يوم 16 مارس وهو موجود لكتاب الوثيقة تمت الموافقة، لأن فرنسا لم ترد أن يكون لتونس جيش باعتبار أن جيشها مازال موجود. وقت اللي أمضيت وثيقة الاستقلال كان 22 ألف جندي لا يزالوا
1: موجود
2: داخل
1: في
2: التراب العسكري في الجنوب التونسي. يعني تونس مستقلة
1: لكن
2: والجيش
1: العسكري
2: في الجنوب
1: موجود.
2: موجود وفي بنزرت. باش نفهموا يعني تشوفوا الخريطة والشكل، هل كانت لتونس القدرة آنذاك لإخراج القوات العسكرية الفرنسية بالقوة؟ مستحيل.
1: يعني بالمنطق
2: لأنك أمام رابع قوة عسكرية في العالم. عندها حمل الطائرات فرنسا بشوفوهم بعد يعني باش يجي في معركة بنزرت. فبالتالي المفاوضات تمت، لأن وثيقة الاستقلال اللي تعرفوها هذيك فيها ملاحق تقريب 60 صفحة وموجودة الوثيقة
1: اللي ربما ما يقرأهمش.
2: وانا تحديتهم قلت لهم يجاوب حتى المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر، لان نسخنا جزء كبير من الارشيف الفرنسي، ان الوثيقة تلك او المعاهدة لديها ملاحق.
1: شنو اللي في ملاحق الاستقلال فيصل شريف اللي ما يعرفوش التونسة وربما يكون عنده علاقة بحرب بنزرت مثلا؟
2: هو حقيقة عندما نقرأ الملاحق، لانه هذه مفاوضات صعبة وصعبة جدا، ولم يكن لبورقيبة أو هو طاهر بن عمار أمضى عليها، ولكن من رؤى الكواليس كان بورقيبة يتحكم في كل شيء يعني. وهذا وزير الخارجية الفرنسي بنفسه يتكلم عن ذلك. هذه المسائل الدقيقة جدا بورقيبة قال نؤجلها إلى مفاوضات لاحق. هذاك علاش مكبش تلقى حتى أثر لبنزرت ولا حتى لتواجد الجيش الفرنسي في الجنوب التونسي. يعني كان مقبول وقتها مقبول باعتبار أنه كل ما هو عسكري سيتم التفاوض بشأنه لاحقا، نقاوم مثلا نملك الأجانب الموظفين ومصيرهم، الموظفين الفرنسيين المدرسين، كل ما يهم الجوانب اللي تهم يعني الجالية الفرنسية حتى الجالية الأوروبية، محاكم الشرعية يعني الجنسية، العودة إلى الوطن بالنسبة للفرنسيين اللي حبوا يروحوا. فبالتالي نجد عديد لأنه مش سهل راهو، لأن كانت جالية كبيرة وكبيرة جدا. فبالتالي كان لازم لليوم مشاكل مثلا نتاع الديار نتاع
1: الملك
2: الأجانب التو مطروحة، بالرغم

0: هو اللي يوم 24 جوان 1956 الجيش التونسي خرج إلى العلن وقام ب في محمد الخامس وفي شوارع تونس بالديفيلي نتاعه يعني اللي خرج للعموم.
1: وكيفاش كوننا جيش بهذه السرعة؟
0: ها هنا المسألة، يعني الجيش الفرنسي آنذاك هو من دعم بالعتاد وبالأسلحة الجيش النواة الأولى للجيش التونسي. ثانيا خيار بورقيبة أنه يرسل الدفعة الأولى من سانسير، هما تقريب أربع دفعات حتى العام 60، بيرسلهم إلى فرنسا وليس كما طلب منه جمال عبد الناصر آنذاك وفي العراق، قالوا له جيبهم الضباط وندربوها معنا.
1: جمال عبد الناصر طلب من بورقيبة أنه يجيوا يتكونوا،
0: قالوا ما عندي حتى مشكلة
1: يجيوا الضباط التونسة في مصر.
0: طبعا بورقيبة يعرف اللي جمال عبد الناصر هو من الضباط الأحرار اللي قام بالانقلاب يعني، وتفهم بورقيبة اللي عقليته مدنية وقرا في فرنسا وعاش في المشرق العربي، وقال هذيك مناطق انقلابات عسكرية دائمة. قال أنا مش نكون ضباط مش بعد يجي ينقلبوا علي هنا في تونس. فبالتالي خير الفكر الجمهوري، لأنه يعرف الجيش مثلا هو جيش تقريبا يؤتمر بالمدنيين في فرنسا، وزير الدفاع دائما مدني وليس عسكري.
1: فاختار
0: اليوم العقيدة عنا هذه،
1: فاختار مدرسة سانسير لتكوين أول دفعة،
0: أول دفعة
1: للجيش الوطني،
0: جيش الوطني
1: في فرنسا.
0: خرجت في سبتمبر 1956، عدد اللي تقدموا وقتها قريب 500 وخرجوا في الأخر 106. في كتاب تجدون التفاصيل وحتى الأسماء يعني متاحهم اللي مشاو في الدورة هذه.
1: سانسير اللي هي المدرسة اللي تكون فيها بن علي أيضا،
0: بالطبع هو في الدفعة الأولى بن علي. وسانسير لأنه دمرت الحرب العالمية الثانية، هذه اللي خذها عليها أحمد بي وقتها وزارها، لأنها تكونت عام 1807 وجاء أسس المدرسة العسكرية هنا وقتها نابليون
1: الحربية.
0: لكن دمرت الحرب العالمية الثانية، دونك سانسير كوت كودون اللي هي وليت في ران، حولوها لمدينة ران. عن العزيز علينا السي سالم السباغ يقول لي وقتها بدينا ناكله في التفاح، يعني لأن مدينة ران هي مدينة التفاح. فبالتالي الجيش التونسي حب وجهه بورقيبة إلى عقيدة جمهورية، يقولوا ينارمي ريبوبليكان. لكن السلاح اللي اعطاته فرنسا، شوفوا معناها نسميه سبتيليتي متاع الجيش الفرنساوي، ستجدون هذا السلاح الذي أعطي للجيش التونسي، شوية دبابات وشوية كوامن والكل، اسمعوا الجملة كمية خبيثة يعني، هي تفاصيل ديما الشيطان في التفاصيل. أتيتر دو بري نو أنكور ديفيني، هي سلف أما يا من حياة ونشوفهم بعد شنو الشكل
1: فيش تخلصوا في تونس.
0: وهي في الأخر نو ديفيني هي على بنزرت في الأخر لعبة الكبيرة، هو يقال لك نعاونكم تكون جيش متاعك وتولي دولة مستقلة وكل شيء، لكن قاعدة متاع بنزرت، وهذا من خلال وثائق لأنه عنا أرشيف رائع يعني في المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر، لأنه نسخة من أرشيف فرنسي، كان هناك يعني مخططات للجنرال الفرنسي منهم النموذج على شكل جبل طارق. بنزرت هذه نجم تكون كما جبل طارق لليوم جبل طارق، هل استرجعتها إسبانيا؟
1: لا،
0: 99 سنة ولو انها يعني بسيطه، لكن موقعها استراتيجي، لانه بنزرت زمنا نعرفه اللي هي من اكثر المواقع الاستراتيجيه في البحر الابيض المتوسط، مع مالطا بالطبع تقريبا، مع صقليه تقريبا نجم تسكر او تقفل البحر الابيض المتوسط الى حوضين، حوض غربي وحوض الشرق، وكانت هذه مناطق نفوذ، يعني كان الحوض الغربي بالمتوسط هو فرنسي، والحوض الشرقي مع مالطا علاش الانجليز مركزوا في مالطا، وهو ومعهم مصر ومن الجهه الشرقيه نفوذ انجليزي، يعني كان نفوذ جيوبوليتيك انا ذاك وجيو سياسي في تلك الفترة.
1: فرنسا اختارت انه تساعدنا في تكوين اول دفعه للجيش الوطني التونسي بعد الاستقلال، في المقابل نخليوها القاعده العسكريه تاع بنزرت.
0: مش خليوها، ما تمت مراسلات وعندي المراسلات الكل اللي تمت في هذا الشأن، ولكن شوف فرنسا معنا عسكريا كما قلت، يعني أنا نكون لك الضباط متاعك، مهم جدا راهو تكوين الضباط، هذوما الضباط كي مش يرجعوا لتونس باش يقودوا الجيش التونسي على الأقل على 30 سنة، لأنهم هم الضباط السامين، هم العالين في الرتبة، دمك هم اللي باش يكونوا تقريبا رأس الجيش التونسي على 30 سنة. وهذا ما تم يعني فيما بعد، بعد ما تكونت الأكاديمية العسكرية تقريبا عام 66 وقت أحمد المستيري، ولات عندنا مدرسة تكون في الضباط.
1: هنا السؤال المحوري في

0: الشريف. فرنسا فرضت استمرار وجود العسكري في منزرت فرضا
1: دفيت يعني بالواقع
0: وإلا كان ثم مفاوضات غير معلنة أنه مكون لك الجيش كما قلنا متاعك كتونس وفي المقابل تخلي لي قاعدة عسكرية عندك.
1: هو تم عديد المقترحات وبعثوهم وقت الحبيب بورقيب، ولكن دهاء أو ذكاء الحبيب بورقيب وأنا عندي يعني المراسلات الكل كانت إجابات مقتضبة، ولم يرد بورقيبة أن يدخل في أي مفاوضات أو أي وعد يعطيه بالتزام. بورقيبة يحكي له منه يدخله من باب آخر يقول له بنزرت، لكن يقول له عندي المشكلة هذه وعندي هذه. يعني حتى الفرنسيس ضجروا من هروب بورقيبة، لأنه بورقيبة يقول لك أنا ما عنديش قوة باش نواجه، أنا الحل الوحيد هي المفاوضات. فبالتالي بورقيبة استغل بعد، لأنه فرنسا ما ننساوش بعد ما تبين أن لتونس يد يعني في إعانة الثورة الجزائرية، تقع فرنسا قطعت إعانتها الاقتصادية لتونس ثم الإعانة العسكرية هذا في جانفي، لأن بدأت حرب الجزائر لباتاي دالجي في 7 جانفي 1957 اللي هي معناها معركة كبرى، علي لابوانت، حسيبة بن بوعلي، نتذكروا الأسامي كل اليوم تمثل شغل الثورة الجزائرية. وتبين بالكشف أن تونس تدعم الثورة الجزائرية بالسلاح، وحتى تونسيين مشاوي
0: بالبشر زدني بالتونس،
1: يعني باش ناخذوا فكرة ثم 3 ملايين تونس أنا ذاك 100,000 لاجئ جزائري موجودين في تونس، باش تاخذوا معناها اون بروبورسيون وقتها شنو موجود. كانت تقول 30 مليون تقول ثم مليون جزائري هنا موجودين في تونس مع الامكانيات الضعيفه وضعيفه جدا، تونس لم تكن لها موارد. يعني بورقيبه يقول انا خلقت الدوله هذه ديكس نيلو من العدم، يعني لا وجود لجيش،
0: لم تكن لها موارد لكن كانت معناها مساهمه جديه وكبيره في تحرير الجزائر
1: طبعا. وهنا باش نشوف علاش بنزرت راهي كلها يعني احداث تاريخيه مترابطه، ليس هناك اي قطعه بيناتها. وقت لي مثلا اول قوه مسلحه وقت لي موجود البي والمجلس سليم كوزير داخلي، لان اول حكومه تشكلت بعد انتخاب المجلس التاسيسي في 25 مارس 1956 انبثقت عليه حكومه الاستقلال او ما يسمى حكومه بورقيب. هنا من المهمية باش نعرفوا أهمية الحكومة هذه أنه بورقيبة أنا ذا كان رئيس حكومة، لكن شد في نفس الوقت وزير دفاع. تصور وزير دفاع بدون وزارة، لأن وزارة دفاع ستؤسس فيما بعد في 3 ماي. وقتاش باش تؤسس أول نواة للجيش؟ في 24 جوان خرج، ولكن قانون مؤسس الجيش باش يخرج 30 جوان. ثانيا بورقيبة وزير خارجي، لماذا الدفاع والخارجية يخدم بورقيبة؟ هاو هنا نفهم
0: وزارات السيادة،
1: وزارات السيادة، لأنه الإشكال الكبير اللي موجود هو في وجود الجيش الفرنسي. يعني كي تجي باش تفاوض بورقيبة قولوا نحن عنده دو كاسكيت، يشد لك وزير خارجية، لكن كي تجي باش تحكي على الدفاع يقول لك أنا زاد وزير دفاع. يعني الإشكال الكبير هو موجود في الدفاع. يعني فمجلس سليم وقت اللي قام بمراسلاته قالوا حتى شرطة ما عنديش. هنا نرجع لك لجان الرعاية اللي عملهم، ما عملهمش بورقيبة، تعاملوا وقت البي مع المجلس سليم. وقت
0: اللي اليوم شنو اللي ممكن برشا ناس ما يعرفوش،
1: الرعايا هم مدنيين هزين سلاح لانه خافوا اليوسفيين، هزوا سلاح، زاد تم تفريق تقريبا 250 قطعه من السلاح، وذا كل موجود في الارشيف عندنا، وخافوا من ان تقوم حرب اهليه داخل بالخصوص مدينه تونس. فبالتالي قام المجلس سليم مع البي بإنشاء ما يسمى بلجان الرعاية، معنى كوميتي دو فيجيلانس، يبدأ بسلاح ويعس ما تقعش فوضى، لأن لم تكن لتونس لا شرطة ولا حرس وطن. في مراسلات المجلس سليم ما بين 8 و9 أبريل وموجودة يعني نسخة، تم السماح بإنشاء أول نواة لقوة مسلحة، ليش شرطة هي الحرس الوطني. وذاك يفسر اللي الحرس الوطني من وقتها تأسس تحت رعاية وزارة الداخلية، معناش وزارة الدفاع، لأنه الحرس الوطني في جميع بلدان العالم هي قوة يعني شبه عسكرية، فورس باراميليتير، ديما تابعة وزارة الدفاع. لو كي تمشي للجزائر ولا المغرب ولا حتى فرنسا الجندرمري تابعين وزارة الدفاع.
0: هل كان في نيت بورقيبة في تأسيس الجيش الوطني وفي بعثين شباب ذوما لسانسير، كان في نيته أنه يبدأ في مواجهة أو يحضر المواجهة مع فرنسا من أجل بنزرت؟
1: لا، مستحيل كان بورقيبة يفكر أن تكون هناك مواجهة عسكرية. كان ممكن من تكون حرب يعني كما في الجزائر، ولكن أنت الآن عندك دولة، عندك أنت في الأمم المتحدة مشاه في نوفمبر بعد ما أسس ليكول دي سوزوفيسي هنا في باردو لشد حبيب طبيب الجنرال حبيب طبيب، بعدها بنهار مشاه للأمم المتحدة وقام يعني بإمضاء جميع المعاهدات مع منظمة دولية للتجارة مع الأمم المتحدة، وأصبحت تونس عضو داخل الأمم المتحدة، وهذا مهم جدا. يعني
0: لكن شنو اللي غير وشنو اللي خلى الخلافات تنشأ بين تونس وفرنسا وتحول بعدها إلى مواجهة مفتوحة وحرب وصراع؟ هذوما تفاصيل ربما أيضا زادة اللي يسمع فينا يقول لك هل غامر بورقيبة بحرب بنزرت، هل خاض مغامرة غير محسوبة العواقب وجابت عدد كبير من الشهداء؟ هذا اللي باش نعرفوه بعد الفاصل. خليكم معنا في واحد من الناس على موزايك FM، ضيفي الدكتور فيصل شريف.

0: شو والأفام عندها بنا بنا الأفام مع يسر جديد من الاثنين الجمعة من 9 للنصف الليل على موزايك أفام. وقت اللي تحب تلقاه على الويب فيسبوك ويوتيوب. واحد من الناس من الاثنين الجمعة من 8 لـ9 متاع الليل على موزايك أفام.
1: مازلنا معكم في واحد من الناس. ضيفي فيصل شريف, مؤرخ واستاذ جامعي مختص في التاريخ العسكري والتاريخ المعاصر. فيصل شريف, وصلنا الى محطه انه معركه بنزرت ما كانتش مبرمجه او مخطط لها, والجيش الوطني تكون بعد الاستقلال, لكن وقفنا على نقطه انه كيفاش تكون بهذه السرعه الجيش الوطني بعد الاستقلال.
2: ايه هنا النواه الاولى اللي بورقيبه هو كان الشغل الشاغل نتاعو ايجاد الامكانيات الموارد البشريه اللي قلنا النواه الاولى كانه ما عندناش ضباط. والجيش نقولوا نحن عسكر البي ما عندهمش تكوين عسكري, راه هذوكم حراس يحرسون القصر يمشيوا مع البي معناها يزينوا به شويه يمشيوا معها ما عندهمش تكوين عسكري. بورقيبه رفض الحاق نتاعهم للجيش, قالوا من يكون عنده تكوين عسكري. ثانيا لشكون نادى بورقيبه باش كون به النواه الاولى من الضباط؟ نادى للضباط اللي هما يخدموا في الجيش الفرنساوي, منهم حبيب طبيب, منهم السقا حبيب وخوه محمد السقا, العديد
1: ضباط التوانسة اشتغلوا مع الجيش الفرنسي
2: بالطبع لانه عنده تكوين عسكري. فرنسيس ما يقبلولكش حد ماهوش عسكري, فهمتني؟ وكان اعلى واحد رتبه فيهم هو حبيب طبيب اللي تو تسميت القاعده نتاع باب سعدون باسمه, لانه هو اللي
1: لما حاربوا مع فرنسا
2: بالطبع لانه قام بالحرب العالميه الثانيه وحارب الهند الصينيه باعتبار انه انا جزء من الجيش الفرنساوي. بورقيبه كي نادى الحبيب طبيب وابنه الشادلي طبيب حكى لي الروايه, بعثوا الباهي لدغم لانه كان مجروح ويداوي في سوسه حبيب طبيب, فهمتني؟ ولا علاقه انه من المستير ولانه اصلا من المستير ما كانش هذيك الرؤيه بتاعه بالكل, لانه اعلى رتبه في الجيش الفرنساوي كوموندون يعني
1: مش مساله جهويه
2: مش جهويه بالكل, فهمتني؟ الكافي مثلا من القيروان فيما بعد, فهمت؟ النواة هذيك الأولى كونها من خلال الضباط نتاع الجيش الفرنساوي, ولكن كان العدد معناها نتاع الجيش من الأول النواة 1800. وعلى فكرة أول قوة حاملة للسلاح هي الحرس الوطني, وتم جلبهم من المخزن من الجنوب, وكانت تقريبا يعني القوة اللي هي اعتمد عليها أكثر حبيب بورقيبة باعتبار أنها شرطة. وكانت تذكروشني في السنوات 60 ممكن ربما 70 كان الحرس يقوم بكل شيء, يخدم بالديوانة يوقف لكذا حتى تتعارك عائلات, كان الحرس تقريبا هو الراعي لكل شيء, هو يمثل الأمن. بعد باش دخلت الشرطة راهو الحرس كان يقول لك الحرس, وكان يعني هو القوة الأمنية الكبيرة في تونس. لليوم راهو الحرس برشا ما يعرفوش لأنه الشرطة في المناطق البلدية والحرس هو يشتغل خارج المناطق البلدية على شوفوا على طوروت في المناطق الكل 80% من التراب التونسي راهو الحرس يحكم فيه تقريبا, لكن في المناطق التجمعات السكانية البلدية هي الشرطة والأمن هذا معناها عالميا. فبالتالي النواة هذه اللي تكون فيها ضعيف جدا يعني 1800, ثم يزم الذخيرة ويزم التدريب ويزم السلاح. فبالتالي كان تكوين حتى معنا جيش الطيران ما كانش عنا, لازموا الطيارين يتكونوا وتكوين الطيارين يطلب 6 سنوات. ثم البحرية كذلك لأنه كونوا نواة أولى البحرية هنا في العوينة متاع الحرس, والجيش بدأ يتدرب فيه لتكوين أول يعني نواة البحرية. وفرنسا اعطت أول يعني زورق كبير اسمه الشفريت أنا ذاك لي يبدأ به جيش البحرية.
1: رغم كل هذه المعطيات فيصل شريف
2: جاي.
1: ومشينا في حرب عمل سابق,
2: مشيناش في حرب, هذه هي الإشكال هنا. بورقيبة لم يكن يريد حرب, كان يريد تكوين نواة للجيش, لأنه كانت عنده المشكلة الكبيرة آنذاك أولا هو خايف من الداخل, كان هناك ما يسماه هو الفتنة اليوسفية البورقيبية, وكانت هناك تحالف ما بين صالح بن يوسف و بن بلة في الجزائر وبن حليم في ليبيا وزير الأول ليبي لأنه يعني كانت ملكية آنذاك, وكانوا يدربوا في ليبيا وعندهم سلاح. وكان إشكال متاعهم هو أنه بورقيبة ضد نظام الحبيب بورقيبة, حتى ملاحقة اليوسفيين راهو في سيف 56 تم من قبل الجيش الفرنسي هناك مغالطات تاريخيه كبرى راهو في تاريخنا. تو نرجعوا شي مره كان
1: الفرنسيين هما
2: اللي لاحقوا اليوسفيين وليس الجيش التونسي هذاك، لانه النواه الاولى اللي تكونت بعثها بورقيبه باش تحرس ما بين قابس وقفصه انذاك، وقابس لا تزال انذاك هي اكبر منطقه عسكريه للجيش الفرنساوي، مازال تحت سلطه فرنسا
1: بعد الاستقلال. هذا
2: بعد الاستقلال قلنا تراب الجنوب التونسي وعديد الثكنات اللي موجوده على الحدود الجزائريه لا تزال تخضع للسلطه الفرنسيه. باش نعرفوه هذا الكل بعد ما توفى احد الساقيين سيدي يوسف، باش نقرا لكم معنا وثيقه اللي في الكتاب، هو يتسمى نهو. هذه اهم وثيقه اللي
1: 58
2: هذه هاي المراسلة موجودة من الأرشيف، وهنا كيفاش باش تنسحب الجيش الفرنساوي من جميع الثكنات ومن جميع التراب الجنوب التونسي باستثناء قاعدة بنزرت.
1: شنو اللي صار حتى أحداث ساقية سيدي يوسف تغير طبيعة الوجود العسكري الفرنسي في تونس؟
2: هنا نأكد اللي من نجم ونفهم بنزرت اللي ما نفهم ساقية سيدي يوسف، ونتائج ساقية سيدي يوسف أنذاك. عندما هي الأحداث متاع الساقية بدأت مش مباشرة يوم 8 فبراير، تخلقتش من عدم. كان هناك دائما ثوار جزائريين يدخلوا يقوموا بعمليات وكانوا مرابطين في المناطق الحدودية، وأكبر قاعدة عندهم هي في ساقية سيدي يوسف في الكاف. لكن في 11 جانفي كتبت عليه يعني مقال مطول وحكيت حتى على المفاوضات ما بين تونس وفرنسا أنذاك، دخلوا تقريبا وتقريبا أبادوا كتيبة فرنسية أنذاك، محداش يعني فرنسي قتلوا، وتم اختطاف 4 جنود فرنسيين دخلوا بهم ساقية سيدي يوسف والكاف. وقتها صارت مفاوضات، ولكن عندما أرجعوا قتلوا الأربعة هذو. لكن الجيش الفرنساوي كان يتدخل عبر الطائرات، وباعتبار أن الجزائريين يتموا لحقتهم لكن يدخلوا للتراب التونسي. هذا هي الدروا دو بورسويت يسميوه. ما تنساوش اللي وقتها عملوا يعني خطوط بالألغام على الحدود التونسية الجزائرية يتسمى خط موريس. خط موريس اللي عملته فرنسا مع الجزائر ومع المغرب. بعد ولا ضعف الخط، عملوا الخط الأول بعد عملوا خط آخر تلقى تقريبا 8 أمتار بالأسلاك الشيكة والكل ألغام. لليوم عندنا اشكال برشا سالسا يقول لك لغه متكلم، والجزائر اكثر واكثر اليوم طالبين بالخريطه نتاع الارقام التي وضعت انذاك، لانه يعني سالسا كما قلت واحد يحفر يحرف ولا يجي يتكلم عليه لغم، فهمتني؟ ما نحكيش على مارث هذيك في الحرب العالميه الثانيه مليون لغم يعني زرع انذاك، يعني مش يوقفوا تقدم الجيش الثامن البريطاني. فبالتالي ساقية سيدي يوسف هو اللي صار حدث يوم 8 فبراير 1958، خرجت الطائرات جاك شابون ديال ماس انذاك اخذ الاذن وتم قصف ساقية سيدي يوسف 9 متاع الصباح 9 ودرج بالضبط، كان يوم سوق اسبوعي، ماتوا 72، وكان يعني الحدث كبير جدا. بورقيبة نهارتها خرج وعمل خطاب في القصبة وحرض يعني الشعب على فرنسا، وقال هاو الجيش الفرنسي ماذا قام يعني بفعل شنيع وهو بقتل التونسيين، فهمتني؟ باعتبار أنه نحن في التراب التونسي دولة حرة مستقلة معناها عضو في الأمم المتحدة، فبالتالي هذا خرق يعني المواثيق والمعاهدات الدولية. شو عمل بورقيبة؟ قطع خطوط التليفون، سكر على القنصليات الفرنسية اللي موجودة، مش قنصلية بركرة تقريبا في كل مدينة هناك قنصلية صغيرة معناها للفرنسيين باعتبار أن تونس مستقلة، هي ترعى مصالح الفرنسيين اللي مازالوا موجودين في تونس، يعني تقريبا عمل عليهم إغلاق تام، ما عادش حتى بنزرت سكر عليهم 2 ما عادش يخرج حتى حد مغادي. بعد كي شافوا المسألة باش تكبر باش توصل الأمم المتحدة، فرنسا ما تحبش توصل الأمم المتحدة لأنه هنا ستقع أشكال كبير لفرنسا وهي تدويل القضية الجزائرية، معناها القضية الجزائرية باش توصل الأمم المتحدة،
1: فرنسا ما تحبش تخرج من الجزائر،
2: ما تحبش تخرج من الجزائر، ما يحبش تقع تدويل القضية، ما يتمش تداول فيها في الأمم المتحدة.
1: وهذا عكس ما مشاهده بوركيبة. منها
2: هنا أنا دخل الأرشيف والوثائق، لقيت وثائق أنا اللي كيف تم احتواء الأزمة هذاك، وهذا مهم. الوثيقة اللي قريتها لكم هنا باش تفهموا الأهمية نتاعها. أنا ذاك دخلوا زوز وزراء خارجية بريطانيا وأمريكا اللي هي تسمى لاميسيون ميرفي وبيلي ميرفي اللي هو صديق البورقيب وقت الحرب العالمية الثانية. كي نرجع لكتابي الأول يعني تونس في العالمية الثانية تقريبا بورقيبة سمى أحسن نهج أطول نهج في تونس باسم هوكر دو ليتل. وكان ميرفي زاد من ضمن البعثة الدبلوماسية الأمريكية آنذاك.
1: وين النهج تقريبا جست قوس صغير وين النهج ذا؟
2: حل خريطة تلقى أطول نهج هو هوكر دو ليتل سماه بورقيبة. وجبنا حتى وقت زكريا بن مصطفى قال راهو بورقيبة خسر الخريطة قال لي حطوا هذا باسمه معناه هو كان رئيس بلدية تونس لأنه يعني هوكر دو ليتل تقريبا صديق شخصي واللي هو ضمن مع الفرنسيس باش ما تقعش ملاحقة بورقيبة بالتحالف مع النازية ومع هتلر
1: واضح
2: في الحرب العالمية الثانية. وميرفي كان من ضمن البعثة الدبلوماسية تقريب صديق مقرب قالوا له صاحبك معاكم وزيد معناها بيلي وزير خارجية بريطانيا تصور جوز وزراء خارجية أمريكا وبريطانيا دخلوا لاحتواء الأزمة. شنو كان الاتفاق؟
1: شنو الاتفاق اللي صار بعد سقط يوسف؟
2: الاتفاق هي الوثيقة هذه
1: اللي فيها مضمونها
2: قالوا اغزري ما تدولهاش القضية خليها. قالوا له شنو مطالبك؟ قالوا خروج الجيش الفرنسي من جميع الثكنات. واو هنا معنا كي تقرأوا الوثيقة بتاريخ 17 جوان 1958. علاش قلنا نحن التاريخ راه بالوثائق مش بال موجودة هنا الوثيقة بتاريخ خروج أو نعطيكم حتى بعض ال
1: يعني بورقيبة
2: تفاصيل أي. مثلا عرمادة مثلا رمادة ويعطيك بالتاريخ وقت الشيوخ يزمهم يخرجوا هاي دوزيام طون إيفاكويسون دو لا باز أيريان أبري لديستركسيون دو لا بيست. تصور كي يخرجوا الفرنسيس البيست ينحيوها مش ما يخليوهاش للتوانسة.
1: بورقيبة استغل سقيط سيدي يوسف أو المعركة هذه باش يضمن خروج الجيش الفرنسي من كل تقريبا التراب التونسي
2: تقريبا باش بالضغط آنذاك مظاهرات ضخمة بخروج تونسيين تقريبا في جميع المدن القصبة ذيك تعبيت معناها بالعبير موجود الخطاب نتاعو بورقيبة وقال انه الجيش الفرنسي والوجود العسكري نتاعو يزم ينتهي
1: واستغل صديقته بوزير الخارجية البريطاني والامريكي.
2: هذا نحكيه في ظرفية تاريخية انه فرنسا لم يكن يقودها مدنيين. بعد في بنزرت هنا تفصيل المهم التاريخي سيأتي جنرال هو سياسي صحيح هو بطل يعني الحرب العالمية الثانية هو لوكلير دوغول. دوغول ما تعرفوا في 18 جوان 1940 مشى لندرا وعلن على فرنسا الثانية فرنسا الحرة وهي اللي قاومت وحاربت وخرجت الألمان مع قوات التحالف يعني أمريكا وبريطانيا. فبالتالي مهم جدا الحكاية ذي يعني
1: ساقية سيدي يوسف لها علاقة مباشرة بما سيحدث بعد في بنزرت
2: مباشرة.
1: أما علش بورقيبة اختار التصعيد في 61
2: ليه؟
1: شو اللي تبدل حتى نمشي إلى معركة برشا من الملاحظين فيصل الشريف يقول لك هي معركة خاسرة قبل حدوثها.
2: الجيش وقتها بورقيبة حاول الحاصل نوع علاقاته بعد الساقية باش نفهموا هنا شيء مهم جدا. بعد الساقية بورقيبة كي شاف العلاقات متطورة جدا والأحداث اللي وقعت ودولة القضية بالنسبة للصحافة الأمريكية لقيت تقريب 1000 مقال صحفي في أمريكا على سقيط سيدي يوسف. تونس ما يسمع بها حد. سقيط سيدي يوسف دولة وبرز يعني تونس على مستوى دولي. فبالتالي استغل بورقيبة الفرصة هذه كيفاش حتى بسيطة هذه ماتوا فيها 72 تونسيين هي مش بسيطة لكن حدث كبير اللي الرأي العام العالمي تقريبا تحالف مع تونس يعني المغرب بعثت بعثات من سويد وحل بيبان يعني تقريبا للصحافة الدولية أهمية الإعلام بورقيبة وقتها حتى بشير بن أحمد وقتها يعني كاتب دولة للإعلام كان يعرف ماذا يفعل لتدوير القضية كانش
1: يعرف قيمة الإعلام
2: قيمة الإعلام بورقيبة حتى بشير بن أحمد اللي بعد عمل جنافريك و فبالتالي القضية تقريبا تونس شهرت بها وكان النتيجة محصلة متاحة هو هذا الاتفاق التاريخي
1: الخروج من الأراضي التونسية ما عدا بنزرت ففكر بورقيبة أنه إذا كان تصير معركة تستغل لخروج الفرنسيين من كل الأراضي التونسية هذا تفكيره.
2: بالزال عنا نزلت معركة رمادة والحد 233 أنا ذاك لأنه كانوا فرنسيين هي نقطة ما حصل نتجاوزها المعركة هذيك. قلناش نحن من الأول اللي فرنسا تسعى لامتلاك سلاح نووي به تبعوا راه التاريخ مهم جدا التاريخ بالتاريخ. فرنسا في 13 فيفري اسمعوا مليح التواريخ خاطر هنا نفهموا يعني ديما سبب نتيجة هكا التاريخ تعملت فرنسا في 13 فيفري 1960 قامت بأول تجربة نووية، وفين قامت به؟ صحراء الجزائرية في مدينة رقان. تقريبا لليوم يعني كارثة بيئية، ولليوم يعني الجزائر تحب تحاسب فرنسا على تلك التجربة هذيك. تو اليوم يعملوا فيها في الجيان وفي البحر يعني تجربة نووية لا يقومون بها في الأراضي. قالك فرنسا سي دخلنا ركب الأمم النووي، يعني ولينا دولة نووية. بورقيبة فرح، قالهم كي وليتوا دولة نووية. ووقتها حرب الجزائر في أوجها، فهمتني؟ من 61 الجزائر باش تستقل 62 5 جويل. شعمل بورقيبة؟ طلب مقابل دوغول. ليه؟ قالوا قعد عندنا القاعدة متاع بنزرت وفيها 22 ألف جندي يسيون باز أيرونافال، يعني قاعدة بحرية وجوي قاعد سيد أحمد، ومن بعد عنا البرت متاع بنزرتو ومنزل بورقيبة. مع العلم أن فرنسا باش نبين لكم القيمة معناها متاع بنزرت ومنزل بورقيبة، الأرسنال اللي عنا في منزل بورقيبة في بالكم الوحيد اللي موجود في إفريقيا، تبناه من عام 1896 عمناه وقمنا له بزيارة. تو خذته شركة وروزمون منعناه الأرسنال هذاك من منزل بورقيبة.
1: تمشي بورقيبة كانت كأنها مدينة فرنسية،
2: فرنسية تمشي لها منزل بورقيبة فريفيل. أما شوف الحالة متاعها شو وليت اليوم، اللي هو عن فلورون هذاك معناها الأرسنال. في بالكم سفن يعني عالمية تجي غاديك تتصلح وتتخدم، حتى قرطاج سفن جزائري تجي تتصلح الوحيد اللي عن معني كان تعمل توأمة. اليوم أنا عملت مؤتمرات في مدينة تولون فرنسية والمونفارون وغيره، تقريبا عملوا نسخة من تولون غاديك في فرنسا
1: في فريفيل. نرجع للبنزرت بورقيبة، ما كانش في نيتو الحرب حسب ما تقول أنت، شو اللي بدل رأيه حتى يمشي لحرب كما قلنا غير محسوبة العواقب مع جيش قوي عالميا اللي هو جيش فرنسا؟
2: هنا يحكي نشي على تجربة نووية متاع فرنسا في الجزائر. ما معنى ذلك بالنسبة لبورقيبة؟ قالوا تتولي الدولة نووية، باش تعمل بها القاعدة متاع بنزرت؟ يعني لا جدوى من وجود قاعدة انك باش تدافع على التراب الفرنسي من خلال بنزرت وفي تراب تونسي في دولة مستقل. شعملوا يتقابلوا بورقيبة ودوغول، معروف جدا، خرج عليه كتاب عندي سيباستيان عبيس هذا ريد
1: هاي،
2: هي لقاء رومبويه في وقتاش 28 فيفري بعد بجمعتين 61. شوف معناها كي القف اللحظه التاريخيه بورقيبة، معناها يضرب الحديد مادام سخون. نقول لك مادام عمل تجربه نوويه وفرحان ولا دوله نوويه، خلينا نمشي انا طول وخنفض على بنزرت ونفض على الحكايه. به تقابلوا بورقيبة ودوغول. دوغول اش قال له؟ ذكي حلوف، وبورقيبة كيف كيف زاد، يعني زوز ناس سياسيين بالأساس. لكن ما ننساوش هنا ننبه حاجة مهمة جدا، كدوغول عنده دو كاسكيت، يعني عنده واجهتين، عنده الواجهة السياسية صحيح لكنه راهو جنرال
1: في الأخر عسكري
2: في الأخر، نفهموها. هذه ربما هنا باش نأكد على الخطأ تاع بورقيبة. خطأ بورقيبة سي ان ديفو دابريسياسيون، يعني في الشخص
1: لم يقدر القيمة ربما ولا الخطر من دوغول كعسكر.
2: كعسكر كان يتعامل خاطر بورقيبة تعامل كان مع السياسي، تعامل مع مونديس فرانس، ووعده في قرطاج هنا 31 جويليا، وعتاه معناها وعد بالاستقلال الداخلي وتم هذاك بكلمته. بعد معناها ما تفاوض كان مع السياسيين بورقيبة.
1: شو اللي خلى بورقيبة يمشي في هذه المعركة رغم انه كان قابل دوغول وحصل على نوعا ما اتفاق
2: وعد دوغول؟ قالوا سني كون كاستيون دو طون، راهي مسألة وقت. تو كان عملوا ترتيبات متاعنا وننظموا امورنا كل شيء، بنزرت راهي مسألة وقت وسننسحب. ما راعه بورقيبة الا في 19 جويليا 1900، تو انت اعطيتني وعد باش تخرج ماشي
1: اشغال توسعة، ما صارت اشغال توسعة
2: متاع منصة هبوط مدرسة سيد احمد معناها في البازايريان مش في غيره. فبورقيبة قال تو هذوما باش يخرج ويوسعوا في نفس الوقت. وكما اعطيتكم مثال مهم جدا هنا، قلت لكم كي خرجوا من القاعدة الجوية متاع رمادة إذن ديتروي لا بيست معناها كسراها البيست هذيك باش ما يستعملش الجيش التونسي. شو الفساد معناها تو انت خارج خارج علاش تكسر فيه؟ خليها انت ما على الاقل كادو فهمتني. شو وريك العلاقات متوتره جدا راهي يعني تخيلوهاش كيما اليوم يعني علاقات جيده. وحكيت لكم علاقات على العلاقات الاقتصاديه والتعاون العسكري راه حتى بورقيبه وقتها هدد قالوا باش نمشي لروسيا المعسكر الاشتراكي باش شونجي دو كون لانهم قالوا انا حليف بورقيبه غير عضو في الناتو من 56 تدخل معه. أمريكا وقتها دخلت وكلمت بريطانيا وعطت السلاح لتونس. بعد ساقي سيدي يوسف أمريكا سلحت بدرجة كبيرة وكبيرة جدا الجيش التونسي
1: إلى الآن. ثم اتفاقية
2: إلى الآن
1: نرجع الحرب اللي مشى فيها بورقيبة حرب
2: بالزرق. مشيش في حرب هذه زادة لازمنا نعرفوه اللي بورقيبة نتذكره حكينا على الساقي ماذا قام. قام بقطع طرقات القنصليات كيف كيف قص عليهم حتى التليفون وصل قص عليهم الضوء فهمتني. وعمل ما يسمى بخروج الشعب لمواجهة هذا المحتل بأنه شعب أعزل. ذكروا في الساقي وصل النتيجة ولا لا
1: وصل إلى نتيجة وخروج الفرنسيين تقريبا من كل الأراضي التونسية. حب يعمل نفس الشيء في بنزرت
2: بالضبط 17 جوان قالك أنا باللي عملته هذاك بالضغط الشعبي باللي قمت به وصل الجيش الفرنساوي مع تدخل القوى الأجنبية اللي هي بريطانيا وفرنسا بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وصلت نتيج
1: خرج التوانسة وكان ثم النفير العام لكن ما كانش في نيته انه يكون في حرب.
2: مش حارب توانساني يهز من الخدمة ويهز بالة معاه والآخر يهز عصا معناها في بالك حسب رأيك بورقيبة يدفع فيهم للموت. لكن في العقل متاع دوغول كان التقريب إهانة ليه وإهانة لفرنسا وبالخصوص أنه سكروا عليهم القاعدة نتاع بنزرت ما عاد يخرج حتى فرنساوي من بنزرت.
1: فقرر وقت دوغول في قولته الشهيرة فخابي فيتي فور
2: فيتي فور يهبط معناها من أتعس ما تعرف الجيش الفرنسي هما اللي بارا اللي يخدموا في الزي باراشوتيست وممتون جاب البورت أفيون غاديك وحط على بنزرت. فبالتالي وقع يعني
1: مجزرة
2: حقيقية يعني اللي مشاو حاملين السلاح لطن اللي مش الجيش يجي مشاو الحرس الوطني. الحرس الوطني كما قلت لك يعني سلاح خفيف ليس لديهم دبابات المدفعية لما الوقت اللي بش يجيب الجيش ويجي المدفعية ومركزها يعني في دوائر سيد أحمد ولا غيره والمدفعية البورتية متاعه قداش بش يكون ومبليس الجيش الفرنساوي وقت اللي هبط في مدينة بنزرت أعتى لاريت على العمارة الطويلة ذيك في بنزرت أنا عندي فيديوهات مغادي يطلقوا في النار على الناس معناها قاعد في البركون وحاتت الرشاش متاعه وسامحوني في الكلمة وقولوا نحن كذبين يستعد فيهم اللوت.
1: لم يقدر العواقب بورقيبة فيصل الشريف
2: ما قدرش مش حكاية عواقب بورقيبة في فكره أنه الضغط هذاك سيلزم فرنسا
1: يحرجها
2: أنه مدنيين ومش معقول مش ممكن تقتل مدنيين لأنه ناس عزل
1: لكن صار العكس وصارت مجزرة
2: هي يعني سوء تقدير لشخص دوغول لأنه من أخذ القرار في الأخير هو شارل دوغول وانا اليوم نبهت معناها مازال الشارع باسمه
1: هو اللي سبب في قتل الاف التوانسه الشهداء. فيصل شريف محمد نشكرك برشا يعطيك الصحه الاستاذ والمؤرخ مختص في التاريخ العسكري والتاريخ المعاصر. ربما باش يجينا وقت زاد نحكيوا على تفاصيل هذه حرب بالزرت شنو صار فيها لكن عرفنا خلفيتها. يعطيكم الصحه على حضوركم معنا في واحد من الناس. شكرا لك فيصل شكرا لك خالد شكرا لبثينه خليل العماري في الاعداد واحمد في الاخراج مع تحياتي لكم. موعدنا جدد يومين من الاثنين للجمعه من 8 إلى 9 متاع الليل.

0: موزايك اف ام راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
1: مستمعي إذاعة موزايك اف ام تحية طيبة. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 تفتح بحثا تحقيقيا على معنى الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية للبحث في ظروف وملابسات وفاة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات داخل روضة أطفال بجهة حمام سوسة وفق ما أفاد به المتحدث الرسمي للمحكمة رفيق بوخامة. والمصدر ذاته يوضح في تصريح لموزايك أن قاضي التحقيق تعهد بالبحث وبإجراء التسخير اللازمة لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة. لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة بمجلس نواب الشعب تعقد اليوم جلسة خصصتها للنظر في مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لقطاع الصحة، أنه تعتبر مهنة الصحة مهنة شاقة بحيز هام من تدخلات النواب، حيث شدد أغلب المتدخلين على أن تصنيف مهنة ما على كونها شاقة يخضع لمجموعة من الضوابط والشروط تتعلق أساسا بالأعمال التي من شأنها أن تتسبب للقائمين أو تسبب للقائمين بها إجهادا بدنيا أو نفسيا استثنائيا يؤدي غالبا إلى تدهور قدراتهم البدنية أو الذهنية بصفة مبكرة أو يمثل خطرا على الصحة والسلامة بما يجعلهم عرضة أكثر من غيرهم للإصابة بحوادث الشغل والأمراض المهنية. كما تخلل النقاش تجويد صياغة بعض الفصول ومراجعة تبويبها ومنها القانون المتعلق بحقوق المنتفعين بالخدمات الصحية والمسؤولية الطبية، حيث تم الاتفاق بالخصوص على حذف الفقرتين الأخيرتين من الفصل الخامس والتي يلزم كل منتسب لقطاع الصحة بإعلام الإدارة بكل ممارسة لنشاط خاص بمقابل من قبل قرينه. في تطورات الشأن الدولي، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعهد بعدم السماح لسكان مخيم طول كرم في الضفة الغربية المحتلة والذين هجروا عقب عملية الجدار الحديدية التي أطلقها الاحتلال في شهر جانفي الماضي بالعودة إليها، وذلك بعد إصدار المحكمة الإسرائيلية العليا أمرا بوضع جدول زمني لعودتهما. المتحدث باسم التحالف العسكري بقيادة السعودية يؤكد اعتراض وتدمير 3 صواريخ مجنحة ومسيرتين في منطقة الرياض والمنطقة الجنوبية. وهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول اليوم إن سفينة حاويات تعرضت لهجوم بمقذوف مجهول داخل مضيق هرمز. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فام بونات، والمشوار يتواصل مع يسري وكامل فريق برنامج بنت لفام. إلى اللقاء.

تسعة وخمسة دقائق على موزيك فام. مرحبا بكم، هذه بنت لفام كالعادة معاكم السهرية، نونسوكم بالموزيكا لابونيمور ونكونوا معاكم وين من توما تسمعوا فينا. كيكم زاد خرجت حدود هذا الوطن على موزيك فام بوانيت، تسمعونا على سيت ويب، تسمعونا على ابليكاسيون موبيل، وتنجموا كي تتفاعلوا معنا ديريكتومون في استوديو على واتساب موزيك فام 23 513. تبعثونا ميساجاتكم، تبعثونا اقتراحات الموزيكا اللي تحبوا عليها، لي ديديكاس نتاعكم، نحنا تنجموا ديريكتومون تتواصلوا معنا وتسمعوا صوتكم انتوما او تونسوا بينا، تونسوا بتونس بجو تونس. سورتو سلام برشا برشا برشا عليكم، ياسر يسمعونا من كندا، تعرف دالي سورتو توا صباح عندهم، دونك جينيرالمون يبداو يسمعوا في موزايك في تومبوك سيركولاسيون. ها يا سيدي نحنا معاكم نسير السهريه عنا نحنا في تونس، اما عندكم انتوما اكيد الصباح والموزيكا هي هي ولا بني.

جور ديما اكيد موجوده. السلام عليكم سيده، كان تسمعوا فينا وانتم قاعدين تريفزوا تحضروا، ثم برشا تو تحضير نتاع بي اف كان تو قاعد تركح في الرابور نتاعك باش تعمل ديبو، ان شاء الله ربي معاك رد بالك من البلاجيا، نكتبوا بالكدا ومرنا مريقله وما ننساوش ما ننساوش ما ننساوش نكلموا بالكدا لونكادران اي وقي تو راه باش نصبوا باش نعملوا السوتنونس نتاعنا، واكيد النجاح ان شاء الله يا ربي اكيد نحتفلوا بيه مع بعضنا في بنت لافام. نسلم عليكم زيدا برشا برشا كانكم تسمعوا فينا في كرهبكم سي سروحكم طريقه سلام عليكم، عنا ليكم كان المعلومات المفيده واحسن المزيكا ولي بلاي ليست زيدا اللي تختاروها انتم على اكيد واتساب مزيكا فام 23513000 تبعثوا لنا اقتراحات المزيكا نتاعكم. اما زيدا 23513000 يربحكم الفلوس من بعد على واتساب مزيكا فام، يشوفي تبعثوا لنا ميساج تقول نحب نشارك في فوك بلاستيك، هذا هو المطلوب منكم اكاو ولا كلمه فوك بلاستيك على 23513000 تدخل معنا في القرعه باش تربح معنا برشا كاش بعد شويه. نستناو فيه زوز متبارين جدد اليوم ينجموا يربحوا معنا الكانيوتا في فوك بلاستيك. عندكم زاد التحدي نيوينينا اسمعني برشا ربحوا كاش الليله راو، اما لازمكم تركزوا من توا، ركزوا لي مليح مليح مليح مليح على خاطر الليله كانيوتا كبيره. الليله كانيوتا تنجم تبدل الحياه، تنجم تبدل بروغراماتنا، تنجم تخلي الجور فيري ذا اللي باش يجي نهار الخميس يكون بون ونكملوا معاه الويكاند ونمشيو نتفرهدوا، على خاطر من بعد في بنت لفام تنجموا تربحوا معنا برشا فلوس. سوز بلين و700 دينار اليوم في بنت لفام برشا برشا برشا برشا فلوس وكانيوتا كبيرة برشا ليكم انتوما، مش على موعد واحد اما زوز مواعيد اولهم واسهلهم الحقيقة اللي هو على واتساب مزيكا فام 23513000 تبعثونا مساج في فك بلاستيك، تدخلوا معنا في القرعة باش تربحوا 600 دينار. زوز متبرين عندكم مهمة سهلة ياسر، تطلعوا شو مش نقترح عليكم الليلة اوتوماتيكمون تربحوا معنا 600 دينار. وزيد كان تطلع معنا لوليني في القرعة على واتساب 23513000 راو لانديس لوليني تاخذوا بلاش على بكري امورك مريقلة مش تبدا تحضر روحك، هذاك المونتاج متاع انك لوليني تشارك معنا وتطلع معنا في القرعة في فوك بلاستيك 23513000 هو النمر اللي تبعثون عليه المساج على واتساب مزيكا فام. اكيد زاد عندكم التحدي نيويني نا زوز ملايين وميال في 100 دينار اليوم في 60 ثانية. كانوتا من وراء الخيال الحقيقة، صور الدقيقة الأغلى في تونس، الدقيقة اللي تربحكم زوز ملايين ومية جست تحدوا فيها سيد الحكم مكا ومعليكم كان تركزوا ردوا بالكم عاد ردوا بالكم مليح مليح مليح، مشيش من بعد عاد تقولوا لي أي ولا ليه ولا تدخلوا بعضكم في الانذارات ولا اسمعني سهلوها تسألني ويني نارا وسيد الحكم شيمكم فيه. سيد الحكم راو هو صحيح طبق في قواعد اللعبة سمعت سبقتوا ما شاء الله مي اسمعني عليكم كان انتم تركزوا وتفكوها من عنده اكيد الكانيوتا بعد شوية زوز ملين ومية للربح، وعندكم 600 دينار في فك بلاستيك على واتساب مزيكا فام 23513000 واتكلمونا على 71113000 باش تربحوا معنا في نيويني نا التحدي برشا كاش وبرشا فلوس ليكم انتم ويستنى فيكم. اما زيدا العودة اليوم متاع حاجة مهمة ياسر، العودة متاع ليلة الأبطال.

هذا التوقف الدولي اليوم برشا برشا ماتشوات فما الحقيقة عنا ياسر ما نتفرجوا بون هو الحقيقة ما نكذبش عليكم غدوة ماتشوات أهم غدوة فرشة ما أكبر ولكن بالنسبة لليوم بالنسبة للماتشوات اللايف توا اللي قاعدين يتلعبوا أرسنال ليل دقيقة 52 0-0 أتلتيكو مدريد والمان يونايتد واحد شيء لصالح أتلتيكو مدريد جالاتا سراي وليفسي برشلونة 1-1 دقيقة 50 بالنسبة للإنتر وكلوب بروج 1-1 تعادل و لايبزيغ والبي اس في 0-0 فايكينغ والبايرن ميونشن بايرن خسر 2 بشيء كونتر فايكينغ فايكينغ اللي هي كيبا من النرويج هي اما شوف البايرن كان نعرف عليها حاجه اللي هي ممكن ميتون ثاني تقلب الدنيا للاخر معناها عادي راهي تربح 5 بشيء 5-2 معناها 4-2 راهو سكور نجم يتقلب في اي لحظه بالنسبه للبايرن ونختموا بفيلا ريال ونابولي 2-1 لصالح فيلا ريال هاو الماتش الماتش بالنسبه لبرشلونه وكالاتا سراي البونتو الثاني لصالح لفسي برشلونة ماركا عن طريق فيرمين لوبيز شوف باش يتبدلوا برشا حاجات مادام سكور تحل بالنسبة للبرسا أكيد باش يقعد موجود أنا نتابعه أكيد ونعطيكم اللايف سكور من هنا أكيد في البعض شوية في بنت لفيم وشوف الماتشويت زادة نفكركم شنو يستنى فيكم غدوة غدوة استنى فيكم ماتشويت كبيرة ياسر الحقيقة غدوة روما والريال مدريد وريال بيتيز اف سي بورتو دورتموند وبودو والمان سيتي والبي اس جي ولاسك وليفربول هذوما من أهم الماتشويت اللي غدوة باش يتلعبوا في اليويفا تشامبيونز ليغ ومن بعد في موعد رياضة سبور إكسبريس آخر لي سكور وشنو صار بالنسبة للماتشوات هذوما الكل تلقاوهم عنا في موزايك فام وعلى سبور باي موزايك فام أكيد عنا الرياضة موجودة وينجم يكون لكم راهو الرياضة لانديس لولاني فوق بلاستيك تعرش عليها من بعد إذا كان تركزوا معنا مليح مليح تربحوا 600 دينار بعد في فوق بلاستيك زوز متبرين أما خلينا كالعادة نبدأ بالموسيقى فريق كامل معاكم اليوم يونسكم حتى نص الليل دالي في الاخراج معنا طارق في الديجيتال والحاج مكرم في استقبال تليفوناتكم على 71-113-1000 باش تربحوا معنا الزوز ملاين و100 في المينينو The Shapeshifters on the way up

ليفسي برشلونة كونتر غالاتاساراي. قلت لكم الماتش راه مازال والماتش مازال وباش يتزادوا يتماركيو بونتويت، والبونتو الثالث يجينا على طريق جوردن من عند لامين يامال اسيست اكيد جينيفر لوبيز اينيت فاني. توصلنا حتى ل 9:21 دقيقه في بنت لفيم توت سويت، نكملوا نحكيو موسيقى في سامبلينغ.

خرجت عام 2011 من ألبوم ريانا اللي اسمه لاود. الأغنية في ريجي فيوجن دانس هول وتحكي على فتاة قتلت رجل دفاعا عن نفسها والندم اللي يتبع جريمة هذية. أما السر اللي خلى الميلودي متاحة حزينة وجذبة وممتان وفيها جو شرقي كمام هو أنه مأخوذ من أغنية تركية قديمة.

اللحن اللي نسمعه في غنية مان داون، خاصة الميلودي اللي عندها جو حنين، أصله جينا من غنية سيز ديم للمغني والملحن التركي أياز كابلي. الغنية خرجت عام 90 وهي في البوب أرابيسك تركية مشهورة. الغنية تحكي على الرسم على ورق الحب والنوستالجيا. يعني المنجين اللي منهم داير شام جوزيف خذوا الانسترومنت اللوف من غنية أياز كابلي، دمجوه بإيقاع ريجي ودانس هول. سامبل اللي فيه داير نغمة حزينة شرقية حتى الغنية جو درامي وسينماتيك يتناسب مع قصتها. كل هذا نسموه مع بعضهم.

العالمي ستايل هون. هذاك هو الحقيقه كوميم الجو التركي ديما كوميم ديما باش تكون انسبيراسيون كبيره داير للموندو اوكسيدونتال. اغنيه سيس ديم للمغني التركي اياس كابلي ولات مان داون ريانا.

0: لينك من
1: اتلافين. الفوتبول مازال متواصل 2 بشيء لصالح ارسنال، اتلتيكو مدريد ومان يونايتد 1 شيء لصالح اتلتيكو مدريد، ما تبدل حتى شيء بالنسبه للماتش هذا. كلوب بروج يتفوق على الانتر 2-1، الماتشات مازالت متواصله والبايرن رجعت 2-2 قدام فايكينغ. هذه شيرين.

الهدف الرابع للفسي برشلون عن طريق كريم أديمي اللي جوستمون تيدب جديد بالنسبة للسنة 4-1 لصالح الفسي برشلون قدام جالاتا سراي دقيقة 72. الماتشويت مازلت متواصل حقيقة والسكور مازلوا باين ميونشن 3-2 كونتر فايكينغ. أما عندهم كارتونوج كلوب روج كونتر الانتر 3-1 لاتيتيكو مدريد مان يونايتد. السكور ما تبدلش واحد شيء لصالح لاتيتيكو وثلاثة بشيء لصالح أرسنال كونتر ليل. ومن بعد أكيد في سبور إكسبريس آخر الأخبار متاع الرياضة. كان معكم وائل كفوري tout de suite digital culture digital culture digital اللي لا باش نحكيو على موضوع تكنولوجيا بيان سور, ولكن موضوع يمس بالمشاعر. اي موضوع غريب والوسينو فرد وقت قاعد يعمل في ضجه كبيره في العالم خاصه عند الجنزي. برشا منا بعد روبتور فراق اكل قسيناها معناها فهمت, يقعدوا محافظين على لي اس ام اس لي كونفرساسيون لقتهم مع الاكس. فوالا حاجه لوجيك ساعات تصير, ولكن يوم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ولات تسمح لك باش تاخذ داتا هذيك الكل, المحادثات تتصاور وحتى لي فويس تصبهم في موديل نتاع اي اي باش يصنع لك نسخه رقميه من الشخص هذاك. حاجه ما نعرفش ما نعرفش كيفاش نجم نوصفها, ولكن كشنية هالحكايه هذيا كيفاش الاي اي يا اخي باش يداوينا اخي باش يزيد يمرضنا الاي اي هذيا شنية الحكايه بالضبط. إما الحكاية ذي بدأت تظهر كترند في الصين, وين الشباب غاديكا ولو يستعملوا في تطبيقات متطورة متاع LLMs أو نماذج لغوية كبيرة باش يرجعوا لزيكس رقميا وللحبايب جستمون اللي مشوا عليهم. تقنية الحكاية تعتمد على حاجة تتسمى تعلم التون اوف فويس أو نبرة الصوت والبيرسوناليتي متاع الشخص الاخر. الاي اي واللي يعرف وقتاش الاكس متاعك يفادلك, وقتاش يتغشش, شنو الايموجي اللي يحبهم. والمواقع التكنولوجية كيما نوميراما تحكي على صدمة حقيقية على خاطر سيمولاسيون ولا دقيقة لدرجة تخوف وتخلي الإنسان يحس لي الشخص الآخر مازال موجود ورشاشة. نتصور متفهمين الكل اللي فيها خطر كبير الحكاية هذه جوستمون, ولكن الخبراء في علم النفس قاعدين يدقوا في ناقوس الخطر حرفيا على خاطر التكنولوجيا هذه تنجم تمنع الناس من انهم يعملوا لدوي او الحداد على العلاقة ويتعديوا they move on يمشيوا لحاجة اخرى. والديجيتال جوست او الشبح الرقمي هذه يخليك رهينة للماضي ويمنعك من انك تكمل حياتك بطريقة عادية. زيد فما مشكلة قانونية واخلاقية كبيرة, هل من حقك تستعمل بيانات شخص اخر حتى لو كان ليكس متاعك باش تصنع منه نسخة رقمية روبوتية من غير الموافقة متاعه؟ اما في 2026 البرايفيسي ما عادش تخص كان المعلومات البنكية اما ولات تخص

حتى الروح الرقمية امتعنا. هو في الاخر تكنولوجيا ليلة ورتنا وجهها العاطفي والدارك الحقيقة في نفس الوقت. الذكاء الاصطناعي نجم يرجع لك الكلمات أما عمره ما نجم يرجع لك الإحساس الحقيقي. النصيحة ليلة لكل مستخدم: الماضي خليه في الليزارشيف، سي بون، تعديناه كملناه ولازمنا نكملوا حياتنا طريقة عادية نورمال يزي فيها الف برك. أما ما تحاولش انك تحييه بالليز الغوريتم على خاطر الاي اي نجم يقلد الصوت، اما القلب والصدق ما عندهمش سورس كود، ما تنجموش يتكوديو. هنا عيشوا الحاضر مع عباد حقيقيين، مع احبابك، اصحابك، عائلتك، الناس اللي تخليك مرتاح، الناس اللي مش جست تقولك الكلام اللي يفرحك اما الناس اللي تنصحك، الناس اللي تخليك تقدم القدام، الناس اللي تدفعك باش انك تكون نسخه خير من روحك. هذم هم الناس اللي نعيشوا معاهم الحاضر، ما نقعدوش ندوروا في هكاك ان سيركل فيسيو مع جست ذكرياتك. دونك هنا التكنولوجيا ما نعرفش، انا نصورها باش تضر برشا، هي ممكنة الحقيقة، تكنولوجيا موجودة، اما هنا خليوا الروبوتات تخدم في الكالكول، مش ما تدخلش في المشاعر، ما عندها حتى بلاصة في البلاصة هذه.

الموسيقى مازالت متواصلة في بنت لافام. وبعد عندكم كاش للربح 600 دينار في فك بلاستيك على واتساب موزيكا فام 23 500 و13 ألف. من توا تبعثونا مساجاتكم باش تاخذوا لانديس لولاني الأول واحد باش يطلع في القرعة. خليكم مع تايكي لوتون على موزيكا فام.

0: مايكل جاكسون ولو برنس دو لا بوب جاستن تيمبرليك لاف نيفر فيلت سو جود غير خرجت بعد وفاه مايكل جاكسون توصلنا حتى ل 59 دقيقه 4-1 لصالح اف سي برشلونه كونتر جالاتا سراي دقيقه 89 خلينا نمشيو ديريكتومون الفوك بلاستيك
1: فوك بلاستيك
0: فوك بلاستيك اليوم فيها 600 دينار النجمو يربحوهم زوج متبرين معنا الليلة كالعادة ديما يشاركوا على واتساب موزيكا فام 23 513 ألف. الميساج اللي اليوم يربحك 600 دينار اليوم عطيكم لنديس هو كحكينا على الماتشويت قلنا راوي نجم يكون الحاجة عنده علاقة بالرياضة دونك تو نشوفوا توت فاسون فما شكون من زوج متبرين اليوم اللي ديجا عنده لنديس خليني نبدأ نسلم على رضا. مرحبا رضا. رضا شحوالك؟ الو رضا. رضا مش اسمع فيك بالقدير او جوست كان حاطه بارلور ولا بعيد عليك التليفون حاول قربه. خلينا نمشي ديريكتوم سي بون هكا رضا. ايوه مرحبا بك. شو تاكيد التليفون على جنب تونست بالموسيقى. صباح رضا شنو الامور؟
2: الحمد لله عايشك لاباس.
0: الحمد لله الحمد لله. اما حاول لحينك لو بارلور ممنوع راه
2: نحيت.
0: يا باهي مريك رضا. محمد شحوالك؟
3: مرحبا.
0: صباح خويا لاباس؟
3: الحمد لله
0: الحمد لله. محمد شنو الامور؟ قاعد فرش في ماتشويت ولا ايه؟
3: والله اللي نسوق انا وكنت على خاطرك.
0: مالا هاك اسمعني هاك نعطيوك نحن سكور هاك امورك مريق لتتبع في الماتشويت معانا. باهي محمد ورضا يلا سلام على بعضكم. اي
3: والله رضا
2: هلا خويا محمد لاباس؟ ربي يفضلك عايشك الحمد لله.
0: ان شاء الله مربوحه ليكم انتم مزوز محمد ورضا. خليني افكركم بقوي عند اللعبه فوك بلاستيك 30 ثانية نص دقيقة نجم تربحكم اليوم 600 دينار لكن كي تاخذوها بطريقة ذكية برشا هو انه تختاروا زوز انكم تواصلوا. اش معناها تواصلوا معنا؟ معناها اليوم اذا كان تطلعوا الشخصية الرياضية متاع اليوم اللي بيش يربح فيكم اليوم يرجع يلعب معنا غدوة على 700 دينار نكملوا كل نهار نزيدوا 100 دينار 800 مليون زوز ملايين الفايدة انتم تواصلوا وكل نهار نزيدوا 100 دينار والكاش ديما مضمون. اش معناها كاش مضمون؟ اي با بارتير من غدوة اللي بشي يربح فيكم اليوم ويختار انه يواصل معنا ترجع غدوة رابح ديجا كي تقول الو وكهو حتى لو كان لقدر الله تخسر تربح ديريك تشتر الكنيوتا يعني غدوة نلعب على 700 دينار حتى لو كان لقدر الله ما تطلع شنو باش تقدر نقترحه عليك نحن غدوة تربح 350 دينار مضمونين عندك اللي كنتي كنيوتا سي بون ذيك من عنا نحن مريقله جوها بيع توجست على خاطر اخترت انك تواصل. كيف كي تختار انك تواصل معنا اليوم تلقى روحك ديريكتومون بيان سور كي تختاروا زوج انكم تواصلوا الشخصيه الرياضيه تكون الاسهل ليزانديس يكونوا الاسهل وانا ناكد لكم اللي راهو شخصيه ياسر ياسر ياسر سهله وبديهيه جدا وتنجموا تطلعوها بيان سور اذا كان زوج تختاروا انكم تواصلوا يسوفي واحد فيكم يقول لي ما نوصلش نتعداو للشخصيه الاصعب بون ماهيش شخصيه صعيبه برشا ولكن ليزانديس نتاعها اصعب شويه بيان سور تنجموا تختاروا انكم تواصلوا واش تقول يزي فيها الف بركه وكا كان اليوم طلعت شخصيه انا ربح 600 دينار كان ما طلعتش للاسف الروح يديه فارغه ولكن راهو تصعبوها على روحكم شويه انا ديما ننصحكم انكم تواصلوا ولكن الخيار يبقى عندكم انتوما. رضا تواصل ولا تكتفي؟
3: مواصل.
0: اوكي رضا مواصل. محمد
3: نواصل.
0: اوكي محمد ورضا زوز مواصلين والشخصيه اللي اخترتوها شخصيه سهله الحقيقه شخصيه سهله باه دلي خلكم تحبوا نشوفوا شنية الشخصيه الاخرى اللي كانت على اساس في حالة انه واحد فيكم مختار اوكي شو تشوفوا باش نطلعوا شنية الشخصيه الاخرى باش اذا كان في حالة انه واحد فيكم ما طلعهاش. اوكي
3: اوكي
0: مريقل باه هذه جوست تجربه برا باه ليزانديس يقولوا هو انه الرياضي هذايا رياضي معتزل هذا لانديس لوليني لانديس الثاني هو انه الرياضي هذايا كان يلعب في برشا جمعيات في العالم منهم واحده من اكثر الجمعيات اللي متحصل على تشامبيونز ليج في العالم ولانديس الثالث والاخير هو انه الرياضي هذايا توا بعد على القاره الام نتاعو هذوما لي تخوا انديس اللي موجودين زعما شكون يكون الرياضي هذايا ترى شيء محمد رضا
3: مارادونا
0: لا مش مارادونا لا
3: زيدان
0: لا مش زيدان نحكيو على انجليزي
3: انجليزي
0: انجليزي بيكام صحيت هو ديفيد بيكام فوالا ريت ما كانتش بديهيه ولكن هذا في حاله انكم واحد فيكم اختار انه ما يوصلش هذا زعما صعيب دونك اذا كان اخترتوا انكم تواصلوا راهي الشخصيه اسهل من هكا برش معناها هذا اللي سوبوزي يكون الصعيب وشبه له راه شويه راه مش بعيد عليه برش أو بس
3: مش تونسي يعني.
0: لا لا مش تونسي مش تونسي من زنا مش نعطيكم لزنديز الكل. فك بلاستيك اليوم الثلاثي ثانية لازمكم تردوا بالكم من لوبرلور هو ممنوع منعا بيت تنوي خليكم تخسروا نهائيا. كيف كيف ما نبدأ ونجاوبوا كان ما نقولوا 3-2-1 انتلاق وقتها نبدأ ونجاوبوا كان جاوبوا قبل وقت لزنديز راهو يتم إقصاءكم ويقعد المتباري الآخر هو اللي يلعب وحده. دونك ردوا بالكم بالكدي بالكدي اليوم القرعة قالت إنه محمد هو اللي بشي بده جاوب لوليني. دونك يا محمد بعد ما كملوا لزنديز نقولوا 3-2-1 انتلاق نبدأ معك أنت نجم يا أما ديركتوما تعطيني اقتراح متاع شخصية وإلا تسألني سؤال أنا نجاوب عليه بأي وإلا ليه هذا باش نجم نعاونكم. يسوفي سؤال واحد ولا اقتراح واحد ونتعديه للمتباري اللي بعده. تنجم إذا كان ما جاتكش الفكرة وقتها نجم تقول باس نتعديه اللي بعدك وبعد نعود نرجعوا لك 30 ثانية ليكم أنتم مزوز باش نحاولوا نطلعوا شخصية اليوم. واضحين قواعد اللعبة؟
3: واضحين.
0: أوكي محمد أنت ديجا عندك لنديس لوليني هكا ولا
3: ايه
0: شنو الانديس لوليني محمد
3: محطم ارقام قياسيه.
0: اوكي دونك رياضي محطم ارقام قياسيه هذه الانديس لوليني. دونك راه حقيقه باش نزيدكم اللي هو بارش ارقام قياسيه حطم بارش ارقام قياسيه. الانديس الثاني يقول اللي هو رياضي معتزل اعتزل اللعب الرياضي هذه. الانديس الثالث هو انه رياضي معروف عليه الاناقه شيك هكا ليه بروحه بالكده معروف في العالم واموره مريكله هذه الرياضي هذه الانديس الثالث. سيد الحكم قال لكم شيزيدكم انديس رابع. انديس الرابع زعما شنو الانديس الرابع هو انه عنده ماركه نتاع حوايج الرياضي هذه. هذوما لي زانديس الأربعة نعاودهم لكم. هو رياضي حطم برشا أرقام قياسية رياضي اعتزل اللعب وعنده ماركة متاع حوايج ورياضي أنيق معروف عليه هكا الأناقة اللي شيك الرياضي هذايا. زعما شكون الرياضي هذايا زعما شنو مفخم فلا قالكم سيد الحكم زعما شكون الرياضي هذايا. نبداو مع محمد بعد 3-2-1 انطلاق. يلا محمد كرة عندك
3: باس
0: باس باهي نمشيو الرياضة.
3: أمريكي
0: ماهوش أمريكي. عندك محمد
3: مارادونا.
0: لا ماهوش مارادونا. ابعد على الفوتبول. عندك رضا
3: فرنساوي.
0: لا ما شوف ابعد على الفوتبول ابعد على الفوتبول. اي فرنسا هي انديس
3: باس
0: باه باس. نرجع الرضا علاش قلت لكم فرنسا انديس على خاطر ماهوش فرنساوي اما قريب
3: تنس.
0: لا تنس هي تنس تنس انديس. محمد مزيت لك مره مدال. محمد مره رضا. لا ماهوش مندال. عندك رضا
3: سهلة فريد بيري.
0: شكون
3: فريد بيري؟
0: والله لا عرفته.
3: بطل تاع تنس هذاك.
0: اي شكونه شو اسم
3: فريد بيري؟
0: والله ما ريناهوش ما عرفناهوش. شوف شخصية اليوم داير هاو على واتساب ديجا محمد ياسين طلعها محمد ياسين على واتساب. شخصية اليوم هو روجي فيديرير. سهل سهل نريد حتى انتم على واتساب راه تنجموا تطلعوا معنا الشخصيات راه تنجموا تبعثوا لنا ديريكتومون. سهل انا كي قلت لك فرنسا انديس ماهوش فرنسي نحكيوا على سويسري هو راه فيديرير. دونك اسهل اسهل اسهل بياسر من بكامرا واسهل بياسر فيديرير الحقيقه.
3: بكامرا اسهل
0: بلاي ممكن خاطر انت عندك مع الفوتبول اكثر هكا. اي شو انا قلت لكم ابعدوا على الفوتبول.
3: هاي
0: بعد على الفوتبول روجي فيديرين عاود لكم لي زاندي. هاي سيدي هو رياضي حطم برشا ارقام قياسيه ريت في اكثر لي غران شليم حطم راه شوف بيكام مثلا ما حطمش برشا ارقام قياسيه. بيكام عنده كلكو ارقام قياسيه في البيرفورمانس مثلا اما مش نحكيو في عدد لي جول مثلا ولا البيرفورمانس الكبيره نتاعو بالنسبه في مختلف لي زيكيب. رياضي معتزل روجي فيديرير اعتزل اللعب نتاع في التنس. نحكيو على رياضي عنده ماركه نتاع حوايج اللي هي اريف معناها روجي فيديرير نتاعو نتاع لي كاب نتاع كذا الحوايج هذوكم. رياضي اوروبي رياضي انيق معروف عليه الانيقه دونك شيك كي ديما ليه بروحو بالكدي بالكدي فيديرير. هي ريت ما شوف ومنقل زاده فوالا سيف هكا ديجا اوتوموبيل تيحسلو داخل في الامور الكل ريت ليه باللبسه وريه بالكراهب وكل شيء. روجي فيديرير تعرفوه فيديرير بالكدي بالكدي هكا ولا
3: هو
0: فيديرير اليوم للاسف للأسف ما طلعتوش يا محمد ورضا بورتون على حقيقة كان سير برشا. مرسي بكو محمد ورضا اللي شاركت معنا ليلة على واتساب زي كفين. ريت ريت هكا شفت حتى ياسين سلموا عليك. ياسين قال حتى كندا البارح طلعتها ديجا. أكيد سلموا عليكم برشا على واتساب زي كفين. بعد شوية منزل عندكم نيمي نينا على 71 113 ألف زوز ملايين ومية يستنوا فيكم. بعد شوية مع رياضة سبور إكسبريس والريكاب متاع تشامبيونز ليج. لكن توت سويت خليكم مع سيف الدين المهري في الأخبار.
1: البرمجة الشتوية على موزايكا فام. الموسيقى نون ستوب. اسمع أقوى الموسيقى، أقوى البلاي ليست وأقوى الميكس. نهار الاثنين R&B، نهار الثلاث طرب هيت، الأربعاء فلاش مي باك، ونهار الخميس الجو التونسي من نصف الليل الماضي ساعة. وما تنساوش دي جي شو. هذيك نو دي جي ريزيدون موزايكا فام. ريحان في سبيريت اوف إيبيزا، مارو في فايبريشن، ودي جي باش في ميموريز. موزايكا فام، يور ساوند يور انرجي. الأولى في تونس.

سمع إذاعة موزيك فام تحية طيبة. فرقة الشرطة العدلية بالمنزه تتمكن من الإطاحة بأعضاء وفاق إجرامي خطير يتكون من 5 أشخاص واسترجاع سيارة غير مدرجة بأسطول النقل البري إثر تنقل أمني إلى ولاية القصرين. وفق ما توفر من معطيات فإن نشاط الوفاق الإجرامي توزع بين منطقتي المنزه وحي ابن خلدون والقصرين، وتخصص في سرقة السيارات غير المدرجة بأسطول النقل البري التي تتبع الوكالات التجارية. وتعود تفاصيل الواقع إلى تعقب أمني دقيق لسرقة طالت سيارة حديثة من نيابة إحدى شركات السيارات الكائنة بمنطقة المنزه، حيث تمكنت فرقة الشرطة العدلية بالمنزه من تحديد المسار الذي سلكه الجنات وتتبع شفرات تحركاتهم. وعلى ضوء هذه المعطيات وبالتنسيق مع نيابة العمومية تنقل أعوان الفرقة نحو ولاية القصرين، حيث أمكن لهم مداهمة المخبأ الذي أخفيت فيه السيارة والقبض على عدد من الأطراف المتورطة في العملية فضلا عن حجز السيارة المسروقة. وقد تم الاحتفاظ بالمتهمين على ذمة الأبحاث في انتظار إحالتهم على الأبحاث العدلية والقضاء لمواجهة التهم الموجهة إليهم والمتعلقة بتشكيل وفاق إجرامي والسرقة الموصوفة. في تطورات الشأن الدولي، 6 مصادر تقول وكالة رويترز للأنباء إن دوي انفجارات قوية سمع مساء اليوم في الظهران في قرب مقر شركة أرامكو السعودية أكبر شركة نفط عالميا والعمود الفقري لاقتصاد المملكة، وذلك في خضم حرب محتدمة بين الحوثيين في اليمن وبين التحالف الذي تقوده السعودية. هذا ولم يصدر أي تعليق رسمي من شركة أرامكو حتى الآن. الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي يقول إن محطة لتوليد الكهرباء في كييف تعرضت مساء اليوم لضربة بصاروخ روسي دون أن تتلقى أوكرانيا أي إنذار مبكر من حلفائها الغربيين بشأن هذا الهجوم. وكان الهدف الرئيسي منشأة للطاقة وتحديدا محطة التوليد الحراري رقم 4، وتعتمد أوكرانيا على المعلومات الاستخباراتية العسكرية الغربية خصوصا الأمريكية لرصد الهجمات. ختاما، وزارة العدل الأمريكية تقول إنه تم القبض على مواطن سعودي بتهمة تركيب جهاز تسجيل صوتي خفي في مقر شركة أوبن إي آي في سان فرانسيسكو. في التوقعات الجوية، المنتظر اليوم غد سحب عابرة بأغلب الجهات وتكون أحيانا كثيفة بالمناطق الساحلية الشرقية، الحرارة في استقرار. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع حيدر في سبور إكسبرس. إلى اللقاء. في تونس.

0: بونوس نتاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
1: أريدو طور عالمك.
2: مرحبا بكم الناس الكل. بعد شوية نعطيكم أهم ما صار في الجولة الثانية في رابطة أبطال الأوروبية ليلة ومقابلات ونتائج كبيرة. لكن البداية من تونس، وصلت الاتحاد الافريقي لكرة القدم عقوبة 40,000 دولار على النادي الافريقي على خلفية اشعال شماريخ في مقابلة جوليبا المالي في دور التمهيدي الأول. محليا النادي الافريقي باش يقدم غدوة احتجاج لدى إدارة التحكيم في خصوص أداء حكم الفار أمين الفقير في مقابلة اتحاد بنغردان. الافريقي يعتبر أنه الحكم أخطأ في هذه المقابلة، يعتبر أنه أخطأ أكثر من خطأ واحد. الافريقي باش يطالب زادة بعدم تعيين هذا الحكم مستقبلا في أي مقابلة يكون فيها النادي الافريقي طرف، لا حكم ساحة ولا حكم فار ولا أي وجود في مقابلة كما قلت النادي الافريقي يكون فيها طرف. ولا كان معنا اليوم فريق كاب سبور الناطق الرسمي باسم إدارة الافريقي سيد هشام المناعي، تلقاو الحوار الكامل على سبور باي موزايكا. فما أصدرت إدارة الترجي التونسي بلاغ أكدت من خلاله رفضها عدد التذاكر المخصصة لجماهيرها في مقابلة الحد القادم في مصراتة ضد نادي سويح الليبي ضمن ذهاب دورة تمهيدي الثاني في رابطة الأبطال الأفريقي. البلاغ قال أنه عدد جماهير الترجي في تنقلات عدد كبيرة وقياسية، وأنه مش ممكن أن يكون العدد قليل بهذا الشكل، رغم أن البلاغ أكد أنه الفريق الليبي طبق القانون، والقانون نعرفوه حسب اللوائح تابعة للكاف، بين 5-7% من طاقة استيعاب الملعب تسند لجماهير الفريق الضيف. ترجي شاف أنه تذاكر هذه ما تنجمش بأي حال من الأحوال تغطي الطلب بالنسبة للجماهير اللي تنوي التنقل إلى ليبيا، وبالتالي ارفض هذا العدد. أعلنت إدارة النجم المتلوي بعد الاجتماع المنعقد اليوم عن تعليق كافة أنشطة أصناف النادي. القرار هذا يجي على خلفية الصعوبات المالية الكبيرة اللي يعانيها النجم المتلوي منذ انطلاق الموسم ومنذ نهاية الموسم اللي تعدى. الحقيقة في أكثر من مداخلة في أكثر من بلاغ عبروا على استيائهم أنه ما صارتش وما طبقتش الوعود من طرف الشركات الاقتصادية اللي مستأنسة تقدم المنح لنجم المتلوي. بالنسبة لهذا الفريق القرار هو تعليق أنشطة جميع الأصناف. جيو تولي رابط الأبطال الأوروبية ونتائج الحاصلة اليوم. لانس انهزم على ميدانه مع سبورتينغ ليزبون 2-0. صباح من أذربيجان ربح سلافيا براغ 2-0. أرسنال ربحوا ليل 3-0. 2-0 لأتلتيكو مدريد ضد مانشستر يونايتد. الإنتر خسر على ميدانه مع إف سي بروج 4-3. البارسا في إسطنبول ربحت غالاتاساراي 4-1. لايبزيج ربحت إيندهوفن 1-0. فايكينغ ستافانجر تعادل 3-3 مع البايرن. دونك 6 بونتو في الماتش هذا. فايكينغ ستافانجر ربحت تعادلت بليتو مع البايرن 3-3 و 3-1 لفيريال ضد نابولي. أكثر أخبار ديما موجودة متواصلة على السيت موزايكا فام بونت.
0: مع لوفر أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليم.
1: أريدو طور عالمك.

سمير لصيف يميمتي الغالية، ربي يفضل كل أم وربي يرحم كل أم وربي يفضل العائلات الكل إن شاء الله يربي ديما ملمومين في الخير. توت سويت أرتيست سبوتلايت. أرتيست سبوتلايت.

من ضحكة من بارشة ديز اكسبيريونس عاشتهم في حياتها. اليوم في ارتست سبوتلايت نمشيو للمملكة المتحدة انجلند، بالضبط لندن، نحكيو على كليو سول.

سول كانت الحقيقة الباكجراوند متاعها هو اللي أثر بالكدية على الموسيقى متاعها. داير كبرت في ليكتور جروف اللي خلينا نقوله لبارتي رويال متاع لانجلتير, سورتو كي نحكيه على الباساج الكبير وين تشيلسي تعاديه في لانجلتير بحث هوليند بارك أفنو, وسورتو حتى زيدا كي نحكيه على ديستريكت معينة في لندن يعرفوها بالكدية سورتو ليزارتيست ولا حتى محبي تشيلسي, نحكيه على نوتينغ هيل, أمها صربية إسبانية وأبوها جامايكي, وذي ممكن يخلق الديفرسيتي الكبيرة في الموسيقى متاعها. موسيقى ياسر مزيانة, موسيقى كالم متاع نهار ثلاث متاع الطقس هذايا الحقيقة متاعنا, وذيك علاش داير اليوم اخترنا أنه تنجم تكونيكم ديكوفيرت اليوم الأرتيست اللي أبدعت الحقيقة في الـR&B الألتيرناتيف كليو سول. ستة ألبومات ستوديو في مسيرتها الفنية, ولهم ليبي وينتر سونغز عام 2018 وآخرهم جنتل وومن اللي ألبوم الحقيقة مازال كيخرج عام 2026. هي داير ليد فوكاليست في الكوليكتيف بريتانيك صوت, يون أرتيست اللي لسنوات الحقيقة كانت تخدم وكانت تتعب على الموسيقى متاحة, واليوم باش نكتشفوها. اليوم كليو سول, نبدأ ب 23 في أرتيست سبوتلايت.

0: كليو سول All Because of Love على موزايك FM. اليوم لديكوفيرت في السول في الجاز كانت اليوم كليو سول
1: بنت FM
0: الربح والكاش موجودين. كي نقولوا بنت FM نقولوا التحدي نيوي نينا زوز ملاين ومية كاش اليوم في الكنيوتا. حاضرين سيد الحكم مريقل مركز بالقدي بالقدي راو ردوا بالكم ما تقولوش راو وين تكبر الكنيوتا راو يولي مركز أكثر ويولي محافظ عليها بالقدي ويولي راو ما يفلت حتى انذار وحتى سهوة. إن شاء الله إن شاء الله اليوم صافية نجم تربحوا سيد الحكم. صافية شحوا إليك صفاء أمورك بيا
2: الحمد لله
0: الحمد لله بيان حسيتك مركزة بالقدي صافية أمورك واضحة داخلة بثقة وهذا هو المهم راو بالحق رأي أهم حاجة أنك تدخل عندك ثقة في روحك باش تربحوا سيد الحكم
2: إن شاء الله
0: إن شاء الله إن شاء الله.
2: سيد الحكم يتسيل معنا شوية
0: عليش باش يتسيل معنا. هو يطبق في قواعد اللعبة هو راو هكا وليه صافي دوك تعرفها بالقداني منينا
2: نورمال ما كان بقاني قواعد اللعبة
0: بيان سور باش نفكرك بقواعد اللعبة نيوينينا نلعب على زوز ملاين ومية اليوم 60 ثانية دقيقة من زمان تربحك الزوز ملاين ومية اليوم يا صفي لازمك تركز مليح مليح مليح مليح ترد بالك في الدقيقة هذيك لا تقول لأي لا نيوينينا يسنو أيواه مهاء أي حاجة في المعجم هذي بأي لغة كانت قريبة ومهكم في الثنية هذية راي تخليك تخسر نهائيا يا صفي رد بالك مليح مليح مليح بيان. أما ثم حاجة أخرى زيادة مهمة ياسر باش بعد نقول ليش ما في بالي إشعاد اللي هي الإنذارات تتحصل على إنذار يا صفي وقت اللي تجاوبني بكلمة واحدة وقت اللي تسكت وقت اللي تمهمه وقت اللي تجاوبني إجابة خارجة عن الموضوع وقت اللي تعاود الكلام اللي أنا أقوله لك حتى في سياق الحديث مثلا نقول لك لباس صفي تقول لي لباس وقتها تتحصل على إنذار يا صفي أي طريقة متاع أنتي جو متاع تعذية وقت متاع تقول لي والله شوفش باش نقول لك الحقيقة أنا راني هكا نخمم الثنية ذيك الطويلة راه سيد الحكم ديتكتيها عن بعد كيلومترات ويقول لك ما فيها إنذار يا صفي باهي دوك الانذارات هي راي فرصه فرصه باش تدلك روحك الانذار الاولاني جاونا به
2: الثاني
0: الانذار الثاني ندخلوا في مرحله الخطر ومع الانذار الثالث ايش يوقع يوفى الموضوع اي اي اي اي اي اي اي اي خرجت ستريول
2: شفان
0: والله اسمعني بعدك ثلاثة انذارات سيد الحكم يلقى نوبته وشيخ يتفرهد هكا ولا
2: امين
0: ان شاء الله لي ان شاء الله لي ليه انا اسمعني فيقتك في روحك موجوده صفاء وانا مستفيد لك بالخير
2: ان شاء الله
0: ان شاء الله اما لازمك تتحدى هرا هاك منك لي او يسمع فيك قل له انا اليوم باش نفك لك الكنيوتا سهل يا سلام عليك
2: ان شاء الله ان شاء الله انا ما نحبش نحكي برشا
0: هاي.
2: انا نلعب
0: لازم تحدي يا صفاء ياك قدامك يا اخي ايش عنده يعمله
2: والله
0: والله العظيم شو عنده يمشي يطبق قواعد اللعبه ولا ليه
2: كهو
0: هو انت نجم صحيت هاي تفك له كنيوتا صافي
2: ان شاء الله
0: تحديه باي طريقه ريد اسمعني قبل كل روندا في الام ام اي ولا في الدبليو دبليو اي ما يتقابلوا الخصوم هكايا ويبداو يهدوا في بعضهم فهمت يتفضل قدامك تسمع معلش وكي تضحك عليك بزهرة بكي تضحك عليك بليش يكون موقف قدام مستمعينا سيد الحكم تبي قل له بالله يا صفي غيغا بيان كي غيغا لو دغني رد بالك سيد الحكم رد بالك صفي اي نبدأو حاضرة صفي
2: حاضرة
0: بيان صافي مركزة صافي ناوي على زوز ملاين ومية اليوم صافي تنجم تربح
2: إن شاء الله
0: إن شاء الله هاي صافي مشيش عاد من بعد تقولي اي
2: ليه
0: وبشيش تقولي ليه ليه زين
2: ليه ما قولي عليك يا قرصم دين انا نلعب
0: رد بالك يا صافي رد بالك مليح مليح مليح مليح مليح اي مادامك مركزه نبداو نلعب على زوز ملين ومية اليوم تحدي كبير وكسيد الحكم مركز وسيد الحكم قلكم انا اليوم تحديت صافي كما هي تحديتني انا تحديتها وزوز ملين ومية في الكنيوت على 60 ثانية اغلى دقيقة في تونس نجم صافي اليوم تربحهم اكل زوز ملين ومية وتفكهم سيد الحكم وتخليه من غير فلوس زعم اليوم صافي تربح ولا لا ان شاء الله ما ربي معك ركز يا صفاء اي نبداوني ويني نوم مع صفاء الليلة على زوز ملين ومية بعد 3-2-1 انطلاق
3: اي شد روحك مليح
0: اتونسيون نيوي نينا بشو السيد الحكم
2: اي
0: شاية هذا شو هذا
4: يا طيبة يا طيبة يا داوى العيانة
5: دمتي بشوشة ودمتي سعيدة ودمتي ودامت ضحكتك
0: يا
5: وين
0: يا رب يا صفية
2: نزلنا نزلنا نمزار النور
0: شي مزلنا اي تخص خيب ونذار هو
4: يا طيبة
2: حطي
0: بوق رزا من ده كان من زمان صفية صفية اي شنية هي اي كي تقول اي شي سير لا ما قلت صحيح هكا اسمع لحظة لحظة هاي هاي بالضبط طيب قلت هكا بالضبط اي
2: لا والله شي بالك خروج قلت صحيح اما فرموت برمجت على اني نقول ايه
0: اي ريتها ما غير ما تفيق بها
2: ريت خرجت انا
0: التوى انا بدي روحي قلت صحيح وما انا رانا ريتش تيا هكا اسمعني بالضبط اي بعد ما تحكي تحدي
2: بعد
0: ريتش نيا قولك بالحق راك مشي في زنيه صحيحه راه من الاول وبالتركيز وكذا ورديت بالك من بعد ريت اتونسيوني ويني نها واحد ما عادش يحكم في كلام
2: عشان
0: انك تعاون فيه باي انا جيت معاك يا صفية قلت لك اليوم تبشرت لك بالخير قلت لك اليوم مش تربحوا يا صفية شو سالتك انا
2: شاركت معاك
0: يعيشك اسمعني صحيت هي لعبه وراو اسمعني ساعات واحد
2: حتى ما تجيش كون يفك هيلو راو صحيح
0: لا فكوا هيلو راو فكوا هيلو راو قبل راو هو انت ونهارتك ما اسمعني هو راو كيكا راو انسان مستفز جدا جدا زيد والله يعيشك يا صفية ومحليك ومحلية الانرجي بتاعك يا صفية يعيشك هاي علاش كنت حاب تسلم الليلة
2: سلام على دارنا وعلى راجلي وولدي
0: ربي يفضلهم يا رب
2: وانتم بياسر
0: عايشك عايشك ميرسي بكم
5: يا صفية دمتي بشوشة ودمتي سعيدة ودمتي
0: شد فيها كلمة بشوشة
5: يا رب
0: شد فيها كلمة بشوشة قلت لك سيد الحكم بشوش شد فيها كلمة بشوشة يا صفية ميرسي بكم يا صفية على تليفونك اي اي اي للأسف هو تحدي هو تحدي
4: يا طيبة يا طيبة يا داوى العين
0: شفت سيد الحكم من بكري قال لي اسمعني ما تتحدى وما يقتلك باش نفك وما وكذا وما انا ضحكت وقلت له يسكت ما خليتونيش قمعتوني يا اخي انا ربحتكم يا يا يا زوز ملين ومية طاروا في هي برمجة انها تقول صحيح لكن اي هي اللي خرجت يا يا يا صفية زوز ملين ومية طاروا ولكن فرصتكم غدوة باش تربحوا معانا برشا فلوس

0: 100 دينار في فك بلاستيك، 2900 دينار، 3 ملايين إلا 100 غدوة في بنت لفام للربح. كنيوتة كبيرة ليكم انتوما، الكاش موجود. شوف ما عليكم كان تركزوا، عندكم زوز طرق بالشركوا معنا، عندكم واتساب موزيك فام 23513000، وعندكم 71113000. غدوة الحي إن شاء الله بارتير من 9 متاع الليل نجموا تربحوا معنا زوز ملايين و900. كي تكلمونا وكي تبعثونا مساجات نحن ديما معاكم، وربحكم ديما مضمون في بنت لفام.
1: باع وروح
2: بنت لفام في الجمعة وتسعة للنصف الليل.
0: اخترت انتم الموزيك على واتساب موزيك فام. برشا منكم اقترحتوا علينا تيمبالاند البرود، تحبوه البرود نتاعو. بعد شويه نالي فورتادو ساي ات رايت، لكن نبداو بجاستن تيمبرليك روك يور بادي. بعد شويه الاخبار زاده مع سيف الدين المهري في بنت لفام.

0: وسمع إذاعة موزيكا فام تحية طيبة. ولي بن عروس يشرف اليوم بمقر الولاية على جلسة عمل خصصت لتحديد القائمة النهائية للمقاطع المهجورة التابعة لملك الدولة بالجهة لاستغلالها كمواقع لفضلات البناء والهدم والأتربة، وذلك نظرا لتواصل انتشار ظاهرة الإلقاء العشوائي لفضلات الهدم والبناء والأتربة على حواشي الطرقات والأرصفة وفضاءات الملك العمومي بما يضر بالأمن البيئي والصحة العامة. ووفق بلاغ صادر عن ولاية بن عروس، فقد تم إثر استعراض قائمة المقاطع الاتفاق على القيام بمعاينة ميدانية لتحديد المقطع الملائم للانطلاق في استغلاله، فيما أوصى الوالي بضرورة تضافر مجهودات جميع المتداخلين لإنجاح الخطط الوطنية لتحسين مستوى النظافة والعناية بالبيئة بالجهة، مع الدعوة إلى تشديد المراقبة حتى يتم استغلال هذه المقاطع حصريا لفواضل البناء دون سواها. المستشفى الجامعي سهلول بسوسة ينظم دورة تدريبية حول استخدام روبوت جراحي بقاعة العمليات بقسم جراحة المسالك البولية لفائدة الإطارات الطبية والأطباء المقيمين بمختلف الاختصاصات الجراحية، وذلك بهدف التعرف على تقنيات الجراحة الروبوتية والتدرب على استخدامها. وأوضحت الإدارة العامة للمستشفى أن هذه الدورة التدريبية تهدف إلى الاستعداد لاستخدام التقنيات الجراحية الحديثة بما يساهم في تعزيز دقة التدخلات الجراحية والارتقاء بجودة الخدمات الصحية. دوليا، وكالة الأنباء السعودية الرسمية تذكر نقلا عن مسؤول بوزارة الطاقة السعودية أن مبنى إداري تابع لعملاق النفط السعودي أرامكو تعرض لهجوم اليوم في مدينة الظهران بشرق البلاد، مما أسفر عن حريق محدود. وقالت الوزارة في بيان لها إن السلطات باشرت التعامل مع الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة، مشيرة إلى عدم ورود أنباء عن وقوع إصابات أو قتلى. مصادر استندت إلى إفادات من سكان اليوم تقول إن قوات الحكومة الإثيوبية تتقدم نحو بلدة على الحدود مع إريتريا كانت تخضع سابقا لسيطرة متمردي إقليم تيغراي، في وقت يسابق فيه دبلوماسيون الزمن لتفادي اندلاع حرب بين الجارتين في منطقة القرن الإفريقية. وختاما، وزارة الخارجية الروسية تعلن توقيف صحفي ياباني للاشتباه في تورطه بأعمال التجسس. وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أعلن في وقت سابق اليوم القبض على الصحفي الياباني بتهمة التجسس عبر جمع معلومات عن القدرات الدفاعية الروسية في جزيرة سخالين الواقعة في أقصى شرق البلاد، بحسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mozaikafm.net، والمشوار يتواصل مع يسري وكامل فريق برنامج بالنت لفم. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس بالنت لفم. يسري جديدي سيليكسيون تاريخ.

وردة في يوم وليلة على مزيكا فام متربيات المزيكا اللي تحبوها وعندكم معها بارشة ذكريات زادت تتواصل في الجولد ميوزيك.

على موزايك FM ديما تسمعوا لي فيرسيون اللي ما تلقاهمش في استوديو، لي فيرسيون اللي تسمعوهم منكم للفنان، تسمعوهم كان وانتوما دايرين كان باللي فان نتاع الفنان هذايا. بعد شويه فلورون باني لا و جو تومنغي جورج بنسون نيفر جيف اب اون ا جود ثينغ، اما نبداو بسيمبلي ريد سامثينغ جات مي ستارتد لا

Mosaïque FM. Une signature. Look into my eyes.

براين آدمز Everything I do it for you براين آدمز اللي كان موجود عم ناول فيه مهرجان دقة الدولي زو سهرية الحقيقة من أحسن ما فما والموسيقى مازالت متواصلة في بنت لفهم بنت لفهم باهي سلطان اللي حقيقة ولينا الروه ياسر في السينما ورينا الروه ياسر زيدا في مختلف السيري ولكن فيلم ما عندوش برشا من الإخراج اسمه إذما فيلم داير تلقاوه توا على مختلف المنصات نستدعاكم انكم تتفرجوا عليه باهي سلطان ديما يبدع في مختلف الساوند تراك بكلم نفسي توت سويت على

محمد حمائي وافتكرت نكون خلطنا الخير بين التفاهم بالنسبة لليلة. شكرا لكم انتم مستمعينا اللي تبعتونا وميرسي يا توت ليكيب اللي كانت معنا الليلة. ميرسي دالي في الاخراج طرق في الديجيتال والحاج مكرم في ستوندار. نتقابلوا كالعادة غدوة في نفس الرونديفو بين التفاهم من 9 ونص الليل. التحدي متواصل وبرشا كاش يستنى فيكم. احسن الموسيقى وتختاروا انتم زادة معنا الموسيقى على واتساب موزيكا فام 23 513 ألف. وكالعادة السهرية على موزيكا فام تونسكم وين ما كنتوا. غدوة نبدأ النهار بأول ساعة مع نادية الفورتي مع 5 متاع الصباح. ريكاب الأخبار في زابينج ولا سيليكسيون تاع نادية في الموزيكا من أحسن ما تلقاو اللي نتخلطكم الأحلى صباح مع أمين قارة. بعد شوية موعد أخبار نص الليل مع سيف الدين المهري. أما قبل كالعادة نختموا بالموزيكا. ليلان كوتكور الحقيقة من عند ان جروب اللي نتمنيه انه يرجعوا يعملوا موسيقى كما كانوا قبل. غنية ترجعنا لأول الفينات والحقيقة الوقت ذاك كان مختلف ياسر على اليوم. كان معكم يسري جديدي. نخليكم مع مارون 5 She Will Be Loved.

0: مستمعي إذاعة موزيكا فم، تحية طيبة. وزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية توضح أن الرصيد العقاري لأملاك الأجانب بتونس يصنف من حيث طبيعته إلى صنفين رئيسيين، وهما العقارات الفلاحية والعقارات ذات الصبغة العمرانية. وأشارت الوزارة في إجابتها على سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب باسم الهمامي حول جرد وأحصاء أملاك الأجانب في تونس بشكل عام وفي ولاية سليانة بشكل خاص إلى أن العقارات الفلاحية تخضع لأحكام القانون عدد 5 لسنة 1964 المتعلق بملكية الأراضي الفلاحية في تونس، والذي أرسى ملكيتها في الأفراد من ذوي الجنسية التونسية وفق ما ورد على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب. ووزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية تفيد بأن تطبيق هذا القانون أفضى إلى تسوية جزء هام من الأراضي الفلاحية التي كانت على ملك أجانب وإدماجها ضمن الرصيد العقاري الوطني، مؤكدة أنها بصدد استكمال نقل ملكية بقية العقارات لفائدة الدولة. وبخصوص العقارات ذات الصبغة العمرانية، الوزارة تضيف أن هذا الصنف يشمل العقارات المبنية أو المكتسبة قبل سنة 1956 والبالغ عددها أكثر من 12300 عقار حسب المعطيات المتوفرة، وقد تمت إحالة ملكية 7645 عقارا راجعة بالملكية إلى فرنسيين لفائدة الدولة في إطار الاتفاقيات التونسية الفرنسية المبرمة بتاريخ 23 من فيفري من سنة 1984 والرابع من ماي من سنة 1989، في حين بقي 4660 عقارا على ملك أجانب ويتولى التصرف في جزء من هذه العقارات وكلاء عقاريون. في خبر آخر، الكلفة الجملية لمشروع مد أنبوب الغاز الطبيعي المروجة زريبة مساكنة تقدر بنحو 200 مليون دينار بطاقة نقل قصوى تبلغ 2.7 مليون متر مكعب في الساعة، فيما حددت مدة إنجازه التعاقدية ب17 شهرا وفق ما تم عرضه خلال جلسة عمل عقدت مساء أمس بمقر ولاية سوسة لمتابعة تقدم المشروع وتذليل الصعوبات التي قد تعترض تنفيذه. دوليا، وكالة الأنباء السعودية الرسمية تذكر نقلا عن المتحدث باسم الدفاع المدني أن 4 أشخاص أصيبوا فيما تضرر 15 منزلا بأضرار محدودة في الرياض بعد سقوط حطام صاروخين جرى اعتراضهم على العاصمة السعودية. والمتحدث يقول أن جماعة الحوثي اليمنية أطلقت الصاروخين وأنه جرى اعتراضهما وتدميرها، ومضيفا أن المصابين امرأتان ورجل وطفل. المدير العام لجهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني MI5 كين مالكوم يقول إن إيران تحاول استهداف مواقع عسكرية في المملكة المتحدة، وإن المخطط المشتبه به لمهاجمة قاعدة جوية عسكرية تديرها الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي ليس حالة فريدة. وأضاف مالكوم أن طهران تسعى إلى تكثيف هجماتها داخل بريطانيا لتتجاوز نطاق الأهداف التقليدية المتمثلة في الإيرانيين المعارضين للنظام الإسلامي الحاكم. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mozaikafm.net. إلى اللقاء.
1: في تونس موزايكا فام.